0: عكفوا عندها تبركا وتعظيما. الثالث أنهم أناطوا بها أسلحتهم طلبا للبركة منها، طلبا للبركة إيش منها. هذا هو الشرك الأكبر، هذا هو إيش الشرك الأكبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر لأصحابه، إمن سأل هذا السؤال أو طلب هذا الطلب، ذكر لهم هذه الآية واستدل لهم بهذه الآية لما طلبوا ما طلبوا، مع أنهم لم يطلبوا أن يجعلها إلها لهم، صحيح؟ لم يطلبوا، ولكن ذكر ذلك للجامع المشترك بين الأمرين، فإن هذا الطلب يجر إلى الشرك الأكبر، يجر إلى إيش؟ الشرك الأكبر بجامع الإشراك بالله، بجامع الإشراك بالله جل وعلا. فالعبرة إذن بالحقائق لا بالألفاظ. هم لم يقعوا في الشرك بعينه الذي وقع فيه أولئك، صحيح؟ أظهرنا لكم المفارقة، لكن جامع المشترك والجامع المشترك هو الخشية، هو ماذا؟ الشرك بالله جل وعلا. وإن كانت هذه الآية نزلت في من وقع في الشرك الأكبر، لكن لا يمنع من استدلال بها في التحذير من الشرك ماذا؟ الأصغر. فهمتم؟ هذا معنى مذكور في هذه في هذا الإيراد لهذا الحديث أو لهذه الآية في هذا الحديث، واضح؟ ثمة توجيه ومخرج آخر ذكره الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاقتضاء، ومثله العلامة الشاطبي في الاعتصام. فماذا قال؟ قال الإمام ابن تيمية في الاقتضاء: فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم مجرد مشابهتهم للكفار، مجرد مشابهتهم لإيش؟ للكفار، في اتخاذ شجرة يعكفون عليها معلقين سلاحهم. إذن الإنكار جاء لوجه المشابهة، المشابهة. قال: فكيف بما هو أعظم من ذلك، فكيف بما هو أعظم من ذلك من مشابهتهم المشركين أو الشرك بعينه. نسأل الله السلامة والعافية. ويقول العلامة الشاطبي رحمه الله في الاعتصام: فإن اتخاذ ذات أنواط يشبه اتخاذ الآلهة من دون الله، يشبه اتخاذ الآلهة من دون الله، لا أنه هو بنفسه، لا أنه هو إيش بنفسه. إذن التحذير من إيش؟ من المشابهة، التحذير من ماذا؟ هذا توجيه آخر لمعنى إيراد هذه الآية في هذا الحديث، وضح؟ إذن هو وجهان، هما وجهان، الوجه الذي ذكره الإمام هنا رحمه الله، وماذا؟ والأمر الآخر أو التحرير الآخر للموضوع ما ذكرناه عن الشيخين ابن تيمية والشاطبي. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: ولا يعرف هذا على الحقيقة إلا من عرف ما وقع في هذه الأزمان من كثير من العلماء والعباد مع أرباب القبور من الغلو فيها وصرف جل العبادة لها، ويحسبون أنهم على شيء وهو الذنب الذي لا يغفره الله. قال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن

0: عن ابن إسماعيل الشافعي المعروف بأبي شامة في كتاب البدع والحوادث. ومن هذا القسم أيضا ما قد عم الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة تقليق الحيطان والعمد وسرج وسرج مواضع مخصوصة في كل بلد يحكي لهم حاك أنه رأى في منامه بها أحدا ممن شهر بالصلاح والولاية، فيفعلون ذلك يحافظون عليه مع تضييعهم فرائض الله تعالى وسننه، ويظنون أنهم متقربون بذلك، ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم فيعظمونها، ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لها، وهي من عيون وشجر وحائط وحجر. وفي مدينة دمشق من ذلك مواضع متعددة، كعوينة الحمى خارج باب توما، والعمود المخلق داخل باب الصغير، والشجرة الملعونة خارج باب النصر في نفس قارعة الطريق، سهل الله قطعها واجتثاثها من أصلها، فما أشبهها بذات أنواط الواردة في الحديث، انتهى. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى نحو ما ذكره أبو شامة، ثم قال: فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله ولو كانت ما كانت، ويقولون إن هذا الحجر وهذا الشجر وهذه الشجرة وهذه العين تقبل النذر، أي تقبل العبادة من دون الله، فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها الناذر إلى المنذور له. وسيأتي ما يتعلق بهذا الباب عند قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وفي الجملة من الفوائد أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار من التبرك بها والعكوف عندها والذبح لها هو الشرك، ولا يغتر بالعوام والطغام،
1: ولا يغتر بالعوام والطغام
0: ولا يستبعد كون الشرك بالله يقع في هذه الأمة.
1: نعم، لا يستبعد أن يقع هذا، فحاجة الناس إلى تعليمهم توحيد الله جل في علاه وتصحيح هذه المعتقدات واجب على طلاب العلم، حاجتهم إليه ماسة أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، بل وإلى الهواء الذي يتنفسونه. فهذه المظاهر موجودة، هذه المظاهر التي حكاها أبو شامة وما نقل أيضا نحوه عن الإمام ابن القيم موجودة بأشكال أخرى، فحري بطلبة العلم أهل السنة المحضة أن يبينوا الحق للخلق بالتي هي أحسن للتي هي أقوم، يعرف الناس ما بخلاف ما يقوله بعض المتحذرقة. الحمد لله لا يوجد شرك الآن، أنتم كل يوم توحيد توحيد توحيد توحيد يكفي. ألا يوجد هذا المذكور في هذه النماذج موجود الآن أو غير موجود؟ موجود، شرق أو غرب، روح يمين أو يسار، ستجد هذا في بلدان وفي أماكن وفي أقطار وبقع كثيرة. صحيح، تعبد هذه الأضرحة وهذه الأشجار وهذه المزارات وهذه العيون وهذه الصخور من دون الله جل وعلا، يتمسحون فيها ويتبركون بها ويستغيثون ويطلبون وينذرون لها ويعبدونها من دون الله. يحتاج الناس إلى هذا التوحيد وإلى تصحيح الاعتقاد، فأمر التصحيح شاق جدا، أمر التصحيح شاق جدا ومرهق جدا، لا يقوى عليه إلا من وفقه الله وسدده وأعانه. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: فإذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حسنا وطلبوه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى بين لهم أن ذلك كقول بني إسرائيل: اجعل لنا إلها

0: فلا يخفى على من هو دونهم في العلم والفضل بأضعاف مضاعفة مع غلبة الجهل وبعد العهد بآثار النبوة، بل خفي عليهم عظائم الشرك في الإلهية والربوبية فأكثروا فعله واتخذوه قربة. ومنها أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم طلبهم كطلب بني إسرائيل، ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنواط. فالمشرك وإن سمى شركه ما سماه كمن يسمي دعاء الأموات والذبح لهم والنذر ونحو ذلك تعظيما ومحبة، فإن ذلك هو الشرك وإن سماه ما سماه، وقس على ذلك. قوله لتركبن سنن من كان قبلكم بضم الموحدة وضم السين، أي طرقهم ومناهجهم، وقد يجوز فتح السين على الإفراد أي طريقهم، وهذا خبر صحيح والواقع من كثير من هذه الأمة.
1: هذا موجود يشهد لهذا. التشبه بالكفار يعني لا يكاد يغيب عن أحد، لا يكاد يغيب عن أحد في متابعتهم في طرائقهم، بل إن بعض من ينتسب للإسلام اغترف من هؤلاء الكفار فجاء بعقيدتهم الفاسدة وبدأ يشكك الناس ويبث أحاديث الإلحاد بين أوساط المسلمين. فمنهم من زاغ في باب الشبهات، ومنهم من ضل في أبواب الشهوات، وما أكثرهم في لباس، في حكاية، في طريق، في معيشة، حتى في مظهره وحلاقة شعر رأسه. أما يحتاج الناس إلى تصحيح مثل هذه الأمور وإلى تصحيح هذا المسار؟ والواقع من كثير من هذه الأمة يشهد له. هذا في عصر العلامة عبد الرحمن بن حسن يقول هذا، الله المستعان، وكان الصلاح هو الغالب. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى
1: وفي يعني السابق لا يمكن أن ترى كافرا يعني يأخذ عنه ولا يشابهه ولا يقلده إلا أن يمشي ويتعنى يسافر، يعني يركب البحار ولا يقطع المفاوز والقفار ليمشي إلى تلك البلاد فيرى ما عند الكفار، صحيح؟ إما أن يذهب إليهم أو يرى أحدا منهم قد قدم، لكن لا يظهر هذا ابتداء، يظهره خفية شيئا فشيئا فينفذ في الناس بعض ما عنده، أو فينفذ في الناس بعض ما عنده. أما الآن ما يحتاج أن تسافر ولا تروح ولا تجي، في مكانك، في الشارع، في الطريق، عند سرير النوم، ولا في الزقاق، ولا حتى عند دورات المياه يتفرجون وينظرون، صحيح؟ واحد يعطس هناك يشاركك وأنت تراه يعطس. ولهذا تسارع نفاذ مثل هذه البلايا في نفوس كثيرين، والله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى وفيه علم من أعلام النبوة، من حيث إنه وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث النهي عن التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكتاب فيما كانوا يفعلونه إلا ما دل الدليل على أنه من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم.
1: فإذا كان من شريعته عليه الصلاة والسلام بمعنى جاءت الشريعة فأقرته، ما صار من أعمال الجاهلية، صار من شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. فلما جاء عليه الصلاة والسلام كانت ثمة أمور بين الكفار وبين المشركين محمودة من الشجاعة ومن إغاثة الملهوف ومن إعانة المحتاج ومن كرم الضيافة ونحو ذلك من الأخلاق الرفيعة، جاء الإسلام فأقرها، جاء عليه الصلاة والسلام فأقرها، فصارت من شريعته. فليس هذا من التشبه في شيء، لأنها استقر

0: شرعا.
1: نعم.
2: قال رحمه الله تعالى: قال المصنف وفيه التنبيه على مسائل القبر: أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره.
0: هذه ثلاثة الأصول، أليس كذلك؟ وهذا من دقيق استنباطه رحمه الله وغفر الله لنا وله. نقف عند هذا ونصحح في ضبطة لفظة فاتتنا في اللقاء الذي مضى، ربطناها خطأ في حديث رويفع، قال: حتى إن أحدنا ليصير له النصل والريش وللآخر القدح، وعدلتها له أنا، قلت بالفتح وصوابها الكسر، لأن المراد به السهم قبل أن يراش ويركب نصله، فليصحح. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. هذا يقول: هل قولنا بارك الله فيك وبارك عليك بمعنى واحد؟ هو دعاء له فيه وعليه أن يبارك الله عز وجل له وفيه وعليه. نعم، يبارك له فيما أعطاه وفيما أعطاه، ويبارك عليه أيضا، فهذا دعاء له. هذا يسأل يقول: قال عليه الصلاة والسلام: البركة مع أكابركم، هل يجوز أن نطلب من الله عز وجل البركة بملازمة العلماء الكبار، وطلب البركة من حضور مجالسهم؟ ادعو الله جل وعلا أن يوفقك وأن يبارك لك وأن يسددك في الحضور لمجالس العلم، لمجالس أهل العلم. نعم، فهذا من الدعاء، ويطلب من العبد أن يدعو الله جل وعلا، نعم، بمثل هذه الدعوات الحسنة، لأن أهل العلم هم الذين يدلونه بأمر الله إلى الحق ويرشدونه إليه. أما مجرد الحضور فهم القوم لا يشقى بهم جليس، لكن نحن نريد من الطالب فوق الحضور، الحضور مع الفهم، الحضور أن يحضر ويفهم. نعم. هل الصلاة في الروضة في المسجد النبوي مستحبة؟ الصلاة في غير الفريضة، في غير الفريضة، فمعلوم أنه في الفريضة يستحب ويندب إلى إتمام الصفوف وإكمالها، فلا شك أن الصف الأول أفضل، أعني في المسجد النبوي. أما في غير الفريضة فإذا ما صلى فيها فإنما يصلي في ماذا؟ في روضة من رياض الجنة. أما الكنه والكيف فالله أعلم، هي من المسجد النبوي، فهذه منقبة أنها من المسجد، ومنقبة أخرى أنها روضة من رياض الجنة. هذا يسأل: كيف يتدرج المؤمن في تصحيح أمراض قلبه، وما هي الكتب النافعة في ذلك والمعينة على ترك الأخلاق الرديئة والعادات السيئة؟ الإنسان على نفسه بصير، وهو أدرى بنفسه من غيره، فإذا ما كان يعلم من نفسه مثل هذه القوادح والأمور غير المرغب فيها، فيحسن به أن يسارع في العلاج شيئا فشيئا، يدفع ذلك عن نفسه، يقاومها، يجاهدها، يعلم أن السنة في هذا ألا حسد، فيدفع عن نفسه ويعالج الحسد، وداء الحسد والحقد ونحو ذلك من الأدواء، يعالجها بالنظر فيما دلت له السنة، وكيف كان سلف الأمة رضي الله عنهم قلوبهم سليمة طاهرة نقية يتشبه بهم. هذه أخلاق مكتسبة، لا يولد الشخص من بطن أمه كذلك، لكن حتى مثل هذه الأخلاق الدنيئة يكتسبها،

الليالي والأيام، لأنها لما نزلت قلبه لم تجد من يكنسها في حال كفر أو في حال ضلال أو عدم استقامة، فبقيت واستقرت فصارت مسلكا لم يجهد نفسه في ماذا؟ في دفعها ورفعها وكنسها، بقيت. فإذا ما اهتدى للحق وهدي إليه يحتاج منه أن يتعاهد هذه النفس ويربيها ويلجمها، يتشبه، إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن التشبه بالكرام فلاح. تشبه، جاهد نفسك على هذا، قاومها شيئا فشيئا، ترضخ النفس، ترضخ الجمها. النفس كالخيل تحتاج إلى تضمير، تحتاج إلى إيش؟ أن تضمرها. وتضمير الخيل معروف عند من يعتني بالخيل، فإذا ما أرادوا للخيل خاصة إذا ما أخذوها نعم وجاءوا بها تكون فيها هوج وعدم اكتراث وفيها عنف ولا تقبل أن يركبها إيش أحد إلى غير ذلك، فيضمرونها بالحجز والتربية. إذا ما أرادوا بها السير في ميادين السباقات وغير ذلك أيضا ألجموا فمها، فلا يطعمونها إلا في الوقت وبالقدر وفيما يرغبون، ولا تشرب إلا في الوقت وبالقدر الذي يرغبون، ولا تخرج إلا في الوقت وبالقدر الذي يرغبون، حتى يضمرونها. إذا قالوا لها قومي قامت، اجلسي جلست. النفس هكذا تنصاع، تحتاج منك إلى أن تضمرها، ولا يمكن أن تضمرها إلا بالشرع المطهر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وإن تطيعوه تهتدوا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذا هو، هنا الإلجام، هنا الإحجام. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي إيش رقيب. هذا هو الإلجام، تصارع نفسك خاصة في أبواب الخلوات، ففي الخلوات يحصل فيها ما يحصل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أن تنظر، لك أن تنظر في الجوامع كيف هي يتيمة في صلوات الفجر، صحيح؟ تجد المساجد كثيرة يتيمة، صفوف كبير، جامع كبير، لا تكاد تجد من الصف إلا صفا أو أقل أو صفين. لما؟ ما هذا التكاسل عن أداء هذه الفريضة العظيمة؟ لو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما، اللي هي الفجر والعصر أو الفجر والعشاء، لأتوهما ولو حبوا. هذا التفريط سببه إيش؟ راجع، قلب في يومك ماذا فعلت وماذا اقترفت من الآثام والمعاصي، وكيف جثم الشيطان على قلبك، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. كل شيء له سبب، ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. هذا لا يمكن أن يأتيك زيد من الناس يجلسك في البيت يقول لك انتبه لا تفعل هذا، افعل هذا، قم صلي، ادعو الله إلى آخره. هذا فين؟ أنت الرقيب على نفسك. ولهذا

0: ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه المدارج لما تكلم عن الحياء وعن أقسامه الثلاثة قال: الحياء من الله، هذا قسم، والثاني الحياء من الناس، والثالث الحياء من النفس. ثم بين معنى الحياء من النفس، قال: كأن له نفسين يستحي بإحداهما من الأخرى. هذه مرتبة عليا لا يلقاها إلا الذين صبروا، ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم، بارك الله فيكم. هذه مرتبة عليا جدا، نفسين يستحي بإحداهما من الأخرى. هنا إذا ما ألجمت النفس بهذا اللجام استطعت أن تعالج هذا الخلل من جذوره، والله يخرج منك فترميه. وتعاهد النفس وراجعها دوما، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزينوا أعمالكم قبل أن توزنوا، فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. الواحد منا بارك الله فيكم في غفلة شديدة، في غفلة شديدة بسبب هذه الملهيات والمغريات والصوارف. ومن أعظم أنواع العلاج الدعاء، وقد ذكرت فيما مضى في اللقاء الماضي: لا تجعل الدعاء كالدواء، فلا تستخدمه إلا عند نزول مرض أو فاقة أو نحو ذلك. اجعل الدعاء كالهواء في دخولك للخلاء، في خروجك من الخلاء، في جلوسك، في سجودك، في كذا، في الخلوات، في الجلوات، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فكم هي أدعيته عليه الصلاة والسلام، كم الملتزم بها؟ سأل نفسك هذا السؤال: هل أنت فعلا من الملتزمين بهديه صلى الله عليه وسلم؟ هذا الجواب أنت تجيب عليه، من هنا يبدأ التصحيح، من هنا يبدأ العلاج، من هنا يبدأ اقتلاع هذه البلايا وهذه الخزايا.
1: ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان: وقفات مع قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ألقاها فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله تعالى يوم الاثنين 23 من شهر جماد الأولى عام 43 هجرية، ضمن فعاليات دورة الإمام مالك بن أنس السلفية السادسة المقامة في جامع أبي بكر الصديق رضي الله عنه بمدينة ثياس في السنغال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا على أنعم علينا من هذه المناسبة الطيبة التي نتواصل فيها مع إخواننا الطيبين القائمين بدعوة التوحيد والسنة، في بلاد السنغال الحبيبة، التي نسأل الله تبارك وتعالى لهم فيها أن يكونوا مفاتيح الخير مغاليق الشر، وأن يجعلهم الله هداة مهتدين، وأن يفتح بهم أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفة، كما نسأل الله تبارك وتعالى لكم أيها الأحبة الكرام المستمعين إلينا عبر هذه الكلمة أو هذه الدورة أو هذه المكالمة والمحاضرة التي نبثها من مدينة وهران الجزائرية، سائلين الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بها، وأن يجعلها فتحا قريبا لمن استمع إليها، وهادية مهدية فيكون لكم الأجر والثواب، وبالله التوفيق. هذه الجلسة سنتكلم عن آية عظيمة هي وصية الله سبحانه وتعالى، وهي وصية أيضا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله تعالى: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقد أوردها الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى في أول باب من كتاب التوحيد. وهذه الوصية قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما الآية التي نحن بصدد التعليق وإيراد الفوائد والملح والنكت عليها، وهي قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الآية هي الوصية العاشرة من الوصايا العشر الواردة في سورة الأنعام، المبتدئة بقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط

لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذه هي الوصية العاشرة وهي جامعة لكل الشرط. بعدما جاءت الوصايا التسع التي سمعتموها جاءت توصية بتلكم الوصايا وغيرها، أن هذه الوصايا هي الصراط المستقيم الذي ينشده المسلم في كل وقفة وفي كل ركعة، فريضة كانت أم نافلة، يسأل الله الهداية إلى الصراط المستقيم. فهذا هو المطلب الأسمى، وهذا هو الفوز الأعلى الذي إذا وفق إليه المرء فقد فاز، كما قال الله تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وهذه الوصية بالصراط المستقيم الذي هو الوصايا العشر التسع السابقة أو هو القرآن الكريم أو هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو هو الدين أو هو الإسلام، هذه كلها أقوال صحيحة أن هذا هو الصراط المستقيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. الصراط المستقيم ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو الذي قال الله عنه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وهو الذي حذر الله من مخالفته قائلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإذا اتبعت الصراط المستقيم نجوت من السبل المضلة التي من اتبعها ضل. فهذه الآية آية عظيمة عطفها الله على ما تقدم من الوصايا، فإنه لما أمر ونهى وحذر من أشياء كثيرة حذر من اتباع غير سبيله، حذر مما حذرت منه الرسل وحذرت منه الأحاديث الصحيحة. فهذه الآية جامعة مانعة، أنت تدعو أيها المستمع الكريم كل صلاة فتقول: اهدنا الصراط المستقيم، وتتعوذ من السبل فتقول:

وأن هذا اسم إشارة، والمشار إليه هو الإسلام، الصراط الجادة الواسعة الواضحة المؤدية إلى السعادة الأبدية، فأمرهم باتباعه، ونهاهم سبحانه وتعالى على بنية الطريق. وبين لنا أن الصراط واحد، أن الصراط واحد، وأن السبل كثيرة ومتفرقة. فهي تأمر بلزوم الجماعة وعدم الخروج عنها، وهذا فيه موعظة للمسلم أن يلقى الله بقلب سليم من أن يقصر الباب أو يكون سببا في الفرقة والتفرق والابتعاد عن دين الإسلام ودين الرسل عليهم الصلاة والسلام. وفيه يعني في هذه الآية الإشارة إلى النصح لجميع المسلمين، ولاة وعلماء وأفراد وجماعات وقرابات، وأن لا يكون المرء سببا في إضلال الناس بإدخال مفهومه أو إدخال هواه أو إيراد بدعة على هذا الدين، أو يكون إماما من أئمة الضلالة فيكون من أصحاب الطرق المذمومة التي وصفها الله تبارك وتعالى بقوله السبل. فكل ما كان مؤديا إلى محمود يسمى طريق من حيث اللفظ، ويجمع على طرائق. واعلموا أيها الإخوة الكرام أن السعادة تتحقق بمطلبين، تتحقق أولا بتعظيم الله عز وجل وعبادته وتنفيذ أوامره وتعظيم أمره سبحانه وتعالى، والثاني بأن تشفق على المخلوقين، لأن الله رحيم يحب الرحماء، فلا تفرقهم ولا تشتتهم، لا تشتت العباد، ولا تورد لهم من أفكارك وأهوائك ما يصدهم عن دين الله تبارك وتعالى، فيقدسون غير الله ويعظمون غير الله ويعبدون غير الله. حافظ على توحيدهم، وحافظ على وحدتهم، حافظ عليهم أن يعبدوا ربهم سبحانه وتعالى لا يشركون به شيئا، وحافظ من تمزيقهم، لأن أمر شيء في هذه الدنيا ليس الجوع والعري، وإنما أمر شيء على المرء في هذه الدنيا هو الفرقة، فإن مرارتها تفوق كل مرارة، كما ورد ذلك عن معاوية بن أبي سفيان

رضي الله عنه. فمن قام بتعظيم الله عز وجل وعبده وتبتل له لكنه لم يشفق على العباد وأورد لهم الشبهات وفرقهم عن دينهم وشتتهم جماعات وفرقا، فهذا قد قام بالحالقة التي قال عنها صلى الله عليه وآله وسلم: لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين، عندما قال: دب فيكم داء الأمم، البغضاء والحسد وفساد ذات البين، فإنها الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين والعياذ بالله. وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يتعوذ من الفرقة، عندما يتشاجر اثنان فيقول أحدهما: يا للمهاجرين، ويقول الآخر: يا للأنصار، فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: دعوها فإنها مؤلمة. أعود فأقول: إن من تعظيم الله عز وجل وعبادة الله عز وجل والتزام أوامره أن لا يورد في دين الله ما يشتت الجماعة ويفرق الجمع من عبادة الأهواء وعبادة الأشخاص وعبادة الأشياخ وتقديسهم كتقديس الله عز وجل أو أشد تقديسا، أحياء كانوا أم أمواتا. وقد وعظنا الله جل وعلا في القرآن بمواعظ كثيرة، قال الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فالجانب الأول الذي هو تعظيم الله تمثل في الاستغفار، في تسبيح الله تبارك وتعالى وتعظيمه. والجانب الثاني هو في الاستغفار للمؤمنين والدعاء لهم بأن يصلح الله شأنهم ووالديهم وذرياتهم وأزواجهم وأن يدخلهم الجنة، وأن لا يكون في قلب المؤمن شيء من الحسد والحقد والكراهية لمسلم يعبد الله لا يشرك به شيئا أو من كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من كان على خطى الأئمة الأفذاذ عليهم رحمة الله. فمن كان ملتزما بكتب السنة التي كتبها الأئمة وهو على خطاهم لا ينبغي أن نؤاخذه بذنب ارتكبه فنخرجه من الملة أو نخرجه من الدائرة ونفرق الجمع ونحدث الشقاق وتتمزق القلوب وتنفر النفوس من بعضها بعضا من بعضها البعض، فترى المساجد بعد أن كانت بيوت الرحمة تجدها ينفر منها الناس لأن فلان أو علان يصلي فيها، وما ذلك إلا بسبب

ما ولدته الأهواء والبدع وتزعم من لا يستحق ذلك، ففرق الناس شذر مضر. والرسول عليهم الصلاة والسلام والأنبياء لو تأملت حياتهم لوجدتها قائمة على هذين المطلبين: عبادة الله جل وعلا، والإشفاق على العباد والرحمة بالعباد. فانظر في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في سورة الصافات، لما ذكر الله جل وعلا نوحا عليه الصلاة والسلام قال: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم الآيات. فترى الرحمة التي جعلها الله في قلب إبراهيم جعلته لا يكتفي بعبادة الله تبارك وتعالى، بل يشفق على قومه ويدعوهم إلى التوحيد، ويخاف عليهم وعلى أبيه وعلى كل الناس من النار. ولذلك قال الله تعالى: إذ جاء ربه بقلب سليم. وأوحى الله إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقوله تعالى لما عبد الله تبارك وتعالى قال: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام طاف العراق ومصر ثم مكة، فكان يرى عباد الوثن ورأى الأثر السيء من الشرك الذي يدخل الناس النار إذا ماتوا على ذلك، فيخلدون فيها أبد الآبدين، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. فلما قدم بلد الاستقرار وهي مكة المكرمة أعزها الله وصانها من كل سوء، كان همه الأكبر ألا يقع في ذريته أحد يشرك بالله، فأخذ يلجأ إلى الله ويتضرع إليه قائلا: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني من فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فالشفقة على الخلق مطلب من مطالب الأنبياء، وهو يأتي بعد المطلب الأول، وهو تعظيم الله تبارك وتعالى. وهذه الوصايا التي بين أيدينا التسع الأولى تضمنت تعظيم الله، وتضمنت الثانية معاملة الناس مع بعضهم البعض، ثم عاد الأمر إلى ما بدأ به، فأمر الله تبارك وتعالى باحترام

هذا الصراط واتباع هذا الصراط وعدم التفرق فيه. فالمسلم كلما سما في التقوى يشعر بضرورة العبادة وضرورة نشر هذه العبادة في الناس. ولذلك الله سبحانه وتعالى ختمها بالتقوى فقال ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالذي اجتمعت فيه هذه الصفات أنه يعبد الله كما في الوصايا الأولى ويحسن المعاملة كما في الوصايا الثانية ويتبع السبيل كما في الوصايا الثالثة أو الوصية الأخيرة، فإن الله سبحانه وتعالى يسلم قلبه ويشرح صدره ويصير يرى بنور الله عز وجل. انظروا إلى يعقوب عليه الصلاة والسلام لما سلمت فطرته وسلم دينه صار يشعر بالبعيد، فلما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرة قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. فهذه الآية فيها وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم واتباع دينه، كما قال مجاهد بن جبر رحمه الله تبارك وتعالى في هذه الآية عن ابن عباس رضي الله عنه، ابن مسعود رضي الله عنه قال وهو يفسر هذه الآية خط لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطا مستقيما وخط على جنبتيه خطوطا وقال هذا صراط الله وهذه السبل، على كل سبيل شيطان يدعو إليه. ثم تلا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وروى الإمام أحمد بن حبان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا مستقيما ثم خط خطين عن يساره وعن يمينه ثم وضع أصبعه في الخط الذي في الوسط ثم قال هذا سبيل الله وهذه السبل، ثم تلا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال رجل كما أورد ذلك الطبري في تفسيره قال رجل لعبد الله بن مسعود وقد تلا عليه هذه الآية ما صراط الله المستقيم؟ قال صراط الله خط مستقيم تركنا النبي صلى الله عليه وسلم في طرفه وطرفه الثاني في الجنة، وعلى يمينه ويساره جواد طرق، على يمينه جواد وعلى يساره جواد، وعليها رجال يدعون من مر بهم، فمن أخذ من تلك الجواد انتهت به إلى النار، ومن أخذ بهذا الصراط انتهى به إلى الجنة. ثم تلا

أو تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وروى الدارمي بسند منقطع أن ابن مسعود قال عليكم بالعلم قبل ذهابه، وذهابه بأن يذهب بأصحابه، عليكم بالعلم قبل أن يفتقر إلى أصحابه، وإنكم ستجدون رجالا يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، وإياكم والتبدع، وإياكم والتنطع، وإياكم والتعمق، وإياكم وعليكم بالعتيق. فمجاوزة الصراط المستقيم يعتبر طغيان، يعتبر طغيانا وخروجا، ومن حاد عن الصراط المستقيم في هذه الدنيا فإنه كذلك لا يستقيم على الصراط المؤدي إلى الجنة الذي ينصبه رب العالمين على ظهر جهنم، والذي قال عنه سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فمن لم يكن مستقيما على الصراط في هذه الدنيا لن يكون مستقيما يوم القيامة على الصراط الذي أحد من السيف وأرق من الشعر. فالذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا لهم البشرى في هذه الدنيا والآخرة، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال رجل يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. ولذلك ينبغي للمرء على ضوء هذه الآية الكريمة أن يستقيم ويتهم نفسه بأنه لم يفي بالاستقامة الحقيقية، كما قال الله تبارك وتعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. ولذلك ورد أن هذه الآية وغيرها شيبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الله المستعان. وقد قال الله تبارك وتعالى فاستقيموا إليه واستغفروه. استقيموا إليه على الصراط المستقيم ذاهبين إليه، واستغفروه لأنكم لن تقدروا قدره. وقد روى الإمام مالك عن نافع مولى ابن عمر يقول رأيت ابن عمر على الصفا يدعو يقول اللهم إنك قلت ادعوني استجب لكم، يقول اللهم كما هديتني للإسلام فلا تنزعه مني حتى تتوفاني. هذا ابن عمر الذي قال عنه صلى الله عليه وآله وسلم إن عبد الله رجل صالح، وقال عنه نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. فهذا الصراط ينبغي أن نستقيم عليه، ونخاف إن ارتكبنا ذنبا صغيرا أو كبيرا وازدريناه أن يعاقبنا الله تبارك وتعالى بإبعادنا عن هذا الصراط. كيف لا والرسل عليهم الصلاة والسلام يقولون ربي اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ويقول يوسف توفني مسلما وألحقني بالصالحين، ويقول يوسف أيضا وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. كيف لا وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى عبد الله

عمر وأنس بن مالك وعائشة وأم سلمة والنواس بن سمعان يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فأنت أيها العبد الضعيف لا تملك قلبك، فاسأل ربك أن يثبتك على هذا الصراط المستقيم في كل وقفة تقفها بين يدي الله في ركعة نافلة كانت أم فريضة. فتسأل ربك أن يوفقك للصراط المستقيم، وأن يكون قلبك حاضرا لا غافلا، لأن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل الله. وأنت تقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، تتفكر أن المذكورين هم الذين قال الله عنهم: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولا تستوحش الطريق إن كنت في بلدتك وحدك تدعو إلى دعوة التوحيد ودعوة السنة، وفارقك الناس وخالفوك واضطروك إلى أن تمشي معهم على ضلالهم، فقل: إن معي الأنبياء والرسل وهم أسوتي، وقد أوذوا أكثر مما أوذيت من أجل هذا الطريق وهذا الصراط المستقيم، فلن أخالفهم. وأنت مع جمع كثير، بل جمع غفير، بل سواد أعظم من الأمم، كلهم على صراط واحد. وأما الفرق التي تنبثق هنا وهناك في كل زمان وفي كل مكان فهي فرق كثيرة، هي التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: افترقت أمتي، ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: من كانوا على ما أنا عليه وأصحابي. هذا هو الصراط المستقيم. قال الله تبارك وتعالى في سنة رسول الله وفي رسول الله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فأنت معك الأنبياء، لا تستوحش، اذكر جميع الأنبياء بأنهم دعوا بدعوتك، دعوا إلى التوحيد ونهوا عن الشرك، ودعوا إلى الاستقامة على منهجهم. فاتقوا الله وأطيعون، فاتقوا الله فيه التوحيد وعدم الشرك، وأطيعون فيه اتباع السنن، اتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولما تقرأ في سورة الفاتحة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اقرنها مع قوله سبحانه وتعالى: ولا تتبعوا السبل، لأن المغضوب عليهم هم اليهود، وليس اليهود فقط، بل كل عالم لا يعمل بعلمه فهو مغضوب عليه. فاليهود مغضوب عليهم، وكل من شابه اليهود فهو مغضوب عليه، والنصارى ضالون، وليست الضلالة إلا على النصارى، بل كل من كان في طليعتهم وفي طريقهم فهو مثل النصارى. الضالون هم من يعبدون الله على الجهل وليس على الصراط المستقيم، وطليعتهم وفي طليعتهم النصارى الذين ترهبنوا

ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها. فالضلال عام في كل من يعبد الله بالخرافة والبدع والأهواء والآراء والأذواق ولا يتبع الصراط المستقيم. فالمنعم عليهم هم أهل العلم والعمل، هم أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، كمن يعبدون الله ويتفانون في العبادة ولكنهم على غير الهدي، يذكرون الله صباحا ومساء ولكن على غير الهدي، فهؤلاء هم الذين تصير بهم الأهواء إلى أن يصيروا يقتلون المسلمين من أجل أهوائهم، تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بأصحابه بصاحبه، فهم من أجل هواهم يقتلون الناس سواء من أجل مذهبهم أو من أجل حزبهم أو من أجل آلهتهم أو من أجل أشياخهم والعياذ بالله. وهذه الآية بيّنت بأن الحق واحد وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه، وأن السبل والضلالات والبدع والخرافات كثيرة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم عد أصولها ب72 فرقة، وبتحت كل فرقة فرق وجماعات، كما قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات، هذه السبل، إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور، هذا السبيل، إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والقاعدة والأصل أن الحق إذا ذكر أفرد، والباطل إذا ذكر عدد، كما في الحديث: وستفترق أمتي على 73 فرقة. هذا حديث مخيف جدا، ينبغي كلما يقرأه المرء يتضرع إلى الله ألا يكون من 72 فرقة ضالة، لأن الله تبارك وتعالى قال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فاحمد ربك أيها السني والزم وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولا يغرنك أن رؤساء الفرق والأهواء والبدع أن يكونوا أذكياء، كما قال الإمام المجدد في الأصول الستة: ستة أصول عظيمة جليلة ذكرها الله سبحانه وتعالى وبينها بيانا شافيا كافيا يفهمه العوام، وغفل عنها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. فلا يغرنك ذكاؤهم، فبذكائهم جمعوا الناس، لأن الناس كما قال الله تبارك وتعالى عن فرعون: استخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فهؤلاء الزعماء يفعلون كما قال الله سبحانه وتعالى: ضلوا وأضلوا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضلوا وأضلوا، وقد أضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. قال الله في سورة المائدة: لا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا.

كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فأهل الأهواء يضلون أسود سواد عظيم من البشر، أوتوا ذكاء كما قال شيخ الإسلام ولم يؤتوا ذكاء، أوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما، أوتوا سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. فانظر يا عبد الله كيف يدلنا الله تبارك وتعالى على السبيل الواحد الصحيح، سبيل الصحابة وسبيل الأنبياء الذين أمرنا أن نأتم بهم، كما قال الله جل وعلا وجعلنا للمتقين إماما بفضله سبحانه، لا بعلمنا ولا بعبقريتنا ولا بفطنتنا ولا بجاهنا ولا بمنزلتنا، بل هو فضل الله، محض فضل الله تبارك وتعالى. يقول مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى: والله لا أدري أي النعمتين أعظم من الله علي، أن هداني للإسلام أم جنبني هذه الأهواء. وقال الثوري رحمه الله: من هدي إلى السنة فليكثر من قوله ما شاء الله ما شاء الله، لأنه دخل جنة في هذه الدنيا، والله تعالى يقول: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فأنت إذا دخلت جنة السنة فاحمد ربك سبحانه وتعالى. هذا الأثر رواه أبو القاسم اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة. فأعظم دعاء الهداية هو أن تدعو إلى الصراط المستقيم، تدعو الله أن يهديك إلى الصراط المستقيم. بل أعظم دعاء على الإطلاق، أعظم دعاء على الإطلاق في جميع الأدعية الواردة في الكتاب والسنة أن تقول اهدنا الصراط المستقيم. فحاجتنا كما قال الإمام أحمد رحمه الله: حاجة الناس إلى العلم بالصراط المستقيم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. هو يقول العلم على كل حال، قال الإمام أحمد: حاجة الناس إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. قال: الطعام والشراب تحتاجه في اليوم مرة أو مرتين أو ثلاث، أما العلم فإنك تحتاجه مع كل نفس وفي كل حركة حتى يكون سيرك على الصراط المستقيم، لأن إذا استقمت على الصراط المستقيم سيستمر سيرك على الصراط حتى يدخلك به الجنة. أما إذا كنت تميل يمينا وشمالا وتلتفت يمينا وشمالا وتتبع السبل فإن على كل سبيل شيطان، رجال يدعون من أجابهم إلى هذه الطرق قذفوه فيها وهي جهنم. ولذلك كان من دعاء المسلم في كل يوم أن يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. إن يكلنا الله سبحانه وتعالى إلى أنفسنا نضيع. فالعلم نحتاجه مع كل نفس وفي كل حركة حتى ننجو من العوائق ومن مضلات الفتن. فالذي لا يعرف الكتاب ولا يعرف السنة ولا يعرف الهدي ولا يعرف الطريق المستقيم تلتبس عليه الطرق، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن

إليه، ويتخبط المرء ويختلط عليه الحابل والنابل والصالح بالطالح، ولا يميز بين الأمور، ولا سيما إذا كان في مكان تكثر فيه الشركيات والبدع والسحر والخرافات والأهواء. ولهذا وقف النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في منى في مسجد الخيف قائلا: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. نضر الله امرأ، دعا له بالنظارة، والذي يعطيه الله النظارة وهو جمال الوجه وبهاءه ونوره، إنما يكون ذلك من الفرحة، والفرحة تكون بالفوز والنجاة. فمن الخطر بمكان عدم الاهتمام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تمضي من عمرك عقودا وعشرات السنوات، بل ربما يتخطفك الموت وأسبابه كثيرة، فتفطن ولا تحين مندم، تندم ولا تحين مناص. ولذلك قال بعض السلف: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ كيف يمكنك أن تتقي الله عز وجل وأنت لا تدري ما تتقي؟ ولذلك قيل لأبي هريرة: كيف التقوى؟ قال: أرأيت هل مررت على طريق فيه شوك؟ قال: نعم. قال: كيف تصرفت؟ قال: أحيد يمينا وشمالا وأتجنب الأشواك. قال: فكذلك التقوى. ولذلك قال بعض السلف: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ وفي هذه الدنيا أئمة الضلالة الذين قال عنهم صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، الذين يقولون لأقوامهم: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور، فيكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحاديث، ويضعون الأقوال التي قال عنها صلى الله عليه وسلم: ومن تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. قالها يوم عرفة في خطبة الوداع في الوصية العظمى. فهذه تفعل فعلتها في الذي لا يعرف الصراط المستقيم. ولذلك وجب عليك أن تحرص على معرفة الصراط المستقيم الذي أشار الله إليه إشارات كثيرة في القرآن الكريم، وسوف أختصر لكم وأتلو عليكم بعض الآيات التي وهي كثيرة وغيرها أكثر، وجاءت بمعاني بألفاظ الصراط المستقيم، وجاءت بمعانيه، لتعلم أن أهم شيء البحث عن الصراط المستقيم، وأن أخطر شيء وهو أنك تغفل عن الطرق وعن السبل. وأول السبل سبل الشرك، لأن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. فمن لم يكن واعيا وعالما بالصراط المستقيم تتخطفه قوى الشرك والبدع والأهواء والضلالات والخرافات والسحرة والكهنة والعرافون وغير ذلك، لأن أهل الضلال أضلوا فئاما من الناس على الصراط المستقيم وأوقعوهم في الضلال.

أنهم على هذا الضلال، وزخرفوا لهم القول كما زخرفه إبليس على قريش، حيث قال عندما التقى الجمعان: وإذ زين، كما قال الله تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءى الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. فأئمة الضلال يخرجون فئام من الناس عن الصراط المستقيم، كما قال الله تعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فلا بد للسائل عن الصراط المستقيم أن يعرف الشرك، أن يعرف الشرك ودروبه وأنواعه وفصوله، لأن من لم يعرف الشرك يقع فيه، وأن يعرف البدع ويعرف المبتدعة ويعرف أصول هؤلاء الملبسين، كما قال الله تعالى: ولا تكونوا من المشركين. كيف لا نكون من المشركين؟ ينبغي أن نعرف من هم المشركون، ونعرف ما هو الشرك للحذر منه ولو على سبيل الإجمال. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بصراطه المستقيم وينهى عن السبل في كل مجلس ذي بال، كان يقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، كلام الله وخير فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في كل مجلس، في خطبة الحاجة، في عقود القران، في الجمعة، في الأعياد، في المناسبات، في الخسوف، في الكسوف، وهو بين أيديهم صلى الله عليه وسلم، ومعه سادات الأولياء رضي الله عنه عليهم رضوان الله، ومعهم المبشرون بالجنة، بل ومعهم الخلفاء الراشدون، وهو يوصيهم: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وأن هذا صراط مستقيم. ثم يحذرهم من السبل والبدع. هذا هو الدأب، وهذا الديدن الذي ينبغي أن يكون جادة الدعاة والأئمة وطلبة العلم والمرشدين. وقد قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ولذلك كانت البدعة حبيبة إلى إبليس، حبيبة إلى إبليس من المعصية، لأن المبتدع إذا نهيته يغضب بخلاف العاصي. وقد كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. لأن الله سبحانه وتعالى قال لنا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فينبغي أن نعرف هذا الدين وهذا الصراط وهذا الطريق الذي رسمه لنا صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله ضرب مثالا، إن رب الله ضرب مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط جداران سوران، وعلى السورين أبواب مفتحة، وفي الأبواب المفتحة
ستائر، وفي أول الصراط داع يقول: يا عباد الله اركبوا الصراط. وفوق الصراط داع يقول: يا عبد الله لا تفتح الستائر، فإنك إن تفتحها تلجها. ثم فسر صلى الله عليه وآله وسلم هذا المثل فقال: أما الصراط فهو الإسلام، أو هو القرآن، فهو الإسلام، وأما الجداران فهي حدود الله، وأما الأبواب المفتحة التي عليها ستائر فهي الشبهات، وأما الداعي الذي في أول الصراط ويقول للناس اركبوا الصراط هو القرآن، وأما الداعي الذي فوق الصراط ويقول يا عبد الله لا تفتح الستائر فإنك إن تفتحها تلجها، فهو وازع الله في قلب كل مؤمن. فينبغي للمرء أن يركب الصراط ويبقى في حدود الله ويتقي الشبهات والشهوات. فمن كان في هذه الدنيا على الصراط المستقيم استمر أمره ودخل الجنة وكان من الناجين. وليحذر العوائق من الشرك والكفر والبدع والأهواء والكبائر، والمعاصي. وقد ذكرت لكم أني سأختم هذا المجلس بذكر الآيات الواردة في القرآن بصريح العبارة الصراط المستقيم، كقوله تعالى: ولله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم، بمعنى أن الله هو الملك وهو الهادي إلى صراط الله المستقيم. فلتسأل يا عبد الله ربك تبارك وتعالى أن يربط على قلبك ويعصمك من الزلل، فإن الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، كما قال عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يأمر قومه بالتوحيد ويأمرهم بعبادة الله، ويفسر لهم أن التوحيد وعبادة الله، التوحيد بأنواعه هو الصراط المستقيم. قال تعالى: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فمن يعتصم بالصراط المستقيم يعتصم بالله، فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقد من الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن الفتوح التي فتحها عليه والهداية التي هداه الله تبارك وتعالى هذه هي الصراط المستقيم. قال تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يهدي إلى صراط مستقيم، كما قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال تعالى: ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى في سورة الأنعام: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وقال عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بأنه هو الذي اجتباهم واختارهم، قال تعالى: واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. وقال الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر تفاصيل الشرع قال: وهذا صراط ربك مستقيما.

فصلنا الآيات لقوم يذكرون. وأمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يصرح بأن دين الله وتوحيده وعبادته وعدم الشرك به، وكل ما أمره في القرآن عامة وفي سورة الأنعام خاصة، أمره في خاتمة هذه السورة أن يقول: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فعلم ابتداء أن أصل الصراط المستقيم هو توحيد الله. وبين سبحانه وتعالى أن الكفر وأعداء الله وأصحاب الأهواء والمشركون أو المشركين يصدون عن سبيل الله وصراط الله المستقيم. قال الله حكاية عن شعيب عليه السلام: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون من آمن تبغونها عوجا. وبين الله تبارك وتعالى أن ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، وهذا هو الصراط المستقيم، إن ربي على صراط مستقيم. وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وقال في سورة إبراهيم: ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ولما نقص إبليس وأبى، بيّن الله سبحانه وتعالى له سنته في الأعداء وسنته في الكفار، قال: هذا صراط علي مستقيم. وقد قال الله تعالى: هل يستوي، عن الموحد، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ وقال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وقال عن أصحاب الجنة بعد دخولهم الجنة، قال: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. فالصراط الحميد هو القول الطيب من القول، وهو صراط الله الحميد. والله تعالى يقول: وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. وقال للنبي: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. هذه بعض النفحات وبعض الفوائد يسر الله، هذا ما يسر الله نقله، ولم أريد الإطالة في ذكر عواقب وأضرار الحيد والابتعاد عن الصراط المستقيم والوقوع في السبل التي تفرق المرأة عن سبيله سبحانه وتعالى. فأختم هذه الجلسة المباركة بالدعاء لإخواني القائمين على الدعوة في بلاد السنغال.

0: الفحشاء والبدع والضلالات والأهواء، وأن يثبتنا وإياهم على دين الله، وأن ينجح هذه الدورة ويجعلها تعود عليهم وعلى العالم الإسلامي أعواما عديدة وأزمنة مديدة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وجزاكم الله أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية، ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن عصمة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذا اليوم إن شاء الله تعالى سنتكلم عن بعثته عليه الصلاة والسلام وما جرى له حينما نزل عليه جبريل في غار حراء. وقبل أن نتكلم عن هذا، هناك أمور حصلت قبل المبعث وقبل نزول جبريل عليه السلام. من ذلكم أن الكهان من العرب كانت تأتيهم الشياطين، شياطين الجن، فتذكر لهم أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الشياطين كانت تسترق السمع. فلما تقارب زمان النبي عليه الصلاة والسلام، لما قرب زمانه صلى الله عليه وسلم، حيل في السماء بين الشياطين وبين المقاعد التي كانت تقعد فيها وتسترق الأخبار والأنباء، وكانت أيضا ترمى بالشظايا وبالشهب. لهذا قال الله عز وجل على لسان الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. الآيات. على كل حال، جاء من هواتف الجن كذلك الشيء الكثير، وهي ما ألقته الجن على ألسنة الكهان. فقد جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله ابن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنهما، أن عمر كان جالسا فمر به رجل جميل، فقال عمر: لقد أخطأ ظني، أو إن هذا على دينه في الجاهلية، أو لقد كان كاهنهم. عمر يقول أن هذا الرجل الذي مر به هو من الكهان الذين عرفهم وكانوا في الجاهلية على الكهانة. فقال عمر: علي الرجل. فدعي له الرجل، فقال له عمر ذلك الكلام، يعني أنت كنت كاهنا وكنت تتكهن في الجاهلية. فقال هذا الرجل: ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم. يعني كيف تستقبلوني هذا الاستقبال وأنا رجل مسلم، وتذكرونني بالجاهلية وبما كنت أصنعه؟ فقال له عمر: فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني. فقال هذا الرجل: كنت كاهنهم في الجاهلية. فقال له عمر: فما أعجب ما جاءت به جنيتك، يعني ما هو الشيء العجيب الذي رأيته من هذه الجنية ومن هؤلاء الجن الذي كانوا يأتوك؟ فقال هذا الرجل: فبينما أنا يوما في السوق، جاءتني أي الجنية أعرف فيها الفزع، فقالت: ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها؟ فقال له عمر: صدق. بعدما ذكر له هذا قال عمر: صدق، أي صدق الرجل. قال: بينما أنا عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه، فصارخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه، يقول: يا جليح، أمر

فصيح رجل فصيح يقول لا إله إلا أنت، فوثب القوم. قلت لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا، ثم نادى يا جليح أمر نزيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. قال فقمت فما نشبنا أن قيل هذا نبي، فما نشبنا يعني ما مرت أيام إلا وقد ظهر النبي وهو محمد عليه الصلاة والسلام. إذن عمر يؤكد ما كان في الجاهلية ما حصل، أن الجن كانت تتكلم تارة على لسان الأوثان وتارة على لسان الحيوانات كما حصل في هذا العجل الذي ذبح، فكان يقول يا جليح، والجليح بمعنى الوقح الذي يظهر العداوة، أمر نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله، وهو النبي عليه الصلاة والسلام يخبرون بأنه سيظهر وأنه نبي ويدعو الناس لهذه الكلمة. وكذلك من الأحاديث التي جاءت وتبين هذا وتؤكد هواتف الجن ما جاء من حديث جابر بن عبد الله عند أبي نعيم وعند البيهقي، وحسنه كثير من المحققين، أن أول خبر كان بالمدينة بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك جابر، وهو معروف أنه من المدينة، يقول أن امرأة من أهل المدينة كان لها تابع من الجن، فجاء في صورة طائر أبيض فوقع على حائط لهم، فقالت له هذه المرأة ألا تنزل إلينا فتحدثنا ونحدثك وتخبرنا ونخبرك؟ فقال لها هذا الطائر الذي هو في حقيقته جني، قال لها إنه قد بعث نبي بمكة يحرم أو حرم الزنا ومنع منا القرار، فيخبرها بأنه قد ماذا ظهر أو سيظهر هذا النبي الذي يحرم الزنا. إذن هذه هواتف الجن، وكانت تتكلم بهذا وتلقي على الكهان الذين كانوا من العرب وغير العرب، تلقي عليهم هذا الشيء وهذه الهواتف وتخبرهم بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام. فمنعت هذه الجن من الاستماع، وإن كان أكثر أهل العلم من السلف على أن هذا أيضا كان قبل المبعث، بمعنى أن الله عز وجل كان يمنع الشياطين من استراق السمع قبل المبعث، لكنه زاد واشتد بعد المبعث إنذارا بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام، كما ذكرنا في الآية وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت، يعني اشتد الأمر وزادت الحراسة، ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. جاء في صحيح مسلم أيضا من حديث ابن عباس أنه قال أخبرني رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من الأنصار أنهم بينما هم جلوس مع النبي عليه الصلاة والسلام إذ رمي بنجم فاستنار، فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم، كنا نقول ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا، ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال، فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم. إذن هذا الحديث الذي في مسلم يبين أن السمع وأن استراق السمع كان قبل المبعث، ولكنه بعد المبعث اشتد وزاد إنذارا بمبعثه عليه الصلاة والسلام. وسيأتي معنا إن شاء الله إذا وصلنا إلى ذهاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف كيف أنه التقى بالجن وماذا عرضوا عليه وكيف آمنوا وماذا عرض عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن قول الله عز وجل ملئت حرسا شديدا وشهبا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا يؤكد أنه كان قبل المبعث وبعد المبعث. كذلك تكلمنا في درس

الماضي عن اليهود وأنهم كانوا يقرون بدعوة النبي عليه السلام أو بنبوته، ولكن الحسد والبغي هو الذي جعلهم يكفرون بهذا النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرت الأدلة الكثيرة في درس ماضي، لكن أيضا هي من الأمور والإرهاصات التي حصلت قبل النبوة. اليهود كانوا يخبرون بعض العرب وبعض المشركين وعباد الأوثان حتى الذين كانوا في المدينة، يخبرون من كان في المدينة أنه سيظهر نبي. وسأكتفي بذكر حديث واحد يؤكد ما قد ذكرته في درس ماضي، وهو حديث سلمة ابن سلامة ابن وقش، وهذا كان من أصحاب بدر رضي الله عنه. يقول أنه كان له جار من اليهود، وهذا اليهودي كان في بني عبد الأشهل. قال: فخرج مرة هذا اليهودي من بيته قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام بيسير، فوقف على مجلس عبد الأشهل، فيقول سلمة راوي الحديث: وأنا يومئذ أحدث من فيه سنا، يعني في هذا المجلس كنت أصغرهم سنا. قال: كانت علي بردة فكنت جالسا. فذكر هذا اليهودي البعث، وذكر القيامة، وذكر الحساب والميزان والجنة والنار، فقال ذلك لقوم أهل شرك وأصحاب أوثان لا يرون أن بعثا كائن بعد الموت، يعني ما في بعث بعد الموت. فقال له: ويحك، يقول له أصحاب المجلس لهذا اليهودي: ويحك يا فلان، ترى هذا كائنا؟ إن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون فيها بأعمالهم. فقال لهم اليهودي: نعم، والذي يحلف به لود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدنيا يحمونه ثم يدخلونه إياه، يعني يدخلونه حتى يحموه فيصير حميما بهذا التنور. يعني أنه يقول أن أحدكم إذا رأى النار ووقف عليها يتمنى أنه قد أخذ حظه من تلك النار، لكن في الدنيا بماذا؟ بأعظم تنور في الدنيا يدخل فيه فينتهي ويأخذ حظه من هذه النار فيطبق عليه، وأنه لا يدخل النار التي هي في الآخرة. فقالوا له: ويحك، وما آية ذلك؟ يعني ما دليلك على هذا الذي تقول؟ ومن أين لك هذا الكلام؟ وما آية ذلك؟ فقال لهم: نبي يبعث من نحو هذه البلاد، وأشار بيده نحو مكة. فقالوا له: متى تراه؟ يعني متى سيخرج؟ قال: فنظر إلي في المجلس، نظر إلى أصغر القوم وهو سلمة ابن سلامة رضي الله عنه، يقول سلمة: وأنا من أحدثهم سنا. فقال: إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه. فقال سلمة: والله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو حي بين أظهرنا، فآمنا به وكفر به بغيا وحسدا. يعني نحن أصحاب المجلس آمنا به، وهذا اليهودي الذي كان يقول هذا الكلام كفر بالنبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ بغيا وحسدا. فقلنا له، يذكرونه: ويلك يا فلان، ألست بالذي قلت كذا وكذا لنا؟ فقال: ما قلت، أو قال لهم: نعم قلت، بلى قلت هذا، اعترف. قال: ولكن ليس به، يعني ليس هذا هو النبي الذي أردت، وليس هذا النبي الذي قصدت. على كل حال، هذه كانت قبل النبوة أو قبل المبعث، حصل أن الهواتف كانت تتكلم من الجن، وكذلك ما كان يحصل من اليهود ومن إخبارهم أن نبي سيخرج. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى غار حراء ويعتزل الناس لما كان يرى ما هم عليه من الشرك وعبادة الأوثان، كان يعتزل في هذا الغار. لهذا جاء في حديث عائشة الطويل رضي الله عنها، قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد. هذه زيادة.

من راوي الحديث وهو الزهري قال: وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. إذن أول شيء كان يراه النبي عليه الصلاة والسلام هي الرؤية الصالحة، وفي رواية الرؤية الصادقة، وهذا كان تمهيد. تمهيد لماذا؟ لليقظة وما سيحصل له في اليقظة. لهذا جاء في بعض الروايات أنه كذلك كان يرى ضوءا ويسمع صوتا قبل أن يأتيه جبريل عليه السلام، ثم كان يسلم عليه الحجر. ففي صحيح مسلم: إني لأعرف بمكة حجرا كان يسلم علي قبل أن أبعث وإني لأعرفه الآن قبل أن أبعث. يعني هذه من الأمور التي حصلت له قبل المبعث عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك قال أو ماذا؟ حبب إليه الخلاء. إذن هذا هو التدرج الذي حصل له في الوحي في أول الأمر، رؤيا وكانت مستمرة لمدة 6 أشهر هذه الرؤيا، وكانت تأتيه مثل فلق الصبح في تحققها، ثم تمهيد، رأى صوتا أو رأى ضوءا وسمع صوتا، ثم كان الحجر يسلم عليه عليه الصلاة والسلام وحبب إليه الخلاء. ولهذا جاء عند ابن إسحاق بإسناد صحيح أنه قال: أول ما ابتدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة حين أراد الله كرامته ورحمة العباد به ألا يرى شيئا إلا جاءت مثل فلق الصبح، فمكث على ذلك ما شاء الله أن يمكث، وحبب إليه الخلوة فلم يكن شيء أحب إليه من أن يخلو. هذه يسمونها العلماء أيضا ماذا؟ مراتب الوحي. لأن الآن لما جاءه هذه الرؤية هي من الوحي، ورؤى الأنبياء وحي وهي حق كما قال عليه الصلاة والسلام. لهذا نجد أن العلماء يذكرون أن أول مرتبة من مراتب الوحي هي الرؤية الصالحة. المرتبة الثانية ما كان يلقيها الملك في روع النبي عليه الصلاة والسلام، يلقيها الملك في روعه وقلبه، لأن الروع هو القلب بضم الراء، أما الروع بفتحها هو الخوف والحزن. فلما ذهب عن إبراهيم الروع أي الخوف، أما هنا كان يلقي الملك في روعه أي في قلبه من غير أن يراه، يأتيه الملك ولا يراه النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي نعيم وجاء عند ابن ماجه، إلا أن ابن ماجه اختصر الحديث ولم يذكر الشاهد، يقول: إن روح القدس نفث في روعي ألم تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. إذن هذه هي المرتبة الثانية من مراتب الوحي. المرتبة الثانية من مراتب الوحي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتمثل له الملك، يتمثل له الملك رجلا فيخاطبه حتى يعي عنه ويفهم ما يريد. هذه هي المرتبة الثالثة. وجاء في بعض الروايات أن جبريل كان يتمثل بدحية الكلبي رضي الله عنه وهو أحد الصحابة فيخاطب النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك حديث عمر الطويل في أركان الإيمان والإسلام، جاء ذاك الرجل شديد سواد الشعر وشديد البياض في الثياب، جاء على هيئة رجل. المرتبة الرابعة أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس، وهذا كان أشد الأنواع وأشد المراتب على النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن جبينه لا يتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد، وحتى إن راحلته لتبرك به إلى الأرض إذا كان راكبها عليه الصلاة والسلام. وهذه أشد المراتب. لهذا هذا دليل على أن المراتب كلها شديدة، لكن هذا أشد، والوحي شديد على النبي عليه الصلاة والسلام: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولهذا كان في بعض الروايات كما جاء في البخاري من حديث زيد بن ثابت أن الوحي لما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وفخذه كان على فخذ من؟ زيد. قال: فثقلت عليه حتى كادت ترد.

كادت تردها يعني تكسرها من شدة الثقل الذي حصل لفخذه عليه الصلاة والسلام بسبب الوحي. المرتبة الخامسة أنه كان يرى الملك في صورته الحقيقية التي خلق عليها، وهذا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام إلا مرتين، مرة في أجياد في مكة وسيأتي معنا إن شاء الله اليوم، ومرة ثانية كان ماذا في عندما أسري به عليه الصلاة والسلام، رآه على صورته الحقيقية، رأى جبريل عليه السلام وذكر أن له 600 جناح قد سدت الأفق، فيوحي إليه ما شاء أن يوحيه. أما المرتبة السادسة قالوا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام وما أوحاه الله عز وجل فوق السماوات ليلة المعراج حينما فرض عليه الصلاة، وبعضهم يقول هذه مرتبة، ومرتبة سابعة يزيدها حينما كلمه الله عز وجل بلا واسطة الملك، كلمه الله تبارك وتعالى بلا واسطة كما كلم الله موسى بن عمران عليه السلام، وهذه المرتبة يعني معروفة لموسى عليه السلام قطعا، وكلم الله موسى تكليما وكلمه ربه، حصلت أيضا للنبي عليه الصلاة والسلام وكلمه ربه بلا واسطة. منهم من زاد مرتبة أخرى وقالوا هي أن يأتيه الماذا الملك في النوم فيوحي إليه، ولهذا جاء في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أغفى إغفاءه ثم قام من هذه ورفع رأسه وهو يضحك فقال له الصحابة الذين حوله لماذا تضحك يا رسول الله، أو ما الذي أضحك يا رسول الله، فقال قد أنزلت علي سورة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، فقرأ سورة الكوثر ثم قال هو نهر قد وعدني الله عز وجل في الجنة. قالوا إذا لما نام جاءه الوحي في المنام ثم بعد ذلك قام وقرأ عليهم هذه السورة. هذه ذكرت من المراتب، وإن كان بعض أهل العلم لا يرى أن هذه من المراتب أي النوم. لماذا؟ قالوا لأن الإغفاء المقصودة ليست هي النوم، وإنما هي الحالة التي يتنزل فيها على رسول الله عليه الصلاة والسلام الوحي، فالصحابي قال إغفاء ويقصد بها ما حصل له عندما نزل عليه الوحي. ثم بعد ذلك ذكر العلماء أن هذه إذن ليست من مراتب الوحي التي هي النوم، وإنما هذه الإغفاء كانت هي الحالة التي يتنزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام. إذن نرجع إلى حديث عائشة الحديث الطويل، إنما ذكرنا هذه الفائدة عندما تطرقنا إلى ذكر الرؤيا وأنها هي أول مراتب الوحي. التعبد في الحديث هنا ما هو؟ تقول وهو التعبد كما قال الزهري فيتحنث، بعضهم قال التحنث الذي هو التعبد وفسر بالتعبد، المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتفكر في خلق الله وفي ماذا مخلوقاته وفي نعمه، فيبقى في هذا الغار على هذا. وفي بعض الروايات جاءت عند ابن إسحاق أن العبادة المقصودة أنه كان يطعم من يرد عليه من المساكين، يأتيه المساكين فيطعمهم عليه الصلاة والسلام، لكن هذه الرواية لا تصح ضعيفة، فإن فيها إبهام. ابن إسحاق يحدث عن شيخه وشيخه يقول حدثني بعض أهل العلم، ما ذكر من هم. ومنهم من قال أن المقصود هو الانعزال عن الناس، هذه هي العبادة فقط. لماذا؟ قالوا لأن قومه كانوا على الشرك وعلى الباطل، ففعل عليه الصلاة والسلام كما فعل الخليل، إني ذاهب إلى ربي سيهدين، أي ينعزل ويترك خلطة الناس لما هم عليه من عبادة الأصنام والشرك. على كل حال هذا التعبد هل كان النبي عليه الصلاة والسلام على شرع؟ يعني هذه العبادة إن قلنا أنها عبادة كذا وكذا، هل كانت على شرع وعلى طريقة من الأنبياء الذين سبقوه أم أنها ما كانت على شرع؟ اختلف العلماء على عدة أقوال، فمنهم من يقول كان على شرع نوح، ومنهم على شرع موسى، ومنهم من يقول على شرع عيسى، ومنهم من قال على شرع إبراهيم عليه السلام، لأن الله قال له أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. إذن هذا التعبد هو التحنث، وهو كما ذكرت لكم منهم من قال التفكر.

في المخلوقات. هذا الغار غار حراء، غار مشهور معروف في مكة، ويقال حراء وحراء بالقصر والمد، وهو على بعد تقريبا 3 أميال من ماذا؟ من منى مشرف على الكعبة. هذا الغار كان النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إليه. قد يقول قائل: لماذا اختار النبي عليه الصلاة والسلام هذا الغار؟ منهم من يقول لأنه كان مرتفعا وكان يشرف على الكعبة، فإذا ارتقى على هذا الغار وارتفع كان يرى الكعبة فينظر في مخلوقات الله وينظر إلى الكعبة. ومنهم من قال لأن أجداده كانوا يفعلون هذا، جده عبد المطلب كان يأتي إلى هذا الغار ويفعل هذا الشيء، يبقى وينعزل ويطعم المساكين، وكل هذا لا دليل عليه، لكن أهل السير ذكروا هذا. حتى جاءه الحق، وفي رواية فجئه الحق. ما معنى فجئه؟ يعني جاءه بغته، كما قال الله: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. أي ما كنت تظن قبل إنزال الوحي إليك يا رسول الله أن الوحي سينزل عليك، إنما نزل الوحي عليك من الله ومن رحمته سبحانه وتعالى. ما كنت مستعدا ولا كنت متحريا ذلك ولا متصديا له. إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام يجاور في حراء، حتى أن العلماء ما يقولون كان معتكفا في غار حراء، يقولون مجاور، حتى جاءت في بعض الروايات الصحيحة من حديث جابر: إني جاورت بحراء فلما قضيت جواري، في الصحيحين وفي غيره. إذن هذا الفرق بين الجوار وبين الاعتكاف. فجاءه الحق، جاءه جبريل عليه السلام. في أي شهر نزل القرآن؟ لأن الآن جبريل لما جاءه سينزل عليه القرآن، وهي أول آيات نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام. متى كان هذا النزول للقرآن ومجيء جبريل عليه السلام إلى الغار وقراءة عليه هذه السورة العظيمة، سورة العلق أو جزء من هذه السورة، متى كان هذا؟ لا شك ولا ريب أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كمل له 40 سنة وجاءه جبريل وأشرق عليه نور النبوة وأكرمه الله تعالى برسالته، وكذلك بعثه إلى خلقه واختصه بهذه الكرامة، لا خلاف أن هذا المبعث كان يوم الاثنين. هذا بالإجماع أن هذا اليوم الذي جاءه جبريل كان يوم الاثنين، والدليل ما جاء في صحيح مسلم حينما سئل عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ماذا؟ يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، يعني القرآن. لكن الخلاف في أي شهر، في أي شهر كان هذا المبعث وهذا النزول للقرآن. أكثر أهل العلم، وهو المشهور عند أهل السير والتاريخ، أنه كان لثمان مضينا من ربيع الأول، 8 أيام مضينا من شهر ربيع الأول، كان في سنة 41 من عام الفيل. يعني قد مضى للنبي عليه الصلاة والسلام 40 سنة وهو على رأس 40. وبعض أهل العلم، هي طائفة أخرى وهم قليل، قالوا كان ذلك في رمضان. لماذا؟ قالوا لأن الله يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قالوا: فأول ما أكرمه الله أنزل عليه القرآن، وكان هذا في رمضان. لهذا يقول الإمام الحنبلي الصرصري عليه رحمة الله في نونيته: وأتت عليه 40 فأشرقت شمس النبوة منه في رمضان. أكثر أهل العلم كما ذكرت لكم يقولون أنه في ربيع الأول، وذهبوا إلى أن الآية التي هي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قالوا إنما كان إنزال القرآن في رمضان جملة واحدة، وكان هذا في ليلة القدر، وكان هذا إلى السماء الدنيا، وفي رواية بيت العزة، وقد جاءت روايات صحيحة وكثيرة عن ابن عباس في تفسير هذا النزول حينما ذكر أنزل فيه القرآن، قال: أنزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة، ثم أنزل منجما بحسب الوقائع في كم؟ في 23 سنة. فليس المراد بهذا النزول هو أول نزول إلى الغار، وإنما المقصود بهذا النزول الذي أنزل فيه في رمضان، المقصود أنه أنزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا. ولا شك أن هذا هو الصحيح والذي يظهر، أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه في شهر

ربيع الأول لثمان مضينا، وهو أكثر مضينا ثمان أيام من ربيع الأول، وهو أكثر قول أو أكثر ماذا، هو قول أكثر أهل العلم من أهل التاريخ والسير. قد يقول قائل قد ذكروا في كتب السير أن الشهر الذي كان يذهب فيه النبي عليه الصلاة والسلام إلى غار حراء هو شهر رمضان، هكذا قالوا، قالوا كان يذهب في شهر رمضان ويذهب في كل سنة فقط شهرا واحدا وهو رمضان. نقول لم يأتي دليل على هذا، والذين اعتمدوا على هذا الكلام إنما استدلوا برواية عند ابن إسحاق في سيرته، وهذه الرواية لا تصح، لأنها كما ذكرت لكم آنفا إنما هي من طريق شيخه عن بعض أهل العلم، فالرواية فيها مبهمون لا نعرف من هم، وفيها انقطاع لا شك ولا ريب، لأنه لا يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، فهو من صغار التابعين. إذن هذا لا دليل عليه، بل الذي يؤكد أن هذا النزول ومجيء جبريل عليه السلام كان في ماذا، في شهر ربيع الأول. تقول عائشة وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ، هكذا يقول له جبريل عليه السلام اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، وفي رواية الجهد، كلاهما صحيح بالفتح وبالرفع، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد أو الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فقوله هنا ما أنا بقارئ أي ما أحسن القراءة، إذن ما هنا نافية، بعض أهل العلم ذهب إلى أنها استفهامية، وكأنه يقول ما الذي تريد مني أن أقرأه، وهذا غير صحيح، ليست استفهامية، بل هنا هي بمعنى ماذا، هي نافية، والمعنى ما أحسن القراءة، كان أميا عليه الصلاة والسلام لا يكتب ولا يقرأ، وهذه من آياته. أما قوله فغطني، الغط هنا بمعنى العصر الشديد والكبس، بمعنى ضمه بقوة. طيب لماذا، ما هي الحكمة من هذا الغط؟ قال بعض أهل العلم إنما هو امتحان ليمتحن صدره فيتريض ويرتاض عليه الصلاة والسلام لاحتمال ما قد ماذا سيكلفه الله به من أعباء النبوة. ومنهم من قال غير ذلك، قالوا إنما لأن جبريل سيلقي عليه قولا ثقيلا، فكان يريد أن يبين له أهمية هذا الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم سيتحمل رسالة ثقيلة وأمر عظيم وسيؤذى في ذلك. ومنهم من فسرها بأنها ثلاث مرات، يعني غطه الأولى والثانية والثالثة، فقالوا هذا دليل على أنه سيمتحن ثلاث مرات، فذكروا قضية إخراجه من مكة وقضية إحصاره في الشعب. هذه أقوال لبعض أهل العلم. ومنهم قالوا يعني قالوا الحكمة حتى لا يتخيل النبي عليه السلام ويظن أن الذي جاءه ليس حقيقة، فضمه حتى يعرف أن هذه من صفات الجسم وأن هذا واقع وأن الذي جاءه ملك حقيقة. كل هذه يعني تخريجات وذكر الحكم من أهل العلم، وأيضا لا بأس بذكرها. هذا الشيء أو هذا الفعل الذي فعله جبريل، هل هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو أن جميع الأنبياء صنع بهم مثل ما صنع بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ العلماء يقولون أن هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، إذ لم ينقل عن أحد من الأنبياء أنه جرى له عند ابتداء الوحي مثل ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. فقوله اقرأ هذا أمر بماذا؟ بالقراءة فقط لا بالتبليغ، لم يأمره بأن يبلغ شيئا، لهذا قال العلماء عندما قال له اقرأ صار نبيا عليه الصلاة والسلام. لكن لما نزلت عليه يا أيها المدثر قم فأنذر، هنا أمر بالإنذار، وبذلك صار ماذا؟ صار رسولا عليه الصلاة والسلام. إذن كما قال العلماء نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، صار نبيا بإقرأ وصار رسولا عليه الصلاة والسلام حينما نزلت عليه يا أيها

يا أيها المدثر. ولهذا هنا ذكر العلماء أيضا مراتب للوحي، فقالوا المرتبة الأولى هي النبوة، والمرتبة الثانية أمر الله عز وجل لنبيه بإنذار عشيرته الأقربين، والثالثة الأمر بإنذار قومه، والرابعة بإنذار قوم ما أتاهم من نذير من قبله وهم العرب، والخامسة إنذار جميع من بلغته دعوته عليه الصلاة والسلام من الجن والإنس إلى آخر الزمان. هذه المراتب التي ذكرها العلماء، مراتب الماذا؟ مراتب الدعوة التي دعا النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء في الرواية أو ماذا، فتقول عائشة فرجع عليه الصلاة والسلام يرجف فؤاده، وفي رواية بوادره، والبوادر هي جمع بادرة، قالوا هي اللحمة التي بين المنكب والعنق، لأنه جرت العادة أن الإنسان إذا جاءه الفزع والروع والخوف تضطرب هذه اللحمة. فجاء إلى خديجة عليه الصلاة والسلام وهو يرجف فؤاده عليه الصلاة والسلام، دخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال لها زملوني زملوني، فزملوه زملوه حتى ذهب عنه الروع والخوف. فأخبر خديجة بالخبر وقال لقد خشيت على نفسي، يقول لخديجة لقد خشيت على نفسي، حتى أن العلماء اختلفوا من ماذا خشي النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، ذكروا تقريبا 12 قولا، لكن لعل أرجح هذه الأقوال خشي على نفسه من الأذى، خشي على نفسه من الأذى الذي قد يؤدي هذا الأذى إلى ماذا؟ إلى الموت. وهذا من طبيعته وبمقتضى بشريته عليه الصلاة والسلام أن يخاف، لأنه رأى شيئا غريبا ما اعتاده، ورأى يعني يقول له مثلا يأمره اقرأ كذا وضمه وبلغه الجهد أو الجهد. فهذا حتى قد حصل لمن؟ لموسى عليه السلام، عندما الله عز وجل أمره بأن يلقي العصا قال فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، فقال الله له يا موسى لا تخف، يا موسى لا تخف. ولما ذكر موسى عليه السلام قتل النفس التي قتلها قال ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، يعني هذا لا شك ولا ريب أن النبي عليه الصلاة والسلام خشي وخاف على نفسه، وهذا بمقتضى بشريته عليه الصلاة والسلام. فقالت له خديجة رضي الله عنها وأرضاها كلا والله ما يخزيك الله أبدا، كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق، وفي رواية أيضا في صحيح البخاري وتسبق الحديث. استدلت رضي الله عنها بهذه الأخلاق الحميدة الفاضلة التي قد رأتها من النبي عليه الصلاة والسلام لا سيما وهي زوجته، فتقول له أبدا هذا الصنف وهذا النوع الذي يعني على شاكلتك أو على الذي هو مثلك يا رسول الله، والذي كذلك بهذه الأخلاق العظيمة، وهذا لا يضيعه الله بل ينصره ولا يخزيه الله. في بعض الروايات كلا والله لا يحزنك الله، وفي بعض الروايات خارج الصحيحين قالت له كلا يا ابن عبد المطلب أو يا ابن عبد الله فوالله لا يصنع الله بك إلا خيرا. مع ذلك أرادت رضي الله عنها أن تتأكد من حقيقة هذا الأمر، فماذا صنعت؟ قالت عائشة فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل، ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، وهو ابن عمي خديجة، وكان امرأ تنص كان امرأ ماذا قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي، يعني أصابه العمى ضرير. فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، قال رأيت كذا وجاءني كذا وغطني وأمرني بالقراءة، فحكى له ما حصل. فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على

الناموس معناه هو صاحب السر، صاحب سر الرجل الذي يطلعه على باطن أمره ويخصه بأشياء. فقال هذا هو نفسه الذي كان يتنزل على موسى، ويقصد جبريل عليه السلام. فلما استدل ورقة بهذا أو ماذا عندما سمع هذا الكلام وعلم أن النبي عليه السلام نبي هذه الأمة وأنه خارج، قال يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وفي رواية إلا أودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة رضي الله عنه أن توفي وفتر الوحي، فتر الوحي يعني توقف. ورقة بن نوفل رضي الله عنه، كثير من العلماء ممن كتب في حياة الصحابة أعده صحابيا، فهو ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، إذن هو ابن عمي خديجة، لأن خديجة هي بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة وهو قرشي. هذا ورقة كان يكره عبادة الأوثان، وكان يطلب الدين ويريد ماذا، مثل ما مر معنا في حديث زيد بن عمرو بن نفيل، فورقة وزيد بن عمرو وسلمان الفارسي وذكر أمية بن أبي الصلت، كل هؤلاء كانوا يبحثون عن الدين وكانوا يكرهون عبادة الأوثان، ويكرهون أيضا ما كانت عليه يعني أقوامهم من عبادة غير الله. هذا ورقة ذهب يبحث عن الدين فسافر إلى الشام، وهناك التقى بعلماء النصارى فأعجبه دين النصرانية فتنصر، تنصر وصار نصرانيا، وكان يكتب الإنجيل، وكان قد لقي من بقية من الرهبان الذين كانوا على دين عيسى ولم يبدلوا، فتعلم منهم وكان شيخا كبيرا كما قالت عائشة في الرواية قد عمي. قد يقول قائل لماذا ورقة مباشرة عندما رأى النبي عليه السلام أو عندما حكى له النبي عليه الصلاة والسلام صدقه، صدق النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنه مذكور، أي النبي صلى الله عليه وسلم جاء ذكره في الإنجيل، وأنه سيكون من أمة العرب ومن ذرية إسماعيل، وأنه سيخرج من جبال فاران التي هي جبال مكة، وقد ذكر هذا في الإنجيل وقد ذكر هذا في التوراة، وكان ورقة عالما بالإنجيل كما قال الله عز وجل في القرآن يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولهذا لما استدل لما رأى أحوال النبي عليه الصلاة والسلام وما ظهرت له من الخصائص الرسل آمن به، وقال له أنت النبي، وليتني كنت فيها جذعا سأنصرك وسأفعل، لكنه توفي رضي الله عنه. لهذا جاءت في بعض الروايات أن ورقة رأى له النبي عليه الصلاة والسلام أو جعل الله له جنتين، وفي رواية قال لا تسب ورقة، وفي رواية أنه رأى له نهرا في الجنة، وفي رواية رأى ماذا، أنه يلبس الثوب الأبيض، وبعض الروايات حسنها الشيخ الألباني عليه رحمة الله. لكن على كل حال هو صحابي وهذا الذي يظهر، وقد أثبت صحبته كثير من العلماء كالإمام الطبري والإمام البغوي وابن السكن وابن قانع وكثير ممن كتب في حياة الصحابة. حتى الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في شرحه للعقيدة الواسطية ذكر هذا وأنه صحابي، بل قال هو أول الصحابة. إذن عرفنا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء، توقف الوحي وفتر كما جاء في الرواية. جاءت رواية من طريق الزهري، هذه الرواية يقول الزهري فيما بلغنا، مع أنها في صحيح البخاري، والذي يقرأها يظن أنها متصلة وأنها مع الرواية المشهورة التي هي في حديث عائشة، لكن هذه الرواية ليست من قول عائشة، إنما هو من قول الزهري. يقول الزهري فيما بلغنا هكذا. ماذا حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما فتر الوحي حزن، فماذا صنع؟ قال الزهري فكان يتردى من رؤوس شواهق الجبال، أو كي يتردى، يعني كان الرسول عليه السلام يرتقي إلى شواهق الجبال ويريد أن يتردى وينتحر. لماذا؟ لأن الوحي قد فتر وتوقف. يقول الزهري فكلما أوفى بذروة جبل

لكي يلقي منها نفسه تبدى له جبريل فقال يا محمد إنك رسول الله حقا فيسكن عليه الصلاة والسلام قال فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع يعني يترك الانتحار فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك هذا الحديث لا يصح وهو في صحيح البخاري لكنه غير مسند وليس هو على شرط البخاري ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن البخاري ذكره بعد الرواية الصحيحة حتى يبين أنه ضعيف وأنه لا يصح وأنه معلول لماذا؟ لأنه مرسل فالزهري تابعي صغير فهو مرسل بل معضل وقد صرح قال فيما بلغنا إذن لا يصح ثانيا أن هذه الرواية تفرد بها معمر عن الزهري بخلاف يونس وعقيل كل هؤلاء رووا الحديث عن الزهري بالرواية المشهورة بحديث عائشة الذي قد قرأناه ولهذا قال الحافظ وهو من بلاغات الزهري وليس موصولا إذن عرفنا أن هذه لا تصح ولا حجة للمستشرقين ولمن كان على شاكلتهم ولف لفهم الذين يظنون أن هذا لهم حجة في الطعن في عصمة النبي عليه الصلاة والسلام أو تشويه هذا الدين هذه الرواية لا تصح ولا حجة فيها إذن عرفنا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام نعم فتر الوحي لا شك ولا ريب وهذا قد جاء في حديث عائشة ولهذا جاء في حديث جابر وهو في الصحيحين أيضا أنه جاءه جبريل عليه السلام على صورته الحقيقية وفي رواية أنه جالس على كرسي أي جبريل جبريل كان جالسا على كرسي وكان يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام فرجع وخاف عليه الصلاة والسلام وقال دثروني دثروني فنزلت عليه يا أيها المدثر نعم هذه الرواية الصحيحة أما رواية أنه ارتقى على شواهق الجبال فهذه كما ذكرت لكم لا تصح إذن عرفنا أن هذا الحديث المشهور حديث عائشة رضي الله عنها طيب هذا الحديث فيه صراحة أن أول ما نزل أو أول ما نزل من القرآن هو سورة العلق وهي الآيات الأولى منه اقرأ باسم ربك الذي خلق مع ذلك اختلف العلماء ما هو أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام ذهب الطائفة إلى أن أول ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم هو سورة الفاتحة واستدلوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخديجة إني قد ذهبت وسمعت نداء فوالله قد خشيت على نفسي فقالت له معاذ الله إنك لتؤدي الأمانة وتصل الرحم إلى أن قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث ثم أتاني أي جبريل فأخبرني فلما خلا قال له أي جبريل يا محمد قل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حتى بلغ ولا الضالين إذن هذه حجة من ذهب إلى أن أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام هو سورة ماذا؟ الفاتحة والعجيب أن بعض المفسرين ذكروا أن هذا قول أكثر أهل العلم وهذا غير صحيح هذا رجحه بعض المفسرين ومنهم الزمخشري المعتزلي في كتابه الكشاف وهذا الحديث لا يصح ذكره البيهقي وذكره الواحدي وكثير من أهل العلم ضعيف لا يصح ولا تقوم به حجة القول الثاني قالوا أول ما نزل على الرسول هي قول الله عز وجل يا أيها المدثر واستدلوا بما جاء في الصحيحين من حديث جابر أنه سأله أبو سلمة بن عبد الرحمن قال له يا جابر أي القرآن أنزل قبل فقال يا أيها المدثر يقول جابر فقال أي جابر يا أيها المدثر ثم قال له أبو سلمة فقلت له أو اقرأ باسم ربك يعني هذه السورة ليست هي الأولى فقال جابر أحدثكم ما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إني جاورت بحراء فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي يعني نزل في بطن الوادي عليه الصلاة والسلام قال فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي ثم نظرت إلى السماء فإذا هو يعني جبريل فأخذتني رجفة فأتيت فخديجة فأمرتهم فدثروني
أنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر. هذه حجة من ذهب إلى أن أول ما نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام من القرآن هو يا أيها المدثر. القول الثالث هم الذين قالوا أن أول ما نزل هو اقرأ باسم ربك كما في حديث عائشة الذي ذكرناه. قالوا لأنه جاء أن الرسول عليه الصلاة والسلام في الغار وأول ما جاءه جبريل وغطه وقال له اقرأ قرأ هذه الآيات إلى ما لم يعلم، إلى قوله ما لم يعلم. وأكد ذلك ما جاء عند الحاكم في المستدرك وعند البيهقي من حديث عائشة وهو حديث صحيح، قالت أول سورة نزلت من القرآن اقرأ باسم ربك. وجاء أيضا من حديث أبي موسى أنه قال، يعني كان إذا جلس يعلم تلاميذه القرآن فإذا تلا هذه السورة اقرأ باسم ربك قال ماذا؟ هذه أول سورة أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا هو الصحيح، وهذا قول أكثر أهل العلم. أما حديث جابر لا حجة لهم فيه. لماذا؟ لأن هذه القصة التي ذكرها جابر وقال لأبي عبد الرحمن أو لأبي سلمة بن عبد الرحمن أحدثكم ما حدثنا به رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر الحديث، هذا الحديث فيه ماذا؟ أن الرسول كان في بطن الوادي فرأى جبريل، فماذا قال؟ قال يعني هو الذي جاءني في الغار، هكذا جاء في الرواية. جاء في الرواية أنه لما رأى جبريل عليه السلام، وفي بعض الروايات أنه جالس على كرسي بين السماء والأرض وهي أيضا في الصحيحين، قال فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرجعت فقلت زملوني زملوني فدثروني، فأنزل الله يا أيها المدثر. إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام الملك الذي جاءني بحراء يدل على ماذا؟ على أن هذه القصة كانت متأخرة عن قصة حراء التي نزل فيها اقرأ باسم ربك. إذن يا أيها المدثر كانت بعد نزول قول الله عز وجل ماذا؟ اقرأ باسم ربك. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح التي تؤكده الأدلة. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره ربه بالبلاغ، فنزلت عليه الآيات وتتابع الوحي كما جاء في بعض الروايات، وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. ثم نزلت عليه وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، وأنزل الله عز وجل عليه إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي الذي فرض عليك وأوجب عليك القرآن سيردك إلى دار الآخرة فسيسألك عما حصل. ولهذا قال فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. إذن أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإبلاغ الرسالة إلى كل الناس، وأمره الله بالصبر، وأمره بالاحتمال، وأمره بالإعراض عن المشركين وعن الجاهلين وعن المعاندين وعن المكذبين، لأنه ماذا؟ هذا الإعراض بعد البيان وبعد قيام الحجة عليهم، وقد أرسل الله لهم هذا الرسول لقيام الحجة. لكن من الطبيعي ومن المعروف أن يبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بعرض هذا الإسلام على أهله وعلى أقرب الناس إليه، وفي مقدمتهم من؟ زوجته خديجة. لهذا كانت أول من أسلم على الإطلاق، أول خلق الله إسلاما هي خديجة رضي الله عنها، وهي أول من استمع إلى الوحي من النبي صلى الله عليه وسلم، وأول كذلك من ماذا؟ من وقف على شهادة أهل الكتاب بصدق نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، وذلك عندما ذهبت إلى عمها أو إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل. ثم عرض النبي عليه الصلاة والسلام على أهله، فآمن علي بن أبي طالب من الصغار أو من الغلمان، وعرض على مولاه زيد بن حارثة وهو من أقرب الناس إليه فأسلم، وكذلك بناته زينب وأم كلثوم وفاطمة ورقية. ثم بعد ذلك انتقل إلى أصحابه ومعارفه، فدعا أبا بكر الصديق فأسلم، ولم يتردد لحظة رضي الله عنه وأرضاه في التصديق وفي الإيمان بالنبي عليه

الصلاة والسلام، بل كان في إسلامه كما سيأتي معنا فاتحة خير. لماذا؟ لأنه كانت قريش تحبه، وكانت تعرف ما فضل هذا الرجل، وكانت ماذا تعرف مكانته، لأنه كان من كبار القوم ومن كبار التجار الذي له يعني مكانته وثقله في المجتمع. ولذلك لما أجاب رضي الله عنه واستجاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، دعا الناس فاستجابوا له، استجابوا لأبي بكر، منهم عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن مضعون وأبو سلمة بن عبد الأسد وأبو عبيد بن الجراح والأرقم بن أبي الأرقم، وذكروا أيضا خباب، كل هؤلاء أسلموا ودخلوا في دين الله، عمار بن ياسر وأمه وهكذا. لهذا جاء في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد وعند غيره: أول من أظهر الإسلام سبعة، أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا أهله، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب وجاء بالطعام وبالشراب، فصنع لهم مدا من طعام فأكلوا حتى شبعوا، وبقي الطعام كما هو لم يمس منه شيء، فأتى بالشراب فشربوا كذلك، وبقي الشراب كأنه هو ولم كأنه ما مسه أحد بشيء. فقال لهم بعد ذلك، بعد أن أكلوا وشربوا: يا بني عبد المطلب، إني قد بعثت لكم خاصة وإلى الناس عامة، وقد رأيتم من هذه الآية، يقصد بهذه الآية الطعام الذي بقي والشراب الذي بقي، وكأنه كأنهم ما أكلوا منه شيئا مع أنهم قد أكلوا وشربوا حتى شبعوا. فقال لهم: وقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم، فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي، يعني معي على هذا الدين؟ فما قام أحد منهم، ما قام أحد من بني عبد المطلب. في بعض الروايات أن الذي قام علي بن أبي طالب، وكان أصغر القوم، بل كان غلام رضي الله عنه، كان غلاما في ذلك الوقت. فقال له الرسول: اجلس ثلاث مرات وهو يقوم، والرسول عليه الصلاة والسلام يأمره بالجلوس. ثم بعد ذلك انطلق النبي عليه الصلاة والسلام بدعوته، لا سيما عندما أنزل الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين. هكذا نزلت الآية في أول ما نزلت: ورهطك منهم المخلصين. فقام عليه الصلاة والسلام يدعو الناس، فقام يقول: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. فكان يخص ويعم، بمعنى يذكر القبائل ثم يخص الرجال، فكان يقول: يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. وجاء في بعض الروايات من حديث ابن عباس أنه ارتقى على الصفا عليه الصلاة والسلام، فجعل ينادي: يا بني ثهر، يا بني عدي، ينادي بطون قريش، حتى اجتمعوا جميعا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج ويرى ما عند محمد عليه الصلاة والسلام، يرسل رسولا لينظر ما الذي حصل. فاجتمعت الناس واجتمع بطون قريش، أبو لهب حضر مع الذين حضروا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. وهذا يدل على أن قريشا كانت تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان هو الصادق الأمين في الجاهلية وقبل المبعث. ولهذا قالوا: ما جربنا عليك إلا صدقا. وفي قصة بناء الكعبة، لما قالوا سيدخل أو أول من يدخل من هنا هو الذي سيحكم بيننا، دخل النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا قالوا؟ قالوا: دخل الصادق الأمين. فقالوا له: ما جربنا عليك إلا صدقا. فقال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقام أبو لهب عليه من الله

ماذا؟ إلى التكليف، يعني أمره بالدعوة إلى كل الناس، وقال له وربك فكبر، يعني أكبر، لا ليس هناك في الوجود أكبر من الله تعالى الذي خلق الوجود. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وثيابك فطهر، إشارة إلى أن الداعي إلى الله لابد أن يبدأ بنفسه ويطهر نفسه ظاهرا وباطنا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام تتنزل عليه هذه الآية والرجز فهجر، فقام إلى ماذا؟ يدعو إلى التوحيد، لأن الرجز هنا بمعنى الأصنام، اهجرها وحذر منها. فكان يحذر ويتكلم في قريش ويأمرهم بالتوحيد ويأمرهم بهذا الدين الخالص، وأن يتركوا عبادة الأصنام وأن يتركوا عبادة الأوثان، إلى أن نزلت عليه الآيات ولربك فاصبر. هذا فيه دليل على أنك ستتعرض للأذى، وستتعرض كذلك يعني لكثير من الابتلاء، فعليك بالصبر، وعليك على تربية أصحابك وأتباعك أيضا، وأن هذا لابد منه، فكل الأنبياء قد أودوا. فلاحظ النبي عليه الصلاة والسلام بهذا. بعض أهل العلم يذكرون أن دعوته عليه الصلاة والسلام في أولها كانت سرية، وقالوا أن هذا استمر ثلاثة سنين، استمر لمدة 3 سنين، واستدلوا بما جاء عند ابن إسحاق ونقله عنه ابن هشام في سيرته. لكن عندما نرجع لهذه الرواية نجد أن هذه الرواية بغير إسناد، ذكرها ابن هشام في السيرة بغير إسناد، ولا نجد دليلا صريحا واضحا يؤكد هذا القول، بمعنى أن الدعوة بدأت سرية، بل النبي صلى الله عليه وسلم من أول ما أمره ربه انطلق يدعو أقرب الناس إليه، ثم بدأ يدعو الناس كلهم، ولا دليل على هذا التقسيم. هم استدلوا برواية جاءت عند صحيح مسلم، جاءت رواية من حديث عمرو بن عنبسة رضي الله عنه أنه قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما بعث وهو بمكة وهو حينئذ مستخفٍ. هذه وهو حينئذ مستخفٍ فهموا منها أن الدعوة كانت سرية، وأن الرسول ما جاء إلى الناس يقول لهم اعبدوا الله وكذا، وإنما كان بالسر يخاطب فلانا وفلانا وهكذا، ولم يجهر. لكن عندما نرى في هذه الرواية ونقرأها من أولها كما هي في صحيح مسلم نرى أنه ليس فيها دليل. لماذا؟ يقول عمرو بن عنبسة كنت وأنا في الجاهلية، هكذا جاء الحديث في صحيح مسلم، أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخف أو مستخفيا جراء عليه قومه أو ماذا جاء. هذه مختلف فيها، يعني ذكر النووي أنها قرأت في بعض الأصول جراء وفي بعض الأصول حراء بالحاء. ما معنى هذه الكلمة؟ أي أن الرسول استخفى بسبب تسلط القوم وبسبب الأذية التي حصلت له. إذن لا يفهم من هذه الرواية أن الرسول كان يدعو سرا، بل هنا استخفى لأنه حصل له أذى، وهذا ليس ببعيد. الرسول قد يجد أذى فيتجنب هذه الأذية التي قد تحصل له ويبتعد عنها حتى لا يؤذى. أليس في هجرته عليه الصلاة والسلام قد استخفى في الغار وجعل علي بن أبي طالب على فراشه كما سيأتي معنا؟ فهنا دليل على ماذا؟ أن قومه تجرأوا عليه وآذوه، لأنه يذكر جراء عليه ماذا؟ قومه. فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة. إذن الاستخفاء الحاصل إنما هو الهروب من شيء ماذا؟ ما حصل له من الأذية، وقد يكون له حصل شيئا من الضرب أو شيء من التعرض للنبي عليه الصلاة والسلام ولتسلط قومه عليه، وليس المراد أنه كان ما يجهر بالدعوة. لا يوجد دليل أبدا، بل كل النصوص تؤكد أن ربه أمره من أول ما أمره بالرسالة أن يجهر بالدعوة، فكان يجهر عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرنا حديث ماذا؟ حديث ارتقائه على جبل الصفا، فعم وخص، وكان يقول للناس لا أغني عنكم من الله شيئا، وكان يقول لهم ماذا؟

0: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وسيأتي معنا إن شاء الله في الأسبوع القادم الأساليب التي اتخذتها قريش في صد دعوته عليه الصلاة والسلام، لأنه لما أمره الله بالرسالة قام وجهر وبلغ الناس، فماذا حصل؟ آذوه وفعلوا له الأفاعيل وصنعوا به ما صنعوا. إن شاء الله في الأسبوع القادم سنتحدث عن هذا الذي هو ماذا؟ الأساليب التي اتخذتها قريش في صد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى.
1: إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.ميراث.net.
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان خطر الفرقة والتحزب على المجتمع، ألقاها فضيلة الشيخ عواد بن سبت العنزي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات الدورة العلمية الربيعية السابعة المقامة في جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن، يوم الخميس 27 من شهر ربيع الآخر عام 43,400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
3: فقال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام. والصلاة والسلام على رسول الله القائل: إن الله يرضى لكم ثلاثة، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. إخواني، يطيب لنا في هذه الليلة أن نستمع لمحاضرة مهمة، فإن الاجتماع أصل من أصول أهل السنة والجماعة، والتفرق والاختلاف والتنازع والتحزب من صفات أهل الشرك والضلال. ولقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر يحصل قدرا، ويجب أن نتخذ الأمر به شرعا، فنجتمع على ما وجهنا إليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فقيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية: الجماعة. رواه الترمذي وابن أبي عاصم وغيرهما. إن التفرق مذموم، والتحزب محذور، وجاء الإسلام بتحريمه. حول هذا الموضوع وحول خطر التحزب والتفرق على الشباب، نلتقي مع سعادة وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فضيلة الشيخ عواد بن سبت العنزي، شاكرين له قدومه ومشاركته وحضوره موجها لأبنائه وإخوانه في هذه الدورة.

0: المباركات السنوية فليتفضل مشكورا مأجورا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم من الموفقين المعانين على الخير فيما قصدنا من هذا المجلس المبارك في هذه الدورة العلمية السنوية المباركة. وأشكر صاحب الفضيلة أخي الشيخ عبد الله الظفيري على كريم دعوته للقاء بإخواني الذين ينتظمون في هذه الدورة، وأسأل الله أن يكتب أجره على عنايته بنشر العلم وتعليمه، كما أشكر الإخوة القائمين على إدارة المساجد والدعوة والإرشاد على تعاونهم في إقامة هذه الدورات ونشر العلم، فإنه من أعظم ما يثبت به أهل الإسلام على لزوم هذه الطريقة التي رضيها الله جل وعلا لعباد. كما تفضل صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله أن هذا الموضوع موضوع مهم جدا، لأنه يتعلق بأصل من أصول هذا الدين. أهل السنة والجماعة، هذا الوصف العظيم الذي يفاخر به كل منتسب إليه ويرفع به رأسا، لأنه قائم على أمرين جليلين: لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم جماعة المسلمين. ولذلك سمي أهل السنة والجماعة بهذا الاسم، وهذا شرف ينبغي للإنسان أنه يعتز به. وكما تفضل الشيخ أن السنة إذا أطلقت يراد بها الإسلام، كذلك يقال لأهل السنة أهل السنة والجماعة، ويقال لهم أهل الحديث والأثر، ويقال لهم السلفيون. فهذه المسميات إنما انطلقت من ألفاظ شرعية. فأهل السنة والجماعة في الجانب الآخر من الوصف هم أهل الجماعة، وهذه الجماعة كما جاء في مقدمة الشيخ أصل من أصول أهل الإسلام. لأن بعض الناس قد يشيع، خاصة في صفوف الشباب ومع وجود يعني الآن سعي حثيث من الأحزاب السياسية والأحزاب البدعية، إلى أن يهون عندهم هذا الأصل، فتجد أنهم يقولون أن الجماعة هذه ضرورة اجتماعية. الناس إذا اجتمعوا في مكان أصبح من الضرورة أنهم يجتمعون ويتوادون ويتعاملون، ويقول آخرون لأن هذه ليست بأصل من أصول الإسلام، وإنما هي أمور فرضها الحكام لأجل أن يسمع الناس وأن يطيعوا لهم وأن لا يخرجوا عليهم. في مبررات سقيمة لا تستقيم ولا ترتقي إلى أن تناهض الأدلة الصريحة التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تعرف قدر هذه المسألة، فانظر إلى النصوص التي جاءت في تعظيم لزوم الجماعة، وهذا موجود. إذا رجعت الآن مثلا للآيات التي جاءت، الأحاديث، ما جمعه العلماء قديما وحديثا في النصوص الدالة على وجوب لزوم الجماعة، ما صنف من مصنفات أهل العلم. يعني يكفي أنك إذا رجعت إلى كتاب الشريعة للآجري تجد أنه جمع من النصوص الشيء العظيم، ثم أتبعه بذم الطوائف التي خالفت هذا الأصل الذي هو أصل لزوم جماعة المسلمين. فالواجب علينا أيها الإخوة، عندما نريد أن نتحدث عن هذا الأصل، أن نعيد الناس إلى الأصل الشرعي الذي بني عليه، لأننا نحن

نبني ديننا على الدليل القائم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف هذه الأمة. هذه هي النجاة، هذه هي النجاة، هذا أصل. الله جل وعلا يقول، وسأذكر بعض الآيات حتى لا يطول، الله جل وعلا يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم. هذا أمر من الله جل وعلا، أن يعتصم الناس بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبالإسلام وبالقرآن على ما حكاه أهل التفسير في الخلاف في المراد بحبل الله جل وعلا، ولكنها تجتمع كلها في هذا المعنى العظيم في لزوم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وجماعة المسلمين. والله جل وعلا يقول: لخير البشر الذين اصطفاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول: ولا تنازعوا. بعد التنازع ماذا يقول؟ الفشل. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. هذه الوصايا لمن؟ لأهل الإسلام. فإذا أردت أن تكون من أهل الإسلام فاعلم أن من الواجبات التي يجب عليك أن تعتني بها لزوم جماعة المسلمين، لا كما يقول دعاة الآن التحزب والجماعات الحزبية، يقول هذا خور وضعف، وهذا يعني كيف ترتبط الناس برجل يسوسهم والله جل وعلا أعطاك العقل وفعل وكرمك ويجب أن تعبر عن رأيك وأن يكون للناس رأي وغير ذلك. هذه كلها كلام سفسطة لا يرتقي إلى هذه الآيات العظيمة والتي أوجبت على الناس أن يلتزموا بجماعة المسلمين. الله جل وعلا يقول: ولا تكونوا من المشركين. ما هي صفاتهم؟ ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذا صفة المشركين. إذن صفة أهل الإيمان لزوم الجماعة وترك التفرق والاختلاف، هذا المفهوم لهذه الآية. والله جل وعلا أيضا يقول: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به موسى وعيسى أن أقيموا الدين. هذه الوصية: أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذه وصية الله لأنبيائه أن يقيموا الدين لله جل وعلا كما أمر الله سبحانه وتعالى، ويجتمعوا على ذلك ولا يتفرقوا. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا. فإذا النصوص جاءت آمرة بأن يكون الناس ملتزمين لجماعتهم، والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما تلاحى رجلان وسمع جلبا يقول الراوي: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه. تأملوا، ما انتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسأل ماذا وقع ويلبس ويتهيأ. يقول: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى وقف بينهم ثم قال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. يعني ما أنتم فيه اليوم من نزاع واختلاف، وكان الأمر يعني كما في بعض الروايات أنه كسع رجل أنصاري مهاجرا، وبعض الروايات أنهم كانوا شباب وغيرها، لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما قال: أبي دعوى الجاهلية. لاحظ، يعني ما وقع من الاختلاف والتفرق، قال أبي، هذا من دعوى الجاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاف على أمته فيقول: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. إذن ماذا سيكون بعد موته صلى الله عليه وسلم من التفرق والاختلاف؟ واليوم الدعوة محمومة ومسمومة لبث الفرقة والاختلاف بين المسلمين، والشباب على وجه خاص اليوم

مستهدفون بأن يضعف عندهم جانب لزوم الجماعة. حديث في الصحيحين ويحفظه الناس حديث حذيفة في الفتن، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سيكون، وأخبره أن هناك دعاة على أبواب جهنم تعرفون منهم وتنكرون، الحديث معروف ومشهور، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له فما تأمرني يا رسول الله؟ ما هو المخرج إذا كان هذه الفتن التي ستحيط بالناس؟ فقال في النهاية في آخر الحديث ماذا قال؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. إذا قرأت هذا الحديث ورأيت ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أوصاف وأحداث ستقع في الأمة واختلاف وتفرق، ثم اختصر العلاج في هذين الأمرين، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، هذا ماذا يعطي؟ ماذا تفهمه؟ ماذا يدلك يا طالب العلم؟ يدلك على عظم أمر لزوم الجماعة، وأنها عصمة من الله جل وعلا لمن لزمها، تلزم جماعة المسلمين وإمامها، هذا نص. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له حذيفة قال فإن لم يكن لهم يومئذ جماعة ولا إمام فما تأمرون؟ ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم تقع في الاختلاف والتفرق وتترك الجماعة؟ قال لا، اعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أنفسك. إذا ما فيه نص واحد يدل على ترك الجماعة والدخول في هذه الجماعات والأحزاب والتفرق والاختلاف الذي يقع بيننا. هذه النصوص، فلما يكون هذا هو المخرج الذي يحكيه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا ينتظر الناس؟ ينتظر الدعوة للتفرق والاختلاف؟ لا، الواجب أن ينتظر الناس الدعوة إلى لزوم الجماعة والحرص عليها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الجماعة رحمة، حتى وإن وقع في هذه الجماعة من الذنوب والخطايا، هذه طبيعة البشر، هذه الجماعة لا بد أن يكون فيها هنات وهنات، هذه الدنيا طبعت على كدر، لكن المؤمن الذي بصره الله جل وعلا بالنور ولزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم عرف عظم هذا الأجر. الصحابة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن وقوع الاختلاف كما في صحيح مسلم: أرأيت يا رسول الله إن قام فينا أمراء نعرف منهم وننكر فما تأمرنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني عليه. ما قال اتركوا الجماعة ولا انزعوا يدا من طاعة، ولا قال شكلوا جماعات وأحزاب، ولا قال اخرجوا في مظاهرات، ولا قال كونوا رأي شعبي ونظموا المسيرات وأشغلوا الحكام وشغبوا عليهم. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أثقل ما على دعاة البدع من الأحزاب أن تأتي لهم بهذه النصوص الواضحة البينة التي فيها الأمر بلزوم جماعة المسلمين. ولذلك عند أهل السنة والجماعة أن عقد الولاية ورصد الخليفة واجب بالاتفاق كما حكاها الماوردي عنه، بخلاف المعتزلة وغيره من أهل البدع. لماذا؟ لأن هذه الجماعة لا تنتظم إلا بإيمان. الله جل وعلا أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم وأمر بطاعته، فطاعته طاعة لله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ثم خلفاؤه من بعده تكون لهم الطاعة بالمعروف. ولذلك من لوازم الجماعة، وهذا أمر مهم، السمع والطاعة لولي الأمر بالمعروف، وهذا ما ينبذ به الآن دعاة أهل السنة ويلزم به السلفيون. وقال أنتم تدعون الناس إلى طاعة ولاة الأمور وهم عندهم من الجور والظلم؟ نقول نعم، ونرفع بذلك رأسا، لأن هذا هو أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم.

هذا ما أخبرنا به محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى ولا نجامل في هذا ولا نمارس. نعم نقول لهم عقد البيعة واجب في أعناقنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من بات وليس في عنقه بيعة أو مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. لاحظوا يا أخواني أبي دعوة الجاهلية ميتة جاهلية. هذه النصوص تدلك على أن هذا من الإسلام وهذا من الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في مناقضة ما كان عليه أهل الجاهلية من دعواهم إلى التفرق والاختلاف ودعواهم إلى عدم الجماعة ودعواهم إلى عدم السمع والطاعة. وهذا ما نص عليه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في مسائل الجاهلية أظن في المسألة الثالثة والرابعة مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عليه المشركين في أمر الجماعة ولزوم السمع وطاعة الإمام. السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف من لوازم الجماعة. كيف يعني يكون الناس جماعة وليس لهم إيمان؟ الإسلام جاء بتنظيم حياة الناس فجمعهم في الصلاة المفروض وجمعهم في الجمعة في الأسبوع في الأعياد وأمرهم بالاجتماع في كل أحوالهم وأمرهم أن يكونوا عباد الله إخوان. فهذا الإيمان الذي ينصر البيعة له في الأعناق واجب سواء عرفته ما عرفته قابلته ما قابلته صافحته. لأن هذه أشياء يقولها أهل البدع لكن لما تكون البيعة أهلين أئمة الضلال عندهم ما يشترطون المقابلة ولا يشترطون المصافحة. لكن إذا جاءت بيعة أهل السنة قالوا يا كيف الآن تبايعون وأنتم لم يعني تبايعونه يدا بيد. طيب البيعات الحزبية الآن كانت تعقد لدعاة وأئمة الضلال وكانت تؤخذ بالغياب. خلفاء داعش اللي يسمونهم خلفاء كلهم مختفين في ما يدرى في مغارات وفي كهوف ولا يدرى وينهم ولا يعرفون وتؤخذ لهم البيعة. هذا من يعني من الجهل العميق. الإخوان المسلمين لما كانوا يبايعون الذين يبايعهم حسن البنا في مقر الجماعة في الغرف المظلمة على المسدس والذين عرفوا فيما بعد الجناح السري العسكري جناح الاغتيالات كانوا فقط هو الذين يبايعهم. أما غيرهم فكانت تؤخذ لهم البيعات من النقابات والتجمعات الطلابية وكانوا يسيطرون في هذا الحزب بهذه الطريقة. ثم إذا جاءوا يطرحون موضوع البيعة عند أهل السنة والجماعة قاموا بإرادة الشبهة على الناس. الصحابة رضي الله عنهم لم يصافحوا كلهم لما في بيعة أبي بكر رضي الله عنه ولا في بيعة عمر ولا في بيعة عثمان. وإنما تنعقد الولاية إذا بايع أهل الحل والعقد وأعيان الناس انعقدت البيعة بإجماع الصحابة رضي الله عنهم ومن ذلك. والسمع والطاعة لا بد أن ننبه على أنه عزة ورفعة وليس بل ومهان لأنه عبادة لله جل وعلا. أن تتعبد الله جل وعلا تتعبد الله جل وعلا بأن تسمع وأن تطيع لولي أمرك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع وأطع. ويقول جرير بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأدرة علينا وأن لا ننازع الأهل وأن لا ننازع الأمر إلا أن تروا كبرا بواحا فيه حكمة من الله تعالى. والله لو تأملنا فقط هذا الحديث لكفتنا السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط يعني نشاط النفوس وإقبالها على هؤلاء الولاة والمكره في حال حدود ما يكره الإنسان. وأثرة علينا الأثرة كما ذكر النووي وغيره أنها استهتار ولاة الأمور ببعض استحقاقات الناس في أمور الدنيا أو أن يمنعوك حق ومع ذلك تسمعون.

هذا دل لا، هذا كم وطاع لرسولك صلى الله عليه وسلم. فلا يغلبنكم دعاة الأحزاب والأهواء الذين يدندرون على هذه المسائل الثابتة العقدية. نعم عقدية، أهل السنة والجماعة أوردوا ما يتعلق بمسائل الجماعة والسمع والطاعة في كتب الاعتقاد. لماذا؟ مخالفة لأهل البدع من الخوارج والمعتزلة ومن نحى نحوهم في باب السمع والطاعة. هذه من لوازم أهل السنة والجماعة. كيف تنتظم جماعة المسلمين إذا كان من ينتسبون إلى هذه الجماعة لا يطيعون ولا يسمعون لولي أمرهم ويبغضونهم أو يعادونهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خياركم خياركم لأئمتكم الذين تدعون لهم ويدعون لكم، وفي رواية: يصلون عليهم ويصلون عليكم، وشراركم شراركم لأئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنون. فأنت أيها السني إذا أردت أن تكون من خيار هذه الأمة فكن ممن يدعو لإمامه وإمامه يدعو له ويتعاونون على الخير، ولا تكن من أهل الأهواء والبدع الذين يجانبون هذا الطريق فيدعون الناس إلى نزع اليد من الطاعة، ويدعون الناس إلى الخروج على الحكام، ويدعون الناس إلى الكلام فيهم والطعن في نوابهم وفي التشويش عليهم، ويجعلون الحنق في نفوس الناس تجاه ولاة الأمور، خاصة مع وقوع المنكرات ووقوع الأخطاء. هذه طبيعة البشر، لابد أن يقع خطأ. ولذلك الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم سيكون فينا أمراء نعرف منهم وننكر. ما قال مخرجوا عليهم أو أبغضوهم، قال صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وفي الرواية الأخرى لما وضع الصحابي يده على سيفه قال: أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فلو تأملت النصوص ما تجد فيها دعوة إلى ما يدعيه أولئك اليوم الآن، ويجعلون سببا لدعوتهم إلى هذه المنكرات العظيمة من الثورات والمظاهرات. ما توجد النصوص، ليس بيدهم نص يمكن أن يعتمد عليه. غاية ما يستدلون به قصة ضعيفة لم تثبت عن عمر رضي الله عنه هذا. فإذا حرصك أيها السني على لزوم هذا الأصل جماعة المسلمين وإمامه هو مقتضى النصوص الشرعية التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيها أيضا مباينة لأهل البدع حتى تمايز أهل البدع. كن على هذا المجال. أهل البدع أهل تفرق واختلاف، أهل البدع أهل تفرق واختلاف، وأهل ترك لظاهر السنة النبوية في أقوالهم وأفعالهم. أما أنت فأكرمك الله بالسنة ولزوم جماعة المسلمين، ففاخر بذلك وخذ هذه القاعدة على جميع أهل البدع حتى التي ظهرت في صدر الإسلام، خرجوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في فهمهم للنصوص وتأويلها على غير المراد، وفي تركهم لجماعة المسلمين. المعتزلة اعتزلوا جماعة المسلمين، الخوارج خرجوا عن جماعة المسلمين، الجهمية والقدرية كلهم خالفوا هذين الأصلين، تركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو فهموها بفهم غير فهم الصحابة رضي الله عنهم، وخرجوا عن جماعة المسلمين. ولذلك كان لهم نصيب من مخالفة هذا الأصل العظيم. واليوم أيها الإخوة، الواجب علينا نحن طلبة العلم في هذا الميدان عظيم. لماذا؟ لأن الدعوة اليوم إلى التحزب والتفرق عظيمة، ووسائل التواصل الاجتماعي اليوم أصبحت من أكثر الوسائل التي تدعو إلى نقض هذا الأصل. تبث الفرق والخلاف والشر بين المسلمين وتحرش بينهم، وتجد أن هذه الوسائل اليوم تدعو إلى مبادئ هي ليست من مبادئ الإسلام،

لابد أن نعرف الثورات والمظاهرات هذه جاءت من بلاد الكفار ما جاءت من بلاد المسلمين. هذه مبادئ في الدول التي يسمونها علمانية يرون أنها سبيل للتعبير، نحن لا نقلد هؤلاء، نحن أكرمنا الله جل وعلا بصريح سنة النبي صلى الله عليه وسلم الواضح البين، والله جل وعلا يقول ما فرطنا من كتاب من شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم ما مات حتى علم هذه الأمة ما تحتاج إليه. فإذا أردت أن تعرف حجم الدعوة إلى نقض الجماعة وعدم لزومها فانظر إلى ما يكون اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي، دعوة صريحة وعلنة، دعوة إلى تكفير، تكفير الحكام، ثم دعوة إلى تكفير المجتمعات ومنهم العلماء، الدعوة إلى نزع اليد من الطاعة. وش المبرر؟ يقول يا أخي الله أكرمك ليش تتخانع؟ ليش تتنزل عبر عن رأيك وقل رأيك وتكلم والإنسان حر؟ ما هذه الحرية التي تسلب بها إسلام الناس وتخرجهم إلى دائرة الظلم؟ ما حرية؟ هذا تعدي وظلم. هل الحرية اقتصرت على أن يحزب الناس وأن يكونوا جماعات وأحزاب وفرق ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان ثم تسمى جماعات إسلامية؟ هل الإسلام واحد والدين عند الله جل وعلا الإسلام؟ هو صناكم المسلمين من قبل، هو بهذا ما في شيء اسمه جماعات إسلامية، أو يغطون على الآن جماعات الإسلام السياسي أو نحو ذلك، هذه جماعات حزبية، جماعات بدعية وقف في وجهها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولما اختلف بعض الصحابة ووقع بينهم اللغط قالت أم سلمة لقد برئ نبيكم صلى الله عليه وسلم ممن فرق دينه واحتزب. فالواجب عظيم على طلبة العلم والدعاة إلى الله جل وعلا، إذا كانت بعض الدول تصرح لهذه الجماعات وتأذن لها لأجل أن يكون هناك انشقاق في داخل الصف الإسلامي كما يسمى، فطالب العلم الذي يلزم السنة يجب أن يكون واضحا صريحا بينا في أن لا ينتمي إلى هذه الأحزاب ولا إلى هذه الجماعات. ونحن في المملكة العربية السعودية الحمد لله جل وعلا حمانا الله جل وعلا من ذلك، فمنعت هذه الأحزاب، ولا يمكن أن يسجل حزب سواء سياسي أو ديني أو غير ذلك، وهذا من فضل الله جل وعلا الذي حفظت به كلمة المسلمين واجتماعهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الإخوة المسألة عظيمة جدا كما قدم فضيلة الشيخ، وليست بالهينة مسألة، تمس الاعتقاد، تمس جانب مخالفة النصوص الصريحة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم عندنا حملة شعواء على المملكة العربية السعودية على جماعة المسلمين هنا، فالواجب عظيم أن يظهر الناس هذا الجانب وأن يفتخروا به وأن يكون ذلك بعلم وفهم ودليل واضح. أنت معك الدليل، لم يغلبك أحد. أما دعاة الأحزاب والفرق ما مع الدليل، مع أشياء وعواطف وحماسة وواقع المسلمين وتفرقهم، أنتم اللي فرقتم وأنتم الذين تسببتم بسبب دعوتكم إلى هذه الأحزاب إلى أن تتقاتل. كم جماعة أنشأت الدولة الإسلامية في الشام والعراق؟ كانت واحدة أول ما أنشأها الخوارج، ثم بعد ذلك لما حصل الخلاف بينهم على الأمور وظنوا أنهم سيملكون بلاد الشام جاءت توجيهات قادتهم بأن يكونوا قسمين، داعش في العراق والنصرة في الشام. ثم خرج من عباءة هذا المسمى فقط أكثر من 25 جماعة، كل طائفة تكفر الأخرى وتلعب. وأنا سمعت بأذني من شخص قال والله أننا ألزمنا بتكفير داعش لما انقسمنا وكنا في نصيب جبهة النصرة، وقبل أيام كنا نحن وأيام في مكان واحد، فلما حصل المقتتال كفر هؤلاء. هذه عادة أهل الجدال والأحزاب. ثم خرجت الكتائب وأحرار الشام وجيش

أدري من و و و وفي مقابلة أظنها ما نسيت اسمها الآن موجودة أحد قادة الفصائل لما قال له المقدم ما أريد أن أذكر اسمه ولا اسم القناة تطهيرا واحتراما لهذا المكان ما علمت إلا بالشر والفساد هذه القناة كانت تلتقي بقادات هؤلاء لأنها كانت تدعم هذه الأحزاب وتفرح بها وتحاول أن تنقل أخبارها الشاهد أنه يسأله قال إذا مثلا سقط نظام في سوريا ماذا ستصنعون؟ هل ستسلمون مثلا النصرة؟ وراقها لا ستتقاتلون لكل حادثة حديثة والبقاء للأقوى أو كذا فإذا أصبحت هذه الأحزاب ليست لله ولذلك لما نقول للشباب لا تذهبون إلى مواقع الصراع لأن هذا يخالف وأنتم من أنتم تمون تحت طائرة من؟ لا راية شرعية ولا جهاد لأجل إعلاء كلمة الله وإنما جهاد لإعلاء كلمة هذه الجماعات والأحزاب حتى تتملك وحتى تقوى لا يوجد ولي الأمر يعقد الناس عليه البيعة ما في مصلحة الشروط الشرعية التي ضبطها وضعها أهل العلم الضوابط غير متوترة الزموا جماعتكم واتركوا ذلك ثم إذا وقع الفأس في الرأس عند ذلك بعض الناس يعني يقول ليتنا أطعنا علماءنا وولاة أمرنا وانظروا الآن إلى بلاد المسلمين التي نخرت فيها هذه الجماعات ما هو الواقع؟ واقع مؤلم واقع مؤلم الملايين شردوا يتمى الأطفال هم من النساء شرد الناس من بيوتهم لا استطاع كثير منهم أن يقيم دينه وعبادته فبعض أصبح يتمنى عهد الظلمة على ما يراه الآن من ضياع الدين والدنيا فالاستهانة بهذه الجماعة ولوازمها من أراد أن يتفكر فلينظر الآن إلى نتاج الدمار العربي الذي يسمونه الربيع العربي وهو دمار عربي خراب انظر ما له حل بالمسلمين من الفرقة والخلاف والقتل والتدمير العاقل الذي يريد والأرقام موجودة تستطيع أن تبحث وتعرف عدد المشردين وعدد اللاجئين وعدد القتلى في كل بلد وعدد الأيتام وعدد أصبحوا لقمة سائغة حتى لغير المسلمين الذين تتخطفهم الآن الدول ويعرضون عليهم تغيير دينهم مقابل المساعدات هؤلاء في رقبة من؟ أيظن دعاة الأحزاب والتهييج والفرقة والاختلاف أنهم سيسلمون من مغبة هذا العمل؟ لا والله لا لم يسلم لن تذهب حقوق الناس هذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الدواوين الظلم الثلاثة قال وظلم لا يتركه الله وهو ظلم الناس بعضهم لبعض هذا من الظلم الذي كان بسبب دعوة هؤلاء من دعاة الأحزاب والجماعات التكفيرية بكل أسمائها سواء كانت الإخوان أو السرورية بأقسامها إخوان بأقسامهم والسرورية وجماعات التكفير أيا كان اسمها كانوا يدعون الناس إلى ذلك ويزينون لن يترك هذا حق الناس لن يترك الله جل وعلا فواجب على دعاة أهل السنة والجماعة أن يقدروا لهذه المسائل قدرة وأن يعرفوا أن خطر التحزب والافتراق ليس فقط على الشخص وإنما على المجتمع ككل بل على الإسلام أما على الشخص فأول ما يفقد الإنسان الذي يذهب إلى هذه الأحزاب والجماعة أول ما يفقد دينه لأنه خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك خالف أمر الله جل وعلا بعدم التفرق والاختلاف وبالمقابل من لزم هذه الجماعة فليبشر بالأجر والمثوبة من الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع فادات قريش تعرفون أن قريش أشرف الناس نسبا ماذا كان في وصفه تأملوا كان في ظن وصية صلى الله عليه وسلم

وسلم أن يسمعوا وأن يطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد المملوك. الرسالة إذا كان أنتم مخاطبون يا سادات الناس وأشرافهم فضلكم الله جل وعلا لأنه في حال تأمر عليكم أحد المماليك، فالواجب عليكم أن تسمعوا الله. ففهموا ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ما دفن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أوقدت البيعة لأبي بكر ثم لعمر ثم لعثمان ثم لعلي، وأصبحت تؤخذ البيعة عند أهل السنة والجماعة إلى يومنا عند أهل السنة والجماعة. ولذلك عندنا في المملكة العربية السعودية تؤخذ البيعة بهذه الطريقة، يبايع أهل الحل والعقد الملك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى السمع والطاعة بالمعروف، ويأخذ نوابه في المناطق البيعة. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نرفع بذلك رأسه. لا يعيبك الدعاة الجهل والضلالة الذين يقولون هذا خنوع وهذه تبعية وهذا تخلف ورجعية. التخلف والرجعية في النزاع والفرقة والاختلاف. ولذلك نحن اليوم في المملكة العربية السعودية بحمد الله جل وعلا التزمت الدولة هذا المنهج السلفي الواضح والعقيدة الصحيحة، ومع ذلك بحمد الله جل وعلا تقدمت في أمور الدين والدنيا، التعليم في أرقى مراحله، وعندنا تخصصات في جميع الحمد لله العلوم الدينية والدنيوية، الأمور الصحية، الأمور في معاش الناس وحياتهم. نحن نصنف الآن من الدول المتقدمة، ودخلت المملكة مجموعة أقوى 20 دولة اقتصادية، وهذا من فضل الله جل وعلا، مما يدلك على أن التمسك بهذا الدين والعمل به سبب للرفعة والعز. لكن من ابتغى العزة بغير دين الله جل وعلا ما تمكن. فلا بد يا أخواني أن نأخذ هذا كمثال، وليس الأمر محصورا على المملكة العربية السعودية، بل هذا دين الله جل وعلا يعزه في أي مكان. لكن إذا لزم الناس وأظهروه في جماعة المسلمين ولزموا السمع والطاعة بالمعروف واجتمعوا على هذا الأصل العظيم، كان ذلك سببا لرفعتهم في الدنيا والآخرة، كما أعز الله جل وعلا به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وقد كانوا قلة يتخطفهم الناس، فأراهم الله جل وعلا بفضله واجتمعوا على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حتى بلغ الدعوة وبلغ هذا الدين مشارق الأرض ومغاربها. ومنذ ذلك اليوم والإسلام يبلغ الآفاق ويزيد ولا يزيد. فهذا الأمر تكراره مهم. لذلك أنا أشكر للشيخ عبد الله حقيقة اختيار مثل هذه المواضيع والتذكير بها والعناية بها، لأننا أحيانا قد نغفل في خضم أمور هذه الحياة أو في خضم ما يرد من الفتن والأمور أن نذكر بهذه الأصول العظيمة. لا أريد أن أطيل، لكن يعني هناك نصوص كثيرة مرنا على ما يقتضي إن شاء الله يعني يكفي إن شاء الله للبيان، لكن أؤكد على أننا في التعامل مع الاختلاف والافتراق عندنا منهج بينه النبي صلى الله عليه وسلم في عدم قبول تلك الدعوات واعتزال تلك الفرق ولزوم جماعة المسلمين والاعتصام بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه الجماعات وهذه الأحزاب يعني لا بد أن ندرك أنها ربما تستعين ببعض الألفاظ الشرعية وبعض النصوص الشرعية حتى تلبس على الناس دينهم، فالرجوع إلى العلماء في فهم هذه النصوص أمان ونجاة بإذن الله. العلماء الراسخين الربانيين الذين ثبتوا على منهاج النبوة، ولذلك يعني عندي جمع كثير لكلام أهل العلم في مسألة جواز الجماعات من عدمه، لكن سيطول لو قرأته، لكن فتاوى العلماء مجمعة على عدم جواز عقد هذه الجماعات والاحزاب، لأنه ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
على جواز هذه الأحزاب، والأمر بلزوم جماعة المسلمين واضح وبين، ولذلك اتفقت كلمة العلماء من أهل السنة والجماعة على عدم جواز هذه الجماعات والأحزاب والانتماء إليها، بل اتفقت كلمتهم على التحذير منها، خاصة الجماعات التي اليوم تنشط في الدعوة إلى أن تصبغ نفسها بالصبغة الدينية والشرعية. ومن أعظم ما نبه له علماؤنا في هذا الجانب في بطلانها أنها تخالف الأصل الشرعي، قالوا أن هذه الجماعات ثبت أنها تعقد الولاء والبراء لقادتها ولدستورها وليس لكتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا ملحظ مهم. ولذلك هذه الجماعات عقد الولاء والبراء عندها على منهج هذه الجماعة، ولذلك الإخوان عندهم بيعة، التبليغ عندهم بيعة، بعض الناس يتساهل بخطر التبليغ، هم جماعة أي فرقة عندهم بيعة على طرق صوفية معينة، فعقد الولاء والبراء من أعظم ما يكون مع نشر البدع وشيوع البغضاء والكراهية وضعف الأمة، ولذلك حذر العلماء من هذه الجماعة. والنقول كثيرة لا أريد أن أذكرها، لكن أوصي نفسي وإخواني بنزوم هذا المنهج العظيم، وأن مسألة نزوم جماعة المسلمين تعبد لله وديانة تتدين بها لله جل وعلا، فاعلم أنك بذلك مأذور، مأذور عند الله سبحانه وتعالى، لأنك تعقد قلبك على ما أمرك الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من نزوم جماعة المسلمين وإمامه. فالذي يتعبد الله جل وعلا هو مأذور، كما أن الذي يخالف ذلك ويتشبه بأهل البدع هو عليه وزر هذا الاختلاف والتفرق وما يترتب عليه. ودعاة الأحزاب والجماعات يعني استغلوا كثير من هموم المسلمين وما يقع من الأحداث، وربما بعض الأخطاء والمنكرات التي تقع في بلاد المسلمين لأجل أن يشغبوا على أصل الجماعة، ويشغبوا أيضا على الأصل الذي هو السمع والطاعة لولي الأمر بالمعروف. لكن من هداه الله جل وعلا إلى الحق وبصره بنور الكتاب والسنة يعرف أن هذه أمور وشبهات لا تقاوم صريح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك الآيات البينة الآمرة من وجوب لزوم الجماعة والسمع والطاعة لولي الأمر بالمعروف. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يثبتنا عليها، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يسلك بنا سبيل الفائزين، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الاستعاذة بالله من الفتن، ومن جملة هذه الفتن بل من أشدها في هذا الزمن هذه الدعوة إلى الأحزاب والجماعات والتفرق والاختلاف والخروج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فاستعيذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واسألوا الله العافية، واعلموا أنه في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم نجاة من كل فتنة وسلامة بإذن الله جل وعلا من كل بارقة، لكن متى ما وفق الإنسان إلى الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهمها بفهم سلف الأمة الماضين الذين ذكاهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. كان حديثا شيقا لم ألتزم فيه بقراءة معينة ولا بسرد، ولكن كان حديث الروح والروح حديث المحب لإخوانه، فأسأل الله جل وعلا أن يجعله خالصا لوجهه الكريم معينا على نجوم منهج أهل السنة والجماعة إنه جواد كريم. أجدد شكري وثنائي على هذا الحضور الطيب لهذه الدورة السنوية، وأيضا أكرر الشكر لصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله على جهوده المباركة، وأسأل الله أن يثبته على الطاعة وأن يرزقنا وإياه العلم النافع والعمل الصالح. وأشكر أيضا أخونا الشيخ معاشي مدير الإدارة على تنسيبه لي وإعانته لإقامتي ونشر الدروس العلمية، وأشكر المشايخ الفضلاء الذين أكرمونا حقيقة بحضورهم، وإن كان ليس لدينا مزيد نقول على شريف علمهم ولكن إحسان ظنهم بأخيهم، فأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم هداه وتوفيقه وأن يختم لنا ولكم به.

0: النبي حسنا وزيادة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جزا الله فضيلة الشيخ على ما أجاد وأفاد من هذه في هذه المحاضرة، وهذه المحاضرة القيمة جعل الله ذلك له في ميزان حسناته وبارك في جهوده ونفع به الإسلام والمسلمين. ولضيق الوقت نعتذر عن عرض الأسئلة ونترك المجال مع إدارة الدورة لبدء حفلهم الختام وتكريم القادة
2: والطلاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على متن الآج الرومية للعلامة ابن آج الروم الصنهاجي رحمه الله، والذي ينعقد على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن مبدأ كلام المصنف رحمه الله تعالى عن علامات الإعراب، وذكر أول العلامات وهي علامات الرفع، وذكر أولها وهو الضمة، وذكر كما مر معنا في الدرس الماضي أن الضمة تكون علامة للرفع في أربعة مواضع. أولها الاسم المفرد، وثانيها جمع التكسير، وثالثها جمع المؤنث السالم، ورابعها الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. ولا مانع من أن نضرب على كل واحد من هذه الأنواع مثالا أو مثالين من باب التطبيق والمعرفة لها. فأما الاسم المفرد فكقوله تعالى: فقال لهم رسول الله. رسولها هنا اسم المفرد، وهو فاعل للفعل قال، ورفعه على قول البصريين ضمة، أو علامة رفعه على قول الكوفيين وهو المشهور في الإعراب عند المتأخرين الضمة. وقلنا بأنه لا يسأل عن علة ذلك، لأن ما جاء على أصله لا يسأل عن علته. ومثال جمع التكسير قوله تعالى: قالت لهم رسلهم. رسل هنا جمع رسول، وهو جمع تكسير، ورفعه هنا ضمة، أو علامة رفعه الضمة، وهو فاعل الفعل قالت. فهذان الرسل، الرسول والرسل، تلحظ أن الأول جاء مفردا والثاني جاء مجموعا، وهما في الحالتين علامة رفعهما الضمة الظاهرة على آخره. وأما جمع المؤنث السالم، وهذا الكلام في كلام العرب في نثرها وشعرها وفي مقدم ذلك في كتاب الله تعالى كثير، فطالب العلم يلحق النظير بنظيره. ومن علامات من أمثلة جمع المؤنث السالم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. تلحظ أن الصالحات والقانتات والحافظات كلها جاءت مرفوعة، وعلامة رفعها أيضا الضمة الظاهرة على آخره.

هذا مثال على الفعل المضارع الصحيح الآخر، وقد يكون معتل الآخر، والحروف العلة معروفة، واو والألف والياء، ينتبه طالب العلم لهذه كيف يعربها. فالله جل وعلا مثلا في معتل الآخر بالواو قال: والله يدعو إلى دار السلام. هذا يدعو فعل مضارع، ومن المعتل بالألف أو من المعتل بالياء قبله قوله تعالى: وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. وكذلك في المعتل بالألف: فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الكافرين. وهذه الأفعال التي جاءت معتلة الآخر علامة رفعها الضمة المقدرة على ما تقدم معنا هذا ذكر لبعض التطبيقات، والتطبيق يطول المقام به، ولكن كما قلت لك وكما قال الأول بالأصح: إنما النحو قياس يتبع وبه في كل أمر ينتفع. فإذا ألحقت النظير بنظيره أفدت من النحو ولم تختلط عليك الأوراق. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ذاكرا بعد ذلك علامة الرفع الثانية وهي الواو، فقال: وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم، وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك أو وحموك وفوك وذو مال. يقول هنا رحمه الله تعالى منتقلا إلى بيان العلامة الثانية من علامات الرفع حيثما كان العامل للرفع. نحن سيأتي معنا مرفوعات الأسماء، وسيأتي معنا أيضا المرفوع من الأفعال. فحيثما كانت العامل الداخل على الاسم أو كان الفعل المضارع مرفوعا فإن العلامة فيه لا تخرج عن هذه العلامات الأربع. العلامة الأولى مرت معنا، وأين تكون العلامة الثانية؟ هي الواو. والواو يقولون إنها أصل الضمة، ومنهم من يقول إن الضمة هي أصل الواو شبعت منها. هذا كلام للنحويين ليس فيه كبير فائدة. فيقول: فتكون علامة للرفع في موضعين: الضمة في أربعة مواضع، هنا نقص العدد فقال في موضعين، يعني أن الواو تنوب عن الضمة في موضعين لا ثالث لهما. ما هما؟ الموضع الأول قال رحمه الله: في جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم يلقب عند بعض النحويين بجمع التصحيح، وسمي جمع مذكر سالما لماذا؟ لأن مفرده سلم في حالة الجمع، سلم في حال الجمع، فلم يتغير بناء مفرده. لا، بناء مفرده، ما المراد ببناء مفرده؟ يعني الأحرف التي تركب منها المفرد التي هي أحرف الهجاء لم تتغير بعد في حال إفرادها عن حال جمعها، وإنما زيد على أصل المفرد. يعني إذا قلت مثلا مسلم

مؤمن مجاهد متصدق وهكذا، هذه كلها مفردات. فإذا أردت جمعها قلت مسلمون، وقلت مؤمنون، وقلت مجاهدون، وأيضا مخلصون وما شابه ذلك وتبعه. وكلام العربي كثير لا يحصيه إلا الله، ولكن كما قلت لك القياس في النحو هو الذي ينفعك. فإذا عرفت هذا، إذا عرفت أن جمع التصحيح أو جمع المذكر السالم وهو ما دل على أكثر من اثنين مع سلامة بناء مفرده أيا كان علما أو وصفا، فإنه يرفع ورفعه الواو، أو قل علامة رفعه الواو، لا نكرر هذا. فمثلا في قوله تعالى ويومئذ يفرح المؤمنون، أو المؤمنون هنا ما مفرده مؤمن، جمعه هذا الجمع مؤمنون، فمؤمنون جمع مذكر سالم، سلم بناء مفرده كما هو ظاهر، وهو هنا إعرابه أنه فاعل، فاعل أي شيء، فاعل للفعل. ما الفعل في الجملة؟ يفرح، يفرح المؤمنون، يفرح هنا ضبطت القاعدة التي مرت معنا، لأنه فعل مضارع تجرد من ناصب وجازم فرفع بالضمة، هذا كل ما تمر عليك مثل هذه المعلومة تستذكرها. المؤمنون فاعل لهذا الفعل. ما علامة هذا الرفع؟ علامته الواو. لماذا؟ قالوا نيابة عن الضمة، نيابة عن الضمة. ولماذا نابت عنه الواو؟ قالوا لأنه جمع مذكر سالم، لأنه جمع مذكر سالم، فكان رفعه بالضمة. وهذا كثير في مثل قوله تعالى وجاء المعذرون مثلا، وعندما تقول قاتل المجاهدون قتالا باسلا، كل هذه الكلمات المجاهدون، المجاهدون يريدون إعلاء كلمة الله، وهكذا العاملون بالعلم هم الفائزون، إلى غيره من الأمثلة الكثيرة. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني قال وفي الأسماء الخمسة، وهذا هو المشهور، وإنما اختصر الشيخ رحمه الله تعالى على المشهور عند الجمهور، وهذا شأن الكتب المختصرة، وإلا فإن بعضهم يقول بأنها ستة ويضيف هنو، وهنو فيها وفي الأسماء الخمسة لغات، والصحيح أن هنو أيضا هذا أمر لعدم ذكر المصنف رحمه الله لها، ولأن الصحيح من قول العلماء من النحاة أن هنو يعرب إعراب الاسم المفرد، هذا الصحيح الراجح مع جواز إعرابه عند طائفة من أهل العلم إعراب الأسماء الخمسة. قال وفي الأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة هنا ليست كالأفعال الخمسة، الأسماء الخمسة ألفاظ محصورة فيها حصر، وكما سيأتي معنا في الأفعال الخمسة أنها ليست ألفاظا محصورة بل هي أمثلة كثيرة. فهنا أسماء خمسة يعني أنها محكية بلفظها، فيحفظها طالب العلم ويستريح. والنحاة عندما يأتون بها يأتون بها مضافة، لأن هذا شرط فيها، فيقولون أبوك وهو الاسم الأول، وأخوك وهو الثاني، وحموك أو حموك وهو الثالث، وفوك وهو الرابع، وذو مال، وهذا هو هذا هو الخامس. هذه الأسماء الخمسة، هذه الأسماء الخمسة.

ما رفعها أو ما علامة رفعها؟ علامة رفعها الواو نيابة عن الضمة، نيابة عن الضمة. طيب النحاة يذكرون شروطا للأسماء الخمسة، ونحن في هذا المتن والتعليق عليه إنما نذكر الشروط أو القيود، أما ما عدا ذلك من الزيادات على ما لم يذكره المصنف رحمه الله فإنه ليس من شأننا في هذا الباب، لأن بعض الشراح مثلا يذكر الملحقات بجمع المذكر السالم، أولو وعالمون عليون إلى آخر ما ذكره ابن مالك وغيره من النحاة في الكتب المطولة، فيحشرونها في مثل هذا المتن الذي يصور لطالب العلم هذا العلم حتى لا يبصيه. فالمصنف رحمه الله تعالى هنا ذكر الأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة لها شروط إذا أعربناها إعراب، إذا أعربناها وجعلنا علامة إعرابها الواو نيابة عن الضمة. ما هي هذه الشروط؟ الشرط الأول أن تكون مفردة، خرج به ماذا؟ خرج به المثنى والجمع. فمثلا الاسم الأول عندما تقول أبوك إذا جمعته قلت آباؤك أو آباؤكم، هذا يعرب إعراب جمع التكسير. وإذا أردت أن تثني تخبر عن أبوين لشخصين فتقول جاء أبوا زيد وعمر، أو جاء الأبوان، جاء الأبوان، فهنا خرج من الإفراد فصار مجموعا أو مثنى، فالمجموع يعرب إعراب جمع التكسير والمثنى يعرب إعراب المثنى. الشرط الثاني أن تكون مكبرة، أن تكون مكبرة. ما معنى مكبرة؟ ألا يدخل عليه أو ألا تصاغ عند الصرفيين، من هذا من علوم الصرف، ألا تصاغ صيغة التصغير. فالنوع الأول الذي هو أبوك، أبوك، هذا وصلنا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون مكبرا، فإذا صغرته وقلت جاء أبيك، جاء أبيك، يعني أنك التصغير له أسباب عند الصرفيين وعند البلاغيين، تحقر أو عياذا بالله أو ما أشبه ذلك، فتقول جاء أبيك، فهذا أبيك صار مصغرا فيعرب إعراب المفرد. والشرط الثالث أن تكون مضافة، فلا تقطع عن الإضافة، إذا قطعت عن الإضافة خرجت عن الأسماء الخمسة فصار اسما مفردا. فنبقى في الأول الذي هو أبوك، إذا قطعته عن الإضافة وتخبر عن شخص أنه تزوج وولد له فتقول هذا أب، أو جاء أب، وانت ما تدري هو أبو من ولا كنيته من، من هذه الأسباب جاء أب أو هذا أب إلى آخره، هذا ما حاله؟ قطع عن الإضافة. فإذا قطع عن الإضافة خرج عن الأسماء الخمسة. واشترطوا أن تكون إضافته إلى غير ياء المتكلم، إلى غير ياء المتكلم. فإذا أضفته إلى ياء المتكلم كأن تقول هذا أبي، هذا ياء المتكلم، لابد أن تقول هذا أبوك، هذا أبو زيد، هذا أبو عبد الرحمن، وهكذا. فلا بد أن تكون الإضافة إلى غير ياء المتكلم. أما إذا أضيف إلى ياء المتكلم فإنه يعرب إعراب الاسم المفرد. فهذه هي الشروط التي يجب أن تتوفر في من؟ في الأسماء الخمسة كلها. وهناك شرط يختص بذو، وشرط يختص ب شرط يختص بقول المصنف رحمه الله تعالى أبوك وأخوك وحموك، فوك بفوك وبذو مال. فوك أن ينطق هكذا لا تدخل عليه الميم، فم، فإذا قلت هذا فم

فإنك هنا تعربه إعراب الاسم المفرد وتستريح، لابد أن تحفظ هذه الشروط. وذو أن تكون بمعنى صاحب، لأن من العرب من يستعملها استعمال الاسم الموصول، وبئري ذو حفرت وذو طويت، يعني الذي حفرت والذي طويت. هذه هي شروط إعراب الأسماء الخمسة بأي شيء بالواو نيابة عن الضمة. نأخذ أمثلة لذلك في قوله تعالى: قال أبوهم، أبوهم إني لأجد ريح يوسف، في سورة يوسف، وهي فيها الأمثلة على الأسماء الخمسة أكثر من غيرها. قال أبوهم، الأسماء الخمسة المرفوعة والمنصوبة والمجرورة، يعني أغلبها أقصد، ليست كلها. قال أبوهم، قال هذا الفعل الماضي، فعل وهو فعل ماض هنا مبني على الفتح، أبو فاعل الفعل قال، علامة رفعه الواو أو رفعه الواو نيابة عن الضمة. لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة، لأنه من الأسماء الخمسة. وفي قوله تعالى: ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، أبوهم هنا قال أبوهم، أمرهم أبوهم، لاحظ أنها أضيفت إلى غيرها المتكلم ولم تضف إلى كاف الخطاب، وأضيفت إلى الضمير هذا هاء أبوهم، أمرهم أبوهم أيضا نفسها. فإذا أردنا أن نعربها لازم أو لابد أن نركز على ما بعد الأسماء الخمسة، لأنها ملازمة للإضافة، انتبه هذا مهم جدا. فلا تعربها وتمضي كما مضينا قبل قليل، لأني أعتقد أن هذا معلوم عندكم. ففي المثال الأول قال أبوهم، قال فعل ماض أعربنا، أبو فاعل مرفوع علامة بالفعل وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنهم الأسماء الخمسة وهو مضاف والهاء مضاف إليه. وفي المثال الثاني أيضا من حيث أمرهم أبوهم دائما مضافة، لابد أن تعطيها حق الإضافة فتعربها دائما مضافة وما بعدها مضاف إليه. في قوله تبارك وتعالى: اذهب أنت وأخوك بآياتي، في سورة طه: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. هذا هنا أيضا من الأسماء الخمسة، من الأسماء الخمسة، وهو أيضا ملازم للإضافة. ولو أخذنا أمثلة أخرى طبعا سنقول نفس الكلام، لو أخذنا مما يتعارف عليه الناس: جاء أبوك وأخوك رجل فاضل، وفوك نظيف، وأنت ذو مال، كلها. المهم أنك تركز على أمرين: العامل الذي عمل العمل وهو الذي أحدث الرفع، والعلامة، العامل الذي أحدث الرفع والعلامة، من أجل أن تخلص إلى الإعراب الصحيح. هذا ما ذكره المصنف في هذا المقام. في قوله أيضا تبارك وتعالى: وأبونا شيخ كبير، تمر على هذه الأمثلة وتراجع في إعرابها وتنظر في المقصود منها. هذه العلامة هي العلامة الثانية، انتهينا منها. الأسماء الخمسة محصورة: أبوك، أخوك، فوك، حموك، فوك، ذو مال. لماذا قلنا حموك وحموك؟ لأن اللغويين، وهذه ليست شغلة النحويين الآن، لأن اللغويين اختلفوا في الحمو، فمنهم من عممه قال هو قريب الزوج والزوجة، فهو قريب من الجهتين، فأقرباء الزوجة، فقريب الزوجة يسمى حموا وقريب الزوج يسمى حموا أيضا.

ولكن المشهور الذي عليه الأكثر أنه قريب الزوج، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الحمو الموت. طيب، ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى العلامة الثالثة من علامات الرفع. قال المصنف رحمه الله: وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. هنا تعاون معك النحويون، أول ما ذكروا الضمة 4 مواضع، ذكروا الواو في موضعين، الألف في موضع واحد فقط في كل كلام العرب. هذه الكلمات الملايين المملينة المليارات من الكلمات المستعملة، إذا ثنيتها مما يصح تثنيته فإنه ليس لها إلا هذه الحالة مع التركيز الدائم على العامل. لابد، ليس كل مثنى، ليس كل مثنى يعني ننطقه بالألف، وإن كانت هذه لغة بعض العرب، لكن نحن الآن لا نتكلم عن لغات العربي واختلافها، إنما نتكلم عن المشهور عند الجمهور من قواعد النحو. فإن بعضهم يلزم أباك وأخاك، يلزم أبواك، يلزمها يعني يلزمها الألف في المثنى، يلزمها الألف. لكن نحن الآن نأخذ ما اصطلح عليه جماهير النحويين. هنا المثنى ما دل على اثنين، ما دل على اثنين، لأن العرب من قواعد علمهم وكلامهم أنهم يقصدون إلى الاختصار. ولهذا كما ذكر السيوطي في المزهر أن الضمائر كثرت في كلام العرب لأنهم يقصدون إلى الاختصار، فاستعملوا الضمائر بكثرة، استعملوا الضمائر بكثرة في كلامهم. فهنا المصنف رحمه الله ذكر لنا المثنى بماذا، ما نقول بماذا يرفع، نقول ما رفعه، لأنه يرفع بالعامل، ما رفعه أو ما علامة رفعه. قلنا علامة رفعه الألف، فالمثنى أيضا، فالمثنى إذن يرفع بالألف نيابة عن الضمة، كما في قوله جل جلاله في كتابه الكريم: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب. قال رجلان، قال هذا هو الفعل، الفعل الماضي، هذا ما هو العامل، انتبه له، عامل الرفع، عامل الرفع. قال ورجلان فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، لأنه مثنى. وكذلك النحويون أو الشراح يذكرون بعد ذلك ما يلحق بالمثنى ويطول الكلام به. قال رجلان هذا المثنى، فإذا سألت عن النون وأنا أخرتها إلى هنا الواقعة في جمع المذكر السالم وفي المثنى، لاحظ أننا نقول مسلم، مسلمون، مفرد مسلم جمعناه جمع مذكر سالم سالما فقلنا مسلمون، ورجل مفرد رجل جمعناه ثنيناه فقلنا رجلان. ما النون هذه؟ قالوا اللغة العربية عادلة، فيها حكم، حتى ذكرت لكم أظن أنتم كنتم تذكرون من قبل أن كثيرين من أهل العلم يرون أنها توقيفية، توقيف للغات عند الأكثر ومنهم ابن فورك والأشعري كما في العقود. فهنا قال إذا قلت قد أفلح المؤمنون، المؤمنون تقول فاعل أفلح، فاعل الفعل أفلح، وعلامة رفعه الواو، هذا انتهينا منه. والنون قالوا عوض عن النون، عن التنوين في الاسم المفرد، لأنك إذا أفردته تقول مؤمن.

وقال رجل مؤمن. عندما تقول في قوله هنا في قوله تبارك وتعالى قال رجلان، لاحظ في آية غافر رجل وهنا رجلان، فيقولون رجلان فاعل الفعل قال، وعلامة رفعه أو رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. طيب والنون؟ قالوا والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، في الاسم المفرد. هذه العلامة الثالثة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. ما الذي يريده المصنف رحمه الله؟ بعضهم يختصر فيقول النون علامة للرفع في الفعل في الأفعال الخمسة أو في الأمثلة الخمسة. هذه هي الأمثلة الخمسة أو الأفعال أو الأفعال الخمسة. فعل مضارع الذي مر معنا قبله في ما يعرب بالضمة، لكن هذا الفعل المضارع لم يبقى على أصله وإنما زيد عليه. ما هذا الزائد؟ ضمائر. ما هي هذه الضمائر؟ قالوا إذا اتصل به ضمير تثنية يعني ضمير المثنى على السواء إذا كان حاضرا أو غائبا واحد، كما في قوله تعالى والنجم والشجر يسجدان، والنجم والشجر يسجدان. لاحظ أن يسجدان فعل مضارع أليس كذلك؟ بلى، اعتبروا أنني بينكم أنني بينكم وأنني أسألكم وتجيبون قبل أن أجيب في أنفسكم. يسجدان فعل مضارع، يسجدان قلنا بأنه فعل مضارع. أين فاعله؟ الألف. شوف لاحظ من أجل أن تربط المسألة في ذهنك من قضية الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة، تربطها. كيف تربطها؟ أنها تلحق بالضمير، هذا الضمير اقطع بأنه هو الفاعل حيثما مر معك، لا تطيل البحث فيه، هذا الضمير هو الفاعل، انتبه لهذا، هذا الضمير هو الفاعل ويبقى معك لأنها لأن الأفعال الخمسة هذه أو الأمثلة الخمسة عبارة عن ثلاث كلمات، الفعل وفاعله وعلامته، الفعل وفاعله وعلامته، تنتبه لهذا. إذا طبقنا هذا على قوله تعالى والنجم والشجر يسجدان، يسجدان لاحظ كيف سنعربها؟ نقول فعل مضارع من الأفعال الخمسة والألف هو الفاعل، الألف هو الفاعل. طيب وعلامة الرفع؟ علامة الرفع النون. لكن إذا أردنا أن نعرب الآية، نعرب الآية كاملة، نقول مبتدأ النجم مبتدأ والواو عطف والشجر معطوف عليه ويسجدان على ما قدمت لك في الإعراب، يسجدان فعل مضارع والفاعل الألف وعلامة الرفع النون لأنه من الأفعال الخمسة، والجملة التي هي ما هي؟ الجملة الفعلية يسجدان، خبر للمبتدأ، خبر للمبتدأ. الحالة الثانية أن يتصل به ضمير جمع، أن يتصل به يعني لعلنا نأخذ مثال ثاني ثان عن في القرآن، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما، كما قلت لك يخصفان يفعلان يأكلان يشربان عبارة عن كلمة أو عبارة عن لفظ مركب من ثلاث كلمات، الفعل وفاعله وعلامة الرفع. طيب إذا

قالت به واو الجماعة ضمير جمع يعني ضمير الجمع على السواء إذا كان غائب أو حاضر لا يهم هذا. مثل قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى. يأخذون ما الذي افترق معك هنا؟ هناك الفاعل ألف هنا الفاعل الواو لأنني قلت لك أن الأفعال الخمسة أيا كانت في مقام الرفع إذا كانت مرفوعة متجردة عن الناصب والجازم فاقطع بأن الضمير هو الفاعل واسترح. يأخذون هنا اتصلت بواو الجماعة ما علامة الرفع هنا النون وننتهي من هذا. مثل قوله تعالى في قوله تعالى أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. لاحظ أنها جاءت هنا بالياء وهنا جاءت بالتاء لأننا لعلنا نسينا أن نقول المصنف رحمه الله على ما ذكر من الظاهر يدل على أن الأفعال هذه ثلاثة لأنه قال إذا اتصل به ضمير تثنية هذا واحد أو ضمير جمع هذا اثنين أو ضمير المؤنثة المخاطبة هذا ثلاثة. هذا من جهة الظاهرية لكن من جهة التحقيق والتبيين والتفصيل أنها خمسة. وإذا أردت أن ترفع أن تحفظها فاحفظها ومنزلا بصرك ورافعا إياه بتحتية وفوقية في الأوليين فتقول يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون. وأما المؤنثة فهي شيء واحد وهي الياء. فهنا أخذنا مثال على ما فيه ياء يخصفان ومثال على ما فيه التاء تتخذون وأيضا تخلدون. بقي معنا النوع الثالث أو النوع الثالث على تقسيم على ما هو ظاهر كلام المصنف رحمه الله. ما هو هذا الثالث؟ الثالث هو ضمير المؤنثة المخاطبة. ضمير المؤنثة المخاطبة ضمير المؤنثة المخاطبة أيضا كما قلت لك ولا أعيد بل وأعيد إن هذه الأفعال الخمسة الضمائر هي الفاعل. يعني تقول ضمير مبني ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. طيب وهنا عندنا ضمير المؤنثة المخاطبة في قوله تبارك وتعالى قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. أتعجبين قالوا أتعجبين قالوا أتعجبين تعجبين هذا هو الفعل المضارع فتعجبين هنا قلنا هو الفعل المضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم كما علم سابقا. ما علامة رفعه؟ علامة رفعه النون ثبوت النون. لماذا؟ لاتصاله بضمير المؤنثة المخاطبة. هذا واضح. في قوله تبارك وتعالى أيضا قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. فانظري ماذا تأمرين. المثالان إعرابهما واحد فهما فعلان مضارعان متصلان بياء المخاطبة مرفوعان علامة رفعهما ثبوت النون وهذا وضح لنا وظهر. وبهذا نكون قد انتهينا من علامات الرفع وأخذنا 40 دقيقة لأن ابتداء الدرس كان في 10:05 مع التعاون معكم أيضا في دقيقة والـ20 دقيقة الباقية هي في التعليق.

0: على متن أو نظم عفوا في نظم
1: موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس 13.
3: أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. قال الشارح: كبقعة أو قبر ونحو ذلك، أي فهو مشرك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. قال الشارح: وكانت اللات لثقيف والعزى لقريش وبني كنانة ومناة لبني هلال. وقال ابن هشام: كانت لهذيل وخزاعة. فأما اللات فقرأ الجمهور بتخفيف التاء، وقرأ ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وحميد وأبو صالح ورويس ويعقوب بتشديد التاء. فعلى الأولى قال الأعمش: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. قال ابن جرير: وكانوا قد شقوا اسمها من اسم الله تعالى فقالوا: اللات مؤنثة منه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال: وكذا العزى من العزيز. وقال ابن كثير:
4: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد. هذا باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، والكلام على هذا التبويب شرحا من وجوه: أولا، مناسبة هذا الباب لما قبله، مناسبته لما قبله أن المصنف رحمه الله لما ذكر تعلق القلب في دفع البلاء أو رفعه على التمائم كما مر وفيه شرك، ناسب أن يذكر عقبه هذا الباب مشيرا إلى أن التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها هو شرك بالله جل وعلا، مناف للتوحيد من أصله أو كماله الواجب كما سيرد بحول الله تعالى. من تبرك، من اسم شرط جوابه محذوف تقديره فقد أشرك بالله. من تبرك بشجرة أو حجر، تبرك أي طلب البركة منها، وترك الجواب كما قلنا وتقديره محذوف لأنه معلوم، ترك الجواب أو بيان الجواب لأنه معلوم، وأنه ماذا؟ أشرك بالله. من أسباب ترك الجواب، من أسباب تركه للجواب وعدم ذكره للجواب، أن يتدبر الطالب الحكم الشرعي فيما ذكره بعد التبويب من آية وحديث الأمر الثاني: البركة إما أنها مشتقة من بروك البعير، وبروك البعير يدل على لزومه المكان

أو للمكان أو من بركة الماء بالكسر أو من بركة الماء بالكسر وهو أي أو وهي البركة يعني مجمع الماء ومجتمعه وهي تدل على كثرة الماء في ذلكم الموضع وعليه فمن المعنيين يقال أن معنى البركة كثرة الخير وثباته ولزومه واستقراره وثمة كلام نفيس للإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم بدائع الفوائد في البركة وفي معناها مهم مطالعته والرجوع إليه قال رحمه الله في بدائع الفوائد في المجلد في الجزء الثاني من المجلد الأول من هذه الطبعة هكذا طبعة قديمة عتيقة ما لها يعني اسم ولا دار طابعة هذه الطبعة على كل حال طبعة قديمة من أوائل ما طبع للكتاب يقول رحمه الله فصل وأما البركة فكذلك نوعان أنه كان يتكلم على الصلاة والسلام على محمد وآل محمد والمباركة كذلك قال وأما البركة فكذلك نوعان أيضا أحدهما بركة هي فعله تبارك وتعالى هي فعله تبارك وتعالى والفعل منها بارك ويتعدى بنفسه تارة وبأداة على تارة وبأداة في تارة والمفعول منها مبارك وهو ما جعل كذلك فكان مباركا بجعله تعالى أي جعله سبحانه وتعالى مباركا هذا نوع قال والنوع الثاني بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة والفعل منها تبارك ولهذا لا يقال لغيره جل وعلا ذلك ولا يصلح إلا له عز وجل فهو سبحانه وتعالى المبارك وعبده ورسوله المبارك كما قال المسيح وجعلني مباركا أينما كنت فمن بارك الله فيه وعليه فهو المبارك فهو ماذا المبارك وأما صفته تبارك فمختصة به تعالى كما أطلقها عز وجل على نفسه بقوله تبارك الله رب العالمين وتبارك الذي بيده الملك تبارك الله أحسن الخالقين إلى آخره ذكر جملة من الآيات ثم قال أفلا تراها كيف اطردت في القرآن جارية عليه مختصة به لا تطلق على غيره وجاءت على بناء السعة والمبالغة كتعالى وتعاظم ونحوهما فجاء بناء تبارك على بناء تعالي تعالى الذي هو دال على كمال العلو ونهايته فكذلك تبارك دال على كمال بركته وعظمتها وسعتها وهذا معنى قول من قال من السلف تبارك تعاظم وقال آخر معناه أن تجيء البركات من قبله فالبركة كلها منه

ذكر جملة من المقالات عن السلف في هذا المعنى ثم قال: وحقيقة اللفظة بركة أن البركة كثرة الخير ودوامه ولا أحد أحق بذلك وصفا وفعلا منه تبارك وتعالى. وتفسير السلف يدور على هذين المعنيين وهما متلازمان، لكن الأليق باللفظة معنى الوصف للفعل، فإنه فعل لازم مثل تعالى وتقدس وتعاظم. ومثل هذه الألفاظ ليس معناها أنه جعل غيره عاليا ولا قدوسا ولا عظيما، هذا مما لا يحتمل اللفظ بوجه، وإنما معناها في نفس من نسبت إليه فهو المتعالي المتقدس سبحانه. فكذلك تبارك لا يصح أن يكون معناها بارك في غيره، وأين أحدهما من الآخر لفظا ومعنى، هذا لازم وهذا متعد. فعلمت أن من فسر تبارك بمعنى ألقى البركة وبارك في غيره لم يصب معناها، وإن كان هذا من لوازم كونه متباركا، فتبارك من باب مجد، والمجد كثرة صفات الجلال والسعة والفضل، إلى أن قال: البركة كلها من قبله سبحانه وتعالى. وقد أشبعنا القول في هذا في كتاب الفتح المكي لشيخ الإسلام ابن القيم، وبينا هناك أن البركة كلها له تعالى ومنه، فهو المبارك، ومن ألقى عليه بركته فهو المبارك، ولهذا كان كتابه مباركا ورسوله مباركا وبيته مباركا والأزمنة والأمكنة التي شرفها واختصها على غيرها مباركة، فليلة القدر مباركة، وما حول المسجد الأقصى مبارك، وأرض الشام وصفها بالبركة في أربعة مواضع من كتابه أو خمسة. وتدبر قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ثوبان الذي رواه مسلم في الصحيح عند انصرافه من الصلاة، قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فتأمل هذه الألفاظ الكريمة كيف جمعت نوعي الثناء، أعني ثناء التنزيه والتسبيح وثناء الحمد والتمجيد بأبلغ لفظ وأوجزه وأتمه معنى، إلى آخر كلامه رحمه الله. ثم قال: وكذلك البركة، فهو جل وعلا المتبارك في ذاته الذي يبارك في من شاء من خلقه وعليه، فيصير بذلك مباركا. تبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ثم ختم قائلا: هذا بساط وإنما غاية معارف العلماء الدنو من أول حواشيه وأطرافه، يعني خلف هذا معان دقيقة، وأما ما وراء ذلك فكما قال: أعلم الخلق بالله وأقربهم إليه وأعظمهم عنده جاها، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وبالله التوفيق. هذا المعنى العظيم الذي ذكره وأشار إليه يفيدنا جدا في فهم هذا الباب والخلل
الذي وقع فيه كثير من الناس في هذه المسألة من حيثيات موضوعها. فالبركة كلها من الله جل وعلا، كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح عند البخاري: البركة من الله، البركة من الله. كما أن الرزق من الله، والنصر من الله، والعافية من الله ونحو ذلك، فلا يطلب ذلك إلا منه جل وعلا، ومنه ماذا؟ البركة. فلا تطلب إلا من الله، فهي عبادة. وما جاء عن بعض الأمكنة بذكرها مباركة أو الأزمنة، المعنى أن الخير فيها كثير لملازمته لها، والسبب أن يتشجع المرء، على ملازمتها والقيام بحقها شرعا، فهي سبب لمضاعفة ماذا؟ الثواب وتكثيره، لينال البركة من ذلك. ومن تلك الأماكن ما جاء في فضائل المدينة، أليس كذلك؟ فلا يستحق هذا الفضل وما فيها من مناقب وفضائل وتكثير ثواب إلا من قام بماذا؟ بحقها شرعا، لينال ذلكم الفضل، لينال ذلكم الفضل. وهذا لا يعني التمسح بأرض المدينة وبجدرانها وبأروقة المسجد النبوي مثلا أو نحو ذلك، لأن البركة بارك الله فيكم بركة لازمة لا تنتقل بالذات، لا تنتقل بالذات، بمعنى أنها بركة معنى لا حس، لا حس، واضح؟ وأما ما جاء في الأزمنة، ما جاء في الأزمنة فالبركة في ذلك أن المتعبد والمتنسك في تلك الأزمنة يناله ثواب عظيم. ليلة القدر خير من ألف شهر، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له، أليس كذلك؟ إلى آخر الحديث. أن المتعبد والمتنسك فيها ينال من الثواب ما هو مترتب على ذلك ما لا يناله في غيره من الأيام والليالي مما لم يرد فيه ذلكم الثواب، ذلكم الثواب. قد يقول قائل: جاءت بعض الأحاديث، كما في الصحيح عند البخاري وغيره، وكذلك جاء في مسند أحمد وغيره في مسألة ماذا؟ آية التيمم، آية ماذا وسبب نزولها؟ ما هذه بأول بركتكم آل أبي بكر؟ وقول عائشة رضي الله عنها في جويرية: ما أعلم امرأة أعظم بركة على قومها منها، لما تزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان ذلك سببا أن أعتق كثير ممن كان تحت الصحابة من بني قومها من بني المصطلق، فكانت بركة عليهم بأن أعتق هؤلاء وترك هؤلاء. ويقول أهل العلم أنهم كانوا نحوا من 100 ممن نالتهم تلك ماذا؟ الخيرات. فالبركة من الناس بارك الله فيكم إنما هي لمن آمن بالله واتقاه وعمل برضاه وأقام شريعة الله واتبع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فجعل الله تعالى بركته في من آمن، أو البركة في من آمن به واتقاه كما مر. لا أن البركة ماذا؟ تنتقل. لا أن البركة إيش؟ تنتقل. ومعلوم بارك الله فيكم أن

عليه الصلاة والسلام مبارك، وكان بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتبرك بفضل وضوئه وريقه ونحو ذلك، أليس كذلك؟ فهذا خاص به عليه الصلاة والسلام لتنتقل البركة منه إليهم، هذا خاص به لا يتعدى إلى سواه، لا إلى صالحين ولا إلى أولياء ولا إلى غير ذلك، إذ لا دليل على سوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أراد أن يحصل البركة التي حصلها من تحصل من آل جويرية ومن من تحصلت لهم البركة كأمة النبي عليه الصلاة والسلام في آية التيمم من بركة آل أبي بكر، فليتبع ولا يبتدع، فهي بركة عمل لا بركة ذات، بركة عمل لا بركة ذات. فالاقتداء بالصالحين ومتابعتهم فيما وافقوا فيه الحق، هذا هو الخير الذي يعود على الإنسان فيبارك الله عز وجل له وفيه. أما التمسح وسواء مسح اليد والوجه وغير ذلك فهذا مما هو مذموم. وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه الحكم الجديرة بالإذاعة أن رجلا جاء إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فمسح يده على ثيابه ومسح بهما وجهه، فغضب الإمام أحمد وأنكر عليه ذلك أشد الإنكار وقال: عمن أخذتم هذا الأمر؟ عمن أخذتم هذا الأمر؟ من أين لكم بهذا؟ من الذي دلكم على هذا؟ أنت ترى بعض الناس حتى على سبيل المزاح أحيانا يفعلون، يصافح فيفعل هكذا ويفعل هكذا، هذا من الأمر المنكر بارك الله فيك، لا تتسمح في هذا، هذا أمر لا يدخله التسامح والمزاح، فهمت بارك الله فيك؟ فلك في الإمام أحمد أسوة وقدوة بارك الله فيكم. ثم الأمر الثالث، قال الشارح شارح الباب قال: كبقعة أو قبر ونحو ذلك فهو ماذا؟ مشرك. يكون هذا التبرك شركا أكبر وشركا أصغر، فيكون أكبر إذا ما اعتقد المرء أن المتبرك به كهذه المخلوقات من الأشجار والأحجار والإنس والجان وغير ذلك، أن المتبرك به كهذه المخلوقات يهب البركة بنفسه فيبارك الأشياء استقلالا فيطلبها منه، هذا شرك أكبر، وهو الذي كانت تفعله أهل الجاهلية من آلهتهم، فيطلبون منها ماذا؟ البركة استقلالا، وهذا اتخاذها أندادا من دون الله، أليس كذلك؟ وتكون أصغر إذا ما تمسح بها والتصق بها مثلا ونحو ذلك رجاء أن تحل به بركة من الله، إنما فعل ذلك رجاء أن تحل به بركة من الله جل وعلا، فجعل ما ليس سببا سببا، فجعل ما ليس سببا إيش؟ سببا. فهذا طريق إلى الشرك الأكبر ومؤد إليه، ويخشى على صاحبه من الوقوع.

0: ومناه لبني هلال، ثم ذكر روايتين في قراءة اللات الجمهور على تخفيف التاء، وأن بعض القراء تشديدها اللات بالتشديد بالتشديد. قال فعلى الأول ذكر معان أنه سم أنهم سموا اللات اشتقاقا من ماذا؟ من الإله، والعزى من العزيز إلى آخره. ثم ذكر كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله في معنى اللات، وأنها صخرة كانت صخرة بيضاء منقوشة عليها أو منقوشة عليها بيت بالطائف له أستار وسدنة وحوله فناء معظم إلى آخره. ووقفنا هنا أظن. ها نعم تفضل.
1: قال رحمه الله تعالى: وقال ابن كثير، وقال ابن كثير اللات كانت صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف له أستار وسدنة وحوله فناء معظم عند أهل الطائف، وهم ثقيف ومن تبعها يفتخرون به على من عاداهم من أحياء العرب بعد قريش. قال ابن هشام: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار. وعلى الثانية قال ابن عباس: كان رجلا يلت السويق،
0: يعني على القراءة الثانية، يقصد على الثانية يعني أي على القراءة الثانية التي هي بتشديد التاء. نعم.
1: وعلى الثانية قال ابن عباس: كان رجلا يلت السويق للحاج، فلما مات عكفوا على قبره، ذكره البخاري. قال ابن عباس: كان يبيع السويق والسمن، كان يبيع السويق والسمن عند صخرة ويسلوه عليها، فلما مات ذلك الرجل عبدت ثقيف تلك الصخرة إعظاما لصاحب السويق. وعن مجاهد نحوه، وقال: فلما مات عبدوه، رواه سعيد بن منصور. وكذا روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنهم عبدوه، وبنحو هذا قال جماعة من أهل العلم. قلت: لا منافاة بين القولين، فإنهم عبدوا الصخرة والقبر تألها وتعظيما.
0: نعم. يقول بعد أن حكى القولين قال: لا منافاة، هذا جمع من العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله بين القولين. قد يظهر ابتداء لبعض الناس أن ثمة مفارقة بينهما، وليس كذلك. قال: فإنهم عبدوا الصخرة والقبر تألها وتعظيما. لكن السؤال: هل عبدوا الصخرة أصالة أم تبعا؟ هل عبدوها أصالة أم تبعا؟ قال العلامة سليمان ابن عبد الله في التيسير أن من قال إنها صخرة لم ينفي أن تكون صخرة على قبر أو حواليه حول القبر، فعظمت وعبدت تبعا لا قصدا، لأنها عند القبر أو على القبر أو حوله. فالعبادة أرادوا بها صاحب القبر، أرادوا بها من؟ صاحب القبر، فهو الذي عبدوه بالأصالة، فهو الذي عبدوه بالأصالة، فصارت عبادة الصخرة إيش؟ تبعا، صارت تبعا. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: ولمثل هذا بنيت المشاهد والقباب على القبور واتخذت أوثانا. وفيه بيان أن أهل الجاهلية كانوا يعبدون الصالحين والأصنام والأوثان. وأما العزى فقال ابن جرير: كانت شجرة.
0: أنت ترى أن هذه منذ ذلك العصر حتى يومنا هذا عباد القبور وأصحاب هذه القبور يعظمون بمثل هذه ماذا؟ جعل هذه القباب وإعلائها. فما أن يرى إلا يقولون: هذا إيش؟ ضريح، وهذا مشهد، وهذا مزار، وغير ذلك.

0: صحيح؟ نعم. بل هناك مدينة في أفغانستان يقال لها مزار شريف كمان، فلا هي شريف ولا هي مزار حقيقة، إنما يقصدونها لقبر معظم فيها، فسموا المدينة باسم هذا الضريح صاحب الضريح وهذا المزار، قالوا مزار شريف. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: وأما العزى فقال ابن جرير: كانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف، كانت قريش يعظمونها كما قال أبو سفيان يوم أحد: لنا العزى ولا عزى لكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. وروى النسائي وابن مردوية عن أبي الطفيل قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة، وكان بها العزى، وكانت على ثلاث ثمرات، فقطع الثمرات وهدم البيت الذي كان عليها، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد، فلما أبصرته السدنة أمعنوا في الجبل وهم يقولون: يا عزى يا عزى. فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفل التراب على رأسها، فعممها بالسيف فقتلها، ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: تلك العزى. قال أبو صالح: كانوا يعلقون عليها السيور والعهن. رواه عبد بن حميد وابن جرير. قلت: وكل هذا وما هو أعظم منه يقع في هذه الأزمنة عند ضرائح الأموات وفي المشاهد.
0: نعم. ثم ذكر رحمه الله معنى العزى، وأنها قال أن ابن جرير قالت: كان شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف، وكانت قريش تعظمها كما قال أبو سفيان يوم أحد، يعني غزوة أحد: لنا عزى ولا عزى لكم، فقال عليه الصلاة والسلام رادا: الله مولانا ولا مولى لكم. وهذا في الصحيح عند البخاري. ثم ذكر حديث قتل خالد رضي الله تعالى عنه لهذه الجنية، نعم، المذكورة في الحديث الطويل الذي قرئ على أسماعكم من حديث أبي الطفيل رضي الله عنه. قال: وروى النسائي وابن مردويه أو مردويه هذا الحديث، أخرجه النسائي، نعم، وأبو نعيم في الدلائل، والمقدسي في الضياء المختارة، كلهم من طريق علي بن المنذر عن محمد بن فضيل عن الوليد بن جميع به. وذكر الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد أن الطبراني رواه أيضا، وفيه علي بن المنذر وهو ضعيف، حصل تصحيف في المطبوع من المجمع، قال يحيى بن المنذر هو علي، المطبوع من المجمع تصحيف قال يحيى وهو من؟ علي بن المنذر. وقد توبع علي بن المنذر عليه من أبي كريب أبو العلاء، كما عند أبي يعلى، والبيهقي في الدلائل، أبو يعلى في المسند والبيهقي في الدلائل، عن محمد بن فضيل عن الوليد به. قال الحافظ الضياء: عقب إسناده الأول إسناده صحيح بالمتابعة، إسناده صحيح بإيش؟ بالمتابعة. والحديث أقل أحواله الحسن بسبب الوليد بن جميع، فهو عدل في نفسه، إلا أن في حفظه شيء، في حفظه ماذا؟ شيء. لهذا قال الإمام أحمد وأبو زرعة وجماعة قالوا في ترجمته: لا بأس به. وقال أبو حاتم: صالح الحديث، صالح الحديث.

0: فهذه رتبة من يحسن ماذا؟ حديثه. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: وأما مناة فكانت بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة، وكانت خزاعة والأوس والخزرج يعظمونها ويهلون منها للحج. وأصل اشتقاقها من اسم الله المنان، وقيل لكثرة ما يمنى أي يراق عندها من الدماء للتبرك بها. قال البخاري رحمه الله تعالى في حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها: إنها صنم بين مكة والمدينة. قال ابن هشام: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فهدمها عام الفتح. وقال العماد بن كثير: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في غزوة بني المصطلق فكسرها. فمعنى الآية كما قال القرطبي أن فيها حذفا تقديره: أفرأيتم هذه الآلهة أنفعت أو ضرت حتى تكون شركاء لله تعالى؟ وقوله: ألكم الذكر وله الأنثى؟ قال ابن كثير: أتجعلون له ولدا وتجعلون ولده أنثى وتختارون لكم الذكور؟ قوله: تلك إذن قسمة ضيثى، أي جور وباطلة، فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كان جورا أو سفها؟ فتنزهون أنفسكم عن الإناث وتجعلونهن لله تعالى.
0: ولهذا هذا الاستفهام ألكم الذكر وله الأنثى واستفهام إنكاري توبيخي، استفهام إنكاري توبيخي. نعم.
1: وقوله: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أي من تلقاء أنفسكم، ما أنزل الله بها من سلطان، أي من حجة، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، أي ليس لهم مستند إلا حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم، وإلا حظ أنفسهم في رياستهم وتعظيم آبائهم الأقدمين. قوله: ولقد جاءهم من ربهم الهدى. قال ابن كثير: ولقد أرسل الله تعالى إليهم الرسل بالحق المنير والحجة القاطعة، ومع هذا ما اتبعوا ما جاءوهم به ولا انقادوا له. ومطابقة الآية:
0: ما اتبعوا ما جاءوهم به ولا انقادوا له، للحق يعني الذي جاءوهم به، للحق المنير الذي جاءوهم به. هل شرط، هل يشترط في من بلغته الحجة الناصعة والحق المنير أن يقتنع؟ هل القناعة شرط في قبول الحق؟ يعني لا بد أن أقنعك؟ ليس شرطا أن يقتنع المستمع. فكثير من أهل الضلالة والانحراف والهوى يعرفون الحق ولا يتبعونه، أليس كذلك؟ يقول الله جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، عنده علم ويعرفه، لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ فليس شرطا أن تقتنع أو أن يقتنع، إنما الواجب بيان الحق له باستيفاء الشروط وانتفاء موانعه. فلم يجعل العلماء القناعة شرطا في ذلك، شرطا في ذلك. ولهذا المأمور من أنبياء الله ورسله البيان والبلاغ: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ويقول جل وعلا: إن عليك إلا البلاغ. ما هو الإقناع؟ ليس شرطا. فكثير من أهل الضلالة والانحراف ما اقتنعوا بالحق. هذا أحمد بن أبي دؤاد في ومناقشة الإمام أحمد له، إمام أهل السنة، هل اقتنع؟ ما اقتنع. عمرو بن عبيد المعتزلي هل اقتنع بالحق الذي كان عند ابن سيرين والحسن البصري؟ ما اقتنع. هل اقتنع فلان وفلان من أهل الضلالة؟ إلى يومنا هذا. فليس شرطا أن تقتنع، لا تقل أنا لم أقتنع، القناعة ليست شرطا،

0: ليست شرطا لقبول الحق، إنما الواجب الانقياد للحق والتواضع للحق والتسليم له. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يكفي؟ لا. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. يكفي؟ لا. ويسلم إيش؟ تسليما. ويسلم تسليما. فمسألة القناعة والاقتناع بارك الله فيكم هذه ليست شرطا. كثير ممن قبل الحق والحمد لله وانقاد له، وهذا هو الظن بكل أهل الحق ممن انقاد له، أنهم قبلوه واقتنعوا به، جاءت القناعة تباعا، جاءت القناعة ماذا؟ تباعا. فهمتم هذا؟ لأن هذا أمر يروج، صحيح؟ لم أقتنع، هذا الكلام غير مقنع أو لم يقنعني، كيف تريد أن تقتنع؟ قل لنا حتى نسلك الطريقة التي نقنعك بها. القناعة إذا أردتها على الحقيقة أنك متى سمعت الحق ها وطرق أذنك من آيات الوحيين ومقالات السلف أن تقول سمعت وأطعت وتنقاد، هذه هي القناعة التي يجب أن تدرب نفسك وأن تربيها عليها، ما سوى هذا فهذيان. لا يؤمن حتى يروا العذاب الأليم. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: ومطابقة الآيات للترجمة من
0: يعني حتى إن بعض الناس جعلوا قضية القناعة ما هي قضية علمية، جاءت صارت قضية يعني نفسانية، فيقولون مثلا كأمثال بعض المهرجين الذين تصدروا المشهد في بعض البلدان وفي بعض الأوطان وفي بعض الأماكن، وقد يكون حليقا وعنده شنب ويلبس الكرافتة مثلا أو غير ذلك، يقول يا أخي كلامه مقنع، كيف تعرف أنه مقنع؟ قال سبحان الله هكذا أحس، يحس أنه كلامه مقنع، ويسمع كلام الإمام عبد العزيز بن باز ولا يقتنع، يقول أحس أنه ما يقنع. صارت الأمور أحاسيس، يعني ما في قضايا نحتكم إليها، أنت إحساسك لم تقتنع، فبإحساسي أنا أني اقتنعت، فكيف الحكم بعد ذلك؟ فإن تنازعتم في شيء فإيش؟ فردوه. هل هذا من الرد إلى الله والرسول؟ نعم. تفضل.
1: قال رحمه الله تعالى: ومطابقة الآيات للترجمة من جهة أن عباد الأوثان إنما كانوا يعتقدون حصول البركة منها بتعظيمها ودعائها والاستعانة بها والاعتماد عليها في حصول ما يرجونه منها ويؤملونه ببركتها وشفاعتها وغير ذلك. فالتبرك بقبور الصالحين كاللات وبالأشجار والأحجار كالعزة ومناه من فعل جملة أولئك المشركين مع تلك الأوثان. فمن فعل مثل ذلك واعتقد في قبر أو حجر أو شجر فقد ضاها عباد هذه الأوثان فيما يفعلونه معها من هذا الشرك، على أن الواقع من هؤلاء المشركين مع معبوديهم أعظم مما وقع من أولئك، فالله المستعان.
0: نعم، هنا يبين رحمه الله المطابقة والمناسبة لإيراد هذه الآية تحت هذه الترجمة. لا شك أن التبرك بقبور الصالحين أو بقبور عموم الموتى أمر مؤلم في كثير من البلدان والأوساط، أليس كذلك؟ ومفجع ونذير شر، وهذا الأمر ليس من الأمور التي كانت عليها الناس ثم تركت، بل هي موجودة حتى الآن ويحيونها جذعة في بعض الأوطان والبلدان، بل أذناب أولئك الخرافيين المتصوفة وغيرهم ممن يبحثون عن إشارة القبور والأضرحة يلهثون وراء إحيائها في هذه البلاد السنية المباركة، ويدعون إلى إيجاد مثل هذه

0: الأمور من باب الآثار وتعظيم الآثار وإحياء الآثار، ثم ما نلبث إلا أن يتبرك الناس بها بعد ذلك ويعبدونها من دون الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل إن بعضهم، والعجائب جمة كما يقال، لعله يحلف بالله ويستبيح أن الحلف بالله كاذبا، ولا يحلف بصاحب القبر أو ولي القبر أبدا، يستعظم هذا ولا يقدم عليه. يا خائفين من التتر، لوذوا بقبر أبي عمر، لوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر. هكذا تتوالد البلايا، والشرك بالله جل وعلا يبدأ تبركا ثم عبادة وتوجها واستغاثة. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن السنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. قال الشارح: أبو واقد اسمه الحارث بن عوف، وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة، قاله الترمذي، وقد رواه أحمد وأبو يعلى وابن أبي شيبة والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني بنحوه. قوله عن أبي واقد تقدم اسمه في قول الترمذي، وهو صحابي مشهور مات سنة 68 وله 85 سنة. قوله: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وفي حديث عمرو بن عوف وهو عند ابن أبي حاتم وابن مردوية والطبراني قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ونحن 1000 ونيف، حتى إذا كنا بين حنين والطائف. الحديث.
0: نعم. ثم شرع في ذكر حديث أبي واقد رضي الله عنه، وهو الحديث الدليل الثاني في الباب، ويقول رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. جاء هذا الحديث ويقول الشارح عقبه: رواه الترمذي وصححه. هذا الحديث جاء عند الترمذي، وفيه بدل الله أكبر سبحان الله، بدل الله أكبر إيش؟ قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله. وهو عند النسائي في الكبرى، ومثله عند ابن حبان في الصحيح بلفظ الله أكبر كما هنا، وقد رواه الإمام أحمد في المسند بدونها. هذا الحديث ذكر أن الإمام أحمد وأبا يعلى وابن أبي شيبة والنسائي وجماعة قد رووا، وهو كذلك عند جماعة آخرين، وهو عند الحاكم في المستدرك أيضا، وهو حديث صحيح، حديث صحيح صححه ابن حبان والحاكم وأقره الذهبي وقواه الإمام ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان فثبته، قال: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، فذكر الحديث. وقال العلامة الألباني رحمه الله في جلباب

0: المرأة المسلمة إسناد صحيح على شرط الشيخين. فالحديث ماذا؟ صحيح. الحديث صحيح. ثم ذكر اسم ترجم لأبي واقد رضي الله عنه وأنه صحابي مشهور، ثم قال: قوله خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين. قال في حديث عمرو بن عوف وهو عند ابن أبي حاتم وابن مردويه والطبراني ومردوية، قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح إلى آخره. هذا الحديث حديث عمرو بن عوف رواه من ذكره المصنف ابن أبي حاتم ومن معه، إلا أن في إسناد هذا الحديث كثير بن عبد الله، كثير ابن عبد الله ابن عوف، كثير بن عبد الله المزني، وهو يروي هذا الحديث عن أبيه عن جده. وكثير هذا ضعفه جماهير العلماء ضعفا شديدا قد وصل به حد الترك، حد الترك. وقد عيب على الإمام الترمذي رحمه الله إخراجه لأحاديثه أو لحديث كثير، كما ذكر هذا الذهبي رحمه الله في الميزان، وأنه مما أخذ على الإمام الترمذي أن أخرج حديث كثير بن عبد الله المزني الصلح جائز بين المسلمين في الميزان، يعني كلام الذهبي أين؟ في الميزان. فأخذ وعيب على الإمام الترمذي إخراجه لحديث كثير مع ما فيه من ماذا؟ من ضعف شديد وصل به حد ماذا؟ الترك. نعم. فعموما حديث الباب حديث أبي واقد يكفي ويغني. هل يتقوى حديث كثير؟ الجواب لا. هل يتقوى حديث كثير بحديث أبي واقد؟ حديث عوف عمرو بن عوف يتقوى بحديث أبي واقد؟ الجواب لا، لأن من شروط التقوية أن لا يكون الضعف إيش؟ هذا أحد الشروط، والشروط كثيرة كما بيناها في شرح التقريب. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: قوله ونحن حدثاء عهد بكفر، أي قريب عهدنا بالكفر، ففيه دليل على أن غيرهم ممن تقدم إسلامه من الصحابة لا يجهل هذا، وأن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، ذكره المصنف.
0: نعم، هنا فائدة نفيسة. قال يشرح قوله رضي الله عنه ونحن حدثاء عهد بكفر، أي قريب عهدنا بالكفر. قال فيه دليل على أن غيرهم ممن تقدم إسلامه من الصحابة لا يجهل هذا، وأنه من ماذا؟ من الشرك، ويجب الابتعاد عنه. لهذا لم يطلب هذا الطلب إلا من كان حديث عهد بكفر، أما من سبقت سابقته بالإسلام لم يقل هذا ولم يشارك فيه. فهذه فائدة نفيسة. والفائدة الأخرى المهمة أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، ذكره المصنف، يقصد الإمام محمد رحمه الله في المسائل. طيب، كون المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، ما الذي يلزمه إذا ما انتقل من باطل إلى حق، ومن ضلالة إلى هداية، ومن شرك إلى إسلام؟ ما الذي يلزمه بعد أن يسلم، وبعد أن يهتدي، وبعد أن يعرف الحق؟ يلزمه أن يحرص على اقتلاع واجتثاث

0: استخراج هذه البقايا التي هي في ماذا؟ في داخل سويداء قلبه، فيحرص كل الحرص على ماذا؟ على الاجتهاد في تصحيح ذلك. وقد كانت لي كلمة قديمة لا أدري في هذا المسجد أو في غيره، ماذا؟ أهمية عن أهمية تصحيح الأخلاق، عن أهمية تصحيح الأخلاق. إذ بعض الناس كان كافرا فأسلم، كان مسلما في أصله لكنه ضل ضلالا بعيدا، ركب الهوى بأصنافه وأشكاله، أو كان صاحب شهوات فهداه الله للسنة فاستقام، لكن بقيت رواتب وبقايا في من جاهليته السابقة، يجب عليه وجوبا أن يحرص وأن يجتهد في معالجتها واجتثاثها، لأن هذا بارك الله فيك مع الاحتكاك بالآخرين أو مع الآخرين والجلوس إلى الناس والكلام مع الناس والأخذ والعطاء والمنع وإلى آخره، تظهر تلك الكوامن، تظهر تلك ماذا؟ الكوامن، وخاصة إذا ما كانت عنده خفايا وبلايا في السر، فذلك إذا ما جلس سرا فجلس وحده هتك محارم الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يحتاج إلى جهاد عظيم، فيجب أن يصحح المرء ماذا؟ نفسه، وأن يصحح طريقته. ولهذا كانت المراقبة، مراقبة الله جل وعلا سرا وعلانية، والخشية منه جل وعلا. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، حديث أبي هريرة في الصحيحين، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ألما وتحسرا وتوبة ورغبة ورهبة من الله وفيما عند الله. هذا الذي يجب أن يكون عليه المرء السني. لا يوجد إنسان كان هكذا منذ أن يعني ولد من بطن أمه، تحصل عليه بعض القضايا يكبر في حال كفر، في حال إسلام، في حال طيش، فهداه الله، يجب أن يصحح وأن يقوم. ورحم الله امرأ أهدى إلي إيش؟ عيوبي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث أبي يعلى عند أبي يعلى في المسند، وهو حديث حسن، المؤمن مرآة أخيه المؤمن، مرآته. أنت ما تقف عند المرآة تجد إذا ما كان على رأسك أو على شيء من ثوبك أذن أو نحو ذلك، فتحاول أن تزيل أو تعدل أو تصحح. هكذا يجب أن يكون المؤمن لأخيه المؤمن كالمرآة، كيف؟ كالمرآة، يرى فيزيل، ما هو فضيحة كالإذاعة، فهمت؟ نعم. إذن يحرص المرء على مجاهدة نفسه للتخلص من ذلك كله، فهمت هذا اللفظ المهم؟ نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: قوله وللمشركين سدرة يعكفون عندها، العكوف هو الإقامة على الشيء في المكان، ومنه قول الخليل عليه السلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. وكان عكوف المشركين عند تلك السدرة تبركا بها وتعظيما لها. وفي حديث عمرو: كان يناط بها السلاح فسميت ذات أنواط، وكانت تعبد من دون الله. قوله وينوطون بها أسلحتهم، أي يعلقونها عليها للبركة. قلت: ففي هذا بيان أن عبادتهم لها بالتعظيم والعكوف والتبرك، وبهذه الأمور الثلاثة عبدت الأشجار ونحوها. قوله: فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط. قال أبو السعادات: سألوه أن يجعل

0: قال لهم مثلها فنهاهم عن ذلك. وأنواط جمع نوط، وهو مصدر سمي به المنوط، ظنوا أن هذا محبوب عند الله وقصدوا التقرب به، وإلا فهم أجل قدرا من أن يقصدوا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، وفي رواية سبحان الله، والمراد تعظيم الله تعالى وتنزيهه عن هذا الشرك بأي نوع كان، مما لا يجوز أن يطلب أو يقصد به غير الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل التكبير والتسبيح في حال التعجب تعظيما لله وتنزيها له، إذا سمع من أحد ما لا يليق بالله مما فيه هضم للربوبية والإلهية. قوله إنها السنن بضم السين أي الطرق. قوله قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها، شبه مقالتهم هذه بمقالة بني إسرائيل، بجامع أن كلا طلب أن يجعل له ما يألهه ويعبده من دون الله. وإن اختلف اللفظان فالمعنى واحد، فتغيير الاسم لا يغير الحقيقة. ففيه الخوف من الشرك، وأن الإنسان قد يستحسن شيئا يظن أنه يقربه إلى الله، وهو أبعد ما يبعده من رحمته ويقربه من سخطه.
1: نعم. ثم بدأ رحمه الله في شرح جملة من مفردات حديث أبي واقد رضي الله عنه، ومنها قوله العكوف هو الإقامة على الشيء في المكان، ومنه قول الخليل عليه الصلاة والسلام ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. وكان عكوف المشركين عند تلك السدرة تبركا بها وتعظيما لها، تبركا إقامتهم عند تلك السدرة سببه أي سببه طلب التبرك بها والتعظيم لها. فهمت؟ أن عكوف المشركين عند تلك السدرة تبركا أي سببه طلب التبرك بها. وهذا يتضح في قوله وينوطون بها أسلحتهم، أي يعلقونها عليها للبركة، لام التعليل، لام ماذا؟ التعليل. وذكر معنى الأنواط إلى أن قال رحمه الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل التكبير والتسبيح، لأننا قلنا في لفظ الترمذي قال سبحان الله، وقد أشار هنا قال في رواية سبحان الله، في حالة التعجب تعظيما لله وتنزيها له، إذا سمع من أحد ما لا يليق بالله، أي إذا ما رأى عليه الصلاة والسلام أو سمع، رأى فعلا أو سمع قولا منكرا، استعمل ماذا؟ التكبير، وكذلك ماذا؟ التسبيح. وكذلك ماذا؟ التسبيح، فهو يستخدمه لمثل هذه ماذا؟ المقامات أيضا. ثم ذكر معنى السنن وهي أنها الطرق، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم قلتم والذي نفسي بيده، فهو صادق عليه الصلاة والسلام من غير يمين، هو صادق من غير يمين، فاليمين جاء بها من باب التأكيد والتغليظ على المقالة، كما قالت بنو إسرائيل، إسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام، وبنوه هم اليهود ومن انتسب إلى بني إسرائيل، فشبه مقالتهم هذه بمقالة بني إسرائيل، بجامع أن كلا طلب أن يجعل له ما يألهه ويعبده من دون الله، وإن اختلف اللفظان فالمعنى واحد، فتغير الاسم لا يغير الحقيقة. معلوم بارك الله فيكم أن المشركين الذين كانوا يعلقون أسلحتهم بذات أنواط كما قال في الحديث

فعلوا ما يلي بذات أنواط، فعلوا ثلاثة أمور بذات أنواط. ما الذي فعلوه بها؟ ثلاثة أمور. أولا أنهم يعظمونها اعتقادا، يعظمونها إيش؟ اعتقادا. الأمر الثاني أنهم عكفوا عندها تبركا وتعظيما. الثالث أنهم أناطوا بها أسلحتهم طلبا للبركة منها، طلبا للبركة إيش؟ منها. هذا هو الشرك الأكبر، هذا هو إيش؟ الشرك الأكبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر لأصحابه، ممن سأل هذا السؤال أو طلب هذا الطلب، ذكر لهم هذه الآية واستدل لهم بهذه الآية لما طلبوا ما طلبوا، مع أنهم لم يطلبوا أن يجعلها إلها لهم، صحيح؟ لم يطلبوا، ولكن ذكر ذلك للجامع المشترك بين الأمرين، فإن هذا الطلب يجر إلى الشرك الأكبر، يجر إلى إيش؟ الشرك الأكبر بجامع الإشراك بالله، بجامع الإشراك بالله جل وعلا. فالعبرة إذن بالحقائق لا بالألفاظ. هم لم يقعوا في الشرك بعينه الذي وقع فيه أولئك، صحيح؟ أظهرنا لكم المفارقة، لكن جامع المشترك والجامع المشترك هو الخشية، هو ماذا؟ الشرك بالله جل وعلا. وإن كانت هذه الآية نزلت في من وقع في الشرك الأكبر، لكن لا يمنع من استدلال بها في التحذير من الشرك ماذا؟ الأصغر. فهمتم؟ هذا معنى مذكور في هذا الإيراد لهذا الحديث أو لهذه الآية في هذا الحديث، واضح؟ ثمة توجيه ومخرج آخر ذكره الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاقتضاء، ومثله العلامة الشاطبي في الاعتصام. فماذا قال؟ قال الإمام ابن تيمية في الاقتضاء: فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم مجرد مشابهتهم للكفار، مجرد مشابهتهم لإيش؟ للكفار، في اتخاذ شجرة يعكفون عليها معلقين سلاحهم. إذن الإنكار جاء لوجه المشابهة. قال: فكيف بما هو أعظم من ذلك؟ فكيف بما هو أعظم من ذلك من مشابهتهم المشركين أو الشرك بعينه؟ نسأل الله السلامة والعافية. ويقول العلامة الشاطبي رحمه الله في الاعتصام: فإن اتخاذ ذات أنواط يشبه اتخاذ الآلهة من دون الله، يشبه اتخاذ الآلهة من دون الله، لا أنه هو بنفسه، لا أنه هو إيش؟ بنفسه. إذن التحذير من إيش؟ من المشابهة، التحذير من ماذا؟ هذا توجيه آخر لمعنى إيراد هذه الآية في هذا الحديث، وضح؟ إذن هو وجهان، هما وجهان، الوجه الذي ذكره الإمام هنا رحمه الله، وماذا؟ والأمر الآخر أو التحرير الآخر

0: موضوع ما ذكرناه عن الشيخين ابن تيمية والشاطبي. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: ولا يعرف هذا على الحقيقة إلا من عرف ما وقع في هذه الأزمان من كثير من العلماء والعباد مع أرباب القبور من الغلو فيها وصرف جل العبادة لها، ويحسبون أنهم على شيء وهو الذنب الذي لا يغفره الله. قال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل الشافعي المعروف بأبي شامة في كتاب البدع والحوادث: ومن هذا القسم أيضا ما قد عم الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة تقليق الحيطان والعمد وسرج مواضع مخصوصة في كل بلد يحكي لهم حاك أنه رأى في منامه بها أحدا ممن شهر بالصلاح والولاية، فيفعلون ذلك يحافظون عليه مع تضييعهم فرائض الله تعالى وسننه، ويظنون أنهم متقربون بذلك، ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم فيعظمونها، ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لها، وهي من عيون وشجر وحائط وحجر. وفي مدينة دمشق من ذلك مواضع متعددة: كعوينة الحمى خارج باب توما، والعمود المخلق داخل باب الصغير، والشجرة الملعونة خارج باب النصر في نفس قارعة الطريق، سهل الله قطعها واجتثاثها من أصلها، فما أشبهها بذات أنواط الواردة في الحديث. انتهى. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى نحو ما ذكره أبو شامة، ثم قال: فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله ولو كانت ما كانت، ويقولون إن هذا الحجر وهذا الشجر وهذه الشجرة وهذه العين تقبل النذر، أي تقبل العبادة من دون الله، فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها الناذر إلى المنذور له. وسيأتي ما يتعلق بهذا الباب عند قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وفي الجملة من الفوائد أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار من التبرك بها والعكوف عندها والذبح لها هو الشرك، ولا يغتر بالعوام والطغام،
0: ولا يغتر بالعوام والطغام
1: ولا يستبعد كون الشرك بالله يقع في هذه الأمة.
0: نعم، لا يستبعد أن يقع هذا، فحاجة الناس إلى تعليمهم توحيد الله جل في علاه وتصحيح هذه المعتقدات واجب على طلاب العلم، حاجتهم إليه ماسة أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، بل وإلى الهواء الذي يتنفسونه. فهذه المظاهر موجودة، هذه المظاهر التي حكاها أبو شامة وما نقل أيضا نحوه عن الإمام ابن القيم موجودة بأشكال أخرى، فحري بطلبة العلم أهل السنة المحضة أن يبينوا الحق للخلق بالتي هي أحسن للتي هي أقوم، يعرف الناس ما بخلاف ما يقوله بعض المتحذرقة: الحمد لله لا يوجد شرك الآن، أنتم كل يوم توحيد توحيد توحيد توحيد يكفي. ألا يوجد هذا المذكور في هذه النماذج موجود الآن أو غير موجود؟ موجود، شرق أو غرب، روح يمين أو يسار، ستجد هذا في بلدان وفي أماكن وفي أقطار وبقع كثيرة. صحيح، تعبد هذه الأضرحة وهذه الأشجار وهذه المزارات وهذه العيون وهذه الصخور من دون الله جل وعلا، يتمسحون فيها ويتبركون بها ويستغيثون ويطلبون وينذرون لها ويعبدونها من دون الله. يحتاج الناس إلى هذا التوحيد وإلى تصحيح الاعتقاد، فأمر التصحيح شاق جدا، أمر الصحيح شاق جدا ومرهق جدا لا يقوى عليه إلا من وفقه الله وسدده وأعانه. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: فإذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حسنا وطلبوه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى بين لهم أن ذلك كقول بني إسرائيل اجعل لنا إلها، فكيف لا يخفى على من هو دونهم في العلم والفضل بأضعاف مضاعفة مع غلبة الجهل وبعد العهد بآثار النبوة، بل خفي عليهم عظائم الشرك في الإلهية والربوبية فأكثروا فعله واتخذوه قربة. ومنها أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم طلبهم كطلب بني إسرائيل ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنواط. فالمشرك وإن سمى شركه ما سماه كمن يسمي دعاء الأموات والذبح لهم والنذر ونحو ذلك تعظيما ومحبة، فإن ذلك هو الشرك وإن سماه ما سماه، وقس على ذلك. قوله لتركبن سنن من كان قبلكم بضم الموحدة وضم السين، أي طرقهم ومناهجهم، وقد يجوز فتح السين على الإفراد أي طريقهم، وهذا خبر صحيح والواقع من كثير من هذه الأمة.
0: هذا موجود يشهد لهذا. التشبه بالكفار يعني لا يكاد يغيب عن أحد، لا يكاد يغيب عن أحد في متابعتهم في طرائقهم، بل إن بعض من ينتسب للإسلام اغترف من هؤلاء الكفار فجاء بعقيدتهم الفاسدة وبدأ يشكك الناس ويبث أحاديث الإلحاد بين أوساط المسلمين. فمنهم من زاغ في باب الشبهات ومنهم من ضل في أبواب الشهوات، وما أكثرهم في لباس، في حكاية، في طريق، في معيشة، حتى في مظهره وحلاقة شعر رأسه. أما يحتاج الناس إلى تصحيح مثل هذه الأمور وإلى تصحيح هذا المسار؟ والواقع من كثير من هذه الأمة يشهد له. هذا في عصر العلامة عبد الرحمن بن حسن يقول هذا، الله المستعان، وكان الصلاح هو الغالب. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى:
0: يعني السابق لا يمكن أن ترى كافرا يعني يأخذ عنه ولا يشابهه ولا يقلده إلا أن يمشي ويتعنى يسافر، يعني يركب البحار ولا يقطع المفاوز والقفار ليمشي إلى تلك البلاد فيرى ما عند الكفار، صحيح؟ إما أن يذهب إليهم أو يرى أحدا منهم قد قدم، لكن لا يظهر هذا ابتداء، يظهره خفية شيئا فشيئا فينفذ في الناس بعض ما عنده، أو فينفذ في الناس بعض ما عنده. أما الآن ما يحتاج أن تسافر ولا تروح ولا تجي، في مكانك، في الشارع، في الطريق، عند سرير النوم، ولا في الزقاق، ولا حتى عند دورات المياه يتفرجون وينظرون، صحيح؟ واحد يعطس هناك يشاركك وأنت تراه يعطس. ولهذا تسارع نفاذ مثل هذه البلايا في نفوس كثيرين، والله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: وفيه علم من أعلام النبوة من حيث إنه وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث النهي عن التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكتاب فيما كانوا يفعلونه إلا ما دل الدليل على أنه من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم.
0: فإذا كان من شريعته عليه الصلاة والسلام بمعنى جاءت الشريعة فأقرته، ما صار من أعمال الجاهلية، صار من شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. فلما جاء عليه الصلاة والسلام كانت ثمة أمور بين الكفار

0: وبين المشركين محمودة من الشجاعة ومن إغاثة الملهوف ومن إعانة المحتاج ومن كرم الضيافة ونحو ذلك من الأخلاق الرفيعة، جاء الإسلام فأقرها، جاء عليه الصلاة والسلام فأقرها، فصارت من شريعته، فصارت من شريعته، فليس هذا من التشبه في شيء، لأنها استقرت شرعا. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: قال المصنف وفيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره.
0: هذه ثلاثة الأصول، أليس كذلك؟ وهذا من دقيق استنباطه رحمه الله وغفر الله لنا وله. نقف عند هذا ونصحح في ضبطة لفظة فاتتنا في اللقاء الذي مضى، ربطناها خطأ في حديث رويفع، قال: حتى إن أحدنا ليصير له النصل والريش وللآخر القدح، وعدلتها له أنا، قلت بالفتح وصوابها الكسر، لأن المراد به السهم قبل أن يراش ويركب نصله، فليصحح. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. هذا يقول: هل قولنا بارك الله فيك وبارك عليك بمعنى واحد؟ هو دعاء له فيه وعليه، أن يبارك الله عز وجل له وفيه وعليه. نعم، يبارك له فيما أعطاه وفيما أعطاه، ويبارك عليه أيضا، فهذا دعاء له. هذا يسأل يقول: قال عليه الصلاة والسلام: البركة مع أكابركم، هل يجوز أن نطلب من الله عز وجل البركة بملازمة العلماء الكبار وطلب البركة من حضور مجالسهم؟ ادعو الله جل وعلا أن يوفقك وأن يبارك لك وأن يسددك في الحضور لمجالس العلم، لمجالس أهل العلم. نعم، فهذا من الدعاء، ويطلب من العبد أن يدعو الله جل وعلا، نعم، بمثل هذه الدعوات الحسنة، لأن أهل العلم هم الذين يدلونه بأمر الله إلى الحق ويرشدونه إليه. أما مجرد الحضور فهم القوم لا يشقى بهم جليس، لكن نحن نريد من الطالب فوق الحضور، الحضور مع الفهم، الحضور أن يحضر ويفهم. نعم. هل الصلاة في الروضة في المسجد النبوي مستحبة؟ الصلاة في غير الفريضة، في غير الفريضة، فمعلوم أنه في الفريضة يستحب ويندب إلى إتمام الصفوف وإكمالها، فلا شك أن الصف الأول أفضل، أعني في المسجد النبوي. أما في غير الفريضة فإذا ما صلى فيها فإنما يصلي في ماذا؟ في روضة من رياض الجنة، أما الكنه والكيف فالله أعلم. هي من المسجد النبوي، فهذه منقبة أنها من المسجد، ومنقبة أخرى أنها روضة من رياض الجنة. هذا يسأل: كيف يتدرج المؤمن في تصحيح أمراض قلبه، وما هي الكتب النافعة في ذلك والمعينة على ترك الأخلاق الرديئة والعادات السيئة؟ الإنسان على نفسه بصير، وهو أدرى بنفسه من غيره، فإذا ما كان يعلم من نفسه مثل هذه القوادح والأمور غير المرغب فيها، فيحسن به أن يسارع في العلاج شيئا فشيئا، يدفع ذلك عن نفسه، يقاومها، يجاهدها، يعلم أن السنة في هذا ألا حسد، فيدفع عن نفسه ويعالج الحسد،

أو عدم استقامة فبقيت واستقرت فصارت مسلكا لم يجهد نفسه في ماذا؟ في دفعها ورفعها وكنسها، بقيت. فإذا ما اهتدى للحق وهدي إليه يحتاج منه أن يتعاهد هذه النفس ويربيها ويلجمها، يتشبه، إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن التشبه بالكرام فلاح. تشبه، جاهد نفسك على هذا، قاومها شيئا فشيئا، ترضخ النفس، ترضخ الجمها. النفس كالخيل تحتاج إلى تضمير، تحتاج إلى إيش؟ أن تضمرها. وتضمير الخيل معروف عند من يعتني بالخيل، فإذا ما أرادوا للخيل، خاصة إذا ما أخذوها نعم وجاءوا بها، تكون فيها هوج وعدم اكتراث وفيها عنف، ولا تقبل أن يركبها إيش أحد إلى غير ذلك، فيضمرونها بالحج والتربية. إذا ما أرادوا بها السير في ميادين السباقات وغير ذلك أيضا ألجموا فمها، فلا يطعمونها إلا في الوقت وبالقدر وفيما يرغبون، ولا تشرب إلا في الوقت وبالقدر الذي يرغبون، ولا تخرج إلا في الوقت وبالقدر الذي يرغبون، حتى يضمرونها. إذا قالوا لها قومي قامت، اجلسي جلست. النفس هكذا تنصاع، تحتاج منك إلى أن تضمرها، ولا يمكن أن تضمرها إلا بالشرع المطهر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. وإن تطيعوه تهتدوا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذا هو، هنا الإلجام، هنا الإحجام. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي إيش؟ رقيب. هذا هو الإلجام، تصارع نفسك خاصة في أبواب الخلوات، ففي الخلوات يحصل فيها ما يحصل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أن تنظر، لك أن تنظر في الجوامع كيف هي يتيمة في صلوات الفجر، صحيح؟ تجد المساجد كثيرة يتيمة، صفوف كبير، جامع كبير، لا تكاد تجد من الصف إلا صفا أو أقل أو صفين. لما؟ ما هذا التكاسل عن أداء هذه الفريضة العظيمة؟ لو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما، اللي هي الفجر والعصر أو الفجر والعشاء، لأتوهما ولو حبوا. ها؟ هذا التفريط سببه إيش؟ راجع، قلب في يومك ماذا فعلت وماذا اقترفت من الآثام والمعاصي، وكيف جثم الشيطان على قلبك، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. كل شيء له سبب، ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. هذا لا يمكن أن يأتيك زيد من الناس يجلسك في البيت يقول لك انتبه لا تفعل هذا، افعل هذا، قم صلي، ادعو الله إلى آخره. هذا فين؟ أنت الرقيب على نفسك. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه المدارج لما تكلم عن الحياء وعن أقسامه الثلاثة

0: قال الحياء من الله، هذا قسم. والثاني الحياء من الناس، والثالث الحياء من النفس. ثم بين معنى الحياء من النفس، قال كأن له نفسين يستحي بإحداهما من الأخرى. هذه مرتبة عليا لا يلقاها إلا الذين صبروا، ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم، بارك الله فيكم. هذه مرتبة عليا جدا، نفسين يستحي بإحداهما من الأخرى. هنا إذا ما ألجمت النفس بهذا اللجام استطعت أن تعالج هذا الخلل من جذوره، والله يخرج منك فترميه. وتعاهد النفس وراجعها دوما، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. الواحد منا بارك الله فيكم في غفلة شديدة، في غفلة شديدة بسبب هذه الملهيات والمغريات والصوارف. ومن أعظم أنواع العلاج الدعاء، وقد ذكرت فيما مضى في اللقاء الماضي، لا تجعل الدعاء كالدواء، فلا تستخدمه إلا عند نزول مرض أو فاقة أو نحو ذلك. اجعل الدعاء كالهواء في دخولك للخلاء، في خروجك من الخلاء، في جلوسك، في سجودك، في كذا، في الخلوات، في الجلوات، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فكم هي أدعيته عليه الصلاة والسلام، كم الملتزم بها؟ سأل نفسك هذا السؤال، هل أنت فعلا من الملتزمين بهديه صلى الله عليه وسلم؟ هذا الجواب أنت تجيب عليه. من هنا يبدأ التصحيح، من هنا يبدأ العلاج، من هنا يبدأ اقتلاع هذه البلايا وهذه الخزايا.
1: يراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان وقفات مع قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ألقاها فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله تعالى يوم الاثنين 23 من شهر جماد الأولى 43 هجرية، ضمن فعاليات دورة الإمام مالك بن أنس السلفية السادسة المقامة في جامع أبي بكر الصديق رضي الله عنه بمدينة ثياس في السنغال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا على ما أنعم علينا من هذه المناسبة الطيبة التي نتواصل

نحصل فيها مع إخواننا الطيبين القائمين بدعوة التوحيد والسنة، في بلاد السنغال الحبيبة، التي نسأل الله تبارك وتعالى لهم فيها أن يكونوا مفاتيح الخير مغاليق الشر، وأن يجعلهم الله هداة مهتدين، وأن يفتح بهم أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفة، كما نسأل الله تبارك وتعالى لكم أيها الأحبة الكرام المستمعين إلينا عبر هذه الكلمة أو هذه الدورة أو هذه المكالمة والمحاضرة التي نبثها من مدينة وهران الجزائرية، سائلين الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بها، وأن يجعلها فتحا قريبا لمن استمع إليها، وهادية مهدية، فيكون لكم الأجر والثواب، وبالله التوفيق. هذه الجلسة سنتكلم عن آية عظيمة هي وصية، وصية الله سبحانه وتعالى، وهي وصية أيضا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله تعالى: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقد أوردها الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى في أول باب من كتاب التوحيد، وهذه الوصية قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما الآية التي نحن بصدد التعليق وإيراد الفوائد والملح والنكت عليها، وهي قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الآية هي الوصية العاشرة من الوصايا العشر الواردة في سورة الأنعام، المبتدئة بقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعد

بالله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذه هي الوصية العاشرة، وهي جامعة لكل الشرط. بعدما جاءت الوصايا التسع التي سمعتموها، جاءت التوصية بتلكم الوصايا وغيرها، أن هذه الوصايا هي الصراط المستقيم الذي ينشده المسلم في كل وقفة وفي كل ركعة، فريضة كانت أم نافلة، يسأل الله الهداية إلى الصراط المستقيم. فهذا هو المطلب الأسمى، وهذا هو الفوز الأعلى الذي إذا وفق إليه المرء فقد فاز، كما قال الله تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وهذه الوصية بالصراط المستقيم الذي هو الوصايا العشر التسع السابقة، أو هو القرآن الكريم، أو هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أو هو الدين، أو هو الإسلام، هذه كلها أقوال صحيحة أن هذا هو الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. الصراط المستقيم ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو الذي قال الله عنه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وهو الذي حذر الله من مخالفته قائلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم ساءت مصيرا. فإذا اتبعت الصراط المستقيم نجوت من السبل المضلة التي من اتبعها ضل. فهذه الآية آية عظيمة عطفها الله على ما تقدم من الوصايا، فإنه لما أمر ونهى وحذر من أشياء كثيرة، حذر من اتباع غير سبيله، حذر مما حذرت منه الرسل، وحذرت منه الأحاديث الصحيحة. فهذه الآية جامعة مانعة، أنت تدعو أيها المستمع الكريم كل صلاة فتقول: اهدنا الصراط المستقيم، وتتعوذ من السبل فتقول: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فأنت تمتثل قول

تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى بماذا وصاهم؟ أن أقيموا الدين هذا الصراط المستقيم ولا تتفرقوا فيه ولا تتفرقوا فيه وهو قوله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين

وأن هذا اسم إشارة، والمشار إليه هو الإسلام، الصراط الجادة الواسعة الواضحة المؤدية إلى السعادة الأبدية، فأمرهم باتباعه، ونهاهم سبحانه وتعالى على بنية الطريق. وبين لنا أن الصراط واحد، أن الصراط واحد، وأن السبل كثيرة ومتفرقة. فهي تأمر بلزوم الجماعة وعدم الخروج عنها، وهذا فيه موعظة للمسلم أن يلقى الله بقلب سليم من أن يكسر الباب أو يكون سببا في الفرقة والتفرق والابتعاد عن دين الإسلام ودين الرسل عليهم الصلاة والسلام. وفيه يعني في هذه الآية الإشارة إلى النصح لجميع المسلمين، ولاة وعلماء وأفراد وجماعات وقرابات، وأن لا يكون المرء سببا في إضلال الناس بإدخال مفهومه أو إدخال هواه أو إيراد بدعة على هذا الدين، أو يكون إماما من أئمة الضلالة فيكون من أصحاب الطرق المذمومة التي وصفها الله تبارك وتعالى بقوله السبل. فكل ما كان مؤديا إلى محمود يسمى طريق من حيث اللفظ، ويجمع على طرائق. واعلموا أيها الإخوة الكرام أن السعادة تتحقق بمطلبين، تتحقق أولا بتعظيم الله عز وجل وعبادته وتنفيذ أوامره وتعظيم أمره سبحانه وتعالى، والثاني بأن تشفق على المخلوقين، لأن الله رحيم يحب الرحماء، فلا تفرقهم ولا تشتتهم، لا تشتت العباد، ولا تورد لهم من أفكارك وأهوائك ما يصدهم عن دين الله تبارك وتعالى، فيقدسون غير الله ويعظمون غير الله ويعبدون غير الله. حافظ على توحيدهم، وحافظ على وحدتهم، حافظ

عليهم أن يعبدوا ربهم سبحانه وتعالى لا يشركون به شيئا، وحافظ من تمزيقهم، لأن أمر شيء في هذه الدنيا ليس الجوع والعري، وإنما أمر شيء على المرء في هذه الدنيا هو الفرقة، فإن مرارتها تفوق كل مرارة، كما ورد ذلك عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. فمن قام بتعظيم الله عز وجل وعبده وتبتل له لكنه لم يشفق على العباد وأورد لهم الشبهات وفرقهم عن دينهم وشتتهم جماعات وفرقا، فهذا قد قام بالحالقة التي قال عنها صلى الله عليه وآله وسلم: لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين، عندما قال: دب فيكم داء الأمم، البغضاء والحسد وفساد ذات البين، فإنها الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين والعياذ بالله. وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يتعوذ من الفرقة، عندما يتشاجر اثنان فيقول أحدهما: يا للمهاجرين، ويقول الآخر: يا للأنصار، فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: دعوها فإنها مؤلمة. أعود فأقول: إن من تعظيم الله عز وجل وعبادة الله عز وجل والتزام أوامره ألا يورد في دين الله ما يشتت الجماعة ويفرق الجمع من عبادة الأهواء وعبادة الأشخاص وعبادة الأشياخ وتقديسهم كتقديس الله عز وجل أو أشد تقديسا، أحياء كانوا أم أمواتا. وقد وعظنا الله جل وعلا في القرآن بمواعظ كثيرة، قال الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فالجانب الأول الذي هو تعظيم الله تمثل في الاستغفار، في تسبيح الله تبارك وتعالى وتعظيمه، والجانب الثاني هو في الاستغفار للمؤمنين والدعاء لهم بأن يصلح الله شأنهم ووالديهم وذرياتهم وأزواجهم وأن يدخلهم الجنة، وأن لا يكون في قلب المؤمن شيء من الحسد والحقد والكراهية لمسلم يعبد الله لا يشرك به شيئا، أو من كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من كان على خطى الأئمة الأفذاذ عليهم رحمة الله. فمن كان ملتزما بكتب السنة التي كتبها الأئمة وهو على خطاهم لا ينبغي أن نؤاخذه بذنب ارتكبه فنخرجه من الملة أو نخرجه من الدائرة ونفرق الجمع ونحدث الشقاق وتتمزق القرآن.

وتنفر النفوس من بعضها بعضا من بعضها البعض، فترى المساجد بعد أن كانت بيوت الرحمة تجدها ينفر منها الناس لأن فلان أو علان يصلي فيها، وما ذلك إلا بسبب ما ولدته الأهواء والبدع وتزعم من لا يستحق ذلك، ففرق الناس شذر مضر. والرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء لو تأملت حياتهم لوجدتها قائمة على هذين المطلبين: عبادة الله جل وعلا، والإشفاق على العباد، والرحمة بالعباد. فانظر في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في سورة الصافات، لما ذكر الله جل وعلا نوحا عليه الصلاة والسلام قال: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم الآيات. فترى الرحمة التي جعلها الله في قلب إبراهيم جعلته لا يكتفي بعبادة الله تبارك وتعالى، بل يشفق على قومه ويدعوهم إلى التوحيد، ويخاف عليهم وعلى أبيه وعلى كل الناس من النار. ولذلك قال الله تعالى: إذ جاء ربه بقلب سليم. وأوحى الله إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقوله تعالى لما عبد الله تبارك وتعالى قال: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام طاف العراق ومصر ثم مكة، فكان يرى عباد الوثن ورأى الأثر السيء من الشرك الذي يدخل الناس النار إذا ماتوا على ذلك، فيخلدون فيها أبد الآبدين، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. فلما قدم بلد الاستقرار وهي مكة المكرمة أعزها الله وصانها من كل سوء، كان همه الأكبر ألا يقع في ذريته أحد يشرك بالله، فأخذ يلجأ إلى الله ويتضرع إليه قائلا: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني من فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فالشفقة على الخلق مطلب من مطالب الأنبياء، وهو بعد يأتي بعد المطلب الأول وهو تعظيم الله تبارك وتعالى. وهذه الوصايا التي بين أيدينا

التسع الأولى تضمنت تعظيم الله، وتضمنت الثانية معاملة الناس مع بعضهم البعض، ثم عاد الأمر إلى ما بدأ به، فأمر الله تبارك وتعالى باحترام هذا الصراط واتباع هذا الصراط وعدم التفرق فيه. فالمسلم كلما سما في التقوى يشعر بضرورة العبادة وضرورة نشر هذه العبادة في الناس. ولذلك الله سبحانه وتعالى ختمها بالتقوى، فقال ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالذي اجتمعت فيه هذه الصفات أنه يعبد الله كما في الوصايا الأولى، ويحسن المعاملة كما في الوصايا الثانية، ويتبع السبيل كما في الوصايا الثالثة أو الوصية الأخيرة، فإن الله سبحانه وتعالى يسلم قلبه ويشرح صدره ويصير يرى بنور الله عز وجل. انظروا إلى يعقوب عليه الصلاة والسلام لما سلمت فطرته وسلم دينه، صار يشعر بالبعيد، فلما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرة، قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. فهذه الآية فيها وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم واتباع دينه، كما قال مجاهد بن جبر رحمه الله تبارك وتعالى في هذه الآية: عن ابن عباس رضي الله عنه، ابن مسعود رضي الله عنه قال وهو يفسر هذه الآية: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطا مستقيما، وخط على جنبتيه خطوطا، وقال هذا صراط الله وهذه السبل، على كل سبيل شيطان يدعو إليه. ثم تلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وروى الإمام أحمد بن حبان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا مستقيما، ثم خط خطين عن يساره وعن يمينه، ثم وضع أصبعه في الخط الذي في الوسط، ثم قال: هذا سبيل الله وهذه السبل. ثم تلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال رجل كما أورد ذلك الطبري في تفسيره: قال رجل لعبد الله بن مسعود وقد تلا عليه هذه الآية: ما صراط الله المستقيم؟ قال: صراط الله خط مستقيم تركنا النبي صلى الله عليه وسلم في طرفه، وطرفه الثاني في الجنة.

وعلى يمينه ويساره جواد طرق، على يمينه جواد وعلى يساره جواد، وعليها رجال يدعون من مر بهم، فمن أخذ من تلك الجواد انتهت به إلى النار، ومن أخذ بهذا الصراط انتهى به إلى الجنة. ثم تلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وروى الدارمي بسند منقطع أن ابن مسعود قال: عليكم بالعلم قبل ذهابه، وذهابه بأن يذهب بأصحابه، عليكم بالعلم قبل أن يفتقر إلى أصحابه، وإنكم ستجدون رجالا يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، وإياكم والتبدع، وإياكم والتنطع، وإياكم والتعمق، وإياكم وعليكم بالعتيق. فمجاوزة الصراط المستقيم يعتبر طغيان، يعتبر طغيانا وخروجا، ومن حاد عن الصراط المستقيم في هذه الدنيا فإنه كذلك لا يستقيم على الصراط المؤدي إلى الجنة الذي ينصبه رب العالمين على ظهر جهنم، والذي قال عنه سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فمن لم يكن مستقيما على الصراط في هذه الدنيا لن يكون مستقيما يوم القيامة على الصراط الذي أحد من السيف وأرق من الشعر. فالذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا لهم البشرى في هذه الدنيا والآخرة، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال رجل: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. ولذلك ينبغي للمرء على ضوء هذه الآية الكريمة أن يستقيم ويتهم نفسه بأنه لم يفي بالاستقامة الحقيقية، كما قال الله تبارك وتعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. ولذلك ورد أن هذه الآية وغيرها شيبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الله المستعان. وقد قال الله تبارك وتعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه. استقيموا إليه على الصراط المستقيم ذاهبين إليه، واستغفروه لأنكم لن تقدروا قدره. وقد روى الإمام مالك عن نافع مولى ابن عمر يقول: رأيت ابن عمر على الصفا يدعو يقول: اللهم إنك قلت ادعوني استجب لكم. يقول: اللهم كما هديتني للإسلام فلا تنزعه مني حتى تتوفاني. هذا ابن عمر الذي قال عنه صلى الله عليه وآله وسلم: إن عبد الله رجل صالح. وقال عنه: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. فهذا الصراط ينبغي أن نستقيم عليه، ونخاف إن ارتكبنا ذنبا صغيرا أو كبيرا وازدريناه أن يعاقبنا الله تبارك وتعالى بإبعادنا عن هذا الصراط. كيف لا، والرسل عليهم الصلاة والسلام

يقولون ربي اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ويقول يوسف توفني مسلما وألحقني بالصالحين، ويقول يوسف أيضا وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. كيف لا وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى عبد الله بن عمر وأنس بن مالك وعائشة وأم سلمة والنواس بن سمعان يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فأنت أيها العبد الضعيف لا تملك قلبك فاسأل ربك أن يثبتك على هذا الصراط المستقيم في كل وقفة تقفها بين يدي الله في ركعة نافلة كانت أم فريضة. فتسأل ربك أن يوفقك للصراط المستقيم وأن يكون قلبك حاضرا لا غافلا، لأن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل الله. وأنت تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، تتفكر أن المذكورين هم الذين قال الله عنهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولا تستوحش الطريق إن كنت في بلدتك وحدك تدعو إلى دعوة التوحيد ودعوة السنة وفارقك الناس وخالفوك واضطروك إلى أن تمشي معهم على ضلالهم، فقل إن معي الأنبياء والرسل وهم أسوتي وقد أوذوا أكثر مما أوذيت من أجل هذا الطريق وهذا الصراط المستقيم، فلن أخالفهم. وأنت مع جمع كثير بل جمع غفير بل سواد أعظم من الأمم كلهم على صراط واحد. وأما الفرق التي تنبثق هنا وهناك في كل زمان وفي كل مكان فهي فرق كثيرة، هي التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول افترقت أمتي ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل ومن هم يا رسول الله؟ قال من كانوا على ما أنا عليه وأصحابي، هذا هو الصراط المستقيم. قال الله تبارك وتعالى في سنة رسول الله وفي رسول الله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فأنت معك الأنبياء لا تستوحش، أذكر جميع الأنبياء بأنهم دعوا بدعوتك، دعوا إلى التوحيد ونهوا عن الشرك ودعوا إلى الاستقامة إلى على منهجهم. فاتقوا الله وأطيعون، فاتقوا الله فيه التوحيد وعدم الشرك وأطيعون فيه اتباع السنن اتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولما تقرأ في سورة الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين اقرنها مع قوله سبحانه وتعالى ولا تتبعوا السبل، لأن المغضوب عليهم هم اليهود، وليس اليهود فقط بل كل عالم لا يعمل بعلمه فهو مغضوب عليه، فاليهود مغضوب عليهم وكل من شابه اليهود فهو مغضوب عليه، وصى
النصارى ضالون، وليست الضلالة إلا على النصارى، بل كل من كان في طليعتهم وفي طريقهم فهو مثل النصارى. الضالون هم من يعبدون الله على الجهل وليس على الصراط المستقيم، وطليعتهم وفي طليعتهم النصارى الذين ترهبنوا ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها. فالضلال عام في كل من يعبد الله بالخرافة والبدع والأهواء والآراء والأذواق ولا يتبع الصراط المستقيم. فالمنعم عليهم هم أهل العلم والعمل، هم أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، كمن يعبدون الله ويتفانون في العبادة ولكنهم على غير الهدي، يذكرون الله صباحا ومساء ولكن على غير الهدي، فهؤلاء هم الذين تصير بهم الأهواء إلى أن يصيروا يقتلون المسلمين من أجل أهوائهم، تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بأصحابه بصاحبه، فهم من أجل هواهم يقتلون الناس سواء من أجل مذهبهم أو من أجل حزبهم أو من أجل آلهتهم أو من أجل أشياخهم والعياذ بالله. وهذه الآية بيّنت بأن الحق واحد وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه، وأن السبل والضلالات والبدع والخرافات كثيرة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم عد أصولها ب72 فرقة، وبتحت كل فرقة فرق وجماعات، كما قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات، هذه السبل، إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور، هذا السبيل، إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والقاعدة والأصل أن الحق إذا ذكر أفرد، والباطل إذا ذكر عدد، كما في الحديث: وستفترق أمتي على 73 فرقة. هذا حديث مخيف جدا، ينبغي كلما يقرأه المرء يتضرع إلى الله ألا يكون من 72 فرقة ضالة، لأن الله تبارك وتعالى قال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فاحمد ربك أيها السني والزم وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولا يغرنك أن رؤساء الفرق والأهواء والبدع أن يكونوا أذكياء، كما قال الإمام المجدد في الأصول الستة: ستة أصول عظيمة جليلة ذكرها الله سبحانه وتعالى وبينها بيانا شافيا كافيا يفهمه العوام، وغفل عنها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. فلا يغرنك ذكاؤهم، فبذكائهم جمعوا الناس، لأن الناس كما قال الله تبارك وتعالى عن فرعون:

قف قومه فأطاعوه، إنهم كانوا قوما فاسقين. فهؤلاء الزعماء يفعلون كما قال الله سبحانه وتعالى ضلوا وأضلوا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ضلوا وأضلوا، وقد أضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. قال الله في سورة المائدة لا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فأهل الأهواء يضلون، يضلون أسود سواد عظيم من البشر، أوتوا ذكاء كما قال شيخ الإسلام ولم يؤتوا ذكاء، أوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما، أوتوا سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. فانظر يا عبد الله كيف يدلنا الله تبارك وتعالى على السبيل الواحد الصحيح، سبيل الصحابة وسبيل الأنبياء الذين أمرنا أن نأتم بهم، كما قال الله جل وعلا وجعلنا للمتقين إماما بفضله سبحانه، لا بعلمنا ولا بعبقريتنا ولا بفطنتنا ولا بجاهنا ولا بمنزلتنا، بل هو فضل الله، محض فضل الله تبارك وتعالى. يقول مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى والله لا أدري أي النعمتين أعظم من الله علي، أن هداني للإسلام أم جنبني هذه الأهواء. وقال الثوري رحمه الله من هدي إلى السنة فليكثر من قوله ما شاء الله ما شاء الله، لأنه دخل جنة في هذه الدنيا، والله تعالى يقول ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فأنت إذا دخلت جنة السنة فأحمد ربك سبحانه وتعالى. هذا الأثر رواه أبو القاسم اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة. فأعظم دعاء الهداية هو أن تدعو إلى الصراط المستقيم، تدعو الله أن يهديك إلى الصراط المستقيم. بل أعظم دعاء على الإطلاق، أعظم دعاء على الإطلاق في جميع الأدعية الواردة في الكتاب والسنة أن تقول اهدنا الصراط المستقيم. فحاجتنا كما قال الإمام أحمد رحمه الله حاجة الناس إلى العلم بالصراط المستقيم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، هو يقول العلم على كل حال. قال الإمام أحمد حاجة الناس إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. قال الطعام والشراب تحتاجه في اليوم مرة أو مرتين أو ثلاث، أما العلم فإنك تحتاجه مع كل نفس وفي كل حركة حتى يكون سيرك على الصراط المستقيم، لأن إذا استقمت على الصراط المستقيم سيستمر سيرك على الصراط حتى يدخلك به الجنة. أما إذا كنت تميل يمينا وشمالا وتلتفت يمينا وشمالا وتتبع السبل فإن على كل سبيل شيطان، رجال يدعون من أجابهم إلى هذه الطرق قذفوه فيها وهي جهنم. ولذلك كان من دعاء المسلم في كل يوم أن يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، إن يكلنا الله سبحانه وتعالى إلى أنفسنا نضيع،

ولا يميز بين الأمور، ولا سيما إذا كان في مكان تكثر فيه الشركيات والبدع والسحر والخرافات والأهواء. ولهذا وقف النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في منى في مسجد الخيف قائلا: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. نضر الله امرأ، دعا له بالنظارة، والذي يعطيه الله النظارة وهو جمال الوجه وبهاءه ونوره إنما يكون ذلك من الفرحة، والفرحة تكون بالفوز والنجاة. فمن الخطر بمكان عدم الاهتمام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تمضي من عمرك عقودا وعشرات السنوات، بل ربما يتخطفك الموت وأسبابه كثيرة، فتفطن ولا تحين مندم، تندم ولا تحين مناص. ولذلك قال بعض السلف: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ كيف يمكنك أن تتقي الله عز وجل وأنت لا تدري ما تتقي؟ ولذلك قيل لأبي هريرة: كيف التقوى؟ قال: أرأيت هل مررت على طريق فيه شوك؟ قال: نعم. قال: كيف تصرفت؟ قال: أحيد يمينا وشمالا وأتجنب الأشواك. قال: فكذلك التقوى. ولذلك قال بعض السلف: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ وفي هذه الدنيا أئمة الضلالة الذين قال عنهم صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، الذين يقولون لأقوامهم: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور، فيكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحاديث، ويضعون الأقوال التي قال عنها صلى الله عليه وسلم: ومن تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. قالها يوم عرفة في خطبة الوداع في الوصية العظمى. فهذه تفعل فعلتها في الذي لا يعرف الصراط المستقيم. ولذلك وجب عليك أن تحرص على معرفة الصراط المستقيم الذي أشار الله إليه إشارات كثيرة في القرآن الكريم، وسوف أختصر لكم وأتلو عليكم بعض الآيات التي وهي كثيرة وغيرها أكثر، وجاءت بمعاني بألفاظ الصراط المستقيم، وجاءت بمعانيه، لتعلم أن أهم شيء البحث عن الصراط المستقيم، وأن أخطر شيء وهو أنك تغفل عن الطرق وعن السبل. وأول السبل سبل الشرك، لأن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. فمن لم يكن واعيا وعالما بالصراط المستقيم تتخطفه قوى الشرك والبدع والأهواء والضلالات والخرافات والسحرة والكهنة والعرافون وغير ذلك، لأن أهل الضلال أضلوا في آمن من الناس على الصراط المستقيم، وأوقعوهم في الضلال وطمأنوهم على هذا الضلال، وزخرفوا لهم القول.

كما زخرفه إبليس على قريش، حيث قال عندما التقى الجمعان: وإذ زين، كما قال الله تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءى الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. فأئمة الضلال يخرجون فئام من الناس عن الصراط المستقيم، كما قال الله تعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فلا بد للسائل عن الصراط المستقيم أن يعرف الشرك، أن يعرف الشرك ودروبه وأنواعه وفصوله، لأن من لم يعرف الشرك يقع فيه، وأن يعرف البدع ويعرف المبتدعة ويعرف أصول هؤلاء الملبسين، كما قال الله تعالى: ولا تكونوا من المشركين. كيف لا نكون من المشركين؟ ينبغي أن نعرف من هم المشركون، ونعرف ما هو الشرك للحذر منه ولو على سبيل الإجمال. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بصراطه المستقيم وينهى عن السبل في كل مجلس ذي بال، كان يقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، كلام الله وخير فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في كل مجلس، في خطبة الحاجة، في عقود القران، في الجمعة، في الأعياد، في المناسبات، في الخسوف، في الكسوف، وهو بين أيديهم صلى الله عليه وسلم، ومعه سادات الأولياء رضي الله عنه عليهم رضوان الله، ومعهم المبشرون بالجنة، بل ومعهم الخلفاء الراشدون، وهو يوصيهم: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وأن هذا صراط مستقيم. ثم يحذرهم من السبل والبدع. هذا هو الدأب، وهذا الديدن الذي ينبغي أن يكون جادة الدعاة والأئمة وطلبة العلم والمرشدين. وقد قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ولذلك كانت البدعة حبيبة إلى إبليس، حبيبة إلى إبليس من المعصية، لأن المبتدع إذا نهيته يغضب، بخلاف العاصي. وقد كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. لأن الله سبحانه وتعالى قال لنا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فينبغي أن نعرف هذا الدين وهذا الصراط وهذا الطريق الذي رسمه لنا صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله ضرب مثالا، إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط جداران سوران، وعلى السورين أبواب مفتحة، وفي الأبواب المفتحة ستائر، وفي أول الصراط داع يقول

يا عباد الله اركبوا الصراط، وفوق الصراط داع يقول يا عبد الله لا تفتح الستائر، فإنك إن تفتحها تلجها. ثم فسر صلى الله عليه وآله وسلم هذا المثل فقال أما الصراط فهو الإسلام أو هو القرآن، فهو الإسلام، وأما الجداران فهي حدود الله، وأما الأبواب المفتحة التي عليها ستائر فهي الشبهات، وأما الداعي الذي في أول الصراط ويقول للناس اركبوا الصراط هو القرآن، وأما الداعي الذي فوق الصراط ويقول يا عبد الله لا تفتح الستائر فإنك إن تفتحها تلجها، فهو وازع الله في قلب كل مؤمن. فينبغي للمرء أن يركب الصراط ويبقى في حدود الله ويتقي الشبهات والشهوات. فمن كان في هذه الدنيا على الصراط المستقيم استمر أمره ودخل الجنة وكان من الناجين. وليحذر العوائق من الشرك والكفر والبدع والأهواء والكبائر، والمعاصي. وقد ذكرت لكم أني سأختم هذا المجلس بذكر الآيات الواردة في القرآن بصريح العبارة الصراط المستقيم، كقوله تعالى ولله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم، بمعنى أن الله هو الملك وهو الهادي إلى صراط الله المستقيم. فلتسأل يا عبد الله ربك تبارك وتعالى أن يربط على قلبك ويعصمك من الزلل في أن الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، كما قال عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يأمر قومه بالتوحيد ويأمرهم بعبادة الله، ويفسر لهم أن التوحيد وعبادة الله، التوحيد بأنواعه هو الصراط المستقيم. قال تعالى إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فمن يعتصم بالصراط المستقيم يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقد من الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن الفتوح التي فتحها عليه والهداية التي هداه الله تبارك وتعالى هذه هي الصراط المستقيم. قال تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يهدي إلى صراط مستقيم، كما قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال تعالى ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى في سورة الأنعام من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وقال عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بأنه هو الذي اجتباهم واختارهم، قال تعالى واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. وقال الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر تفاصيل الشرع قال وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. وأمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم

عليه وآله وسلم أن يصرح بأن دين الله وتوحيده وعبادته وعدم الشرك به وكل ما أمره في القرآن عامة وفي سورة الأنعام خاصة، أمره في خاتمة هذه السورة أن يقول: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فعلم ابتداء أن أصل الصراط المستقيم هو توحيد الله، وبين سبحانه وتعالى أن الكفر وأعداء الله وأصحاب الأهواء والمشركون أو المشركين يصدون عن سبيل الله وصراط الله المستقيم. قال الله حكاية عن شعيب عليه السلام: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون من آمن تبغونها عوجا. وبين الله تبارك وتعالى أن ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، وهذا هو الصراط المستقيم، إن ربي على صراط مستقيم، وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وقال في سورة إبراهيم: ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ولما نقص إبليس وأبى، بيّن الله سبحانه وتعالى له سنته في الأعداء وسنته في الكفار، قال: هذا صراط علي مستقيم. وقد قال الله تعالى: هل يستوي، عن الموحد، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ وقال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وقال عن أصحاب الجنة بعد دخولهم الجنة، قال: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. فالصراط الحميد هو القول الطيب من القول، وهو صراط الله الحميد. والله تعالى يقول: وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. وقال للنبي: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. هذه بعض النفحات وبعض الفوائد يسر الله، هذا ما يسر الله نقله، ولم أريد الإطالة في ذكر عواقب وأضرار الحيد والابتعاد عن الصراط المستقيم والوقوع في السبل التي تفرق المرأة عن سبيله سبحانه وتعالى. فأختم هذه الجلسة المباركة بالدعاء لإخواني القائمين على الدعوة في بلاد السنغال وغيرها، وأشكرهم على هذه المبادرة الطيبة التي

0: شاركوا فيها أو أشركوا فيها المشايخ والدعاة وطلبة العلم في نشر الخير، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح بها أعينا عميا وآذانا صمة وقلوبا غلفة، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وأن يجعلهم هداة مهتدين، وأن يوفقهم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يبعد عنهم السوء والفحشاء والبدع والضلالات والأهواء، وأن يثبتنا وإياهم على دين الله، وأن ينجح هذه الدورة ويجعلها تعود عليهم وعلى العالم الإسلامي أعواما عديدة وأزمنة مديدة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وجزاكم الله أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية، ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن عصمة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذا اليوم إن شاء الله تعالى سنتكلم عن بعثته عليه الصلاة والسلام وما جرى له حينما نزل عليه جبريل في غار حراء. وقبل أن نتكلم عن هذا، هناك أمور حصلت قبل المبعث وقبل نزول جبريل عليه السلام. من ذلكم أن الكهان من العرب كانت تأتيهم الشياطين، شياطين الجن، فتذكر لهم أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الشياطين كانت تسترق السمع. فلما تقارب زمان النبي عليه الصلاة والسلام، لما قرب زمانه صلى الله عليه وسلم، حيل في السماء بين الشياطين وبين المقاعد التي كانت تقعد فيها وتسترق الأخبار والأنباء، وكانت أيضا ترمى بالشظايا وبالشهب. لهذا قال الله عز وجل على لسان الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. الآيات. على كل حال، جاء من هواتف الجن كذلك الشيء الكثير، وهي ما ألقته الجن على ألسنة الكهان. فقد جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله ابن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنهما أن عمر كان جالسا فمر به رجل جميل، فقال عمر: لقد أخطأ ظني، أو إن هذا على دينه في الجاهلية، أو لقد كان كاهنهم. عمر يقول أن هذا الرجل الذي مر به هو من الكهان الذين عرفهم وكانوا في الجاهلية على الكهانة. فقال عمر: علي الرجل. فدعي له الرجل، فقال له عمر ذلك الكلام، يعني أنت كنت كاهنا وكنت تتكهن في الجاهلية. فقال هذا الرجل: ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم. يعني كيف تستقبلوني هذا الاستقبال وأنا رجل مسلم وتذكرونني بالجاهلية وبما كنت أصنعه؟ فقال له عمر: فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني. فقال هذا الرجل: كنت كاهنهم في الجاهلية. فقال له عمر: فما أعجب ما جاءت به جنيتك، يعني ما هو الشيء العجيب الذي رأيته من هذه الجنية ومن هؤلاء الجن الذي كانوا يأتوك؟ فقال هذا الرجل: بينما أنا يوما في السوق جاءتني، أي الجنية،

تعرف فيها الفزع. فقالت: ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها؟ فقال له عمر: صدق. بعدما ذكر له هذا قال عمر: صدق، أي صدق الرجل. قال: بينما أنا عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه، يقول: يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا أنت. فوثب القوم. قلت: لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا. ثم نادى: يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. قال: فقمت فما نشبنا أن قيل هذا نبي. فما نشبنا يعني ما مرت أيام إلا وقد ظهر النبي وهو محمد عليه الصلاة والسلام. إذن عمر يؤكد ما كان في الجاهلية ما حصل، أن الجن كانت تتكلم تارة على لسان الأوثان وتارة على لسان الحيوانات، كما حصل في هذا العجل الذي ذبح، فكان يقول يا جليح، والجليح بمعنى الوقح الذي يظهر العداوة، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، يخبرون بأنه سيظهر وأنه نبي ويدعو الناس لهذه الكلمة. وكذلك من الأحاديث التي جاءت وتبين هذا وتؤكد هواتف الجن ما جاء من حديث جابر بن عبد الله عند أبي نعيم وعند البيهقي، وحسنه كثير من المحققين، أن أول خبر كان بالمدينة بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك جابر، وهو معروف أنه من المدينة، يقول أن امرأة من أهل المدينة كان لها تابع من الجن، فجاء في صورة طائر أبيض فوقع على حائط لهم، فقالت له هذه المرأة: ألا تنزل إلينا فتحدثنا ونحدثك وتخبرنا ونخبرك؟ فقال لها هذا الطائر الذي هو في حقيقته جني، قال لها: إنه قد بعث نبي بمكة يحرم أو حرم الزنا ومنع منا القرار. فيخبرها بأنه قد ماذا ظهر أو سيظهر هذا النبي الذي يحرم الزنا. إذن هذه هواتف الجن، وكانت تتكلم بهذا وتلقي على الكهان الذين كانوا من العرب وغير العرب، تلقي عليهم هذا الشيء وهذه الهواتف وتخبرهم بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام. فمنعت هذه الجن من الاستماع، وإن كان أكثر أهل العلم من السلف على أن هذا أيضا كان قبل المبعث، بمعنى أن الله عز وجل كان يمنع الشياطين من استراق السمع قبل المبعث، لكنه زاد واشتد بعد المبعث انذارا بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام، كما ذكرنا في الآية: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت، يعني اشتد الأمر وزادت الحراسة، ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. جاء في صحيح مسلم أيضا من حديث ابن عباس أنه قال: أخبرني رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من الأنصار أنهم بينما هم جلوس مع النبي عليه الصلاة والسلام إذ رمي بنجم فاستنار، فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، كنا نقول: ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا، ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال، فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم. إذن هذا الحديث الذي في مسلم يبين أن السمع وأن استراق السمع كان قبل المبعث، ولكنه

بعد المبعث اشتد وزاد انذارا بمبعثه عليه الصلاة والسلام. وسيأتي معنا إن شاء الله إذا وصلنا إلى ذهاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف، كيف أنه التقى بالجن وماذا عرضوا عليه وكيف آمنوا وماذا عرض عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن قول الله عز وجل ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، يؤكد أنه كان قبل المبعث وبعد المبعث. كذلك تكلمنا في درس ماضي عن اليهود وأنهم كانوا يقرون بدعوة النبي عليه السلام أو بنبوته، ولكن الحسد والبغي هو الذي جعلهم يكفرون بهذا النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرت الأدلة الكثيرة في درس ماضي، لكن أيضا هي من الأمور والإرهاصات التي حصلت قبل النبوة. اليهود كانوا يخبرون بعض العرب وبعض المشركين وعباد الأوثان حتى الذين كانوا في المدينة، يخبرون من كان في المدينة أنه سيظهر نبي. وسأكتفي بذكر حديث واحد يؤكد ما قد ذكرته في درس ماضي، وهو حديث سلمة ابن سلامة ابن وقش، وهذا كان من أصحاب بدر رضي الله عنه. يقول أنه كان له جار من اليهود، وهذا اليهودي كان في بني عبد الأشهل. قال: فخرج مرة هذا اليهودي من بيته قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام بيسير، فوقف على مجلس عبد الأشهل. فيقول سلمة راوي الحديث: وأنا يومئذ أحدث من فيه سنا، يعني في هذا المجلس كنت أصغرهم سنا. قال: كانت علي بردة فكنت جالسا. فذكر هذا اليهودي البعث، وذكر القيامة، وذكر الحساب والميزان والجنة والنار. فقال ذلك لقوم أهل شرك وأصحاب أوثان لا يرون أن بعثا كائن بعد الموت، يعني ما في بعث بعد الموت. فقال له: ويحك، يقول له أصحاب المجلس لهذا اليهودي: ويحك يا فلان، ترى هذا كائنا؟ إن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون فيها بأعمالهم. فقال لهم اليهودي: نعم، والذي يحلف به لود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدنيا يحمونه ثم يدخلونه إياه، يعني يدخلونه حتى يحموه فيصير حميما بهذا التنور. يعني أنه يقول أن أحدكم إذا رأى النار ووقف عليها يتمنى أنه قد أخذ حظه من تلك النار، لكن في الدنيا بماذا؟ بأعظم تنور في الدنيا يدخل فيه فينتهي ويأخذ حظه من هذه النار فيطبق عليه، وأنه لا يدخل النار التي هي في الآخرة. فقالوا له: ويحك، وما آية ذلك؟ يعني ما دليلك على هذا الذي تقول؟ ومن أين لك هذا الكلام؟ وما آية ذلك؟ فقال لهم: نبي يبعث من نحو هذه البلاد، وأشار بيده نحو مكة. فقالوا له: متى تراه؟ يعني متى سيخرج؟ قال: فنظر إلي في المجلس، نظر إلى أصغر القوم وهو سلمة ابن سلامة رضي الله عنه، يقول سلمة: وأنا من أحدثهم سنا. فقال: إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه. فقال سلمة: والله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو حي بين أظهرنا، فآمنا به وكفر به بغيا وحسدا. يعني نحن أصحاب المجلس آمنا به، وهذا اليهودي الذي كان يقول هذا الكلام كفر بالنبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ بغيا وحسدا. فقلنا له، يذكرونه: ويلك يا فلان، ألست بالذي قلت كذا وكذا لنا؟ فقال: ما قلت، أو قال لهم: نعم قلت، بلى قلت هذا، اعترف. قال: ولكن ليس به، يعني ليس هذا هو النبي الذي أردت، وليس هذا النبي الذي قصدت. على كل حال، هذه كانت قبل النبوة أو قبل المبعث، حصل أن الهواتف كانت تتكلم من الجن، وكذلك ما كان يحصل من اليهود ومن إخبارهم أن نبي سيخرج. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى غار حراء ويعتزل الناس لما كان يرى ما هم عليه من الشرك وعبادة الأوثان.

كان يعتزل في هذا الغار. لهذا جاء في حديث عائشة الطويل رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد. وهو التعبد، هذه زيادة من راوي الحديث وهو الزهري، قال وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. إذن أول شيء كان يراه النبي عليه الصلاة والسلام هي الرؤية الصالحة، وفي رواية الرؤية الصادقة، وهذا كان تمهيد. تمهيد لماذا؟ لليقظة وما سيحصل له في اليقظة. لهذا جاء في بعض الروايات أنه كذلك كان يرى ضوءا ويسمع صوتا قبل أن يأتيه جبريل عليه السلام، ثم كان يسلم عليه الحجر. ففي صحيح مسلم إني لأعرف بمكة حجرا كان يسلم علي قبل أن أبعث وإني لأعرفه الآن قبل أن أبعث. يعني هذه من الأمور التي حصلت له قبل المبعث عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك قال أو ماذا؟ حبب إليه الخلاء. إذن هذا هو التدرج الذي حصل له في الوحي في أول الأمر، رؤيا وكانت مستمرة لمدة 6 أشهر هذه الرؤيا، وكانت تأتيه مثل فلق الصبح في تحققها، ثم تمهيد رأى صوتا أو رأى ضوءا وسمع صوتا، ثم كان الحجر يسلم عليه عليه الصلاة والسلام وحبب إليه الخلاء. ولهذا جاء عند ابن إسحاق بإسناد صحيح أنه قال أول ما ابتدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة حين أراد الله كرامته ورحمة العباد به ألا يرى شيئا إلا جاءت مثل فلق الصبح، فمكث على ذلك ما شاء الله أن يمكث، وحبب إليه الخلوة فلم يكن شيء أحب إليه من أن يخلو. هذه يسمونها العلماء أيضا ماذا؟ مراتب الوحي. لأن الآن لما جاءه هذه الرؤية هي من الوحي، ورؤى الأنبياء وحي وهي حق كما قال عليه الصلاة والسلام. لهذا نجد أن العلماء يذكرون أن أول مرتبة من مراتب الوحي هي الرؤية الصالحة. المرتبة الثانية ما كان يلقيها الملك في روع النبي عليه الصلاة والسلام، يلقيها الملك في روعه وقلبه، لأن الروع هو القلب بضم الراء، أما الروع بفتحها هو الخوف والحزن. فلما ذهب عن إبراهيم الروع أي الخوف، أما هنا كان يلقي الملك في روعه أي في قلبه من غير أن يراه، يأتيه الملك ولا يراه النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي نعيم وجاء عند ابن ماجه، إلا أن ابن ماجه اختصر الحديث ولم يذكر الشاهد، يقول إن روح القدس نفث في روعي ألم تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. إذن هذه هي المرتبة الثانية من مراتب الوحي. المرتبة الثانية من مراتب الوحي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتمثل له الملك، يتمثل له الملك رجلا فيخاطبه حتى يعي عنه ويفهم ما يريد. هذه هي المرتبة الثالثة. وجاء في بعض الروايات أن جبريل كان يتمثل بدحية الكلبي رضي الله عنه وهو أحد الصحابة فيخاطب النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك حديث عمر الطويل في أركان الإيمان والإسلام، جاء ذاك الرجل شديد سواد الشعر وشديد البياض في الثياب، جاء على هيئة رجل. المرتبة الرابعة أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس، وهذا كان أشد الأنواع وأشد المراتب على النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن جبينه لا يتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد، وحتى إن راحلته لتبرك

به إلى الأرض إذا كان راكبها عليه الصلاة والسلام. وهذه أشد المراتب، لهذا هذا دليل على أن المراتب كلها شديدة، لكن هذا أشد، والوحي شديد على النبي عليه الصلاة والسلام: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولهذا كان في بعض الروايات كما جاء في البخاري من حديث زيد بن ثابت أن الوحي لما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وفخذه كان على فخذ من؟ زيد. قال: فثقلت عليه حتى كادت تربها، كادت تربها يعني تكسرها من شدة الثقل الذي حصل لفخذه عليه الصلاة والسلام بسبب الوحي. المرتبة الخامسة أنه كان يرى الملك في صورته الحقيقية التي خلق عليها، وهذا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام إلا مرتين: مرة في أجياد في مكة، وسيأتي معنا إن شاء الله اليوم، ومرة ثانية كان ماذا؟ في عندما أسري به عليه الصلاة والسلام، رآه على صورته الحقيقية، رأى جبريل عليه السلام، وذكر أن له 600 جناح قد سدت الأفق، فيوحي إليه ما شاء أن يوحيه. أما المرتبة السادسة قالوا: ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام وما أوحاه الله عز وجل فوق السماوات ليلة المعراج حينما فرض عليه الصلاة. وبعضهم يقول هذه مرتبة، ومرتبة سابعة يزيدها حينما كلمه الله عز وجل بلا واسطة الملك، كلمه الله تبارك وتعالى بلا واسطة كما كلم الله موسى بن عمران عليه السلام، وهذه المرتبة يعني معروفة لموسى عليه السلام قطعا، وكلم الله موسى تكليما وكلمه ربه. حصلت أيضا للنبي عليه الصلاة والسلام وكلمه ربه بلا واسطة. منهم من زاد مرتبة أخرى وقالوا هي أن يأتيه ماذا؟ الملك في النوم فيوحي إليه. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أغفى إغفاءه ثم قام من هذه ورفع رأسه وهو يضحك، وهو يضحك، فقال له الصحابة الذين حوله: لماذا تضحك يا رسول الله؟ أو ما الذي أضحك يا رسول الله؟ فقال: قد أنزلت علي سورة، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، فقرأ سورة الكوثر ثم قال: هو نهر قد وعدني الله عز وجل في الجنة. قالوا: إذن لما نام جاءه الوحي في المنام، ثم بعد ذلك قام وقرأ عليهم هذه السورة. هذه ذكرت من المراتب، وإن كان بعض أهل العلم لا يرى أن هذه من المراتب أي النوم. لماذا؟ قالوا: لأن الإغفاء المقصودة ليست هي النوم، وإنما هي الحالة التي يتنزل فيها على رسول الله عليه الصلاة والسلام الوحي. فالصحابي قال إغفاء ويقصد بها ما حصل له عندما نزل عليه الوحي. ثم بعد ذلك ذكر العلماء أن هذه إذن ليست من مراتب الوحي التي هي النوم، وإنما هذه الإغفاء كانت هي الحالة التي يتنزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام. إذن نرجع إلى حديث عائشة الحديث الطويل، إنما ذكرنا هذه الفائدة عندما تطرقنا إلى ذكر الرؤيا وأنها هي أول مراتب الوحي. التعبد في الحديث هنا ما هو؟ تقول: وهو التعبد كما قال الزهري فيتحنث. بعضهم قال التحنث الذي هو التعبد وفسر بالتعبد. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتفكر في خلق الله وفي ماذا؟ مخلوقاته وفي نعمه، فيبقى في هذا الغار على هذا. وفي بعض الروايات جاءت عند ابن إسحاق أن العبادة المقصودة أنه كان يطعم من يرد عليه من المساكين، يأتيه المساكين فيطعمهم عليه الصلاة والسلام، لكن هذه الرواية لا تصح ضعيفة، فإن فيها إبهام. ابن إسحاق يحدث عن شيخه وشيخه يقول: حدثني بعض أهل العلم، ما ذكر من هم. ومنهم من قال أن المقصود هو الانعزال عن الناس، هذه هي العبادة فقط. لماذا؟ قالوا: لأن قومه كانوا على الشرك وعلى الباطل، ففعل عليه الصلاة والسلام كما فعل الخليل: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، أي ينعزل ويترك خلطة الناس لما هم عليه من عبادة الأصنام والشرك. على كل حال، هذا التعبد هل
كان النبي عليه الصلاة والسلام على شرع، يعني هذه العبادة إن قلنا أنها عبادة كذا وكذا، هل كانت على شرع وعلى طريقة من الأنبياء الذين سبقوه أم أنها ما كانت على شرع؟ اختلف العلماء على عدة أقوال، فمنهم من يقول كان على شرع نوح، ومنهم على شرع موسى، ومنهم من يقول على شرع عيسى، ومنهم من قال على شرع إبراهيم عليه السلام، لأن الله قال له أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. إذن هذا التعبد هو التحنث، وهو كما ذكرت لكم منهم من قال التفكر في المخلوقات. هذا الغار غار حراء، غار مشهور معروف في مكة، ويقال حراء وحراء بالقصر والمد، وهو على بعد تقريبا 3 أميال من ماذا؟ من منى مشرف على الكعبة. هذا الغار كان النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إليه. قد يقول قائل لماذا اختار النبي عليه الصلاة والسلام هذا الغار؟ منهم من يقول لأنه كان مرتفعا وكان يشرف على الكعبة، فإذا ارتقى على هذا الغار وارتفع كان يرى الكعبة فينظر في مخلوقات الله وينظر إلى الكعبة. ومنهم من قال لأن أجداده كانوا يفعلون هذا، جده عبد المطلب كان يأتي إلى هذا الغار ويفعل هذا الشيء، يبقى وينعزل ويطعم المساكين، وكل هذا لا دليل عليه، لكن أهل السير ذكروا هذا. حتى جاءه الحق، وفي رواية فجئه الحق. ما معنى فجئه؟ يعني جاءه بغته، كما قال الله وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، أي ما كنت تظن قبل إنزال الوحي إليك يا رسول الله أن الوحي سينزل عليك، إنما نزل الوحي عليك من الله ومن رحمته سبحانه وتعالى، ما كنت مستعدا ولا كنت متحريا ذلك ولا متصديا له. إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام يجاور في حراء، حتى أن العلماء ما يقولون كان معتكفا في غار حراء، يقولون مجاور، حتى جاءت في بعض الروايات الصحيحة من حديث جابر إني جاورت بحراء فلما قضيت جواري، في الصحيحين وفي غيره. إذن هذا الفرق بين الجوار وبين الاعتكاف. فجاءه الحق، جاءه جبريل عليه السلام. في أي شهر نزل القرآن؟ لأن الآن جبريل لما جاءه سينزل عليه القرآن، وهي أول آيات نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام. متى كان هذا النزول للقرآن ومجيء جبريل عليه السلام إلى الغار وقراءة عليه هذه السورة العظيمة، سورة العلق أو جزء من هذه السورة، متى كان هذا؟ لا شك ولا ريب أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كمل له 40 سنة وجاءه جبريل وأشرق عليه نور النبوة وأكرمه الله تعالى برسالته، وكذلك بعثه إلى خلقه واختصه بهذه الكرامة، لا خلاف أن هذا المبعث كان يوم الاثنين، هذا بالإجماع أن هذا اليوم الذي جاءه جبريل كان يوم الاثنين. والدليل ما جاء في صحيح مسلم حينما سئل عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم الاثنين فقال ذاك يوم، ماذا؟ يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، يعني القرآن. لكن الخلاف في أي شهر، في أي شهر كان هذا المبعث وهذا النزول للقرآن. أكثر أهل العلم، وهو المشهور عند أهل السير والتاريخ، أنه كان لثمان مضينا من ربيع الأول، 8 أيام مضينا من شهر ربيع الأول، كان في سنة 41 من عام الفيل، يعني قد مضى للنبي عليه الصلاة والسلام 40 سنة وهو على رأس 40. وبعض أهل العلم، وهي طائفة أخرى وهم قليل، قالوا كان ذلك في رمضان. لماذا؟ قالوا لأن الله يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قالوا فأول ما أكرمه الله أنزل عليه القرآن، وكان هذا في رمضان. لهذا يقول الإمام الحنبلي الصرصري عليه رحمة الله في نونيته وأتت عليه 40 فأشرقت شمس النبوة منه في رمضان. أكثر أهل العلم كما ذكرت لكم يقولون أنه في ربيع الأول، وذهبوا إلى أن الآية التي هي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قالوا إنما كان إنزال القرآن في رمضان جملة واحدة، وكان هذا في ليلة القدر، وكان هذا إلى السماء الدنيا، وفي رواية بيت العزة، وقد جاءت روايات صحيحة وكثيرة عن ابن عباس.
بتفسير هذا النزول حينما ذكر أنزل فيه القرآن، قال أنزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة، ثم أنزل منجما بحسب الوقائع في كم؟ في 23 سنة. فليس المراد بهذا النزول هو أول نزول إلى الغار، وإنما المقصود بهذا النزول الذي أنزل فيه في رمضان، المقصود أنه أنزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا. ولا شك أن هذا هو الصحيح، والذي يظهر أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه في شهر ربيع الأول لثمان مضينا، وهو أكثر مضينا ثمان أيام من ربيع الأول، وهو أكثر قول أو أكثر ماذا، هو قول أكثر أهل العلم من أهل التاريخ والسير. قد يقول قائل قد ذكروا في كتب السير أن الشهر الذي كان يذهب فيه النبي عليه الصلاة والسلام إلى غار حراء هو شهر رمضان، هكذا قالوا كان يذهب في شهر رمضان ويذهب في كل سنة فقط شهرا واحدا وهو رمضان. نقول لم يأتي دليل على هذا، والذين اعتمدوا على هذا الكلام إنما استدلوا برواية عند ابن إسحاق في سيرته، وهذه الرواية لا تصح، لأنها كما ذكرت لكم آنفا إنما هي من طريق شيخه عن بعض أهل العلم، فالرواية فيها مبهمون لا نعرف من هم، وفيها انقطاع لا شك ولا ريب، لأنه لا يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، فهو من صغار التابعين. إذن هذا لا دليل عليه، بل الذي يؤكد أن هذا النزول ومجيء جبريل عليه السلام كان في ماذا؟ في شهر ربيع الأول. تقول عائشة وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ، هكذا يقول له جبريل عليه السلام اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، وفي رواية الجهد، كلاهما صحيح بالفتح وبالرفع، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد أو الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فقوله هنا ما أنا بقارئ أي ما أحسن القراءة، إذن ما هنا نافية، بعض أهل العلم ذهب إلى أنها استفهامية، وكأنه يقول ما الذي تريد مني أن أقرأه، وهذا غير صحيح، ليست استفهامية، بل هنا هي بمعنى ماذا، هي نافية، والمعنى ما أحسن القراءة، كان أميا عليه الصلاة والسلام لا يكتب ولا يقرأ، وهذه من آياته. أما قوله فغطني، الغط هنا بمعنى العصر الشديد والكبس، بمعنى ضمه بقوة. طيب لماذا، ما هي الحكمة من هذا الغط؟ قال بعض أهل العلم إنما هو امتحان ليمتحن صدره، فيتريض ويرتاض عليه الصلاة والسلام لاحتمال ما قد ماذا سيكلفه الله به من أعباء النبوة. ومنهم من قال غير ذلك، قالوا إنما لأن جبريل سيلقي عليه قولا ثقيلا، فكان يريد أن يبين له أهمية هذا الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم سيتحمل رسالة ثقيلة وأمر عظيم وسيؤذى في ذلك. ومنهم من فسرها بأنها ثلاث مرات، يعني غطه الأولى والثانية والثالثة، فقالوا هذا دليل على أنه سيمتحن ثلاث مرات، فذكروا قضية إخراجه من مكة وقضية إحصاره في الشعب. هذه أقوال لبعض أهل العلم. ومنهم قالوا يعني قالوا الحكمة حتى لا يتخيل النبي عليه السلام ويظن أن الذي جاءه ليس حقيقة، فضمه حتى يعرف أن هذه من صفات الجسم وأن هذا واقع وأن الذي جاءه ملك حقيقة. كل هذه يعني تخريجات وذكر الحكم من أهل العلم، وأيضا لا بأس بذكرها. هذا الشيء أو هذا الفعل الذي فعله جبريل، هل هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو أن جميع الأنبياء صنع بهم مثل ما صنع بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ العلماء يقولون أن هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، إذ لم ينقل عن أحد من الأنبياء أنه جرى له عند ابتداء الوحي مثل ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. فقوله اقرأ هذا أمر

لماذا؟ بالقراءة فقط لا بالتبليغ، لم يأمره بأن يبلغ شيئا. لهذا قال العلماء عندما قال له اقرأ صار نبيا عليه الصلاة والسلام، لكن لما نزلت عليه يا أيها المدثر قم فأنذر، هنا أمر بالإنذار، وبذلك صار ماذا؟ صار رسولا عليه الصلاة والسلام. إذن كما قال العلماء نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، صار نبيا بإقرأ وصار رسولا عليه الصلاة والسلام حينما نزلت عليه يا أيها المدثر. ولهذا هنا ذكر العلماء أيضا مراتب للوحي، فقالوا المرتبة الأولى هي النبوة، والمرتبة الثانية أمر الله عز وجل لنبيه بإنذار عشيرته الأقربين، والثالثة الأمر بإنذار قومه، والرابعة بإنذار قوم ما أتاهم من النذير من قبله وهم العرب، والخامسة إنذار جميع من بلغته دعوته عليه الصلاة والسلام من الجن والإنس إلى آخر الزمان. هذه مراتب التي ذكرها العلماء، مراتب الماذا؟ مراتب الدعوة التي دعا النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء في الرواية أو ماذا، فتقول عائشة فرجع عليه الصلاة والسلام يرجف فؤاده، وفي رواية بوادره، والبوادر هي جمع بادرة، قالوا هي اللحمة التي بين المنكب والعنق، لأنه جرت العادة أن الإنسان إذا جاءه الفزع والروع والخوف تضطرب هذه اللحمة، فجاء إلى خديجة عليه الصلاة والسلام وهو يرجف فؤاده عليه الصلاة والسلام. دخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال لها زملوني زملوني، فزملوه زملوه حتى ذهب عنه الروع والخوف، فأخبر خديجة بالخبر وقال لقد خشيت على نفسي، يقول لخديجة لقد خشيت على نفسي، حتى أن العلماء اختلفوا من ماذا خشي النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، ذكروا تقريبا 12 قولا، لكن لعل أرجح هذه الأقوال خشي على نفسه من الأذى، خشي على نفسه من الأذى الذي قد يؤدي هذا الأذى إلى ماذا؟ إلى الموت. وهذا من طبيعته وبمقتضى بشريته عليه الصلاة والسلام أن يخاف، لأنه رأى شيئا غريبا ما اعتاده، ورأى يعني يقول له مثلا يأمره اقرأ كذا وضمه وبلغه الجهد أو الجهد. فهذا حتى قد حصل لمن؟ لموسى عليه السلام، عندما الله عز وجل أمره بأن يلقي العصا قال فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، فقال الله له يا موسى لا تخف، يا موسى لا تخف. ولما ذكر موسى عليه السلام قتل النفس التي قتلها قال ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، يعني هذا لا شك ولا ريب أن النبي عليه الصلاة والسلام خشي وخاف على نفسه، وهذا بمقتضى بشريته عليه الصلاة والسلام. فقالت له خديجة رضي الله عنها وأرضاها كلا والله ما يخزيك الله أبدا، كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق، وفي رواية أيضا في صحيح البخاري وتصدق الحديث. استدلت رضي الله عنها بهذه الأخلاق الحميدة الفاضلة التي قد رأتها من النبي عليه الصلاة والسلام لا سيما وهي زوجته، فتقول له أبدا هذا الصنف وهذا النوع الذي يعني على شاكلتك أو على الذي هو مثلك يا رسول الله والذي كذلك بهذه الأخلاق العظيمة وهذا لا يضيعه الله بل ينصره ولا يخزيه الله، في بعض الروايات كلا والله لا يحزنك الله، وفي بعض الروايات خارج الصحيحين قالت له كلا يا ابن عبد المطلب أو يا ابن عبد الله فوالله لا يصنع الله بك إلا خيرا. مع ذلك أرادت رضي الله عنها أن تتأكد من حقيقة هذا الأمر، فماذا صنعت؟ قالت عائشة فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل، ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة وهو ابن عمي خديجة، وكان امرأ ماذا؟ قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب،

بأشياء بأشياء. فقال هذا هو نفسه الذي كان يتنزل على موسى، ويقصد جبريل عليه السلام. فلما استدل ورقة بهذا أو ماذا عندما سمع هذا الكلام وعلم أن النبي عليه السلام نبي هذه الأمة وأنه خارج، قال يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وفي رواية إلا أودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة رضي الله عنه أن توفي وفتر الوحي، فتر الوحي يعني توقف. ورقة بن نوفل رضي الله عنه، كثير من العلماء ممن كتب في حياة الصحابة أعده صحابيا، فهو ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، إذن هو ابن عمي خديجة، لأن خديجة هي بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة وهو قرشي. هذا ورقة كان يكره عبادة الأوثان، وكان يطلب الدين ويريد ماذا، مثل ما مر معنا في حديث زيد بن عمرو بن نفيل، فورقة وزيد بن عمرو وسلمان الفارسي وذكر أمية بن أبي الصلت، كل هؤلاء كانوا يبحثون عن الدين وكانوا يكرهون عبادة الأوثان، ويكرهون أيضا ما كانت عليه يعني أقوامهم من عبادة غير الله. هذا ورقة ذهب يبحث عن الدين فسافر إلى الشام، وهناك التقى بعلماء النصارى فأعجبه دين النصرانية فتنصر، تنصر وصار نصرانيا، وكان يكتب الإنجيل، وكان قد لقي من بقي من الرهبان الذين كانوا على دين عيسى ولم يبدلوا، فتعلم منهم وكان شيخا كبيرا كما قالت عائشة في الرواية قد عمي. قد يقول قائل لماذا ورقة مباشرة عندما رأى النبي عليه السلام أو عندما حكى له النبي عليه الصلاة والسلام صدقه، صدق النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنه مذكور، أي النبي صلى الله عليه وسلم جاء ذكره في الإنجيل، وأنه سيكون من أمة العرب ومن ذرية إسماعيل، وأنه سيخرج من جبال فاران التي هي جبال مكة، وقد ذكر هذا في الإنجيل وقد ذكر هذا في التوراة، وكان ورقة عالما بالإنجيل كما قال الله عز وجل في القرآن يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولهذا لما استدل لما رأى أحوال النبي عليه الصلاة والسلام وما ظهرت له من الخصائص الرسل آمن به، وقال له أنت النبي، وليتني كنت فيها جذعا سأنصرك وسأفعل، لكنه توفي رضي الله عنه. لهذا جاءت في بعض الروايات أن ورقة رأى له النبي عليه الصلاة والسلام أو جعل الله له جنتين، وفي رواية قال لا تسب ورقة، وفي رواية أنه رأى له نهرا في الجنة، وفي رواية رأى ماذا، أنه يلبس الثوب الأبيض، وبعض الروايات حسنها الشيخ الألباني عليه رحمة الله. لكن على كل حال هو صحابي وهذا الذي يظهر، وقد أثبت صحبته كثير من العلماء كالإمام الطبري والإمام البغوي وابن السكن وابن قانع وكثير ممن كتب في حياة الصحابة. حتى الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في شرحه للعقيدة الواسطية ذكر هذا وأنه صحابي، بل قال هو أول الصحابة. إذن عرفنا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء، توقف الوحي وفتر كما جاء في الرواية. جاءت رواية من طريق الزهري، هذه الرواية يقول الزهري فيما بلغنا، مع أنها في صحيح البخاري، والذي يقرأها يظن أنها متصلة وأنها مع الرواية المشهورة التي هي في حديث عائشة، لكن هذه الرواية ليست من قول عائشة، إنما هو من قول الزهري. يقول الزهري فيما بلغنا هكذا. ماذا حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما فتر الوحي حزن، فماذا صنع؟ قال الزهري فكان يتردى من رؤوس شواهق الجبال، أو كي يتردى، يعني كان الرسول عليه السلام يرتقي إلى شواهق الجبال ويريد أن يتردى وينتحر. لماذا؟ لأن الوحي قد فتر وتوقف. يقول الزهري فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منها نفسه تبدى له جبريل فقال يا محمد إنك رسول الله حقا

يسكن عليه الصلاة والسلام. قال فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع، يعني يترك الانتحار. فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك. هذا الحديث لا يصح، وهو في صحيح البخاري لكنه غير مسند وليس هو على شرط البخاري. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن البخاري ذكره بعد الرواية الصحيحة حتى يبين أنه ضعيف وأنه لا يصح وأنه معلول. لماذا؟ لأنه مرسل، فالزهري تابعي صغير فهو مرسل بل معضل، وقد صرح قال فيما بلغنا، إذن لا يصح. ثانيا أن هذه الرواية تفرد بها معمر عن الزهري بخلاف يونس وعقيل، كل هؤلاء رووا الحديث عن الزهري بالرواية المشهورة بحديث عائشة الذي قد قرأناه. ولهذا قال الحافظ وهو من بلاغات الزهري وليس موصولا. إذن عرفنا أن هذه لا تصح، ولا حجة للمستشرقين ولمن كان على شاكلتهم ولف لفهم الذين يظنون أن هذا لهم حجة في الطعن في عصمة النبي عليه الصلاة والسلام أو تشويه هذا الدين. هذه الرواية لا تصح ولا حجة فيها. إذن عرفنا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم فتر الوحي لا شك ولا ريب، وهذا قد جاء في حديث عائشة، ولهذا جاء في حديث جابر وهو في الصحيحين أيضا أنه جاءه جبريل عليه السلام على صورته الحقيقية، وفي رواية أنه جالس على كرسي، أي جبريل، جبريل كان جالسا على كرسي وكان يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، فرجع وخاف عليه الصلاة والسلام وقال دثروني دثروني، فنزلت عليه يا أيها المدثر. نعم هذه الرواية الصحيحة. أما رواية أنه ارتقى على شواهق الجبال فهذه كما ذكرت لكم لا تصح. إذن عرفنا أن هذا الحديث المشهور حديث عائشة رضي الله عنها. طيب هذا الحديث فيه صراحة أن أول ما نزل أو أول ما نزل من القرآن هو سورة العلق، وهي الآيات الأولى منه، اقرأ باسم ربك الذي خلق. مع ذلك اختلف العلماء ما هو أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام. ذهب الطائفة إلى أن أول ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم هو سورة الفاتحة، واستدلوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخديجة إني قد ذهبت وسمعت نداء فوالله قد خشيت على نفسي، فقالت له معاذ الله إنك لتؤدي الأمانة وتصل الرحم، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث ثم أتاني أي جبريل فأخبرني، فلما خلا قال له أي جبريل يا محمد قل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حتى بلغ ولا الضالين. إذن هذه حجة من ذهب إلى أن أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام هو سورة ماذا؟ الفاتحة. والعجيب أن بعض المفسرين ذكروا أن هذا قول أكثر أهل العلم، وهذا غير صحيح. هذا رجحه بعض المفسرين ومنهم الزمخشري المعتزلي في كتابه الكشاف، وهذا الحديث لا يصح، ذكره البيهقي وذكره الواحدي وكثير من أهل العلم، ضعيف لا يصح ولا تقوم به حجة. القول الثاني قالوا أول ما نزل على الرسول هي قول الله عز وجل يا أيها المدثر، واستدلوا بما جاء في الصحيحين من حديث جابر أنه سأله أبو سلمة بن عبد الرحمن قال له يا جابر أي القرآن أنزل قبل، فقال يا أيها المدثر، يقول جابر فقال أي جابر يا أيها المدثر، ثم قال له أبو سلمة فقلت له أو اقرأ باسم ربك، يعني هذه السورة ليست هي الأولى، فقال جابر أحدثكم ما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني جاورت بحراء فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي، يعني نزل في بطن الوادي عليه الصلاة والسلام، قال فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي ثم نظرت إلى السماء فإذا هو، يعني جبريل، فأخذتني رجفة فأتيت خديجة فأمرتهم فدثروني، فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر. هذه حجة من ذهب إلى أن أول ما نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام من القرآن

ويا أيها المدثر. القول الثالث هم الذين قالوا أن أول ما نزل هو اقرأ باسم ربك كما في حديث عائشة الذي ذكرناه. قالوا لأنه جاء أن الرسول عليه الصلاة والسلام في الغار وأول ما جاءه جبريل وغطه وقال له اقرأ قرأ هذه الآيات إلى ما لم يعلم، إلى قوله ما لم يعلم. وأكد ذلك ما جاء عند الحاكم في المستدرك وعند البيهقي من حديث عائشة وهو حديث صحيح، قالت أول سورة نزلت من القرآن اقرأ باسم ربك. وجاء أيضا من حديث أبي موسى أنه قال، يعني كان إذا جلس يعلم تلاميذه القرآن فإذا تلا هذه السورة اقرأ باسم ربك قال ماذا؟ هذه أول سورة أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا هو الصحيح، وهذا قول أكثر أهل العلم. أما حديث جابر لا حجة لهم فيه. لماذا؟ لأن هذه القصة التي ذكرها جابر وقال لأبي عبد الرحمن أو لأبي سلمة بن عبد الرحمن أحدثكم ما حدثنا به رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر الحديث، هذا الحديث فيه ماذا؟ أن الرسول كان في بطن الوادي فرأى جبريل، فماذا قال؟ قال يعني هو الذي جاءني في الغار، هكذا جاء في الرواية. جاء في الرواية أنه لما رأى جبريل عليه السلام، وفي بعض الروايات أنه جالسا على كرسي بين السماء والأرض وهي أيضا في الصحيحين، قال فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرجعت فقلت زملوني زملوني فدثروني، فأنزل الله يا أيها المدثر. إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام الملك الذي جاءني بحراء يدل على ماذا؟ على أن هذه القصة كانت متأخرة عن قصة حراء التي نزل فيها اقرأ باسم ربك. إذن يا أيها المدثر كانت بعد نزول قول الله عز وجل ماذا؟ اقرأ باسم ربك. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح الذي تؤكده الأدلة. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره ربه بالبلاغ، فنزلت عليه الآيات وتتابع الوحي كما جاء في بعض الروايات، وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. ثم نزلت عليه وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، وأنزل الله عز وجل عليه إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي الذي فرض عليك وأوجب عليك القرآن سيردك إلى دار الآخرة فسيسألك عما حصل. ولهذا قال فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. إذن أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإبلاغ الرسالة إلى كل الناس، وأمره الله بالصبر، وأمره بالاحتمال، وأمره بالإعراض عن المشركين وعن الجاهلين وعن المعاندين وعن المكذبين، لأنه ماذا؟ هذا الإعراض بعد البيان وبعد قيام الحجة عليهم، وقد أرسل الله لهم هذا الرسول لقيام الحجة. لكن من الطبيعي ومن المعروف أن يبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بعرض هذا الإسلام على أهله وعلى أقرب الناس إليه، وفي مقدمتهم من؟ زوجته خديجة. لهذا كانت أول من أسلم على الإطلاق، أول خلق الله إسلاما هي خديجة رضي الله عنها، وهي أول من استمع إلى الوحي من النبي صلى الله عليه وسلم، وأول كذلك من ماذا؟ من وقف على شهادة أهل الكتاب بصدق نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، وذلك عندما ذهبت إلى عمها أو إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل. ثم عرض النبي عليه الصلاة والسلام على أهله، فآمن علي بن أبي طالب من الصغار أو من الغلمان، وعرض على مولاه زيد بن حارثة وهو من أقرب الناس إليه فأسلم، وكذلك بناته زينب وأم كلثوم وفاطمة ورقية. ثم بعد ذلك انتقل إلى أصحابه ومعارفه فدعا أبا بكر الصديق فأسلم، ولم يتردد لحظة رضي الله عنه وأرضاه في التصديق وفي الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل كان في إسلامه كما سيأتي معنا فاتحة خير. لماذا؟ لأنه كانت قريش تحبه وكانت تعرف ما فضل

هذا الرجل وكانت ماذا تعرف مكانته، لأنه كان من كبار القوم ومن كبار التجار الذي له يعني مكانته وثقله في المجتمع. ولذلك لما أجاب رضي الله عنه واستجاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم دعا الناس فاستجابوا له، استجابوا لأبي بكر، منهم عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن مضعون وأبو سلمة بن عبد الأسد وأبو عبيد بن الجراح والأرقم بن أبي الأرقم، وذكروا أيضا خباب، كل هؤلاء أسلموا ودخلوا في دين الله، عمار بن ياسر وأمه وهكذا. لهذا جاء في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد وعند غيره: أول من أظهر الإسلام سبعة، أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا أهله، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب وجاء بالطعام وبالشراب، فصنع لهم مدا من طعام فأكلوا حتى شبعوا، وبقي الطعام كما هو لم يمس منه شيء، فأتى بالشراب فشربوا كذلك، وبقي الشراب كأنه هو ولم كأنه ما مسه أحد بشيء. فقال لهم بعد ذلك بعد أن أكلوا وشربوا: يا بني عبد المطلب، إني قد بعثت لكم خاصة وإلى الناس عامة، وقد رأيتم من هذه الآية، يقصد بهذه الآية الطعام الذي بقي والشراب الذي بقي، وكأنه كأنهم ما أكلوا منه شيئا مع أنهم قد أكلوا وشربوا حتى شبعوا. فقال لهم: وقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم، فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي، يعني معي على هذا الدين؟ فما قام أحد منهم، ما قام أحد من بني عبد المطلب. في بعض الروايات أن الذي قام علي بن أبي طالب، وكان أصغر القوم، بل كان غلام رضي الله عنه، كان غلاما في ذلك الوقت. فقال له الرسول: اجلس ثلاث مرات وهو يقوم، والرسول عليه الصلاة والسلام يأمره بالجلوس. ثم بعد ذلك انطلق النبي عليه الصلاة والسلام بدعوته، لا سيما عندما أنزل الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين. هكذا نزلت الآية في أول ما نزلت: ورهطك منهم المخلصين. فقام عليه الصلاة والسلام يدعو الناس، فقام يقول: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. فكان يخص ويعم، بمعنى يذكر القبائل ثم يخص الرجال، فكان يقول: يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. وجاء في بعض الروايات من حديث ابن عباس أنه ارتقى على الصفا عليه الصلاة والسلام فجعل ينادي: يا بني ثهر، يا بني عدي، ينادي بطون قريش، حتى اجتمعوا جميعا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج ويرى ما عند محمد عليه الصلاة والسلام يرسل رسولا لينظر ما الذي حصل. فاجتمعت الناس واجتمع بطون قريش، أبو لهب حضر مع الذين حضروا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. وهذا يدل على أن قريشا كانت تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان هو الصادق الأمين في الجاهلية وقبل المبعث. ولهذا قالوا: ما جربنا عليك إلا صدقا. وفي قصة بناء الكعبة لما قالوا سيدخل أو أول من يدخل من هنا هو الذي سيحكم بيننا، دخل النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا قالوا؟ قالوا: دخل الصادق الأمين. فقالوا له: ما جربنا عليك إلا صدقا. فقال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقام أبو لهب عليه من الله ما يستحق وعليه لعنة الله المتتابعة، قام فقال للرسول عليه الصلاة والسلام: تبا لك يا محمد، تبا لك ساعة

خير اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت السورة تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. فاستمر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس ويجهر بهذا، لأن الله عز وجل ماذا أنزل عليه بعد اقرأ؟ أنزل علي يا أيها المدثر قم فأنذر، وهذا إشارة إلى ماذا؟ إلى التكليف، يعني أمره بالدعوة إلى كل الناس، وقال له وربك فكبر، يعني أكبر، لا ليس هناك في الوجود أكبر من الله تعالى الذي خلق الوجود. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وثيابك فطهر، إشارة إلى أن الداعي إلى الله لا بد أن يبدأ بنفسه ويطهر نفسه ظاهرا وباطنا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام تتنزل عليه هذه الآية والرجز فهجر، فقام إلى ماذا؟ يدعو إلى التوحيد، لأن الرجز هنا بمعنى الأصنام، اهجرها وحذر منها. فكان يحذر ويتكلم في قريش ويأمرهم بالتوحيد ويأمرهم بهذا الدين الخالص، وأن يتركوا عبادة الأصنام وأن يتركوا عبادة الأوثان، إلى أن نزلت عليه الآيات ولربك فاصبر. هذا فيه دليل على أنك ستتعرض للأذى، وستتعرض كذلك يعني لكثير من الابتلاء، فعليك بالصبر، وعليك على تربية أصحابك وأتباعك أيضا، وأن هذا لا بد منه، فكل الأنبياء قد أودوا. فلهض النبي عليه الصلاة والسلام بهذا. بعض أهل العلم يذكرون أن دعوته عليه الصلاة والسلام في أولها كانت سرية، وقالوا أن هذا استمر ثلاثة سنين، استمر لمدة 3 سنين، واستدلوا بما جاء عند ابن إسحاق ونقله عنه ابن هشام في سيرته. لكن عندما نرجع لهذه الرواية نجد أن هذه الرواية بغير إسناد، ذكرها ابن هشام في السيرة بغير إسناد، ولا نجد دليلا صريحا واضحا يؤكد هذا القول، بمعنى أن الدعوة بدأت سرية، بل النبي صلى الله عليه وسلم من أول ما أمره ربه انطلق يدعو أقرب الناس إليه، ثم بدأ يدعو الناس كلهم، ولا دليل على هذا التقسيم. هم استدلوا برواية جاءت عند صحيح مسلم، جاءت رواية من حديث عمرو بن عنبسة رضي الله عنه أنه قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما بعث وهو بمكة وهو حينئذ مستخفٍ. هذه وهو حينئذ مستخفٍ فهموا منها أن الدعوة كانت سرية، وأن الرسول ما جاء إلى الناس يقول لهم اعبدوا الله وكذا، وإنما كان بالسر يخاطب فلانا وفلانا وهكذا، ولم يجهر. لكن عندما نرى في هذه الرواية ونقرأها من أولها كما هي في صحيح مسلم نرى أنه ليس فيها دليل. لماذا؟ يقول عمرو بن عنبسة كنت وأنا في الجاهلية، هكذا جاء الحديث في صحيح مسلم، أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخف أو مستخفيا جراء عليه قومه أو ماذا جاء. هذه مختلف فيها، يعني ذكر النووي أنها قرأت في بعض الأصول جراء وفي بعض الأصول حراء بالحاء. ما معنى هذه الكلمة؟ أي أن الرسول استخفى بسبب تسلط القوم وبسبب الأذية التي حصلت له. إذن لا يفهم من هذه الرواية أن الرسول كان يدعو سرا، بل هنا استخفى لأنه حصل له أذى، وهذا ليس ببعيد. الرسول قد يجد أذى فيتجنب هذه الأذية التي قد تحصل له ويبتعد عنها حتى لا يؤذى. أليس في هجرته عليه الصلاة والسلام قد استخفى في الغار وجعل علي بن أبي طالب على فراشه كما سيأتي معنا؟ فهنا دليل على ماذا؟ أن قومه تجرأوا عليه وآذوه، لأنه يذكر جراء عليه ماذا؟ قومه. فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة. إذن الاستخفاء الحاصل إنما هو الهروب من شيء ماذا؟ ما حصل له من الأذية، وقد يكون له حصل شيئا من الضرب أو شيء من التعرض للنبي عليه الصلاة

0: والسلام ولتسلط قومه عليه. وليس المراد أنه كان ما يجهر بالدعوة، لا يوجد دليل أبدا، بل كل النصوص تؤكد أن ربه أمره من أول ما أمره بالرسالة أن يجهر بالدعوة، فكان يجهر عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرنا حديث ماذا؟ حديث ارتقائه على جبل الصفا، فعم وخص، وكان يقول للناس لا أغني عنكم من الله شيئا، وكان يقول لهم ماذا؟ إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وسيأتي معنا إن شاء الله في الأسبوع القادم الأساليب التي اتخذتها قريش في صد دعوته عليه الصلاة والسلام، لأنه لما أمره الله بالرسالة قام وجهر وبلغ الناس، فماذا حصل؟ آذوه وفعلوا له الأفاعيل وصنعوا به ما صنعوا. إن شاء الله في الأسبوع القادم سنتحدث عن هذا الذي هو ماذا؟ الأساليب التي اتخذتها قريش في صد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى.
1: إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.ميراث.net.
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان خطر الفرقة والتحزب على المجتمع، ألقاها فضيلة الشيخ عواد بن سبت العنزي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات الدورة العلمية الربيعية السابعة المقامة في جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن، يوم الخميس 27 من شهر ربيع الآخر عام 43,400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
3: فقال عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام. والصلاة والسلام على رسول الله القائل إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. إخواني، يطيب لنا في هذه الليلة أن نستمع لمحاضرة مهمة، فإن الاجتماع أصل من أصول أهل السنة والجماعة، والتفرق والاختلاف والتنازع والتحزب من صفات أهل الشرك والضلال. ولقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر يحصل قدرا ويجب أن نتخذ الأمر به شرعا، فنجتمع على ما وجهنا إليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فقيل من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي رواية الجماعة، رواه الترمذي وابن أبي عاصم وغيرهما. إن التفرق مذموم والتحزب محذور، وجاء الإسلام بتحريمه. حول هذا الموضوع

0: وحول خطر التحزب والتفرق على الشباب، نلتقي مع سعادة وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فضيلة الشيخ عوال بن سبيع نزي، شاكرين له قدومه ومشاركته وحضوره موجها لأبنائه وإخوانه في هذه الدورة المباركة السنوية، فليتفضل مشكورا مأجورا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم من الموفقين المعانين على الخير فيما قصدنا من هذا المجلس المبارك في هذه الدورة العلمية السنوية المباركة. وأشكر صاحب الفضيلة أخي الشيخ عبد الله الظفيري على كريم دعوته للقاء بإخواني الذين ينتظمون في هذه الدورة، وأسأل الله أن يكتب أجره على عنايته بنشر العلم وتعليمه، كما أشكر الإخوة القائمين على إدارة المساجد والدعوة والإرشاد على تعاونهم في إقامة هذه الدورات ونشر العلم، فإنه من أعظم ما يثبت به أهل الإسلام على لزوم هذه الطريقة التي رضيها الله جل وعلا لعباد. كما تفضل صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله أن هذا الموضوع موضوع مهم جدا، لأنه يتعلق بأصل من أصول هذا الدين. أهل السنة والجماعة، هذا الوصف العظيم الذي يفاخر به كل منتسب إليه ويرفع به رأسا، لأنه قائم على أمرين جليلين: لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم جماعة المسلمين. ولذلك سمي أهل السنة والجماعة بهذا الاسم، وهذا شرف ينبغي للإنسان أنه يعتز به. وكما تفضل الشيخ أن السنة إذا أطلقت يراد بها الإسلام، كذلك يقال لأهل السنة أهل السنة والجماعة، ويقال لهم أهل الحديث والأثر، ويقال لهم السلفيون. فهذه المسميات إنما انطلقت من ألفاظ شرعية. فأهل السنة والجماعة في الجانب الآخر من الوصف هم أهل الجماعة، وهذه الجماعة كما جاء في مقدمة الشيخ أصل من أصول أهل الإسلام. لأن بعض الناس قد يشيع، خاصة في صفوف الشباب ومع وجود يعني الآن سعي حثيث من الأحزاب السياسية والأحزاب البدعية، إلى أن يهون عندهم هذا الأصل، فتجد أنهم يقولون أن الجماعة هذه ضرورة اجتماعية. الناس إذا اجتمعوا في مكان أصبح من الضرورة أنهم يجتمعون ويتوادون ويتعاملون، ويقول آخرون لا، أن هذه ليست بأصل من أصول الإسلام، وإنما هي أمور فرضها الحكام لأجل أن يسمع الناس وأن يطيعوا لهم وأن لا يخرجوا عليهم، في مبررات سقيمة لا تستقيم ولا ترتقي إلى أن تناهض الأدلة الصريحة التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تعرف قدر هذه المسألة، فانظر إلى النصوص التي جاءت في تعظيم لزوم الجماعة، وهذا موجود. إذا رجعت الآن مثلا للآيات التي جاءت الأحاديث، ما جمعه العلماء قديما وحديثا في النصوص الدالة على وجوب لزوم الجماعة، ما صنف من مصنفات أهل العلم. يعني يكفي أنك إذا رجعت إلى كتاب الشريعة للآجري تجد أنه جمع من النصوص

الشيء العظيم ثم أتبعه بذم الطوائف التي خالفت هذا الأصل الذي هو أصل لزوم جماعة المسلمين. فالواجب علينا أيها الإخوة عندما نريد أن نتحدث عن هذا الأصل أن نعيد الناس إلى الأصل الشرعي الذي بني عليه، لأننا نحن نبني ديننا على الدليل القائم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف هذه الأمة. هذه هي النجاة، هذه هي النجاة، هذا أصل. الله جل وعلا يقول، وسأذكر بعض الآيات حتى لا يطول، الله جل وعلا يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم. هذا أمر من الله جل وعلا أن يعتصم الناس بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبالإسلام وبالقرآن على ما حكاه أهل التفسير في الخلاف في المراد بحبل الله جل وعلا، ولكنها تجتمع كلها في هذا المعنى العظيم في لزوم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وجماعة المسلمين. والله جل وعلا يقول: لخير البشر الذين اصطفاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول: ولا تنازعوا. بعد التنازع ماذا يقول؟ الفشل. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. هذه الوصايا لمن؟ لأهل الإسلام. فإذا أردت أن تكون من أهل الإسلام فاعلم أن من الواجبات التي يجب عليك أن تعتني بها لزوم جماعة المسلمين، لا كما يقول دعاة الآن التحزب والجماعات الحزبية، يقول هذا خور وضعف، وهذا يعني كيف ترتبط الناس برجل يسوسهم والله جل وعلا أعطاك العقل وفعل وكرمك ويجب أن تعبر عن رأيك وأن يكون للناس رأي وغير ذلك. هذه كلها كلام سقط لا يرتقي إلى هذه الآيات العظيمة والتي أوجبت على الناس أن يلتزموا بجماعة المسلمين. الله جل وعلا يقول: ولا تكونوا من المشركين. ما هي صفاتهم؟ ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذه صفة المشركين. إذن صفة أهل الإيمان لزوم الجماعة وترك التفرق والاختلاف، هذا المفهوم لهذه الآية. والله جل وعلا أيضا يقول: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به موسى وعيسى أن أقيموا الدين. هذه الوصية: أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذه وصية الله لأنبيائه أن يقيموا الدين لله جل وعلا كما أمر الله سبحانه وتعالى ويجتمعوا على ذلك ولا يتفرق. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا. فإذا النصوص جاءت آمرة بأن يكون الناس ملتزمين لجماعتهم، والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما تلاحى رجلان وسمع جلبا، يقول الراوي: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه. تأملوا، ما انتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسأل ماذا وقع ويلبس ويتهيأ. يقول: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى وقف بينهم ثم قال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. يعني ما أنتم فيه اليوم من نزاع واختلاف. وكان الأمر يعني كما في بعض الروايات أنه كسع رجل أنصاري مهاجرا، وبعض الروايات أنهم كانوا شباب وغيرها، لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما قال: أبي دعوى الجاهلية. لاحظ، يعني ما وقع من الاختلاف والتفرق

هذا من دعوة الجاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاف على أمته فيقول أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. إذا ماذا سيكون بعد موته صلى الله عليه وسلم من التفرق والاختلاف؟ واليوم الدعوة محمومة ومسمومة لبث الفرقة والاختلاف بين المسلمين، والشباب على وجه خاص اليوم يستهدفون بأن يضعف عندهم جانب لزوم الجماعة. حديث في الصحيحين ويحفظه الناس، حديث حذيفة في الفتن، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سيكون، وأخبره أن هناك دعاة على أبواب جهنم تعرفون منهم وتنكرون، الحديث معروف ومشهور، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له فما تأمرني يا رسول الله؟ ما هو المخرج إذا كان هذه الفتن التي ستحيط بالناس؟ فقال في النهاية في آخر الحديث ماذا قال؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. إذا قرأت هذا الحديث ورأيت ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أوصاف وأحداث ستقع في الأمة واختلاف وتفرق، ثم اختصر العلاج في هذين الأمرين، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، هذا ماذا يعطيك؟ ماذا تفهمه؟ ماذا يدلك يا طالب العلم؟ يدلك على عظم أمر لزوم الجماعة، وأنها عصمة من الله جل وعلا لمن لزمها، تلزم جماعة المسلمين وإمامها، هذا نص. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له حذيفة قال فإن لم يكن لهم يومئذ جماعة ولا إمام فما تأمرني؟ ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم تقع في الاختلاف والتفرق وتترك الجماعة؟ قال لا، اعتزل تلك الفرقة كلها ولو أنت عض على أنفسك. إذا ما في نص واحد يدل على ترك الجماعة والدخول في هذه الجماعات والأحزاب والتفرق والاختلاف الذي يقع بيننا. هذه النصوص. فلما يكون هذا هو المخرج الذي يحكيه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا ينتظر الناس؟ ينتظر الدعوة للتفرق والاختلاف؟ لا، الواجب أن ينتظر الناس الدعوة إلى لزوم الجماعة والحرص عليها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الجماعة رحمة، حتى وإن وقع في هذه الجماعة من الذنوب والخطايا، هذه طبيعة البشر، هذه الجماعة لا بد أن يكون فيها هنات وهنات. هذه الدنيا طبعت على كذب، لكن المؤمن الذي بصره الله جل وعلا بالنور ولزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم عرف عظم هذا الأجر. الصحابة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن وقوع الاختلاف كما في صحيح مسلم: أرأيت يا رسول الله إن قام فينا أمراء نعرف منهم وننكر فما تأمرنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني عليه. ما قال اتركوا الجماعة ولا انزعوا يدا من طاعة، ولا قال شكلوا جماعات وأحزاب، ولا قال اخرجوا في مظاهرات، ولا قال كونوا رأي شعبي ونظموا المسيرات وأشغلوا الحكام وشغبوا عليهم. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أثقل ما على دعاة البدع من الأحزاب أن تأتي لهم بهذه النصوص الواضحة البينة التي فيها الأمر بلزوم جماعة المسلمين. ولذلك عند أهل السنة والجماعة أن عقد الولاية ورصد الخليفة واجب بالاتفاق كما حكاها الماوردي عنه، بخلاف المعتزلة وغيرهم من أهل البدع. لماذا؟ لأن هذه الجماعة لا تنتظم إلا بإيمان. الله جل وعلا أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم وأمر بطاعته، فطاعته طاعة لله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ثم خلفاؤه من بعده تكون لهم الطاعة بالمعروف. ولذلك

من لوازم الجماعة. هذا أمر مهم، السمع والطاعة لولي الأمر بالمعروف، وهذا ما يلبث به الآن دعاة أهل السنة ويلزم به السلفيون. وقال أنتم تدعون الناس إلى طاعة ولاة الأمور وهم عندهم من الجور والظلم، نقول نعم ونرفع بذلك رأسا، لأن هذا هو أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما أخبرنا به محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، ولا نجامل في هذا ولا نمارس. نعم نقول لهم عقد البيعة واجب في أعناقنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من بات وليس في عنقه بيعة أو مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. لاحظوا يا أخواني، أبي دعوة جاهلية، ميتة جاهلية، هذه نصوص تدلك على أن هذا من الإسلام وهذا من الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في مناقضة ما كان عليه أهل الجاهلية من دعواهم إلى التفرق والاختلاف، ودعواهم إلى عدم الجماعة، ودعواهم إلى عدم السمع والطاعة. وهذا ما نص عليه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في مسائل الجاهلية، أظن في المسألة الثالثة والرابعة، مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عليه المشركين في أمر الجماعة ولزوم السمع وطاعة الإمام. السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف من لوازم الجماعة. كيف يعني يكون الناس جماعة وليس لهم إيمان؟ الإسلام جاء بتنظيم حياة الناس، فجمعهم في الصلاة المفروض، وجمعهم في الجمعة في الأسبوع في الأعياد، وأمرهم بالاجتماع في كل أحوالهم، وأمرهم أن يكونوا عباد الله إخوان. فهذا الإمام الذي يوصف البيعة له في الأعناق واجب، سواء عرفته ما عرفته، قابلته ما قابلته، صافحته كما، لأن هذه أشياء يقولها أهل البدع. لكن لما تكون البيعة لأئمة الضلال عندهم ما يشترطون المقابلة ولا يشترطون المصافحة، لكن إذا جاءت بيعة أهل السنة قالوا يا كيف الآن تبايعون وأنتم لم يعني تبايعونه يدا بيد. طيب البيعات الحزبية الآن كانت تعقد لدعاة وأئمة الضلال وكانت تؤخذ بالغياب. خلفاء داعش اللي يسمونهم خلفاء كلهم مختفين في ما يدرى، في مغارات وفي كهوف، ولا يدرى وينهم ولا يعرفون، تؤخذ لهم البيعة. هذا من يعني من الجهل العميق. الإخوان المسلمين لما كانوا يبايعون الذين يبايعهم حسن البنا في مقر جماعة في الغرف المظلمة على المسدس، والذين عرفوا فيما بعد بالجناح السري العسكري، جناح الاغتيالات، كانوا فقط هو الذين يبايعهم، أما غيره فكانت تؤخذ له البيعات من النقابات والتجمعات الطلابية، وكانوا يسيطرون في هذا الحزب بهذه الطريقة. ثم إذا جاءوا يطرحون موضوع البيعة عند أهل السنة والجماعة قاموا بإرادة الشبه على الناس. الصحابة رضي الله عنهم لم يصافحوا كلهم لما في بيعة أبي بكر رضي الله عنه، ولا في بيعة عمر، ولا في بيعة عمر، وإنما تنعقد الولاية إذا بايع أهل الحل والعقد وأعيان الناس، انعقدت البيعة بإجماع الصحابة رضي الله عنهم ومن ذلك. والسمع والطاعة لا بد أن ننبه على أنه عزة ورفعة وليس ذل ومهانة، لأنه عبادة لله جل وعلا. أن تتعبد الله جل وعلا، تتعبد الله جل وعلا بأن تسمع وأن تطيع لولي أمرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع وأطع. فيقول جرير بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأهل وأن لا ننازع الأمر أهل إلا أن تروا كبرا بواحا فيه عزة من الله فرحا. والله لو تأملنا فقط هذا الحديث لكفى بذلك. السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط، يعني نشاط النفوس.
إحسانها على هؤلاء الولاة والمكره في حال حدود ما يكره الإنسان. وأثرة علينا الأثرة كما ذكر النووي وغيره أنها استئثار ولاة الأمور ببعض استحقاقات الناس في أمور الدنيا أو أن يمنعوك حق ومع ذلك تسمع وتطيع. هذا دل لا هذا سمع وطاعة لرسولك صلى الله عليه وسلم. فلا يغلبنكم دعاة الأحزاب والأهواء الذين يدندرون على هذه المسائل الثابتة العقدية. نعم عقدية أهل السنة والجماعة أوردوا ما يتعلق بمسائل الجماعة والسمع وطاعة في كتب الاعتقاد. لماذا؟ مخالفة لأهل البدع من الخوارج والمعتزلة ومن نحى نحوهم في باب السمع والطاعة. هذه من لوازم أهل السنة والجماعة. كيف تنتظم جماعة المسلمين إذا كان من ينتسبون إلى هذه الجماعة لا يطيعون ولا يسمعون لولي أمرهم ويبغضونهم أو يعادونهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول خياركم خياركم لأئمتكم الذين تدعون لهم ويدعون لكم، وفي رواية يصلون عليهم ويصلون عليكم، وشراركم شراركم لأئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنون. فأنت أيها السني إذا أردت أن تكون من خيار هذه الأمة فكن ممن يدعو لإمامه وإمامه يدعو له ويتعاونون على الخير، ولا تكن من أهل الأهواء والبدع الذين يجانبون هذا الطريق فيدعون الناس إلى نزع اليد من الطاعة، ويدعون الناس إلى الخروج على الحكام، ويدعون الناس إلى الكلام فيهم والطعن في نوابهم وفي التشويش عليهم، ويجعلون الحنق في نفوس الناس تجاه ولاة الأمور، خاصة مع وقوع المنكرات ووقوع الأخطاء. هذه طبيعة البشر، لا بد أن يقع خطأ. ولذلك الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم سيكون فينا أمراء نعرف منهم وننكر، ما قال مخرجوا عليهم أو أبغضوهم، قال صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وفي الرواية الأخرى لما وضع الصحابي يده على سيفه قال أفلا ننابذهم، قال لا ما أقام فيكم الصلاة. فلو تأملت النصوص ما تجد فيها دعوة إلى ما يدعيه أولئك اليوم الآن ويجعلون سببا لدعوتهم إلى هذه المنكرات العظيمة من الثورات والمظاهرات. ما توجد النصوص، ليس بيدهم نص يمكن أن يعتمد عليه. غاية ما يستدلون به قصة ضعيفة لم تثبت عن عمر رضي الله عنه هذا. فإذا حرصك أيها السني على لزوم هذا الأصل جماعة المسلمين وإمامه هو مقتضى النصوص الشرعية التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيها أيضا مباينة لأهل البدع حتى تمايز أهل البدع. كن على هذا المجال. أهل البدع أهل تفرق واختلاف، أهل البدع أهل تفرق واختلاف، وأهل ترك لظاهر السنة النبوية في أقوالهم وأفعالهم. أما أنت فأكرمك الله بالسنة ولزوم جماعة المسلمين، ففاخر بذلك وخذ هذه القاعدة على جميع أهل البدع حتى التي ظهرت في صدر الإسلام، خرجوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في فهمهم للنصوص وتأويلها على غير المراد، وفي تركهم لجماعة المسلمين. المعتزلة اعتزلوا جماعة المسلمين، الخوارج خرجوا عن جماعة المسلمين، الجهمية والقدرية كلهم خالفوا هذين الأصلين، تركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو فهموها بفهم غير فهم الصحابة رضي الله عنهم وخرجوا عن جماعة المسلمين، ولذلك كان لهم نصيب من مخالفة هذا الأصل العظيم. واليوم أيها الإخوة الواجب علينا نحن طلبة العلم في هذا الميدان عظيم. لماذا؟ لأن الدعوة اليوم إلى التحزب والتفرق عظيمة.

ووسائل التواصل الاجتماعي اليوم أصبحت من أكثر الوسائل التي تدعو إلى نقض هذا الأصل. تبث الفرق والخلاف والشر بين المسلمين وتحرش بينه، وتجد أن هذه الوسائل اليوم تدعو إلى مبادئ هي ليست من مبادئ الإسلام. لابد أن نعرف الثورات والمظاهرات هذه جاءت من بلاد الكفار وجاءت من بلاد المسلمين. هذه مبادئ في الدول التي يسمونها علمانية يرون أنها سبيل للتعبير، نحن لا نقلد هؤلاء. نحن أكرمنا الله جل وعلا بصريح سنة النبي صلى الله عليه وسلم الواضح البين، والله جل وعلا يقول ما فرقنا في الكتاب من شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم ما مات حتى علم هذه الأمة ما تحتاج إليه. فإذا أردت أن تعرف حجم الدعوة إلى نقض الجماعة وعدم لزومها فانظر إلى ما يكون اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي. دعوة صريحة وعلنة، دعوة إلى التكفير، تكفير الحكام، ثم دعوة إلى تكفير المجتمعات ومنهم العلماء، الدعوة إلى نزع اليد من الطاعة. وش المبرر؟ يقول يا أخي الله أكرمك ليش تتخانع؟ ليش تصير ذليل؟ عبر عن رأيك وقل رأيك وتكلم والإنسان حر. ما هذه الحرية التي تسلب بها إسلام الناس وتخرجهم إلى دائرة الظلم؟ ما الحرية؟ هذا تعدي وظلم. هل الحرية اقتصرت على أن يحزب الناس وأن يكونوا جماعات وأحزاب وفرق ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان ثم تسمى جماعات إسلامية؟ هل الإسلام واحد؟ والدين عند الله جل وعلا الإسلام، هو صنعكم المسلمين من قبل هو في هذا، ما في شيء اسمه جماعات إسلامية أو يغطون على أن جماعات الإسلام السياسي أو نحو ذلك. هذه جماعات حزبية، جماعات بدعية وقف في وجهها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولما اختلف بعض الصحابة ووقع بينهم اللغط قالت أم سلمة لقد برئ نبيكم صلى الله عليه وسلم ممن فرق دينه واحتزب. فالواجب عظيم على طلبة العلم والدعاة إلى الله جل وعلا. إذا كانت بعض الدول تصرح لهذه الجماعات وتأذن لها لأجل أن يكون هناك انشقاق في داخل الصف الإسلامي كما يسمى، فطالب العلم الذي يلزم السنة يجب أن يكون واضحا صريحا بينا في أن لا ينتمي إلى هذه الأحزاب ولا إلى هذه الجماعات. ونحن في المملكة العربية السعودية الحمد لله جل وعلا حمانا الله جل وعلا من ذلك، فمنعت هذه الأحزاب. ولا يمكن أن يسجل حزب سواء سياسي أو ديني أو غير ذلك، وهذا من فضل الله جل وعلا الذي حفظت به كلمة المسلمين واجتماعهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الإخوة المسألة عظيمة جدا كما قدم فضيلة الشيخ، وليست بالهينة مسألة تمس الاعتقاد، تمس جانب مخالفة النصوص الصريحة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم عندنا حملة شعواء على المملكة العربية السعودية على جماعة المسلمين هنا، فالواجب عظيم أن يظهر الناس هذا الجانب وأن يفتخروا به وأن يكون ذلك بعلم وفهم ودليل واضح. أنت معك الدليل لم يغلبك أحد، أما دعاة الأحزاب والفرق ما معه دليل، معه أشياء وعواطف وحماسة وواقع المسلمين وتفرقهم، أنتم اللي فرقتم وأنتم الذين تسببتم بسبب دعوتكم إلى هذه الأحزاب إلى أن تتقاتل. كم جماعة أنشأت الدولة الإسلامية في الشام والعراق؟ كانت واحدة أول ما أنشأها الخوارج، ثم بعد ذلك لما حصل الخلاف بينهم على الأمور وظنوا أنهم سيملكون بلاد الشام جاءت توجيهات قادتهم بأن يكونوا قسمين، داعش في العراق والنصرة في الشام. ثم خرج من عباءة هذا المسمى فقط أكثر من 25 جماعة

قادة الفصائل لما قال له المقدم ما أريد أن أذكر اسمه ولا اسم القناة تطهيرا واحتراما لهذا المكان ما عرفت إلا بالشر والفساد هذه القناة، كانت تلتقي بقادات هؤلاء لأنها كانت تدعم هذه الأحزاب وتفرح بها وتحاول أن تنقل أخبارها. الشاهد أنه يسأله قال إذا مثلا سقط نظام في سوريا ماذا ستصنعون؟ هل ستسلمون مثلا النصرة؟ وراقها لا ستتقاتلون، قال كل حادثة حديثة والبقاء للأقوى أو كذا. فإذا أصبحت هذه الأحزاب ليست لله، ولذلك لما نقول للشباب لا تذهبون إلى مواقع الصراع لأن هذا يخالف، وأنتم من أنتم من تحت طائرة من؟ لا راية شرعية ولا جهاد لأجل إعلاء كلمة الله، وإنما جهاد لإعلاء كلمة هذه الجماعات والأحزاب حتى تتملك وحتى تقوى. لا يوجد ولي الأمر يعقد الناس عليه البيعة، ما في مصلحة. الشروط الشرعية التي ضبطها وضعها أهل العلم الضوابط غير متوترة، الزموا جماعتكم اتركوا ذلك. ثم إذا وقع الفأس في الرأس عند ذلك بعض الناس يعني يقول ليتنا أطعنا علماءنا وولاة أمرنا. وانظروا الآن إلى بلاد المسلمين التي نخرت فيها هذه الجماعات، ما هو الواقع؟ واقع مؤلم، واقع مؤلم. الملايين شردوا يتمى الأطفال هم من النساء، شرد الناس من بيوتهم، لا استطاع كثير منهم أن يقيم دينه وعبادته. فبعض أصبح يتمنى عهد الظلمة على ما يراه الآن من ضياع الدين والدنيا. فالاستهانة بهذه الجماعة ولوازمها، من أراد أن يتفكر فلينظر الآن إلى نتاج الدمار العربي الذي يسمونه الربيع العربي، وهو دمار عربي خراب. انظر ماذا حل بالمسلمين من الفرقة والخلاف والقتل والتدمير. العاقل الذي يريد، والأرقام موجودة، تستطيع أن تبحث وتعرف عدد المشردين وعدد اللاجئين وعدد القتلى في كل بلد وعدد الأيتام وعدد أصبحوا لقمة سائغة حتى لغير المسلمين الذين تتخطفهم الآن الدول ويعرضون عليهم تغيير دينهم مقابل المساعدات. هؤلاء في رقبة من؟ أيظن دعاة الأحزاب والتهييج والفرقة والاختلاف أنهم سيسلمون من مغبة هذا العمل؟ لا والله، لا لم يسلم، لن تذهب حقوق الناس. هذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الدواوين الظلم الثلاثة، قال وظلم لا يتركه الله وهو ظلم الناس بعضهم لبعض. هذا من الظلم الذي كان بسبب دعوة هؤلاء من دعاة الأحزاب والجماعات التكفيرية بكل أسمائهم، سواء كانت الإخوان أو السرورية بأقسامهم والسرورية وجماعات التكفير أيا كان اسمها، كانوا يدعون الناس إلى ذلك ويزينون. لن يترك هذا حق الناس، لن يترك الله جل وعلا. فواجب على دعاة أهل السنة والجماعة أن يقدروا لهذه المسائل قدرة، وأن يعرفوا أن خطر التحزب والافتراق ليس فقط على الشخص وإنما على المجتمع ككل، بل على الإسلام. أما على الشخص فأول ما يفقد الإنسان الذي يذهب إلى هذه الأحزاب والجماعة، أول ما يفقد دينه، لأنه خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك خالف أمر الله جل وعلا بعدم التفرق والاختلاف. وبالمقابل من لزم هذه الجماعة فليبشر بالأجر والمثوبة من الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع فدات قريش، تعرفون أن قريش أشرف الناس نسبا، ماذا كان في وصفه؟ تأملوا، كان في ضمن وصية صلى الله عليه وسلم أن يسمعوا وأن يطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد، يعني مملوك. الرسالة إذا كان أنتم مخاطرين

يكون سادات الناس وأشرافهم فضلكم الله جل وعلا، لأنه في حال تأمر عليكم أحد المماليك فالواجب عليكم أن تسمعوا الله. ففهموا ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ما دفن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذت البيعة لأبي بكر ثم لعمر ثم لعثمان ثم لعلي، وأصبحت تؤخذ البيعة عند أهل السنة والجماعة إلى يومنا عند أهل السنة والجماعة. ولذلك عندنا في المملكة العربية السعودية تؤخذ البيعة بهذه الطريقة، يبايع أهل الحل والعقد بالملك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى السمع والطاعة بالمعروف، ويأخذ نوابه في المناطق البيعة. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نرفع بذلك رأسه. لا يعيبك الدعاة الجهل والضلالة الذين يقولون هذا خنوع وهذه تبعية وهذا تخلف ورجعية. التخلف والرجعية في النزاع والفرقة والاختلاف. ولذلك نحن اليوم في المملكة العربية السعودية بحمد الله جل وعلا التزمت الدولة هذا المنهج السلفي الواضح والعقيدة الصحيحة، ومع ذلك بحمد الله جل وعلا تقدمت في أمور الدين والدنيا، التعليم في أرقى مراحله، وعندنا تخصصات في جميع الحمد لله العلوم الدينية والدنيوية، الأمور الصحية، الأمور في معاش الناس وحياتهم. أصبحنا نصنف الآن من الدول المتقدمة، ودخلت المملكة مجموعة أقوى 20 دولة اقتصادية، وهذا من فضل الله جل وعلا، مما يدلك على أن التمسك بهذا الدين والعمل به سبب للرفعة والعز. لكن من ابتغى العزة بغير دين الله جل وعلا ما تمكن. فلا بد يا إخواني أن نأخذ هذا كمثال، وليس الأمر محصورا على المملكة العربية السعودية، بل هذا دين الله جل وعلا يعزه في أي مكان. لكن إذا لزم الناس وأظهروه في جماعة المسلمين ولزموا السمع والطاعة بالمعروف واجتمعوا على هذا الأصل العظيم، كان ذلك سببا لرفعتهم في الدنيا والآخرة، كما أعز الله جل وعلا به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وقد كانوا قلة يتخطفهم الناس، فأراهم الله جل وعلا بفضله واجتمعوا على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حتى بلغ الدعوة وبلغ هذا الدين مشارق الأرض ومغاربها. ومنذ ذلك اليوم والإسلام يبلغ الآفاق ويزيد ولا يزيد. فهذا الأمر تكراره مهم. لذلك أنا أشكر للشيخ عبد الله حقيقة اختيار مثل هذه المواضيع والتذكير بها والعناية بها، لأننا أحيانا قد نغفل في خضم أمور هذه الحياة أو في خضم ما يرد من الفتن والأمور أن نذكر بهذه الأصول العظيمة. لا أريد أن أطيل، لكن يعني هناك نصوص كبيرة مرينا على ما يقتضي إن شاء الله يعني يكفي إن شاء الله للبيان، لكن أؤكد على أننا في التعامل مع الاختلاف والافتراء عندنا منهج بينه النبي صلى الله عليه وسلم في عدم قبول تلك الدعوات واعتزال تلك الفرق ولزوم جماعة المسلمين والاعتصام بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه الجماعات وهذه الأحزاب يعني لا بد أن ندرك أنها ربما تستعين ببعض الألفاظ الشرعية وبعض النصوص الشرعية حتى تلبس على الناس دينهم، فالرجوع إلى العلماء في فهم هذه النصوص أمان ونجاة بإذن الله. العلماء الراسخين الربانيين الذين ثبتوا على منهاج النبوة، ولذلك يعني عندي جمع كثير لكلام أهل العلم في مسألة جواز جماعات من عدمه، لكن سيطول لو قرأته، لكن فتاوى العلماء مجمعة على عدم جواز عقد هذه الجماعات والأحزاب، لأنه ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يدل على جواز هذه الأحزاب، والأمر بلزوم جماعة المسلمين واضح وبين، ولذلك اتفقت كلمة العلماء من أهل

0: والجماعة على عدم جواز هذه الجماعات والأحزاب والانتماء إليها، بل اتفقت كلمتهم على التحذير منها، خاصة الجماعات التي اليوم تنشط في الدعوة إلى أن تصبغ نفسها بالصبغة الدينية والشرعية. ومن أعظم ما نبه له علماؤنا في هذا الجانب في بطلانها أنها تخالف الأصل الشرعي، قالوا أن هذه الجماعة سبب أنها تعقد الولاء والبراء لقادتها ولدستورها وليس لكتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا ملحق مهم. ولذلك هذه الجماعات عقد الولاء والبراء عندها على منهج هذه الجماعة. ولذلك الإخوان عندهم بيعة، التبليغ عندهم بيعة. بعض الناس يتساهل بخطر التبليغ، هم جماعة فرقة عندهم بيعة على طرق صوفية معينة فعقد الولاء والبراء من أعظم ما يكون مع نشر البدع وشيوع البراء والكراهية وضعف الأمة. ولذلك حذر العلماء من هذه الجماعة. والنقول كثيرة لا أريد أن أذكرها، لكن أوصي نفسي وإخواني بنزوم هذا المنهج العظيم، وأن مسألة نزوم جماعة المسلمين تعبد لله وديانة تتدين بها لله جل وعلا، فاعلم أنك بذلك مأذور، مأذور عند الله سبحانه وتعالى، لأنك تعقد قلبك على ما أمرك الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من نزوم جماعة المسلمين وإمامه. فالذي يتعبد الله جل وعلا هو مأذور، كما أن الذي يخالف ذلك ويتشبه بها للبدع هو عليه وزر هذا الاختلاف والتفرق وما يترتب عليه. ودعاة الأحزاب والجماعات يعني استغلوا كثير من هموم المسلمين وما يقع من الأحداث، وربما بعض الأخطاء والمنكرات التي تقع في بلاد المسلمين لأجل أن يشرفوا على أصل الجماعة، ويشرفوا أيضا على الأصل الذي هو السمر والطاعة لولي الأمر بالمعروف. لكن من هداه الله جل وعلا إلى الحق وبصره بنور الكتاب والسنة يعرف أن هذه أمور وشبهات لا تقاوم صريح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل ذلك الآيات البينة الآمرة بوجوب لزوم الجماعة والسمع والطاعة لولي الأمر بالمعروف. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يثبتنا عليها، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يسلك بنا سبيل الخارجين، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الاستعادة بالله من الفتن، ومن جملة هذه الفتن بل من أشدها في هذا الزمن هذه الدعوة إلى الأحزاب والجماعات والتفرق والاختلاف وخروج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فاستعيذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واسأل الله العافية، واعلموا أنه في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم نجاة من كل فتنة وسلامة بإذن الله جل وعلا من كل بائحة. لكن متى ما وفق الإنسان إلى الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهمها بفهم سلف الأمة الماضين الذين ذكرهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. كان حديثا شيقا لم ألتزم فيه بقراءة معينة ولا بسرد، ولكن كان حديث الروحي والروح حديث المحب لإخوانه. فأسأل الله جل وعلا أن يجعله خالقا لوجهه الكريم معينا على نزوم منهج أهل السنة والجماعة إنه جواد كريم. أجدد شكري وثنائي على هذا الحضور الطيب لهذه الدورة السنوية، وأيضا أكرر الشكر صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله على جهوده المباركة، وأسأل الله أن يثبته على الطاعة وأن يرزقنا وإياه العلم النافع والعمل الصالح. وأشكر أيضا أخونا الشيخ معاشي مدير الوزارة على تنفيذه وإعانته لإقامتي ونشر الدروس العلمية، وأشكر المشايخ الكبراء الذين أكرمونا حقيقة بحضورهم، وإن كان ليس لدينا مزيد نقول على شريف علمهم لكن إحسان ظنهم بأخيهم. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم هداه وتوفيقه، وأن يختم لنا ولكم بخاتمة الحسنى وزيادة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جزا الله فضيلة الشيخ.

0: على ما أجاد وأفاد من هذه في هذه المحاضرة في هذه المحاضرة القيمة، جعل الله ذلك له في ميزان حسناته وبارك في ظهوره ونفع به الإسلام والمسلمين. ولضيق الوقت نعتذر عن عرض الأسئلة ونترك المجال مع إدارة الدورة لبدء حفلهم الختامي وتكريم القادة
1: والطلاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة بالتعليق والشرح على متن الآج الرومية للعلامة ابن آج الروم الصنهاجي رحمه الله، والذي ينعقد على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن مبدأ كلام المصنف رحمه الله تعالى عن علامات الإعراب، وذكر أول العلامات وهي علامات الرفع، وذكر أولها وهو الضمة، وذكر كما مر معنا في الدرس الماضي أن الضمة تكون علامة للرفع في أربعة مواضع، أولها الاسم المفرد، وثانيها جمع التكسير، وثالثها جمع المؤنث السالم، ورابعها الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. ولا مانع من أن نضرب على كل واحد من هذه الأنواع مثالا أو مثالين من باب التطبيق والمعرفة لها. فأما الاسم المفرد فكقوله تعالى: فقال لهم رسول الله. رسولها هنا اسم المفرد، وهو فاعل للفعل قال، ورفعه على قول البصريين ضمة، أو علامة رفعه على قول الكوفيين وهو المشهور في الإعراب عند المتأخرين الضمة. وقلنا بأنه لا يسأل عن علة ذلك، لأن ما جاء على أصله لا يسأل عن علته. ومثال جمع التكسير قوله تعالى: قالت لهم رسلهم. رسل هنا جمع رسول، وهو جمع تكسير، ورفعه هنا ضمة، أو علامة رفعه الضمة، وهو فاعل الفعل قالت. فهذان الرسل، الرسول والرسل، تلحظ أن الأول جاء مفردا والثاني جاء مجموعا، وهما في الحالتين علامة رفعهما الضمة الظاهرة على آخره. وأما جمع المؤنث السالم، وهذا الكلام في كلام العرب في نثرها وشعرها وفي مقدم ذلك في كتاب الله تعالى كثير، فطالب العلم يلحق النظير بنظيره. ومن علامات من أمثلة جمع المؤنث السالم: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. تلحظ أن الصالحات والقانتات والحافظات كلها جاءت مرفوعة، وعلامة رفعها أيضا الضمة الظاهرة على آخره. وأما الفعل المضارع فإن الأمر يستوي فيه ما إذا كان معتل الآخر أو صحيح الآخر،

شيء واحد. فمثال الصحيح الآخر في مثل قوله تبارك وتعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام. فتشقق هنا فعل مضارع رفعه ضمة ظاهرة على آخره، أو علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وهذا مثال على الفعل المضارع الصحيح الآخر. وقد يكون معتل الآخر والحروف العلة معروفة، واو والألف والياء، ينتبه طالب العلم لهذه كيف يعربها. فالله جل وعلا مثلا في معتل الآخر بالواو قال: والله يدعو إلى دار السلام. هذا يدعو فعل مضارع، ومن المعتل بالألف أو من المعتل بالياء قبله قوله تعالى: وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. وكذلك في المعتل بالألف: فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الكافرين. وهذه الأفعال التي جاءت معتلة الآخر علامة رفعها الضمة المقدرة على ما تقدم معنا هذا ذكر لبعض التطبيقات، والتطبيق يطول المقام به، ولكن كما قلت لك وكما قال الأول بالأصح: إنما النحو قياس يتبع وبه في كل أمر ينتفع. فإذا ألحقت النظير بنظيره أفدت من النحو ولم تختلط عليك الأوراق. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ذاكرا بعد ذلك علامة الرفع الثانية وهي الواو، فقال: وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم، وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك أو وحموك وفوك وذو مال. يقول هنا رحمه الله تعالى منتقلا إلى بيان العلامة الثانية من علامات الرفع حيثما كان العامل للرفع. نحن سيأتي معنا مرفوعات الأسماء، وسيأتي معنا أيضا المرفوع من الأفعال. فحيثما كان العامل الداخل على الاسم، أو كان الفعل المضارع مرفوعا، فإن العلامة فيه لا تخرج عن هذه العلامات الأربع. العلامة الأولى مرت معنا، وأين تكون العلامة الثانية؟ هي الواو. والواو يقولون إنها أصل الضمة، ومنهم من يقول إن الضمة هي أصل الواو، شبعت منها. هذا كلام للنحويين ليس فيه كبير فائدة. فيقول: فتكون علامة للرفع في موضعين: الضمة في أربعة مواضع، هنا نقص العدد فقال في موضعين، يعني أن الواو تنوب عن الضمة في موضعين لا ثالث لهما. ما هما؟ الموضع الأول قال رحمه الله: في جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم يلقب عند بعض النحويين بجمع التصحيح، وسمي جمع مذكر سالما لماذا؟ لأن مفرده سلم في حالة الجمع، سلم في حال الجمع، فلم يتغير بناء مفرده.

لا، بناء مفرده. ما المراد ببناء مفرده؟ يعني الأحرف التي تركب منها المفرد، التي هي أحرف الهجاء، لم تتغير بعد في حال إفرادها عن حال جمعها، وإنما زيد على أصل المفرد. يعني إذا قلت مثلا مسلم، مؤمن، مجاهد، متصدق، وهكذا، هذه كلها مفردات. فإذا أردت جمعها قلت مسلمون، وقلت مؤمنون، وقلت مجاهدون، وأيضا مخلصون وما شابه ذلك وتبعه. وكلام العربي كثير لا يحصيه إلا الله، ولكن كما قلت لك القياس في النحو هو الذي ينفعك. فإذا عرفت هذا، إذا عرفت أن جمع التصحيح أو جمع المذكر السالم وهو ما دل على أكثر من اثنين مع سلامة بناء مفرده أيا كان علما أو وصفا، فإنه يرفع ورفعه الواو، أو قل علامة رفعه الواو، لا نكرر هذا. فمثلا في قوله تعالى ويومئذ يفرح المؤمنون، أو المؤمنون هنا ما مفرده مؤمن، جمعه هذا الجمع مؤمنون، فمؤمنون جمع مذكر سالم، سلم بناء مفرده كما هو ظاهر، وهو هنا إعرابه أنه فاعل، فاعل أي شيء؟ فاعل للفعل. ما الفعل في الجملة؟ يفرح، يفرح المؤمنون، يفرح هنا ضبطت القاعدة التي مرت معنا، لأنه فعل مضارع تجرد من ناصب وجازم فرفع بالضمة. هذا كل ما تمر عليك مثل هذه المعلومة تستذكرها. المؤمنون فاعل لهذا الفعل. ما علامة هذا الرفع؟ علامته الواو. لماذا؟ قالوا نيابة عن الضمة، نيابة عن الضمة. ولماذا نابت عنه الواو؟ قالوا لأنه جمع مذكر سالم، لأنه جمع مذكر سالم، فكان رفعه بالضمة. وهذا كثير في مثل قوله تعالى وجاء المعذرون مثلا، وعندما تقول قاتل المجاهدون قتالا باسلا، كل هذه الكلمات المجاهدون يريدون إعلاء كلمة الله، وهكذا العاملون بالعلم هم الفائزون، إلى غيره من الأمثلة الكثيرة. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني قال وفي الأسماء الخمسة، وهذا هو المشهور، وإنما اختصر الشيخ رحمه الله تعالى على المشهور عند الجمهور، وهذا شأن الكتب المختصرة، وإلا فإن بعضهم يقول بأنها ستة، ويضيف هنو، وهنو فيها وفي الأسماء الخمسة لغات، والصحيح أن هنو أيضا هذا أمر لعدم ذكر المصنف رحمه الله لها، ولأن الصحيح من قول العلماء من النحاة أن هنو يعرب إعراب الاسم المفرد، هذا الصحيح الراجح مع جواز إعرابه عند طائفة من أهل العلم إعراب الأسماء الخمسة. قال وفي الأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة هنا ليست كالأفعال الخمسة، الأسماء الخمسة ألفاظ محصورة فيها حصر، وكما سيأتي معنا في الأفعال الخمسة أنها ليست ألفاظا محصورة بل هي أمثلة كثيرة. فهنا أسماء خمسة، يعني أنها محكية بلفظها، فيحفظها طالب العلم ويستريح.
والنحاة عندما يأتون بها يأتون بها مضافة لأن هذا شرط فيها، فيقولون أبوك وهو الاسم الأول، وأخوك وهو الثاني، وحموك أو حموك وهو الثالث، وفوك وهو الرابع، وذو مال وهذا هو هذا هو الخامس. هذه الأسماء الخمسة، هذه الأسماء الخمسة ما رفعها أو ما علامة رفعها؟ علامة رفعها الواو نيابة عن الضمة، نيابة عن الضمة. طيب النحاة يذكرون شروطا للأسماء الخمسة، ونحن في هذا المتن والتعليق عليه إنما نذكر الشروط أو القيود، أما ما عدا ذلك من الزيادات على ما لم يذكره المصنف رحمه الله فإنه ليس من شأننا في هذا الباب، لأن بعض الشراح مثلا يذكر الملحقات بجمع المذكر السالم، أولو وعالمون عليون إلى آخر ما ذكره ابن مالك وغيره من النحاة في الكتب المطولة، فيحشرونها في مثل هذا المتن الذي يصور لطالب العلم هذا العلم حتى لا يبصيه. فالمصنف رحمه الله تعالى هنا ذكر الأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة لها شروط إذا أعربناها إعراب، إذا كان إذا أعربناها وجعلنا علامة إعرابها الواو نيابة عن الضمة. ما هي هذه الشروط؟ الشرط الأول أن تكون مفردة، خرج به ماذا خرج به؟ المثنى والجمع. فمثلا الاسم الأول عندما تقول أبوك إذا جمعته قلت آباؤك أو آباؤكم، هذا يعرب إعراب جمع التكسير. وإذا أردت أن تثني تخبر عن أبوين لشخصين فتقول جاء أبوا زيد وعمر، أو جاء الأبوان، جاء الأبوان، فهنا خرج من الإفراد فصار مجموعا أو مثنى، فالمجموع يعرب إعراب جمع التكسير والمثنى يعرب إعراب المثنى. الشرط الثاني أن تكون مكبرة، أن تكون مكبرة. ما معنى مكبرة؟ ألا يدخل عليه أو ألا تصاغ عند الصرفيين، من هذا من علوم الصرف، ألا تصاغ صيغة التصغير. فالنوع الأول الذي هو أبوك، أبوك، هذا وصلنا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون مكبرا، فإذا صغرته وقلت جاء أبيك، جاء أبيك، يعني أنك التصغير له أسباب عند الصرفيين وعند البلاغيين، تحقره أو عياذا بالله أو ما أشبه ذلك، فتقول جاء أبيك، فهذا أبيك صار مصغرا فيعرب إعراب المفرد. والشرط الثالث أن تكون مضافة، فلا تقطع عن الإضافة، إذا قطعت عن الإضافة خرجت عن الأسماء الخمسة فصار اسما مفردا. فنبقى في الأول الذي هو أبوك، إذا قطعته عن الإضافة وتخبر عن شخص أنه تزوج وولد له فتقول هذا أب، أو جاء أب، وانت ما تدري هو أبو من ولا كنيته من، من هذه الأسباب جاء أب أو هذا أب إلى آخره، هذا ما حاله؟ قطع عن الإضافة. فإذا قطع عن الإضافة خرج عن الأسماء الخمسة. واشترطوا أن يكون أن تكون إضافته إلى غير ياء المتكلم، إلى غير ياء المتكلم. فإذا أضفته إلى ياء المتكلم كأن تقول هذا أبي، هذا ياء المتكلم، لابد أن تقول هذا أبوك، هذا أبو زيد، هذا أبو عبد الرحمن، وهكذا. فلا بد أن تكون الإضافة إلى غير ياء المتكلم. أما إذا أضيف إلى ياء المتكلم فإنه يعرب إعراب الاسم المفرد. فهذه هي الشروط التي يجب أن تتوفر.

في من؟ في الأسماء الخمسة كلها. وهناك شرط يختص بذو، وشرط يختص ب شرط يختص بقول المصنف رحمه الله تعالى: أبوك وأخوك وحموك. فوك بفوك وبذو مال. فوك أن ينطق هكذا لا تدخل عليه الميم فم، فإذا قلت هذا فم فإنك هنا تعربه إعراب الاسم المفرد وتستريح، لابد أن تحفظ هذه الشروط. وذو أن تكون بمعنى صاحب، لأن من العرب من يستعملها استعمال الاسم الموصول، وبئري ذو حفرت وذو طويت، يعني الذي حفرت والذي طويت. هذه هي شروط إعراب الأسماء الخمسة بأي شيء؟ بالواو نيابة عن الضمة. نأخذ أمثلة لذلك في قوله تعالى: قال أبوهم، أبوهم إني لأجد ريح يوسف، بسورة يوسف، وهي فيها الأمثلة على الأسماء الخمسة أكثر من غيرها. قال أبوهم، الأسماء الخمسة المرفوعة والمنصوبة والمجرورة، يعني أغلبها أقصد ليست كلها. قال أبوهم، قال هذا الفعل الماضي، فعل وهو فعل ماض هنا مبني على الفتح. أبو فاعل الفعل قال، علامة رفعه الواو أو رفعه الواو نيابة عن الضمة. لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة، لأنه من الأسماء الخمسة. وفي قوله تعالى: ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، أبوهم هنا قال أبوهم، أمرهم أبوهم، لاحظ أنها أضيفت إلى غيرها المتكلم ولم تضف إلى كاف الخطاب، وأضيفت إلى الضمير هذا هاء أبوهم. أمرهم أبوهم أيضا نفسها، فإذا أردنا أن نعربها لازم أو لابد أن نركز على ما بعد الأسماء الخمسة لأنها ملازمة للإضافة. انتبه، هذا مهم جدا، فلا تعربها وتمضي كما مضينا قبل قليل، لأني أعتقد أن هذا معلوم عندكم. ففي المثال الأول قال أبوهم، قال فعل ماض أعربنا، أبو فاعل مرفوع علامة بالفعل وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنهم الأسماء الخمسة وهو مضاف والهاء مضاف إليه. وفي المثال الثاني أيضا من حيث أمرهم أبوهم دائما مضافة، لابد أن تعطيها حق الإضافة فتعيبها دائما مضافة وما بعدها مضاف إليه. في قوله تبارك وتعالى: اذهب أنت وأخوك بآياتي، في سورة طه: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. هذا هنا أيضا من الأسماء الخمسة، من الأسماء الخمسة، وهو أيضا ملازم للإضافة. ولو أخذنا أمثلة أخرى طبعا سنقول نفس الكلام، لو أخذنا مما يتعارف عليه الناس: جاء أبوك وأخوك رجل فاضل، وفوك نظيف، وأنت ذو مال، كلها. المهم أنك تركز على أمرين: العامل الذي عمل العمل وهو الذي أحدث الرفع، والعلامة، العامل الذي أحدث الرفع والعلامة، من أجل أن تخلص إلى الإعراب الصحيح. هذا ما ذكره المصنف في هذا المقام. في قوله أيضا تبارك وتعالى: وأبونا شيخ كبير، تمر على هذه الأمثلة وتراجع في إعرابها وتنظر في المقصود منها. هذه العلامة هي العلامة الثانية،

انتهينا منها. الأسماء الخمسة محصورة: أبوك، أخوك، فوك، حموك، فوك، ذو مال. لماذا قلنا حموك وحموك؟ لأن اللغويين، وهذه ليست شغلة النحويين الآن، لأن اللغويين اختلفوا في الحمو، فمنهم من عممه قال هو قريب الزوج والزوجة، فهو قريب من الجهتين، فأقرباء الزوجة، فقريب الزوجة يسمى حموا وقريب الزوج يسمى حموا أيضا. ولكن المشهور الذي عليه الأكثر أنه قريب الزوج، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الحمو الموت. طيب، ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى العلامة الثالثة من علامات الرفع. قال المصنف رحمه الله: وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. هنا تعاون معك النحويون، أول ما ذكروا الضمة أربع مواضع، ذكروا الواو في موضعين، الألف في موضع واحد فقط في كل كلام العرب. هذه الكلمات الملايين المملينة، المليارات من الكلمات المستعملة، إذا ثنيتها مما يصح تثنيته فإنه ليس لها إلا هذه الحالة، مع التركيز الدائم على العامل. لابد، ليس كل مثنى، ليس كل مثنى يعني ننطقه بالألف، وإن كانت هذه لغة بعض العرب، لكن نحن الآن لا نتكلم عن لغات العربي واختلافها، إنما نتكلم عن المشهور عند الجمهور من قواعد النحو. فإن بعضهم يلزم أباك وأخاك، يلزم أبواك، يلزمها يعني يلزمها الألف في المثنى، يلزمها الألف. لكن نحن الآن نأخذ ما اصطلح عليه جماهير النحويين. هنا المثنى ما دل على اثنين، ما دل على اثنين، لأن العرب من قواعد علمهم وكلامهم أنهم يقصدون إلى الاختصار. ولهذا كما ذكر السيوطي في المزهر أن الضمائر كثرت في كلام العرب لأنهم يقصدون إلى الاختصار، فاستعملوا الضمائر بكثرة، استعملوا الضمائر بكثرة في كلامهم. فهنا المصنف رحمه الله ذكر لنا المثنى بماذا، ما نقول بماذا يرفع، نقول ما رفعه، لأنه يرفع بالعامل، ما رفعه أو ما علامة رفعه. قلنا علامة رفعه الألف، فالمثنى أيضا، فالمثنى إذن يرفع بالألف نيابة عن الضمة، كما في قوله جل جلاله في كتابه الكريم: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب. قال رجلان، قال هذا هو الفعل، الفعل الماضي، هذا ما هو العامل، انتبه له، عامل الرفع، عامل الرفع. قال ورجلان فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، لأنه مثنى، لأنه مثنى. وكذلك النحويون أو الشراح يذكرون بعد ذلك ما يلحق بالمثنى ويطول الكلام به. قال رجلان هذا المثنى، فإذا سألت عن النون وأنا أخرتها إلى هنا الواقعة في جمع المذكر السالم وفي المثنى، لاحظ أننا نقول مسلم، مسلمون، مفرد مسلم جمعناه جمع مذكر سالم سالما فقلنا مسلمون، ورجل مفرد رجل جمعناه ثنيناه فقلنا رجلان. ما النون هذه؟ قالوا اللغة العربية عادلة، فيها حكم، حتى ذكرت لكم أظن أنتم كنتم تذكرون من قبل

أن كثيرين من أهل العلم يرون أنها توقيفية، توقيف اللغات عند الأكثر، ومنهم ابن فورك والأشعري كما في العقود. فهنا قال إذا قلت قد أفلح المؤمنون، المؤمنون تقول فاعل أفلح، فاعل الفعل أفلح، وعلامة رفعه الواو، هذا انتهينا منه. والنون قالوا عوض عن النون عن التنوين في الاسم المفرد، لأنك إذا أفردته تقول مؤمن، وقال رجل مؤمن. عندما تقول في قوله هنا في قوله تبارك وتعالى قال رجلان، لاحظ في آية غافر رجل وهنا رجلان، فيقولون رجلان فاعل الفعل قال، وعلامة رفعه أو رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. طيب والنون قالوا والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، في الاسم المفرد. هذه العلامة الثالثة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. ما الذي يريده المصنف رحمه الله؟ بعضهم يختصر فيقول النون علامة للرفع في الفعل في الأفعال الخمسة أو في الأمثلة الخمسة. هذه هي الأمثلة الخمسة أو الأفعال أو الأفعال الخمسة. فعل مضارع الذي مر معنا قبله في ما يعرب بالضمة، لكن هذا الفعل المضارع لم يبقى على أصله وإنما زيد عليه. ما هذا الزائد؟ ضمائر. ما هي هذه الضمائر؟ قالوا إذا اتصل به ضمير تثنية، يعني ضمير المثنى، على السواء إذا كان حاضرا أو غائبا واحد، كما في قوله تعالى والنجم والشجر يسجدان، والنجم والشجر يسجدان. لاحظ أن يسجدان فعل مضارع ليس كذلك؟ بلى، اعتبروا أنني بينكم أنني بينكم وأنني أسألكم وتجيبون قبل أن أجيب في أنفسكم. يسجدان فعل مضارع، يسجدان قلنا بأنه فعل مضارع. أين فاعله؟ الألف. شوف لاحظ من أجل أن تربط المسألة في ذهنك من قضية الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة، تربطها. كيف تربطها؟ أنها تلحق بالضمير، هذا الضمير اقطع بأنه هو الفاعل حيثما مر معك، لا تطيل البحث فيه، هذا الضمير هو الفاعل، انتبه لهذا، هذا الضمير هو الفاعل ويبقى معك لأنها لأن الأفعال الخمسة هذه أو الأمثلة الخمسة عبارة عن ثلاث كلمات: الفعل وفاعله وعلامته. الفعل وفاعله وعلامته، تنتبه لهذا. إذا طبقنا هذا على قوله تعالى والنجم والشجر يسجدان، يسجدان لاحظ كيف سنعربها؟ نقول فعل مضارع من الأفعال الخمسة، والألف هو الفاعل، الألف هو الفاعل. طيب وعلامة الرفع؟ علامة الرفع النون. لكن إذا أردنا أن نعرب الآية، نعرب الآية كاملة، نقول مبتدأ النجم مبتدأ والواو عطف والشجر معطوف عليه ويسجدان على ما قدمت لك في الإعراب، يسجدان فعل مضارع والفاعل الألف وعلامة الرفع النون لأنه من الأفعال الخمسة، والجملة التي هي ما هي؟ جملة فعلية، يسجدان خبر للمبتدأ، خبر للمبتدأ. الحالة الثانية أن يتصل به ضمير جمع، أن يتصل

به. يعني لعلنا نأخذ مثال ثان عن في القرآن، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما، كما قلت لك يخصفان يفعلان يأكلان يشربان عبارة عن كلمة أو عبارة عن لفظ مركب من ثلاث كلمات، الفعل وفاعله وعلامة الرفع. طيب إذا اتصلت به واو الجماعة، ضمير جمع يعني ضمير الجمع على السواء، إذا كان غائب أو حاضر لا يهم هذا، مثل قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى. يأخذون، ما الذي افترق معك هنا؟ هناك الفاعل ألف، هنا الفاعل الواو، لأنني قلت لك أن الأفعال الخمسة أيا كانت في مقام الرفع إذا كانت مرفوعة متجردة عن الناصب والجازم فاقطع بأن الضمير هو الفاعل واسترح. يأخذون هنا اتصلت بواو الجماعة، ما علامة الرفع هنا؟ النون، وننتهي من هذا. مثل قوله تعالى في قوله تعالى أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. لاحظ أنها جاءت هنا بالياء وهنا جاءت بالتاء، لأننا لعلنا نسينا أن نقول المصنف رحمه الله على ما ذكر من الظاهر يدل على أن الأفعال هذه ثلاثة، لأنه قال إذا اتصل به ضمير تثنية هذا واحد، أو ضمير جمع هذا اثنين، أو ضمير المؤنثة المخاطبة هذا ثلاثة. هذا من جهة الظاهرية، لكن من جهة التحقيق والتبيين والتفصيل أنها خمسة. وإذا أردت أن ترفع أن تحفظها فاحفظها ومنزلا بصرك ورافعا إياه بتحتية وفوقية في الأوليين، فتقول يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون، وأما المؤنثة فهي شيء واحد وهي الياء. فهنا أخذنا مثال على ما فيه ياء يخصفان، ومثال على ما فيه التاء تتخذون وأيضا تخلدون. بقي معنا النوع الثالث، أو النوع الثالث على تقسيم على ما هو ظاهر كلام المصنف رحمه الله. ما هو هذا الثالث؟ الثالث هو ضمير المؤنثة المخاطبة، ضمير المؤنثة المخاطبة. ضمير المؤنثة المخاطبة أيضا كما قلت لك ولا أعيد، بل وأعيد، إن هذه الأفعال الخمسة، إن هذه الأفعال الخمسة، هذه الأفعال الخمسة الضمائر هي الفاعل. يعني تقول ضمير مبني، ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. طيب وهنا عندنا ضمير المؤنثة المخاطبة في قوله تبارك وتعالى قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. أتعجبين، قالوا أتعجبين، قالوا أتعجبين، تعجبين هذا هو الفعل المضارع، فتعجبين هنا قلنا هو الفعل المضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم كما علم سابقا. ما علامة رفعه؟ علامة رفعه النون، ثبوت النون. لماذا؟ لاتصاله بضمير المؤنثة المخاطبة، هذا واضح. في قوله تبارك وتعالى أيضا قالوا، قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين، فانظري ماذا تأمرين. المثالان

0: إعرابهما واحد، فهما فعلان مضارعان متصلان بياء المخاطبة مرفوعان، علامة رفعهما ثبوت النون، وهذا وضح لنا وظهر. وبهذا نكون قد انتهينا من علامات الرفع، وأخذنا 40 دقيقة، لأن ابتداء الدرس كان في 10:05 مع التعاون معكم أيضا في دقيقة، و20 دقيقة الباقية هي في التعليق على متن أو نظم، عفوا في نظم
1: موقع ميراث الأنبياء، أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس 13.
3: أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. قال الشارح: كبقعة أو قبر ونحو ذلك، أي فهو مشرك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهدى. قال الشارح: وكانت اللات لثقيف، والعزى لقريش وبني كنانة، ومناة لبني هلال. وقال ابن هشام: كانت لهذيل وخزاعة. فأما اللات فقرأ الجمهور بتخفيف التاء، وقرأ ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وحميد وأبو صالح ورويس ويعقوب بتشديد التاء. فعلى الأولى قال الأعمش: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. قال ابن جرير: وكانوا قد شقوا اسمها من اسم الله تعالى، فقالوا: اللات مؤنثة منه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال: وكذا العزى من العزيز. وقال ابن كثير:
4: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد. هذا باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، والكلام على هذا التبويب شرحا من وجوه: أولا، مناسبة هذا الباب لما قبله، مناسبته لما قبله، أن المصنف رحمه الله لما ذكر تعلق القلب، في دفع البلاء أو رفعه على التمائم كما مر وفيه شرك، ناسب أن يذكر عقبه هذا الباب، مشيرا إلى أن التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها هو شرك بالله جل وعلا، مناف للتوحيد من أصله أو كماله الواجب كما سيرد بحول الله تعالى. من تبرك، من اسم شرط جوابه محذوف تقديره فقد أشرك بالله. من تبرك بشجرة أو حجر، تبرك أي طلب البركة منها، وترك الجواب كما قلنا وتقديره محذوف لأنه معلوم، ترك الجواب أو بيان الجواب لأنه معلوم، وأنه ماذا؟ أشرك بالله. من أسباب ترك الجواب، من أسباب تركه للجواب وعدم ذكره للجواب، أن يتدبر الطالب

الماء بالكسر، وهو أي وهي البركة يعني مجمع الماء ومجتمعه، وهي تدل على كثرة الماء في ذلكم الموضع. وعليه فمن المعنيين يقال أن معنى البركة كثرة الخير وثباته ولزومه واستقراره. وثمة كلام نفيس للإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم بدائع الفوائد في البركة، وفي معناها مهم مطالعته والرجوع إليه. قال رحمه الله في بدائع الفوائد في المجلد في الجزء الثاني من المجلد الأول من هذه الطبعة، هكذا طبعة قديمة عتيقة ما لها يعني اسم ولا دار طابعة، هذه الطبعة على كل حال طبعة قديمة من أوائل ما طبع للكتاب. يقول رحمه الله: فصل. وأما البركة فكذلك نوعان، أنه كان يتكلم على الصلاة والسلام على محمد وآل محمد والمباركة كذلك. قال: وأما البركة فكذلك نوعان أيضا، أحدهما بركة هي فعله تبارك وتعالى، هي فعله تبارك وتعالى، والفعل منها بارك، ويتعدى بنفسه تارة وبأداة على تارة وبأداة في تارة، والمفعول منها مبارك، وهو ما جعل كذلك فكان مباركا بجعله تعالى، أي جعله سبحانه وتعالى مباركا. هذا نوع. قال: والنوع الثاني بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة، والفعل منها تبارك، ولهذا لا يقال لغيره جل وعلا ذلك، ولا يصلح إلا له عز وجل، فهو سبحانه وتعالى المبارك، وعبده ورسوله المبارك، كما قال المسيح: وجعلني مباركا أينما كنت. فمن بارك الله فيه وعليه فهو المبارك، فهو ماذا؟ المبارك. وأما صفته تبارك فمختصة به تعالى، كما أطلقها عز وجل على نفسه بقوله: تبارك الله رب العالمين، وتبارك الذي بيده الملك، تبارك الله أحسن الخالقين، إلى آخره، ذكر جملة من الآيات، ثم قال: أفلا تراها كيف اطردت في القرآن جارية عليه مختصة به لا تطلق على غيره، وجاءت على بناء السعة والمبالغة كتعالى وتعاظم ونحوهما، فجاء بناء تبارك على بناء تعالي تعالى الذي هو دال على كمال العلو ونهايته، فكذلك تبارك دال على كمال بركته وعظمتها وسعتها. وهذا معنى قول من قال من السلف: تبارك تعاظم. وقال آخر معناه: أن تجيء البركات من قبله، فالبركة كلها منه. ثم ذكر جملة من المقالات عن السلف في هذا المعنى، ثم قال: وحقيقة اللفظة بركة.

أن البركة كثرة الخير ودوامه ولا أحد أحق بذلك وصفا وفعلا منه تبارك وتعالى. وتفسير السلف يدور على هذين المعنيين وهما متلازمان، لكن الأليق باللفظة معنى الوصف للفعل، فإنه فعل لازم مثل تعالى وتقدس وتعاظم. ومثل هذه الألفاظ ليس معناها أنه جعل غيره عاليا ولا قدوسا ولا عظيما، هذا مما لا يحتمل اللفظ بوجه، وإنما معناها في نفس من نسبت إليه فهو المتعالي المتقدس سبحانه. فكذلك تبارك لا يصح أن يكون معناها بارك في غيره، وأين أحدهما من الآخر لفظا ومعنى، هذا لازم وهذا متعد. فعلمت أن من فسر تبارك بمعنى ألقى البركة وبارك في غيره لم يصب معناها، وإن كان هذا من لوازم كونه متباركا، فتبارك من باب مجد، والمجد كثرة صفات الجلال والسعة والفضل، إلى أن قال البركة كلها من قبله سبحانه وتعالى. وقد أشبعنا القول في هذا في كتاب الفتح المكي لشيخ الإسلام ابن القيم، وبينا هناك أن البركة كلها له تعالى ومنه، فهو المبارك، ومن ألقى عليه بركته فهو المبارك، ولهذا كان كتابه مباركا ورسوله مباركا وبيته مباركا والأزمنة والأمكنة التي شرفها واختصها على غيرها مباركة، فليلة القدر مباركة، وما حول المسجد الأقصى مبارك، وأرض الشام وصفها بالبركة في أربعة مواضع من كتابه أو خمسة. وتدبر قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ثوبان الذي رواه مسلم في الصحيح عند انصرافه من الصلاة، قال اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فتأمل هذه الألفاظ الكريمة كيف جمعت نوعي الثناء، أعني ثناء التنزيه والتسبيح وثناء الحمد والتمجيد بأبلغ لفظ وأوجزه وأتمه معنى، إلى آخر كلامه رحمه الله. ثم قال وكذلك البركة، فهو جل وعلا المتبارك في ذاته الذي يبارك في من شاء من خلقه وعليه، فيصير بذلك مباركا، تبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ثم ختم قائلا هذا بساط إنما وإنما غاية معارف العلماء الدنو من أول حواشيه وأطرافه، يعني خلف هذا معان دقيقة. وأما ما وراء ذلك فكما قال أعلم الخلق بالله وأقربهم إليه وأعظمهم عنده جاها، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وبالله التوفيق. هذا المعنى العظيم الذي ذكره وأشار إليه يفيدنا جدا في فهم هذا الباب، في فهم هذا الباب والخلل الذي وقع فيه كثير من الناس في هذه المسألة من حيثيات موضوعها.

البركة كلها من الله جل وعلا، كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح عند البخاري: البركة من الله، البركة من الله، كما أن الرزق من الله، والنصر من الله، والعافية من الله ونحو ذلك، فلا يطلب ذلك إلا منه جل وعلا، ومنه ماذا؟ البركة، فلا تطلب إلا من الله، فهي عبادة. وما جاء عن بعض الأمكنة بذكرها مباركة أو الأزمنة، المعنى أن الخير فيها كثير لملازمته لها، والسبب أن يتشجع المرء، أن يتشجع المرء على ملازمتها والقيام بحقها شرعا، فهي سبب لمضاعفة ماذا؟ الثواب وتكثيره، لينال البركة من ذلك. ومن تلك الأماكن ما جاء في فضائل المدينة، أليس كذلك؟ فلا يستحق هذا الفضل وما فيها من مناقب وفضائل وتكثير ثواب إلا من قام بماذا؟ بحقها شرعا، لينال ذلكم الفضل، لينال ذلكم الفضل. وهذا لا يعني التمسح بأرض المدينة وبجدرانها وبأروقة المسجد النبوي مثلا أو نحو ذلك، لأن البركة بارك الله فيكم بركة لازمة لا تنتقل بالذات، لا تنتقل بالذات، بمعنى أنها بركة معنى لا حس، لا حس، واضح. وأما ما جاء في الأزمنة، ما جاء في الأزمنة فالبركة في ذلك أن المتعبد والمتنسك في تلك الأزمنة يناله ثواب عظيم، ليلة القدر خير من ألف شهر، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له، أليس كذلك؟ إلى آخر الحديث، أن المتعبد والمتنسك فيها ينال من الثواب ما هو مترتب على ذلك ما لا يناله في غيره من الأيام والليالي مما لم يرد فيه ذلكم الثواب، ذلكم الثواب. قد يقول قائل: جاءت بعض الأحاديث، جاءت بعض الأحاديث كما في الصحيح عند البخاري وغيره، وكذلك جاء في مسند أحمد وغيره في مسألة ماذا؟ آية التيمم، آية ماذا وسبب نزولها؟ ما هذه بأول بركتكم آل أبي بكر. وقول عائشة رضي الله عنها في جويرية: ما أعلم امرأة أعظم بركة على قومها منها، لما تزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان ذلك سببا أن أعتق كثير ممن كان تحت الصحابة من بني قومها من بني المصطلق، فكانت بركة عليهم بأن أعتق هؤلاء وترك هؤلاء. ويقول أهل العلم أنهم كانوا نحوا من 100 ممن نالتهم تلك ماذا؟ الخيرات. فالبركة من الناس بارك الله فيكم إنما هي لمن آمن بالله واتقاه وعمل برضاه وأقام شريعة الله واتبع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فجعل الله تعالى بركته في من آمن، أو البركة في من آمن به واتقاه كما مر. لا أن البركة ماذا؟ تنتقل، لا أن البركة إيش؟ تنتقل. ومعلوم بارك الله فيكم أن النبي عليه الصلاة والسلام مبارك، وكان بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتبرك

المخلط وضوئه وريقه ونحو ذلك، أليس كذلك؟ فهذا خاص به عليه الصلاة والسلام لتنتقل البركة منه إليهم، هذا خاص به لا يتعدى إلى سواه، لا إلى صالحين ولا إلى أولياء ولا إلى غير ذلك، إذ لا دليل على سوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أراد أن يحصل البركة التي حصلها من تحصل من آل جويرية ومن من تحصلت لهم البركة كأمة النبي عليه الصلاة والسلام في آية التيمم من بركة آل أبي بكر، فليتبع ولا يبتدع، فهي بركة عمل لا بركة ذات، بركة عمل لا بركة ذات. فالاقتداء بالصالحين ومتابعتهم فيما وافقوا فيه الحق، هذا هو الخير الذي يعود على الإنسان فيبارك الله عز وجل له وفيه. أما التمسح وسواء مسح اليد والوجه وغير ذلك فهذا مما هو مذموم. وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه الحكم الجديرة بالإذاعة أن رجلا جاء إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فمسح يده على ثيابه ومسح بهما وجهه، فغضب الإمام أحمد وأنكر عليه ذلك أشد الإنكار وقال: عمن أخذتم هذا الأمر؟ عمن أخذتم هذا الأمر؟ من أين لكم بهذا؟ من الذي دلكم على هذا؟ أنت ترى بعض الناس حتى على سبيل المزاح أحيانا يفعلون، يصافح فيفعل هكذا ويفعل هكذا، هذا من الأمر المنكر بارك الله فيك، لا تتسمح في هذا، هذا أمر لا يدخله التسامح والمزاح، فهمت بارك الله فيك؟ فلك في الإمام أحمد أسوة وقدوة بارك الله فيكم. ثم الأمر الثالث، قال الشارح شارح الباب قال: كبقعة أو قبر ونحو ذلك فهو ماذا؟ مشرك. يكون هذا التبرك شركا أكبر وشركا أصغر، فيكون أكبر إذا ما اعتقد المرء أن المتبرك به كهذه المخلوقات من الأشجار والأحجار والإنس والجان وغير ذلك، أن المتبرك به كهذه المخلوقات يهب البركة بنفسه فيبارك الأشياء استقلالا فيطلبها منه، هذا شرك أكبر، وهو الذي كانت تفعله أهل الجاهلية من آلهتهم، فيطلبون منها ماذا؟ البركة استقلالا، وهذا اتخاذها أندادا من دون الله، أليس كذلك؟ وتكون أصغر إذا ما تمسح بها والتصق بها مثلا ونحو ذلك رجاء أن تحل به بركة من الله، إنما فعل ذلك رجاء أن تحل به بركة من الله جل وعلا، فجعل ما ليس سببا سببا، فجعل ما ليس سببا إيش؟ سببا. فهذا طريق إلى الشرك الأكبر ومؤد إليه ويخشى على صاحبه من الوقوع فيه، لهذا هو من الشرك ماذا؟ الأصغر. فالشرك الأكبر مناف لأصل التوحيد.

0: كما مر في بابنا في شرح الباب وذكر مناسبته. وهذا الثاني مناف لكماله إيش؟ الواجب. نعم. ثم ذكر آية النجم وتكلم رحمه الله عن الشارح على اللات وأنها وأنه إله لثقيف والعزى لقريش وبني كنانة ومناه لبني هلال. ثم ذكر روايتين في قراءة اللات الجمهور على تخفيف التاء وأن بعض القراء تشديدها اللات بالتشديد بالتشديد. قال فعلى الأول ذكر معان أنه سم أنهم سموا اللات اشتقاقا من ماذا؟ من الإله، والعزى من العزيز إلى آخره. ثم ذكر كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله في معنى اللات وأنها صخرة كانت صخرة بيضاء منقوشة عليها أو منقوشة عليها بيت بالطائف له أستار وسدنة وحوله فناء معظم إلى آخره. ووقفنا هنا أظن. ها نعم تفضل.
1: قال رحمه الله تعالى وقال ابن كثير اللات كانت صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف له أستار وسدنة وحوله فناء معظم عند أهل الطائف وهم ثقيف ومن تبعها يفتخرون به على من عاداهم من أحياء العرب بعد قريش. قال ابن هشام فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار. وعلى الثانية قال ابن عباس كان رجلا يلت السويق
0: يعني على القراءة الثانية يقصد على الثانية يعني على القراءة الثانية التي بتشديد التاء. نعم.
1: وعلى الثانية قال ابن عباس كان رجلا يلت السويق للحاج فلما مات عكفوا على قبره ذكره البخاري. قال ابن عباس كان يبيع السويق والسمن عند صخرة ويسلوه عليها فلما مات ذلك الرجل عبدت ثقيف تلك الصخرة إعظاما لصاحب السويق. وعن مجاهد نحوه وقال فلما مات عبدوه رواه سعيد بن منصور. وكذا روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنهم عبدوه وبنحو هذا قال جماعة من أهل العلم. قلت لا منافاة بين القولين فإنهم عبدوا الصخرة والقبر تألها وتعظيما.
0: نعم. يقول بعد أن حكى القولين قال لا منافاة، هذا جمع من العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله بين القولين. قد يظهر ابتداء لبعض الناس أن ثمة مفارقة بينهما وليس كذلك. قال فإنهم عبدوا الصخرة والقبر تألها وتعظيما، لكن السؤال هل عبدوا الصخرة أصالة أم تبعا؟ هل عبدوها أصالة أم تبعا؟ قال العلامة سليمان بن عبد الله في التيسير أن من قال إنها صخرة لم ينفي أن تكون صخرة على قبر أو حواليه حول القبر، فعظمت وعبدت تبعا لا قصدا لأنها عند القبر أو على القبر أو حوله. فالعبادة أرادوا بها صاحب القبر، أرادوا بها من؟ صاحب القبر، فهو الذي عبدوه بالأصالة فصارت عبادة الصخرة إيش؟ تبعا، صارت تبعا. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى ولمثل هذا بنيت المشاهد والقباب على القبور واتخذت أوثانا. وفيه بيان أن أهل الجاهلية كانوا يعبدون الصالحين والأصنام والأوثان. وأما العزى

0: فقال ابن جرير إن كانت شجرة.
1: أنت ترى أن هذه منذ ذلك العصر حتى يومنا هذا عباد القبور وأصحاب هذه القبور يعظمون بمثل هذه ماذا؟ جعل هذه القباب وإعلائها. فما أن يرى إلا يقولون هذا إيش؟ ضريح، وهذا مشهد، وهذا مزار، وغير ذلك. صحيح؟ نعم. بل هناك مدينة في أفغانستان يقال لها مزار شريف كمان، فلا هي شريف ولا هي مزار حقيقة، إنما يقصدونها لقبر معظم فيها، فسموا المدينة باسم هذا الضريح صاحب الضريح وهذا المزار، قالوا مزار شريف. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: وأما العزى فقال ابن جرير كانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف، كانت قريش يعظمونها كما قال أبو سفيان يوم أحد: لنا العزى ولا عزى لكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. وروى النسائي وابن مردوية عن أبي الطفيل قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكان بها العزى وكانت على ثلاث ثمرات، فقطع الثمرات وهدم البيت الذي كان عليها، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد فلما أبصرته السدنة أمعنوا في الجبل وهم يقولون: يا عزى يا عزى. فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفل التراب على رأسها، فعممها بالسيف فقتلها، ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: تلك العزى. قال أبو صالح: كانوا يعلقون عليها السيور والعهن. رواه عبد بن حميد وابن جرير. قلت: وكل هذا وما هو أعظم منه يقع في هذه الأزمنة عند ضرائح الأموات وفي المشاهد.
1: نعم. ثم ذكر رحمه الله معنى العزى، وأنها قال أن ابن جرير قالت كان شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف، وكانت قريش تعظمها كما قال أبو سفيان يوم أحد، يعني غزوة أحد: لنا عزى ولا عزى لكم. فقال عليه الصلاة والسلام رادا: الله مولانا ولا مولى لكم. وهذا في الصحيح عند البخاري. ثم ذكر حديث قتل خالد رضي الله تعالى عنه لهذه الجنية، نعم، المذكورة في الحديث الطويل الذي قرئ على أسماعكم من حديث أبي الطفيل رضي الله عنه. قال: وروى النسائي وابن مردويه أو مردويه هذا الحديث أخرجه النسائي، نعم، وأبو نعيم في الدلائل، والمقدسي في الضياء المختارة، كلهم من طريق علي بن المنذر عن محمد بن فضيل عن الوليد بن جميع به. وذكر الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد أن الطبراني رواه أيضا، وفيه علي بن المنذر وهو ضعيف، حصل تصحيح في المطبوع من المجمع، قال يحيى بن المنذر هو علي، المطبوع من المجمع تصحيح قال يحيى وهو من؟ علي بن المنذر. وقد توبع علي بن المنذر عليه من أبي كريب أبو العلاء كما عند أبي يعلى، والبيهقي في الدلائل، أبو يعلى في المسند والبيهقي في الدلائل، عن محمد بن فضيل عن الوليد به. قال الحافظ الضياء: عقب إسناده الأول إسناده صحيح بالمتابعة، إسناده صحيح بإيش؟ بالمتابعة. والحديث أقل أحواله الحسن بسبب الوليد بن جميع

0: فهو عدل في نفسه إلا أن في حفظه شيء، في حفظه ماذا؟ شيء. لهذا قال الإمام أحمد وأبو زرعة وجماعة قالوا في ترجمته لا بأس به، وقال أبو حاتم صالح الحديث، صالح الحديث. فهذه رتبة من يحسن ماذا؟ حديثه. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: وأما مناة فكانت بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة، وكانت خزاعة والأوس والخزرج يعظمونها ويهلون منها للحج. وأصل اشتقاقها من اسم الله المنان، وقيل لكثرة ما يمنى أي يراق عندها من الدماء للتبرك بها. قال البخاري رحمه الله تعالى في حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها: إنها صنم بين مكة والمدينة. قال ابن هشام: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فهدمها عام الفتح. وقال العماد بن كثير: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في غزوة بني المصطلق فكسرها. فمعنى الآية كما قال القرطبي أن فيها حذفا تقديره: أفرأيتم هذه الآلهة أنفعت أو ضرت حتى تكون شركاء لله تعالى؟ وقوله: ألكم الذكر وله الأنثى؟ قال ابن كثير: أتجعلون له ولدا وتجعلون ولده أنثى وتختارون لكم الذكور؟ قوله: تلك إذا قسمة ضيزى، أي جور وباطلة، فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كانت جورا أو سفها؟ فتنزهون أنفسكم عن الإناث وتجعلونهن لله تعالى.
0: ولهذا هذا الاستفهام ألكم الذكر وله الأنثى واستفهام إنكاري توبيخي، استفهام إنكاري توبيخي. نعم.
1: وقوله: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أي من تلقاء أنفسكم، ما أنزل الله بها من سلطان، أي من حجة، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، أي ليس لهم مستند إلا حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم، وإلا حظ أنفسهم في رياستهم وتعظيم آبائهم الأقدمين. قوله: ولقد جاءهم من ربهم الهدى. قال ابن كثير: ولقد أرسل الله تعالى إليهم الرسل بالحق المنير والحجة القاطعة، ومع هذا ما اتبعوا ما جاءوهم به ولا انقادوا له. ومطابقة الآية:
0: ما اتبعوا ما جاءوهم به ولا انقادوا له، للحق يعني الذي جاءوهم به، للحق المنير الذي جاءوهم به. هل يشترط في من بلغته الحجة الناصعة والحق المنير أن يقتنع؟ هل القناعة شرط في قبول الحق؟ يعني لا بد أن أقنعك؟ ليس شرطا أن يقتنع المستمع. فكثير من أهل الضلالة والانحراف والهوى يعرفون الحق ولا يتبعونه، أليس كذلك؟ يقول الله جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، عنده علم ويعرفه، لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ فليس شرطا أن تقتنع أو أن يقتنع، إنما الواجب بيان الحق له باستيفاء الشروط وانتفاء موانعه. فلم يجعل العلماء القناعة شرطا في ذلك، شرطا في ذلك. ولهذا المأمور من أنبياء الله ورسله البيان والبلاغ: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ويقول جل وعلا: إن عليك إلا البلاغ. ما هو الإقناع؟ ليس شرطا. فكثير من أهل الضلالة والانحراف ما اقتنعوا بالحق. هذا أحمد بن أبي دؤاد في ومناقشة الإمام أحمد له

0: إمام أهل السنة هل اقتنع ما اقتنع؟ عمرو بن عبيد المعتزلي هل اقتنع بالحق الذي كان عند ابن سيرين والحسن البصري؟ ما اقتنع. هل اقتنع فلان وفلان من أهل الضلالة؟ إلى يومنا هذا. فليس شرطا أن تقتنع، لا تقل أنا لم أقتنع، القناعة ليست شرطا، ليست شرطا لقبول الحق، إنما الواجب الانقياد للحق والتواضع للحق والتسليم له. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يكفي؟ لا، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. يكفي؟ لا، ويسلم إيش؟ تسليما، ويسلم تسليما. فمسألة القناعة والاقتناع بارك الله فيكم هذه ليست شرطا. كثير ممن قبل الحق والحمد لله وانقاد له، وهذا هو الظن بكل أهل الحق ممن انقاد له، أنهم قبلوه واقتنعوا به، جاءت القناعة تباعا، جاءت القناعة ماذا؟ تباعا. فهمتم هذا؟ لأن هذا أمر يروج، صحيح؟ لم أقتنع، هذا الكلام غير مقنع أو لم يقنعني، كيف تريد أن تقتنع؟ قل لنا حتى نسلك الطريقة التي نقنعك بها. القناعة إذا أردتها على الحقيقة أنك متى سمعت الحق ها وطرق أذنك من آيات الوحيين ومقالات السلف أن تقول سمعت وأطعت وتنقاد، هذه هي القناعة التي يجب أن تدرب نفسك وأن تربيها عليها، ما سوى هذا فهذيان. لا يؤمن حتى يروا العذاب الأليم. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: ومطابقة الآيات للترجمة من
0: يعني حتى إن بعض الناس جعلوا قضية القناعة ما هي قضية علمية، جاءت صارت قضية يعني نفسانية، فيقولون مثلا كأمثال بعض المهرجين الذين تصدروا المشهد في بعض البلدان وفي بعض الأوطان وفي بعض الأماكن، وقد يكون حليقا وعنده شنب ويلبس الكرافتة مثلا أو غير ذلك، يقول يا أخي كلامه مقنع. كيف تعرف أنه مقنع؟ قال سبحان الله هكذا أحس، يحس أنه كلامه مقنع، ويسمع كلام الإمام عبد العزيز بن باز ولا يقتنع، يقول أحس أنه ما يقنع. صارت الأمور أحاسيس، يعني ما في قضايا نحتكم إليها، أنت إحساسك لم تقتنع، فبإحساسي أنا أني اقتنعت، فكيف الحكم بعد ذلك؟ فإن تنازعتم في شيء فإيش؟ فردوه. هل هذا من الرد إلى الله والرسول؟ نعم تفضل.
1: قال رحمه الله تعالى: ومطابقة الآيات للترجمة من جهة أن عباد الأوثان إنما كانوا يعتقدون حصول البركة منها بتعظيمها ودعائها والاستعانة بها والاعتماد عليها في حصول ما يرجونه منها ويؤملونه ببركتها وشفاعتها وغير ذلك. فالتبرك بقبور الصالحين كاللات وبالأشجار والأحجار كالعزة ومناه من فعل جملة أولئك المشركين مع تلك الأوثان. فمن فعل مثل ذلك واعتقد في قبر أو حجر أو شجر فقد ضاها عباد هذه الأوثان فيما يفعلونه معها من هذا الشرك، على أن الواقع من هؤلاء المشركين مع معبوديهم أعظم مما وقع من أولئك، فالله المستعان.
0: نعم، هنا يبين رحمه الله المطابقة والمناسبة لإيراد هذه الآية تحت هذه الترجمة. لا شك أن التبرك بقبور الصالحين أو بقبور عموم الموتى أمر مؤلم في كثير من البلدان والأوساط، أليس كذلك؟ ومفجع ونذير شر، وهذا الأمر ليس من الأمور التي كانت عليها الناس ثم تركت، بل

0: موجودة حتى الآن ويحيونها جذعة في بعض الأوطان والبلدان، بل أذناب أولئك الخرافيين المتصوفة وغيرهم ممن يبحثون عن إشارة القبور والأضرحة يلهثون وراء إحيائها في هذه البلاد السنية المباركة، ويدعون إلى إيجاد مثل هذه الأمور من باب الآثار وتعظيم الآثار وإحياء الآثار، ثم ما نلبث إلا أن يتبرك الناس بها بعد ذلك ويعبدونها من دون الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل إن بعضهم، والعجائب جمة كما يقال، لعله يحلف بالله ويستبيح أن الحلف بالله كاذبا، ولا يحلف بصاحب القبر أو ولي القبر أبدا، يستعظم هذا ولا يقدم عليه. يا خائفين من التتر، لوذوا بقبر أبي عمر، لوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر. هكذا تتوالد البلايا، والشرك بالله جل وعلا يبدأ تبركا ثم عبادة وتوجها واستغاثة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن السنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. قال الشارح: أبو واقد اسمه الحارث بن عوف، وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة، قاله الترمذي، وقد رواه أحمد وأبو يعلى وابن أبي شيبة والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني بنحوه. قوله عن أبي واقد تقدم اسمه في قول الترمذي، وهو صحابي مشهور مات سنة 68 وله 85 سنة. قوله: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وفي حديث عمرو بن عوف وهو عند ابن أبي حاتم وابن مردوية والطبراني قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ونحن 1000 ونيف، حتى إذا كنا بين حنين والطائف. الحديث.
0: نعم. ثم شرع في ذكر حديث أبي واقد رضي الله عنه، وهو الحديث الدليل الثاني في الباب، ويقول رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. جاء هذا الحديث ويقول الشارح عقبه: رواه الترمذي وصححه. هذا الحديث جاء عند الترمذي، وفيه بدل الله أكبر سبحان الله، بدل الله أكبر إيش؟ قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله. وهو عند النسائي في الكبرى، ومثله عند ابن حبان في الصحيح بلفظ الله أكبر كما هنا، وقد رواه الإمام أحمد في المسند بدونها. هذا الحديث ذكر أن الإمام أحمد وأبا يعلى وابن أبي شيبة والنسائي وجماعة قد رووا، وهو كذلك عند جماعة آخرين، وهو عند الحاكم في المستدرك أيضا، وهو حديث صحيح

0: صحيح صححه ابن حبان والحاكم وأقره الذهبي وقواه الإمام ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان فثبته. قال ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، فذكر الحديث. وقال العلامة الألباني رحمه الله في جلباب المرأة المسلمة، إسناد صحيح على شرط الشيخين. فالحديث ماذا؟ صحيح. الحديث صحيح. ثم ذكر اسم ترجم لأبي واقد رضي الله عنه وأنه صحابي مشهور، ثم قال قوله خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين. قال في حديث عمرو بن عوف وهو عند ابن أبي حاتم وابن مردويه والطبراني ومردوية، قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح إلى آخره. هذا الحديث حديث عمرو بن عوف رواه من ذكره المصنف ابن أبي حاتم ومن معه، إلا أن في إسناد هذا الحديث كثير بن عبد الله، كثير ابن عبد الله ابن عوف، كثير بن عبد الله المزني، وهو يروي هذا الحديث عن أبيه عن جده. وكثير هذا ضعفه جماهير العلماء ضعفا شديدا قد وصل به حد الترك، حد الترك. وقد عيب على الإمام الترمذي رحمه الله إخراجه لأحاديثه أو لحديث كثير، كما ذكر هذا الذهبي رحمه الله في الميزان، وأنه مما أخذ على الإمام الترمذي أن أخرج حديث كثير بن عبد الله المزني الصلح جائز بين المسلمين في الميزان، يعني كلام الذهبي أين؟ في الميزان. فأخذ وعيب على الإمام الترمذي إخراجه لحديث كثير مع ما فيه من ماذا؟ من ضعف شديد وصل به حد ماذا؟ الترك. نعم. فعموما حديث الباب حديث أبي واقد يكفي ويغني. هل يتقوى حديث كثير؟ الجواب لا. هل يتقوى حديث كثير بحديث أبي واقد؟ حديث عوف عمرو بن عوف يتقوى بحديث أبي واقد؟ الجواب لا، لأن من شروط التقوية أن لا يكون الضعف إيش؟ هذا أحد الشروط، والشروط كثيرة كما بيناها في شرح التقريب. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى قوله ونحن حدثاء عهد بكفر، أي قريب عهدنا بالكفر، ففيه دليل على أن غيرهم ممن تقدم إسلامه من الصحابة لا يجهل هذا، وأن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، ذكره المصنف.
0: نعم، هنا فائدة نفيسة. قال يشرح قوله رضي الله عنه ونحن حدثاء عهد بكفر، أي قريب عهدنا بالكفر. قال فيه دليل على أن غيرهم ممن تقدم إسلامه من الصحابة لا يجهل هذا، وأنه من ماذا؟ من الشرك، ويجب الابتعاد عنه. لهذا لم يطلب هذا الطلب إلا من كان حديث عهد بكفر، أما من سبقته بالإسلام لم يقل هذا ولم يشارك فيه فهذه فائدة نفيسة. والفائدة الأخرى المهمة أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، ذكره المصنف، يقصد الإمام محمد رحمه الله في الفوائد أو في المسائل. طيب، كون المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، ما الذي يلزمه إذا ما انتقل من باطل إلى حق، ومن ضلالة إلى هداية، ومن شرك إلى إسلام، ما الذي يلزمه بعد أن يسلم وبعد أن يهتدي وبعد أن يعرف الحق؟ يلزمه أن يحرص على اقتلاع واجتثاث واستخراج هذه البقايا التي هي في ماذا؟ في داخل سويداء قلبه، فيحرص كل الحرص على ماذا؟ على الاجتهاد في تصحيح ذلك. وقد كانت لي كلمة قديمة لا أدري في هذا المسجد أو في غيره، ماذا أهمية عن أهمية تصحيح الأخلاق، عن أهمية تصحيح الأخلاق، إذ بعض الناس كان كافرا فأسلم، كان مسلما في أصله لكنه ضل ضلالا بعيدا، ركب الهوى بأصنافه وأشكاله، أو كان صاحب شهوات فهداه الله للسنة فاستقام، لكن بقيت رواسب وبقايا في من جاهليته السابقة، يجب عليه وجوبا أن يحرص وأن يجتهد في معالجتها واجتثاثها، لأن هذا بارك الله فيك مع الاحتكاك بالآخرين أو مع الآخرين والجلوس إلى الناس والكلام مع الناس والأخذ والعطاء والمنع وإلى آخره، تظهر تلك الكوامن، تظهر تلك ماذا؟ الكوامن، وخاصة إذا ما كانت عنده خفايا وبلايا في السر، كذلك إذا ما جلس سرا فجلس وحده هتك محارم الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا يحتاج إلى جهاد عظيم. فيجب أن يصحح المرء ماذا؟ نفسه، وأن يصحح طريقته. ولهذا كانت المراقبة، مراقبة الله جل وعلا سرا وعلانية، والخشية منه جل وعلا، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، حديث أبي هريرة في الصحيحين، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ألما وتحسرا وتوبة ورغبة ورهبة من الله وفيما عند الله. هذا الذي يجب أن يكون عليه المرء السني. لا يوجد إنسان كان هكذا منذ أن يعني ولد من بطن أمه، تحصل عليه بعض القضايا يكبر في حال كفر، في حال إسلام، في حال طيش، فهداه الله، يجب أن يصحح وأن يقوم. ورحم الله امرأ أهدى إلي إيش؟ عيوبي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث أبي يعلى عند أبي يعلى في المسند، وهو حديث حسن، المؤمن مرآة أخيه المؤمن، مرآته، أنت ما تقف عند المرآة تجد إذا ما كان على رأسك أو على شيء من ثوبك أذن أو نحو ذلك، فتحاول أن تزيل أو تعدل أو تصحح. هكذا يجب أن يكون المؤمن لأخيه المؤمن كالمرآة، كيف؟ كالمرآة، يرى فيزيل، ما هو فضيحة كالإذاعة، فهمت؟ نعم. إذن يحرص المرء على مجاهدة نفسه للتخلص من ذلك كله، فهمت هذا اللفظ المهم؟ نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: قوله وللمشركين سدرة يعكفون عندها، العكوف هو الإقامة على الشيء في المكان، ومنه قول الخليل عليه السلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. وكان عكوف المشركين عند تلك السدرة تبركا بها وتعظيما لها، وفي حديث عمرو كان يناط بها السلاح فسميت ذات أنواط.

0: كانت تعبد من دون الله. قوله وينوطون بها أسلحتهم أي يعلقونها عليها للبركة. قلت ففي هذا بيان أن عبادتهم لها بالتعظيم والعكوف والتبرك، وبهذه الأمور الثلاثة عبدت الأشجار ونحوها. قوله فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط. قال أبو السعادات سألوه أن يجعل لهم مثلها فنهاهم عن ذلك. وأنواط جمع نوط، وهو مصدر سمي به المنوط. ظنوا أن هذا محبوب عند الله وقصدوا التقرب به، وإلا فهم أجلوا قدرا من أن يقصدوا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، وفي رواية سبحان الله، والمراد تعظيم الله تعالى وتنزيهه عن هذا الشرك بأي نوع كان مما لا يجوز أن يطلب أو يقصد به غير الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل التكبير والتسبيح في حال التعجب تعظيما لله وتنزيها له إذا سمع من أحد ما لا يليق بالله مما فيه هضم للربوبية والإلهية. قوله إنها السنن بضم السين أي الطرق. قوله قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها، شبه مقالتهم هذه بمقالة بني إسرائيل بجامع أن كلا طلب أن يجعل له ما يألهه ويعبده من دون الله. وإن اختلف اللفظان فالمعنى واحد، فتغيير الاسم لا يغير الحقيقة. ففيه الخوف من الشرك، وأن الإنسان قد يستحسن شيئا يظن أنه يقربه إلى الله وهو أبعد ما يبعده من رحمته ويقربه من سخطه.
1: نعم. ثم بدأ رحمه الله في شرح جملة من مفردات حديث أبي واقد رضي الله عنه، ومنها قوله العكوف هو الإقامة على الشيء في المكان، ومنه قول الخليل عليه الصلاة والسلام ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. وكان عكوف المشركين عند تلك السدرة تبركا بها وتعظيما لها، تبركا إقامتهم عند تلك السدرة سببه أي سببه طلب التبرك بها والتعظيم لها. فهمت؟ أن عكوف المشركين عند تلك السدرة تبركا أي سببه طلب التبرك بها. وهذا يتضح في قوله وينوطون بها أسلحتهم أي يعلقونها عليها للبركة، لام التعليل، لام ماذا؟ التعليل. وذكر معنى الأنواط إلى أن قال رحمه الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل التكبير والتسبيح، لأننا قلنا في لفظ الترمذي قال سبحان الله، وقد أشار هنا قال في رواية سبحان الله، في حالة التعجب تعظيما لله وتنزيها له إذا سمع من أحد ما لا يليق بالله، أي إذا ما رأى عليه الصلاة والسلام أو سمع، رأى فعلا أو سمع قولا منكرا استعمل ماذا؟ التكبير، وكذلك ماذا؟ التسبيح. وكذلك ماذا؟ التسبيح، فهو يستخدمه لمثل هذه ماذا؟ المقامات أيضا. ثم ذكر معنى السنن وهي أنها الطرق، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم قلتم والذي نفسي بيده، فهو صادق عليه الصلاة والسلام من غير يمين، هو صادق من غير يمين، فاليمين جاء بها من باب التأكيد والتغليظ على المقالة، كما قالت بنو إسرائيل، إسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام، وبنوه هم اليهود ومن انتسب إلى بني إسرائيل، فشبه مقالتهم هذه بمقالة بني إسرائيل بجامع أن كلا طلب أن يجعل له ما يألهه ويعبده من دون الله، وإن اختلف

0: أولا أنهم يعظمونها اعتقادا، يعظمونها إيش؟ اعتقادا. الأمر الثاني أنهم عكفوا عندها، عكفوا عندها تبركا وتعظيما. الثالث أنهم أناطوا بها أسلحتهم طلبا للبركة منها، طلبا للبركة إيش؟ منها. هذا هو الشرك الأكبر، هذا هو إيش؟ الشرك الأكبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر لأصحابه، إمن سأل هذا السؤال أو طلب هذا الطلب، ذكر لهم هذه الآية واستدل لهم بهذه الآية لما طلبوا ما طلبوا، مع أنهم لم يطلبوا أن يجعلها إلها لهم، صحيح؟ لم يطلبوا، ولكن ذكر ذلك للجامع المشترك بين الأمرين، فإن هذا الطلب يجر إلى الشرك الأكبر، يجر إلى إيش؟ الشرك الأكبر بجامع الإشراك بالله، بجامع الإشراك بالله جل وعلا. فالعبرة إذن بالحقائق لا بالألفاظ. هم لم يقعوا في الشرك بعينه الذي وقع فيه أولئك، صحيح؟ أظهرنا لكم المفارقة، لكن جامع المشترك والجامع المشترك هو الخشية، هو ماذا؟ الشرك بالله جل وعلا. وإن كانت هذه الآية نزلت في من وقع في الشرك الأكبر، لكن لا يمنع من استدلال بها في التحذير من الشرك ماذا؟ الأصغر. فهمتم؟ هذا معنى مذكور في هذه في هذا الإيراد لهذا الحديث أو لهذه الآية في هذا الحديث، واضح؟ ثمة توجيه ومخرج آخر ذكره الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاقتضاء، ومثله العلامة الشاطبي في الاعتصام. فماذا قال؟ قال الإمام ابن تيمية في الاقتضاء: فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم مجرد مشابهتهم للكفار، مجرد مشابهتهم لإيش؟ للكفار، في اتخاذ شجرة يعكفون عليها معلقين سلاحهم. إذن الإنكار جاء لوجه المشابهة، المشابهة. قال: فكيف بما هو أعظم من ذلك، فكيف بما هو أعظم من ذلك من مشابهتهم المشركين أو الشرك بعينه. نسأل الله السلامة والعافية. ويقول العلامة الشاطبي رحمه الله في الاعتصام: فإن اتخاذ ذات أنواط يشبه اتخاذ الآلهة من دون الله، يشبه اتخاذ الآلهة من دون الله، لا أنه هو بنفسه، لا أنه هو إيش؟ بنفسه. إذن التحذير من إيش؟ من المشابهة، التحذير من ماذا؟ هذا توجيه آخر لمعنى إيراد هذه الآية في هذا الحديث، وضح؟ إذن هو وجهان، هما وجهان، الوجه الذي ذكره الإمام هنا رحمه الله، وماذا؟ والأمر الآخر أو التحرير الآخر للموضوع ما ذكرناه عن الشيخين ابن تيمية والشاطبي. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى:

0: ولا يعرف هذا على الحقيقة إلا من عرف ما وقع في هذه الأزمان من كثير من العلماء والعباد مع أرباب القبور من الغلو فيها وصرف جل العبادة لها، ويحسبون أنهم على شيء وهو الذنب الذي لا يغفره الله. قال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل الشافعي المعروف بأبي شامة في كتاب البدع والحوادث: ومن هذا القسم أيضا ما قد عم الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة تخليق الحيطان والعمد وسرج مواضع مخصوصة في كل بلد يحكي لهم حاك أنه رأى في منامه بها أحدا ممن شهر بالصلاح والولاية، فيفعلون ذلك يحافظون عليه مع تضييعهم فرائض الله تعالى وسننه، ويظنون أنهم متقربون بذلك، ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم فيعظمونها، ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لها، وهي من عيون وشجر وحائط وحجر. وفي مدينة دمشق من ذلك مواضع متعددة، كعوينة الحمى خارج باب توما، والعمود المخلق داخل باب الصغير، والشجرة الملعونة خارج باب النصر في نفس قارعة الطريق، سهل الله قطعها واجتثاثها من أصلها، فما أشبهها بذات أنواط الواردة في الحديث انتهى. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى نحو ما ذكره أبو شامة، ثم قال: فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله ولو كانت ما كانت، ويقولون إن هذا الحجر وهذا الشجر وهذه الشجرة وهذه العين تقبل النذر، أي تقبل العبادة من دون الله، فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها الناذر إلى المنذور له. وسيأتي ما يتعلق بهذا الباب عند قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وفي الجملة من الفوائد أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار من التبرك بها والعكوف عندها والذبح لها هو الشرك، ولا يغتر بالعوام والطغام، ولا يغتر بالعوام والطغام ولا يستبعد كون الشرك بالله يقع في هذه الأمة.
1: نعم، لا يستبعد أن يقع هذا، فحاجة الناس إلى تعليمهم توحيد الله جل في علاه وتصحيح هذه المعتقدات واجب على طلاب العلم، حاجتهم إليه ماسة أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، بل وإلى الهواء الذي يتنفسونه. فهذه المظاهر موجودة، هذه المظاهر التي حكاها أبو شامة وما نقل أيضا نحوه عن الإمام ابن القيم موجودة بأشكال أخرى، فحري بطلبة العلم أهل السنة المحضة أن يبينوا الحق للخلق بالتي هي أحسن للتي هي أقوم، يعرف الناس ما بخلاف ما يقوله بعض المتحذرقة. الحمد لله لا يوجد شرك الآن، أنتم كل يوم توحيد توحيد توحيد توحيد يكفي. ألا يوجد هذا المذكور في هذه النماذج موجود الآن أو غير موجود؟ موجود، شرق أو غرب، روح يمين أو يسار، ستجد هذا في بلدان وفي أماكن وفي أقطار وبقع كثيرة. صحيح تعبد هذه الأضرحة وهذه الأشجار وهذه المزارات وهذه العيون وهذه الصخور من دون الله جل وعلا، يتمسحون فيها ويتبركون بها ويستغيثون ويطلبون وينذرون لها ويعبدونها من دون الله. يحتاج الناس إلى هذا التوحيد وإلى تصحيح الاعتقاد، فأمر التصحيح شاق جدا، أمر التصحيح شاق جدا ومرهق جدا، لا يقوى عليه إلا من وفق

0: الله وسدده وأعانه. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: فإذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حسنا وطلبوه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى بين لهم أن ذلك كقول بني إسرائيل اجعل لنا إلها، فكيف لا يخفى على من هو دونهم في العلم والفضل بأضعاف مضاعفة مع غلبة الجهل وبعد العهد بآثار النبوة، بل خفي عليهم عظائم الشرك في الإلهية والربوبية فأكثروا فعله واتخذوه قربة. ومنها أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم طلبهم كطلب بني إسرائيل، ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنواط. فالمشرك وإن سمى شركه ما سماه كمن يسمي دعاء الأموات والذبح لهم والنذر ونحو ذلك تعظيما ومحبة، فإن ذلك هو الشرك وإن سماه ما سماه، وقس على ذلك. قوله لتركبن سنن من كان قبلكم بضم الموحدة وضم السين، أي طرقهم ومناهجهم، وقد يجوز فتح السين على الإفراد أي طريقهم، وهذا خبر صحيح والواقع من كثير من هذه الأمة.
0: هذا موجود يشهد لهذا. التشبه بالكفار يعني لا يكاد يغيب عن أحد في متابعتهم في طرائقهم، بل إن بعض من ينتسب للإسلام اغترف من هؤلاء الكفار فجاء بعقيدتهم الفاسدة وبدأ يشكك الناس ويبث أحاديث الإلحاد بين أوساط المسلمين، فمنهم من زاغ في باب الشبهات ومنهم من ضل في أبواب الشهوات، وما أكثرهم في لباس، في حكاية، في طريق، في معيشة، حتى في مظهره وحلاقة شعر رأسه. أما يحتاج الناس إلى تصحيح مثل هذه الأمور وإلى تصحيح هذا المسار؟ والواقع من كثير من هذه الأمة يشهد له. هذا في عصر العلامة عبد الرحمن بن حسن يقول هذا، الله المستعان، وكان الصلاح هو الغالب. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى:
0: وفي يعني السابق لا يمكن أن ترى كافرا يعني يأخذ عنه ولا يشابهه ولا يقلده إلا أن يمشي ويتعنى، يسافر، يعني يركب البحار ولا يقطع المفاوز والقفار ليمشي إلى تلك البلاد فيرى ما عند الكفار. صحيح؟ إما أن يذهب إليهم أو يرى أحدا منهم قد قدم، لكن لا يظهر هذا ابتداء، يظهره خفية شيئا فشيئا فينفذ في الناس بعض ما عنده، أو فينفذ في الناس بعض ما عنده. أما الآن ما يحتاج أن تسافر ولا تروح ولا تجي، في مكانك، في الشارع، في الطريق، عند سرير النوم، ولا في الزقاق، ولا حتى عند دورات المياه يتفرجون وينظرون. صحيح؟ واحد يعطس هناك يشاركك وأنت تراه يعطس. ولهذا تسارع نفاذ مثل هذه البلايا في نفوس كثيرين، والله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: وفيه علم من أعلام النبوة من حيث إنه وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث النهي عن التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكتاب فيما كانوا يفعلونه إلا ما دل الدليل على أنه من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم.
0: فإذا كان من شريعته عليه الصلاة والسلام بمعنى جاءت الشريعة فأقرته، ما صار من أعمال الجاهلية، صار من شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. فلما جاء عليه الصلاة والسلام كانت ثمة أمور بين الكفار وبين المشركين محمودة من الشجاعة ومن إغاثة

0: الهوف ومن إعانة المحتاج ومن كرم الضيافة ونحو ذلك من الأخلاق الرفيعة، جاء الإسلام فأقرها، جاء عليه الصلاة والسلام فأقرها، فصارت من شريعته، فصارت من شريعته، فليس هذا من التشبه في شيء، لأنها استقرت شرعا. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: قال المصنف وفيه التنبيه على مسائل القبر: أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره.
0: هذه ثلاثة الأصول، أليس كذلك؟ وهذا من دقيق استنباطه رحمه الله وغفر الله لنا وله. نقف عند هذا ونصحح في ضبطة لفظة فاتتنا في اللقاء الذي مضى، ضبطناها خطأ في حديث رويفع، قال: حتى إن أحدنا ليصير له النصل والريش وللآخر القدح، وعدلتها له، أنا قلت بالفتح وصوابها الكسر، لأن المراد به السهم قبل أن يراش ويركب نصله، فليصحح. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. هذا يقول: هل قولنا بارك الله فيك وبارك عليك بمعنى واحد؟ هو دعاء له فيه وعليه أن يبارك الله عز وجل له وفيه وعليه. نعم، يبارك له فيما أعطاه وفيما أعطاه، ويبارك عليه أيضا، فهذا دعاء له، دعاء له. هذا يسأل يقول: قال عليه الصلاة والسلام: البركة مع أكابركم، هل يجوز أن نطلب من الله عز وجل البركة بملازمة العلماء الكبار، وطلب البركة من حضور مجالسهم؟ ادعو الله جل وعلا أن يوفقك وأن يبارك لك وأن يسددك في الحضور لمجالس العلم، لمجالس أهل العلم. نعم، فهذا من الدعاء، ويطلب من العبد أن يدعو الله جل وعلا، نعم، بمثل هذه الدعوات الحسنة، لأن أهل العلم هم الذين يدلونه بأمر الله إلى الحق ويرشدونه إليه. أما مجرد الحضور فهم القوم لا يشقى بهم جليس، لكن نحن نريد من الطالب فوق الحضور، الحضور مع الفهم، الحضور أن يحضر ويفهم. نعم. هل الصلاة في الروضة في المسجد النبوي مستحبة؟ الصلاة في غير الفريضة، فمعلوم أنه في الفريضة يستحب ويندب إلى إتمام الصفوف وإكمالها، فلا شك أن الصف الأول أفضل، أعني في المسجد النبوي. أما في غير الفريضة فإذا ما صلى فيها فإنما يصلي في ماذا؟ في روضة من رياض الجنة، أما الكنه والكيف فالله أعلم. هي من المسجد النبوي، فهذه منقبة أنها من المسجد، ومنقبة أخرى أنها روضة من رياض الجنة. هذا يسأل: كيف يتدرج المؤمن في تصحيح أمراض قلبه، وما هي الكتب النافعة في ذلك والمعينة على ترك الأخلاق الرديئة والعادات السيئة؟ الإنسان على نفسه بصير، وهو أدرى بنفسه من غيره، فإذا ما كان يعلم من نفسه مثل هذه القوادح والأمور غير المرغب فيها، فيحسن به أن يسارع في العلاج شيئا فشيئا، يدفع ذلك عن نفسه، يقاومها، يجاهدها، يعلم أن السنة في هذا ألا حسد، فيدفع عن نفسه ويعالج الحسد، وداء الحسد والحقد ونحو ذلك من الأدواء، يعالجها بالنظر فيما دلت له السنة

كيف كان سلف الأمة رضي الله عنهم قلوبهم سليمة طاهرة نقية يتشبه بهم. هذه أخلاق مكتسبة لا يولد الشخص من بطن أمه كذلك، لكن حتى مثل هذه الأخلاق الدنيئة يكتسبها مع الليالي والأيام، لأنها لما نزلت قلبه لم تجد من يكنسها في حال كفر أو في حال ضلال أو عدم استقامة، فبقيت واستقرت فصارت مسلكا لم يجهد نفسه في ماذا؟ في دفعها ورفعها وكنسها، بقيت. فإذا ما اهتدى للحق وهدي إليه يحتاج منه أن يتعاهد هذه النفس ويربيها ويلجمها، يتشبه، إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن التشبه بالكرام فلاح. تشبه، جاهد نفسك على هذا، قاومها شيئا فشيئا، ترضخ النفس، ترضخ الجمها. النفس كالخيل تحتاج إلى تضمير، تحتاج إلى إيش؟ أن تضمرها. وتضمير الخيل معروف عند من يعتني بالخيل، فإذا ما أرادوا للخيل خاصة إذا ما أخذوها نعم وجاءوا بها تكون فيها هوج وعدم اكتراث وفيها عنف ولا تقبل أن يركبها إيش أحد إلى غير ذلك، فيضمرونها بالحجز والتربية. إذا ما أرادوا بها السير في ميادين السباقات وغير ذلك أيضا ألجموا فمها، فلا يطعمونها إلا في الوقت وبالقدر وفيما يرغبون، ولا تشرب إلا في الوقت وبالقدر الذي يرغبون، ولا تخرج إلا في الوقت وبالقدر الذي يرغبون، حتى يضمرونها. إذا قالوا لها قومي قامت، اجلسي جلست. النفس هكذا تنصاع، تحتاج منك إلى أن تضمرها، ولا يمكن أن تضمرها إلا بالشرع المطهر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وإن تطيعوه تهتدوا. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذا هو، هنا الإلجام، هنا الإحجام. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي إيش؟ رقيب. هذا هو الإلجام، تصارع نفسك خاصة في أبواب الخلوات، ففي الخلوات يحصل فيها ما يحصل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أن تنظر، لك أن تنظر في الجوامع كيف هي يتيمة في صلوات الفجر، صحيح؟ تجد المساجد كثيرة يتيمة، صفوف كبير، جامع كبير، لا تكاد تجد من الصف إلا صفا أو أقل أو صفين. لما؟ ما هذا التكاسل عن أداء هذه الفريضة العظيمة؟ لو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما، اللي هي الفجر والعصر أو الفجر والعشاء، لأتوهما ولو حبوا. هذا التفريط سببه إيش؟ راجع، قلب في يومك ماذا فعلت وماذا اقترفت من الآثام والمعاصي، وكيف جثم الشيطان على قلبك، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. كل شيء له سبب، ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة،

0: هذا لا يمكن أن يأتيك زيد من الناس يجلسك في البيت يقول لك انتبه لا تفعل هذا، افعل هذا، قم صلي، ادعو الله إلى آخره. هذا فين؟ أنت الرقيب على نفسك. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه المدارج لما تكلم عن الحياء وعن أقسامه الثلاثة قال: الحياء من الله، هذا قسم، والثاني الحياء من الناس، والثالث الحياء من النفس. ثم بين معنى الحياء من النفس، قال: كأن له نفسين يستحي بإحداهما من الأخرى. هذه مرتبة عليا لا يلقاها إلا الذين صبروا، ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم، بارك الله فيكم. هذه مرتبة عليا جدا، نفسين يستحي بإحداهما من الأخرى. هنا إذا ما ألجمت النفس بهذا اللجام استطعت أن تعالج هذا الخلل من جذوره، والله يخرج منك فترميه. وتعاهد النفس وراجعها دوما: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. الواحد منا بارك الله فيكم في غفلة شديدة، في غفلة شديدة بسبب هذه الملهيات والمغريات والصوارف. ومن أعظم أنواع العلاج الدعاء، وقد ذكرت فيما مضى في اللقاء الماضي: لا تجعل الدعاء كالدواء، فلا تستخدمه إلا عند نزول مرض أو فاقة أو نحو ذلك. اجعل الدعاء كالهواء في دخولك للخلاء، في خروجك من الخلاء، في جلوسك، في سجودك، في كذا، في الخلوات، في الجلوات، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فكم هي أدعيته عليه الصلاة والسلام، كم الملتزم بها؟ سأل نفسك هذا السؤال: هل أنت فعلا من الملتزمين بهديه صلى الله عليه وسلم؟ هذا الجواب أنت تجيب عليه، من هنا يبدأ التصحيح، من هنا يبدأ العلاج، من هنا يبدأ اقتلاع هذه البلايا وهذه
1: موقع
0: الخزايا.
1: ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان: وقفات مع قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ألقاها فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله تعالى يوم الاثنين 23 من شهر جماد الأولى عام 43 هجرية، ضمن فعاليات دورة الإمام مالك بن أنس السلفية السادسة المقامة في جامع أبي بكر الصديق رضي الله عنه بمدينة ثياس في السنغال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم،

وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا على ما أنعم علينا من هذه المناسبة الطيبة التي نتواصل فيها مع إخواننا الطيبين القائمين بدعوة التوحيد والسنة، في بلاد السنغال الحبيبة، التي نسأل الله تبارك وتعالى لهم فيها أن يكونوا مفاتيح الخير مغاليق الشر، وأن يجعلهم الله هداة مهتدين، وأن يفتح بهم أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفة، كما نسأل الله تبارك وتعالى لكم أيها الأحبة الكرام المستمعين إلينا عبر هذه الكلمة أو هذه الدورة أو هذه المكالمة والمحاضرة التي نبثها من مدينة وهران الجزائرية، سائلين الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بها، وأن يجعلها فتحا قريبا لمن استمع إليها، وهادية مهدية، فيكون لكم الأجر والثواب، وبالله التوفيق. هذه الجلسة سنتكلم عن آية عظيمة هي وصية الله سبحانه وتعالى، وهي وصية أيضا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله تعالى: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقد أوردها الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى في أول باب من كتاب التوحيد. وهذه الوصية قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما الآية التي نحن بصدد التعليق وإيراد الفوائد والملح والنكت عليها، وهي قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الآية هي الوصية العاشرة من الوصايا العشر الواردة في سورة الأنعام، المبتدئة بقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش

ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذه هي الوصية العاشرة، وهي جامعة لكل الشرط. بعدما جاءت الوصايا التسع التي سمعتموها، جاءت توصية بتلكم الوصايا وغيرها، أن هذه الوصايا هي الصراط المستقيم الذي ينشده المسلم في كل وقفة وفي كل ركعة، فريضة كانت أم نافلة، يسأل الله الهداية إلى الصراط المستقيم. فهذا هو المطلب الأسمى، وهذا هو الفوز الأعلى الذي إذا وفق إليه المرء فقد فاز، كما قال الله تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وهذه الوصية بالصراط المستقيم الذي هو الوصايا العشر التسعة السابقة، أو هو القرآن الكريم، أو هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أو هو الدين، أو هو الإسلام، هذه كلها أقوال صحيحة أن هذا هو الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. الصراط المستقيم ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو الذي قال الله عنه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وهو الذي حذر الله من مخالفته قائلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإذا اتبعت الصراط المستقيم نجوت من السبل المضلة التي من اتبعها ضل. فهذه الآية آية عظيمة عطفها الله على ما تقدم من الوصايا، فإنه لما أمر ونهى وحذر من أشياء كثيرة، حذر من اتباع غير سبيله، حذر مما حذرت منه الرسل، وحذرت منه الأحاديث الصحيحة. فهذه الآية جامعة مانعة،

أنت تدعو أيها المستمع الكريم كل صلاة فتقول اهدنا الصراط المستقيم، وتتعوذ من السبل فتقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فأنت تمتثل قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، بماذا وصاهم؟ أن أقيموا الدين، هذه الصراط المستقيم، ولا تتفرقوا فيه، ولا تتفرقوا فيه، وهو قوله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين.

وأن هذا اسم إشارة، والمشار إليه هو الإسلام، الصراط الجادة الواسعة الواضحة المؤدية إلى السعادة الأبدية، فأمرهم باتباعه، ونهاهم سبحانه وتعالى على بنية الطريق. وبين لنا أن الصراط واحد، أن الصراط واحد، وأن السبل كثيرة ومتفرقة. فهي تأمر بلزوم الجماعة وعدم الخروج عنها، وهذا فيه موعظة للمسلم أن يلقى الله بقلب سليم من أن يكسر الباب أو يكون سببا في الفرقة والتفرق والابتعاد عن دين الإسلام ودين الرسل عليهم الصلاة والسلام. وفيه يعني في هذه الآية الإشارة إلى النصح لجميع المسلمين، ولاة وعلماء وأفراد وجماعات وقرابات، وأن لا يكون المرء سببا في إضلال الناس بإدخال مفهومه أو إدخال هواه أو إيراد بدعة على هذا الدين، أو يكون إماما من أئمة الضلالة فيكون من أصحاب الطرق المذمومة التي وصفها الله تبارك وتعالى بقوله السبل. فكل ما كان مؤديا إلى محمود يسمى طريق من حيث اللفظ، ويجمع على طرائق. واعلموا أيها الإخوة الكرام أن السعادة تتحقق بمطلبين، تتحقق أولا بتعظيم الله عز وجل وعبادته وتنفيذ أوامره وتعظيم أمره سبحانه وتعالى، والثاني بأن تشفق على المخلوقين، لأن الله رحيم يحب الرحماء فلا تفرقهم ولا تشتتهم

لا تشتت العباد ولا تورد لهم من أفكارك وأهوائك ما يصدهم عن دين الله تبارك وتعالى، فيقدسون غير الله ويعظمون غير الله ويعبدون غير الله. حافظ على توحيدهم وحافظ على وحدتهم، حافظ عليهم أن يعبدوا ربهم سبحانه وتعالى لا يشركون به شيئا، وحافظ من تمزيقهم، لأن أمر شيء في هذه الدنيا ليس الجوع والعري، وإنما أمر شيء على المرء في هذه الدنيا هو الفرقة، فإن مرارتها تفوق كل مرارة، كما ورد ذلك عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. فمن قام بتعظيم الله عز وجل وعبده وتبتل له لكنه لم يشفق على العباد وأورد لهم الشبهات وفرقهم عن دينهم وشتتهم جماعات وفرقا، فهذا قد قام بالحالقة التي قال عنها صلى الله عليه وآله وسلم: لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين، عندما قال: دب فيكم داء الأمم، البغضاء والحسد وفساد ذات البين، فإنها الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين والعياذ بالله. وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يتعوذ من الفرقة، عندما يتشاجر اثنان فيقول أحدهما: يا للمهاجرين، ويقول الآخر: يا للأنصار، فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: دعوها فإنها مؤلمة. أعود فأقول: إن من تعظيم الله عز وجل وعبادة الله عز وجل والتزام أوامره ألا يورد في دين الله ما يشتت الجماعة ويفرق الجمع من عبادة الأهواء وعبادة الأشخاص وعبادة الأشياخ وتقديسهم كتقديس الله عز وجل أو أشد تقديسا، أحياء كانوا أم أمواتا. وقد وعظنا الله جل وعلا في القرآن بمواعظ كثيرة، قال الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فالجانب الأول الذي هو تعظيم الله تمثل في الاستغفار، في تسبيح الله تبارك وتعالى وتعظيمه، والجانب الثاني هو في الاستغفار للمؤمنين والدعاء لهم بأن يصلح الله شأنهم ووالديهم وذرياتهم وأزواجهم وأن يدخلهم الجنة، وأن لا يكون في قلب المؤمن شيء من الحسد والحقد والكراهية لمسلم يعبد الله لا يشرك به شيئا، أو من كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من كان على خطى الأئمة الأفذاذ عليهم رحمة الله،
فمن كان ملتزما بكتب السنة التي كتبها الأئمة وهو على خطاهم لا ينبغي أن نؤاخذه بذنب ارتكبه فنخرجه من الملة أو نخرجه من الدائرة ونفرق الجمع ونحدث الشقاق وتتمزق القلوب وتنفر النفوس من بعضها بعضا من بعضها البعض، فترى المساجد بعد أن كانت بيوت الرحمة تجدها ينفر منها الناس لأن فلان أو علان يصلي فيها، وما ذلك إلا بسبب ما ولدته الأهواء والبدع وتزعم من لا يستحق ذلك، ففرق الناس شذر مضر. والرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء لو تأملت حياتهم لوجدتها قائمة على هذين المطلبين: عبادة الله جل وعلا، والإشفاق على العباد، والرحمة بالعباد. فانظر في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في سورة الصافات، لما ذكر الله جل وعلا نوحا عليه الصلاة والسلام قال: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم الآيات. فترى الرحمة التي جعلها الله في قلب إبراهيم جعلته لا يكتفي بعبادة الله تبارك وتعالى، بل يشفق على قومه ويدعوهم إلى التوحيد ويخاف عليهم وعلى أبيه وعلى كل الناس من النار. ولذلك قال الله تعالى: إذ جاء ربه بقلب سليم. وأوحى الله إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقوله تعالى لما عبد الله تبارك وتعالى قال: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام طاف العراق ومصر ثم مكة، فكان يرى عباد الوثن ورأى الأثر السيء من الشرك الذي يدخل الناس النار إذا ماتوا على ذلك، فيخلدون فيها أبد الآبدين، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. فلما قدم بلد الاستقرار وهي مكة المكرمة أعزها الله وصانها من كل سوء، كان همه الأكبر ألا يقع في ذريته أحد يشرك بالله، فأخذ يلجأ إلى الله ويتضرع إليه قائلا: رب

إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني من فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فالشفقة على الخلق مطلب من مطالب الأنبياء، وهو بعد يأتي بعد المطلب الأول، وهو تعظيم الله تبارك وتعالى. وهذه الوصايا التي بين أيدينا، التسع الأولى تضمنت تعظيم الله، وتضمنت الثانية معاملة الناس مع بعضهم البعض، ثم عاد الأمر إلى ما بدأ به، فأمر الله تبارك وتعالى باحترام هذا الصراط واتباع هذا الصراط وعدم التفرق فيه. فالمسلم كلما سما في التقوى يشعر بضرورة العبادة وضرورة نشر هذه العبادة في الناس. ولذلك الله سبحانه وتعالى ختمها بالتقوى، فقال ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالذي اجتمعت فيه هذه الصفات أنه يعبد الله كما في الوصايا الأولى، ويحسن المعاملة كما في الوصايا الثانية، ويتبع السبيل كما في الوصايا الثالثة أو الوصية الأخيرة، فإن الله سبحانه وتعالى يسلم قلبه ويشرح صدره ويصير يرى بنور الله عز وجل. انظروا إلى يعقوب عليه الصلاة والسلام لما سلمت فطرته وسلم دينه، صار يشعر بالبعيد، فلما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. فهذه الآية فيها وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم واتباع دينه، كما قال مجاهد بن جبر رحمه الله تبارك وتعالى في هذه الآية: عن ابن عباس رضي الله عنه، ابن مسعود رضي الله عنه قال وهو يفسر هذه الآية: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطا مستقيما، وخط على جنبتيه خطوطا، وقال هذا صراط الله وهذه السبل، على كل سبيل شيطان يدعو إليه. ثم تلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وروى الإمام أحمد بن حبان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا مستقيما، ثم خط خطين عن يساره وعن يمينه، ثم وضع أصبعه في الخط الذي في الوسط، ثم قال: هذا سبيل الله وهذه السبل. ثم تلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقوا.

ويساره جواد طرق، على يمينه جواد وعلى يساره جواد، وعليها رجال يدعون من مر بهم، فمن أخذ من تلك الجواد انتهت به إلى النار، ومن أخذ بهذا الصراط انتهى به إلى الجنة. ثم تلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وروى الدارمي بسند منقطع أن ابن مسعود قال: عليكم بالعلم قبل ذهابه، وذهابه بأن يذهب بأصحابه، عليكم بالعلم قبل أن يفتقر إلى أصحابه، وإنكم ستجدون رجالا يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، وإياكم والتبدع، وإياكم والتنطع، وإياكم والتعمق، وإياكم وعليكم بالعتيق. فمجاوزة الصراط المستقيم يعتبر طغيان، يعتبر طغيانا وخروجا. ومن حاد عن الصراط المستقيم في هذه الدنيا فإنه كذلك لا يستقيم على الصراط المؤدي إلى الجنة الذي ينصبه رب العالمين على ظهر جهنم، والذي قال عنه سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فمن لم يكن مستقيما على الصراط في هذه الدنيا لن يكون مستقيما يوم القيامة على الصراط الذي أحد من السيف وأرق من الشعر. فالذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا لهم البشرى في هذه الدنيا والآخرة، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال رجل: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. ولذلك ينبغي للمرء على ضوء هذه الآية الكريمة أن يستقيم ويتهم نفسه بأنه لم يفي بالاستقامة الحقيقية، كما قال الله تبارك وتعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. ولذلك ورد أن هذه الآية وغيرها شيبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الله المستعان. وقد قال الله تبارك وتعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه. استقيموا إليه على الصراط المستقيم ذاهبين إليه، واستغفروه لأنكم لن تقدروا قدره. وقد روى الإمام مالك عن نافع مولى ابن عمر يقول: رأيت ابن عمر على الصفا يدعو يقول: اللهم إنك قلت ادعوني استجب لكم. يقول: اللهم كما هديتني للإسلام فلا تنزعه مني حتى تتوفاني. هذا ابن عمر الذي قال عنه صلى الله عليه وآله وسلم: إن عبد الله رجل صالح. وقال عنه: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. فهذا الصراط ينبغي أن نستقيم عليه، ونخاف إن ارتكبنا ذنبا صغيرا أو كبيرا وازدريناه أن يعاقبنا الله تبارك وتعالى بإبعادنا عن هذا الصراط. كيف لا والرسل عليهم الصلاة والسلام يقولون: ربي اجعل هذا البلد آمنا

واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ويقول يوسف توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ويقول يوسف أيضا وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. كيف لا وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى عبد الله بن عمر وأنس بن مالك وعائشة وأم سلمة والنواس بن سمعان يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فأنت أيها العبد الضعيف لا تملك قلبك، فاسأل ربك أن يثبتك على هذا الصراط المستقيم في كل وقفة تقفها بين يدي الله في ركعة نافلة كانت أم فريضة. فتسأل ربك أن يوفقك للصراط المستقيم، وأن يكون قلبك حاضرا لا غافلا، لأن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل الله. وأنت تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، تتفكر أن المذكورين هم الذين قال الله عنهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولا تستوحش الطريق إن كنت في بلدتك وحدك تدعو إلى دعوة التوحيد ودعوة السنة، وفارقك الناس وخالفوك واضطروك إلى أن تمشي معهم على ضلالهم، فقل إن معي الأنبياء والرسل وهم أسوتي، وقد أوذوا أكثر مما أوذيت من أجل هذا الطريق وهذا الصراط المستقيم، فلن أخالفهم. وأنت مع جمع كثير، بل جمع غفير، بل سواد أعظم من الأمم، كلهم على صراط واحد. وأما الفرق التي تنبثق هنا وهناك في كل زمان وفي كل مكان فهي فرق كثيرة، هي التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول افترقت أمة، ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل ومن هم يا رسول الله؟ قال من كانوا على ما أنا عليه وأصحابي، هذا هو الصراط المستقيم. قال الله تبارك وتعالى في سنة رسول الله وفي رسول الله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فأنت معك الأنبياء، لا تستوحش، اذكر جميع الأنبياء بأنهم دعوا بدعوتك، دعوا إلى التوحيد ونهوا عن الشرك، ودعوا إلى الاستقامة إلى على منهجهم. فاتقوا الله وأطيعون، فاتقوا الله فيه التوحيد وعدم الشرك، وأطيعون فيه اتباع السنن، اتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولما تقرأ في سورة الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اقرنها مع قوله سبحانه وتعالى ولا تتبعوا السبل، لأن المغضوب عليهم هم اليهود، وليس اليهود فقط بل كل عالم لا يعمل بعلمه فهو مغضوب عليه. فاليهود مغضوب عليهم، وكل من شابه اليهود فهو مغضوب عليه، والنصارى ضالون، وليست الضلالة إلا

على النصارى، بل كل من كان في طليعتهم وفي طريقهم فهو مثل النصارى. الضالون هم من يعبدون الله على الجهل وليس على الصراط المستقيم، وطليعتهم وفي طليعتهم النصارى الذين ترهبنوا ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها. فالضلال عام في كل من يعبد الله بالخرافة والبدع والأهواء والآراء والأذواق ولا يتبع الصراط المستقيم. فالمنعم عليهم هم أهل العلم والعمل، هم أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، كمن يعبدون الله ويتفانون في العبادة ولكنهم على غير الهدي، يذكرون الله صباحا ومساء ولكن على غير الهدي، فهؤلاء هم الذين تصير بهم الأهواء إلى أن يصيروا يقتلون المسلمين من أجل أهوائهم، تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فهم من أجل هواهم يقتلون الناس سواء من أجل مذهبهم أو من أجل حزبهم أو من أجل آلهتهم أو من أجل أشياخهم والعياذ بالله. وهذه الآية بيّنت بأن الحق واحد وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه، وأن السبل والضلالات والبدع والخرافات كثيرة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم عد أصولها ب72 فرقة، وبتحت كل فرقة فرق وجماعات، كما قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات، هذه السبل، إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور، هذا السبيل، إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والقاعدة والأصل أن الحق إذا ذكر أفرد، والباطل إذا ذكر عدد، كما في الحديث: وستفترق أمتي على 73 فرقة. هذا حديث مخيف جدا، ينبغي كلما يقرأه المرء يتضرع إلى الله أن لا يكون من 72 فرقة ضالة، لأن الله تبارك وتعالى قال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فاحمد ربك أيها السني والزم وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولا يغرنك أن رؤساء الفرق والأهواء والبدع أن يكونوا أذكياء، كما قال الإمام المجدد في الأصول الستة: ستة أصول عظيمة جليلة ذكرها الله سبحانه وتعالى وبينها بيانا شافيا كافيا يفهمه العوام، وغفل عنها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. فلا يغرنك ذكاؤهم، فبذكائهم جمعوا الناس، لأن الناس كما قال الله تبارك وتعالى عن فرعون: استخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين.

فهؤلاء الزعماء يفعلون كما قال الله سبحانه وتعالى ضلوا وأضلوا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ضلوا وأضلوا وقد أضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. قال الله في سورة المائدة لا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فأهل الأهواء يضلون، يضلون أسود سواد عظيم من البشر، أوتوا ذكاء كما قال شيخ الإسلام ولم يؤتوا ذكاء، أوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما، أوتوا سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. فانظر يا عبد الله كيف يدلنا الله تبارك وتعالى على السبيل الواحد الصحيح، سبيل الصحابة وسبيل الأنبياء الذين أمرنا أن نأتم بهم كما قال الله جل وعلا وجعلنا للمتقين إماما بفضله سبحانه، لا بعلمنا ولا بعبقريتنا ولا بفطنتنا ولا بجاهنا ولا بمنزلتنا، بل هو فضل الله، محض فضل الله تبارك وتعالى. يقول مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى والله لا أدري أي النعمتين أعظم من الله علي، أن هداني للإسلام أم جنبني هذه الأهواء. وقال الثوري رحمه الله من هدي إلى السنة فليكثر من قوله ما شاء الله ما شاء الله، لأنه دخل جنة في هذه الدنيا، والله تعالى يقول ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فأنت إذا دخلت جنة السنة فاحمد ربك سبحانه وتعالى. هذا الأثر رواه أبو القاسم اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة. فأعظم دعاء الهداية هو أن تدعو إلى الصراط المستقيم، تدعو الله أن يهديك إلى الصراط المستقيم. بل أعظم دعاء على الإطلاق، أعظم دعاء على الإطلاق في جميع الأدعية الواردة في الكتاب والسنة أن تقول اهدنا الصراط المستقيم. فحاجتنا كما قال الإمام أحمد رحمه الله حاجة الناس إلى العلم بالصراط المستقيم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. هو يقول العلم على كل حال، قال الإمام أحمد حاجة الناس إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. قال الطعام والشراب تحتاجه في اليوم مرة أو مرتين أو ثلاث، أما العلم فإنك تحتاجه مع كل نفس وفي كل حركة حتى يكون سيرك على الصراط المستقيم. لأن إذا استقمت على الصراط المستقيم سيستمر سيرك على الصراط حتى يدخلك به الجنة. أما إذا كنت تميل يمينا وشمالا وتلتفت يمينا وشمالا وتتبع السبل فإن على كل سبيل شيطان، رجال يدعون من أجابهم إلى هذه الطرق قذفوه فيها وهي جهنم. ولذلك كان من دعاء المسلم في كل يوم أن يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. إن يكلنا الله سبحانه وتعالى إلى أنفسنا نضيع. فالعلم نحتاجه مع كل نفس وفي كل حركة،

حتى ننجو من العوائق ومن مضلات الفتن. فالذي لا يعرف الكتاب ولا يعرف السنة ولا يعرف الهدي ولا يعرف الطريق المستقيم تلتبس عليه الطرق، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ويتخبط المرء ويختلط عليه الحابل والنابل والصالح بالطالح، ولا يميز بين الأمور، ولا سيما إذا كان في مكان تكثر فيه الشركيات والبدع والسحر والخرافات والأهواء. ولهذا وقف النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في منى في مسجد الخيف قائلا: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. نضر الله امرأ، دعا له بالنظارة. والذي يعطيه الله النظارة وهو جمال الوجه وبهاءه ونوره، إنما يكون ذلك من الفرحة، والفرحة تكون بالفوز والنجاة. فمن الخطر بمكان عدم الاهتمام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تمضي من عمرك عقودا وعشرات السنوات، بل ربما يتخطفك الموت وأسبابه كثيرة، فتفطن ولا تحين مندم، تندم ولا تحين مناص. ولذلك قال بعض السلف: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ كيف يمكنك أن تتقي الله عز وجل وأنت لا تدري ما تتقي؟ ولذلك قيل لأبي هريرة: كيف التقوى؟ قال: أرأيت هل مررت على طريق فيه شوك؟ قال: نعم. قال: كيف تصرفت؟ قال: أحيد يمينا وشمالا وأتجنب الأشواك. قال: فكذلك التقوى. ولذلك قال بعض السلف: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ وفي هذه الدنيا أئمة الضلالة الذين قال عنهم صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، الذين يقولون لأقوامهم: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور، فيكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحاديث، ويضعون الأقوال التي قال عنها صلى الله عليه وسلم: ومن تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. قالها يوم عرفة في خطبة الوداع في الوصية العظمى. فهذه تفعل فعلتها في الذي لا يعرف الصراط المستقيم. ولذلك وجب عليك أن تحرص على معرفة الصراط المستقيم الذي أشار الله إليه إشارات كثيرة في القرآن الكريم، وسوف أختصر لكم وأتلو عليكم بعض الآيات التي وهي كثيرة وغيرها أكثر، وجاءت بمعاني بألفاظ الصراط المستقيم، وجاءت بمعانيه، لتعلم أن أهم شيء البحث عن الصراط المستقيم، وأن أخطر شيء وهو أنك تغفل عن الطرق وعن السبل. وأول السبل سبل الشرك، لأن الشرك في هذه الأمة أخف من دبيب النمل. فمن لم يكن واعيا وعالما بالصراط المستقيم تتخطفه قوى الشرك والبدع والأهواء والضلالات والخرافات

والسحرة والكهنة والعرافون وغير ذلك، لأن أهل الضلال أضلوا في أمن من الناس عن الصراط المستقيم، وأوقعوهم في الضلال وطمأنوهم على هذا الضلال، وزخرفوا لهم القول كما زخرفه إبليس على قريش، حيث قال عندما التقى الجمعان: وإذ زين، كما قال الله تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءى الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. فأئمة الضلال يخرجون فئام من الناس عن الصراط المستقيم، كما قال الله تعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فلا بد للسائل عن الصراط المستقيم أن يعرف الشرك، أن يعرف الشرك ودروبه وأنواعه وفصوله، لأن من لم يعرف الشرك يقع فيه، وأن يعرف البدع ويعرف المبتدعة ويعرف أصول هؤلاء الملبسين، كما قال الله تعالى: ولا تكونوا من المشركين. كيف لا نكون من المشركين؟ ينبغي أن نعرف من هم المشركون، ونعرف ما هو الشرك للحذر منه ولو على سبيل الإجمال. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بصراطه المستقيم وينهى عن السبل في كل مجلس ذي بال، كان يقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في كل مجلس، في خطبة الحاجة، في عقود القران، في الجمعة، في الأعياد، في المناسبات، في الخسوف، في الكسوف، وهو بين أيديهم صلى الله عليه وسلم، ومعه سادات الأولياء رضي الله عنه عليهم رضوان الله، ومعهم المبشرون بالجنة، بل ومعهم الخلفاء الراشدون، وهو يوصيهم: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وأن هذا صراط مستقيم. ثم يحذرهم من السبل والبدع، هذا هو الدأب وهذا الديدن الذي ينبغي أن يكون جادة الدعاة والأئمة وطلبة العلم والمرشدين. وقد قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ولذلك كانت البدعة حبيبة إلى إبليس، حبيبة إلى إبليس من المعصية، لأن المبتدع إذا نهيته يغضب بخلاف العاصي. وقد كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. لأن الله سبحانه وتعالى قال لنا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فينبغي أن نعرف هذا الدين وهذا الصراط وهذا الطريق الذي رسمه لنا صلى الله عليه وآله وسلم.

في السنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله ضرب مثالا، إن رب الله ضرب مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط جداران سوران، وعلى السورين أبواب مفتحة، وفي الأبواب المفتحة ستائر، وفي أول الصراط داع يقول يا عباد الله اركبوا الصراط، وفوق الصراط داع يقول يا عبد الله لا تفتح الستائر فإنك إن تفتحها تلجها. ثم فسر صلى الله عليه وآله وسلم هذا المثل فقال أما الصراط فهو الإسلام أو هو القرآن، فهو الإسلام، وأما الجداران فهي حدود الله، وأما الأبواب المفتحة التي عليها ستائر فهي الشبهات، وأما الداعي الذي في أول الصراط ويقول للناس اركبوا الصراط هو القرآن، وأما الداعي الذي فوق الصراط ويقول يا عبد الله لا تفتح الستائر فإنك إن تفتحها تلجها فهو وازع الله في قلب كل مؤمن. فينبغي للمرء أن يركب الصراط ويبقى في حدود الله ويتقي الشبهات والشهوات، فمن كان في هذه الدنيا على الصراط المستقيم استمر أمره ودخل الجنة وكان من الناجين، وليحذر العوائق من الشرك والكفر والبدع والأهواء والكبائر والمعاصي. وقد ذكرت لكم أني سأختم هذا المجلس بذكر الآيات الواردة في القرآن بصريح العبارة الصراط المستقيم، كقوله تعالى ولله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم، بمعنى أن الله هو الملك وهو الهادي إلى صراط الله المستقيم، فلتسأل يا عبد الله ربك تبارك وتعالى أن يربط على قلبك ويعصمك من الزلل، فإن الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، كما قال عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يأمر قومه بالتوحيد ويأمرهم بعبادة الله، ويفسر لهم أن التوحيد وعبادة الله، التوحيد بأنواعه هو الصراط المستقيم. قال تعالى إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، فمن يعتصم بالصراط المستقيم يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقد من الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن الفتوح التي فتحها عليه والهداية التي هداه الله تبارك وتعالى هذه هي الصراط المستقيم. قال تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يهدي إلى صراط مستقيم، كما قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال تعالى ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى في سورة الأنعام من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط

صراط مستقيم. وقال عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بأنه هو الذي اجتباهم واختارهم، قال تعالى: واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. وقال الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر تفاصيل الشرع قال: وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. وأمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يصرح بأن دين الله وتوحيده وعبادته وعدم الشرك به، وكل ما أمره في القرآن عامة وفي سورة الأنعام خاصة، أمره في خاتمة هذه السورة أن يقول: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فعلم ابتداء أن أصل الصراط المستقيم هو توحيد الله. وبين سبحانه وتعالى أن الكفر وأعداء الله وأصحاب الأهواء والمشركون أو المشركين يصدون عن سبيل الله وصراط الله المستقيم. قال الله حكاية عن شعيب عليه السلام: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون من آمن تبغونها عوجا. وبين الله تبارك وتعالى أن ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، وهذا هو الصراط المستقيم، إن ربي على صراط مستقيم. وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وقال في سورة إبراهيم: ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ولما نقص إبليس وأبى، بيّن الله سبحانه وتعالى له سنته في الأعداء وسنته في الكفار، قال: هذا صراط علي مستقيم. وقد قال الله تعالى: هل يستوي، عن الموحد، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. وقال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وقال عن أصحاب الجنة بعد دخولهم الجنة، قال: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. فالصراط الحميد هو القول الطيب من القول، وهو صراط الله الحميد. والله تعالى يقول: وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. وقال للنبي: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. هذه بعض النفحات وبعض الفوائد يسر الله، هذا ما يسر الله نقله، ولم أريد الإطالة في ذكر عواقب وأضرار الحيد والابتعاد عن الصراط المستقيم والوقوع في السبل.

0: التي تفرق المرأة عن سبيله سبحانه وتعالى. فأختم هذه الجلسة المباركة بالدعاء لإخواني القائمين على الدعوة في بلاد السنغال وغيرها، وأشكرهم على هذه المبادرة الطيبة التي شاركوا فيها أو أشركوا فيها المشايخ والدعاة وطلبة العلم في نشر الخير، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح بها أعينا عمياء وآذانا صمة وقلوبا غلفة، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وأن يجعلهم هداة مهتدين، وأن يوفقهم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يبعد عنهم السوء والفحشاء والبدع والضلالات والأهواء، وأن يثبتنا وإياهم على دين الله، وأن ينجح هذه الدورة ويجعلها تعود عليهم وعلى العالم الإسلامي أعواما عديدة وأزمنة مديدة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجزاكم الله
1: أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن عصمة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذا اليوم إن شاء الله تعالى سنتكلم عن بعثته عليه الصلاة والسلام وما جرى له حينما نزل عليه جبريل في غار حراء. وقبل أن نتكلم عن هذا، هناك أمور حصلت قبل المبعث وقبل نزول جبريل عليه السلام. من ذلكم أن الكهان من العرب كانت تأتيهم الشياطين، شياطين الجن، فتذكر لهم أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الشياطين كانت تسترق السمع. فلما تقارب زمان النبي عليه الصلاة والسلام، لما قرب زمانه صلى الله عليه وسلم، حيل في السماء بين الشياطين وبين المقاعد التي كانت تقعد فيها وتسترق الأخبار والأنباء، وكانت أيضا ترمى بالشظايا وبالشهب. لهذا قال الله عز وجل على لسان الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. الآيات. على كل حال، جاء من هواتف الجن كذلك الشيء الكثير، وهي ما ألقته الجن على ألسنة الكهان. فقد جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله ابن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنهما أن عمر كان جالسا فمر به رجل جميل، فقال عمر: لقد أخطأ ظني، أو إن هذا على دينه في الجاهلية، أو لقد كان كاهنهم. عمر يقول أن هذا الرجل الذي مر به هو من الكهان الذين عرفهم وكانوا في الجاهلية على الكهانة. فقال عمر: علي الرجل. فدعي له الرجل، فقال له عمر ذلك الكلام، يعني أنت كنت كاهنا وكنت تتكهن في الجاهلية. فقال هذا الرجل: ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم. يعني كيف تستقبلوني هذا الاستقبال وأنا رجل مسلم وتذكرونني بالجاهلية؟

وبما كنت أصنعه. فقال له عمر: فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني. فقال هذا الرجل: كنت كاهنهم في الجاهلية. فقال له عمر: فما أعجب ما جاءت به جنيتك، يعني ما هو الشيء العجيب الذي رأيته من هذه الجنية ومن هؤلاء الجن الذي كانوا يأتوك؟ فقال هذا الرجل: فبينما أنا يوما في السوق جاءتني، أي الجنية، أعرف فيها الفزع، فقالت: ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها؟ فقال له عمر: صدق. بعدما ذكر له هذا قال عمر: صدق، أي صدق الرجل. قال: بينما أنا عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه فصارخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه، يقول: يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا أنت. فوثب القوم. قلت: لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا. ثم نادى: يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. قال: فقمت فما نشبنا أن قيل هذا نبي. فما نشبنا يعني ما مرت أيام إلا وقد ظهر النبي وهو محمد عليه الصلاة والسلام. إذن عمر يؤكد ما كان في الجاهلية، ما حصل أن الجن كانت تتكلم تارة على لسان الأوثان وتارة على لسان الحيوانات، كما حصل في هذا العجل الذي ذبح، فكان يقول: يا جليح، والجليح بمعنى الوقح الذي يظهر العداوة، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، يخبرون بأنه سيظهر وأنه نبي ويدعو الناس لهذه الكلمة. وكذلك من الأحاديث التي جاءت وتبين هذا وتؤكد هواتف الجن ما جاء من حديث جابر بن عبد الله عند أبي نعيم وعند البيهقي، وحسنه كثير من المحققين، أن أول خبر كان بالمدينة بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك جابر، وهو معروف أنه من المدينة، يقول أن امرأة من أهل المدينة كان لها تابع من الجن، فجاء في صورة طائر أبيض فوقع على حائط لهم، فقالت له هذه المرأة: ألا تنزل إلينا فتحدثنا ونحدثك وتخبرنا ونخبرك؟ فقال لها هذا الطائر الذي هو في حقيقته جني، قال لها: إنه قد بعث نبي بمكة يحرم أو حرم الزنا ومنع منا القرار، فيخبرها بأنه قد ماذا ظهر أو سيظهر هذا النبي الذي يحرم الزنا. إذن هذه هواتف الجن، وكانت تتكلم بهذا وتلقي على الكهان الذين كانوا من العرب وغير العرب، تلقي عليهم هذا الشيء وهذه الهواتف وتخبرهم بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام. فمنعت هذه الجن من الاستماع، وإن كان أكثر أهل العلم من السلف على أن هذا أيضا كان قبل المبعث، بمعنى أن الله عز وجل كان يمنع الشياطين من استراق السمع قبل المبعث، لكنه زاد واشتد بعد المبعث انذارا بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام، كما ذكرنا في الآية: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت، يعني اشتد الأمر وزادت الحراسة، ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. جاء في صحيح مسلم أيضا من حديث ابن عباس أنه قال: أخبرني رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من الأنصار أنهم بينما هم جلوس مع النبي عليه الصلاة والسلام إذ رمي بنجم فاستنار، فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، كنا نقول: ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء.
الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا. ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال، فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم. إذن هذا الحديث الذي في مسلم يبين أن السمع وأن استراق السمع كان قبل المبعث، ولكنه بعد المبعث اشتد وزاد انذارا بمبعثه عليه الصلاة والسلام. وسيأتي معنا إن شاء الله إذا وصلنا إلى ذهاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف كيف أنه التقى بالجن وماذا عرضوا عليه وكيف آمنوا وماذا عرض عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن قول الله عز وجل ملئت حرسا شديدا وشهبا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، يؤكد أنه كان قبل المبعث وبعد المبعث. كذلك تكلمنا في درس ماضي عن اليهود وأنهم كانوا يقرون بدعوة النبي عليه السلام أو بنبوته، ولكن الحسد والبغي هو الذي جعلهم يكفرون بهذا النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرت الأدلة الكثيرة في درس ماضي، لكن أيضا هي من الأمور والإرهاصات التي حصلت قبل النبوة. اليهود كانوا يخبرون بعض العرب وبعض المشركين وعباد الأوثان حتى الذين كانوا في المدينة، يخبرون من كان في المدينة أنه سيظهر نبي. وسأكتفي بذكر حديث واحد يؤكد ما قد ذكرته في درس ماضي، وهو حديث سلمة ابن سلامة ابن وقش، وهذا كان من أصحاب بدر رضي الله عنه. يقول أنه كان له جار من اليهود، وهذا اليهودي كان في بني عبد الأشهل. قال فخرج مرة هذا اليهودي من بيته قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام بيسير، فوقف على مجلس عبد الأشهل، فيقول سلمة راوي الحديث وأنا يومئذ أحدث من فيه سنا، يعني في هذا المجلس كنت أصغرهم سنا. قال كانت علي بردة فكنت جالسا، فذكر هذا اليهودي البعث وذكر القيامة وذكر الحساب والميزان والجنة والنار، فقال ذلك لقوم أهل شرك وأصحاب أوثان لا يرون أن بعثا كائن بعد الموت، يعني ما في بعث بعد الموت. فقال له ويحك، يقول له أصحاب المجلس لهذا اليهودي ويحك يا فلان، ترى هذا كائنا؟ إن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون فيها بأعمالهم. فقال لهم اليهودي نعم، والذي يحلف به لود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدنيا يحمونه ثم يدخلونه إياه، يعني يدخلونه حتى يحموه فيصير حميما بهذا التنور. يعني أنه يقول أن أحدكم إذا رأى النار ووقف عليها يتمنى أنه قد أخذ حظه من تلك النار، لكن في الدنيا بماذا؟ بأعظم تنور في الدنيا يدخل فيه فينتهي ويأخذ حظه من هذه النار فيطبق عليه، وأنه لا يدخل النار التي هي في الآخرة. فقالوا له ويحك، وما آية ذلك؟ يعني ما دليلك على هذا الذي تقول؟ ومن أين لك هذا الكلام؟ وما آية ذلك؟ فقال لهم نبي يبعث من نحو هذه البلاد، وأشار بيده نحو مكة. فقالوا له متى تراه؟ يعني متى سيخرج؟ قال فنظر إلي في المجلس، نظر إلى أصغر القوم وهو سلمة ابن سلامة رضي الله عنه، يقول سلمة وأنا من أحدثهم سنا. فقال إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه. فقال سلمة والله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وهو حي بين أظهرنا، فآمنا به وكفر به بغيا وحسدا. يعني نحن أصحاب المجلس آمنا به، وهذا اليهودي الذي كان يقول هذا الكلام كفر بالنبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ بغيا وحسدا. فقلنا له، يذكرونه ويلك يا فلان، ألست بالذي قلت كذا وكذا لنا؟ فقال ما قلت، أو قال لهم نعم قلت، بلى قلت هذا، اعترف. قال ولكن ليس به، يعني ليس هذا هو النبي.

الذي أردت وليس هذا النبي الذي قصدت. على كل حال هذه كانت قبل النبوة أو قبل المبعث، حصل أن الهواتف كانت تتكلم من الجن، وكذلك ما كان يحصل من اليهود ومن إخبارهم أن نبي سيخرج. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى غار حراء ويعتزل الناس لما كان يرى ما هم عليه من الشرك وعبادة الأوثان، كان يعتزل في هذا الغار. لهذا جاء في حديث عائشة الطويل رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد. وهو التعبد، هذه زيادة من راوي الحديث وهو الزهري، قال: وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. إذن أول شيء كان يراه النبي عليه الصلاة والسلام هي الرؤية الصالحة، وفي رواية الرؤية الصادقة، وهذا كان تمهيد. تمهيد لماذا؟ لليقظة وما سيحصل له في اليقظة. لهذا جاء في بعض الروايات أنه كذلك كان يرى ضوءا ويسمع صوتا قبل أن يأتيه جبريل عليه السلام، ثم كان يسلم عليه الحجر. ففي صحيح مسلم: إني لأعرف بمكة حجرا كان يسلم علي قبل أن أبعث، وإني لأعرفه الآن قبل أن أبعث. يعني هذه من الأمور التي حصلت له قبل المبعث عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك قال: أو ماذا؟ حبب إليه الخلاء. إذن هذا هو التدرج الذي حصل له في الوحي في أول الأمر، رؤيا وكانت مستمرة لمدة 6 أشهر هذه الرؤيا، وكانت تأتيه مثل فلق الصبح في تحققها، ثم تمهيد رأى صوتا أو رأى ضوءا وسمع صوتا، ثم كان الحجر يسلم عليه عليه الصلاة والسلام، وحبب إليه الخلاء. ولهذا جاء عند ابن إسحاق بإسناد صحيح أنه قال: أول ما ابتدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة حين أراد الله كرامته ورحمة العباد به ألا يرى شيئا إلا جاءت مثل فلق الصبح، فمكث على ذلك ما شاء الله أن يمكث، وحبب إليه الخلوة، فلم يكن شيء أحب إليه من أن يخلو. هذه يسمونها العلماء أيضا ماذا؟ مراتب الوحي. لأن الآن لما جاءه هذه الرؤية هي من الوحي، ورؤى الأنبياء وحي وهي حق كما قال عليه الصلاة والسلام. لهذا نجد أن العلماء يذكرون أن أول مرتبة من مراتب الوحي هي الرؤية الصالحة. المرتبة الثانية ما كان يلقيها الملك في روع النبي عليه الصلاة والسلام، يلقيها الملك في روعه وقلبه، لأن الروع هو القلب بضم الراء، أما الروع بفتحها هو الخوف والحزن. فلما ذهب عن إبراهيم الروع أي الخوف، أما هنا كان يلقي الملك في روعه أي في قلبه من غير أن يراه، يأتيه الملك ولا يراه النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي نعيم وجاء عند ابن ماجه، إلا أن ابن ماجه اختصر الحديث ولم يذكر الشاهد، يقول: إن روح القدس نفث في روعي ألم تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. إذن هذه هي المرتبة الثانية من مراتب الوحي. المرتبة الثانية من مراتب الوحي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتمثل له الملك، يتمثل له الملك رجلا فيخاطبه حتى يعي عنه ويفهم ما يريد. هذه هي المرتبة الثالثة. وجاء في بعض الروايات أن جبريل كان يتمثل بدحية الكلبي رضي الله عنه وهو أحد

لكن هذا أشد، والوحي شديد على النبي عليه الصلاة والسلام، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولهذا كان في بعض الروايات كما جاء في البخاري من حديث زيد بن ثابت أن الوحي لما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وفخذه كان على فخذ من؟ زيد. قال فثقلت عليه حتى كادت تردها، كادت تردها يعني تكسرها من شدة الثقل الذي حصل لفخذه عليه الصلاة والسلام بسبب الوحي. المرتبة الخامسة أنه كان يرى الملك في صورته الحقيقية التي خلق عليها، وهذا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام إلا مرتين، مرة في أجياد في مكة وسيأتي معنا إن شاء الله اليوم، ومرة ثانية كان ماذا في عندما أسري به عليه الصلاة والسلام، رآه على صورته الحقيقية، رأى جبريل عليه السلام وذكر أن له 600 جناح قد سدت الأفق، فيوحي إليه ما شاء أن يوحيه. أما المرتبة السادسة قالوا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام وما أوحاه الله عز وجل فوق السماوات ليلة المعراج حينما فرض عليه الصلاة، وبعضهم يقول هذه مرتبة، ومرتبة سابعة يزيدها حينما كلمه الله عز وجل بلا واسطة الملك، كلمه الله تبارك وتعالى بلا واسطة كما كلم الله موسى بن عمران عليه السلام، وهذه المرتبة يعني معروفة لموسى عليه السلام قطعا، وكلم الله موسى تكليما وكلمه ربه، حصلت أيضا للنبي عليه الصلاة والسلام وكلمه ربه بلا واسطة. منهم من زاد مرتبة أخرى وقالوا هي أن يأتيه الماذا الملك في النوم فيوحي إليه، ولهذا جاء في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أغفى إغفاءه ثم قام من هذه ورفع رأسه وهو يضحك، وهو يضحك، فقال له الصحابة الذين حوله لماذا تضحك يا رسول الله، أو ما الذي أضحك يا رسول الله، فقال قد أنزلت علي سورة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، فقرأ سورة الكوثر ثم قال هو نهر قد وعدني الله عز وجل في الجنة. قالوا إذا لما نام جاءه الوحي في المنام ثم بعد ذلك قام وقرأ عليهم هذه السورة، هذه ذكرت من المراتب، وإن كان بعض أهل العلم لا يرى أن هذه من المراتب أي النوم. لماذا؟ قالوا لأن الإغفاء المقصودة ليست هي النوم، وإنما هي الحالة التي يتنزل فيها على رسول الله عليه الصلاة والسلام الوحي، فالصحابي قال إغفاء ويقصد بها ما حصل له عندما نزل عليه الوحي. ثم بعد ذلك ذكر العلماء أن هذه إذن ليست من مراتب الوحي التي هي النوم، وإنما هذه الإغفاء كانت هي الحالة التي يتنزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام. إذن نرجع إلى حديث عائشة الحديث الطويل، إنما ذكرنا هذه الفائدة عندما تطرقنا إلى ذكر الرؤيا وأنها هي أول مراتب الوحي. التعبد في الحديث هنا ما هو؟ تقول وهو التعبد كما قال الزهري فيتحنث، بعضهم قال التحنث الذي هو التعبد وفسر بالتعبد، المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتفكر في خلق الله وفي ماذا مخلوقاته وفي نعمه، فيبقى في هذا الغار على هذا. وفي بعض الروايات جاءت عند ابن إسحاق أن العبادة المقصودة أنه كان يطعم من يرد عليه من المساكين، يأتيه المساكين فيطعمهم عليه الصلاة والسلام، لكن هذه الرواية لا تصح ضعيفة، فإن فيها إبهام. ابن إسحاق يحدث عن شيخه وشيخه يقول حدثني بعض أهل العلم، ما ذكر من هم. ومنهم من قال أن المقصود هو الانعزال عن الناس، هذه هي العبادة فقط. لماذا؟ قالوا لأن قومه كانوا على الشرك وعلى الباطل، ففعل عليه الصلاة والسلام كما فعل الخليل، إني ذاهب إلى ربي سيهدين، أي ينعزل ويترك خلطة الناس لما هم عليه من عبادة الأصنام والشرك. على كل حال هذا التعبد هل كان النبي عليه الصلاة والسلام على شرع؟ يعني هذه العبادة إن قلنا أنها عبادة كذا وكذا، هل كانت على شرع وعلى طريقة؟

من الأنبياء الذين سبقوه أم أنها ما كانت على شرع؟ اختلف العلماء على عدة أقوال، فمنهم من يقول كان على شرع نوح، ومنهم على شرع موسى، ومنهم من يقول على شرع عيسى، ومنهم من قال على شرع إبراهيم عليه السلام، لأن الله قال له أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. إذن هذا التعبد هو التحنث، وهو كما ذكرت لكم منهم من قال التفكر في المخلوقات. هذا الغار غار حراء، غار مشهور معروف في مكة، ويقال حراء وحراء بالقصر والمد، وهو على بعد تقريبا 3 أميال من ماذا؟ من منى مشرف على الكعبة. هذا الغار كان النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إليه. قد يقول قائل لماذا اختار النبي عليه الصلاة والسلام هذا الغار؟ منهم من يقول لأنه كان مرتفعا وكان يشرف على الكعبة، فإذا ارتقى على هذا الغار وارتفع كان يرى الكعبة فينظر في مخلوقات الله وينظر إلى الكعبة. ومنهم من قال لأن أجداده كانوا يفعلون هذا، جده عبد المطلب كان يأتي إلى هذا الغار ويفعل هذا الشيء، يبقى وينعزل ويطعم المساكين، وكل هذا لا دليل عليه، لكن أهل السير ذكروا هذا. حتى جاءه الحق، وفي رواية فجئه الحق. ما معنى فجئه؟ يعني جاءه بغته، كما قال الله وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، أي ما كنت تظن قبل إنزال الوحي إليك يا رسول الله أن الوحي سينزل عليك، إنما نزل الوحي عليك من الله ومن رحمته سبحانه وتعالى، ما كنت مستعدا ولا كنت متحريا ذلك ولا متصديا له. إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام يجاور في حراء، حتى أن العلماء ما يقولون كان معتكفا في غار حراء، يقولون مجاور، حتى جاءت في بعض الروايات الصحيحة من حديث جابر إني جاورت بحراء فلما قضيت جواري، في الصحيحين وفي غيره. إذن هذا الفرق بين الجوار وبين الاعتكاف. فجاءه الحق، جاءه جبريل عليه السلام. في أي شهر نزل القرآن؟ لأن الآن جبريل لما جاءه سينزل عليه القرآن، وهي أول آيات نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام. متى كان هذا؟ هذا النزول للقرآن ومجيء جبريل عليه السلام إلى الغار وقراءة عليه هذه السورة العظيمة، سورة العلق أو جزء من هذه السورة، متى كان؟ هذا لا شك ولا ريب أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كمل له 40 سنة وجاءه جبريل وأشرق عليه نور النبوة وأكرمه الله تعالى برسالته، وكذلك بعثه إلى خلقه واختصه بهذه الكرامة، لا خلاف أن هذا المبعث كان يوم الاثنين. هذا بالإجماع أن هذا اليوم الذي جاءه جبريل كان يوم الاثنين، والدليل ما جاء في صحيح مسلم حينما سئل عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم الاثنين فقال ذاك يوم، ماذا؟ يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، يعني القرآن. لكن الخلاف في أي شهر، في أي شهر كان هذا المبعث وهذا النزول للقرآن. أكثر أهل العلم، وهو المشهور عند أهل السير والتاريخ، أنه كان لثمان مضينا من ربيع الأول، 8 أيام مضينا من شهر ربيع الأول، كان في سنة 41 من عام الفيل، يعني قد مضى للنبي عليه الصلاة والسلام 40 سنة وهو على رأس 40. وبعض أهل العلم، وهي طائفة أخرى وهم قليل، قالوا كان ذلك في رمضان. لماذا؟ قالوا لأن الله يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قالوا فأول ما أكرمه الله أنزل عليه القرآن، وكان هذا في رمضان. لهذا يقول الإمام الحنبلي الصرصري عليه رحمة الله في نونيته وأتت عليه 40 فأشرقت شمس النبوة منه في رمضان. أكثر أهل العلم كما ذكرت لكم يقولون أنه في ربيع الأول، وذهبوا إلى أن الآية التي هي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قالوا إنما كان إنزال القرآن في رمضان جملة واحدة، وكان هذا في ليلة القدر، وكان هذا إلى السماء الدنيا، وفي رواية بيت العزة، وقد جاءت روايات صحيحة وكثيرة عن ابن عباس في تفسير هذا النزول حينما ذكر أنزل فيه القرآن، قال أنزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة ثم أنزل منجما.

بحسب الوقائع في كم؟ في 23 سنة. فليس المراد بهذا النزول هو أول نزول إلى الغار، وإنما المقصود بهذا النزول الذي أنزل فيه في رمضان، المقصود أنه أنزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا. ولا شك أن هذا هو الصحيح والذي يظهر، أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه في شهر ربيع الأول لثمان مضينا، وهو أكثر مضينا ثمان أيام من ربيع الأول، وهو أكثر قول أو أكثر ماذا، هو قول أكثر أهل العلم من أهل التاريخ والسير. قد يقول قائل قد ذكروا في كتب السير أن الشهر الذي كان يذهب فيه النبي عليه الصلاة والسلام إلى غار حراء هو شهر رمضان، هكذا قالوا، قالوا كان يذهب في شهر رمضان ويذهب في كل سنة فقط شهرا واحدا وهو رمضان. نقول لم يأتي دليل على هذا، والذين اعتمدوا على هذا الكلام إنما استدلوا برواية عند ابن إسحاق في سيرته، وهذه الرواية لا تصح، لأنها كما ذكرت لكم آنفا إنما هي من طريق شيخه عن بعض أهل العلم، فالرواية فيها مبهمون لا نعرف من هم، وفيها انقطاع لا شك ولا ريب، لأنه لا يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، فهو من صغار التابعين. إذن هذا لا دليل عليه، بل الذي يؤكد أن هذا النزول ومجيء جبريل عليه السلام كان في ماذا؟ في شهر ربيع الأول. تقول عائشة وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ، هكذا يقول له جبريل عليه السلام اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، وفي رواية الجهد، كلاهما صحيح بالفتح وبالرفع، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد أو الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فقوله هنا ما أنا بقارئ أي ما أحسن القراءة، إذن ما هنا نافية، بعض أهل العلم ذهب إلى أنها استفهامية، وكأنه يقول ما الذي تريد مني أن أقرأه، وهذا غير صحيح، ليست استفهامية، بل هنا هي بمعنى ماذا، هي نافية، والمعنى ما أحسن القراءة، كان أميا عليه الصلاة والسلام لا يكتب ولا يقرأ، وهذه من آياته. أما قوله فغطني، الغط هنا بمعنى العصر الشديد والكبس، بمعنى ضمه بقوة. طيب لماذا، ما هي الحكمة من هذا الغط؟ قال بعض أهل العلم إنما هو امتحان ليمتحن صدره، فيتريض ويرتاض عليه الصلاة والسلام لاحتمال ما قد ماذا سيكلفه الله به من أعباء النبوة. ومنهم من قال غير ذلك، قالوا إنما لأن جبريل سيلقي عليه قولا ثقيلا، فكان يريد أن يبين له أهمية هذا الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم سيتحمل رسالة ثقيلة وأمر عظيم وسيؤذى في ذلك. ومنهم من فسرها بأنها ثلاث مرات، يعني غطه الأولى والثانية والثالثة، فقالوا هذا دليل على أنه سيمتحن ثلاث مرات، فذكروا قضية إخراجه من مكة وقضية إحصاره في الشعب. هذه أقوال لبعض أهل العلم. ومنهم قالوا يعني قالوا الحكمة حتى لا يتخيل النبي عليه السلام ويظن أن الذي جاءه ليس حقيقة، فضمه حتى يعرف أن هذه من صفات الجسم وأن هذا واقع وأن الذي جاءه ملك حقيقة. كل هذه يعني تخريجات وذكر الحكم من أهل العلم، وأيضا لا بأس بذكرها. هذا الشيء أو هذا الفعل الذي فعله جبريل، هل هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو أن جميع الأنبياء صنع بهم مثل ما صنع بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ العلماء يقولون أن هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، إذ لم ينقل عن أحد من الأنبياء أنه جرى له عند ابتداء الوحي مثل ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. فقوله اقرأ هذا أمر بماذا؟ بالقراءة فقط لا بالتبليغ، لم يأمره بأن يبلغ شيئا، لهذا قال العلماء عندما قال

اقرأ صار نبيا عليه الصلاة والسلام. لكن لما نزلت عليه يا أيها المدثر قم فأنذر، هنا أمر بالإنذار، وبذلك صار ماذا؟ صار رسولا عليه الصلاة والسلام. إذن كما قال العلماء نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، صار نبيا بإقرأ وصار رسولا عليه الصلاة والسلام حينما نزلت عليه يا أيها المدثر. ولهذا هنا ذكر العلماء أيضا مراتب للوحي، فقالوا المرتبة الأولى هي النبوة، والمرتبة الثانية أمر الله عز وجل لنبيه بإنذار عشيرته الأقربين، والثالثة الأمر بإنذار قومه، والرابعة بإنذار قوم ما أتاهم من النذير من قبله وهم العرب، والخامسة إنذار جميع من بلغته دعوته عليه الصلاة والسلام من الجن والإنس إلى آخر الزمان. هذه مراتب التي ذكرها العلماء، مراتب الماذا؟ مراتب الدعوة التي دعا النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء في الرواية أو ماذا، فتقول عائشة فرجع عليه الصلاة والسلام يرجف فؤاده، وفي رواية بوادره، والبوادر هي جمع بادرة، قالوا هي اللحمة التي بين المنكب والعنق، لأنه جرت العادة أن الإنسان إذا جاءه الفزع والروع والخوف تضطرب هذه اللحمة. فجاء إلى خديجة عليه الصلاة والسلام وهو يرجف فؤاده عليه الصلاة والسلام، دخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال لها زملوني زملوني، فزملوه زملوه حتى ذهب عنه الروع والخوف. فأخبر خديجة بالخبر وقال لقد خشيت على نفسي، يقول لخديجة لقد خشيت على نفسي، حتى أن العلماء اختلفوا من ماذا خشي النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، ذكروا تقريبا 12 قولا، لكن لعل أرجح هذه الأقوال خشي على نفسه من الأذى، خشي على نفسه من الأذى الذي قد يؤدي هذا الأذى إلى ماذا؟ إلى الموت. وهذا من طبيعته وبمقتضى بشريته عليه الصلاة والسلام أن يخاف، لأنه رأى شيئا غريبا ما اعتاده، ورأى يعني يقول له مثلا يأمره اقرأ كذا وضمه وبلغه الجهد أو الجهد. فهذا حتى قد حصل لمن؟ لموسى عليه السلام، عندما الله عز وجل أمره بأن يلقي العصا قال فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، فقال الله له يا موسى لا تخف، يا موسى لا تخف. ولما ذكر موسى عليه السلام قتل النفس التي قتلها قال ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، يعني هذا لا شك ولا ريب أن النبي عليه الصلاة والسلام خشي وخاف على نفسه، وهذا بمقتضى بشريته عليه الصلاة والسلام. فقالت له خديجة رضي الله عنها وأرضاها كلا والله ما يخزيك الله أبدا، كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق، وفي رواية أيضا في صحيح البخاري وتصدق الحديث. استدلت رضي الله عنها بهذه الأخلاق الحميدة الفاضلة التي قد رأتها من النبي عليه الصلاة والسلام لا سيما وهي زوجته، فتقول له أبدا هذا الصنف وهذا النوع الذي يعني على شاكلتك أو على الذي هو مثلك يا رسول الله، والذي كذلك بهذه الأخلاق العظيمة، وهذا لا يضيعه الله بل ينصره ولا يخزيه الله. في بعض الروايات كلا والله لا يحزنك الله، وفي بعض الروايات خارج الصحيحين قالت له كلا يا ابن عبد المطلب أو يا ابن عبد الله فوالله لا يصنع الله بك إلا خيرا. مع ذلك أرادت رضي الله عنها أن تتأكد من حقيقة هذا الأمر، فماذا صنعت؟ قالت عائشة فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل، ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، وهو ابن عمي خديجة، وكان امرأ ماذا قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي، يعني أصابه العمى ضرير. فقالت له خديجة
يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، قال: رأيت كذا وجاءني كذا وغطني وأمرني بالقراءة، فحكى له ما حصل. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل أو الذي نزل الله على موسى. الناموس معناه هو صاحب السر، صاحب سر الرجل الذي يطلعه على باطن أمره ويخصه بأشياء. فقال: هذا هو نفسه الذي كان يتنزل على موسى، ويقصد جبريل عليه السلام. فلما استدل ورقة بهذا أو ماذا عندما سمع هذا الكلام وعلم أن النبي عليه السلام نبي هذه الأمة وأنه خارج، قال: يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وفي رواية إلا أودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة رضي الله عنه أن توفي وفتر الوحي، فتر الوحي يعني توقف. ورقة بن نوفل رضي الله عنه، كثير من العلماء ممن كتب في حياة الصحابة عده صحابيا، فهو ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، إذن هو ابن عمي خديجة، لأن خديجة هي بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة، وهو قرشي. هذا ورقة كان يكره عبادة الأوثان، وكان يطلب الدين ويريد ماذا، مثل ما مر معنا في حديث زيد بن عمرو بن نفيل، فورقة وزيد بن عمرو وسلمان الفارسي وذكر أمية بن أبي الصلت، كل هؤلاء كانوا يبحثون عن الدين، وكانوا يكرهون عبادة الأوثان، ويكرهون أيضا ما كانت عليه يعني أقوامهم من عبادة غير الله. هذا ورقة ذهب يبحث عن الدين، فسافر إلى الشام، وهناك التقى بعلماء النصارى، فأعجبه دين النصرانية فتنصر وصار نصرانيا، وكان يكتب الإنجيل، وكان قد لقي من بقي من الرهبان الذين كانوا على دين عيسى ولم يبدلوا، فتعلم منهم وكان شيخا كبيرا كما قالت عائشة في الرواية قد عمي. قد يقول قائل: لماذا ورقة مباشرة عندما رأى النبي عليه السلام أو عندما حكى له النبي عليه الصلاة والسلام صدقه، صدق النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنه مذكور، أي النبي صلى الله عليه وسلم جاء ذكره في الإنجيل، وأنه سيكون من أمة العرب ومن ذرية إسماعيل، وأنه سيخرج من جبال فاران التي هي جبال مكة، وقد ذكر هذا في الإنجيل، وقد ذكر هذا في التوراة، وكان ورقة عالما بالإنجيل كما قال الله عز وجل في القرآن: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولهذا لما استدل، لما رأى أحوال النبي عليه الصلاة والسلام وما ظهرت له من الخصائص الرسل، آمن به وقال له: أنت النبي، وليتني كنت فيها جذعا، سأنصرك وسأفعل. لكنه توفي رضي الله عنه. لهذا جاءت في بعض الروايات أن ورقة رأى له النبي عليه الصلاة والسلام أو جعل الله له جنتين، وفي رواية قال: لا تسبوا ورقة، وفي رواية أنه رأى له نهرا في الجنة، وفي رواية رأى ماذا، أنه يلبس الثوب الأبيض، وبعض الروايات حسنها الشيخ الألباني عليه رحمة الله. لكن على كل حال هو صحابي، وهذا الذي يظهر، وقد أثبت صحبته كثير من العلماء كالإمام الطبري والإمام البغوي وابن السكن وابن قانع، وكثير ممن كتب في حياة الصحابة، حتى الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في شرحه للعقيدة الواسطية ذكر هذا، وأنه صحابي، بل قال هو أول الصحابة. إذن عرفنا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء. توقف الوحي وفتر كما جاء في الرواية. جاءت رواية من طريق الزهري، هذه الرواية يقول الزهري: فيما بلغنا، مع أنها في صحيح البخاري، والذي يقرأها يظن أنها متصلة وأنها مع الرواية المشهورة التي هي في حديث عائشة، لكن هذه الرواية ليست من قول عائشة، إنما هو من قول الزهري. يقول الزهري: فيما بلغنا هكذا. ماذا حصل؟ النبي

صلى الله عليه وسلم لما فتر الوحي حزن، فماذا صنع؟ قال الزهري: فكان يتردى من رؤوس شواهق الجبال، أو كي يتردى، يعني كان الرسول عليه السلام يرتقي إلى شواهق الجبال ويريد أن يتردى وينتحر. لماذا؟ لأن الوحي قد فتر وتوقف. يقول الزهري: فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منها نفسه تبدى له جبريل فقال: يا محمد إنك رسول الله حقا، فيسكن عليه الصلاة والسلام. قال: فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع، يعني يترك الانتحار. فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك. هذا الحديث لا يصح، وهو في صحيح البخاري لكنه غير مسند، وليس هو على شرط البخاري. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن البخاري ذكره بعد الرواية الصحيحة حتى يبين أنه ضعيف وأنه لا يصح وأنه معلول. لماذا؟ لأنه مرسل، فالزهري تابعي صغير فهو مرسل بل معضل، وقد صرح قال: فيما بلغنا. إذن لا يصح. ثانيا، أن هذه الرواية تفرد بها معمر عن الزهري بخلاف يونس وعقيل، كل هؤلاء رووا الحديث عن الزهري بالرواية المشهورة بحديث عائشة الذي قد قرأناه. ولهذا قال الحافظ: وهو من بلاغات الزهري وليس موصولا. إذن عرفنا أن هذه لا تصح، ولا حجة للمستشرقين ولمن كان على شاكلتهم ولف لفهم الذين يظنون أن هذا لهم حجة في الطعن في عصمة النبي عليه الصلاة والسلام أو تشويه هذا الدين. هذه الرواية لا تصح ولا حجة فيها. إذن عرفنا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم، فتر الوحي لا شك ولا ريب، وهذا قد جاء في حديث عائشة، ولهذا جاء في حديث جابر وهو في الصحيحين أيضا أنه جاءه جبريل عليه السلام على صورته الحقيقية، وفي رواية أنه جالس على كرسي، أي جبريل كان جالسا على كرسي وكان يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، فرجع وخاف عليه الصلاة والسلام وقال: دثروني دثروني، فنزلت عليه: يا أيها المدثر. نعم، هذه الرواية الصحيحة. أما رواية أنه ارتقى على شواهق الجبال فهذه كما ذكرت لكم لا تصح. إذن عرفنا أن هذا الحديث المشهور حديث عائشة رضي الله عنها. طيب، هذا الحديث فيه صراحة أن أول ما نزل أو أول ما نزل من القرآن هو سورة العلق، وهي الآيات الأولى منه: اقرأ باسم ربك الذي خلق. مع ذلك اختلف العلماء ما هو أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام. ذهب الطائفة إلى أن أول ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم هو سورة الفاتحة، واستدلوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخديجة: إني قد ذهبت وسمعت نداء، فوالله قد خشيت على نفسي، فقالت له: معاذ الله، إنك لتؤدي الأمانة وتصل الرحم، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: ثم أتاني، أي جبريل، فأخبرني، فلما خلا قال له أي جبريل: يا محمد، قل بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حتى بلغ ولا الضالين. إذن هذه حجة من ذهب إلى أن أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام هو سورة ماذا؟ الفاتحة. والعجيب أن بعض المفسرين ذكروا أن هذا قول أكثر أهل العلم، وهذا غير صحيح. هذا رجحه بعض المفسرين ومنهم الزمخشري المعتزلي في كتابه الكشاف، وهذا الحديث لا يصح. ذكره البيهقي وذكره الواحدي وكثير من أهل العلم، ضعيف لا يصح ولا تقوم به حجة. القول الثاني قالوا: أول ما نزل على الرسول هي قول الله عز وجل: يا أيها المدثر. واستدلوا بما جاء في الصحيحين من حديث جابر أنه سأله أبو سلمة بن عبد الرحمن، قال له: يا جابر، أي القرآن أنزل قبل؟ فقال: يا أيها المدثر. يقول جابر: فقال أي جابر: يا أيها المدثر. ثم قال له أبو سلمة: فقلت له: أو اقرأ باسم ربك، يعني هذه السورة أليست هي الأولى؟ فقال جابر: أحدثكم ما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى

الله عليه وسلم إني جاورت بحراء فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي، يعني نزل في بطن الوادي عليه الصلاة والسلام. قال فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي ثم نظرت إلى السماء فإذا هو يعني جبريل فأخذتني رجفة فأتيت خديجة فأمرتهم فدثروني فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر. هذه حجة من ذهب إلى أن أول ما نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام من القرآن هو يا أيها المدثر. القول الثالث هم الذين قالوا أن أول ما نزل هو اقرأ باسم ربك كما في حديث عائشة الذي ذكرناه، قالوا لأنه جاء أن الرسول عليه الصلاة والسلام في الغار وأول ما جاءه جبريل وغطه وقال له اقرأ قرأ هذه الآيات إلى ما لم يعلم، إلى قوله ما لم يعلم. وأكد ذلك ما جاء عند الحاكم في المستدرك وعند البيهقي من حديث عائشة وهو حديث صحيح، قالت أول سورة نزلت من القرآن اقرأ باسم ربك. وجاء أيضا من حديث أبي موسى أنه قال، يعني كان إذا جلس يعلم تلاميذه القرآن فإذا تلا هذه السورة اقرأ باسم ربك قال ماذا؟ هذه أول سورة أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا هو الصحيح وهذا قول أكثر أهل العلم. أما حديث جابر لا حجة لهم فيه، لماذا؟ لأن هذه القصة التي ذكرها جابر وقال لأبي عبد الرحمن أو لأبي سلمة بن عبد الرحمن أحدثكم ما حدثنا به رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم ذكر الحديث، هذا الحديث فيه ماذا؟ أن الرسول كان في بطن الوادي فرأى جبريل فماذا قال؟ قال يعني هو الذي جاءني في الغار، هكذا جاء في الرواية، جاء في الرواية أنه لما رأى جبريل عليه السلام، وفي بعض الروايات أنه جالسا على كرسي بين السماء والأرض وهي أيضا في الصحيحين، قال فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرجعت فقلت زملوني زملوني فدثروني فأنزل الله يا أيها المدثر. إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام الملك الذي جاءني بحراء يدل على ماذا؟ على أن هذه القصة كانت متأخرة عن قصة حراء التي نزل فيها اقرأ باسم ربك. إذن يا أيها المدثر كانت بعد نزول قول الله عز وجل ماذا؟ اقرأ باسم ربك. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح التي تؤكده الأدلة. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره ربه بالبلاغ فنزلت عليه الآيات وتتابع الوحي كما جاء في بعض الروايات، وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. ثم نزلت عليه وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، وأنزل الله عز وجل عليه إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي الذي فرض عليك وأوجب عليك القرآن سيردك إلى دار الآخرة فسيسألك عما حصل. ولهذا قال فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. إذن أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإبلاغ الرسالة إلى كل الناس، وأمره الله بالصبر وأمره بالاحتمال وأمره بالإعراض عن المشركين وعن الجاهلين وعن المعاندين وعن المكذبين، لأنه ماذا؟ هذا الإعراض بعد البيان وبعد قيام الحجة عليهم، وقد أرسل الله لهم هذا الرسول لقيام الحجة. لكن من الطبيعي ومن المعروف أن يبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بعرض هذا الإسلام على أهله وعلى أقرب الناس إليه، وفي مقدمتهم من؟ زوجته خديجة. لهذا كانت أول من أسلم على الإطلاق، أول خلق الله إسلاما هي خديجة رضي الله عنها، وهي أول من استمع إلى الوحي من النبي صلى الله عليه وسلم، وأول كذلك من ماذا؟ من وقف على شهادة أهل الكتاب بصدق نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، وذلك عندما ذهبت إلى عمها أو إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل. ثم عرض النبي عليه الصلاة والسلام على أهله

فآمننا علي بن أبي طالب من الصغار أو من الغلمان، وعرض على مولاه زيد بن حارثة وهو من أقرب الناس إليه فأسلم، وكذلك بناته زينب وأم كلثوم وفاطمة ورقية. ثم بعد ذلك انتقل إلى أصحابه ومعارفه فدعا أبا بكر الصديق فأسلم، ولم يتردد لحظة رضي الله عنه وأرضاه في التصديق وفي الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل كان في إسلامه كما سيأتي معنا فاتحة خير. لماذا؟ لأنه كانت قريش تحبه، وكانت تعرف ما فضل هذا الرجل، وكانت ماذا تعرف مكانته، لأنه كان من كبار القوم ومن كبار التجار الذي له يعني مكانته وثقله في المجتمع. ولذلك لما أجاب رضي الله عنه واستجاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، دعا الناس فاستجابوا له، استجابوا لأبي بكر، منهم عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن مضعون وأبو سلمة بن عبد الأسد وأبو عبيد بن الجراح والأرقم بن أبي الأرقم، وذكروا أيضا خباب، كل هؤلاء أسلموا ودخلوا في دين الله، عمار بن ياسر وأمه وهكذا. لهذا جاء في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد وعند غيره: أول من أظهر الإسلام سبعة، أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا أهله، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب، وجاء بالطعام وبالشراب، فصنع لهم مدا من طعام فأكلوا حتى شبعوا، وبقي الطعام كما هو لم يمس منه شيء، فأتى بالشراب فشربوا كذلك، وبقي الشراب كأنه هو ولم كأنه ما مسه أحد بشيء. فقال لهم بعد ذلك، بعد أن أكلوا وشربوا: يا بني عبد المطلب، إني قد بعثت لكم خاصة وإلى الناس عامة، وقد رأيتم من هذه الآية، يقصد بهذه الآية الطعام الذي بقي والشراب الذي بقي، وكأنه كأنهم ما أكلوا منه شيئا مع أنهم قد أكلوا وشربوا حتى شبعوا. فقال لهم: وقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم، فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي، يعني معي على هذا الدين؟ فما قام أحد منهم، ما قام أحد من بني عبد المطلب. في بعض الروايات أن الذي قام علي بن أبي طالب، وكان أصغر القوم، بل كان غلام رضي الله عنه، كان غلاما في ذلك الوقت. فقال له الرسول: اجلس ثلاث مرات وهو يقوم، والرسول عليه الصلاة والسلام يأمره بالجلوس. ثم بعد ذلك انطلق النبي عليه الصلاة والسلام بدعوته، لا سيما عندما أنزل الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين. هكذا نزلت الآية في أول ما نزلت: ورهطك منهم المخلصين. فقام عليه الصلاة والسلام يدعو الناس، فقام يقول: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. فكان يخص ويعم، بمعنى يذكر القبائل ثم يخص الرجال، فكان يقول: يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. وجاء في بعض الروايات من حديث ابن عباس أنه ارتقى على الصفا عليه الصلاة والسلام فجعل ينادي: يا بني ثهر، يا بني عدي، ينادي بطون قريش، حتى اجتمعوا جميعا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج ويرى ما عند محمد عليه الصلاة والسلام يرسل رسولا لينظر ما الذي حصل. فاجتمعت الناس واجتمع بطون قريش، أبو لهب حضر مع الذين حضروا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. وهذا يدل على أن قريشا كانت تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان هو الصادق الأمين في الجاهلية وقبل المبعث، ولهذا قالوا: ما جربنا عليك

إلا صدقا. وفي قصة بناء الكعبة لما قالوا سيدخل أو أول من يدخل من هنا هو الذي سيحكم بيننا، دخل النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا قالوا؟ قالوا دخل الصادق الأمين. فقالوا له ما جربنا عليك إلا صدقا، فقال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقام أبو لهب عليه من الله ما يستحق وعليه لعنة الله المتتابعة، قام فقال للرسول عليه الصلاة والسلام تبا لك يا محمد، تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت السورة تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. فاستمر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس ويجهر بهذا، لأن الله عز وجل ماذا أنزل عليه بعد اقرأ؟ أنزل علي يا أيها المدثر قم فأنذر، وهذا إشارة إلى ماذا؟ إلى التكليف، يعني أمره بالدعوة إلى كل الناس، وقال له وربك فكبر، يعني أكبر، لا ليس هناك في الوجود أكبر من الله تعالى الذي خلق الوجود. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وثيابك فطهر، إشارة إلى أن الداعي إلى الله لا بد أن يبدأ بنفسه ويطهر نفسه ظاهرا وباطنا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام تتنزل عليه هذه الآية والرجز فهجر، فقام إلى ماذا؟ يدعو إلى التوحيد، لأن الرجز هنا بمعنى الأصنام، اهجرها وحذر منها. فكان يحذر ويتكلم في قريش ويأمرهم بالتوحيد ويأمرهم بهذا الدين الخالص، وأن يتركوا عبادة الأصنام وأن يتركوا عبادة الأوثان، إلى أن نزلت عليه الآيات ولربك فاصبر. هذا فيه دليل على أنك ستتعرض للأذى، وستتعرض كذلك يعني لكثير من الابتلاء، فعليك بالصبر، وعليك على تربية أصحابك وأتباعك أيضا، وأن هذا لا بد منه، فكل الأنبياء قد أودوا. فلاحظ النبي عليه الصلاة والسلام بهذا. بعض أهل العلم يذكرون أن دعوته عليه الصلاة والسلام في أولها كانت سرية، وقالوا أن هذا استمر ثلاثة سنين، استمر لمدة 3 سنين، واستدلوا بما جاء عند ابن إسحاق ونقله عنه ابن هشام في سيرته. لكن عندما نرجع لهذه الرواية نجد أن هذه الرواية بغير إسناد، ذكرها ابن هشام في السيرة بغير إسناد، ولا نجد دليلا صريحا واضحا يؤكد هذا القول، بمعنى أن الدعوة بدأت سرية، بل النبي صلى الله عليه وسلم من أول ما أمره ربه انطلق يدعو أقرب الناس إليه، ثم بدأ يدعو الناس كلهم، ولا دليل على هذا التقسيم. هم استدلوا برواية جاءت عند صحيح مسلم، جاءت رواية من حديث عمرو بن عنبسة رضي الله عنه أنه قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما بعث وهو بمكة وهو حينئذ مستخف. هذه وهو حينئذ مستخف فهموا منها أن الدعوة كانت سرية، وأن الرسول ما جاء إلى الناس يقول لهم اعبدوا الله وكذا، وإنما كان بالسر يخاطب فلانا وفلانا وهكذا، ولم يجهر. لكن عندما نرى في هذه الرواية ونقرأها من أولها كما هي في صحيح مسلم، نرى أنه ليس فيها دليل. لماذا؟ يقول عمرو بن عنبسة كنت وأنا في الجاهلية، هكذا جاء الحديث في صحيح مسلم، أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخف أو مستخفيا جراء عليه قومه أو ماذا جاء. هذه مختلف فيها، يعني ذكر النووي أنها قرأت في بعض الأصول جراء وفي بعض الأصول حراء بالحاء. ما معنى هذه الكلمة؟ أي أن الرسول استخفى بسبب تسلط القوم وبسبب الأذية التي حصلت له. إذن لا يفهم من هذه الرواية أن الرسول كان يدعو سرا، بل هنا استخفى لأنه حصل له أذى، وهذا ليس ببعيد، الرسول قد يجد أذى فيتجنب هذه الأذية.

0: قد تحصل له ويبتعد عنها حتى لا يؤذى، أليس في هجرته عليه الصلاة والسلام قد استخفى في الغار وجعل علي بن أبي طالب، جعل علي بن أبي طالب على فراشه كما سيأتي معنا؟ فهنا دليل، دليل على ماذا؟ أن قومه تجرأوا عليه وآذوه، لأنه يذكر جراء عليه ماذا؟ قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة. إذن الاستخفاء الحاصل إنما هو الهروب من شيء ماذا؟ ما حصل له من الأذية، وقد يكون له حصل شيئا من الضرب أو شيء من التعرض للنبي عليه الصلاة والسلام ولتسلط قومه عليه، وليس المراد أنه كان ما يجهر بالدعوة، لا يوجد دليل أبدا، بل كل النصوص تؤكد أن ربه أمره من أول ما أمره بالرسالة أن يجهر بالدعوة، فكان يجهر عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرنا حديث ماذا؟ حديث ارتقائه على جبل الصفا، فعم وخص، وكان يقول للناس لا أغني عنكم من الله شيئا، وكان يقول لهم ماذا؟ إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وسيأتي معنا إن شاء الله في الأسبوع القادم الأساليب التي اتخذتها قريش في صد دعوته عليه الصلاة والسلام، لأنه لما أمره الله بالرسالة قام وجهر وبلغ الناس، فماذا حصل؟ آذوه وفعلوا له الأفاعيل وصنعوا به ما صنعوا. إن شاء الله في الأسبوع القادم سنتحدث عن هذا الذي هو ماذا؟ الأساليب التي اتخذتها قريش في صد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى.
1: إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.ميراث.net.
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان خطر الفرقة والتحزب على المجتمع، ألقاها فضيلة الشيخ عواد بن سبت العنزي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات الدورة العلمية الربيعية السابعة المقامة في جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن، يوم الخميس 27 من شهر ربيع الآخر عام 43,400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
3: فقال عز وجل ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، والصلاة والسلام على رسول الله القائل إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. إخواني، يطيب لنا في هذه الليلة أن نستمع لمحاضرة مهمة، فإن الاجتماع أصل من أصول أهل السنة والجماعة، والتفرق والاختلاف والتنازع والتحزب من صفات أهل الشرك والضلال. ولقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر يحصل قدرا ويجب أن نتخذ الأمر به شرعا، فنجتمع على ما وجهنا إليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق أمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فقيل من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية الجماعة رواه الترمذي وابن أبي عاصم وغيرهما. إن التفرق مذموم والتحزب محذور، وجاء الإسلام بتحريمه. حول هذا الموضوع وحول خطر التحزب والتفرق على الشباب نلتقي مع سعادة وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فضيلة الشيخ عوال بن سبع نجد، شاكرين له قدومه ومشاركته وحضوره موجها لأبنائه وإخوانه في هذه الدورة المباركة السنوية. فليتفضل مشكورا مأجورا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم من الموفقين المعانين على الخير فيما قصدنا من هذا المجلس المبارك في هذه الدورة العلمية السنوية المباركة. وأشكر صاحب الفضيلة أخي الشيخ عبد الله الظفيري على كريم دعوته للقاء بإخواني الذين ينتظمون في هذه الدورة، وأسأل الله أن يكتب أجره على عنايته بنشر العلم وتعليمه، كما أشكر الإخوة القائمين على إدارة المساجد والدعوة والإرشاد على تعاونهم في إقامة هذه الدورات ونشر العلم، فإنه من أعظم ما يثبت به أهل الإسلام على لزوم هذه الطريقة التي رضيها الله جل وعلا لعباده. كما تفضل صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله أن هذا الموضوع موضوع مهم جدا، لأنه يتعلق بأصل من أصول هذا الدين. أهل السنة والجماعة، هذا الوصف العظيم الذي يفاخر به كل منتسب إليه ويرفع به رأسا، لأنه قائم على أمرين جليلين: لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم جماعة المسلمين. ولذلك سمي أهل السنة والجماعة بهذا الاسم، وهذا شرف ينبغي للإنسان أنه يعتز به. وكما تفضل الشيخ أن السنة إذا أطلقت يراد بها الإسلام، كذلك يقال لأهل السنة أهل السنة والجماعة، ويقال لهم أهل الحديث والأثر، ويقال لهم السلفيون. فهذه المسميات إنما انطلقت من ألفاظ شرعية. فأهل السنة والجماعة في الجانب الآخر من الوصف هم أهل الجماعة، وهذه الجماعة كما جاء في مقدمة الشيخ أصل من أصول أهل الإسلام. لأن بعض الناس قد يشيع، خاصة في صفوف الشباب ومع وجود يعني الآن سعي حثيث من الأحزاب السياسية والأحزاب البدعية إلى أن يهون عندهم هذا الأصل، فتجد أنهم يقولون أن الجماعة هذه ضرورة اجتماعية. الناس إذا اجتمعوا في مكان أصبح من الضرورة أنهم يجتمعون ويتوادون ويتعاملون، ويقول آخرون لأن هذه ليست بأصل من أصول الإسلام، وإنما هي أمور فرضها الحكام لأجل أن يسمع الناس وأن يطيعوا لهم وأن لا يخرجوا عليهم. في مبررات سقيمة لا تستقيم ولا ترتقي إلى أن تناهض الأدلة الصريحة التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تعرف قدرها

المسألة، فانظر إلى النصوص التي جاءت في تعظيم لزوم الجماعة، وهذا موجود. إذا رجعت الآن مثلا للآيات التي جاءت لحديث ما جمعه العلماء قديما وحديثا في النصوص الدالة على وجوب لزوم الجماعة، ما صنف من مصنفات أهل العلم، يعني يكفي أنك إذا رجعت إلى كتاب الشريعة للآجري تجد أنه جمع من النصوص الشيء العظيم، ثم أتبعه بذم الطوائف التي خالفت هذا الأصل الذي هو أصل لزوم جماعة المسلمين. فالواجب علينا أيها الإخوة عندما نريد أن نتحدث عن هذا الأصل أن نعيد الناس إلى الأصل الشرعي الذي بني عليه، لأننا نحن نبني ديننا على الدليل القائم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف هذه الأمة. هذه هي النجاة، هذه هي النجاة، هذا أصل. الله جل وعلا يقول، وسأذكر بعض الآيات حتى لا يطول، الله جل وعلا يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم. هذا أمر من الله جل وعلا أن يعتصم الناس بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبالإسلام وبالقرآن على ما حكاه أهل التفسير في الخلاف في المراد بحبل الله جل وعلا، ولكنها تجتمع كلها في هذا المعنى العظيم في لزوم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وجماعة المسلمين. والله جل وعلا يقول لخير البشر الذين اصطفاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم يقول ولا تنازعوا، بعد التنازل ماذا يقول؟ الفشل. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. هذه الوصايا لمن؟ لأهل الإسلام. فإذا أردت أن تكون من أهل الإسلام فاعلم أن من الواجبات التي يجب عليك أن تعتني بها لزوم جماعة المسلمين، لا كما يقول دعاة الآن التحزب والجماعات الحزبية، يقول هذا خور وضعف، وهذا يعني كيف ترتبط الناس برجل يسوسهم والله جل وعلا أعطاك العقل وفعل وكرمك ويجب أن تعبر عن رأيك وأن يكون للناس رأي وغير ذلك، هذه كلها كلام سفسطة لا يرتقي إلى هذه الآيات العظيمة والتي أوجبت على الناس أن يلتزموا بجماعة المسلمين. الله جل وعلا يقول ولا تكونوا من المشركين، ما هي صفاتهم؟ ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذه صفة المشركين. إذن صفة أهل الإيمان لزوم الجماعة وترك التفرق والاختلاف، هذا المطلوب لهذه الآية. والله جل وعلا أيضا يقول شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به موسى وعيسى أن أقيموا الدين، هذه الوصية، أقيموا الدين ولا تتفرقوا به. هذه وصية الله لأنبيائه أن يقيموا الدين لله جل وعلا كما أمر الله سبحانه وتعالى ويجتمعوا على ذلك ولا يتفرقوا. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا. فإذا النصوص جاءت آمرة بأن يكون الناس ملتزمين لجماعتهم، والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما تلاحى رجلان وسمع جلبا، يقول الراوي فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه. تأملوا، ما انتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسأل ماذا وقع ويلبس ويتهيأ، يقول فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى وقف بينهم ثم قال أبي دعوى الجاهلية وأنا

فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاف على أمته فيقول أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. إذا ماذا سيكون بعد موته صلى الله عليه وسلم من التفرق والاختلاف؟ واليوم الدعوة محمومة ومسمومة لبث الفرقة والاختلاف بين المسلمين، والشباب على وجه خاص اليوم يستهدفون بأن يضعف عندهم جانب لزوم الجماعة. حديث في الصحيحين ويحفظه الناس، حديث حذيفة في الفتن، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سيكون، وأخبره أن هناك دعاة على أبواب جهنم تعرفون منهم وتنكرون، الحديث معروف ومشهور، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له فما تأمرني يا رسول الله؟ ما هو المخرج إذا كان هذه الفتنة التي ستحيط بالناس؟ فقال في النهاية في آخر الحديث ماذا قال؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. إذا قرأت هذا الحديث ورأيت ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أوصاف وأحداث ستقع في الأمة واختلاف وتفرق، ثم اختصر العلاج في هذين الأمرين، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، هذا ماذا يعطيك؟ ماذا تفهم؟ ماذا يدلك يا طالب العلم؟ يدلك على عظم أمر لزوم الجماعة، وأنها عصمة من الله جل وعلا لمن لزمها، تلزم جماعة المسلمين وإمامها، هذا نص. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له حذيفة قال فإن لم يكن لهم يومئذ جماعة ولا إمام فما تأمرون؟ ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم تقع في الاختلاف والتفرق وتترك الجماعة؟ قال لا، اعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أنفسك. إذا ما في نص واحد يدل على ترك الجماعة والدخول في هذه الجماعات والأحزاب والتفرق والاختلاف الذي يقع بيننا. هذه النصوص، فلما يكون هذا هو المخرج الذي يحكيه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا ينتظر الناس؟ ينتظر الدعوة للتفرق والاختلاف؟ لا، الواجب أن ينتظر الناس الدعوة إلى لزوم الجماعة والحرص عليها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الجماعة رحمة، حتى وإن وقع في هذه الجماعة من الذنوب والخطايا، هذه طبيعة البشر، هذه الجماعة لا بد أن يكون فيها هنات وهنات، هذه الدنيا طبعت على كذب، لكن المؤمن الذي بصره الله جل وعلا بالنور ولزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم عرف عظم هذا الأجر. الصحابة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن وقوع الاختلاف كما في صحيح مسلم، أرأيت يا رسول الله إن قام فينا أمراء نعرف منهم وننكر فما تأمرنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوا يعرف. ما قال فكوا جماعة ولا انزعوا يد المنطاعة، ولا قال شكلوا جماعات وأحزاب، ولا قال اخرجوا في مظاهرات، ولا قال كونوا رأي شعبي ونظموا المسيرات وأشغلوا الحكام وشغبوا عليهم، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أثقل ما على دعاة البدع من الأحزاب أن تأتي لهم بهذه النصوص الواضحة البينة التي فيها الأمر بلزوم جماعة المسلمين. ولذلك عند أهل السنة والجماعة أن عقد الولاية ونصب الخليفة واجب بالاتفاق كما حكاه الماوردي عنه، بخلاف المعتزلة وغيرهم من أهل البدع. لماذا؟ لأن هذه الجماعة لا تنتظم إلا بإيمان. الله جل وعلا أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم وأمر بطاعته، فطاعته طاعة لله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ثم خلفاؤه من بعده تكون لهم الطاعة بالمعروف. ولذلك من لوازم

السماع هذا أمر مهم، السمع والطاعة لولي الأمر بالمعروف، وهذا ما ينبذ به الآن دعاة أهل السنة ويلزم به السلفيون. وقال أنتم تدعون الناس إلى طاعة ولاة الأمور وهم عندهم من الجور والظلم، نقول نعم ونرفع بذلك رأسا، لأن هذا هو أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما أخبرنا به محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، ولا نجامل في هذا ولا نمارس. نعم نقول لهم عقد البيعة واجب في أعناقنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من بات وليس في عنقه بيعة أو مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. لاحظوا يا أخواني، أبي دعوة جاهلية ميتة جاهلية، هذه نصوص تدلك على أن هذا من الإسلام وهذا من الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في مناقضة ما كان عليه أهل الجاهلية من دعواهم إلى التفرق والاختلاف، ودعواهم إلى عدم الجماعة، ودعواهم إلى عدم السمع والطاعة. وهذا ما نص عليه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في مسائل الجاهلية، أظن في المسألة الثالثة والرابعة، مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عليه المشركين في أمر الجماعة ولزوم السمع وطاعة الإمام. السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف من لوازم الجماعة. كيف يكون الناس جماعة وليس لهم إيمان؟ الإسلام جاء بتنظيم حياة الناس، فجمعهم في الصلاة المفروض، وجمعهم في الجمعة في الأسبوع في الأعياد، وأمرهم بالاجتماع في كل أحواله، وأمرهم أن يكونوا عباد الله إخوان. فهذا الإمام الذي ينصر البيعة له في الأعناق واجب، سواء عرفته ما عرفته، قابلته ما قابلته، صافحته كما، لأن هذه أشياء يقولها أهل البدع. لكن لما تكون البيعة لأئمة الضلال عندهم ما يشترطون المقابلة ولا يشترطون المصافحة، لكن إذا جاءت بيعة أهل السنة قالوا يا كيف الآن تبايعون وأنتم لم يعني تبايعونه يدا بيد. طيب البيعات الحزبية الآن كانت تعقد لدعاة وأمة الضلال وكانت تؤخذ بالغياب. خلفاء داعش اللي يسمونهم خلفاء كلهم مختفين في ما يدرى، في مغارات وفي كهوف ولا يدرى وينهم ولا يعرفون، تؤخذ لهم البيعة. هذا من يعني من الجهل العميق. الإخوان المسلمين لما كانوا يبايعون الذين يبايعهم حسن البنا في مقر الجماعة في الغرف المظلمة على المسدس، والذين عرفوا فيما بعد بالجناح السري العسكري، جناح الاغتيالات، كانوا فقط هو الذين يبايعهم، أما غيرهم فكانت تؤخذ له البيعات من النقابات والتجمعات الطلابية، وكانوا يسيطرون في هذا الحزب بهذه الطريقة. ثم إذا جاءوا يطرحون موضوع البيعة عند أهل السنة والجماعة قاموا بإرادة الشبه على الناس. الصحابة رضي الله عنهم لم يصافحوا كلهم لما في بيعة أبي بكر رضي الله عنه، ولا في بيعة عمر، ولا في بيعة عثمان، وإنما تنعقد الولاية إذا بايع أهل الحل والعقد وأعيان الناس، انعقدت البيعة بإجماع الصحابة رضي الله عنهم ومن ذلك. والسمع والطاعة لا بد أن ننبه على أنه عزة ورفعة وليس ذل ومهانة، لأنه عبادة لله جل وعلا. أن تتعبد الله جل وعلا، تتعبد الله جل وعلا بأن تسمع وأن تطيع لولي أمرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع وأطع. ويقول جرير بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرمنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأهل وأن لا ننازع الأمر أهل إلا أن تروا كبرى البواحي فيه عندكم من الله تعالى. والله لو تأملنا فقط هذا الحديث لكفى في ذلك. السمع والطاعة قال في العسر واليسر والمنشط، يعني نشاط النفوس وإقبالها على هؤلاء الولاة.

والمكره في حال حدوث ما يكره الإنسان. وأثرة علينا، الأثرة كما ذكر النووي وغيره أنها استكثار ولاة الأمور ببعض استحقاقات الناس في أمور الدنيا أو أن يمنعوك حق ومع ذلك تسمع وتطيع. هذا ذل؟ لا، هذا سمع وطاعة لرسولك صلى الله عليه وسلم. فلا يغربنكم دعاة الأحزاب والأهواء الذين يدندرون على هذه المسائل الثابتة العقدية. نعم، عقدية، أهل السنة والجماعة أوردوا ما يتعلق بمسائل الجماعة والسمع والطاعة في كتب الاعتقاد. لماذا؟ مخالفة لأهل البدع من الخوارج والمعتزلة ومن نحى نحوهم في باب السمع والطاعة. هذه من لوازم أهل السنة والجماعة. كيف تنتظم جماعة المسلمين إذا كان من ينتسبون إلى هذه الجماعة لا يطيعون ولا يسمعون لولي أمرهم ويبغضونهم أو يعادونهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خياركم خياركم لأئمتكم الذين تدعون لهم ويدعون لكم، وفي رواية: تصلون عليهم ويصلون عليكم، وشراركم شراركم لأئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنون. فأنت أيها السني إذا أردت أن تكون من خيار هذه الأمة فكن ممن يدعو لإمامه وإمامه يدعو له ويتعاونون على الخير، ولا تكن من أهل الأهواء والبدع الذين يجانبون هذا الطريق فيدعون الناس إلى نزع اليد من الطاعة، ويدعون الناس إلى الخروج على الحكام، ويدعون الناس إلى الكلام فيهم والطعن في نوابهم وفي التشويش عليهم، ويجعلون الحنق في نفوس الناس تجاه ولاة الأمور، خاصة مع وقوع المنكرات ووقوع الأخطاء. هذه طبيعة البشر، لابد أن يقع خطأ. ولذلك الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم سيكون فينا أمراء نعرف منهم وننكر. ما قال مخرجوا عليهم أو أبغضوهم، قال صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وفي الرواية الأخرى لما وضع الصحابي يده على سيفه قال: أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فلو تأملت النصوص ما تجد فيها دعوة إلى ما يدعيه أولئك اليوم الآن ويجعلون سببا لدعوتهم إلى هذه المنكرات العظيمة من الثورات والمظاهرات. ما توجد النصوص، ليس بيدهم نص يمكن أن يعتمد عليه. غاية ما يستدلون به قصة ضعيفة لم تثبت عن عمر رضي الله عنه قادم. فإذا حرصك أيها السني على لزوم هذا الأصل جماعة المسلمين وإمامه هو مقتضى النصوص الشرعية التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفيها أيضا مباينة لأهل البدع حتى تمايز أهل البدع، كن على هذا المجال. أهل البدع أهل تفرق واختلاف، أهل البدع أهل تفرق واختلاف، وأهل ترك لظاهر السنة النبوية في أقوالهم وأفعالهم. أما أنت فأكرمك الله بالسنة ولزوم جماعة المسلمين، ففاخر بذلك وخذ هذه القاعدة على جميع أهل البدع حتى التي ظهرت في صدر الإسلام، خرجوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في فهمهم للنصوص وتأويلها على غير المراد، وفي تركهم لجماعة المسلمين. المعتزلة اعتزلوا جماعة المسلمين، الخوارج خرجوا عن جماعة المسلمين، الجهمية والقدرية كلهم خالفوا هذين الأصلين، تركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو فهموها بفهم غير فهم الصحابة رضي الله عنهم وخرجوا عن جماعة المسلمين. ولذلك كان لهم نصيب من مخالفة هذا الأصل العظيم. واليوم أيها الإخوة الواجب علينا نحن طلبة العلم في هذا الميدان عظيم. لماذا؟ لأن الدعوة اليوم إلى التحزب والتفرق عظيمة.

ووسائل التواصل الاجتماعي اليوم أصبحت من أكثر الوسائل التي تدعو إلى نقض هذا الأصل، تبث الفرقة والخلاف والشر بين المسلمين وتحرش بينهم، وتجد أن هذه الوسائل اليوم تدعو إلى مبادئ هي ليست من مبادئ الإسلام. لابد أن نعرف الثورات والمظاهرات هذه جاءت من بلاد الكفار، ما جاءت من بلاد المسلمين. هذه مبادئ في الدول التي يسمونها علمانية يرون أنها سبيل للتعبير، نحن لا نقلد هؤلاء. نحن أكرمنا الله جل وعلا بصريح سنة النبي صلى الله عليه وسلم الواضح البين، والله جل وعلا يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم ما مات حتى علم هذه الأمة ما تحتاج إليه. فإذا أردت أن تعرف حجم الدعوة إلى نقض الجماعة وعدم لزومها، فانظر إلى ما يكون اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي، دعوة صريحة وعلنة، دعوة إلى تكفير، تكفير الحكام، ثم دعوة إلى تكفير المجتمعات ومنهم العلماء، الدعوة إلى نزع اليد من الطاعة. وش المبرر؟ يقول يا أخي الله أكرمك ليش تصير خانع؟ ليش تصير دليل؟ عبر عن رأيك وقل رأيك وتكلم، والإنسان حر. ما هذه الحرية التي تسلب بها إسلام الناس وتخرجهم إلى دائرة الظلم؟ ما حرية؟ هذا تعدي ظلم. هل الحرية اقتصرت على أن يحزب الناس وأن يكونوا جماعات وأحزاب وفرق ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان ثم تسمى جماعات إسلامية؟ الإسلام واحد، والدين عند الله جل وعلا الإسلام، هو صناكم المسلمين من قبل، هو في هذا، ما في شيء اسمه جماعات إسلامية أو يغطونها الآن جماعات الإسلام السياسي أو نحو ذلك. هذه جماعات حزبية، جماعات بدعية وقف في وجهها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولما اختلف بعض الصحابة ووقع بينهم اللغط قالت أم سلمة لقد برئ نبيكم صلى الله عليه وسلم ممن فرق دينه واحتزب. فالواجب عظيم على طلبة العلم والدعاة إلى الله جل وعلا، إذا كانت بعض الدول تصرح لهذه الجماعات وتأذن لها لأجل أن يكون هناك انشقاق في داخل الصف الإسلامي كما يسمى، فطالب العلم الذي يلزم السنة يجب أن يكون واضحا صريحا بينا في أن لا ينتمي إلى هذه الأحزاب ولا إلى هذه الجماعات. ونحن في المملكة العربية السعودية الحمد لله جل وعلا حمانا الله جل وعلا من ذلك، فمنعت هذه الأحزاب، ولا يمكن أن يسجل حزب سواء سياسي أو ديني أو غير ذلك، وهذا من فضل الله جل وعلا الذي حفظت به كلمة المسلمين واجتماعهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الإخوة المسألة عظيمة جدا كما قدم فضيلة الشيخ، وليست بالهينة مسألة، تمس الاعتقاد، تمس جانب مخالفة النصوص الصريحة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم عندنا حملة شعواء على المملكة العربية السعودية على جماعة المسلمين هنا، فالواجب عظيم أن يظهر الناس هذا الجانب وأن يفتخروا به وأن يكون ذلك بعلم وفهم ودليل واضح. أنت معك الدليل، لم يغلبك أحد. أما دعاة الأحزاب والفرق ما مع الدليل، معه أشياء وعواطف وحماسة وواقع المسلمين وتفرقهم، أنتم الذين فرقتم وأنتم الذين تسببتم بسبب دعوتكم إلى هذه الأحزاب إلى أن تتقاتل. كم جماعة أنشأت الدولة الإسلامية في الشام والعراق؟ كانت واحدة أول ما أنشأها الخوارج، ثم بعد ذلك لما حصل الخلاف بينهم على الأمور وظنوا أنهم سيملكون بلاد الشام، جاءت توجيهات قادتهم بأن يكونوا قسمين، داعش في العراق والنصرة في الشام. ثم خرج من عباءة هذا المسمى فقط أكثر من 25 جماعة، كل طائفة تكفل أخرى وتلعب.
وأنا سمعت أذني من شخص قال والله أننا ألزمنا بتكفير داعش لما انقسمنا وكنا في نصيب جبهة النصرة وقبل أيام كنا نحن وأيام في مكان واحد، فلما حصل الانقسام صفق هؤلاء هذه عادة أهل البلاد والأحزاب. ثم خرجت الكتائب وأحرار الشام وجيش ما أدري من و و و وفي مقابلة أظن مع نسيت اسمها الآن موجودة أحد قادة الفصائل لما قال له المقدم ما أريد أن أذكر اسمه ولا اسم القناة تطهيرا واحتراما لهذا المكان ما علمت إلا بالشر والفساد هذه القناة، كانت تلتقي بقادات هؤلاء لأنها كانت تدعم هذه الأحزاب وتفرح بها وتحاول أن تنقل أخبارها. الشاهد أنه يسأله قال إذا مثلا سقط نظام في سوريا ماذا ستصنعون؟ هل ستسلمون مثلا النصرة؟ وراقها لا ستتقاتلون، قال لكل حادثة حديثة والبقاء للأقوى أو كذا. فإذا أصبحت هذه الأحزاب ليست لله، ولذلك لما نقول للشباب لا تذهبون إلى مواقع الصراع لأن هذا يخالف، وأنتم من أنتم من تحت طائرة من؟ لا راية شرعية ولا جهاد لأجل إعلاء كلمة الله، وإنما جهاد لإعلاء كلمة هذه الجماعات والأحزاب حتى تتملك وحتى تقوى. لا يوجد ولي الأمر يعقد الناس عليه البيعة، ما في مصلحة. الشروط الشرعية تضبطها وضعها أهل العلم والضوابط غير متوفرة، ألزموا جماعتكم واتركوا ذلك. ثم إذا وقع الفأس في الرأس عند ذلك بعض الناس يعني يقول ليتنا أطعنا علماءنا وولاة أمرنا. وانظروا الآن إلى بلاد المسلمين التي نخرت فيها هذه الجماعات، ما هو الواقع؟ واقع مؤلم، واقع مؤلم. الملايين شردوا يتمى الأطفال هم من النساء، شرد الناس من بيوتهم، لا استطاع كثير منهم أن يقيم دينه وعبادته. فبعض أصبح يتمنى عهد الظلمة على ما يراه الآن من ضياع الدين والدنيا. فالاستهانة بهذه الجماعة ولوازمها، من أراد أن يتفكر فلينظر الآن إلى نتاج الدمار العربي الذي يسمونه الربيع العربي، وهو دمار عربي خراب. انظر ما لحل بالمسلمين من الفرقة والخلاف والقتل والتدمير. العاقل الذي يريد، والأرقام موجودة تستطيع أن تبحث وتعرف عدد المشردين وعدد اللاجئين وعدد القتلى في كل بلد وعدد الأيتام وعدد أصبحوا لقمة سائغة حتى لغير المسلمين الذين تتخطفهم الآن الدول ويعرضون عليهم تغيير دينهم مقابل المساعدات. هؤلاء في رقبة من؟ أيظن دعاة الأحزاب والتهييج والفرقة والاختلاف أنهم سيسلمون من مغبة هذا العمل؟ لا والله، لا لم يسلم، لن تذهب حقوق الناس. هذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الدواوين الظلم الثلاثة، قال وظلم لا يتركه الله وهو ظلم الناس بعضهم لبعض. هذا من الظلم الذي كان بسبب دعوة هؤلاء من دعاة الأحزاب والجماعات التكفيرية بكل أسمائهم، سواء كانت الإخوان أو السرورية بأقسامها، إخوان بأقسامهم والسرورية وجماعات التكفير أيا كان اسمها، كانوا يدعون الناس إلى ذلك ويزينون. لن يترك هذا حق الناس، لن يتركه الله جل وعلا. فواجب على دعاة أهل السنة والجماعة أن يقدروا لهذه المسائل قدرا، وأن يعرفوا أن خطر التحزب والافتراق ليس فقط على الشخص وإنما على المجتمع ككل، بل على الإسلام. أما على الشخص فأول ما يفقد الإنسان الذي يذهب إلى هذه الأحزاب والجماعة، أول ما يفقد يفقد دينه، لأنه خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك خالف أمر الله جل وعلا بعدم التفرق والاختلاف.

فبالمقابل من لزم هذه الجماعة فليبشر بالأجر والمثوبة من الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع فداة قريش، تعرفون أن قريش أشرف الناس نسبا، ماذا كان في وصيه؟ تأملوا، كان في ضمن وصيته صلى الله عليه وسلم أن يسمعوا وأن يطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد، يعني مملوك. الرسالة إذا كان أنتم مخاطبون يا سادات الناس وأشرافهم فضلكم الله جل وعلا، لأنه في حال تأمر عليكم أحد المماليك فالواجب عليكم أن تسمعوا الله. ففهموا ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ما دفن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أُقِدَت البيعة لأبي بكر ثم لعمر ثم لعثمان ثم لعلي، وأصبحت تؤخذ البيعة عند أهل السنة والجماعة إلى يومنا عند أهل السنة والجماعة. ولذلك عندنا في المملكة العربية السعودية تؤخذ البيعة بهذه الطريقة، يبايع أهل الحل والعقد الملك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى السمع والطاعة بالمعروف، ويأخذ نوابه في المناطق البيعة. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نرفع بذلك رأسا. لا يعيبك الدعاة الجهل والضلالة الذين يقولون هذا خنوع وهذه تبعية وهذا تخلف ورجعية. التخلف والرجعية في النزاع والفرقة والاختلاف. ولذلك نحن اليوم في المملكة العربية السعودية بحمد الله جل وعلا التزمت الدولة هذا المنهج السلفي الواضح والعقيدة الصحيحة، ومع ذلك بحمد الله جل وعلا تقدمت في أمور الدين والدنيا، التعليم في أرقى مراحله، وعندنا تخصصات في جميع الحمد لله العلوم الدينية والدنيوية، الأمور الصحية، الأمور في معاش الناس وحياتهم. أصبحنا نصنف الآن من الدول المتقدمة، ودخلت المملكة مجموعة أقوى 20 دولة اقتصادية، وهذا من فضل الله جل وعلا، مما يدلك على أن التمسك بهذا الدين والعمل به سبب للرفعة والعزة. لكن من ابتغى العزة بغير دين الله جل وعلا ما تمكن. فلا بد يا إخواني أن نأخذ هذا كمثال، وليس الأمر محصورا على المملكة العربية السعودية، بل هذا دين الله جل وعلا يعزه في أي مكان. لكن إذا لزم الناس وأظهروه في جماعة المسلمين ولزموا السمع والطاعة بالمعروف واجتمعوا على هذا الأصل العظيم، كان ذلك سببا لرفعتهم في الدنيا والآخرة، كما أعز الله جل وعلا به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وقد كانوا قلة يتخطفهم الناس فأراهم الله جل وعلا بفضله واجتمعوا على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حتى بلغ الدعوة وبلغ هذا الدين مشارق الأرض ومغاربها. ومنذ ذلك اليوم والإسلام يبلغ الآفاق ويزيد ولا يزيد. فهذا الأمر تكراره مهم. لذلك أنا أشكر للشيخ عبد الله حقيقة اختياره في هذه المواضيع والتذكير بها والعناية بها، لأننا أحيانا قد نغفل في خضم أمور هذه الحياة أو في خضم ما يرد من الفتن والأمور أن نذكر بهذه الأصول العظيمة. لا أريد أن أطيل، لكن يعني هناك نصوص كثيرة مرينا على ما يقتضي إن شاء الله يعني يكفي إن شاء الله للبيان، لكن أؤكد على أننا في التعامل مع الاختلاف والافتراء عندنا منهج بينه النبي صلى الله عليه وسلم في عدم قبول تلك الدعوات واعتزال تلك الفرق ولزوم جماعة المسلمين والاعتصام بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه الجماعات وهذه الأحزاب يعني لا بد أن ندرك أنها ربما تستعين ببعض الألفاظ الشرعية وبعض النصوص الشرعية حتى تلبس على الناس دينهم، فالرجوع إلى العلماء في فهم هذه النصوص أمان ونجاة بإذن الله. العلماء الراسخين الربانيين الذين ثبتوا على منهاج

النبوة. ولذلك يعني عندي جمع كثير لكلام أهل العلم في مسألة جواز الجماعات من عدمه، لكن سيطول لو قرأته، لكن فتاوى العلماء مجمعة على عدم جواز عقد هذه الجماعات والاحزاب، لأنه ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يدل على جواز هذه الأحزاب، والأمر بلزوم جماعة المسلمين واضح وبين. ولذلك اتفقت كلمة العلماء من أهل السنة والجماعة على عدم جواز هذه الجماعات والأحزاب والانتماء إليها، بل اتفقت كلمتهم على التحذير منها، خاصة الجماعات التي اليوم تنشط في الدعوة إلى أن تصبغ نفسها بالصبغة الدينية والشرعية. ومن أعظم ما نبه له علماؤنا في هذا الجانب في بطلانها أنها تخالف الأصل الشرعي، قالوا أن هذه الجماعات سبب أنها تعقد الولاء والبراء لقادتها ولدستورها وليس لكتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا ملحظ مهم. ولذلك هذه الجماعات عقد الولاء والبراء عندها على منهج هذه الجماعة. ولذلك الإخوان عندهم بيعة، التبليغ عندهم بيعة. بعض الناس يتساهل بخطر التبليغ، هم جماعة فرقة عندهم بيعة على طرق صوفية معينة، فعقد الولاء والبراء من أعظم ما يكون مع نشر البدع وشيوع البغضاء والكراهية وضعف الأمة. ولذلك حذر العلماء من هذه الجماعة. والنقول كثيرة لا أريد أن أذكرها، لكن أوصي نفسي وإخواني بنزوم هذا المنهج العظيم، وأن مسألة نزوم جماعة المسلمين تعبد لله وديانة تتدين بها لله جل وعلا، فاعلم أنك بذلك مأجور، مأجور عند الله سبحانه وتعالى، لأنك تعقد قلبك على ما أمرك الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من نزوم جماعة المسلمين وإمامه. فالذي يتعبد الله جل وعلا هو مأجور، كما أن الذي يخالف ذلك ويتشبه بها للبدع هو عليه وزر هذا الاختلاف والتفرق وما يترتب عليه. ودعاة الأحزاب والجماعات يعني استغلوا كثير من هموم المسلمين وما يقع من الأحداث، وربما بعض الأخطاء والمنكرات التي تقع في بلاد المسلمين لأجل أن يشغبوا على أصل الجماعة، ويشغبوا أيضا على الأصل الذي هو السمع والطاعة لولي الأمر بالمعروف. لكن من هداه الله جل وعلا إلى الحق وبصره بنور الكتاب والسنة يعرف أن هذه أمور وشبهات لا تقاوم صريح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك الآيات البينة الآمرة بوجوب لزوم الجماعة والسمع والطاعة لولي الأمر بالمعروف. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم نزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يثبتنا عليها، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يسلك بنا سبيل الخارجين، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الاستعاذة بالله من الفتن، ومن جملة هذه الفتن بل من أشدها في هذا الزمن هذه الدعوة إلى الأحزاب والجماعات والتفرق والاختلاف وخروج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فاستعيذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واسألوا الله العافية، واعلموا أنهم في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم نجاة من كل فتنة وسلامة بإذن الله جل وعلا من كل بائقة. لكن متى ما وفق الإنسان إلى الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهمها بفهم سلف الأمة الماضين الذين ذكرهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، كان حديثا شيقا لم ألتزم فيه بقراءة معينة ولا بسرد، ولكن كان حديث الروحي والروح حديث المحب لإخوانه. فأسأل الله جل وعلا أن يجعله خالقا لوجهه الكريم معينا على نزوم منهج أهل السنة والجماعة إنه جواز كريم. أجدد شكري وثنائي على هذا الحضور الطيب لهذه الدورة السنوية، وأيضا أكرر الشكر صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله على جهوده المباركة، وأسأل الله أن يثبته على الطاعة.

0: أن يرزقنا وإياهم العلم النافع والعمل الصالح. وأشكر أيضا أخونا الشيخ العاشم مدير الوزارة على تدريبهم لي وإعانتهم لإقامتي ونشر الدروس العلمية. وأشكر المشايخ الفضلاء الذين أكرمونا حقيقة بحضورهم. وإن كان ليس لدينا مزيد نقول على شريف علمهم لكن إحسان ظنهم بأخيهم. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم هداه وتوفيقه وأن يختم لنا ولكم بخاتمة الحسنى والزيادة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جزا الله فضيلة الشيخ على ما أجاد وأفاد من هذه المحاضرة القيمة. جعل الله ذلك له في ميزان حسناته وبارك في ظهوره ونفع به الإسلام والمسلمين. ولضيق الوقت نعتذر عن عرض الأسئلة ونترك المجال مع إدارة الدورة لبدء حفلهم الختامي وتكريم القادة الطلاب.
2: ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة بالتعليق والشرح على متن الآج الرومية للعلامة ابن آج الروم الصنهاجي رحمه الله، والذي ينعقد على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن مبدأ كلام المصنف رحمه الله تعالى عن علامات الإعراب، وذكر أول العلامات وهي علامات الرفع، وذكر أولها وهو الضمة، وذكر كما مر معنا في الدرس الماضي أن الضمة تكون علامة للرفع في أربعة مواضع. أولها الاسم المفرد، وثانيها جمع التكسير، وثالثها جمع المؤنث السالم، ورابعها الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. ولا مانع من أن نضرب على كل واحد من هذه الأنواع مثالا أو مثالين من باب التطبيق والمعرفة لها. فأما الاسم المفرد فكقوله تعالى: فقال لهم رسول الله. رسولها هنا اسم مفرد وهو فاعل للفعل قال، ورفعه على قول البصريين ضمة، أو علامة رفعه على قول الكوفيين وهو المشهور في الإعراب عند المتأخرين الضمة. وقلنا بأنه لا يسأل عن علة ذلك لأن ما جاء على أصله لا يسأل عن علته. ومثال جمع التكسير قوله تعالى: قالت لهم رسلهم. رسل هنا جمع رسول وهو جمع تكسير، ورفعه هنا ضمة، أو علامة رفعه الضمة، وهو فاعل الفعل قالت. فهذان الرسل، الرسول والرسل، تلحظ أن الأول جاء مفردا والثاني جاء مجموعا، وهما في الحالتين علامة رفعهما الضمة الظاهرة على آخره. وأما جمع المؤنث السالم، وهذا الكلام في كلام العرب في نثرها وشعرها وفي مقدم ذلك في كتاب الله تعالى كثير، فطالب العلم يلحق النظير بنظيره. ومن علامات من أمثلة جمع المؤنث السالم

فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. تلحظ أن الصالحات والقانتات والحافظات كلها جاءت مرفوعة، علامة رفعها أيضا الضمة الظاهرة على آخره. وأما الفعل المضارع فإن الأمر يستوي فيه ما إذا كان معتل الآخر أو صحيح الآخر، شيء واحد. فمثال الصحيح الآخر في مثل قوله تبارك وتعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام. فتشقق هنا فعل مضارع رفعه ضمة ظاهرة على آخره، أو علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وهذا مثال على الفعل المضارع الصحيح الآخر. وقد يكون معتل الآخر والحروف العلة معروفة، واو والألف والياء، ينتبه طالب العلم لهذه كيف يعربها. فالله جل وعلا مثلا في معتل الآخر بالواو قال: والله يدعو إلى دار السلام. هذا يدعو فعل مضارع، ومن المعتل بالألف أو من المعتل بالياء قبله قوله تعالى: وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. وكذلك في المعتل بالألف: فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الكافرين. وهذه الأفعال التي جاءت معتلة الآخر علامة رفعها الضمة المقدرة على ما تقدم معنا هذا ذكر لبعض التطبيقات، والتطبيق يطول المقام به، ولكن كما قلت لك وكما قال الأول بالأصح: إنما النحو قياس يتبع وبه في كل أمر ينتفع. فإذا ألحقت النظير بنظيره أفدت من النحو ولم تختلط عليك الأوراق. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ذاكرا بعد ذلك علامة الرفع الثانية وهي الواو، فقال: وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم، وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك أو وحموك وفوك وذو مال. يقول هنا رحمه الله تعالى منتقلا إلى بيان العلامة الثانية من علامات الرفع حيثما كان العامل للرفع. نحن سيأتي معنا مرفوعات الأسماء، وسيأتي معنا أيضا المرفوع من الأفعال. فحيثما كان العامل الداخل على الاسم أو كان الفعل المضارع مرفوعا فإن العلامة فيه لا تخرج عن هذه العلامات الأربع. العلامة الأولى مرت معنا، وأين تكون العلامة الثانية؟ هي الواو. والواو يقولون إنها أصل الضمة، ومنهم من يقول إن الضمة هي أصل الواو شبعت منها. هذا كلام للنحويين ليس فيه كبير فائدة. فيقول: فتكون علامة للرفع في موضعين: الضمة في أربعة مواضع، هنا نقص العدد فقال في موضعين، يعني أن الواو تنوب عن الضمة في موضعين لا ثالث لهما.

هما؟ الموضع الأول قال رحمه الله في جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم يلقب عند بعض النحويين بجمع التصحيح، وسمي جمع مذكر سالما لماذا؟ لأن مفرده سلم في حالة الجمع، سلم في حال الجمع، فلم يتغير بناء مفرده. لا، بناء مفرده، ما المراد ببناء مفرده؟ يعني الأحرف التي تركب منها المفرد التي هي أحرف الهجاء لم تتغير بعد في حال إفرادها عن حال جمعها، وإنما زيد على أصل المفرد. يعني إذا قلت مثلا مسلم، مؤمن، مجاهد، متصدق وهكذا، هذه كلها مفردات، فإذا أردت جمعها قلت مسلمون وقلت مؤمنون وقلت مجاهدون وأيضا مخلصون وما شابه ذلك وتبعه. وكلام العرب كثير لا يحصيه إلا الله، ولكن كما قلت لك القياس في النحو هو الذي ينفعك. فإذا عرفت هذا، إذا عرفت أن جمع التصحيح أو جمع المذكر السالم وهو ما دل على أكثر من اثنين مع سلامة بناء مفرده أيا كان علما أو وصفا، فإنه يرفع ورفعه الواو، أو قل علامة رفعه الواو، لا نكرر هذا. فمثلا في قوله تعالى ويومئذ يفرح المؤمنون، أو المؤمنون هنا ما مفرده مؤمن، جمعه هذا الجمع مؤمنون، فمؤمنون جمع مذكر سالم، سلم بناء مفرده كما هو ظاهر، وهو هنا إعرابه أنه فاعل، فاعل أي شيء؟ فاعل للفعل. ما الفعل في الجملة؟ يفرح، يفرح المؤمنون، يفرح هنا ضبطت القاعدة التي مرت معنا، لأنه فعل مضارع تجرد من ناصب وجازم فرفع بالضمة، هذا كل ما تمر عليك مثل هذه المعلومة تستذكرها. المؤمنون فاعل لهذا الفعل. ما علامة هذا الرفع؟ علامته الواو. لماذا؟ قالوا نيابة عن الضمة، نيابة عن الضمة. ولماذا نابت عنه الواو؟ قالوا لأنه جمع مذكر سالم، لأنه جمع مذكر سالم، فكان رفعه بالضمة. وهذا كثير في مثل قوله تعالى وجاء المعذرون مثلا، وعندما تقول قاتل المجاهدون قتالا باسلا، كل هذه الكلمات المجاهدون يريدون إعلاء كلمة الله، وهكذا العاملون بالعلم هم الفائزون إلى غيره من الأمثلة الكثيرة. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني قال وفي الأسماء الخمسة، وهذا هو المشهور، وإنما اختصر الشيخ رحمه الله تعالى على المشهور عند الجمهور، وهذا شأن الكتب المختصرة، وإلا فإن بعضهم يقول بأنها ستة ويضيف هنو، وهنو فيها وفي الأسماء الخمسة لغات، والصحيح أن هنو أيضا هذا أمر لعدم ذكر المصنف رحمه الله لها، ولأن الصحيح من قول العلماء من النحاة أن هنو
يعرب إعراب الاسم المفرد هذا الصحيح الراجح مع جواز إعرابه عند طائفة من أهل العلم إعراب الأسماء الخمسة. قال وفي الأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة هنا ليست كالأفعال الخمسة، الأسماء الخمسة ألفاظ محصورة فيها حصر، وكما سيأتي معنا في الأفعال الخمسة أنها ليست ألفاظا محصورة بل هي أمثلة كثيرة. فهنا أسماء خمسة يعني أنها محكية بلفظها فيحفظها طالب العلم ويستريح، والنحاة عندما يأتون بها يأتون بها مضافة لأن هذا شرط فيها، فيقولون أبوك وهو الاسم الأول وأخوك وهو الثاني وحموك أو حموك وهو الثالث وفوك وهو الرابع وذو مال وهذا هو الخامس. هذه الأسماء الخمسة، هذه الأسماء الخمسة ما رفعها أو ما علامة رفعها؟ علامة رفعها الواو نيابة عن الضمة، نيابة عن الضمة. طيب النحاة يذكرون شروطا للأسماء الخمسة، ونحن في هذا المتن والتعليق عليه إنما نذكر الشروط أو القيود، أما ما عدا ذلك من الزيادات على ما لم يذكره المصنف رحمه الله فإنه ليس من شأننا في هذا الباب، لأن بعض الشراح مثلا يذكر الملحقات بجمع المذكر السالم أولو وعالمون عليون إلى آخر ما ذكره ابن مالك وغيره من النحاة في الكتب المطولة، فيحشرونها في مثل هذا المتن الذي يصور لطالب العلم هذا العلم حتى لا يبصيه. فالمصنف رحمه الله تعالى هنا ذكر الأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة لها شروط إذا أعربناها إعراب، إذا أعربناها وجعلنا علامة إعرابها الواو نيابة عن الضمة. ما هي هذه الشروط؟ الشرط الأول أن تكون مفردة، خرج به ماذا؟ خرج به المثنى والجمع. فمثلا الاسم الأول عندما تقول أبوك إذا جمعته قلت آباؤك أو آباؤكم، هذا يعرب إعراب جمع التكسير. وإذا أردت أن تثني تخبر عن أبوين لشخصين فتقول جاء أبوا زيد وعمر أو جاء الأبوان، جاء الأبوان، فهنا خرج من الإفراد فصار مجموعا أو مثنى، فالمجموع يعرب إعراب جمع التكسير والمثنى يعرب إعراب المثنى. الشرط الثاني أن تكون مكبرة، أن تكون مكبرة. ما معنى مكبرة؟ ألا يدخل عليه أو ألا تصاغ عند الصرفيين، من هذا من علوم الصرف، ألا تصاغ صيغة التصغير. فالنوع الأول الذي هو أبوك، أبوك، هذا وصلنا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون مكبرا، فإذا صغرته وقلت جاء أبيك، جاء أبيك، يعني أنك التصغير له أسباب عند الصرفيين وعند البلاغيين، تحقره أو عياذا بالله أو ما أشبه ذلك، فتقول جاء أبيك، فهذا أبيك صار مصغرا فيعرب إعراب المفرد. والشرط الثالث أن تكون مضافة فلا تقطع عن الإضافة، إذا قطعت عن الإضافة خرجت عن الأسماء الخمسة فصار اسما مفردا. فنبقى في الأول الذي هو أبوك، إذا قطعته عن الإضافة وتخبر عن شخص أنه تزوج وولد له فتقول هذا أب أو جاء أب، وانت ما تدري هو أبو من ولا كنيته من، من هذه الأسباب جاء أب أو هذا أب إلى آخره، هذا ما حاله؟ قطع عن الإضافة. فإذا قطع عن الإضافة خرج عن الأسماء الخمسة. واشترطوا أن يكون

تكون إضافته إلى غير ياء المتكلم، إلى غير ياء المتكلم. فإذا أضفته إلى ياء المتكلم كأن تقول هذا أبي، هذا ياء المتكلم، لابد أن تقول هذا أبوك، هذا أبو زيد، هذا أبو عبد الرحمن، وهكذا. فلا بد أن تكون الإضافة إلى غير ياء المتكلم. أما إذا أضيف إلى ياء المتكلم فإنه يعرب إعراب الاسم المفرد. فهذه هي الشروط التي يجب أن تتوفر في من؟ في الأسماء الخمسة كلها. وهناك شرط يختص بذو، وشرط يختص ب شرط يختص بقول المصنف رحمه الله تعالى أبوك وأخوك وحموك، فوك بفوك وبذو مال. فوك أن ينطق هكذا لا تدخل عليه الميم، فم. فإذا قلت هذا فم فإنك هنا تعربه إعراب الاسم المفرد وتستريح، لابد أن تحفظ هذه الشروط. وذو أن تكون بمعنى صاحب، لأن من العرب من يستعملها استعمال الاسم الموصول، وبئري ذو حفرت وذو طويت، يعني الذي حفرت والذي طويت. هذه هي شروط إعراب الأسماء الخمسة. بأي شيء؟ بالواو نيابة عن الضمة. نأخذ أمثلة لذلك. في قوله تعالى قال أبوهم، أبوهم إني لأجد ريح يوسف، بسورة يوسف، وهي فيها الأمثلة على الأسماء الخمسة أكثر من غيرها. قال أبوهم، الأسماء الخمسة المرفوعة والمنصوبة والمجرورة، يعني أغلبها أقصد ليست كلها. قال أبوهم، قال هذا الفعل الماضي، فعل وهو فعل ماض هنا مبني على الفتح. أبو فاعل الفعل قال، علامة رفعه الواو أو رفعه الواو نيابة عن الضمة. لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة، لأنه من الأسماء الخمسة. وفي قوله تعالى ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، أبوهم هنا قال أبوهم، أمرهم أبوهم، لاحظ أنها أضيفت إلى غير ياء المتكلم ولم تضف إلى كاف الخطاب، أضيفت إلى الضمير هذا هاء أبوهم. أمرهم أبوهم أيضا نفسها. فإذا أردنا أن نعربها لازم أو لابد أن نركز على ما بعد الأسماء الخمسة لأنها ملازمة للإضافة، انتبه هذا مهم جدا. فلا تعربها وتمضي كما مضينا قبل قليل، لأني أعتقد أن هذا معلوم عندكم. ففي المثال الأول قال أبوهم، قال فعل ماض أعربنا، أبو فاعل مرفوع علامة بالفعل وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف والهاء مضاف إليه. وفي المثال الثاني أيضا من حيث أمرهم أبوهم دائما مضافة، لابد أن تعطيها حق الإضافة فتعيبها دائما مضافة وما بعدها مضاف إليه. في قوله تبارك وتعالى اذهب أنت وأخوك بآياتي، في سورة طه اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، هذا هنا أيضا من الأسماء الخمسة، من الأسماء الخمسة، وهو أيضا ملازم للإضافة. ولو أخذنا أمثلة أخرى طبعا سنقول نفس الكلام، لو أخذنا مما يتعارف عليه الناس جاء أبوك وأخوك رجل فاضل وفوك نظيف وأنت ذو مال، كلها المهم أنك تركز على أمرين، العامل الذي عمل العمل

أبوك أخوك فوك حموك فوك ذو مال. لماذا قلنا حموك وحموك؟ لأن اللغويين، وهذه ليست شغلة النحويين الآن، لأن اللغويين اختلفوا في الحمو، فمنهم من عممه قال هو قريب الزوج والزوجة، فهو قريب من الجهتين، فأقرباء الزوجة، فقريب الزوجة يسمى حموا وقريب الزوج يسمى حموا أيضا. ولكن المشهور الذي عليه الأكثر أنه قريب الزوج، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الحمو الموت. طيب، ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى العلامة الثالثة من علامات الرفع. قال المصنف رحمه الله: وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. هنا تعاون معك النحويون، أول ما ذكروا الضمة أربع مواضع، ذكروا الواو في موضعين، الألف في موضع واحد فقط في كل كلام العرب. هذه الكلمات الملايين المملينة المليارات من الكلمات المستعملة، إذا ثنيتها مما يصح تثنيته فإنه ليس لها إلا هذه الحالة، مع التركيز الدائم على العامل. لابد، ليس كل مثنى، ليس كل مثنى يعني ننطقه بالألف، وإن كانت هذه لغة بعض العرب، لكن نحن الآن لا نتكلم عن لغات العرب واختلافها، إنما نتكلم عن المشهور عند الجمهور من قواعد النحو. فإن بعضهم يلزم أباك وأخاك، يلزم أبواك، يلزمها يعني يلزمها الألف في المثنى، يلزمها الألف. لكن نحن الآن نأخذ ما اصطلح عليه جماهير النحويين. هنا المثنى ما دل على اثنين، ما دل على اثنين، لأن العرب من قواعد علمهم وكلامهم أنهم يقصدون إلى الاختصار. ولهذا كما ذكر السيوطي في المزهر أن الضمائر كثرت في كلام العرب لأنهم يقصدون إلى الاختصار، فاستعملوا الضمائر بكثرة، استعملوا الضمائر بكثرة في كلامهم. فهنا المصنف رحمه الله ذكر لنا المثنى بماذا، ما نقول بماذا يرفع، نقول ما رفعه، لأنه يرفع بالعامل، ما رفعه أو ما علامة رفعه. قلنا علامة رفعه الألف، فالمثنى أيضا، فالمثنى إذن يرفع بالألف نيابة عن الضمة، كما في قوله جل جلاله في كتابه الكريم: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب. قال رجلان، قال هذا هو الفعل، الفعل الماضي، هذا ما هو العامل، انتبه له، عامل الرفع، عامل الرفع. قال ورجلان فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، لأنه مثنى، لأنه مثنى. وكذلك النحويون أو الشراح يذكرون بعد ذلك ما يلحق بالمثنى ويطول الكلام به. قال رجلان هذا المثنى، فإذا سألت عن النون وأنا أخرتها إلى هنا الواقعة في جمع المذكر السالم وفي المثنى، لاحظ أننا نقول مسلم، مسلمون، مفرد مسلم جمعناه جمع مذكر سالم سالما فقلنا مسلمون، ورجل مفرد رجل جمعناه ثنيناه فقلنا رجلان. ما النون هذه؟ قالوا اللغة العربية عادلة، فيها حكم، حتى ذكرت لكم أظن أنتم كنتم تذكرون من قبل أن كثيرين من أهل العلم يرون أنها توقيفية.

توقيف اللغات عند الأكثري ومنهم ابن فورك والأشعري كما في العقود. فهنا قال إذا قلت قد أفلح المؤمنون، المؤمنون تقول فاعل أفلح، فاعل الفعل أفلح، وعلامة رفعه الواو، هذا انتهينا منه. والنون قالوا عوض عن النون عن التنوين في الاسم المفرد، لأنك إذا أفردته تقول مؤمن، وقال رجل مؤمن. عندما تقول في قوله هنا في قوله تبارك وتعالى قال رجلان، لاحظ في آية غافر رجل وهنا رجلان، فيقولون رجلان فاعل الفعل قال، وعلامة رفعه أو رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. طيب والنون قالوا والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، في الاسم المفرد. هذه العلامة الثالثة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. ما الذي يريده المصنف رحمه الله؟ بعضهم يختصر فيقول النون علامة للرفع في الفعل في الأفعال الخمسة أو في الأمثلة الخمسة. هذه هي الأمثلة الخمسة أو الأفعال الخمسة. فعل مضارع الذي مر معنا قبله في ما يعرب بالضمة، لكن هذا الفعل المضارع لم يبقى على أصله وإنما زيد عليه. ما هذا الزائد؟ ضمائر. ما هي هذه الضمائر؟ قالوا إذا اتصل به ضمير تثنية يعني ضمير المثنى على السواء إذا كان حاضرا أو غائبا واحد، كما في قوله تعالى والنجم والشجر يسجدان، والنجم والشجر يسجدان. لاحظ أن يسجدان فعل مضارع أليس كذلك؟ بلى، اعتبروا أنني بينكم وأنني أسألكم وتجيبون قبل أن أجيب في أنفسكم. يسجدان فعل مضارع، يسجدان قلنا بأنه فعل مضارع. أين فاعله؟ الألف. شوف لاحظ من أجل أن تربط المسألة في ذهنك من قضية الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة، تربطها. كيف تربطها؟ أنها تلحق بالضمير، هذا الضمير اقطع بأنه هو الفاعل حيثما مر معك، لا تطيل البحث فيه، هذا الضمير هو الفاعل، انتبه لهذا، هذا الضمير هو الفاعل ويبقى معك لأن الأفعال الخمسة هذه أو الأمثلة الخمسة عبارة عن ثلاث كلمات، الفعل وفاعله وعلامته، الفعل وفاعله وعلامته، تنتبه لهذا. إذا طبقنا هذا على قوله تعالى والنجم والشجر يسجدان، يسجدان لاحظ كيف سنعربها؟ نقول فعل مضارع من الأفعال الخمسة والألف هو الفاعل، الألف هو الفاعل. طيب وعلامة الرفع؟ علامة الرفع النون. لكن إذا أردنا أن نعرب الآية، نعرب الآية كاملة، نقول مبتدأ النجم مبتدأ والواو عطف والشجر معطوف عليه ويسجدان على ما قدمت لك في الإعراب، يسجدان فعل مضارع والفاعل الألف وعلامة الرفع النون لأنه من الأفعال الخمسة، والجملة التي هي ما هي؟ الجملة الفعلية يسجدان، خبر للمبتدأ، خبر للمبتدأ. الحالة الثانية أن يتصل به ضمير جمع، أن يتصل به

يعني لعلنا نأخذ مثال ثان عن في القرآن. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما كما قلت لك، يخصفان يفعلان يأكلان يشربان عبارة عن كلمة أو عبارة عن لفظ مركب من ثلاث كلمات، الفعل وفاعله وعلامة الرفع. طيب إذا اتصلت به واو الجماعة، ضمير جمع يعني ضمير الجمع على السواء، إذا كان غائب أو حاضر لا يهم هذا، مثل قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى. يأخذون، ما الذي افترق معك هنا؟ هناك الفاعل ألف، هنا الفاعل الواو، لأنني قلت لك أن الأفعال الخمسة أيا كانت في مقام الرفع إذا كانت مرفوعة متجردة عن الناصب والجازم فاقطع بأن الضمير هو الفاعل واسترح. يأخذون هنا اتصلت بواو الجماعة، ما علامة الرفع هنا؟ النون، وننتهي من هذا. مثل قوله تعالى في قوله تعالى أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. لاحظ أنها جاءت هنا بالياء وهنا جاءت بالتاء، لأننا لعلنا نسينا أن نقول المصنف رحمه الله على ما ذكر من الظاهر يدل على أن الأفعال هذه ثلاثة، لأنه قال إذا اتصل به ضمير تثنية هذا واحد، أو ضمير جمع هذا اثنين، أو ضمير المؤنثة المخاطبة هذا ثلاثة. هذا من جهة الظاهرية، لكن من جهة التحقيق والتبيين والتفصيل أنها خمسة. وإذا أردت أن ترفع أن تحفظها فاحفظها ومنزلا بصرك ورافعا إياه بتحتية وفوقية في الأوليين، فتقول يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون، وأما المؤنثة فهي شيء واحد وهي الياء. فهنا أخذنا مثال على ما فيه ياء يخصفان، ومثال على ما فيه التاء تتخذون، وأيضا تخلدون. بقي معنا النوع الثالث أو النوع الثالث على تقسيم على ما هو ظاهر كلام المصنف رحمه الله. ما هو هذا الثالث؟ الثالث هو ضمير المؤنثة المخاطبة، ضمير المؤنثة المخاطبة. ضمير المؤنثة المخاطبة أيضا كما قلت لك ولا أعيد بل وأعيد إن هذه الأفعال الخمسة، إن هذه الأفعال الخمسة، هذه الأفعال الخمسة الضمائر هي الفاعل. يعني تقول ضمير مبني، ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. طيب وهنا عندنا ضمير المؤنثة المخاطبة في قوله تبارك وتعالى قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. أتعجبين، قالوا أتعجبين، قالوا أتعجبين، تعجبين هذا هو الفعل المضارع، فتعجبين هنا قلنا هو الفعل المضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم كما علم سابقا. ما علامة رفعه؟ علامة رفعه النون، ثبوت النون. لماذا؟ لاتصاله بضمير المؤنثة المخاطبة، هذا واضح. في قوله تبارك وتعالى أيضا قالوا، قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين، فانظري ماذا تأمرين. المثالان إعرابهما واحد فهما فعلان.

0: مضطرعان متصلان بياء المخاطبة مرفوعان، علامة رفعهما ثبوت النون، وهذا وضح لنا وظهر. وبهذا نكون قد انتهينا من علامات الرفع، وأخذنا 40 دقيقة لأن ابتداء الدرس كان في 10:05 مع التعاون معكم أيضا في دقيقة، و20 دقيقة الباقية هي في التعليق على متن أو نظم عفوا في نظم
1: موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس 13.
3: أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. قال الشارح: كبقعة أو قبر ونحو ذلك، أي فهو مشرك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهدى. قال الشارح: وكانت اللات لثقيف، والعزى لقريش وبني كنانة، ومناة لبني هلال. وقال ابن هشام: كانت لهذيل وخزاعة. فأما اللات فقرأ الجمهور بتخفيف التاء، وقرأ ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وحميد وأبو صالح ورويس ويعقوب بتشديد التاء. فعلى الأولى قال الأعمش: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. قال ابن جرير: وكانوا قد شقوا اسمها من اسم الله تعالى، فقالوا: اللات مؤنثة منه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال: وكذا العزى من العزيز. وقال ابن كثير:
4: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد. هذا باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، والكلام على هذا التبويب شرحا من وجوه: أولا، مناسبة هذا الباب لما قبله، مناسبته لما قبله أن المصنف رحمه الله لما ذكر تعلق القلب في دفع البلاء أو رفعه على التمائم كما مر، وفيه شرك، ناسب أن يذكر عقبه هذا الباب مشيرا إلى أن التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها هو شرك بالله جل وعلا، مناف للتوحيد من أصله أو كماله الواجب كما سيرد بحول الله تعالى. من تبرك، من اسم شرط جوابه محذوف تقديره، فقد أشرك بالله. من تبرك بشجرة أو حجر، تبرك أي طلب البركة منها، وترك الجواب كما قلنا وتقديره محذوف لأنه معلوم، ترك الجواب أو بيان الجواب لأنه معلوم، وأنه ماذا؟ أشرك بالله. من أسباب ترك الجواب، من أسباب تركه للجواب وعدم ذكره للجواب، أن يتدبر الطالب الحكم الشرعي فيما ذكر.

من آية وحديث، من آية وحديث. الأمر الثاني البركة، إما أنها مشتقة من بروك البعير، وبروك البعير يدل على لزومه المكان، لزومه المكان أو للمكان، أو من بركة الماء بالكسر، أو من بركة الماء بالكسر، وهو أي وهي البركة يعني مجمع الماء ومجتمعه، وهي تدل على كثرة الماء في ذلكم الموضع. وعليه فمن المعنيين يقال أن معنى البركة كثرة الخير وثباته ولزومه واستقراره. وثمة كلام نفيس للإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم بدائع الفوائد في البركة وفي معناها، مهم مطالعته والرجوع إليه. قال رحمه الله في بدائع الفوائد في المجلد في الجزء الثاني من المجلد الأول من هذه الطبعة، هكذا طبعة قديمة عتيقة ما لها يعني اسم ولا دار طابعة، هذه الطبعة على كل حال طبعة قديمة من أوائل ما طبع للكتاب. يقول رحمه الله: فصل. وأما البركة فكذلك نوعان، أنه كان يتكلم على الصلاة والسلام على محمد وآل محمد والمباركة كذلك. قال: وأما البركة فكذلك نوعان أيضا، أحدهما بركة هي فعله تبارك وتعالى، هي فعله تبارك وتعالى، والفعل منها بارك، ويتعدى بنفسه تارة وبأداة على تارة وبأداة في تارة، والمفعول منها مبارك، وهو ما جعل كذلك فكان مباركا بجعله تعالى، أي جعله سبحانه وتعالى مباركا. هذا نوع. قال: والنوع الثاني بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة، والفعل منها تبارك، ولهذا لا يقال لغيره جل وعلا ذلك، ولا يصلح إلا له عز وجل، فهو سبحانه وتعالى المبارك، وعبده ورسوله المبارك، كما قال المسيح: وجعلني مباركا أينما كنت. فمن بارك الله فيه وعليه فهو المبارك، فهو ماذا؟ المبارك. وأما صفته تبارك فمختصة به تعالى، كما أطلقها عز وجل على نفسه بقوله: تبارك الله رب العالمين، وتبارك الذي بيده الملك، تبارك الله أحسن الخالقين، إلى آخره، ذكر جملة من الآيات، ثم قال: أفلا تراها كيف اطردت في القرآن جارية عليه مختصة به لا تطلق على غيره، وجاءت على بناء السعة والمبالغة كتعالى وتعاظم ونحوهما، فجاء بناء تبارك على بناء تعالي تعالى.

الذي هو دال على كمال العلو ونهايته، فكذلك تبارك دال على كمال بركته وعظمتها وسعتها. وهذا معنى قول من قال من السلف تبارك تعاظم، وقال آخر معناه أن تجيء البركات من قبله، فالبركة كلها منه. ثم ذكر جملة من المقالات عن السلف في هذا المعنى، ثم قال: وحقيقة اللفظة بركة أن البركة كثرة الخير ودوامه، ولا أحد أحق بذلك وصفا وفعلا منه تبارك وتعالى. وتفسير السلف يدور على هذين المعنيين وهما متلازمان، لكن الأليق باللفظة معنى الوصف للفعل، فإنه فعل لازم مثل تعالى وتقدس وتعاظم. ومثل هذه الألفاظ ليس معناها أنه جعل غيره عاليا ولا قدوسا ولا عظيما، هذا مما لا يحتمل اللفظ بوجه، وإنما معناها في نفس من نسبت إليه، فهو المتعالي المتقدس سبحانه. فكذلك تبارك لا يصح أن يكون معناها بارك في غيره، وأين أحدهما من الآخر لفظا ومعنى، هذا لازم وهذا متعد. فعلمت أن من فسر تبارك بمعنى ألقى البركة وبارك في غيره لم يصب معناها، وإن كان هذا من لوازم كونه متباركا، فتبارك من باب مجد، والمجد كثرة صفات الجلال والسعة والفضل، إلى أن قال: البركة كلها من قبله سبحانه وتعالى. وقد أشبعنا القول في هذا في كتاب الفتح المكي لشيخ الإسلام ابن القيم، وبينا هناك أن البركة كلها له تعالى ومنه، فهو المبارك، ومن ألقى عليه بركته فهو المبارك، ولهذا كان كتابه مباركا ورسوله مباركا وبيته مباركا، والأزمنة والأمكنة التي شرفها واختصها على غيرها مباركة، فليلة القدر مباركة، وما حول المسجد الأقصى مبارك، وأرض الشام وصفها بالبركة في أربعة مواضع من كتابه أو خمسة. وتدبر قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ثوبان الذي رواه مسلم في الصحيح عند انصرافه من الصلاة، قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فتأمل هذه الألفاظ الكريمة كيف جمعت نوعي الثناء، أعني ثناء التنزيه والتسبيح وثناء الحمد والتمجيد بأبلغ لفظ وأوجزه وأتمه معنى، إلى آخر كلامه رحمه الله. ثم قال: وكذلك البركة، فهو جل وعلا المتبارك في ذاته الذي يبارك في من شاء من خلقه وعليه، فيصير بذلك مباركا. تبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما، وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ثم ختم قائلا: هذا بساط إنما وإنما غاية معارف العلماء الدنو من أول حواشيه وأطرافه، يعني خلف هذا معان دقيقة.

وأما ما وراء ذلك فكما قال أعلم الخلق بالله وأقربهم إليه وأعظمهم عنده جاها لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وبالله التوفيق. هذا المعنى العظيم الذي ذكره وأشار إليه يفيدنا جدا في فهم هذا الباب والخلل الذي وقع فيه كثير من الناس في هذه المسألة من حيثيات موضوعها. فالبركة كلها من الله جل وعلا، كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح عند البخاري: البركة من الله، البركة من الله، كما أن الرزق من الله، والنصر من الله، والعافية من الله ونحو ذلك، فلا يطلب ذلك إلا منه جل وعلا. ومنه ماذا؟ البركة، فلا تطلب إلا من الله، فهي عبادة. وما جاء عن بعض الأمكنة بذكرها مباركة أو الأزمنة، المعنى أن الخير فيها كثير لملازمته لها، والسبب أن يتشجع المرء على ملازمتها والقيام بحقها شرعا، فهي سبب لمضاعفة ماذا؟ الثواب وتكثيره، لينال البركة من ذلك. ومن تلك الأماكن ما جاء في فضائل المدينة، أليس كذلك؟ فلا يستحق هذا الفضل وما فيها من مناقب وفضائل وتكثير ثواب إلا من قام بماذا؟ بحقها شرعا، لينال ذلكم الفضل، لينال ذلكم الفضل. وهذا لا يعني التمسح بأرض المدينة وبجدرانها وبأروقة المسجد النبوي مثلا أو نحو ذلك، لأن البركة بارك الله فيكم بركة لازمة لا تنتقل بالذات، لا تنتقل بالذات، بمعنى أنها بركة معنى لا حس، لا حس، واضح. وأما ما جاء في الأزمنة، فالبركة في ذلك أن المتعبد والمتنسك في تلك الأزمنة يناله ثواب عظيم. ليلة القدر خير من ألف شهر، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له، أليس كذلك؟ إلى آخر الحديث. أن المتعبد والمتنسك فيها ينال من الثواب ما هو مترتب على ذلك، ما لا يناله في غيره من الأيام والليالي مما لم يرد فيه ذلكم الثواب، ذلكم الثواب. قد يقول قائل: جاءت بعض الأحاديث كما في الصحيح عند البخاري وغيره، وكذلك جاء في مسند أحمد وغيره في مسألة ماذا؟ آية التيمم، آية ماذا وسبب نزولها؟ ما هذه بأول بركتكم آل أبي بكر. وقول عائشة رضي الله عنها في جويرية: ما أعلم امرأة أعظم بركة على قومها منها، لما تزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان ذلك سببا أن أعتق كثير ممن كان تحت الصحابة من بني قومها من بني المصطلق، فكانت بركة عليهم بأن أعتق هؤلاء وترك هؤلاء. ويقول أهل العلم أنهم كانوا نحوا من 100 ممن نالتهم تلك ماذا؟ الخيرات. فالبركة من الناس بارك الله فيكم إنما هي لمن آمن بالله واتقاه وعمل برضاه وأقام

شريعة الله واتبع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فجعل الله تعالى بركته في من آمن، أو البركة في من آمن به واتقاه كما مر. لا أن البركة ماذا؟ تنتقل. لا أن البركة إيش؟ تنتقل. ومعلوم بارك الله فيكم أن النبي عليه الصلاة والسلام مبارك، وكان بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتبرك بفضل وضوئه وريقه ونحو ذلك، أليس كذلك؟ فهذا خاص به عليه الصلاة والسلام لتنتقل البركة منه إليهم، هذا خاص به لا يتعدى إلى سواه، لا إلى صالحين ولا إلى أولياء ولا إلى غير ذلك، إذ لا دليل على سوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أراد أن يحصل البركة التي حصلها من تحصل من آل جويرية ومن من تحصلت لهم البركة كأمة النبي عليه الصلاة والسلام في آية التيمم من بركة آل أبي بكر، فليتبع ولا يبتدع، فهي بركة عمل لا بركة ذات، بركة عمل لا بركة ذات. فالاقتداء بالصالحين ومتابعتهم فيما وافقوا فيه الحق، هذا هو الخير الذي يعود على الإنسان، فيبارك الله عز وجل له وفيه. أما التمسح وسواء مسح اليد والوجه وغير ذلك فهذا مما هو مذموم. وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه الحكم الجديرة بالإذاعة أن رجلا جاء إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فمسح يده على ثيابه ومسح بهما وجهه، فغضب الإمام أحمد وأنكر عليه ذلك أشد الإنكار وقال: عمن أخذتم هذا الأمر؟ عمن أخذتم هذا الأمر؟ من أين لكم بهذا؟ من الذي دلكم على هذا؟ أنت ترى بعض الناس حتى على سبيل المزاح أحيانا يفعلون، يصافح فيفعل هكذا ويفعل هكذا، هذا من الأمر المنكر بارك الله فيك، لا تتسمح في هذا، هذا أمر لا يدخله التسامح والمزاح، فهمت بارك الله فيك؟ فلك في الإمام أحمد أسوة وقدوة بارك الله فيكم. ثم الأمر الثالث، قال الشارح شارح الباب قال: كبقعة أو قبر ونحو ذلك فهو ماذا؟ مشرك. يكون هذا التبرك شركا أكبر وشركا أصغر، فيكون أكبر إذا ما اعتقد المرء أن المتبرك به كهذه المخلوقات من الأشجار والأحجار والإنس والجان وغير ذلك، أن المتبرك به كهذه المخلوقات يهب البركة بنفسه، فيبارك الأشياء استقلالا فيطلبها منه، هذا شرك أكبر، وهو الذي كانت تفعله أهل الجاهلية من آلهتهم، فيطلبون منها ماذا؟ البركة استقلالا، وهذا اتخاذها أندادا من دون الله، أليس كذلك؟ وتكون أصغر إذا ما تمسح بها والتصق بها مثلا ونحو ذلك، راجع

0: بركة من الله، إنما فعل ذلك رجاء تحل به بركة من الله جل وعلا، فجعل ما ليس سببا سببا، فجعل ما ليس سببا إيش؟ سببا. فهذا طريق إلى الشرك الأكبر ومؤد إليه، ويخشى على صاحبه من الوقوع فيه، لهذا هو من الشرك ماذا؟ الأصغر. فالشرك الأكبر مناف لأصل التوحيد كما مر في بابنا في شرح الباب وذكر مناسبته، وهذا الثاني مناف لكماله إيش؟ الواجب. نعم. ثم ذكر آية النجم وتكلم رحمه الله عن الشارح على اللات، وأنها وأنه إله لثقيف، والعزى لقريش، وبني كنانة، ومناه لبني هلال، ثم ذكر روايتين في قراءة اللات، الجمهور على تخفيف التاء، وأن بعض القراء تشديدها اللات بالتشديد بالتشديد. قال فعلى الأول ذكر معان أنه سم أنهم سموا اللات اشتقاقا من ماذا؟ من الإله، والعزى من العزيز إلى آخره. ثم ذكر كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله في معنى اللات، وأنها صخرة كانت صخرة بيضاء منقوشة عليها أو منقوشة عليها بيت بالطائف له أستار وسدنة وحوله فناء معظم إلى آخره. ووقفنا هنا أظن. ها نعم تفضل.
1: قال رحمه الله تعالى وقال ابن كثير اللات كانت صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف له أستار وسدنة وحوله فناء معظم عند أهل الطائف، وهم ثقيف ومن تبعها يفتخرون به على من عاداه من أحياء العرب بعد قريش. قال ابن هشام فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار. وعلى الثانية قال ابن عباس كان رجلا يلت السويق،
0: يعني على القراءة الثانية، يقصد على الثانية يعني على القراءة الثانية التي هي بتشديد التاء. نعم.
1: وعلى الثانية قال ابن عباس كان رجلا يلت السويق للحاج، فلما مات عكفوا على قبره، ذكره البخاري. قال ابن عباس كان يبيع السويق والسمن عند صخرة ويسلوه عليها، فلما مات ذلك الرجل عبدت ثقيف تلك الصخرة إعظاما لصاحب السويق. وعن مجاهد نحوه، وقال فلما مات عبدوه، رواه سعيد بن منصور. وكذا روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنهم عبدوه، وبنحو هذا قال جماعة من أهل العلم. قلت لا منافاة بين القولين، فإنهم عبدوا الصخرة والقبر تألها وتعظيما.
0: نعم. يقول بعد أن حكى القولين قال لا منافاة، هذا جمع من العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله بين القولين، قد يظهر ابتداء لبعض الناس أن ثمة مفارقة بينهما، وليس كذلك. قال فإنهم عبدوا الصخرة والقبر تألها وتعظيما، لكن السؤال هل عبدوا الصخرة أصالة أم تبعا؟ هل عبدوها أصالة أم تبعا؟ قال العلامة سليمان ابن عبد الله في التيسير أن من قال إنها صخرة لم ينفي أن تكون صخرة على قبر أو حواليه حول القبر، فعظمت وعبدت تبعا لا قصدا، لأنها عند القبر أو على القبر أو حوله. فالعبادة

0: أرادوا بها صاحب القبر. أرادوا بها من؟ صاحب القبر، فهو الذي عبدوه بالأصالة، فهو الذي عبدوه بالأصالة، فصارت عبادة الصخرة إيش؟ تبعا، صارت تبعا. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: ولمثل هذا بنيت المشاهد والقباب على القبور واتخذت أوثانا. وفيه بيان أن أهل الجاهلية كانوا يعبدون الصالحين والأصنام والأوثان. وأما العزى فقال ابن جرير كانت شجرة.
0: أنت ترى أن هذه منذ ذلك العصر حتى يومنا هذا عباد القبور وأصحاب هذه القبور يعظمون بمثل هذه ماذا؟ جعل هذه القباب وإعلائها، فما أن يرى إلا يقولون هذا إيش؟ ضريح، وهذا مشهد، وهذا مزار، وغير ذلك. صحيح؟ نعم. بل هناك مدينة في أفغانستان يقال لها مزار شريف كمان، فلا هي شريف ولا هي مزار حقيقة، إنما يقصدونها لقبر معظم فيها، فسموا المدينة باسم هذا الضريح صاحب الضريح وهذا المزار، قالوا مزار شريف. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: وأما العزى فقال ابن جرير كانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف، كانت قريش يعظمونها كما قال أبو سفيان يوم أحد: لنا العزى ولا عزى لكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. وروى النسائي وابن مردوية عن أبي الطفيل قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكان بها العزى وكانت على ثلاث ثمرات، فقطع الثمرات وهدم البيت الذي كان عليها، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد فلما أبصرته السدنة أمعنوا في الجبل وهم يقولون: يا عزى يا عزى. فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفل التراب على رأسها، فعممها بالسيف فقتلها، ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: تلك العزى. قال أبو صالح: كانوا يعلقون عليها السيور والعهن. رواه عبد بن حميد وابن جرير. قلت: وكل هذا وما هو أعظم منه يقع في هذه الأزمنة عند ضرائح الأموات وفي المشاهد.
0: نعم. ثم ذكر رحمه الله معنى العزى، وأنها قال أن ابن جرير قالت كان شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف، وكانت قريش تعظمها كما قال أبو سفيان يوم أحد يعني غزوة أحد: لنا عزى ولا عزى لكم، فقال عليه الصلاة والسلام رادا: الله مولانا ولا مولى لكم. وهذا في الصحيح عند البخاري. ثم ذكر حديث قتل خالد رضي الله تعالى عنه لهذه الجنية، نعم، المذكورة في الحديث الطويل الذي قرئ على أسماعكم من حديث أبي الطفيل رضي الله عنه. قال: وروى النسائي وابن مردوية أو مردويه هذا الحديث، أخرجه النسائي، نعم، وأبو نعيم في الدلائل، والمقدسي في الضياء المختارة، كلهم من طريق علي بن المنذر عن محمد بن فضيل عن الوليد بن جميع به. وذكر الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد أن الطبراني رواه أيضا، وفيه علي بن المنذر وهو ضعيف، حصل تصحيح في المطبوع من المجمع، قال يحيى بن المنذر هو علي، المطبوع من المجمع تصحيح قال يحيى وهو من؟ علي بن المنذر. وقد توبع علي بن المنذر عليه من أبي كريب أبو العلاء كما عند أبي يعلى والبيهقي في الدلائل، أبو يعلى في المسند والبيهقي في الدلائل، عن محمد بن فضيل عن الوليد به. قال الحافظ الضياء: عقب إسناده الأول إسناده صحيح بالمتابعة، إسناده صحيح بإيش؟ بالمتابعة. والحديث أقل أحواله الحسن بسبب الوليد بن جميع، فهو عدل في نفسه إلا أن في حفظه شيء، في حفظه ماذا؟ شيء. لهذا قال الإمام أحمد وأبو زرعة وجماعة قالوا في ترجمته لا بأس به، وقال أبو حاتم صالح الحديث، صالح الحديث. فهذه رتبة من يحسن ماذا؟ حديثه. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: وأما منات فكانت بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة، وكانت خزاعة والأوس والخزرج يعظمونها ويهلون منها للحج. وأصل اشتقاقها من اسم الله المنان، وقيل لكثرة ما يمنى أي يراق عندها من الدماء للتبرك بها. قال البخاري رحمه الله تعالى في حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها: إنها صنم بين مكة والمدينة. قال ابن هشام: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فهدمها عام الفتح. وقال العماد بن كثير: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في غزوة بني المصطلق فكسرها. فمعنى الآية كما قال القرطبي أن فيها حذفا تقديره: أفرأيتم هذه الآلهة أنفعت أو ضرت حتى تكون شركاء لله تعالى؟ وقوله: ألكم الذكر وله الأنثى؟ قال ابن كثير: أتجعلون له ولدا وتجعلون ولده أنثى وتختارون لكم الذكور؟ قوله: تلك إذا قسمة ضيفة، أي جور وباطلة، فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كانت جورا أو سفها؟ فتنزهون أنفسكم عن الإناث وتجعلونهن لله تعالى.
0: ولهذا هذا الاستفهام ألكم الذكر وله الأنثى واستفهام إنكاري توبيخي، استفهام إنكاري توبيخي. نعم.
1: وقوله: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أي من تلقاء أنفسكم، ما أنزل الله بها من سلطان، أي من حجة، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، أي ليس لهم مستند إلا حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم، وإلا حظ أنفسهم في رياستهم وتعظيم آبائهم الأقدمين. قوله: ولقد جاءهم من ربهم الهدى. قال ابن كثير: ولقد أرسل الله تعالى إليهم الرسل بالحق المنير والحجة القاطعة، ومع هذا ما اتبعوا ما جاءوهم به ولا انقادوا له. ومطابقة
0: ما اتبعوا ما جاءوهم به ولا انقادوا له، للحق يعني الذي جاءوهم به، للحق المنير الذي جاءوهم به. هل يشترط في من بلغته الحجة الناصعة والحق المنير أن يقتنع؟ هل القناعة شرط في قبول الحق؟ يعني لا بد أن أقنعك؟ ليس شرطا أن يقتنع المستمع، فكثير من أهل الضلالة والانحراف والهوى يعرفون الحق ولا يتبعونه، أليس كذلك؟ يقول الله جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، عنده علم ويعرفه، لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ فليس شرطا أن تقتنع أو أن يقتنع، إنما الواجب بيان الحق له باستيفاء الشروط وانتفاء موانعه.

0: يجعل العلماء القناعة شرطا في ذلك، شرطا في ذلك. ولهذا المأمور من أنبياء الله ورسله البيان والبلاغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ويقول جل وعلا إن عليك إلا البلاغ. ما هو الإقناع؟ ليس شرطا. فكثير من أهل الضلالة والانحراف ما اقتنعوا بالحق. هذا أحمد بن أبي دؤاد في ومناقشة الإمام أحمد له إمام أهل السنة، هل اقتنع؟ ما اقتنع. عمرو بن عبيد المعتزلي هل اقتنع بالحق الذي كان عند ابن سيرين والحسن البصري؟ ما اقتنع. هل اقتنع فلان وفلان من أهل الضلالة؟ إلى يومنا هذا. فليس شرطا أن تقتنع، لا تقل أنا لم أقتنع، القناعة ليست شرطا، ليست شرطا لقبول الحق، إنما الواجب الانقياد للحق والتواضع للحق والتسليم له. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يكفي؟ لا، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. يكفي؟ لا، ويسلم إيش؟ تسليما، ويسلم تسليما. فمسألة القناعة والاقتناع بارك الله فيكم هذه ليست شرطا. كثير ممن قبل الحق والحمد لله وانقاد له، وهذا هو الظن بكل أهل الحق ممن انقاد له، أنهم قبلوه واقتنعوا به، جاءت القناعة تباعا، جاءت القناعة ماذا؟ تباعا. فهمتم هذا؟ لأن هذا أمر يروج، صحيح؟ لم أقتنع، هذا الكلام غير مقنع أو لم يقنعني، كيف تريد أن تقتنع؟ قل لنا حتى نسلك الطريقة التي نقنعك بها. القناعة إذا أردتها على الحقيقة أنك متى سمعت الحق ها وطرق أذنك من آيات الوحيين ومقالات السلف أن تقول سمعت وأطعت وتنقاد، هذه هي القناعة التي يجب أن تدرب نفسك وأن تربيها عليها، ما سوى هذا فهذيان. لا يؤمن حتى يروا العذاب الأليم. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: ومطابقة الآيات للترجمة من
0: يعني حتى إن بعض الناس جعلوا قضية القناعة ما هي قضية علمية، جاءت صارت قضية يعني نفسانية، فيقولون مثلا كأمثال بعض المهرجين الذين تصدروا المشهد في بعض البلدان وفي بعض الأوطان وفي بعض الأماكن، وقد يكون حليقا وعنده شنب ويلبس الكرافتة مثلا أو غير ذلك، يقول يا أخي كلامه مقنع. كيف تعرف أنه مقنع؟ قال سبحان الله هكذا أحس، يحس أنه كلامه مقنع، ويسمع كلام الإمام عبد العزيز بن باز ولا يقتنع، يقول أحس أنه ما يقنع. صارت الأمور أحاسيس، يعني ما في قضايا نحتكم إليها، أنت إحساسك لم تقتنع، طب إحساسي أنا أني اقتنعت، فكيف الحكم بعد ذلك؟ فإن تنازعتم في شيء فإيش؟ فردوه. هل هذا من الرد إلى الله والرسول؟ نعم تفضل.
1: قال رحمه الله تعالى: ومطابقة الآيات للترجمة من جهة أن عباد الأوثان إنما كانوا يعتقدون حصول البركة منها بتعظيمها ودعائها والاستعانة بها والاعتماد عليها في حصول ما يرجونه منها ويؤملونه ببركتها وشفاعتها وغير ذلك. فالتبرك بقبور الصالحين كاللات وبالأشجار والأحجار كالعزى ومناه من فعل جملة أولئك المشركين مع تلك الأوثان. فمن فعل مثل ذلك واعتقد في قبر أو حجر أو شجر فقد ضاها عباد هذه الأوثان فيما

0: هي موجودة حتى الآن ويحيونها جذعة في بعض الأوطان والبلدان، بل أذناب أولئك الخرافيين المتصوفة وغيرهم ممن يبحثون عن إشارة القبور والأضرحة يلهثون وراء إحيائها في هذه البلاد السنية المباركة، ويدعون إلى إيجاد مثل هذه الأمور من باب الآثار وتعظيم الآثار وإحياء الآثار، ثم ما نلبث إلا أن يتبرك الناس بها بعد ذلك ويعبدونها من دون الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل إن بعضهم، والعجائب جمة كما يقال، لعله يحلف بالله ويستبيح أن الحلف بالله كاذبا، ولا يحلف بصاحب القبر أو ولي القبر أبدا، يستعظم هذا ولا يقدم عليه، يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، لوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر. هكذا تتوالد البلايا، والشرك بالله جل وعلا يبدأ تبركا ثم عبادة وتوجها واستغاثة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن السنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. قال الشارح: أبو واقد اسمه الحارث بن عوف، وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة قاله الترمذي، وقد رواه أحمد وأبو يعلى وابن أبي شيبة والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني بنحوه. قوله عن أبي واقد تقدم اسمه في قول الترمذي، وهو صحابي مشهور مات سنة 68 وله 85 سنة. قوله: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وفي حديث عمرو بن عوف وهو عند ابن أبي حاتم وابن مردوية والطبراني قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ونحن 1000 ونيف، حتى إذا كنا بين حنين والطائف. الحديث.
0: نعم. ثم سرع في ذكر حديث أبي واقد رضي الله عنه، وهو الحديث الدليل الثاني في الباب، ويقول رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. جاء هذا الحديث، هو يقول الشارح عقبه: رواه الترمذي وصححه. هذا الحديث جاء عند الترمذي، وفيه بدل الله أكبر سبحان الله، بدل الله أكبر إيش؟ قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله. وهو عند النسائي في الكبرى، ومثله عند ابن حبان في الصحيح بلفظ الله أكبر كما هنا، وقد رواه الإمام أحمد في المسند بدونها. هذا الحديث ذكر أن الإمام أحمد وأبا يعلى وابن أبي شيبة والنسائي وجماعة قد رووا، وهو كذلك عند جماعة آخرين، وهو عند الحاكم في المستدرك أيضا، وهو حديث صحيح

0: حديث صحيح صححه ابن حبان والحاكم وأقره الذهبي وقواه الإمام ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان فثبته. قال ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، فذكر الحديث. وقال العلامة الألباني رحمه الله في جلباب المرأة المسلمة: إسناد صحيح على شرط الشيخين. فالحديث ماذا؟ صحيح. الحديث صحيح. ثم ذكر اسم ترجم لأبي واقد رضي الله عنه وأنه صحابي مشهور، ثم قال قوله: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين. قال في حديث عمرو بن عوف وهو عند ابن أبي حاتم وابن مردويه والطبراني ومردوية، قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح إلى آخره. هذا الحديث حديث عمرو بن عوف رواه من ذكره المصنف ابن أبي حاتم ومن معه، إلا أن في إسناد هذا الحديث كثير بن عبد الله، كثير ابن عبد الله ابن عوف، كثير بن عبد الله المزني، وهو يروي هذا الحديث عن أبيه عن جده. وكثير هذا ضعفه جماهير العلماء ضعفا شديدا قد وصل به حد الترك، حد الترك. وقد عيب على الإمام الترمذي رحمه الله إخراجه لأحاديثه أو لحديث كثير، كما ذكر هذا الذهبي رحمه الله في الميزان، وأنه مما أخذ على الإمام الترمذي أن أخرج حديث كثير بن عبد الله المزني الصلح جائز بين المسلمين في الميزان، يعني كلام الذهبي أين؟ في الميزان. فأخذ وعيب على الإمام الترمذي إخراجه لحديث كثير مع ما فيه من ماذا؟ من ضعف شديد وصل به حد ماذا؟ الترك. نعم. فعموما حديث الباب حديث أبي واقد يكفي ويغني. هل يتقوى حديث كثير؟ الجواب لا. هل يتقوى حديث كثير بحديث أبي واقد؟ حديث عوف عمرو بن عوف يتقوى بحديث أبي واقد؟ الجواب لا، لأن من شروط التقوية أن لا يكون الضعف إيش؟ هذا أحد الشروط، والشروط كثيرة كما بيناها في شرح التقريب. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: قوله ونحن حدثاء عهد بكفر، أي قريب عهدنا بالكفر، ففيه دليل على أن غيرهم ممن تقدم إسلامه من الصحابة لا يجهل هذا، وأن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، ذكره المصنف.
0: نعم، هنا فائدة نفيسة. قال يشرح قوله رضي الله عنه ونحن حدثاء عهد بكفر، أي قريب عهدنا بالكفر. قال فيه دليل على أن غيرهم ممن تقدم إسلامه من الصحابة لا يجهل هذا، وأنه من ماذا؟ من الشرك، ويجب الابتعاد عنه. لهذا لم يطلب هذا الطلب إلا من كان حديث عهد بكفر، أما من سبقت سابقته بالإسلام لم يقل هذا ولم يشارك فيه فهذه فائدة نفيسة. والفائدة الأخرى المهمة أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، ذكره المصنف، يقصد الإمام محمد رحمه الله في الفوائد أو في المسائل. طيب، كون المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة،

0: الذي يلزمه إذا ما انتقل من باطل إلى حق، ومن ضلالة إلى هداية، ومن شرك إلى إسلام، ما الذي يلزمه بعد أن يسلم وبعد أن يهتدي وبعد أن يعرف الحق؟ يلزمه أن يحرص على اقتلاع واجتثاث واستخراج هذه البقايا التي هي في ماذا؟ في داخل سويداء قلبه، فيحرص كل الحرص على ماذا؟ على الاجتهاد في تصحيح ذلك. وقد كانت لي كلمة قديمة لا أدري في هذا المسجد أو في غيره، ماذا أهمية عن أهمية تصحيح الأخلاق، عن أهمية تصحيح الأخلاق، إذ بعض الناس كان كافرا فأسلم، كان مسلما في أصله لكنه ضل ضلالا بعيدا، ركب الهوى بأصنافه وأشكاله، أو كان صاحب شهوات فهداه الله للسنة فاستقام، لكن بقيت رواسب وبقايا في من جاهليته السابقة، يجب عليه وجوبا أن يحرص وأن يجتهد في معالجتها واجتثاثها، لأن هذا بارك الله فيك مع الاحتكاك بالآخرين أو مع الآخرين والجلوس إلى الناس والكلام مع الناس والأخذ والعطاء والمنع وإلى آخره، تظهر تلك الكوامن، تظهر تلك ماذا؟ الكوامن، وخاصة إذا ما كانت عنده خفايا وبلايا في السر، كذلك إذا ما جلس سرا فجلس وحده هتك محارم الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا يحتاج إلى جهاد عظيم. فيجب أن يصحح المرء ماذا؟ نفسه، وأن يصحح طريقته. ولهذا كانت المراقبة، مراقبة الله جل وعلا سرا وعلانية، والخشية منه جل وعلا، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، حديث أبي هريرة في الصحيحين، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ففاضت عيناه ألما وتحسرا وتوبة ورغبة ورهبة من الله وفيما عند الله. هذا الذي يجب أن يكون عليه المرء السني. لا يوجد إنسان كان هكذا منذ أن يعني ولد من بطن أمه، تحصل عليه بعض القضايا يكبر في حال كفر، في حال إسلام، في حال طيش، فهداه الله، يجب أن يصحح وأن يقوم. ورحم الله امرأ أهدى إلي إيش؟ عيوبي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث أبي يعلى عند أبي يعلى في المسند، وهو حديث حسن، المؤمن مرآة أخيه المؤمن، مرآته، أنت ما تقف عند المرآة تجد إذا ما كان على رأسك أو على شيء من ثوبك أذن أو نحو ذلك، فتحاول أن تزيل أو تعدل أو تصحح. هكذا يجب أن يكون المؤمن لأخيه المؤمن كالمرآة، كالمرآة، يرى فيزيل، ما هو فضيحة كالإذاعة، فهمت؟ نعم. إذن يحرص المرء على مجاهدة نفسه للتخلص من ذلك كله، فهمت هذا اللفظ المهم؟ نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: قوله وللمشركين سدرة يعكفون عندها، العكوف هو الإقامة على الشيء في المكان، ومنه قول الخليل عليه السلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. وكان عكوف المشركين عند تلك السدرة تبركا بها وتعظيما لها، وفي حديث عمرو كان يناط بها السلاح فسميت ذات أنواط.

0: كانت تعبد من دون الله. قوله وينوطون بها أسلحتهم أي يعلقونها عليها للبركة. قلت ففي هذا بيان أن عبادتهم لها بالتعظيم والعكوف والتبرك وبهذه الأمور الثلاثة عبدت الأشجار ونحوها. قوله فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط. قال أبو السعادات سألوه أن يجعل لهم مثلها فنهاهم عن ذلك. وأنواط جمع نوط وهو مصدر سمي به المنوط. ظنوا أن هذا محبوب عند الله وقصدوا التقرب به، وإلا فهم أجل قدرا من أن يقصدوا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، وفي رواية سبحان الله، والمراد تعظيم الله تعالى وتنزيهه عن هذا الشرك بأي نوع كان مما لا يجوز أن يطلب أو يقصد به غير الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل التكبير والتسبيح في حال التعجب تعظيما لله وتنزيها له إذا سمع من أحد ما لا يليق بالله مما فيه هضم للربوبية والإلهية. قوله إنها السنن بضم السين أي الطرق. قوله قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها، شبه مقالتهم هذه بمقالة بني إسرائيل بجامع أن كلا طلب أن يجعل له ما يألهه ويعبده من دون الله. وإن اختلف اللفظان فالمعنى واحد، فتغيير الاسم لا يغير الحقيقة. ففيه الخوف من الشرك وأن الإنسان قد يستحسن شيئا يظن أنه يقربه إلى الله وهو أبعد ما يبعده من رحمته ويقربه من سخطه.
1: نعم. ثم بدأ رحمه الله في شرح جملة من مفردات حديث أبي واقد رضي الله عنه، ومنها قوله العكوف هو الإقامة على الشيء في المكان، ومنه قول الخليل عليه الصلاة والسلام ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. وكان عكوف المشركين عند تلك السدرة تبركا بها وتعظيما لها، تبركا إقامتهم عند تلك السدرة سببه أي سببه طلب التبرك بها والتعظيم لها. فهمت؟ أن عكوف المشركين عند تلك السدرة تبركا أي سببه طلب التبرك بها. وهذا يتضح في قوله وينوطون بها أسلحتهم أي يعلقونها عليها للبركة، لام التعليل، لام ماذا؟ التعليل. وذكر معنى الأنواط إلى أن قال رحمه الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل التكبير والتسبيح، لأننا قلنا في لفظ الترمذي قال سبحان الله، وقد أشار هنا قال في رواية سبحان الله، في حالة التعجب تعظيما لله وتنزيها له إذا سمع من أحد ما لا يليق بالله، أي إذا ما رأى عليه الصلاة والسلام أو سمع، رأى فعلا أو سمع قولا منكرا استعمل ماذا؟ التكبير، وكذلك ماذا؟ التسبيح. وكذلك ماذا؟ التسبيح، فهو يستخدمه لمثل هذه ماذا؟ المقامات أيضا. ثم ذكر معنى السنن وهي أنها الطرق، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم قلتم والذي نفسي بيده، فهو صادق عليه الصلاة والسلام من غير يمين، هو صادق من غير يمين، فاليمين جاء بها من باب التأكيد والتغليظ على المقالة، كما قالت بنو إسرائيل، إسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام، وبنوه هم اليهود ومن انتسب إلى بني إسرائيل، فشبه مقالتهم هذه بمقالة بني إسرائيل بجامع أن كلا طلب أن يجعل له ما يألهه ويعبده من دون الله. وإن اختلف

لفظان فالمعنى واحد فتغير الاسم لا يغير الحقيقة. معلوم بارك الله فيكم أن المشركين الذين كانوا يعلقون أسلحتهم بذات أنواط كما قال في الحديث فعلوا ما يلي بذات أنواط، فعلوا ثلاثة أمور بذات أنواط. ما الذي فعلوه بها؟ ثلاثة أمور. أولا أنهم يعظمونها اعتقادا، يعظمونها إيش؟ اعتقادا. الأمر الثاني أنهم عكفوا عندها تبركا وتعظيما. الثالث أنهم أناطوا بها أسلحتهم طلبا للبركة منها، طلبا للبركة إيش؟ منها. هذا هو الشرك الأكبر، هذا هو إيش؟ الشرك الأكبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر لأصحابه، ممن سأل هذا السؤال أو طلب هذا الطلب، ذكر لهم هذه الآية واستدل لهم بهذه الآية لما طلبوا ما طلبوا، مع أنهم لم يطلبوا أن يجعلها إلها لهم، صحيح؟ لم يطلبوا، ولكن ذكر ذلك للجامع المشترك بين الأمرين، فإن هذا الطلب يجر إلى الشرك الأكبر، يجر إلى إيش؟ الشرك الأكبر بجامع الإشراك بالله، بجامع الإشراك بالله جل وعلا. فالعبرة إذن بالحقائق لا بالألفاظ. هم لم يقعوا في الشرك بعينه الذي وقع فيه أولئك، صحيح؟ أظهرنا لكم المفارقة، لكن جامع المشترك والجامع المشترك هو الخشية، هو ماذا؟ الشرك بالله جل وعلا. وإن كانت هذه الآية نزلت في من وقع في الشرك الأكبر، لكن لا يمنع من استدلال بها في التحذير من الشرك ماذا؟ الأصغر. فهمتم؟ هذا معنى مذكور في هذا الإيراد لهذا الحديث أو لهذه الآية في هذا الحديث، واضح؟ ثمة توجيه ومخرج آخر ذكره الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاقتضاء، ومثله العلامة الشاطبي في الاعتصام. فماذا قال؟ قال الإمام ابن تيمية في الاقتضاء: فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم مجرد مشابهتهم للكفار، مجرد مشابهتهم لإيش؟ للكفار، في اتخاذ شجرة يعكفون عليها معلقين سلاحهم. إذن الإنكار جاء لوجه المشابهة. قال: فكيف بما هو أعظم من ذلك من مشابهتهم المشركين أو الشرك بعينه. نسأل الله السلامة والعافية. ويقول العلامة الشاطبي رحمه الله في الاعتصام: فإن اتخاذ ذات أنواط يشبه اتخاذ الآلهة من دون الله، يشبه اتخاذ الآلهة من دون الله، لا أنه هو بنفسه، لا أنه

0: هو إيش؟ بنفسه. إذن التحذير من إيش؟ من المشابهة. التحذير من ماذا؟ هذا توجيه آخر لمعنى إيراد هذه الآية في هذا الحديث. وضح؟ إذن هو وجهان. وما وجهان؟ الوجه الذي ذكره الإمام هنا رحمه الله، وماذا؟ والأمر الآخر أو التحرير الآخر للموضوع ما ذكرناه عن الشيخين ابن تيمية والشاطبي. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: ولا يعرف هذا على الحقيقة إلا من عرف ما وقع في هذه الأزمان من كثير من العلماء والعباد مع أرباب القبور من الغلو فيها وصرف جل العبادة لها، ويحسبون أنهم على شيء وهو الذنب الذي لا يغفره الله. قال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل الشافعي المعروف بأبي شامة في كتاب البدع والحوادث: ومن هذا القسم أيضا ما قد عم الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة تقليق الحيطان والعمد وسرج مواضع مخصوصة في كل بلد يحكي لهم حاكم أنه رأى في منامه بها أحدا ممن شهر بالصلاح والولاية، فيفعلون ذلك يحافظون عليه مع تضييعهم فرائض الله تعالى وسننه، ويظنون أنهم متقربون بذلك، ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم فيعظمونها، ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لها، وهي من عيون وشجر وحائط وحجر. وفي مدينة دمشق من ذلك مواضع متعددة، كعوينة الحمى خارج باب توما، والعمود المخلق داخل باب الصغير، والشجرة الملعونة خارج باب النصر في نفس قارعة الطريق، سهل الله قطعها واجتثاثها من أصلها، فما أشبهها بذات أنواط الواردة في الحديث. انتهى. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى نحو ما ذكره أبو شامة، ثم قال: فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله ولو كانت ما كانت، ويقولون إن هذا الحجر وهذا الشجر وهذه الشجرة وهذه العين تقبل النذر، أي تقبل العبادة من دون الله، فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها الناذر إلى المنذور له. وسيأتي ما يتعلق بهذا الباب عند قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وفي الجملة من الفوائد أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار من التبرك بها والعكوف عندها والذبح لها هو الشرك، ولا يغتر بالعوام والطغام،
0: ولا يغتر بالعوام والطغام
1: ولا يستبعد كون الشرك بالله يقع في هذه الأمة.
0: نعم، لا يستبعد أن يقع هذا، فحاجة الناس إلى تعليمهم توحيد الله جل في علاه وتصحيح هذه المعتقدات واجب على طلاب العلم، حاجتهم إليه ماسة أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، بل وإلى الهواء الذي يتنفسونه. فهذه المظاهر موجودة، هذه المظاهر التي حكاها أبو شامة وما نقل أيضا نحوه عن الإمام ابن القيم موجودة بأشكال أخرى، فحري بطلبة العلم أهل السنة المحضة أن يبينوا الحق للخلق بالتي هي أحسن للتي هي أقوم، يعرف الناس ما بخلاف ما يقوله بعض المتحذرقة: الحمد لله لا يوجد شرك الآن، أنتم كل يوم توحيد توحيد توحيد توحيد يكفي. ألا يوجد هذا المذكور في هذه النماذج؟ موجود الآن أو غير موجود؟ موجود، شرق أو غرب، روح يمين أو يسار، ستجد هذا في بلدان وفي أماكن وفي أقطار وبقع كثيرة. صحيح، تعبد هذه الأضرحة وهذه الأشجار وهذه المزارات.

0: هذه العيون وهذه الصخور من دون الله جل وعلا، يتمسحون فيها ويتبركون بها ويستغيثون ويطلبون وينذرون لها ويعبدونها من دون الله. يحتاجه الناس، يحتاج الناس إلى هذا التوحيد وإلى تصحيح الاعتقاد. فأمر التصحيح شاق جدا، أمر التصحيح شاق جدا ومرهق جدا، لا يقوى عليه إلا من وفقه الله وسدده وأعانه. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: فإذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حسنا وطلبوه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى بين لهم أن ذلك كقول بني إسرائيل اجعل لنا إلها، فكيف لا يخفى على من هو دونهم في العلم والفضل بأضعاف مضاعفة مع غلبة الجهل وبعد العهد بآثار النبوة، بل خفي عليهم عظائم الشرك في الإلهية والربوبية فأكثروا فعله واتخذوه قربة. ومنها أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم طلبهم كطلب بني إسرائيل، ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنواط. فالمشرك وإن سمى شركه ما سماه كمن يسمي دعاء الأموات والذبح لهم والنذر ونحو ذلك تعظيما ومحبة، فإن ذلك هو الشرك وإن سماه ما سماه. وقس على ذلك قوله: لتركبن سنن من كان قبلكم، بضم الموحدة وضم السين، أي طرقهم ومناهجهم، وقد يجوز فتح السين على الإفراد أي طريقهم، وهذا خبر صحيح والواقع من كثير من هذه الأمة.
0: هذا موجود، يشهد لهذا التشبه بالكفار، يعني لا يكاد يغيب عن أحد، لا يكاد يغيب عن أحد في متابعتهم في طرائقهم، بل إن بعض من ينتسب للإسلام اغترف من هؤلاء الكفار فجاء بعقيدتهم الفاسدة وبدأ يشكك الناس ويبث أحاديث الإلحاد بين أوساط المسلمين. فمنهم من زاغ في باب الشبهات، ومنهم من ضل في أبواب الشهوات، وما أكثرهم في لباس، في حكاية، في طريق، في معيشة، حتى في مظهره وحلاقة شعر رأسه. أما يحتاج الناس إلى تصحيح مثل هذه الأمور وإلى تصحيح هذا المسار؟ والواقع من كثير من هذه الأمة يشهد له. هذا في عصر العلامة عبد الرحمن بن حسن يقول هذا، الله المستعان، وكان الصلاح هو الغالب. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى:
0: يعني السابق لا يمكن أن ترى كافرا يعني يأخذ عنه ولا يشابهه ولا يقلده إلا أن يمشي ويتعنى، يسافر، يعني يركب البحار ولا يقطع المفاوز والقفار ليمشي إلى تلك البلاد فيرى ما عند الكفار، صحيح؟ إما أن يذهب إليهم أو يرى أحدا منهم قد قدم، لكن لا يظهر هذا ابتداء، يظهره خفية شيئا فشيئا، فينفذ في الناس بعض ما عنده، أو فينفذ في الناس بعض ما عنده. أما الآن ما يحتاج أن تسافر ولا تروح ولا تجي، في مكانك، في الشارع، في الطريق، عند سرير النوم، ولا في الزقاق، ولا حتى عند دورات المياه يتفرجون وينظرون، صحيح؟ واحد يعطس هناك يشاركك وأنت تراه يعطس. ولهذا تسارع نفاذ مثل هذه البلايا في نفوس كثيرين، والله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: وفيه علم من أعلام النبوة من حيث إنه وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث النهي عن التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكتاب.

0: ما كانوا يفعلونه إلا ما دل الدليل على أنه من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم.
1: فإذا كان من شريعته عليه الصلاة والسلام بمعنى جاءت الشريعة فأقرته، ما صار من أعمال الجاهلية، صار من شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. فلما جاء عليه الصلاة والسلام كانت ثمة أمور بين الكفار وبين المشركين محمودة من الشجاعة ومن إغاثة الملهوف ومن إعانة المحتاج ومن كرم الضيافة ونحو ذلك من الأخلاق الرفيعة، جاء الإسلام فأقرها، جاء عليه الصلاة والسلام فأقرها، فصارت من شريعته، صارت من شريعته، فليس هذا من التشبه في شيء لأنها استقرت شرعا. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: قال المصنف وفيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره.
1: هذه ثلاثة الأصول، أليس كذلك؟ وهذا من دقيق استنباطه رحمه الله وغفر الله لنا وله. نقف عند هذا ونصحح في ضبطة لفظة فاتتنا في اللقاء الذي مضى، ضبطناها خطأ في حديث رويفع، قال: حتى إن أحدنا ليصير له النصل والريش وللآخر القدح، وعدلتها له أنا، قلت بالفتح وصوابها الكسر، لأن المراد به السهم قبل أن يراش ويركب نصله، فليصحح. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. هذا يقول: هل قولنا بارك الله فيك وبارك عليك بمعنى واحد؟ هو دعاء له فيه وعليه، أن يبارك الله عز وجل له وفيه وعليه. نعم، يبارك له فيما أعطاه وفيما أعطاه، ويبارك عليه أيضا، فهذا دعاء له، دعاء له. هذا يسأل يقول: قال عليه الصلاة والسلام: البركة مع أكابركم، هل يجوز أن نطلب من الله عز وجل البركة بملازمة العلماء الكبار وطلب البركة من حضور مجالسهم؟ ادعو الله جل وعلا أن يوفقك وأن يبارك لك وأن يسددك في الحضور لمجالس العلم، لمجالس أهل العلم. نعم، فهذا من الدعاء، ويطلب من العبد أن يدعو الله جل وعلا، نعم، بمثل هذه الدعوات الحسنة، لأن أهل العلم هم الذين يدلونه بأمر الله إلى الحق ويرشدونه إليه. أما مجرد الحضور فهم القوم لا يشقى بهم جليس، لكن نحن نريد من الطالب فوق الحضور، الحضور مع الفهم، الحضور أن يحضر ويفهم. نعم. هل الصلاة في الروضة في المسجد النبوي مستحبة؟ الصلاة في غير الفريضة، في غير الفريضة، فمعلوم أنه في الفريضة يستحب ويندب إلى إتمام الصفوف وإكمالها، فلا شك أن الصف الأول أفضل، أعني في المسجد النبوي. أما في غير الفريضة فإذا ما صلى فيها فإنما يصلي في ماذا؟ في روضة من رياض الجنة، أما الكنه والكيف فالله أعلم. هي من المسجد النبوي، فهذه منقبة أنها من المسجد، ومنقبة أخرى أنها روضة من رياض الجنة. هذا يسأل: كيف يتدرج المؤمن في تصحيح أمراض قلبه؟ وما هي الكتب النافعة في ذلك والمعينة على ترك الأخلاق الرديئة والعادات السيئة؟ الإنسان على نفسه بصير، وهو أدرى بنفسه من غيره، فإذا ما كان يعلم من نفسه مثل هذه القوادح

والأمور غير المرغب فيها، فيحسن به أن يسارع في العلاج، أن يسارع في العلاج شيئا فشيئا، يدفع ذلك عن نفسه، يقاومها، يجاهدها، يعلم أن السنة في هذا ألا حسد، فيدفع عن نفسه ويعالج الحسد وداء الحسد والحقد ونحو ذلك من الأدواء، يعالجها بالنظر فيما دلت له السنة وكيف كان سلف الأمة رضي الله عنهم قلوبهم سليمة طاهرة نقية يتشبه بهم. هذه أخلاق مكتسبة لا يولد الشخص من بطن أمه كذلك، لكن حتى مثل هذه الأخلاق الدنيئة يكتسبها مع الليالي والأيام، لأنها لما نزلت قلبه لم تجد من يكنسها في حال كفر أو في حال ضلال أو عدم استقامة، فبقيت واستقرت فصارت مسلكا لم يجهد نفسه في ماذا؟ في دفعها ورفعها وكنسها، بقيت. فإذا ما اهتدى للحق وهدي إليه يحتاج منه أن يتعاهد هذه النفس ويربيها ويلجمها، يتشبه، إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن التشبه بالكرام فلاح، تشبه، جاهد نفسك على هذا، قاومها شيئا فشيئا، ترضخ النفس، ترضخ الجمها. النفس كالخيل تحتاج إلى تضمير، تحتاج إلى إيه؟ أن تضمرها. وتضمير الخيل معروف عند من يعتني بالخيل، فإذا ما أرادوا للخيل خاصة إذا ما أخذوها نعم وجاءوا بها تكون فيها هوج وعدم اكتراث وفيها عنف ولا تقبل أن يركبها إيش أحد إلى غير ذلك، فيضمرونها بالحجز والتربية. إذا ما أرادوا بها السير في ميادين السباقات وغير ذلك أيضا ألجموا فمها، فلا يطعمونها إلا في الوقت وبالقدر وفيما يرغبون، ولا تشرب إلا في الوقت وبالقدر الذي يرغبون، ولا تخرج إلا في الوقت وبالقدر الذي يرغبون، حتى يضمرونها. إذا قالوا لها قومي قامت، اجلسي جلست. النفس هكذا تنصاع، تحتاج منك إلى أن تضمرها، ولا يمكن أن تضمرها إلا بالشرع المطهر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وإن تطيعوه تهتدوا. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذا هو، هنا الإلجام، هنا الإحجام. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي إيش رقيب. هذا هو الإلجام، تصارع نفسك خاصة في أبواب الخلوات، ففي الخلوات يحصل فيها ما يحصل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أن تنظر، لك أن تنظر في الجوامع كيف هي يتيمة في صلوات الفجر، صحيح؟ تجد المساجد كثيرة يتيمة، صفوف كبير، جامع كبير، لا تكاد تجد من الصف إلا صفا أو أقل أو صفين. لما؟ ما هذا التكاسل عن أداء هذه الفريضة العظيمة؟ لو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما، اللي هي الفجر.

0: العصر أو الفجر والعشاء لأتوهما ولو حبوا. ها؟ هذا التفريط سببه إيش؟ راجع، قلب في يومك ماذا فعلت وماذا اقترفت من الآثام والمعاصي، وكيف جثم الشيطان على قلبك، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. كل شيء له سبب، ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. هذا لا يمكن أن يأتيك زيد من الناس يجلسك في البيت يقول لك انتبه لا تفعل هذا، افعل هذا، قم صلي، ادعو الله إلى آخره. هذا فين؟ أنت الرقيب على نفسك. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه المدارج لما تكلم عن الحياء وعن أقسامه الثلاثة، قال الحياء من الله، هذا قسم، والثاني الحياء من الناس، والثالث الحياء من النفس. ثم بين معنى الحياء من النفس، قال كأن له نفسين يستحي بإحداهما من الأخرى. هذه مرتبة عليا لا يلقاها إلا الذين صبروا، ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم بارك الله فيكم. هذه مرتبة عليا جدا، نفسين يستحي بإحداهما من الأخرى. هنا إذا ما ألجمت النفس بهذا اللجام استطعت أن تعالج هذا الخلل من جذوره، والله يخرج منك فترميه. وتعاهد النفس وراجعها دوما، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. الواحد منا بارك الله فيكم في غفلة شديدة، في غفلة شديدة بسبب هذه الملهيات والمغريات والصوارف. ومن أعظم أنواع العلاج الدعاء، وقد ذكرت فيما مضى في اللقاء الماضي، لا تجعل الدعاء كالدواء، فلا تستخدمه إلا عند نزول مرض أو فاقة أو نحو ذلك. اجعل الدعاء كالهواء في دخولك للخلاء، في خروجك من الخلاء، في جلوسك، في سجودك، في كذا، في الخلوات، في الجلوات، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فكم هي أدعيته عليه الصلاة والسلام، كم الملتزم بها؟ سأل نفسك هذا السؤال، هل أنت فعلا من الملتزمين بهديه صلى الله عليه وسلم؟ هذا الجواب أنت تجيب عليه، من هنا يبدأ التصحيح، من هنا يبدأ العلاج، من هنا يبدأ اقتلاع هذه البلايا وهذه الخزايا.
1: الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان وقفات مع قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ألقاها فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله تعالى يوم الاثنين 23 من شهر جماد الأولى 43 هجرية ضمن فعاليات دورة الإمام مالك بن أنس السلفية السادسة المقامة في جامع أبي بكر الصديق رضي الله عنه بمدينة ثياس في السنغال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا على ما أنعم علينا من هذه المناسبة الطيبة التي نتواصل فيها مع إخواننا الطيبين القائمين بدعوة التوحيد والسنة، في بلاد السنغال الحبيبة، التي نسأل الله تبارك وتعالى لهم فيها أن يكونوا مفاتيح الخير مغاليق الشر، وأن يجعلهم الله هداة مهتدين، وأن يفتح بهم أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفة، كما نسأل الله تبارك وتعالى لكم أيها الأحبة الكرام المستمعين إلينا عبر هذه الكلمة أو هذه الدورة أو هذه المكالمة والمحاضرة التي نبثها من مدينة وهران الجزائرية، سائلين الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بها، وأن يجعلها فتحا قريبا لمن استمع إليها، وهادية مهدية فيكون لكم الأجر والثواب، وبالله التوفيق. هذه الجلسة سنتكلم عن آية عظيمة هي وصية الله سبحانه وتعالى، وهي وصية أيضا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله تعالى: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقد أوردها الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى في أول باب من كتاب التوحيد. وهذه الوصية قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما الآية التي نحن بصدد التعليق وإيراد الفوائد والملح والنكت عليها، وهي قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الآية هي الوصية العاشرة.

من الوصايا العشر الواردة في سورة الأنعام المبتدئة بقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذه هي الوصية العاشرة وهي جامعة لكل الشرط. بعدما جاءت الوصايا التسع التي سمعتموها جاءت توصية بتلكم الوصايا وغيرها أن هذه الوصايا هي الصراط المستقيم الذي ينشده المسلم في كل وقفة وفي كل ركعة فريضة كانت أم نافلة يسأل الله الهداية إلى الصراط المستقيم. فهذا هو المطلب الأسمى وهذا هو الفوز الأعلى الذي إذا وفق إليه المرء فقد فاز كما قال الله تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وهذه الوصية بالصراط المستقيم الذي هو الوصايا العشر التسع السابقة أو هو القرآن الكريم أو هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو هو الدين أو هو الإسلام. هذه كلها أقوال صحيحة أن هذا هو الصراط المستقيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. الصراط المستقيم ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهو الذي قال الله عنه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وهو الذي حذر الله من مخالفته قائلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإذا اتبعت الصراط المستقيم نجوت من السبل المضلة التي من اتبعها ضل. فهذه الآية آية عظيمة عطفها الله على ما تقدم من

صلاة، فتقول اهدنا الصراط المستقيم، وتتعوذ من السبل فتقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فأنت تمتثل قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، بماذا وصاهم؟ أن أقيموا الدين، هذه الصراط المستقيم، ولا تتفرقوا فيه، ولا تتفرقوا فيه، وهو قوله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين.

وأن هذا اسم إشارة، والمشار إليه هو الإسلام، الصراط الجادة الواسعة الواضحة المؤدية إلى السعادة الأبدية، فأمرهم باتباعه، ونهاهم سبحانه وتعالى على بنية الطريق. وبين لنا أن الصراط واحد، أن الصراط واحد، وأن السبل كثيرة ومتفرقة، فهي تأمر بلزوم الجماعة وعدم الخروج عنها، وهذا فيه موعظة للمسلم أن يلقى الله بقلب سليم من أن يكسر الباب أو يكون سببا في الفرقة والتفرق والابتعاد عن دين الإسلام ودين الرسل عليهم الصلاة والسلام. وفيه يعني في هذه الآية الإشارة إلى النصح لجميع المسلمين، ولاة وعلماء وأفراد وجماعات وقرابات، وأن لا يكون المرء سببا في إضلال الناس بإدخال مفهومه أو إدخال هواه أو إيراد بدعة على هذا الدين، أو يكون إماما من أئمة الضلالة فيكون من أصحاب الطرق المذمومة التي وصفها الله تبارك وتعالى بقوله السبل. فكل ما كان مؤديا إلى محمود يسمى طريق من حيث اللفظ، ويجمع على طرائق. واعلموا أيها الإخوة الكرام أن السعادة تتحقق بمطلبين، تتحقق أولا بتعظيم الله عز وجل وعبادته وتنفيذ أوامره وتعظيم أمره سبحانه وتعالى، والثاني بأن تشفق على المخلوقين، لأن الله رحيم يحب الرحماء، فلا تفرقهم ولا تشتتهم، لا تشتت العباد ولا تورد لهم

أفكارك وأهوائك ما يصدهم عن دين الله تبارك وتعالى، فيقدسون غير الله ويعظمون غير الله ويعبدون غير الله. حافظ على توحيدهم وحافظ على وحدتهم، حافظ عليهم أن يعبدوا ربهم سبحانه وتعالى لا يشركون به شيئا، وحافظ من تمزيقهم، لأن أمر شيء في هذه الدنيا ليس الجوع والعري، وإنما أمر شيء على المرء في هذه الدنيا هو الفرقة، فإن مرارتها تفوق كل مرارة، كما ورد ذلك عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. فمن قام بتعظيم الله عز وجل وعبده وتبتل له لكنه لم يشفق على العباد وأورد لهم الشبهات وفرقهم عن دينهم وشتتهم جماعات وفرقا، فهذا قد قام بالحالقة التي قال عنها صلى الله عليه وآله وسلم: لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين، عندما قال: دب فيكم داء الأمم، البغضاء والحسد وفساد ذات البين، فإنها الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين والعياذ بالله. وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يتعوذ من الفرقة، عندما يتشاجر اثنان فيقول أحدهما: يا للمهاجرين، ويقول الآخر: يا للأنصار، فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: دعوها فإنها مؤلمة. أعود فأقول: إن من تعظيم الله عز وجل وعبادة الله عز وجل والتزام أوامره ألا يورد في دين الله ما يشتت الجماعة ويفرق الجمع من عبادة الأهواء وعبادة الأشخاص وعبادة الأشياخ وتقديسهم كتقديس الله عز وجل أو أشد تقديسا، أحياء كانوا أم أمواتا. وقد وعظنا الله جل وعلا في القرآن بمواعظ كثيرة، قال الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فالجانب الأول الذي هو تعظيم الله تمثل في الاستغفار، في تسبيح الله تبارك وتعالى وتعظيمه. والجانب الثاني هو في الاستغفار للمؤمنين والدعاء لهم بأن يصلح الله شأنهم ووالديهم وذرياتهم وأزواجهم، وأن يدخلهم الجنة، وأن لا يكون في قلب المؤمن شيء من الحسد والحقد والكراهية لمسلم يعبد الله لا يشرك به شيئا، أو من كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من كان على خطى الأئمة الأفذاذ عليهم رحمة الله. فمن كان ملتزما

كتب السنة التي كتبها الأئمة وهو على خطاهم لا ينبغي أن نؤاخذه بذنب ارتكبه فنخرجه من الملة أو نخرجه من الدائرة ونفرق الجمع ونحدث الشقاق وتتمزق القلوب وتنفر النفوس من بعضها بعضا من بعضها البعض، فترى المساجد بعد أن كانت بيوت الرحمة تجدها ينفر منها الناس لأن فلان أو علان يصلي فيها، وما ذلك إلا بسبب ما ولدته الأهواء والبدع وتزعم من لا يستحق ذلك، ففرق الناس شذر مضر. والرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء لو تأملت حياتهم لوجدتها قائمة على هذين المطلبين: عبادة الله جل وعلا، والإشفاق على العباد، والرحمة بالعباد. فانظر في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في سورة الصافات، لما ذكر الله جل وعلا نوحا عليه الصلاة والسلام قال: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم الآيات. فترى الرحمة التي جعلها الله في قلب إبراهيم جعلته لا يكتفي بعبادة الله تبارك وتعالى، بل يشفق على قومه ويدعوهم إلى التوحيد ويخاف عليهم وعلى أبيه وعلى كل الناس من النار. ولذلك قال الله تعالى: إذ جاء ربه بقلب سليم. وأوحى الله إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقوله تعالى لما عبد الله تبارك وتعالى قال: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام طاف العراق ومصر ثم مكة، فكان يرى عباد الوثن ورأى الأثر السيء من الشرك الذي يدخل الناس النار إذا ماتوا على ذلك، فيخلدون فيها أبد الآبدين، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. فلما قدم بلد الاستقرار وهي مكة المكرمة أعزها الله وصانها من كل سوء، كان همه الأكبر ألا يقع في ذريته أحد يشرك بالله، فأخذ يلجأ إلى الله ويتضرع إليه قائلا: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني من فإنه

إني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فالشفقة على الخلق مطلب من مطالب الأنبياء، وهو بعد يأتي بعد المطلب الأول، وهو تعظيم الله تبارك وتعالى. وهذه الوصايا التي بين أيدينا، التسع الأولى تضمنت تعظيم الله، وتضمنت الثانية معاملة الناس مع بعضهم البعض، ثم عاد الأمر إلى ما بدأ به، فأمر الله تبارك وتعالى باحترام هذا الصراط واتباع هذا الصراط وعدم التفرق فيه. فالمسلم كلما سما في التقوى يشعر بضرورة العبادة وضرورة نشر هذه العبادة في الناس. ولذلك الله سبحانه وتعالى ختمها بالتقوى، فقال ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالذي اجتمعت فيه هذه الصفات أنه يعبد الله كما في الوصايا الأولى، ويحسن المعاملة كما في الوصايا الثانية، ويتبع السبيل كما في الوصايا الثالثة أو الوصية الأخيرة، فإن الله سبحانه وتعالى يسلم قلبه ويشرح صدره ويصير يرى بنور الله عز وجل. انظروا إلى يعقوب عليه الصلاة والسلام لما سلمت فطرته وسلم دينه، صار يشعر بالبعيد، فلما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرة، قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. فهذه الآية فيها وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم واتباع دينه، كما قال مجاهد بن جبر رحمه الله تبارك وتعالى في هذه الآية: عن ابن عباس رضي الله عنه، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال وهو يفسر هذه الآية: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطا مستقيما، وخط على جنبتيه خطوطا، وقال هذا صراط الله وهذه السبل، على كل سبيل شيطان يدعو إليه. ثم تلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وروى الإمام أحمد بن حبان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا مستقيما، ثم خط خطين عن يساره وعن يمينه، ثم وضع أصبعه في الخط الذي في الوسط، ثم قال: هذا سبيل الله وهذه السبل. ثم تلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال رجل

كما أورد ذلك الطبري في تفسيره، قال: رجل لعبد الله بن مسعود وقد تلا عليه هذه الآية: ما صراط الله المستقيم؟ قال: صراط الله خط مستقيم تركنا النبي صلى الله عليه وسلم في طرفه، وطرفه الثاني في الجنة، وعلى يمينه ويساره جواد طرق، على يمينه جواد وعلى يساره جواد، وعليها رجال يدعون من مر بهم، فمن أخذ من تلك الجواد انتهت به إلى النار، ومن أخذ بهذا الصراط انتهى به إلى الجنة. ثم تلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وروى الدارمي بسند منقطع أن ابن مسعود قال: عليكم بالعلم قبل ذهابه، وذهابه بأن يذهب بأصحابه، عليكم بالعلم قبل أن يفتقر إلى أصحابه، وإنكم ستجدون رجالا يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، وإياكم والتبدع، وإياكم والتنطع، وإياكم والتعمق، وإياكم وعليكم بالعتيق. فمجاوزة الصراط المستقيم يعتبر طغيان، يعتبر طغيانا وخروجا، ومن حاد عن الصراط المستقيم في هذه الدنيا فإنه كذلك لا يستقيم على الصراط المؤدي إلى الجنة الذي ينصبه رب العالمين على ظهر جهنم، والذي قال عنه سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فمن لم يكن مستقيما على الصراط في هذه الدنيا لن يكون مستقيما يوم القيامة على الصراط الذي أحد من السيف وأرق من الشعر. فالذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا لهم البشرى في هذه الدنيا والآخرة، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال رجل: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. ولذلك ينبغي للمرء على ضوء هذه الآية الكريمة أن يستقيم ويتهم نفسه بأنه لم يفي بالاستقامة الحقيقية، كما قال الله تبارك وتعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. ولذلك ورد أن هذه الآية وغيرها شيبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الله المستعان. وقد قال الله تبارك وتعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه. استقيموا إليه على الصراط المستقيم ذاهبين إليه، واستغفروه لأنكم لن تقدروا قدره. وقد روى الإمام مالك عن نافع مولى ابن عمر يقول: رأيت ابن عمر على الصفا يدعو يقول: اللهم إنك قلت ادعوني استجب لكم، يقول: اللهم كما هديتني للإسلام فلا تنزعه مني حتى تتوفاني. هذا ابن عمر الذي قال عنه صلى الله عليه وآله وسلم: إن عبد الله رجل صالح. وقال عنه: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل.

فهذا الصراط ينبغي أن نستقيم عليه ونخاف إن ارتكبنا ذنبا صغيرا أو كبيرا وازدريناه أن يعاقبنا الله تبارك وتعالى بإبعادنا عن هذا الصراط. كيف لا والرسل عليهم الصلاة والسلام يقولون ربي اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ويقول يوسف توفني مسلما وألحقني بالصالحين، ويقول يوسف أيضا وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. كيف لا وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى عبد الله بن عمر وأنس بن مالك وعائشة وأم سلمة والنواس بن سمعان يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فأنت أيها العبد الضعيف لا تملك قلبك، فاسأل ربك أن يثبتك على هذا الصراط المستقيم في كل وقفة تقفها بين يدي الله في ركعة نافلة كانت أم فريضة. فتسأل ربك أن يوفقك للصراط المستقيم وأن يكون قلبك حاضرا لا غافلا، لأن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل الله. وأنت تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، تتفكر أن المذكورين هم الذين قال الله عنهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولا تستوحش الطريق إن كنت في بلدتك وحدك تدعو إلى دعوة التوحيد ودعوة السنة وفارقك الناس وخالفوك واضطروك إلى أن تمشي معهم على ضلالهم، فقل إن معي الأنبياء والرسل وهم أسوتي، وقد أوذوا أكثر مما أوذيت من أجل هذا الطريق وهذا الصراط المستقيم، فلن أخالفهم. وأنت مع جمع كثير بل جمع غفير بل سواد أعظم من الأمم كلهم على صراط واحد، وأما الفرق التي تنبثق هنا وهناك في كل زمان وفي كل مكان فهي فرق كثيرة، هي التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول افترقت أمتي ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل ومن هم يا رسول الله؟ قال من كانوا على ما أنا عليه وأصحابي، هذا هو الصراط المستقيم. قال الله تبارك وتعالى في سنة رسول الله وفي رسول الله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فأنت معك الأنبياء لا تستوحش، أذكر جميع الأنبياء بأنهم دعوا بدعوتك، دعوا إلى التوحيد ونهوا عن الشرك ودعوا إلى الاستقامة إلى على منهجهم. فاتقوا الله وأطيعون، فاتقوا الله فيه التوحيد وعدم الشرك، وأطيعون فيه اتباع السنن اتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولما تقرأ في سورة الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين اقرنها مع قوله سبحانه وتعالى

ألا ولا تتبعوا السبل، لأن المغضوب عليهم هم اليهود، وليس اليهود فقط، بل كل عالم لا يعمل بعلمه فهو مغضوب عليه. فاليهود مغضوب عليهم، وكل من شابه اليهود فهو مغضوب عليه، والنصارى ضالون، وليست الضلالة إلا على النصارى، بل كل من كان في طليعتهم وفي طريقهم فهو مثل النصارى. الضالون هم من يعبدون الله على الجهل وليس على الصراط المستقيم، وطليعتهم وفي طليعتهم النصارى الذين ترهبنوا ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها. فالضلال عام في كل من يعبد الله بالخرافة والبدع والأهواء والآراء والأذواق ولا يتبع الصراط المستقيم. فالمنعم عليهم هم أهل العلم والعمل، هم أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، كمن يعبدون الله ويتفانون في العبادة ولكنهم على غير الهدي، يذكرون الله صباحا ومساء ولكن على غير الهدي، فهؤلاء هم الذين تصير بهم الأهواء إلى أن يصيروا يقتلون المسلمين من أجل أهوائهم، تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فهم من أجل هواهم يقتلون الناس، سواء من أجل مذهبهم أو من أجل حزبهم أو من أجل آلهتهم أو من أجل أشياخهم، والعياذ بالله. وهذه الآية بيّنت بأن الحق واحد وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه، وأن السبل والضلالات والبدع والخرافات كثيرة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم عد أصولها ب72 فرقة، وبتحت كل فرقة فرق وجماعات، كما قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات، هذه السبل، إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور، هذا السبيل، إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والقاعدة والأصل أن الحق إذا ذكر أفرد، والباطل إذا ذكر عدد، كما في الحديث: وستفترق أمتي على 73 فرقة. هذا حديث مخيف جدا، ينبغي كلما يقرأه المرء يتضرع إلى الله أن لا يكون من 72 فرقة ضالة، لأن الله تبارك وتعالى قال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فاحمد ربك أيها السني والزم وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولا يغرنك أن رؤساء الفرق والأهواء والبدع أن يكونوا أذكياء، كما قال الإمام المجدد في الأصول الستة: ستة أصول عظيمة جليلة ذكرها الله سبحانه وتعالى وبينها بيانا شافيا كافيا

يفهمه العوام، وغفل عنها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. فلا يغرنك ذكاؤهم، فبذكائهم جمعوا الناس، لأن الناس كما قال الله تبارك وتعالى عن فرعون: استخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فهؤلاء الزعماء يفعلون كما قال الله سبحانه وتعالى: ضلوا وأضلوا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضلوا وأضلوا، وقد أضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. قال الله في سورة المائدة: لا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فأهل الأهواء يضلون أسود سواد عظيم من البشر، أوتوا ذكاء كما قال شيخ الإسلام ولم يؤتوا زكاء، أوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما، أوتوا سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. فانظر يا عبد الله كيف يدلنا الله تبارك وتعالى على السبيل الواحد الصحيح، سبيل الصحابة وسبيل الأنبياء الذين أمرنا أن نأتم بهم، كما قال الله جل وعلا: وجعلنا للمتقين إماما، بفضله سبحانه، لا بعلمنا ولا بعبقريتنا ولا بفطنتنا ولا بجاهنا ولا بمنزلتنا، بل هو فضل الله، محض فضل الله تبارك وتعالى. يقول مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى: والله لا أدري أي النعمتين أعظم من الله علي، أن هداني للإسلام أم جنبني هذه الأهواء. وقال الثوري رحمه الله: من هدي إلى السنة فليكثر من قوله ما شاء الله ما شاء الله، لأنه دخل جنة في هذه الدنيا. والله تعالى يقول: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فأنت إذا دخلت جنة السنة فاحمد ربك سبحانه وتعالى. هذا الأثر رواه أبو القاسم اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة. فأعظم دعاء الهداية هو أن تدعو إلى الصراط المستقيم، تدعو الله أن يهديك إلى الصراط المستقيم. بل أعظم دعاء على الإطلاق، أعظم دعاء على الإطلاق في جميع الأدعية الواردة في الكتاب والسنة أن تقول: اهدنا الصراط المستقيم. فحاجتنا كما قال الإمام أحمد رحمه الله: حاجة الناس إلى العلم بالصراط المستقيم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. هو يقول العلم على كل حال. قال الإمام أحمد: حاجة الناس إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. قال: الطعام والشراب تحتاجه في اليوم مرة أو مرتين أو ثلاث، أما العلم فإنك تحتاجه مع كل نفس وفي كل حركة حتى يكون سيرك على الصراط المستقيم، لأن إذا استقمت على الصراط المستقيم سيستمر سيرك على الصراط حتى يدخلك به الجنة. أما إذا كنت تميل يمينا وشمالا وتلتفت يمينا وشمالا وتتبع السبل، فإن على كل سبيل شيطان، رجال يدعون من أجابهم إلى هذه الطرق قذفوه فيها وهي جهنم. ولذلك كان من دعاء المسلم

اليوم أن يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. إن يكلنا الله سبحانه وتعالى إلى أنفسنا نضيع. فالعلم نحتاجه في مع كل نفس وفي كل حركة حتى ننجو من العوائق ومن مضلات الفتن. فالذي لا يعرف الكتاب ولا يعرف السنة ولا يعرف الهدي ولا يعرف الطريق المستقيم تلتبس عليه الطرق، كما قال الله تبارك وتعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ويتخبط المرء ويختلط عليه الحابل والنابل والصالح بالطالح ولا يميز بين الأمور، ولا سيما إذا كان في مكان تكثر فيه الشركيات والبدع والسحر والخرافات والأهواء. ولهذا وقف النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في منى في مسجد الخيف قائلا نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. نضر الله امرأ دعا له بالنظارة، والذي يعطيه الله النظارة وهو جمال الوجه وبهاءه ونوره إنما يكون ذلك من الفرحة، والفرحة تكون بالفوز والنجاة. فمن الخطر بمكان عدم الاهتمام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى تمضي من عمرك عقودا وعشرات السنوات، بل ربما يتخطفك الموت وأسبابه كثيرة، فتفطن ولا تحين مندم، تندم ولا تحين مناص. ولذلك قال بعض السلف كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ كيف يمكنك أن تتقي الله عز وجل وأنت لا تدري ما تتقي؟ ولذلك قيل لأبي هريرة كيف التقوى؟ قال أرأيت هل مررت على طريق فيه شوك؟ قال نعم. قال كيف تصرفت؟ قال أحيد يمينا وشمالا وأتجنب الأشواك. قال فكذلك التقوى. ولذلك قال بعض السلف كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ وفي هذه الدنيا أئمة الضلالة الذين قال عنهم صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين الذين يقولون لأقوامهم إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور، فيكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحاديث ويضعون الأقوال التي قال عنها صلى الله عليه وسلم ومن تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار، قالها يوم عرفة في خطبة الوداع في الوصية العظمى. فهذه تفعل فعلتها في الذي لا يعرف الصراط المستقيم. ولذلك وجب عليك أن تحرص على معرفة الصراط المستقيم الذي أشار الله إليه إشارات كثيرة في القرآن الكريم، وسوف أختصر لكم وأتلو عليكم بعض الآيات التي وهي كثيرة وغيرها أكثر، وجاءت بمعاني بألفاظ الصراط المستقيم وجاءت بمعانيه، لتعلم أن أهم شيء البحث عن الصراط المستقيم وأن

أكبر شيء وهو أنك تغفل عن الطرق وعن السبل. وأول السبل سبل الشرك، لأن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. فمن لم يكن واعيا وعالما بالصراط المستقيم تتخطفه قوى الشرك والبدع والأهواء والضلالات والخرافات والسحرة والكهنة والعرافون وغير ذلك. لأن أهل الضلال أضلوا في آمن من الناس على الصراط المستقيم وأوقعوهم في الضلال وطمأنوهم على هذا الضلال وزخرفوا لهم القول، كما زخرفه إبليس على قريش حيث قال عندما التقى الجمعان وإذ زين، كما قال الله تعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءى الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. فأئمة الضلال يخرجون فئام من الناس عن الصراط المستقيم، كما قال الله تعالى ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فلا بد للسائل عن الصراط المستقيم أن يعرف الشرك، أن يعرف الشرك ودروبه وأنواعه وفصوله، لأن من لم يعرف الشرك يقع فيه، وأن يعرف البدع ويعرف المبتدعة ويعرف أصول هؤلاء الملبسين، كما قال الله تعالى ولا تكونوا من المشركين. كيف لا نكون من المشركين؟ ينبغي أن نعرف من هم المشركون ونعرف ما هو الشرك للحذر منه ولو على سبيل الإجمال. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بصراطه المستقيم وينهى عن السبل في كل مجلس ذي بال، كان يقول أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله، كلام الله وخير فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. في كل مجلس، في خطبة الحاجة، في عقود القران، في الجمعة، في الأعياد، في المناسبات، في الخسوف، في الكسوف، وهو بين أيديهم صلى الله عليه وسلم، ومعه سادات الأولياء رضي الله عنه عليهم رضوان الله، ومعهم المبشرون بالجنة، بل ومعهم الخلفاء الراشدون، وهو يوصيهم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد وأن هذا صراط مستقيم. ثم يحذرهم من السبل والبدع، هذا هو الدأب وهذا الديدن الذي ينبغي أن يكون جادة الدعاة والأئمة وطلبة العلم والمرشدين. وقد قال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ولذلك كانت البدعة حبيبة إلى إبليس، حبيبة إلى إبليس من المعصية، لأن المبتدع إذا نهيته يغضب بخلاف العاصي. وقد كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني.
لأن الله سبحانه وتعالى قال لنا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فينبغي أن نعرف هذا الدين وهذا الصراط وهذا الطريق الذي رسمه لنا صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله ضرب مثالا إن رب الله ضرب مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط جداران سوران وعلى السورين أبواب مفتحة وفي الأبواب المفتحة ستائر وفي أول الصراط داع يقول يا عباد الله اركبوا الصراط وفوق الصراط داع يقول يا عبد الله لا تفتح الستائر فإنك إن تفتحها تلجها. ثم فسر صلى الله عليه وآله وسلم هذا المثل فقال أما الصراط فهو الإسلام أو هو القرآن فهو الإسلام وأما الجداران فهي حدود الله وأما الأبواب المفتحة التي عليها ستائر فهي الشبهات وأما الداعي الذي في أول الصراط ويقول للناس اركبوا الصراط هو القرآن وأما الداعي الذي فوق الصراط ويقول يا عبد الله لا تفتح الستائر فإنك إن تفتحها تلجها فهو وازع الله في قلب كل مؤمن. فينبغي للمرء أن يركب الصراط ويبقى في حدود الله ويتقي الشبهات والشهوات. فمن كان في هذه الدنيا على الصراط المستقيم استمر أمره ودخل الجنة وكان من الناجين. وليحذر العوائق من الشرك والكفر والبدع والأهواء والكبائر والمعاصي. وقد ذكرت لكم أني سأختم هذا المجلس بذكر الآيات الواردة في القرآن بصريح العبارة الصراط المستقيم كقوله تعالى ولله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم، بمعنى أن الله هو الملك وهو الهادي إلى صراط الله المستقيم. فلتسأل يا عبد الله ربك تبارك وتعالى أن يربط على قلبك ويعصمك من الزلل في أن الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، كما قال عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يأمر قومه بالتوحيد ويأمرهم بعبادة الله ويفسر لهم أن التوحيد وعبادة الله، التوحيد بأنواعه هو الصراط المستقيم. قال تعالى إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فمن يعتصم بالصراط المستقيم يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقد من الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن الفتوح التي فتحها عليه والهداية التي هداه الله تبارك وتعالى هذه هي الصراط المستقيم. قال تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا.
ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يهدي إلى صراط مستقيم، كما قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال تعالى ويهديهم إلى صراط مستقيم، وقال تعالى في سورة الأنعام من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وقال عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بأنه هو الذي اجتباهم واختارهم، قال تعالى واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. وقال الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر تفاصيل الشرع قال وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. وأمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يصرح بأن دين الله وتوحيده وعبادته وعدم الشرك به، وكل ما أمره في القرآن عامة وفي سورة الأنعام خاصة، أمره في خاتمة هذه السورة أن يقول قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فعلم ابتداء أن أصل الصراط المستقيم هو توحيد الله. وبين سبحانه وتعالى أن الكفر وأعداء الله وأصحاب الأهواء والمشركين يصدون عن سبيل الله وصراط الله المستقيم. قال الله حكاية عن شعيب عليه السلام ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن من آمن تبغونها عوجا. وبين الله تبارك وتعالى أن ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها وهذا هو الصراط المستقيم إن ربي على صراط مستقيم. وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وقال في سورة إبراهيم ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ولما نقص إبليس وأبى بين الله سبحانه وتعالى له سنته في الأعداء وسنته في الكفار، قال هذا صراط علي مستقيم. وقد قال الله تعالى هل يستوي عن الموحد، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. وقال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وقال عن أصحاب الجنة بعد دخولهم الجنة قال وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. فالصراط الحميد هو القول الطيب من القول وهو صراط الله الحميد. والله تعالى يقول وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم، وقال للنبي وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور.

0: أختم هذه الجلسة المباركة بالدعاء لإخواني القائمين على الدعوة في بلاد السنغال وغيرها، وأشكرهم على هذه المبادرة الطيبة التي شاركوا فيها أو أشركوا فيها المشايخ والدعاة وطلبة العلم في نشر الخير، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح بها أعينا عميا وآذانا صمة وقلوبا غلفة، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وأن يجعلهم هداة مهتدين، وأن يوفقهم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يبعد عنهم السوء والفحشاء والبدع والضلالات والأهواء، وأن يثبتنا وإياهم على دين الله، وأن ينجح هذه الدورة ويجعلها تعود عليهم وعلى العالم الإسلامي أعواما عديدة وأزمنة مديدة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وجزاكم الله. أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن عصمة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذا اليوم إن شاء الله تعالى سنتكلم عن بعثته عليه الصلاة والسلام وما جرى له حينما نزل عليه جبريل في غار حراء. وقبل أن نتكلم عن هذا، هناك أمور حصلت قبل المبعث وقبل نزول جبريل عليه السلام. من ذلكم أن الكهان من العرب كانت تأتيهم الشياطين، شياطين الجن، فتذكر لهم أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الشياطين كانت تسترق السمع. فلما تقارب زمان النبي عليه الصلاة والسلام، لما قرب زمانه صلى الله عليه وسلم، حيل في السماء بين الشياطين وبين المقاعد التي كانت تقعد فيها وتسترق الأخبار والأنباء، وكانت أيضا ترمى بالشظايا وبالشهب. لهذا قال الله عز وجل على لسان الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. الآيات. على كل حال، جاء من هواتف الجن كذلك الشيء الكثير، وهي ما ألقته الجن على ألسنة الكهان. فقد جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله ابن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنهما أن عمر كان جالسا فمر به رجل جميل، فقال عمر: لقد أخطأ ظني، أو إن هذا على دينه في الجاهلية، أو لقد كان كاهنهم. عمر يقول أن هذا الرجل الذي مر به هو من الكهان الذين عرفهم وكانوا في الجاهلية على الكهانة. فقال عمر: علي الرجل. فدعي له الرجل، فقال له عمر ذلك الكلام، يعني أنت كنت كاهنا وكنت تتكهن في الجاهلية. فقال هذا الرجل: ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم. يعني كيف تستقبلوني هذا الاستقبال وأنا رجل مسلم وتذكرونني بالجاهلية وبما كنت أصنعه؟ فقال له عمر: فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني. فقال هذا

كنت كاهنهم في الجاهلية. فقال له عمر: فما أعجب ما جاءت به جنيتك، يعني ما هو الشيء العجيب الذي رأيته من هذه الجنية ومن هؤلاء الجن الذي كانوا يأتوك؟ فقال هذا الرجل: فبينما أنا يوما في السوق جاءتني أي الجنية أعرف فيها الفزع، فقالت: ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها؟ فقال له عمر: صدق. بعدما ذكر له هذا قال عمر: صدق، أي صدق الرجل. قال: بينما أنا عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه فصارخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه، يقول: يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا أنت. فوثب القوم. قلت: لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا. ثم نادى: يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. قال: فقمت فما نشبنا أن قيل هذا نبي. فما نشبنا يعني ما مرت أيام إلا وقد ظهر النبي وهو محمد عليه الصلاة والسلام. إذن عمر يؤكد ما كان في الجاهلية، ما حصل أن الجن كانت تتكلم تارة على لسان الأوثان وتارة على لسان الحيوانات، كما حصل في هذا العجل الذي ذبح، فكان يقول يا جليح، والجليح بمعنى الوقح الذي يظهر العداوة، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، يخبرون بأنه سيظهر وأنه نبي ويدعو الناس لهذه الكلمة. وكذلك من الأحاديث التي جاءت وتبين هذا وتؤكد هواتف الجن ما جاء من حديث جابر بن عبد الله عند أبي نعيم وعند البيهقي، وحسنه كثير من المحققين، أن أول خبر كان بالمدينة بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك جابر، وهو معروف أنه من المدينة، يقول أن امرأة من أهل المدينة كان لها تابع من الجن، فجاء في صورة طائر أبيض فوقع على حائط لهم، فقالت له هذه المرأة: ألا تنزل إلينا فتحدثنا ونحدثك وتخبرنا ونخبرك؟ فقال لها هذا الطائر الذي هو في حقيقته جني، قال لها: إنه قد بعث نبي بمكة يحرم أو حرم الزنا ومنع منا القرار. فيخبرها بأنه قد ماذا ظهر أو سيظهر هذا النبي الذي يحرم الزنا. إذن هذه هواتف الجن، وكانت تتكلم بهذا وتلقي على الكهان الذين كانوا من العرب وغير العرب، تلقي عليهم هذا الشيء وهذه الهواتف وتخبرهم بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام. فمنعت هذه الجن من الاستماع، وإن كان أكثر أهل العلم من السلف على أن هذا أيضا كان قبل المبعث، بمعنى أن الله عز وجل كان يمنع الشياطين من استراق السمع قبل المبعث، لكنه زاد واشتد بعد المبعث انذارا بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام، كما ذكرنا في الآية: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت، يعني اشتد الأمر وزادت الحراسة، ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. جاء في صحيح مسلم أيضا من حديث ابن عباس أنه قال: أخبرني رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من الأنصار أنهم بينما هم جلوس مع النبي عليه الصلاة والسلام إذ رمي بنجم فاستنار، فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، كنا نقول: ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا، ثم قال الذين يلون حملة العرش

حملت العرش ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال، فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم. إذن هذا الحديث الذي في مسلم يبين أن السمع وأن استراق السمع كان قبل المبعث، ولكنه بعد المبعث اشتد وزاد انذارا بمبعثه عليه الصلاة والسلام. وسيأتي معنا إن شاء الله إذا وصلنا إلى ذهاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف، كيف أنه التقى بالجن وماذا عرضوا عليه وكيف آمنوا وماذا عرض عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن قول الله عز وجل ملئت حرسا شديدا وشهبا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، يؤكد أنه كان قبل المبعث وبعد المبعث. كذلك تكلمنا في درس ماضي عن اليهود وأنهم كانوا يقرون بدعوة النبي عليه السلام أو بنبوته، ولكن الحسد والبغي هو الذي جعلهم يكفرون بهذا النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرت الأدلة الكثيرة في درس ماضي، لكن أيضا هي من الأمور والإرهاصات التي حصلت قبل النبوة. اليهود كانوا يخبرون بعض العرب وبعض المشركين وعباد الأوثان حتى الذين كانوا في المدينة، يخبرون من كان في المدينة أنه سيظهر نبي. وسأكتفي بذكر حديث واحد يؤكد ما قد ذكرته في درس ماضي، وهو حديث سلمة ابن سلامة ابن وقش، وهذا كان من أصحاب بدر رضي الله عنه. يقول أنه كان له جار من اليهود، وهذا اليهودي كان في بني عبد الأشهل. قال فخرج مرة هذا اليهودي من بيته قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام بيسير، فوقف على مجلس عبد الأشهل، فيقول سلمة راوي الحديث وأنا يومئذ أحدث من فيه سنا، يعني في هذا المجلس كنت أصغرهم سنا. قال كانت علي بردة فكنت جالسا، فذكر هذا اليهودي البعث وذكر القيامة وذكر الحساب والميزان والجنة والنار، فقال ذلك لقوم أهل شرك وأصحاب أوثان لا يرون أن بعثا كائن بعد الموت، يعني ما في بعث بعد الموت. فقال له ويحك، يقول له أصحاب المجلس لهذا اليهودي ويحك يا فلان، ترى هذا كائنا؟ إن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون فيها بأعمالهم. فقال لهم اليهودي نعم، والذي يحلف به لود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدنيا يحمونه ثم يدخلونه إياه، يعني يدخلونه حتى يحموه فيصير حميما بهذا التنور. يعني أنه يقول أن أحدكم إذا رأى النار ووقف عليها يتمنى أنه قد أخذ حظه من تلك النار، لكن في الدنيا بماذا؟ بأعظم تنور في الدنيا يدخل فيه فينتهي ويأخذ حظه من هذه النار فيطبق عليه، وأنه لا يدخل النار التي هي في الآخرة. فقالوا له ويحك، وما آية ذلك؟ يعني ما دليلك على هذا الذي تقول؟ ومن أين لك هذا الكلام؟ وما آية ذلك؟ فقال لهم نبي يبعث من نحو هذه البلاد، وأشار بيده نحو مكة. فقالوا له متى تراه؟ يعني متى سيخرج؟ قال فنظر إلي في المجلس، نظر إلى أصغر القوم وهو سلمة ابن سلامة رضي الله عنه، يقول سلمة وأنا من أحدثهم سنا، فقال إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه. فقال سلمة والله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وهو حي بين أظهرنا، فآمنا به وكفر به بغيا وحسدا. يعني نحن أصحاب المجلس آمنا به، وهذا اليهودي الذي كان يقول هذا الكلام كفر بالنبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ بغيا وحسدا. فقلنا له، يذكرونه ويلك يا فلان، ألست بالذي قلت كذا وكذا لنا؟ فقال ما قلت، أو قال لهم نعم قلت، بلى قلت هذا، اعترف. قال ولكن ليس به، يعني ليس هذا هو النبي الذي أردت وليس هذا النبي الذي قصدت. على كل حال هذه كانت قبل النبوة أو قبل

البعث حصل أن الهواتف كانت تتكلم من الجن، وكذلك ما كان يحصل من اليهود ومن إخبارهم أن نبي سيخرج. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى غار حراء ويعتزل الناس لما كان يرى ما هم عليه من الشرك وعبادة الأوثان، كان يعتزل في هذا الغار. لهذا جاء في حديث عائشة الطويل رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد. وهو التعبد، هذه زيادة من راوي الحديث وهو الزهري، قال: وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. إذن أول شيء كان يراه النبي عليه الصلاة والسلام هي الرؤية الصالحة، وفي رواية الرؤية الصادقة، وهذا كان تمهيد لماذا؟ لليقظة وما سيحصل له في اليقظة. لهذا جاء في بعض الروايات أنه كذلك كان يرى ضوءا ويسمع صوتا قبل أن يأتيه جبريل عليه السلام، ثم كان يسلم عليه الحجر. ففي صحيح مسلم: إني لأعرف بمكة حجرا كان يسلم علي قبل أن أبعث، وإني لأعرفه الآن قبل أن أبعث. يعني هذه من الأمور التي حصلت له قبل المبعث عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك قال: أو ماذا؟ حبب إليه الخلاء. إذن هذا هو التدرج الذي حصل له في الوحي في أول الأمر، رؤيا وكانت مستمرة لمدة 6 أشهر هذه الرؤيا، وكانت تأتيه مثل فلق الصبح في تحققها، ثم تمهيد رأى صوتا أو رأى ضوءا وسمع صوتا، ثم كان الحجر يسلم عليه الصلاة والسلام، وحبب إليه الخلاء. ولهذا جاء عند ابن إسحاق بإسناد صحيح أنه قال: أول ما ابتدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة حين أراد الله كرامته ورحمة العباد به ألا يرى شيئا إلا جاءت مثل فلق الصبح، فمكث على ذلك ما شاء الله أن يمكث، وحبب إليه الخلوة، فلم يكن شيء أحب إليه من أن يخلو. هذه يسمونها العلماء أيضا ماذا؟ مراتب الوحي. لأن الآن لما جاءه هذه الرؤية هي من الوحي، ورؤى الأنبياء وحي وهي حق كما قال عليه الصلاة والسلام. لهذا نجد أن العلماء يذكرون أن أول مرتبة من مراتب الوحي هي الرؤية الصالحة. المرتبة الثانية ما كان يلقيها الملك في روع النبي عليه الصلاة والسلام، يلقيها الملك في روعه وقلبه، لأن الروع هو القلب بضم الراء، أما الروع بفتحها هو الخوف والحزن. فلما ذهب عن إبراهيم الروع أي الخوف، أما هنا كان يلقي الملك في روعه أي في قلبه من غير أن يراه، يأتيه الملك ولا يراه النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي نعيم وجاء عند ابن ماجه، إلا أن ابن ماجه اختصر الحديث ولم يذكر الشاهد، يقول: إن روح القدس نفث في روعي أن لم تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. إذن هذه هي المرتبة الثانية من مراتب الوحي. المرتبة الثانية من مراتب الوحي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتمثل له الملك، يتمثل له الملك رجلا فيخاطبه حتى يعي عنه ويفهم ما يريد. هذه هي المرتبة الثالثة. وجاء في بعض الروايات أن جبريل كان يتمثل بدحية الكلبي رضي الله عنه وهو أحد الصحابة فيخاطب النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك حديث عمر الطويل في أركان الإيمان والإسلام

ذاك الرجل شديد سواد الشعر وشديد البياض في الثياب، جاء على هيئة رجل. المرتبة الرابعة أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس، وهذا كان أشد الأنواع وأشد المراتب على النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن جبينه لا يتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد، وحتى إن راحلته لتبرك به إلى الأرض إذا كان راكبها عليه الصلاة والسلام. وهذه أشد المراتب، لهذا هذا دليل على أن المراتب كلها شديدة، لكن هذا أشد، والوحي شديد على النبي عليه الصلاة والسلام: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولهذا كان في بعض الروايات كما جاء في البخاري من حديث زيد بن ثابت أن الوحي لما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وفخذه كان على فخذ من؟ زيد. قال: فثقلت عليه حتى كادت تردها، كادت تردها يعني تكسرها من شدة الثقل الذي حصل لفخذه عليه الصلاة والسلام بسبب الوحي. المرتبة الخامسة أنه كان يرى الملك في صورته الحقيقية التي خلق عليها، وهذا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام إلا مرتين: مرة في أزياد في مكة، وسيأتي معنا إن شاء الله اليوم، ومرة ثانية كان ماذا؟ في عندما أسري به عليه الصلاة والسلام، رآه على صورته الحقيقية، رأى جبريل عليه السلام، وذكر أن له 600 جناح قد سدت الأفق، فيوحي إليه ما شاء أن يوحيه. أما المرتبة السادسة قالوا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام وما أوحاه الله عز وجل فوق السماوات ليلة المعراج حينما فرض عليه الصلاة، وبعضهم يقول هذه مرتبة، ومرتبة سابعة يزيدها حينما كلمه الله عز وجل بلا واسطة الملك، كلمه الله تبارك وتعالى بلا واسطة كما كلم الله موسى بن عمران عليه السلام، وهذه المرتبة يعني معروفة لموسى عليه السلام قطعا، وكلم الله موسى تكليما وكلمه ربه، حصلت أيضا للنبي عليه الصلاة والسلام وكلمه ربه بلا واسطة. منهم من زاد مرتبة أخرى وقالوا هي أن يأتيه الماذا الملك في النوم فيوحي إليه، ولهذا جاء في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أغفى إغفاءه ثم قام من هذه ورفع رأسه وهو يضحك، وهو يضحك، فقال له الصحابة الذين حوله: لماذا تضحك يا رسول الله؟ أو ما الذي أضحك يا رسول الله؟ فقال: قد أنزلت علي سورة، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، فقرأ سورة الكوثر ثم قال: هو نهر قد وعدني الله عز وجل في الجنة. قالوا: إذن لما نام جاءه الوحي في المنام ثم بعد ذلك قام وقرأ عليهم هذه السورة. هذه ذكرت من المراتب، وإن كان بعض أهل العلم لا يرى أن هذه من المراتب أي النوم. لماذا؟ قالوا: لأن الإغفاء المقصودة ليست هي النوم، وإنما هي الحالة التي يتنزل فيها على رسول الله عليه الصلاة والسلام الوحي، فالصحابي قال إغفاء ويقصد بها ما حصل له عندما نزل عليه الوحي. ثم بعد ذلك ذكر العلماء أن هذه إذن ليست من مراتب الوحي التي هي النوم، وإنما هذه الإغفاء كانت هي الحالة التي يتنزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام. إذن نرجع إلى حديث عائشة الحديث الطويل، إنما ذكرنا هذه الفائدة عندما تطرقنا إلى ذكر الرؤيا وأنها هي أول مراتب الوحي. التعبد في الحديث هنا ما هو؟ تقول: وهو التعبد كما قال الزهري فيتحنث. بعضهم قال التحنث الذي هو التعبد وفسر بالتعبد، المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتفكر في خلق الله وفي ماذا مخلوقاته وفي نعمه، فيبقى في هذا الغار على هذا. وفي بعض الروايات جاءت عند ابن إسحاق أن العبادة المقصودة أنه كان يطعم من يرد عليه من المساكين، يأتيه المساكين فيطعمهم عليه الصلاة والسلام، لكن هذه الرواية لا تصح، لا تصح، ضعيفة، فإن فيها إبهام. ابن إسحاق يحدث عن شيخه وشيخه يقول حدثني بعض أهل العلم، ما ذكر من هم. ومنهم من قال

أن المقصود هو الانعزال عن الناس، هذه هي العبادة فقط. لماذا؟ قالوا لأن قومه كانوا على الشرك وعلى الباطل، ففعل عليه الصلاة والسلام كما فعل الخليل: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، أي ينعزل ويترك خلطة الناس لما هم عليه من عبادة الأصنام والشرك. على كل حال، هذا التعبد هل كان النبي عليه الصلاة والسلام على شرع؟ يعني هذه العبادة إن قلنا أنها عبادة كذا وكذا، هل كانت على شرع وعلى طريقة من الأنبياء الذين سبقوه، أم أنها ما كانت على شرع؟ اختلف العلماء على عدة أقوال، فمنهم من يقول كان على شرع نوح، ومنهم على شرع موسى، ومنهم من يقول على شرع عيسى، ومنهم من قال على شرع إبراهيم عليه السلام، لأن الله قال له أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. إذن هذا التعبد هو التحنث، وهو كما ذكرت لكم منهم من قال التفكر في المخلوقات. هذا الغار غار حراء، غار مشهور معروف في مكة، ويقال حراء وحراء بالقصر والمد، وهو على بعد تقريبا 3 أميال من ماذا؟ من منى، مشرف على الكعبة. هذا الغار كان النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إليه. قد يقول قائل: لماذا اختار النبي عليه الصلاة والسلام هذا الغار؟ منهم من يقول لأنه كان مرتفعا وكان يشرف على الكعبة، فإذا ارتقى على هذا الغار وارتفع كان يرى الكعبة فينظر في مخلوقات الله وينظر إلى الكعبة. ومنهم من قال لأن أجداده كانوا يفعلون هذا، جده عبد المطلب كان يأتي إلى هذا الغار ويفعل هذا الشيء، يبقى وينعزل ويطعم المساكين، وكل هذا لا دليل عليه، لكن أهل السير ذكروا هذا. حتى جاءه الحق، وفي رواية: فجئه الحق. ما معنى فجئه؟ يعني جاءه بغته، كما قال الله: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، أي ما كنت تظن قبل إنزال الوحي إليك يا رسول الله أن الوحي سينزل عليك، إنما نزل الوحي عليك من الله ومن رحمته سبحانه وتعالى، ما كنت مستعدا ولا كنت متحريا ذلك ولا متصديا له. إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام يجاور في حراء، حتى أن العلماء ما يقولون كان معتكفا في غار حراء، يقولون مجاور، حتى جاءت في بعض الروايات الصحيحة من حديث جابر: إني جاورت بحراء فلما قضيت جواري، في الصحيحين وفي غيره. إذن هذا الفرق بين الجوار وبين الاعتكاف. فجاءه الحق، جاءه جبريل عليه السلام. في أي شهر نزل القرآن؟ لأن الآن جبريل لما جاءه سينزل عليه القرآن، وهي أول آيات نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام. متى كان هذا النزول للقرآن ومجيء جبريل عليه السلام إلى الغار وقراءة عليه هذه السورة العظيمة، سورة العلق أو جزء من هذه السورة، متى كان هذا؟ لا شك ولا ريب أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كمل له 40 سنة وجاءه جبريل وأشرق عليه نور النبوة وأكرمه الله تعالى برسالته، وكذلك بعثه إلى خلقه واختصه بهذه الكرامة، لا خلاف أن هذا المبعث كان يوم الاثنين، هذا بالإجماع أن هذا اليوم الذي جاءه جبريل كان يوم الاثنين. والدليل ما جاء في صحيح مسلم حينما سئل عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم الاثنين، فقال: ذاك يوم، ماذا؟ يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، يعني القرآن. لكن الخلاف في أي شهر، في أي شهر كان هذا المبعث وهذا النزول للقرآن. أكثر أهل العلم، وهو المشهور عند أهل السير والتاريخ، أنه كان لثمان مضينا من ربيع الأول، 8 أيام مضينا من شهر ربيع الأول، كان في سنة 41 من عام الفيل، يعني قد مضى للنبي عليه الصلاة والسلام 40 سنة وهو على رأس 40. وبعض أهل العلم، وهي طائفة أخرى وهم قليل، قالوا كان ذلك في رمضان. لماذا؟ قالوا لأن الله يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قالوا: فأول ما أكرمه الله أنزل عليه القرآن، وكان هذا في رمضان. لهذا يقول الإمام الحنبلي الصرصري عليه رحمة الله في نونيته: وأتت عليه 40 فأشرقت شمس النبوة منه في رمضان. أكثر أهل العلم كما ذكرت لكم

يقولون أنه في ربيع الأول، وذهبوا إلى أن الآية التي هي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قالوا إنما كان إنزال القرآن في رمضان جملة واحدة، وكان هذا في ليلة القدر، وكان هذا إلى السماء الدنيا، وفي رواية بيت العزة، وقد جاءت روايات صحيحة وكثيرة عن ابن عباس في تفسير هذا النزول حينما ذكر أنزل فيه القرآن، قال أنزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة، ثم أنزل منجما بحسب الوقائع في كم؟ في 23 سنة. فليس المراد بهذا النزول هو أول نزول إلى الغار، وإنما المقصود بهذا النزول الذي أنزل فيه في رمضان، المقصود أنه أنزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا. ولا شك أن هذا هو الصحيح، والذي يظهر أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه في شهر ربيع الأول لثمان مضينا، وهو أكثر مضينا ثمان أيام من ربيع الأول، وهو أكثر قول أو أكثر ماذا هو قول أكثر أهل العلم من أهل التاريخ والسير. قد يقول قائل قد ذكروا في كتب السير أن الشهر الذي كان يذهب فيه النبي عليه الصلاة والسلام إلى غار حراء هو شهر رمضان، هكذا قالوا كان يذهب في شهر رمضان ويذهب في كل سنة فقط شهرا واحدا وهو رمضان. نقول لم يأتي دليل على هذا، والذين اعتمدوا على هذا الكلام إنما استدلوا برواية عند ابن إسحاق في سيرته، وهذه الرواية لا تصح، لأنها كما ذكرت لكم آنفا إنما هي من طريق شيخه عن بعض أهل العلم، فالرواية فيها مبهمون لا نعرف من هم، وفيها انقطاع لا شك ولا ريب، لأنه لا يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، فهو من صغار التابعين. إذن هذا لا دليل عليه، بل الذي يؤكد أن هذا النزول ومجيء جبريل عليه السلام كان في ماذا؟ في شهر ربيع الأول. تقول عائشة وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ، هكذا يقول له جبريل عليه السلام اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، وفي رواية الجهد كلاهما صحيح بالفتح وبالرفع، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد أو الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فقوله هنا ما أنا بقارئ أي ما أحسن القراءة، إذن ما هنا نافية، بعض أهل العلم ذهب إلى أنها استفهامية، وكأنه يقول ما الذي تريد مني أن أقرأه، وهذا غير صحيح، ليست استفهامية، بل هنا هي بمعنى ماذا؟ هي نافية، والمعنى ما أحسن القراءة، كان أميا عليه الصلاة والسلام لا يكتب ولا يقرأ، وهذه من آياته. أما قوله فغطني، الغط هنا بمعنى العصر الشديد والكبس، بمعنى ضمه بقوة. طيب لماذا؟ ما هي الحكمة من هذا الغط؟ قال بعض أهل العلم إنما هو امتحان ليمتحن صبره، فيتريض ويرتاض عليه الصلاة والسلام لاحتمال ماذا سيكلفه الله به من أعباء النبوة. ومنهم من قال غير ذلك، قالوا إنما لأن جبريل سيلقي عليه قولا ثقيلا، فكان يريد أن يبين له أهمية هذا الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم سيتحمل رسالة ثقيلة وأمر عظيم وسيؤذى في ذلك. ومنهم من فسرها بأنها ثلاث مرات، يعني غطه الأولى والثانية والثالثة، فقالوا هذا دليل على أنه سيمتحن ثلاث مرات، فذكروا قضية إخراجه من مكة وقضية إحصاره في الشعب. هذه أقوال لبعض أهل العلم. ومنهم قالوا يعني قالوا الحكمة حتى لا يتخيل النبي عليه السلام ويظن أن الذي جاءه ليس حقيقة، فضمه حتى يعرف أن هذه من صفات الجسم وأن هذا واقع وأن الذي جاءه ملك حقيقة. كل هذه يعني تخريجات وذكر الحكم من أهل العلم، وأيضا لا بأس بذكرها. هذا الشيء أو هذا الفعل الذي فعله جبريل

هل هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام أو أن جميع الأنبياء صنع بهم مثل ما صنع بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ العلماء يقولون أن هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، إذ لم ينقل عن أحد من الأنبياء أنه جرى له عند ابتداء الوحي مثل ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. فقوله اقرأ هذا أمر بماذا؟ بالقراءة فقط لا بالتبليغ، لم يأمره بأن يبلغ شيئا. لهذا قال العلماء عندما قال له اقرأ صار نبيا عليه الصلاة والسلام، لكن لما نزلت عليه يا أيها المدثر قم فأنذر، هنا أمر بالإنذار، وبذلك صار ماذا؟ صار رسولا عليه الصلاة والسلام. إذن كما قال العلماء نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، صار نبيا بإقرأ وصار رسولا عليه الصلاة والسلام حينما نزلت عليه يا أيها المدثر. ولهذا هنا ذكر العلماء أيضا مراتب للوحي، فقالوا المرتبة الأولى هي النبوة، والمرتبة الثانية أمر الله عز وجل لنبيه بإنذار عشيرته الأقربين، والثالثة الأمر بإنذار قومه، والرابعة بإنذار قوم ما أتاهم من النذير من قبله وهم العرب، والخامسة إنذار جميع من بلغته دعوته عليه الصلاة والسلام من الجن والإنس إلى آخر الزمان. هذه مراتب التي ذكرها العلماء، مراتب الماذا؟ مراتب الدعوة التي دعا النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء في الرواية أو ماذا، فتقول عائشة فرجع عليه الصلاة والسلام يرجف فؤاده، وفي رواية بوادره، والبوادر هي جمع بادرة، قالوا هي اللحمة التي بين المنكب والعنق، لأنه جرت العادة أن الإنسان إذا جاءه الفزع والروع والخوف تضطرب هذه اللحمة. فجاء إلى خديجة عليه الصلاة والسلام وهو يرجف فؤاده عليه الصلاة والسلام، دخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال لها زملوني زملوني، فزملوه زملوه حتى ذهب عنه الروع والخوف. فأخبر خديجة بالخبر وقال لقد خشيت على نفسي، يقول لخديجة لقد خشيت على نفسي، حتى أن العلماء اختلفوا من ماذا خشي النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، ذكروا تقريبا 12 قولا، لكن لعل أرجح هذه الأقوال خشي على نفسه من الأذى، خشي على نفسه من الأذى الذي قد يؤدي هذا الأذى إلى ماذا؟ إلى الموت. وهذا من طبيعته وبمقتضى بشريته عليه الصلاة والسلام أن يخاف، لأنه رأى شيئا غريبا ما اعتاده، ورأى يعني يقول له مثلا يأمره اقرأ كذا وضمه وبلغه الجهد أو الجهد. فهذا حتى قد حصل لمن؟ لموسى عليه السلام، عندما الله عز وجل أمره بأن يلقي العصا قال فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، فقال الله له يا موسى لا تخف، يا موسى لا تخف. ولما ذكر موسى عليه السلام قتل النفس التي قتلها قال ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، يعني هذا لا شك ولا ريب أن النبي عليه الصلاة والسلام خشي وخاف على نفسه، وهذا بمقتضى بشريته عليه الصلاة والسلام. فقالت له خديجة رضي الله عنها وأرضاها كلا والله ما يخزيك الله أبدا، كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق، وفي رواية أيضا في صحيح البخاري وتصدق الحديث. استدلت رضي الله عنها بهذه الأخلاق الحميدة الفاضلة التي قد رأتها من النبي عليه الصلاة والسلام لا سيما وهي زوجته، فتقول له أبدا هذا الصنف وهذا النوع الذي يعني على شاكلتك أو على الذي هو مثلك يا رسول الله والذي كذلك بهذه الأخلاق العظيمة، وهذا لا يضيعه الله بل ينصره ولا يخزيه الله. في بعض الروايات كلا والله لا يحزنك الله، وفي بعض الروايات خارج الصحيحين قالت له كلا يا ابن عبد المطلب أو يا ابن عبد الله فوالله لا يصنع الله بك إلا خيرا. مع ذلك أرادت رضي الله عنها أن تتأكد من حقيقة هذا الأمر، فماذا صنعت؟

قالت عائشة فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل. ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة وهو ابن عمي خديجة. وكان امرأ ماذا قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب. وكان شيخا كبيرا قد عمي، يعني أصابه العمى ضرير. فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، قال رأيت كذا وجاءني كذا وغطني وأمرني بالقراءة، فحكى له ما حصل. فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل أو الذي نزل الله على موسى. الناموس معناه هو صاحب السر، صاحب سر الرجل الذي يطلعه على باطن أمره ويخصه بأشياء. فقال هذا هو نفسه الذي كان يتنزل على موسى، ويقصد جبريل عليه السلام. فلما استدل ورقة بهذا أو ماذا عندما سمع هذا الكلام وعلم أن النبي عليه السلام نبي هذه الأمة وأنه خارج، قال يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وفي رواية إلا أودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة رضي الله عنه أن توفي وفتر الوحي، فتر الوحي يعني توقف. ورقة بن نوفل رضي الله عنه، كثير من العلماء ممن كتب في حياة الصحابة أعده صحابيا، فهو ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، إذن هو ابن عمي خديجة، لأن خديجة هي بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة وهو قرشي. هذا ورقة كان يكره عبادة الأوثان، وكان يطلب الدين ويريد ماذا، مثل ما مر معنا في حديث زيد بن عمرو بن نفيل، فورقة وزيد بن عمرو وسلمان الفارسي وذكر أمية بن أبي الصلت، كل هؤلاء كانوا يبحثون عن الدين، وكانوا يكرهون عبادة الأوثان، ويكرهون أيضا ما كانت عليه يعني أقوامهم من عبادة غير الله. هذا ورقة ذهب يبحث عن الدين، فسافر إلى الشام، وهناك التقى بعلماء النصارى، فأعجبه دين النصرانية فتنصر وصار نصرانيا، وكان يكتب الإنجيل، وكان قد لقي من بقي من الرهبان الذين كانوا على دين عيسى ولم يبدلوا، فتعلم منهم وكان شيخا كبيرا كما قالت عائشة في الرواية قد عمي. قد يقول قائل لماذا ورقة مباشرة عندما رأى النبي عليه السلام أو عندما حكى له النبي عليه الصلاة والسلام صدق النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنه مذكور، أي النبي صلى الله عليه وسلم جاء ذكره في الإنجيل، وأنه سيكون من أمة العرب ومن ذرية إسماعيل، وأنه سيخرج من جبال فاران التي هي جبال مكة، وقد ذكر هذا في الإنجيل وقد ذكر هذا في التوراة، وكان ورقة عالما بالإنجيل كما قال الله عز وجل في القرآن يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولهذا لما استدل لما رأى أحوال النبي عليه الصلاة والسلام وما ظهرت له من الخصائص الرسل آمن به، وقال له أنت النبي، وليتني كنت فيها جذعا سأنصرك وسأفعل، لكنه توفي رضي الله عنه. لهذا جاءت في بعض الروايات أن ورقة رأى له النبي عليه الصلاة والسلام أو جعل الله له جنتين، وفي رواية قال لا تسبوا ورقة، وفي رواية أنه رأى له نهرا في الجنة، وفي رواية رأى ماذا أنه يلبس الثوب الأبيض، وبعض الروايات حسنها الشيخ الألباني عليه رحمة الله. لكن على كل حال هو صحابي وهذا الذي يظهر، وقد أثبت صحبته كثير من العلماء كالإمام الطبري والإمام البغوي وابن السكن وابن قانع وكثير ممن كتب في حياة الصحابة. حتى الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في شرحه للعقيدة الواسطية ذكر هذا وأنه صحابي، بل قال هو أول الصحابة. إذن عرفنا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء، توقف الوحي

فترى كما جاء في الرواية. جاءت رواية من طريق الزهري، هذه الرواية يقول الزهري فيما بلغنا، مع أنها في صحيح البخاري، والذي يقرأها يظن أنها متصلة وأنها مع الرواية المشهورة التي هي في حديث عائشة، لكن هذه الرواية ليست من قول عائشة، إنما هو من قول الزهري. يقول الزهري فيما بلغنا هكذا. ماذا حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما فتر الوحي حزن، فماذا صنع؟ قال الزهري فكان يتردى من رؤوس شواهق الجبال، أو كي يتردى، يعني كان الرسول عليه السلام يرتقي إلى شواهق الجبال ويريد أن يتردى وينتحر. لماذا؟ لأن الوحي قد فتر وتوقف. يقول الزهري فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منها نفسه تبدى له جبريل فقال يا محمد إنك رسول الله حقا، فيسكن عليه الصلاة والسلام، قال فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع، يعني يترك الانتحار. فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك. هذا الحديث لا يصح، وهو في صحيح البخاري لكنه غير مسند، وليس هو على شرط البخاري. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن البخاري ذكره بعد الرواية الصحيحة حتى يبين أنه ضعيف وأنه لا يصح وأنه معلول. لماذا؟ لأنه مرسل، فالزهري تابعي صغير فهو مرسل بل معضل، وقد صرح قال فيما بلغنا، إذن لا يصح. ثانيا أن هذه الرواية تفرد بها معمر عن الزهري بخلاف يونس وعقيل، كل هؤلاء رووا الحديث عن الزهري بالرواية المشهورة بحديث عائشة الذي قد قرأناه. ولهذا قال الحافظ وهو من بلاغات الزهري وليس موصولا. إذن عرفنا أن هذه لا تصح، ولا حجة للمستشرقين ولمن كان على شاكلتهم ولف لفهم الذين يظنون أن هذا لهم حجة في الطعن في عصمة النبي عليه الصلاة والسلام أو تشويه هذا الدين. هذه الرواية لا تصح ولا حجة فيها. إذن عرفنا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم فتر الوحي لا شك ولا ريب، وهذا قد جاء في حديث عائشة، ولهذا جاء في حديث جابر وهو في الصحيحين أيضا أنه جاءه جبريل عليه السلام على صورته الحقيقية، وفي رواية أنه جالس على كرسي، أي جبريل، جبريل كان جالسا على كرسي وكان يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، فرجع وخاف عليه الصلاة والسلام وقال دثروني دثروني، فنزلت عليه يا أيها المدثر. نعم هذه الرواية الصحيحة. أما رواية أنه ارتقى على شواهق الجبال فهذه كما ذكرت لكم لا تصح. إذن عرفنا أن هذا الحديث المشهور حديث عائشة رضي الله عنها. طيب هذا الحديث فيه صراحة أن أول ما نزل أو أول ما نزل من القرآن هو سورة العلق، وهي الآيات الأولى منه، اقرأ باسم ربك الذي خلق. مع ذلك اختلف العلماء ما هو أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام. ذهب الطائفة إلى أن أول ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم هو سورة الفاتحة، واستدلوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخديجة إني قد ذهبت وسمعت نداء فوالله قد خشيت على نفسي، فقالت له معاذ الله إنك لتؤدي الأمانة وتصل الرحم، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث ثم أتاني أي جبريل فأخبرني، فلما خلا قال له أي جبريل يا محمد قل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حتى بلغ ولا الضالين. إذن هذه حجة من ذهب إلى أن أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام هو سورة ماذا؟ الفاتحة. والعجيب أن بعض المفسرين ذكروا أن هذا قول أكثر أهل العلم، وهذا غير صحيح. هذا رجحه بعض المفسرين ومنهم الزمخشري المعتزلي في كتابه الكشاف، وهذا الحديث لا يصح، ذكره البيهقي وذكره الواحدي وكثير من أهل العلم، ضعيف لا يصح ولا تقوم به حجة. القول الثاني قالوا أول ما نزل على الرسول هي قول الله عز وجل يا أيها المدثر، واستدلوا بما جاء
في الصحيحين من حديث جابر أنه سئل، سأله أبو سلمة بن عبد الرحمن قال له: يا جابر، أي القرآن أنزل قبل؟ فقال: يا أيها المدثر. يقول جابر، فقال أي جابر: يا أيها المدثر. ثم قال له أبو سلمة: فقلت له: أو اقرأ باسم ربك، يعني هذه السورة أليست هي الأولى؟ فقال جابر: أحدثكم ما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني جاورت بحراء، فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي، يعني نزل في بطن الوادي عليه الصلاة والسلام، قال: فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي، ثم نظرت إلى السماء فإذا هو، يعني جبريل، فأخذتني رجفة، فأتيت خديجة فأمرتهم فدثروني، فأنزل الله: يا أيها المدثر قم فأنذر. هذه حجة من ذهب إلى أن أول ما نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام من القرآن هو يا أيها المدثر. القول الثالث هم الذين قالوا أن أول ما نزل هو اقرأ باسم ربك، كما في حديث عائشة الذي ذكرناه، قالوا لأنه جاء أن الرسول عليه الصلاة والسلام في الغار، وأول ما جاءه جبريل وغطه وقال له اقرأ، قرأ هذه الآيات إلى ما لم يعلم، إلى قوله ما لم يعلم. وأكد ذلك ما جاء عند الحاكم في المستدرك وعند البيهقي من حديث عائشة، وهو حديث صحيح، قالت: أول سورة نزلت من القرآن اقرأ باسم ربك. وجاء أيضا من حديث أبي موسى أنه قال، يعني كان إذا جلس يعلم تلاميذه القرآن فإذا تلا هذه السورة اقرأ باسم ربك قال: ماذا؟ هذه أول سورة أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا هو الصحيح، وهذا قول أكثر أهل العلم. أما حديث جابر لا حجة لهم فيه. لماذا؟ لأن هذه القصة التي ذكرها جابر وقال لأبي عبد الرحمن أو لأبي سلمة بن عبد الرحمن: أحدثكم ما حدثنا به رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر الحديث، هذا الحديث فيه ماذا؟ أن الرسول كان في بطن الوادي فرأى جبريل، فماذا قال؟ قال: يعني هو الذي جاءني في الغار. هكذا جاء في الرواية، جاء في الرواية أنه لما رأى جبريل عليه السلام، وفي بعض الروايات أنه جالسا على كرسي بين السماء والأرض، وهي أيضا في الصحيحين، قال: فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرجعت فقلت: زملوني زملوني، فدثروني، فأنزل الله: يا أيها المدثر. إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام الملك الذي جاءني بحراء يدل على ماذا؟ على أن هذه القصة كانت متأخرة عن قصة حراء التي نزل فيها اقرأ باسم ربك. إذن يا أيها المدثر كانت بعد نزول قول الله عز وجل ماذا؟ اقرأ باسم ربك. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح التي تؤكده الأدلة. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره ربه بالبلاغ، فنزلت عليه الآيات، وتتابع الوحي كما جاء في بعض الروايات: وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. ثم نزلت عليه: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وأنزل الله عز وجل عليه: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي الذي فرض عليك وأوجب عليك القرآن سيردك إلى دار الآخرة، فسيسألك عما حصل. ولهذا قال: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. إذن أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإبلاغ الرسالة إلى كل الناس، وأمره الله بالصبر، وأمره بالاحتمال، وأمره بالإعراض عن المشركين وعن الجاهلين وعن المعاندين وعن المكذبين، لأنه ماذا؟ هذا الإعراض بعد البيان وبعد قيام الحجة عليهم، وقد أرسل الله لهم هذا الرسول لقيام الحجة. لكن من الطبيعي ومن المعروف أن يبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بعرض هذا الإسلام على أهله وعلى أقرب الناس.

إليه، وفي مقدمتهم من؟ زوجته خديجة. لهذا كانت أول من أسلم على الإطلاق، أول خلق الله إسلاما هي خديجة رضي الله عنها، وهي أول من استمع إلى الوحي من النبي صلى الله عليه وسلم، وأول كذلك من ماذا؟ من وقف على شهادة أهل الكتاب بصدق نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، وذلك عندما ذهبت إلى عمها أو إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل. ثم عرض النبي عليه الصلاة والسلام على أهله، فآمن علي بن أبي طالب من الصغار أو من الغلمان، وعرض على مولاه زيد بن حارثة وهو من أقرب الناس إليه فأسلم، وكذلك بناته زينب وأم كلثوم وفاطمة ورقية. ثم بعد ذلك انتقل إلى أصحابه ومعارفه، فدعا أبا بكر الصديق فأسلم، ولم يتردد لحظة رضي الله عنه وأرضاه في التصديق وفي الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل كان في إسلامه كما سيأتي معنا فاتحة خير. لماذا؟ لأنه كانت قريش تحبه، وكانت تعرف ما فضل هذا الرجل، وكانت ماذا؟ تعرف مكانته، لأنه كان من كبار القوم ومن كبار التجار الذي له يعني مكانته وثقله في المجتمع. ولذلك لما أجاب رضي الله عنه واستجاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، دعا الناس فاستجابوا له، استجابوا لأبي بكر، منهم عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن مضعون وأبو سلمة بن عبد الأسد وأبو عبيد بن الجراح والأرقم بن أبي الأرقم، وذكروا أيضا خباب، كل هؤلاء أسلموا ودخلوا في دين الله، عمار بن ياسر وأمه وهكذا. لهذا جاء في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد وعند غيره: أول من أظهر الإسلام سبعة، أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا أهله، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب، وجاء بالطعام وبالشراب، فصنع لهم مدا من طعام، فأكلوا حتى شبعوا، وبقي الطعام كما هو لم يمس منه شيء، فأتى بالشراب فشربوا كذلك، وبقي الشراب كأنه هو ولم كأنه ما مسه أحد بشيء. فقال لهم بعد ذلك، بعد أن أكلوا وشربوا: يا بني عبد المطلب، إني قد بعثت لكم خاصة وإلى الناس عامة، وقد رأيتم من هذه الآية، يقصد بهذه الآية الطعام الذي بقي والشراب الذي بقي، وكأنهم ما أكلوا منه شيئا مع أنهم قد أكلوا وشربوا حتى شبعوا. فقال لهم: وقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم، فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي، يعني معي على هذا الدين؟ فما قام أحد منهم، ما قام أحد من بني عبد المطلب. في بعض الروايات أن الذي قام علي بن أبي طالب، وكان أصغر القوم، بل كان غلام رضي الله عنه، كان غلاما في ذلك الوقت. فقال له الرسول: اجلس ثلاث مرات وهو يقوم، والرسول عليه الصلاة والسلام يأمره بالجلوس. ثم بعد ذلك انطلق النبي عليه الصلاة والسلام بدعوته، لا سيما عندما أنزل الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين. هكذا نزلت الآية في أول ما نزلت: ورهطك منهم المخلصين. فقام عليه الصلاة والسلام يدعو الناس، فقام يقول: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. فكان يخص ويعم، بمعنى يذكر القبائل ثم يخص الرجال، فكان يقول: يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. وجاء في بعض الروايات من حديث ابن عباس أنه ارتقى على الصفا عليه الصلاة والسلام، فجعل ينادي: يا بني ثهر، يا بني عدي، ينادي بطون قريش، حتى اجتمعوا جميعا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج ويرى ما عند محمد عليه الصلاة والسلام، يرسل رسولا لينظر ما الذي حصل. فاجتمعت الناس واجتمع بطون قريش،

قالوا قالوا دخل الصادق الأمين فقالوا له ما جربنا عليك إلا صدقا فقال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقام أبو لهب عليه من الله ما يستحق وعليه لعنة الله المتتابعة قام فقال للرسول عليه الصلاة والسلام تبا لك يا محمد تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا فنزلت السورة تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب فاستمر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس ويجهر بهذا لأن الله عز وجل ماذا أنزل عليه بعد اقرأ أنزل علي يا أيها المدثر قم فأنذر وهذا إشارة إلى ماذا إلى التكليف يعني أمره بالدعوة إلى كل الناس وقال له وربك فكبر يعني أكبر ليس هناك في الوجود أكبر من الله تعالى الذي خلق الوجود فقام النبي عليه الصلاة والسلام وثيابك فطهر إشارة إلى أن الداعي إلى الله لا بد أن يبدأ بنفسه ويطهر نفسه ظاهرا وباطنا فكان النبي عليه الصلاة والسلام تتنزل عليه هذه الآية والرجز فهجر فقام إلى ماذا يدعو إلى التوحيد لأن الرجز هنا بمعنى الأصنام اهجرها وحذر منها فكان يحذر ويتكلم في قريش ويأمرهم بالتوحيد ويأمرهم بهذا الدين الخالص وأن يتركوا عبادة الأصنام وأن يتركوا عبادة الأوثان إلى أن نزلت عليه الآيات ولربك فاصبر هذا فيه دليل على أنك ستتعرض للأذى وستتعرض كذلك يعني لكثير من الابتلاء فعليك بالصبر وعليك على تربية أصحابك وأتباعك أيضا وأن هذا لا بد منه فكل الأنبياء قد أودوا فلحظ النبي عليه الصلاة والسلام بهذا بعض أهل العلم يذكرون أن دعوته عليه الصلاة والسلام في أولها كانت سرية وقالوا أن هذا استمر ثلاثة سنين استمر لمدة ثلاث سنين واستدلوا بما جاء عند ابن إسحاق ونقله عنه ابن هشام في سيرته لكن عندما نرجع لهذه الرواية نجد أن هذه الرواية بغير إسناد ذكرها ابن هشام في السيرة بغير إسناد ولا نجد دليلا صريحا واضحا يؤكد هذا القول بمعنى أن الدعوة بدأت سرية بل النبي صلى الله عليه وسلم من أول ما أمره ربه انطلق يدعو أقرب الناس إليه ثم بدأ يدعو الناس كلهم ولا دليل على هذا التقسيم هم استدلوا برواية جاءت عند صحيح مسلم جاءت رواية من حديث عمرو بن عنبسة رضي الله عنه أنه قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما بعث وهو بمكة وهو حينئذ مستخفٍ هذه وهو حينئذ مستخفٍ فهموا منها أن الدعوة كانت سرية وأن الرسول ما جاء إلى الناس يقول لهم اعبدوا الله وكذا وإنما كان بالسر يخاطب فلانا وفلانا وهكذا ولم يجهر لكن عندما نرى في هذه الرواية ونقرأها من أولها كما هي في صحيح مسلم نرى أنه ليس فيها دليل لماذا؟ يقول عمرو بن عنبسة كنت وأنا في الجاهلية هكذا جاء الحديث في صحيح مسلم أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخف أو مستخفيا جراء عليه قومه أو ماذا جاء هذه مختلف فيها يعني ذكر النووي أنها قرأت في بعض الأصول جراء وفي بعض الأصول حراء بالحاء ما معنى هذه الكلمة أي أن الرسول استخفى بسبب تسلط القوم وبسبب الأذية التي حصلت له إذن لا يفهم من هذه الرواية أن الرسول كان يدعو سرا بل هنا استخفى لأنه حصل له أذى وهذا ليس ببعيد الرسول قد يجد أذى فيتجنب هذه الأذية التي قد تحصل له ويبتعد عنها حتى لا يؤذى أليس في هجرته عليه الصلاة والسلام قد استخفى في الغار وجعل علي بن أبي طالب جعل علي

0: أبي طالب على فراشه كما سيأتي معنا. فهنا دليل، دليل على ماذا؟ أن قومه تجرأوا عليه وآذوه، لأنه يذكر جراء عليه ماذا؟ قومه. فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة. إذن الاستخفاء الحاصل إنما هو الهروب من شيء ماذا؟ ما حصل له من الأذية، وقد يكون له حصل شيئا من الضرب أو شيء من التعرض للنبي عليه الصلاة والسلام ولتسلط قومه عليه. وليس المراد أنه كان ما يجهر بالدعوة، لا يوجد دليل أبدا، بل كل النصوص تؤكد أن ربه أمره من أول ما أمره بالرسالة أن يجهر بالدعوة، فكان يجهر عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرنا حديث ماذا؟ حديث ارتقائه على جبل الصفا، فعم وخص، وكان يقول للناس لا أغني عنكم من الله شيئا، وكان يقول لهم ماذا؟ إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وسيأتي معنا إن شاء الله في الأسبوع القادم الأساليب التي اتخذتها قريش في صد دعوته عليه الصلاة والسلام، لأنه لما أمره الله بالرسالة قام وجهر وبلغ الناس، فماذا حصل؟ آذوه وفعلوا له الأفاعيل وصنعوا به ما صنعوا. إن شاء الله في الأسبوع القادم سنتحدث عن هذا الذي هو ماذا؟ الأساليب التي اتخذتها قريش في صد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى.
1: إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.ميراث.net.
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان خطر الفرقة والتحزب على المجتمع، ألقاها فضيلة الشيخ عواد بن سبت العنزي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات الدورة العلمية الربيعية السابعة المقامة في جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن، يوم الخميس 27 من شهر ربيع الآخر عام 43,400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
3: فقال عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، والصلاة والسلام على رسول الله القائل إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. إخواني، يطيب لنا في هذه الليلة أن نستمع لمحاضرة مهمة، فإن الاجتماع أصل من أصول أهل السنة والجماعة، والتفرق والاختلاف والتنازع والتحزب من صفات أهل الشرك والضلال. ولقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر يحصل قدرا ويجب أن نتخذ الأمر به شرعا، فنجتمع على ما وجهنا إليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فقيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم.

0: أصحابي، وفي رواية الجماعة، رواه الترمذي وابن أبي عاصم وغيرهما. إن التفرق مذموم والتحزب محذور، وجاء الإسلام بتحريمه. حول هذا الموضوع وحول خطر التحزب والتفرق على الشباب، نلتقي مع سعادة وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فضيلة الشيخ عوال بن سبج عنزي، شاكرين له قدومه ومشاركته وحضوره موجها لأبنائه وإخوانه في هذه الدورة المباركة السنوية، فليتفضل مشكورا مأجورا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم من الموفقين المعانين على الخير فيما قصدنا من هذا المجلس المبارك في هذه الدورة العلمية السنوية المباركة. وأشكر صاحب الفضيلة أخي الشيخ عبد الله الظفيري على كريم دعوته للقاء بإخواني الذين ينتظمون في هذه الدورة، وأسأل الله أن يكتب أجره على عنايته بنشر العلم وتعليمه، كما أشكر الإخوة القائمين على إدارة المساجد والدعوة والإرشاد على تعاونهم في إقامة هذه الدورات ونشر العلم، فإنه من أعظم ما يثبت به أهل الإسلام على لزوم هذه الطريقة التي رضيها الله جل وعلا لعباده. كما تفضل صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله أن هذا الموضوع موضوع مهم جدا، لأنه يتعلق بأصل من أصول هذا الدين. أهل السنة والجماعة، هذا الوصف العظيم الذي يفاخر به كل منتسب إليه ويرفع به رأسا، لأنه قائم على أمرين جليلين: لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم جماعة المسلمين. ولذلك سمي أهل السنة والجماعة بهذا الاسم، وهذا شرف ينبغي للإنسان أنه يعتز به. وكما تفضل الشيخ أن السنة إذا أطلقت يراد بها الإسلام، كذلك يقال لأهل السنة أهل السنة والجماعة، ويقال لهم أهل الحديث والأثر، ويقال لهم السلفيون. فهذه المسميات إنما انطلقت من ألفاظ شرعية. فأهل السنة والجماعة في الجانب الآخر من الوصف هم أهل الجماعة، وهذه الجماعة كما جاء في مقدمة الشيخ أصل من أصول أهل الإسلام. لأن بعض الناس قد يشيع، خاصة في صفوف الشباب ومع وجود يعني الآن سعي حثيث من الأحزاب السياسية والأحزاب البدعية، إلى أن يهون عندهم هذا الأصل، فتجد أنهم يقولون أن الجماعة هذه ضرورة اجتماعية. الناس إذا اجتمعوا في مكان أصبح من الضرورة أنهم يجتمعون ويتوادون ويتعاملون، ويقول آخرون لأن هذه ليست بأصل من أصول الإسلام، وإنما هي أمور فرضها الحكام لأجل أن يسمع الناس وأن يطيعوا لهم وأن لا يخرجوا عليهم. في مبررات سقيمة لا تستقيم ولا ترتقي إلى أن تناهض الأدلة الصريحة التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تعرف قدر هذه المسألة، فانظر إلى النصوص التي جاءت في تعظيم لزوم الجماعة، وهذا موجود. إذا رجعت الآن مثلاً

للآيات التي جاءت الأحاديث ما جمعه العلماء قديما وحديثا في النصوص الدالة على وجوب لزوم الجماعة ما صنف من مصنفات أهل العلم. يعني يكفي أنك إذا رجعت إلى كتاب الشريعة للآجري تجد أنه جمع من النصوص الشيء العظيم ثم أتبعه بذم الطوائف التي خالفت هذا الأصل الذي هو أصل لزوم جماعة المسلمين. فالواجب علينا أيها الإخوة عندما نريد أن نتحدث عن هذا الأصل أن نعيد الناس إلى الأصل الشرعي الذي بني عليه، لأننا نحن نبني ديننا على الدليل القائم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف هذه الأمة. هذه هي النجاة، هذه هي النجاة، هذا أصلا. الله جل وعلا يقول، وسأذكر بعض الآيات حتى لا يطول، الله جل وعلا يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم. هذا أمر من الله جل وعلا أن يعتصم الناس بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبالإسلام وبالقرآن على ما حكاه أهل التفسير في الخلاف في المراد بحبل الله جل وعلا، ولكنها تجتمع كلها في هذا المعنى العظيم في لزوم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وجماعة المسلمين. والله جل وعلا يقول لخير البشر الذين اصطفأهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم يقول ولا تنازعوا. بعد التنازل ماذا يقول؟ الفشل. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. هذه الوصايا لمن؟ لأهل الإسلام. فإذا أردت أن تكون من أهل الإسلام فاعلم أن من الواجبات التي يجب عليك أن تعتني بها لزوم جماعة المسلمين، لا كما يقول دعاة الآن التحزب والجماعات الحزبية، يقول هذا خور وضعف، وهذا يعني كيف ترتبط الناس برجل يسوسهم والله جل وعلا أعطاك العقل وفعل وكرمك ويجب أن تعبر عن رأيك وأن يكون للناس رأي وغير ذلك. هذه كلها كلام سفسطة لا يرتقي إلى هذه الآيات العظيمة والتي أوجبت على الناس أن يلتزموا بجماعة المسلمين. الله جل وعلا يقول ولا تكونوا من المشركين. ما هي صفاتهم؟ ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذه صفة المشركين. إذن صفة أهل الإيمان لزوم الجماعة وترك التفرق والاختلاف، هذا المفهوم لهذه الآية. والله جل وعلا أيضا يقول شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به موسى وعيسى أن أقيموا الدين. هذه الوصية، أقيموا الدين ولا تتفرقوا به. هذه وصية الله لأنبيائه أن يقيموا الدين لله جل وعلا كما أمر الله سبحانه وتعالى ويجتمعوا على ذلك ولا يتفرقوا. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا. فإذا النصوص جاءت آمرة بأن يكون الناس ملتزمين لجماعتهم، والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما تلاحى رجلان وسمع جلبا يقول الراوي فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه. تأملوا، ما انتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسأل ماذا وقع ويلبس ويتهيأ، يقول فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى وقف بينهم ثم قال أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. يعني ما أنتم فيه اليوم من نزاع واختلاف. وكان الأمر يعني

في بعض الروايات أنه كسع رجل أنصاري مهاجرا، وبعض الروايات أنهم كانوا شباب وغيرها، لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تعظيمه. قال أبي دعوى الجاهلية، لاحظ يعني ما وقع من الاختلاف والتفرق، قال أبي هذا من دعوى الجاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاف على أمته فيقول أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. إذن ماذا سيكون بعد موته صلى الله عليه وسلم من التفرق والاختلاف؟ واليوم الدعوة محمومة ومسمومة لبث الفرقة والاختلاف بين المسلمين، والشباب على وجه خاص اليوم يستهدفون بأن يضعف عندهم جانب لزوم الجماعة. حديث في الصحيحين ويحفظه الناس، حديث حذيفة في الفتن، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سيكون، وأخبره أن هناك دعاة على أبواب جهنم تعرفون منهم وتنكرون، الحديث معروف ومشهور، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له فما تأمرني يا رسول الله؟ ما هو المخرج إذا كان هذه الفتن التي ستعيق بالناس؟ فقال في النهاية في آخر الحديث ماذا قال؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. إذا قرأت هذا الحديث ورأيت ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أوصاف وأحداث ستقع في الأمة واختلاف وتفرق، ثم اختصر العلاج في هذين الأمرين، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، هذا ماذا يعطي؟ ماذا تفهمه؟ ماذا يدلك يا طالب العلم؟ يدلك على عظم أمر لزوم الجماعة، وأنها عصمة من الله جل وعلا لمن لزمها، تلزم جماعة المسلمين وإمامها، هذا نص. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له حذيفة قال فإن لم يكن لهم يومئذ جماعة ولا إمام فما تأمرون؟ ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم تقع في الاختلاف والتفرق وتترك الجماعة؟ قال لا، اعتزل تلك الفرقة كلها ولو أنت عض على أنفسك. إذا ما في نص واحد يدل على ترك الجماعة والدخول في هذه الجماعات والأحزاب والتفرق والاختلاف الذي يقع بيننا. هذه النصوص. فلما يكون هذا هو المخرج الذي يحكيه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا ينتظر الناس؟ ينتظر الدعوة للتفرق والاختلاف؟ لا، الواجب أن ينتظر الناس الدعوة إلى لزوم الجماعة والحرص عليها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الجماعة رحمة، حتى وإن وقع في هذه الجماعة من الذنوب والخطايا، هذه طبيعة البشر، هذه الجماعة لا بد أن يكون فيها هنات وهنات، هذه الدنيا طبعت على كذب، لكن المؤمن الذي بصره الله جل وعلا بالنور ولزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم عرف عظم هذا الأجر. الصحابة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن وقوع الاختلاف كما في صحيح مسلم: أرأيت يا رسول الله إن قام فينا أمراء نعرف منهم وننكر فما تأمرنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني عليه. ما قال تركوا الجماعة ولا انزعوا يدا من طاعة، ولا قال شكلوا جماعات وأحزاب، ولا قال اخرجوا في مظاهرات، ولا قال كونوا رأي شعبي ونظموا المسيرات وأشغلوا الحكام وشغبوا عليهم، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أثقل ما على دعاة البدع من الأحزاب أن تأتي لهم بهذه النصوص الواضحة البينة التي فيها الأمر بلزوم جماعة المسلمين. ولذلك عند أهل السنة والجماعة أن عقد الولاية ورصد الخليفة واجب بالاتفاق كما حكاه الماوردي عنه، بخلاف المعتزلة وغيرهم من أهل البيت.

لماذا؟ لأن هذه الجماعة لا تنتظم إلا بإيمان. الله جل وعلا أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم وأمر بطاعته، فطاعته طاعة لله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ثم خلفاؤه من بعده تكون لهم الطاعة بالمعروف. ولذلك من لوازم الجماعة، هذا أمر مهم، السمع والطاعة لولي الأمر بالمعروف. وهذا ما ينبذ به الآن دعاة أهل السنة وينزم به السلفيون، وقال أنتم تدعون الناس إلى طاعة ولاة الأمور وهم عندهم من الجور والظلم. نقول نعم، ونرفع بذلك رأسا، لأن هذا هو أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما أخبرنا به محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، ولا نجامل في هذا ولا نمارس. نعم، نقول لهم عقد البيعة واجب في أعناقنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من بات وليس في عنقه بيعة أو مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. لاحظوا يا أخواني، أبي دعوة جاهلية، ميتة جاهلية، هذه نصوص تدلك على أن هذا من الإسلام وهذا من الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في مناقضة ما كان عليه أهل الجاهلية من دعواهم إلى التفرق والاختلاف، ودعواهم إلى عدم الجماعة، ودعواهم إلى عدم السمع والطاعة. وهذا ما نص عليه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في مسائل الجاهلية، أظن في المسألة الثالثة والرابعة، مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عليه المشركين في أمر الجماعة ولزوم السمع وطاعة بالمعروف. السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف من لوازم الجماعة. كيف يعني يكون الناس جماعة وليس لهم إيمان؟ الإسلام جاء بتنظيم حياة الناس، فجمعهم في الصلاة المفروض، وجمعهم في الجمعة في الأسبوع في الأعياد، وأمرهم بالاجتماع في كل أحوالهم، وأمرهم أن يكونوا عباد الله إخوان. فهذا الإيمان الذي يوصف البيعة له في الأعناق واجب، سواء عرفت ما عرفت، قابلت ما قابلت، صافحت كما، لأن هذه أشياء يقولها أهل البدع. لكن لما تكون البيعة أئمة الضلال عندهم ما يشتركون المقابلة ولا يشتركون المصافحة، لكن إذا جاءت بيعة أهل السنة قالوا يا كيف الآن تبايعون وأنتم لم يعني تبايعونه يدا بيد. طيب البيعات الحزبية الآن كانت تعقد لدعاة وأمة الضلال وكانت تؤخذ بالغياب. خلفاء داعش اللي يسمونهم خلفاء كلهم مختفين في ما يدرى، في مغارات وفي كهوف، ولا يدرى وينهم ولا يعرفون، وتؤخذ لهم البيعة. هذا من يعني من الجهل العميق. الإخوان المسلمين لما كانوا يبايعون الذين يبايعهم حسن البنا في مقر الجماعة في الغرف المظلمة على المسدس، والذين عرفوا فيما بعد بالجناح السري العسكري، جناح الاغتيالات، كانوا فقط هو الذين يبايعهم، أما غيرهم فكانت تؤخذ له البيعات من النقابات والتجمعات الطلابية، وكانوا يسيطرون في هذا الحزب بهذا الطريق. ثم إذا جاءوا يطرحون موضوع البيعة عند أهل السنة والجماعة قاموا بإرادة الشبهة على الناس. الصحابة رضي الله عنهم لم يصافحوا كلهم لما في بيعة أبي بكر رضي الله عنه، ولا في بيعة عمر، ولا في بيعة عثمان، وإنما تنعقد الولاية إذا بايع أهل الحل والعقد وأعيان الناس، انعقدت البيعة بإجماع الصحابة رضي الله عنهم ومن ذلك. والسمع والطاعة لا بد أن ننبه على أنه عزة ورفعة وليس بل ومهان، لأنه عبادة لله جل وعلا. أن تتعبد الله جل وعلا، تتعبد الله جل وعلا بأن تسمع وأن تطيع لولي أمرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع وأطع. فيقول جليل بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة،

عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأهل وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كبرا بواحي فيه عندكم من الله ظهر. والله لو تأملنا فقط هذا الحديث لكفى بذلك. السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط، يعني نشاط النفوس وإقبالها على هؤلاء الولاة، والمكره في حال حدود ما يكره الإنسان، وأثرة علينا. الأثرة كما ذكر النووي وغيره أنها استكثار ولاة الأمور ببعض استحقاقات الناس في أمور الدنيا، أو أن يمنعوك حق ومع ذلك تسمع وتطيع. هذا ذل؟ لا، هذا سمع وطاعة لرسولك صلى الله عليه وسلم. فلا يغلبنكم دعاة الأحزاب والأهواء الذين يدندرون على هذه المسائل الثابتة العقدية. نعم، عقدية، أهل السنة والجماعة أوردوا ما يتعلق بمسائل الجماعة والسمع وطاعة في كتب الاعتقاد. لماذا؟ مخالفة لأهل البدع من الخوارج والمعتزلة ومن نحى نحوهم في باب السمع والطاعة. هذه من لوازم أهل السنة والجماعة. كيف تنتظم جماعة المسلمين إذا كان من ينتسبون إلى هذه الجماعة لا يطيعون ولا يسمعون لولي أمرهم ويبغضونهم أو يعادونهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خياركم خياركم لأئمتكم الذين تدعون لهم ويدعون لكم، وفي رواية: يصلون عليهم ويصلون عليكم، وشراركم شراركم لأئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنون. فأنت أيها السني إذا أردت أن تكون من خيار هذه الأمة فكن ممن يدعو لإمامه وإمامه يدعو له ويتعاونون على الخير، ولا تكن من أهل الأهواء والبدع الذين يجانبون هذا الطريق ويدعون الناس إلى نزع اليد من الطاعة، ويدعون الناس إلى الخروج على الحكام، ويدعون الناس إلى الكلام فيهم والطعن في نوابهم وفي التشويش عليهم، ويجعلون الحنق في نفوس الناس تجاه ولاة الأمور، خاصة مع وقوع المنكرات ووقوع الأخطاء. هذه طبيعة البشر، لابد أن يقع خطأ. ولذلك الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم سيكون فينا أمراء نعرف منهم وننكر. ما قال مخرجوا عليهم أو أبغضوهم، قال صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وفي الرواية الأخرى لما وضع الصحابي يده على سيفه قال: أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فلو تأملت النصوص ما تجد فيها دعوة إلى ما يدعيه أولئك اليوم الآن، ويجعلون سببا لدعوتهم إلى هذه المنكرات العظيمة من الثورات والمظاهرات. ما توجد النصوص، ليس بيدهم نص يمكن أن يعتمد عليه. غاية ما يستدلون به قصة ضعيفة لم تثبت عن عمر رضي الله عنه جادل. فإذا حرصك أيها السني على لزوم هذا الأصل جماعة المسلمين وإمامه هو مقتضى النصوص الشرعية التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيها أيضا مباينة لأهل البدع حتى تمايز أهل البدع. كن على هذا المجال. أهل البدع أهل تفرق واختلاف، وأهل ترك لظاهر السنة النبوية في أقوالهم وأفعالهم. أما أنت فأكرمك الله بالسنة ولزوم جماعة المسلمين، ففاخر بذلك وخذ هذه القاعدة على جميع أهل البدع حتى التي ظهرت في صدر الإسلام، خرجوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في فهمهم للنصوص وتأويلها على غير المراد، وفي تركهم لجماعة المسلمين. المعتزلة اعتزلوا جماعة المسلمين، الخوارج خرجوا عن جماعة المسلمين، الجهمية والقدرية كلهم خالفوا هذين الأصلين، تركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو فهموها بفهم غير فهم الصحابة رضي الله

وخرجوا عن جماعة المسلمين، ولذلك كان لهم نصيب من مخالفة هذا الأصل العظيم. واليوم أيها الإخوة، الواجب علينا نحن طلبة العلم في هذا الميدان عظيم. لماذا؟ لأن الدعوة اليوم إلى التحزب والتفرق عظيمة، ووسائل التواصل الاجتماعي اليوم أصبحت من أكثر الوسائل التي تدعو إلى نقض هذا الأصل. تبث الفرق والخلاف والشر بين المسلمين وتحرش بينه، وتجد أن هذه الوسائل اليوم تدعو إلى مبادئ هي ليست من مبادئ الإسلام. لابد أن نعرف الثورات والمظاهرات هذه جاءت من بلاد الكفار وجاءت من بلاد المسلمين. هذه مبادئ في الدول التي يسمونها علمانية يرون أنها سبيل للتعبير، نحن لا نقلد هؤلاء. نحن أكرمنا الله جل وعلا بصريح سنة النبي صلى الله عليه وسلم الواضح البين، والله جل وعلا يقول ما فرقنا من كتاب من شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم ما مات حتى علم هذه الأمة ما تحتاج إليه. فإذا أردت أن تعرف حجم الدعوة إلى نقض الجماعة وعدم لزومها، فانظر إلى ما يكون اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي. دعوة صريحة وعلنة، دعوة إلى تكفير، تكفير الحكام، ثم دعوة إلى تكفير المجتمعات ومنهم العلماء، الدعوة إلى نزع اليد من الطاعة. وش المبرر؟ يقول يا أخي الله أكرمك، ليش تتخانع؟ ليش تنزلي عبر عن رأيك وقل رأيك وتكلم والإنسان حر؟ ما هذه الحرية التي تسلب بها إسلام الناس وتخرجهم إلى دائرة الظلم؟ ما حرية؟ هذا تعدي وظلم. هل الحرية اقتصرت على أن يحزب الناس وأن يكونوا جماعات وأحزاب وفرق ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان ثم تسمى جماعات إسلامية؟ هل الإسلام واحد؟ والدين عند الله جل وعلا الإسلام، هو صنّاكم المسلمين من قبل، هو في هذا، ما في شيء اسمه جماعات إسلامية أو يغطونها الآن جماعات الإسلام السياسي أو نحو ذلك. هذه جماعات حزبية، جماعات بدعية، وقف في وجهها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولما اختلف بعض الصحابة ووقع بينهم اللغط قالت أم سلمة لقد برئ نبيكم صلى الله عليه وسلم ممن فرق دينه واحتزب. فالواجب عظيم على طلبة العلم والدعاة إلى الله جل وعلا. إذا كانت بعض الدول تصرح لهذه الجماعات وتأذن لها لأجل أن يكون هناك انشقاق في داخل الصف الإسلامي كما يسمى، فطالب العلم الذي يلزم السنة يجب أن يكون واضحا صريحا بينا في أن لا ينتمي إلى هذه الأحزاب ولا إلى هذه الجماعات. ونحن في المملكة العربية السعودية الحمد لله جل وعلا حمانا الله جل وعلا من ذلك، فمنعت هذه الأحزاب، ولا يمكن أن يسجل حزب سواء سياسي أو ديني أو غير ذلك. وهذا من فضل الله جل وعلا الذي حفظت به كلمة المسلمين واجتماعهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الإخوة، المسألة عظيمة جدا كما قدم فضيلة الشيخ، وليست بالهينة مسألة، تمس الاعتقاد، تمس جانب مخالفة النصوص الصريحة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم عندنا حملة شعواء على المملكة العربية السعودية على جماعة المسلمين هنا، فالواجب عظيم أن يظهر الناس هذا الجانب وأن يفتخروا به وأن يكون ذلك بعلم وفهم ودليل واضح. أنت معك الدليل، لم يغلبك أحد. أما دعاة الأحزاب والفرق ما معه دليل، معه أشياء وعواطف وحماسة وواقع المسلمين وتفرقهم، أنتم اللي فرقتم وأنتم الذين تسببتم بسبب دعوتكم إلى هذه الأحزاب إلى أن تتقاتل. كم جماعة أنشأت الدولة الإسلامية في الشام والعراق؟ كانت

أول ما أنشأها الخوارج. ثم بعد ذلك لما حصل الخلاف بينهم على الأمور وظنوا أنهم سيملكون بلاد الشام، جاءت توجيهات قادتهم بأن يكونوا قسمين، داعش في العراق والنصرة في الشام. ثم خرج من عداءة هذا المسمى فقط أكثر من 25 جماعة، كل طائفة تكفر الأخرى وتلعب. وأنا سمعت بأذني من شخص قال والله أننا ألزمنا بتكفير داعش لما انقسمنا وكنا في نصيب جبهة النصرة، وقبل أيام كنا نحن وأيام في مكان واحد، فلما حصل الانقسام كفر هؤلاء. هذه عادة أهل البدع والأحزاب. ثم خرجت الكتائب وأحرار الشام وجيش ما أدري من و و و وفي مقابلة أظنها مع نسيت اسمها الآن، موجودة أحد قادة الفصائل لما قال له المقدم، ما أريد أن أذكر اسمه ولا اسم القناة تطهيرا واحتراما لهذا المكان، ما علمت إلا بالشر والفساد هذه القناة، كانت تلتقي بقادات هؤلاء لأنها كانت تدعم هذه الأحزاب وتفرح بها وتحاول أن تنقل أخبارها. الشاهد أنه يسأله قال إذا مثلا سقط نظام في سوريا ماذا ستصنعون؟ هل ستسلمون مثلا النصرة؟ وراقها لا ستتقاتلون، قال لكل حادثة حديثة والبقاء للأقوى وكذا. فإذا أصبحت هذه الأحزاب ليست لله، ولذلك لما نقول للشباب لا تذهبون إلى مواقع الصراع لأن هذا يخالف، وأنتم من أنتم تحت طائرة من؟ لا راية شرعية ولا جهاد لأجل إعلاء كلمة الله، وإنما جهاد لإعلاء كلمة هذه الجماعات والأحزاب حتى تتملك وحتى تقوى. لا يوجد ولي أمر يعقد الناس عليه البيعة، ما في مصلحة. الشروط الشرعية التي ضبطها وضعها أهل العلم والضوابط غير متوفرة، الزموا جماعتكم اتركوا ذلك. ثم إذا وقع الفأس في الرأس عند ذلك بعض الناس يعني يقول ليتنا أطعنا علماءنا وولاة أمرنا. وانظروا الآن إلى بلاد المسلمين التي نفرت فيها هذه الجماعات، ما هو الواقع؟ واقع مؤلم، واقع مؤلم. الملايين شردوا لثم الأطفال رملت النساء، شرد الناس من بيوتهم، ما استطاع كثير منهم أن يقيم دينه وعبادته. فبعض أصبح يتمنى عهد الظلمة على ما يراه الآن من ضياع الدين والدنيا. فالاستهانة بهذه الجماعة ولوازمها، من أراد أن يتفكر فلينظر الآن إلى نتاج الدمار العربي الذي يسمونه الربيع العربي، وهو دمار عربي خراب. انظر ماذا حل بالمسلمين من الفرقة والخلاف والقتل والتدمير. العاقل الذي يريد، والأرقام موجودة تستطيع أن تبحث وتعرف عدد المشردين وعدد اللاجئين وعدد القتلى في كل بلد وعدد الأيتام وعدد أصبحوا لقمة سائغة حتى لغير المسلمين الذين تتخطفهم الآن الدول ويعرضون عليهم تغيير دينهم مقابل المساعدات. هؤلاء في رقبة من؟ أيظن دعاة الأحزاب والتهييج والفرقة والاختلاف أنهم سيسلمون من مغبة هذا العمل؟ لا والله، لا لم يسلم، لن تذهب حقوق الناس. هذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الدواوين الظلم الثلاثة، قال وظلم لا يتركه الله وهو ظلم الناس بعضهم لبعض. هذا من الظلم الذي كان بسبب دعوة هؤلاء من دعاة الأحزاب والجماعات التكفيرية بكل أسمائهم، سواء كانت الإخوان أو السرورية بأقسامهم والسرورية وجماعات التكفير أيا كان اسمها، كانوا يدعون الناس إلى ذلك ويزينون. لن يترك هذا حق الناس، لن يترك الله جل وعلا. فواجب على دعاة أهل السنة والجماعة أن يقدروا لهذه المسائل قدرها، وأن يعرفوا أن خطر التحزب والإثارة

0: ليس فقط على الشخص وإنما على المجتمع ككل، بل على الإسلام. أما على الشخص فأول ما يفقد الإنسان الذي يذهب إلى هذه الأحزاب والجماعة، أول ما يفقد يفقد دينه، لأنه خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك خالف أمر الله جل وعلا بعدم التفرق والاختلاف. وبالمقابل من لزم هذه الجماعة فليبشر بالأجر والمثوبة من الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع فدات قريش، تعرفون أن قريش أشرف الناس نسبا، ماذا كان في وصفه؟ تأملوا، كان في ضمن وصيته صلى الله عليه وسلم أن يسمعوا وأن يطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد، يعني مملوك. الرسالة إذا كان أنتم مخاطبون يا سادات الناس وأشرافهم وفضلكم الله جل وعلا، لأنه في حال تأمر عليكم أحد المماليك فالواجب عليكم أن تسمعوا الله. ففهموا ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ما دفن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أُقِدَت البيعة لأبي بكر ثم لعمر ثم لعثمان ثم لعلي، وأصبحت تؤخذ البيعة عند أهل السنة والجماعة إلى يومنا عند أهل السنة والجماعة. ولذلك عندنا في المملكة العربية السعودية تؤخذ البيعة بهذه الطريقة، يبايع أهل الحل والعقد الملك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى السمع والطاعة بالمعروف، ويأخذ نوابه في المناطق البيعة. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نرفع بذلك رأسا، لا يعيبك الدعاة الجهل والضلالة الذين يقولون هذا خنوع وهذه تبعية وهذا تخلف ورجعية. التخلف والرجعية في النزاع والفرقة والاختلاف. ولذلك نحن اليوم في المملكة العربية السعودية بحمد الله جل وعلا التزمت الدولة هذا المنهج السلفي الواضح والعقيدة الصحيحة، ومع ذلك بحمد الله جل وعلا تقدمت في أمور الدين والدنيا، التعليم في أرقى مراحله، وعندنا تخصصات في جميع الحمد لله العلوم الدينية والدنيوية، الأمور الصحية، الأمور في معاش الناس وحياتهم. أصبحنا نصنف الآن من الدول المتقدمة، ودخلت المملكة مجموعة أقوى 20 دولة اقتصادية، وهذا من فضل الله جل وعلا، مما يدلك على أن التمسك بهذا الدين والعمل به سبب للرفعة والعز. لكن من ابتغى العزة بغير دين الله جل وعلا ما تمكن. فلا بد يا إخواني أن نأخذ هذا كمثال، وليس الأمر محصورا على المملكة العربية السعودية، بل هذا دين الله جل وعلا يعزه في أي مكان. لكن إذا لزم الناس وأظهروه في جماعة المسلمين ولزموا السمع والطاعة بالمعروف واجتمعوا على هذا الأصل العظيم، كان ذلك سببا لرفعتهم في الدنيا والآخرة، كما أعز الله جل وعلا به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وقد كانوا قلة يتخطفهم الناس، فأراهم الله جل وعلا بفضله واجتمعوا على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حتى بلغ الدعوة وبلغ هذا الدين مشارق الأرض ومغاربها. ومنذ ذلك اليوم والإسلام يبلغ الآفاق ويزيد ولا يزيد. فهذا الأمر تكراره مهم. لذلك أنا أشكر للشيخ عبد الله حقيقة اختيار مثل هذه المواضيع والتبكير بها والعناية بها، لأننا أحيانا قد نغفل في خضم أمور هذه الحياة أو في خضم ما يرد من الفتن والأمور أن نذكر بهذه الأصول العظيمة. لا أريد أن أطيل، لكن يعني هناك نصوص كبيرة مرينا على ما يقتضي إن شاء الله يعني يكفي إن شاء الله للبيان، لكن أؤكد على أننا في التعامل مع الاختلاف والافتراق عندنا منهج بينه النبي صلى الله عليه وسلم في عدم قبول تلك الدعوات واعتزال تلك الفرق ولزوم جماعة المسلمين والاعتقاد بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه الجماعات وهذه الأحزاب يعني لا بد أن ندرك أنها ربما تستعين ببعض الألفاظ الشرعية وبعض النصوص الشرعية حتى تلبس على الناس دينهم. فالرجوع إلى العلماء في فهم هذه النصوص أمان ونجاح بإذن الله. العلماء الراسخين الربانيين الذين ثبتوا على منهاج النبوة. ولذلك يعني عندي جمع كثير لكلام أهل العلم في مسألة جواز الجماعات من عدمه، لكن سيطول لو قرأته، لكن فتاوى العلماء مجمعة على عدم جواز عقد هذه الجماعات والاحزاب، لأنه ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يدل على جواز هذه الأحزاب. والأمر في لزوم جماعة المسلمين واضح وبين، ولذلك اتفقت كلمة العلماء من أهل السنة والجماعة على عدم جواز هذه الجماعات والأحزاب والانتماء إليها، بل اتفقت كلمتهم على التحذير منها، خاصة الجماعات التي اليوم تنشط في الدعوة إلى أن تصبغ نفسها بالصبغة الدينية والشرعية. ومن أعظم ما نبه له علماؤنا في هذا الجانب في بطلانها أنها تخالف الأصل الشرعي، قالوا أن هذه الجماعة سبب أنها تعقد الولاء والبراء لقادتها ولدستورها وليس لكتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا ملحظ مهم. ولذلك هذه الجماعات عقد الولاء والبراء عندها على منهج هذه الجماعة. ولذلك الإخوان عندهم بيعة، التبليغ عندهم بيعة. بعض الناس يتساهل بخطر التبليغ، هم جماعة فرقة عندهم بيعة على طرق صوفية معينة فعقد الولاء والبراء من أعظم ما يكون مع نشر البدع وشيوع البغضاء والكراهية وضعف الأمة. ولذلك حذر العلماء من هذه الجماعة. والنقول كثيرة لا أريد أن أذكرها، لكن أوصي نفسي وإخواني بنزوم هذا المنهج العظيم، وأن مسألة نزوم جماعة المسلمين تعبد لله وديانة تتدين بها لله جل وعلا، فاعلم أنك بذلك مأذور، مأذور عند الله سبحانه وتعالى، لأنك تعقد قلبك على ما أمرك الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من نزوم جماعة المسلمين وإمامه. فالذي يتعبد الله جل وعلا هو مأذور، كما أن الذي يخالف ذلك ويتشبه بها للبدع هو عليه وزر هذا الاختلاف والتفرق وما يترتب عليه. ودعاة الأحزاب والجماعات يعني استغلوا كثير من هموم المسلمين وما يقع من الأحداث وربما بعض الأخطاء والمنكرات التي تقع في بلاد المسلمين لأجل أن يشغبوا على أصل الجماعة، ويشغبوا أيضا على الأصل الذي هو السمع والطاعة لولي الأمر بالمعروف. لكن من هداه الله جل وعلا إلى الحق وبصره بنور الكتاب والسنة يعرف أن هذه أمور وشبهات لا تقاوم صريح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل ذلك الآيات البينة الآمرة بوجوب لزوم الجماعة والسمع والطاعة لولي الأمر بالمعروف. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يثبتنا عليها، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يسلك بنا سبيل الخارجين، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الاستعادة بالله من الفتن، من جملة هذه الفتن بل من أشدها في هذا الزمن هذه الدعوة إلى الأحزاب والجماعات والتفرق والاختلاف والخروج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فاستعيذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واسأل الله العافية. واعلموا أنهم في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم نجاة من كل فتنة وسلامة بإذن الله جل وعلا من كل بائقة، لكن متى ما وفق الإنسان إلى الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهمها بفهم سلف الأمة الماضين الذين ذكرهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.
1: كان حديثا شيقا لم ألتزم فيه بقراءة معينة ولا بسرد، ولكن كان حديثا روحيا.

0: الحديث المحب لإخوانه، فأسأل الله جل وعلا أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، معينا على لزوم منهج أهل السنة والجماعة إنه جواد كريم. أجدد شكري وثنائي على هذا الحضور الطيب لهذه الدورة السنوية، وأيضا أكرر الشكر لصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله على جهوده المباركة، وأسأل الله أن يثبته على الطاعة وأن يرزقنا وإياه العلم النافع والعمل الصالح. وأشكر أيضا أخونا الشيخ المعاشي مدير الوزارة على تأييده لي وإعانته لإقامتي ونشر الدروس العلمية، وأشكر المشايخ الفضلاء الذين أكرمونا حقيقة بحضورهم، وإن كان ليس لدينا مزيد نقول على شريف علمهم ولكن إحسان ظنهم بأخيهم، فأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم هداه وتوفيقه، وأن يختم لنا ولكم بخاتمة الحسنى وزيادة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جزا الله فضيلة الشيخ على ما أجاد وأفاد من هذه في هذه المحاضرة وهذه المحاضرة الطيبة، جعل الله ذلك له في ميزان حسناته وبارك في جهوده ونفع به الإسلام والمسلمين. ولضيق الوقت نعتذر عن عرض الأسئلة ونترك المجال مع إدارة الدورة لبدء حفله الختامي وتكريم القادة
2: والطلاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على متن الآج الرومية للعلامة ابن آج الروم الصنهاجي رحمه الله، والذي ينعقد على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن مبدأ كلام المصنف رحمه الله تعالى عن علامات الإعراب، وذكر أول العلامات وهي علامات الرفع، وذكر أولها وهو الضمة، وذكر كما مر معنا في الدرس الماضي أن الضمة تكون علامة للرفع في أربعة مواضع، أولها الاسم المفرد، وثانيها جمع التكسير، وثالثها جمع المؤنث السالم، ورابعها الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. ولا مانع من أن نضرب على كل واحد من هذه الأنواع مثالا أو مثالين من باب التطبيق والمعرفة لها. فأما الاسم المفرد فكقوله تعالى: فقال لهم رسول الله. رسولها هنا اسم مفرد، وهو فاعل للفعل قال، ورفعه على قول البصريين ضمة، أو علامة رفعه على قول الكوفيين وهو المشهور في الإعراب عند المتأخرين الضمة. وقلنا بأنه لا يسأل عن علة ذلك، لأن ما جاء على أصله لا يسأل عن علته. ومثال جمع التكسير قوله تعالى: قالت لهم رسلهم. رسل هنا جمع رسول، وهو جمع تكسير، ورفعه هنا ضمة، أو علامة رفعه الضمة، وهو فاعل الفعل قالت. فهذان الرسل، الرسول والرسل، تلحظ أن الأول جاء مفردا والثاني جاء مجموعا، وهما في الحالتين علامة رفعهما الضمة الظاهرة على آخره. وأما

والقانتات والحافظات كلها جاءت مرفوعة، وعلامة رفعها أيضا الضمة الظاهرة على آخره. وأما الفعل المضارع فإن الأمر يستوي فيه ما إذا كان معتل الآخر أو صحيح الآخر شيء واحد. فمثال الصحيح الآخر في مثل قوله تبارك وتعالى ويوم تشقق السماء بالغمام، فتشقق هنا فعل مضارع رفعه ضمة ظاهرة على آخره، أو علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وهذا مثال على الفعل المضارع الصحيح الآخر. وقد يكون معتل الآخر والحروف العلة معروفة، واو والألف والياء، ينتبه طالب العلم لهذه كيف يعربها. فالله جل وعلا مثلا في معتل الآخر بالواو قال والله يدعو إلى دار السلام، هذا يدعو فعل مضارع. ومن المعتل بالألف أو من المعتل بالياء قبله قوله تعالى وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، وكذلك في المعتل بالألف فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الكافرين. وهذه الأفعال التي جاءت معتلة الآخر علامة رفعها الضمة المقدرة على ما تقدم معنا هذا ذكر لبعض التطبيقات، والتطبيق يطول المقام به، ولكن كما قلت لك وكما قال الأول بالأصح إنما النحو قياس يتبع وبه في كل أمر ينتفع، فإذا ألحقت النظير بنظيره أفدت من النحو ولم تختلط عليك الأوراق. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ذاكرا بعد ذلك علامة الرفع الثانية وهي الواو، فقال وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك أو وحموك وفوك وذو مال. يقول هنا رحمه الله تعالى منتقلا إلى بيان العلامة الثانية من علامات الرفع حيثما كان العامل للرفع. نحن سيأتي معنا مرفوعات الأسماء، وسيأتي معنا أيضا المرفوع من الأفعال، فحيثما كان العامل الداخل على الاسم أو كان الفعل المضارع مرفوعا فإن العلامة فيه لا تخرج عن هذه العلامات الأربع. العلامة الأولى مرت معنا، وأين تكون العلامة الثانية؟ هي الواو. والواو يقولون إنها أصل الضمة، ومنهم من يقول إن الضمة هي أصل الواو شبعت منها، هذا كلام للنحويين ليس فيه كبير فائدة. فيقول فتكون علامة للرفع في موضعين، الضمة في أربعة مواضع، هنا نقص العدد فقال في موضعين، يعني أن الواو تنوب عن الضمة في موضعين لا ثالث لهما. ما هما؟ الموضع الأول قال رحمه الله في جمع المذكر السالم. جمع المذكر

غير السالم يلقب عند بعض النحويين بجمع التصحيح، وسمي جمع مذكر سالما. لماذا؟ لأن مفرده سلم في حالة الجمع، سلم في حال الجمع، فلم يتغير بناء مفرده. لا، بناء مفرده، ما المراد ببناء مفرده؟ يعني الأحرف التي تركب منها المفرد، التي هي أحرف الهجاء، لم تتغير بعد في حال إفرادها عن حال جمعها، وإنما زيد على أصل المفرد. يعني إذا قلت مثلا مسلم، مؤمن، مجاهد، متصدق، وهكذا، هذه كلها مفردات. فإذا أردت جمعها قلت مسلمون، وقلت مؤمنون، وقلت مجاهدون، وأيضا مخلصون وما شابه ذلك وتبعه. وكلام العربي كثير لا يحصيه إلا الله، ولكن كما قلت لك القياس في النحو هو الذي ينفعك. فإذا عرفت هذا، إذا عرفت أن جمع التصحيح أو جمع المذكر السالم وهو ما دل على أكثر من اثنين مع سلامة بناء مفرده أيا كان علما أو وصفا، فإنه يرفع، ورفعه الواو، أو قل علامة رفعه الواو، لا نكرر هذا. فمثلا في قوله تعالى ويومئذ يفرح المؤمنون، أو المؤمنون هنا ما مفرده مؤمن، جمعه هذا الجمع مؤمنون، فمؤمنون جمع مذكر سالم، سلم بناء مفرده كما هو ظاهر، وهو هنا إعرابه أنه فاعل، فاعل أي شيء؟ فاعل للفعل. ما الفعل في الجملة؟ يفرح، يفرح المؤمنون، يفرح. هنا ضبطت القاعدة التي مرت معنا، لأنه فعل مضارع تجرد من ناصب وجازم فرفع بالضمة. هذا كل ما تمر عليك مثل هذه المعلومة تستذكرها. المؤمنون فاعل لهذا الفعل. ما علامة هذا الرفع؟ علامته الواو. لماذا؟ قالوا نيابة عن الضمة، نيابة عن الضمة. ولماذا نابت عنه الواو؟ قالوا لأنه جمع مذكر سالم، لأنه جمع مذكر سالم، فكان رفعه بالضمة. وهذا كثير في مثل قوله تعالى وجاء المعذرون مثلا، وعندما تقول قاتل المجاهدون قتالا باسلا، كل هذه الكلمات، المجاهدون يريدون إعلاء كلمة الله، وهكذا، العاملون بالعلم هم الفائزون، إلى غيره من الأمثلة الكثيرة. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني قال وفي الأسماء الخمسة، وهذا هو المشهور، وإنما اختصر الشيخ رحمه الله تعالى على المشهور عند الجمهور، وهذا شأن الكتب المختصرة، وإلا فإن بعضهم يقول بأنها ستة، ويضيف هنو، وهنو فيها وفي الأسماء الخمسة لغات. والصحيح أن هنو أيضا، هذا أمر لعدم ذكر المصنف رحمه الله لها، ولأن الصحيح من قول العلماء من النحاة أن هنو يعرب إعراب الاسم المفرد، هذا الصحيح الراجح، مع جواز إعرابه عند طائفة من أهل العلم إعراب الأسماء الخمسة. قال وفي

الأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة هنا ليست كالأفعال الخمسة. الأسماء الخمسة ألفاظ محصورة فيها حصر، وكما سيأتي معنا في الأفعال الخمسة أنها ليست ألفاظا محصورة بل هي أمثلة كثيرة. فهنا أسماء خمسة يعني أنها محكية بلفظها، فيحفظها طالب العلم ويستريح. والنحاة عندما يأتون بها يأتون بها مضافة، لأن هذا شرط فيها، فيقولون أبوك وهو الاسم الأول، وأخوك وهو الثاني، وحموك أو حموك وهو الثالث، وفوك وهو الرابع، وذو مال وهذا هو هذا هو الخامس. هذه الأسماء الخمسة، هذه الأسماء الخمسة ما رفعها أو ما علامة رفعها؟ علامة رفعها الواو نيابة عن الضمة، نيابة عن الضمة. طيب النحاة يذكرون شروطا للأسماء الخمسة، ونحن في هذا المتن والتعليق عليه إنما نذكر الشروط أو القيود، أما ما عدا ذلك من الزيادات على ما لم يذكره المصنف رحمه الله فإنه ليس من شأننا في هذا الباب، لأن بعض الشراح مثلا يذكر الملحقات بجمع المذكر السالم، أولو وعالمون عليون إلى آخر ما ذكره ابن مالك وغيره من النحاة في الكتب المطولة، فيحشرونها في مثل هذا المتن الذي يصور لطالب العلم هذا العلم حتى لا يبصيه. فالمصنف رحمه الله تعالى هنا ذكر الأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة لها شروط إذا أعربناها إعراب، إذا أعربناها وجعلنا علامة إعرابها الواو نيابة عن الضمة. ما هي هذه الشروط؟ الشرط الأول أن تكون مفردة، خرج به ماذا؟ خرج به المثنى والجمع. فمثلا الاسم الأول عندما تقول أبوك، إذا جمعته قلت آباؤك أو آباؤكم، هذا يعرب إعراب جمع التكسير. وإذا أردت أن تثني تخبر عن أبوين لشخصين فتقول جاء أبوا زيد وعمر، أو جاء الأبوان، جاء الأبوان، فهنا خرج من الإفراد فصار مجموعا أو مثنى، فالمجموع يعرب إعراب جمع التكسير والمثنى يعرب إعراب المثنى. الشرط الثاني أن تكون مكبرة، أن تكون مكبرة. ما معنى مكبرة؟ ألا يدخل عليه أو ألا تصاغ عند الصرفيين، من هذا من علوم الصرف، ألا تصاغ صيغة التصغير. فالنوع الأول الذي هو أبوك، أبوك، هذا وصلنا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون مكبرا، فإذا صغرته وقلت جاء أبيك، جاء أبيك، يعني أنك التصغير له أسباب عند الصرفيين وعند البلاغيين، تحقر أو عياذا بالله أو ما أشبه ذلك، فتقول جاء أبيك، فهذا أبيك صار مصغرا فيعرب إعراب المفرد. والشرط الثالث أن تكون مضافة فلا تقطع عن الإضافة، إذا قطعت عن الإضافة خرجت عن الأسماء الخمسة فصار اسما مفردا. فنبقى في الأول الذي هو أبوك، إذا قطعته عن الإضافة وتخبر عن شخص أنه تزوج وولد له فتقول هذا أب، أو جاء أب، وانت ما تدري هو أبو من ولا كنيته من، من هذه الأسباب جاء أب أو هذا أب إلى آخره، هذا ما حاله؟ قطع عن الإضافة. فإذا قطع عن الإضافة خرج عن الأسماء الخمسة. واشترطوا أن تكون إضافته إلى غير ياء المتكلم، إلى غير ياء المتكلم. فإذا أضفته إلى ياء

تكلم كأن تقول هذا أبي، هذا يا المتكلم، لابد أن تقول هذا أبوك، هذا أبو زيد، هذا أبو عبد الرحمن، وهكذا. فلا بد أن تكون الإضافة إلى غير ياء المتكلم. أما إذا أضيف إلى ياء المتكلم فإنه يعرب إعراب الاسم المفرد. فهذه هي الشروط التي يجب أن تتوفر في من؟ في الأسماء الخمسة كلها. وهناك شرط يختص بذو، وشرط يختص ب شرط يختص بقول المصنف رحمه الله تعالى أبوك وأخوك وحموك، فوك بفوك وبذو مال. فوك أن ينطق هكذا لا تدخل عليه الميم فم، فإذا قلت هذا فم فإنك هنا تعربه إعراب الاسم المفرد وتستريح، لابد أن تحفظ هذه الشروط. وذو أن تكون بمعنى صاحب، لأن من العرب من يستعملها استعمال الاسم الموصول، وبئري ذو حفرت وذو طويت، يعني الذي حفرت والذي طويت. هذه هي شروط إعراب الأسماء الخمسة. بأي شيء؟ بالواو نيابة عن الضمة. نأخذ أمثلة لذلك. في قوله تعالى قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف، بسورة يوسف، وهي فيها الأمثلة على الأسماء الخمسة أكثر من غيرها. قال أبوهم، الأسماء الخمسة المرفوعة والمنصوبة والمجرورة، يعني أغلبها أقصد ليست كلها. قال أبوهم، قال هذا الفعل الماضي فعل، وهو فعل ماض هنا مبني على الفتح. أبو فاعل الفعل قال، علامة رفعه الواو أو رفعه الواو نيابة عن الضمة. لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة، لأنه من الأسماء الخمسة. وفي قوله تعالى ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، أبوهم هنا قال أبوهم، أمرهم أبوهم، لاحظ أنها أضيفت إلى غير ياء المتكلم ولم تضف إلى كاف الخطاب، وأضيفت إلى الضمير هذا هاء أبوهم. أمرهم أبوهم أيضا نفسها، فإذا أردنا أن نعربها لازم أو لابد أن نركز على ما بعد الأسماء الخمسة لأنها ملازمة للإضافة. انتبه، هذا مهم جدا، فلا تعربها وتمضي كما مضينا قبل قليل، لأني أعتقد أن هذا معلوم عندكم. ففي المثال الأول قال أبوهم، قال فعل ماض أعربنا، أبو فاعل مرفوع علامة بالفعل وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، والهاء مضاف إليه. وفي المثال الثاني أيضا من حيث أمرهم أبوهم دائما مضافة، لابد أن تعطيها حق الإضافة فتعربها دائما مضافة وما بعدها مضاف إليه. في قوله تبارك وتعالى اذهب أنت وأخوك بآياتي، في سورة طه اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، هذا هنا أيضا من الأسماء الخمسة، من الأسماء الخمسة، وهو أيضا ملازم للإضافة. ولو أخذنا أمثلة أخرى طبعا سنقول نفس الكلام، لو أخذنا مما يتعارف عليه الناس جاء أبوك وأخوك رجل فاضل وفوك نظيف وأنت ذو مال، كلها المهم أنك تركز على أمرين، العامل الذي عمل العمل وهو الذي أحدث الرفع، والعلامة، العامل الذي أحدث الرفع والعلامة، من أجل أن تخلص إلى الإعراب الصحيح.

هذه هذا ما ذكره المصنف في هذا المقام في قوله أيضا تبارك وتعالى وأبونا شيخ كبير. تمر على هذه الأمثلة وتراجع يعني تراجع في إعرابها وتنظر في المقصود منها. هذه العلامة هي العلامة الثانية، انتهينا منها. الأسماء الخمسة محصورة: أبوك، أخوك، فوك، حموك، فوك، ذو مال. لماذا قلنا حموك وحموك؟ لأن اللغويين، وهذه ليست شغلة النحويين الآن، لأن اللغويين اختلفوا في الحمو، فمنهم من عممه قال هو قريب الزوج والزوجة، فهو قريب من الجهتين، فأقرباء الزوجة، فقريب الزوجة يسمى حموا وقريب الزوج يسمى حموا أيضا، ولكن المشهور الذي عليه الأكثر أنه قريب الزوج، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الحمو الموت. طيب، ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى العلامة الثالثة من علامات الرفع. قال المصنف رحمه الله وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. هنا تعاون معك النحويون، أول ما ذكروا الضمة أربع مواضع، ذكروا الواو في موضعين، الألف في موضع واحد فقط في كل كلام العرب. هذه الكلمات الملايين المملينة المليارات من الكلمات المستعملة إذا ثنيتها مما يصح تثنيته فإنه ليس لها إلا هذه الحالة مع التركيز الدائم على العامل. لابد، ليس كل مثنى، ليس كل مثنى يعني ننطقه بالألف، وإن كانت هذه لغة بعض العرب، لكن نحن الآن لا نتكلم عن لغات العرب واختلافها، إنما نتكلم عن المشهور عند الجمهور من قواعد النحو، فإن بعضهم يلزم أباك وأخاك، يلزم أبواك، يلزمها يعني يلزمها الألف في المثنى، يلزمها الألف. لكن نحن الآن نأخذ ما اصطلح عليه جماهير النحويين. هنا المثنى ما دل على اثنين، ما دل على اثنين، لأن العرب من قواعد علمهم وكلامهم أنهم يقصدون إلى الاختصار، ولهذا كما ذكر السيوطي في المزهر أن الضمائر كثرت في كلام العرب لأنهم يقصدون إلى الاختصار، فاستعملوا الضمائر بكثرة، استعملوا الضمائر بكثرة في كلامهم. فهنا المصنف رحمه الله ذكر لنا المثنى بماذا، ما نقول بماذا يرفع، نقول ما رفعه، لأنه يرفع بالعامل، ما رفعه أو ما علامة رفعه. قلنا علامة رفعه الألف، فالمثنى أيضا، فالمثنى إذن يرفع بالألف نيابة عن الضمة، كما في قوله جل جلاله في كتابه الكريم قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب. قال رجلان، قال هذا هو الفعل، الفعل الماضي، هذا ما هو العامل، انتبه له، عامل الرفع، عامل الرفع. قال ورجلان فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، لأنه مثنى. وكذلك النحويون أو الشراح يذكرون بعد ذلك ما يلحق بالمثنى ويطول الكلام به. قال رجلان هذا المثنى، فإذا سألت عن النون وأنا أخرتها إلى هنا الواقعة في جمع المذكر السالم وفي المثنى، لاحظ أننا نقول مسلم، مسلمون،

مفرد مسلم جمعناه جمع مذكر سالم سالما فقلنا مسلمون، ورجل مفرد رجل جمعناه ثنيناه فقلنا رجلان. من نون هذه؟ قالوا اللغة العربية عادلة فيها حكم، حتى ذكرت لكم أظن أنتم كنتم تذكرون من قبل أن كثيرين من أهل العلم يرون أنها توقيفية، توقيف اللغات عند الأكثر ومنهم ابن فورك والأشعري كما في العقود. فهنا قال إذا قلت قد أفلح المؤمنون، المؤمنون تقول فاعل أفلح، فاعل الفعل أفلح، وعلامة رفعه الواو، هذا انتهينا منه. والنون قالوا عوض عن النون عن التنوين في الاسم المفرد، لأنك إذا أفردته تقول مؤمن، وقال رجل مؤمن. عندما تقول في قوله هنا في قوله تبارك وتعالى قال رجلان، لاحظ في آية غافر رجل وهنا رجلان، فيقولون رجلان فاعل الفعل قال، وعلامة رفعه أو رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. طيب والنون؟ قالوا والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، في الاسم المفرد. هذه العلامة الثالثة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. ما الذي يريده المصنف رحمه الله؟ بعضهم يختصر فيقول النون علامة للرفع في الفعل في الأفعال الخمسة أو في الأمثلة الخمسة. هذه هي الأمثلة الخمسة أو الأفعال أو الأفعال الخمسة. فعل مضارع الذي مر معنا قبله في ما يعرب بالضمة، لكن هذا الفعل المضارع لم يبقى على أصله وإنما زيد عليه. ما هذا الزائد؟ ضمائر. ما هي هذه الضمائر؟ قالوا إذا اتصل به ضمير تثنية يعني ضمير المثنى على السواء إذا كان حاضرا أو غائبا واحد، كما في قوله تعالى والنجم والشجر يسجدان، والنجم والشجر يسجدان. لاحظ أن يسجدان فعل مضارع أليس كذلك؟ بلى، اعتبروا أنني بينكم أنني بينكم وأنني أسألكم وتجيبون قبل أن أجيب في أنفسكم. يسجدان فعل مضارع، يسجدان قلنا بأنه فعل مضارع. أين فاعله؟ الألف. شوف لاحظ من أجل أن تربط المسألة في ذهنك من قضية الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة، تربطها كيف تربطها؟ أنها تلحق بالضمير، هذا الضمير اقطع بأنه هو الفاعل حيثما مر معك، لا تطيل البحث فيه، هذا الضمير هو الفاعل، انتبه لهذا، هذا الضمير هو الفاعل ويبقى معك لأنها لأن الأفعال الخمسة هذه أو الأمثلة الخمسة عبارة عن ثلاث كلمات، الفعل وفاعله وعلامته، الفعل وفاعله وعلامته، تنتبه لهذا. إذا طبقنا هذا على قوله تعالى والنجم والشجر يسجدان، يسجدان لاحظ كيف سنعربها؟ نقول فعل مضارع من الأفعال الخمسة والألف هو الفاعل، الألف هو الفاعل. طيب وعلامة الرفع؟ علامة الرفع النون. لكن إذا أردنا أن نعرب الآية، نعرب الآية كاملة، نقول مبتدأ النجم مبتدأ والواو عطف والشجر

معطوف عليه ويسجدان على ما قدمت لك في الإعراب، يسجدان فعل مضارع والفاعل الألف وعلامة الرفع النون لأنه من الأفعال الخمسة، والجملة التي هي ما هي؟ جملة فعلية، يسجدان خبر للمبتدأ، خبر للمبتدأ. الحالة الثانية أن يتصل به ضمير جمع، أن يتصل به، يعني لعلنا نأخذ مثال ثاني، مثال ثان عن في القرآن، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما، كما قلت لك يخصفان، يفعلان، يأكلان، يشربان، عبارة عن كلمة أو عبارة عن لفظ مركب من ثلاث كلمات، الفعل وفاعله وعلامة الرفع. طيب إذا اتصلت به واو الجماعة، ضمير جمع، يعني ضمير الجمع على السواء، إذا كان غائب أو حاضر لا يهم هذا، مثل قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى. يأخذون، ما الذي افترق معك هنا؟ هناك الفاعل ألف، هنا الفاعل الواو، لأنني قلت لك أن الأفعال الخمسة أيا كانت في مقام الرفع إذا كانت مرفوعة متجردة عن الناصب والجازم فاقطع بأن الضمير هو الفاعل واسترح. يأخذون هنا اتصلت بواو الجماعة، ما علامة الرفع هنا؟ النون، وننتهي من هذا. مثل قوله تعالى في قوله تعالى أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. لاحظ أنها جاءت هنا بالياء وهنا جاءت بالتاء، لأننا لعلنا نسينا أن نقول المصنف رحمه الله على ما ذكر من الظاهر يدل على أن الأفعال هذه ثلاثة، لأنه قال إذا اتصل به ضمير تثنية هذا واحد، أو ضمير جمع هذا اثنين، أو ضمير المؤنثة المخاطبة هذا ثلاثة. هذا من جهة الظاهرية، لكن من جهة التحقيق والتبين والتفصيل أنها خمسة. وإذا أردت أن ترفع أن تحفظها فاحفظها ومنزلا بصرك ورافعا إياه بتحتية وفوقية في الأوليين، فتقول يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون، وأما المؤنثة فهي شيء واحد وهي الياء. فهنا أخذنا مثال على ما فيه ياء يخصفان، ومثال على ما فيه التاء تتخذون وأيضا تخلدون. بقي معنا النوع الثالث، أو النوع الثالث على تقسيم على ما هو ظاهر كلام المصنف رحمه الله. ما هو هذا الثالث؟ الثالث هو ضمير المؤنثة المخاطبة، ضمير المؤنثة المخاطبة. ضمير المؤنثة المخاطبة أيضا كما قلت لك ولا أعيد، بل وأعيد، إن هذه الأفعال الخمسة، إن هذه الأفعال الخمسة، هذه الأفعال الخمسة الضمائر هي الفاعل، يعني تقول ضمير مبني، ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. طيب وهنا عندنا ضمير المؤنثة المخاطبة في قوله تبارك وتعالى قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. أتعجبين، قالوا أتعجبين، قالوا أتعجبين، تعجبين هذا هو الفعل المضارع، فتعجبين هنا قلنا هو الفعل المضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم كما علم سابقا. ما علامة رفعه؟ علامة رفعه النون، ثبوت النون. لماذا؟ لاتصاله بضمير المؤنثة المخاطبة، هذا واضح.

0: في قوله تبارك وتعالى أيضا قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. فانظري ماذا تأمرين. المثالان إعرابهما واحد، فهما فعلان مضارعان متصلان بياء المخاطبة مرفوعان، علامة رفعهما ثبوت النون، وهذا وضح لنا وظهر. وبهذا نكون قد انتهينا من علامات الرفع، وأخذنا 40 دقيقة لأن ابتداء الدرس كان في 10:05 مع التعاون معكم أيضا في دقيقة، و20 دقيقة الباقية هي في التعليق على متن أو نظم عفوا في نظم
1: موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس 13.
3: أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. قال الشارح: كبقعة أو قبر ونحو ذلك، أي فهو مشرك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. قال الشارح: وكانت اللات لثقيف والعزى لقريش وبني كنانة ومناة لبني هلال. وقال ابن هشام: كانت لهذيل وخزاعة. فأما اللات فقرأ الجمهور بتخفيف التاء، وقرأ ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وحميد وأبو صالح ورويس ويعقوب بتشديد التاء. فعلى الأولى قال الأعمش: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. قال ابن جرير: وكانوا قد شقوا اسمها من اسم الله تعالى فقالوا: اللات مؤنثة منه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال: وكذا العزى من العزيز. وقال ابن كثير:
4: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد. هذا باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، والكلام على هذا التبويب شرحا من وجوه: أولا، مناسبة هذا الباب لما قبله، مناسبته لما قبله أن المصنف رحمه الله لما ذكر تعلق القلب في دفع البلاء أو رفعه على التمائم كما مر وفيه شرك، ناسب أن يذكر عقبه هذا الباب مشيرا إلى أن التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها هو شرك بالله جل وعلا مناف للتوحيد من أصله أو كماله الواجب كما سيرد بحول الله تعالى. من تبرك، من اسم شرط جوابه محذوف تقديره فقد أشرك بالله. من تبرك بشجرة أو حجر، تبرك أي طلب البركة منها، وترك الجواب كما قلنا وتقديره محذوف لأنه معلوم، ترك الجواب

جواب أو بيان الجواب لأنه معلوم وأنه ماذا؟ أشرك بالله. من أسباب ترك الجواب من أسباب تركه للجواب وعدم ذكره للجواب أن يتدبر الطالب الحكم الشرعي فيما ذكره بعد التبويب من آية وحديث الأمر الثاني البركة إما أنها مشتقة من بروك البعير، وبروك البعير يدل على لزومه المكان أو للمكان، أو من بركة الماء بالكسر وهي البركة يعني مجمع الماء ومجتمعه، وهي تدل على كثرة الماء في ذلكم الموضع. وعليه فمن المعنيين يقال أن معنى البركة كثرة الخير وثباته ولزومه واستقراره. وثمة كلام نفيس للإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم بدائع الفوائد في البركة وفي معناها، مهم مطالعته والرجوع إليه. قال رحمه الله في بدائع الفوائد في الجزء الثاني من المجلد الأول من هذه الطبعة، هكذا طبعة قديمة عتيقة ما لها يعني اسم ولا دار طابعة، هذه الطبعة على كل حال طبعة قديمة من أوائل ما طبع للكتاب. يقول رحمه الله: فصل. وأما البركة فكذلك نوعان، أنه كان يتكلم على الصلاة والسلام على محمد وآل محمد والمباركة كذلك. قال: وأما البركة فكذلك نوعان أيضا، أحدهما بركة هي فعله تبارك وتعالى والفعل منها بارك، ويتعدى بنفسه تارة وبأداة على تارة وبأداة في تارة، والمفعول منها مبارك، وهو ما جعل كذلك فكان مباركا بجعله تعالى، أي جعله سبحانه وتعالى مباركا. هذا نوع. قال: والنوع الثاني بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة، والفعل منها تبارك، ولهذا لا يقال لغيره جل وعلا ذلك، ولا يصلح إلا له عز وجل، فهو سبحانه وتعالى المبارك وعبده ورسوله المبارك، كما قال المسيح: وجعلني مباركا أينما كنت. فمن بارك الله فيه وعليه فهو المبارك، فهو ماذا؟ المبارك. وأما صفته تبارك فمختصة به تعالى، كما أطلقها عز وجل على نفسه بقوله: تبارك الله رب العالمين، وتبارك الذي بيده الملك، تبارك الله أحسن الخالقين، إلى آخره.

ذكر جملة من الآيات ثم قال أفلا تراها كيف اطردت في القرآن جارية عليه مختصة به لا تطلق على غيره وجاءت على بناء السعة والمبالغة كتعالى وتعاظم ونحوهما فجاء بناء تبارك على بناء تعالي تعالى الذي هو دال على كمال العلو ونهايته فكذلك تبارك دال على كمال بركته وعظمتها وسعتها وهذا معنى قول من قال من السلف تبارك تعاظم وقال آخر معناه أن تجيء البركات من قبله فالبركة كلها منه ثم ذكر جملة من المقالات عن السلف في هذا المعنى ثم قال وحقيقة اللفظة بركة أن البركة كثرة الخير ودوامه ولا أحد أحق بذلك وصفا وفعلا منه تبارك وتعالى وتفسير السلف يدور على هذين المعنيين وهما متلازمان لكن الأليق باللفظة معنى الوصف للفعل فإنه فعل لازم مثل تعالى وتقدس وتعاظم ومثل هذه الألفاظ ليس معناها أنه جعل غيره عاليا ولا قدوسا ولا عظيما هذا مما لا يحتمل اللفظ بوجه وإنما معناها في نفس من نسبت إليه فهو المتعالي المتقدس سبحانه فكذلك تبارك لا يصح أن يكون معناها بارك في غيره وأين أحدهما من الآخر لفظا ومعنى هذا لازم وهذا متعد فعلمت أن من فسر تبارك بمعنى ألقى البركة وبارك في غيره لم يصب معناها وإن كان هذا من لوازم كونه متباركا فتبارك من باب مجد والمجد كثرة صفات الجلال والسعة والفضل إلى أن قال البركة كلها من قبله سبحانه وتعالى وقد أشبعنا القول في هذا في كتاب الفتح المكي لشيخ الإسلام ابن القيم وبينا هناك أن البركة كلها له تعالى ومنه فهو المبارك ومن ألقى عليه بركته فهو المبارك ولهذا كان كتابه مباركا ورسوله مباركا وبيته مباركا والأزمنة والأمكنة التي شرفها واختصها على غيرها مباركة فليلة القدر مباركة وما حول المسجد الأقصى مبارك وأرض الشام وصفها بالبركة في أربعة مواضع من كتابه أو خمسة وتدبر قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ثوبان الذي رواه مسلم في الصحيح عند انصرافه من الصلاة قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام فتأمل هذه الألفاظ الكريمة كيف جمعت نوعي الثناء أعني ثناء التنزيه والتسبيح وثناء الحمد والتمجيد بأبلغ لفظ وأوجزه وأتمه معنى إلى آخر كلامه رحمه الله ثم قال وكذلك البركة فهو جل وعلا المتبارك في ذاته الذي يبارك في من شاء من خلقه وعليه فيصير بذلك
مباركا تبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ثم ختم قائلا هذا بساط إنما وإن هذا بساط وإنما غاية معارف العلماء الدنو من أول حواشيه وأطرافه، يعني خلف هذا معان دقيقة، وأما ما وراء ذلك فكما قال أعلم الخلق بالله وأقربهم إليه وأعظمهم عنده جاها لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وبالله التوفيق. هذا المعنى العظيم الذي ذكره وأشار إليه يفيدنا جدا في فهم هذا الباب، في فهم هذا الباب والخلل الذي وقع فيه كثير من الناس في هذه المسألة من حيثيات موضوعها. فالبركة كلها من الله جل وعلا، كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح عند البخاري البركة من الله، البركة من الله، كما أن الرزق من الله والنصر والنصر من الله والعافية من الله ونحو ذلك، فلا يطلب ذلك إلا منه جل وعلا، ومنه ماذا؟ البركة، فلا تطلب إلا من الله، فهي عبادة. وما جاء عن بعض الأمكنة بذكرها مباركة أو الأزمنة، المعنى أن الخير فيها كثير لملازمته لها، والسبب أن يتشجع المرء، أن يتشجع المرء على ملازمتها والقيام بحقها شرعا، فهي سبب لمضاعفة ماذا؟ الثواب وتكثيره، لينال البركة من ذلك. ومن تلك الأماكن ما جاء في فضائل المدينة، أليس كذلك؟ فلا يستحق هذا الفضل وما فيها من مناقب وفضائل وتكثير ثواب إلا من قام بماذا؟ بحقها شرعا، لينال ذلكم الفضل، لينال ذلكم الفضل. وهذا لا يعني التمسح بأرض المدينة وبجدرانها وبأروقة المسجد النبوي مثلا أو نحو ذلك، لأن البركة بارك الله فيكم بركة لازمة لا تنتقل بالذات، لا تنتقل بالذات، بمعنى أنها بركة معنى لا حس، لا حس، واضح. وأما ما جاء في الأزمنة، ما جاء في الأزمنة فالبركة في ذلك أن المتعبد والمتنسك في تلك الأزمنة يناله ثواب عظيم، ليلة القدر خير من ألف شهر، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له، أليس كذلك؟ إلى آخر الحديث، أن المتعبد والمتنسك فيها ينال من الثواب ما هو مترتب على ذلك ما لا يناله في غيره من الأيام والليالي مما لم يرد فيه ذلكم الثواب، ذلكم الثواب. قد يقول قائل جاءت بعض الأحاديث، جاءت بعض الأحاديث كما في الصحيح عند البخاري وغيره، وكذلك جاء في مسند أحمد وغيره في مسألة ماذا؟ آية التيمم، آية ماذا وسبب نزولها؟ ما هذه بأول بركتكم آل أبي بكر. وقول عائشة رضي الله عنها في جويرية ما أعلم امرأة أعظم بركة على قومها منها، لما تزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام فكان ذلك سببا أن أعتق كثير

كان تحت الصحابة من بني قومها من بني المصطلق، فكانت بركة عليهم بأن أعتق هؤلاء وترك هؤلاء. ويقول أهل العلم أنهم كانوا نحوا من 100 ممن نالتهم تلك ماذا؟ الخيرات. فالبركة من الناس بارك الله فيكم إنما هي لمن آمن بالله واتقاه وعمل برضاه وأقام شريعة الله واتبع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فجعل الله تعالى بركته في من آمن، أو البركة في من آمن به واتقاه كما مر. لا أن البركة ماذا؟ تنتقل. لا أن البركة إيش؟ تنتقل. ومعلوم بارك الله فيكم أن النبي عليه الصلاة والسلام مبارك، وكان بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتبرك بفضل وضوئه وريقه ونحو ذلك، أليس كذلك؟ فهذا خاص به عليه الصلاة والسلام لتنتقل البركة منه إليهم، هذا خاص به لا يتعدى إلى سواه، لا إلى صالحين ولا إلى أولياء ولا إلى غير ذلك، إذ لا دليل على سوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أراد أن يحصل البركة التي حصلها من تحصل من آل جويرية ومن من تحصلت لهم البركة كأمة النبي عليه الصلاة والسلام في آية التيمم من بركة آل أبي بكر، فليتبع ولا يبتدع، فهي بركة عمل لا بركة ذات، بركة عمل لا بركة ذات. فالاقتداء بالصالحين ومتابعتهم فيما وافقوا فيه الحق هذا هو الخير الذي يعود على الإنسان، فيبارك الله عز وجل له وفيه. أما التمسح وسواء مسح اليد والوجه وغير ذلك فهذا مما هو مذموم. وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه الحكم الجديرة بالإذاعة أن رجلا جاء إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فمسح يده على ثيابه ومسح بهما وجهه، فغضب الإمام أحمد وأنكر عليه ذلك أشد الإنكار وقال: عمن أخذتم هذا الأمر؟ عمن أخذتم هذا الأمر؟ من أين لكم بهذا؟ من الذي دلكم على هذا؟ أنت ترى بعض الناس حتى على سبيل المزاح أحيانا يفعلون، يصافح فيفعل هكذا ويفعل هكذا، هذا من الأمر المنكر بارك الله فيك، لا تتسمح في هذا، هذا أمر لا يدخله التسامح والمزاح، فهمت بارك الله فيك؟ فلك في الإمام أحمد أسوة وقدوة بارك الله فيكم. ثم الأمر الثالث، قال الشارح شارح الباب قال: كبقعة أو قبر ونحو ذلك فهو ماذا؟ مشرك. يكون هذا التبرك شركا أكبر وشركا أصغر، فيكون أكبر إذا ما اعتقد المرء أن المتبرك به كهذه المخلوقات من الأشجار والأحجار والإنس والجان وغير ذلك، أن المتبرك به كهذه المخلوقات يهب البركة بنفسه فيبارك الأشياء استقلالا فيطلبها منه، هذا شرك أكبر، وهو الذي كانت تفعله أهل الجاهلية.

0: ذلك رجاء تحل به بركة من الله جل وعلا، فجعل ما ليس سببا سببا، فجعل ما ليس سببا إيش؟ سببا. فهذا طريق إلى الشرك الأكبر ومؤد إليه، ويخشى على صاحبه من الوقوع فيه، لهذا هو من الشرك ماذا؟ الأصغر. فالشرك الأكبر مناف لأصل التوحيد كما مر في بابنا في شرح الباب وذكر مناسبته، وهذا الثاني مناف لكماله إيش؟ الواجب. نعم. ثم ذكر آية النجم وتكلم رحمه الله عن الشارح على اللات، وأنه إله لثقيف، والعزى لقريش، وبني كنانة، ومناه لبني هلال. ثم ذكر روايتين في قراءة اللات، الجمهور على تخفيف التاء، وأن بعض القراء تشديدها اللات بالتشديد. قال فعلى الأول ذكر معان أنهم سموا اللات اشتقاقا من ماذا؟ من الإله، والعزى من العزيز إلى آخره. ثم ذكر كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله في معنى اللات، وأنها صخرة كانت صخرة بيضاء منقوشة عليها أو منقوشة عليها بيت بالطائف، له أستار وسدنة، وحوله فناء معظم إلى آخره. ووقفنا هنا أظن. ها نعم تفضل.
1: قال رحمه الله تعالى وقال ابن كثير اللات كانت صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف، له أستار وسدنة، وحوله فناء معظم عند أهل الطائف، وهم ثقيف ومن تبعها يفتخرون به على من عاداهم من أحياء العرب بعد قريش. قال ابن هشام فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار. وعلى الثانية قال ابن عباس كان رجلا يلت السويق،
0: يعني على القراءة الثانية، يقصد على الثانية يعني على القراءة الثانية التي هي بتشديد التاء. نعم.
1: وعلى الثانية قال ابن عباس كان رجلا يلت السويق للحاج، فلما مات عكفوا على قبره، ذكره البخاري. قال ابن عباس كان يبيع السويق والسمن، كان يبيع السويق والسمن عند صخرة ويسلوه عليها، فلما مات ذلك الرجل عبدت ثقيف تلك الصخرة إعظاما لصاحب السويق. وعن مجاهد نحوه، وقال فلما مات عبدوه، رواه سعيد بن منصور. وكذا روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنهم عبدوه، وبنحو هذا قال جماعة من أهل العلم. قلت لا منافاة بين القولين، فإنهم عبدوا الصخرة والقبر تألها وتعظيما.
0: نعم. يقول بعد أن حكى القولين قال لا منافاة، هذا جمع من العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله بين القولين، قد يظهر ابتداء لبعض الناس أن ثمة مفارقة بينهما، وليس كذلك. قال فإنهم عبدوا الصخرة والقبر تألها وتعظيما، لكن السؤال هل عبدوا الصخرة أصالة أم تبعا؟ هل عبدوها أصالة أم تبعا؟ قال العلامة سليمان ابن عبد الله في التيسير أن من قال إنها صخرة لم ينفي أن تكون صخرة على قبر أو حواليه، حول القبر، فعظمت وعبدت تبعا لا قصدا، لأنها عند القبر أو على القبر أو حوله. فالعبادة أرادوا بها صاحب القبر، أرادوا بها من؟ صاحب القبر.

0: فهو الذي عبدوه بالأصالة، فهو الذي عبدوه بالأصالة، فصارت عبادة الصخرة إيش؟ تبعا، صارت تبعا. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: ولمثل هذا بنيت المشاهد والقباب على القبور واتخذت أوثانا. وفيه بيان أن أهل الجاهلية كانوا يعبدون الصالحين والأصنام والأوثان. وأما العزى فقال ابن جرير كانت شجرة.
0: أنت ترى أن هذه منذ ذلك العصر حتى يومنا هذا عباد القبور وأصحاب هذه القبور يعظمون بمثل هذه ماذا؟ جعل هذه القباب وإعلائها، فما أن يرى إلا يقولون هذا إيش؟ ضريح، وهذا مشهد، وهذا مزار، وغير ذلك. صحيح؟ نعم. بل هناك مدينة في أفغانستان يقال لها مزار شريف كمان، فلا هي شريف ولا هي مزار حقيقة، إنما يقصدونها لقبر معظم فيها، فسموا المدينة باسم هذا الضريح صاحب الضريح وهذا المزار، قالوا مزار شريف. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: وأما العزى فقال ابن جرير كانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف، كانت قريش يعظمونها كما قال أبو سفيان يوم أحد: لنا العزى ولا عزى لكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. وروى النسائي وابن مردوية عن أبي الطفيل قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكان بها العزى وكانت على ثلاث ثمرات، فقطع الثمرات وهدم البيت الذي كان عليها، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد فلما أبصرته السدنة أمعنوا في الجبل وهم يقولون: يا عزى يا عزى. فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفل التراب على رأسها، فعممها بالسيف فقتلها، ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: تلك العزى. قال أبو صالح: كانوا يعلقون عليها السيور والعهن. رواه عبد بن حميد وابن جرير. قلت: وكل هذا وما هو أعظم منه يقع في هذه الأزمنة عند ضرائح الأموات وفي المشاهد.
0: نعم. ثم ذكر رحمه الله معنى العزى، وأنها قال أن ابن جرير قالت كان شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف، وكانت قريش تعظمها كما قال أبو سفيان يوم أحد، يعني غزوة أحد: لنا عزى ولا عزى لكم، فقال عليه الصلاة والسلام رادا: الله مولانا ولا مولى لكم. وهذا في الصحيح عند البخاري. ثم ذكر حديث قتل خالد رضي الله تعالى عنه لهذه الجنية، نعم، المذكورة في الحديث الطويل الذي قرئ على أسماعكم من حديث أبي الطفيل رضي الله عنه. قال: وروى النسائي وابن مردوية أو مردويه هذا الحديث، أخرجه النسائي، نعم، وأبو نعيم في الدلائل، والمقدسي في الضياء المختارة، كلهم من طريق علي بن المنذر عن محمد بن فضيل عن الوليد بن جميع به. وذكر الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد أن الطبراني رواه أيضا، وفيه علي بن المنذر وهو ضعيف، حصل تصحيح في المطبوع من المجمع، قال يحيى بن المنذر هو علي، في المطبوع من المجمع تصحيح قال يحيى وهو من؟ علي بن المنذر. وقد توبع علي بن المنذر عليه من أبي كريب أبو العلاء كما عند أبي يعلى، والبيهقي في الدلائل أبو يعلى في المسند، والبيهقي في

0: بلائل عن محمد بن فضيل عن الوليد به. قال الحافظ الضياء: عقب إسناده الأول إسناده صحيح بالمتابعة. إسناده صحيح بإيش؟ بالمتابعة. والحديث أقل أحواله الحسن بسبب الوليد بن جميع، فهو عدل في نفسه إلا أن في حفظه شيء، في حفظه ماذا؟ شيء. لهذا قال الإمام أحمد وأبو زرعة وجماعة قالوا في ترجمته لا بأس به، وقال أبو حاتم صالح الحديث، صالح الحديث. فهذه رتبة من يحسن ماذا؟ حديثه. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: وأما منات فكانت بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة، وكانت خزاعة والأوس والخزرج يعظمونها ويهلون منها للحج. وأصل اشتقاقها من اسم الله المنان، وقيل لكثرة ما يمنى أي يراق عندها من الدماء للتبرك بها. قال البخاري رحمه الله تعالى في حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها: إنها صنم بين مكة والمدينة. قال ابن هشام: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فهدمها عام الفتح. وقال العماد بن كثير: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في غزوة بني المصطلق فكسرها. فمعنى الآية كما قال القرطبي أن فيها حذفا تقديره: أفرأيتم هذه الآلهة أنفعت أو ضرت حتى تكون شركاء لله تعالى؟ وقوله: ألكم الذكر وله الأنثى؟ قال ابن كثير: أتجعلون له ولدا وتجعلون ولده أنثى وتختارون لكم الذكور. قوله: تلك إذا قسمة ضيثى، أي جور وباطلة، فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كانت جورا أو سفها؟ فتنزهون أنفسكم عن الإناث وتجعلونهن لله تعالى.
0: ولهذا هذا الاستفهام ألكم الذكر وله الأنثى واستفهام إنكاري توبيخي، استفهام إنكاري توبيخي. نعم.
1: وقوله: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أي من تلقاء أنفسكم، ما أنزل الله بها من سلطان، أي من حجة، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، أي ليس لهم مستند إلا حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم، وإلا حظ أنفسهم في رياستهم وتعظيم آبائهم الأقدمين. قوله: ولقد جاءهم من ربهم الهدى. قال ابن كثير: ولقد أرسل الله تعالى إليهم الرسل بالحق المنير والحجة القاطعة، ومع هذا ما اتبعوا ما جاءوهم به ولا انقادوا له. ومطابقة
0: ما اتبعوا ما جاءوهم به ولا انقادوا له، للحق يعني الذي جاءوهم به، للحق المنير الذي جاءوهم به. هل شرط، هل يشترط في من بلغته الحجة الناصعة والحق المنير أن يقتنع؟ هل القناعة شرط في قبول الحق؟ يعني لا بد أن أقنعك؟ ليس شرطا أن يقتنع المستمع. فكثير من أهل الضلالة والانحراف والهوى يعرفون الحق ولا يتبعونه، أليس كذلك؟ يقول الله جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، عنده علم ويعرفه، لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ فليس شرطا أن تقتنع أو أن يقتنع، إنما الواجب بيان الحق له باستيفاء الشروط وانتفاء موانعه. فلم يجعل العلماء القناعة شرطا في ذلك، شرطا في ذلك.

0: هذا المأمور من أنبياء الله ورسله البيان والبلاغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ويقول جل وعلا إن عليك إلا البلاغ. ما هو الإقناع؟ ليس شرطا. فكثير من أهل الضلالة والانحراف ما اقتنعوا بالحق. هذا أحمد بن أبي دؤاد في ومناقشة الإمام أحمد له إمام أهل السنة، هل اقتنع؟ ما اقتنع. عمرو بن عبيد المعتزلي هل اقتنع بالحق الذي كان عند ابن سيرين والحسن البصري؟ ما اقتنع. هل اقتنع فلان وفلان من أهل الضلالة؟ إلى يومنا هذا. فليس شرطا أن تقتنع، لا تقل أنا لم أقتنع، القناعة ليست شرطا، ليست شرطا لقبول الحق، إنما الواجب الانقياد للحق والتواضع للحق والتسليم له. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يكفي؟ لا. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. يكفي؟ لا. ويسلم إيش؟ تسليما. ويسلم تسليما. فمسألة القناعة والاقتناع بارك الله فيكم هذه ليست شرطا. كثير ممن قبل الحق والحمد لله وانقاد له، وهذا هو الظن بكل أهل الحق ممن انقاد له، أنهم قبلوه واقتنعوا به، جاءت القناعة تباعا، جاءت القناعة ماذا؟ تباعا. فهمتم هذا؟ لأن هذا أمر يروج. صحيح؟ لم أقتنع، هذا الكلام غير مقنع أو لم يقنعني، كيف تريد أن تقتنع؟ قل لنا حتى نسلك الطريقة التي نقنعك بها. القناعة إذا أردتها على الحقيقة أنك متى سمعت الحق ها وطرق أذنك من آيات الوحيين ومقالات السلف أن تقول سمعت وأطعت وتنقاد، هذه هي القناعة التي يجب أن تدرب نفسك وأن تربيها عليها، ما سوى هذا فهذيان. لا يؤمن حتى يروا العذاب الأليم. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى ومطابقة الآيات للترجمة من
0: يعني حتى إن بعض الناس جعلوا قضية القناعة ما هي قضية علمية، جاءت صارت قضية يعني نفسانية، فيقولون مثلا كأمثال بعض المهرجين الذين تصدروا المشهد في بعض البلدان وفي بعض الأوطان وفي بعض الأماكن، وقد يكون حليقا وعنده شنب ويلبس الكرافتة مثلا أو غير ذلك، يقول يا أخي كلامه مقنع. كيف تعرف أنه مقنع؟ قال سبحان الله هكذا أحس، يحس أنه كلامه مقنع، ويسمع كلام الإمام عبد العزيز بن باز ولا يقتنع، يقول أحس أنه ما يقنع. صارت الأمور أحاسيس، يعني ما في قضايا نحتكم إليها، أنت إحساسك لم تقتنع، فبإحساسي أنا أني اقتنعت، فكيف الحكم بعد ذلك؟ فإن تنازعتم في شيء فإيش؟ فردوه. هل هذا من الرد إلى الله والرسول؟ نعم. تفضل.
1: قال رحمه الله تعالى ومطابقة الآيات للترجمة من جهة أن عباد الأوثان إنما كانوا يعتقدون حصول البركة منها بتعظيمها ودعائها والاستعانة بها والاعتماد عليها في حصول ما يرجونه منها ويؤملونه ببركتها وشفاعتها وغير ذلك. فالتبرك بقبور الصالحين كاللات وبالأشجار والأحجار كالعزى ومناه من فعل جملة أولئك المشركين مع تلك الأوثان. فمن فعل مثل ذلك واعتقد في قبر أو حجر أو شجر فقد ضاها عباد هذه الأوثان فيما يفعلونه معها من هذا الشرك، على أن الواقع من هؤلاء المشركين مع معبوديهم أعظم مما وقع من أولئك.

0: فالله المستعان.
1: نعم، هنا يبين رحمه الله المطابقة والمناسبة لإيراد هذه الآية تحت هذه الترجمة. لا شك أن التبرك بقبور الصالحين أو بقبور عموم الموتى أمر مؤلم في كثير من البلدان والأوساط، أليس كذلك؟ ومفجع ونذير شر، وهذا الأمر ليس من الأمور التي كانت عليها الناس ثم تركت، بل هي موجودة حتى الآن ويحيونها جذعة في بعض الأوطان والبلدان، بل أذناب أولئك الخرافيين المتصوفة وغيرهم ممن يبحثون عن إشارة القبور والأضرحة يلهثون وراء إحيائها في هذه البلاد السنية المباركة، ويدعون إلى إيجاد مثل هذه الأمور من باب الآثار وتعظيم الآثار وإحياء الآثار، ثم ما نلبث إلا أن يتبرك الناس بها بعد ذلك ويعبدونها من دون الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل إن بعضهم، والعجائب جمة كما يقال، لعله يحلف بالله ويستبيح أن الحلف بالله كاذبا، ولا يحلف بصاحب القبر أو ولي القبر أبدا، يستعظم هذا ولا يقدم عليه، يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، لوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر. هكذا تتوالد البلايا، والشرك بالله جل وعلا يبدأ تبركا ثم عبادة وتوجها واستغاثة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
0: قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن السنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. قال الشارح: أبو واقد اسمه الحارث بن عوف، وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة قاله الترمذي، وقد رواه أحمد وأبو يعلى وابن أبي شيبة والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني بنحوه. قوله عن أبي واقد تقدم اسمه في قول الترمذي، وهو صحابي مشهور مات سنة 68 وله 85 سنة. قوله: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وفي حديث عمرو بن عوف وهو عند ابن أبي حاتم وابن مردوية والطبراني قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ونحن 1000 ونيف، حتى إذا كنا بين حنين والطائف. الحديث.
1: نعم. ثم سرع في ذكر حديث أبي واقد رضي الله عنه، وهو الحديث الدليل الثاني في الباب، ويقول رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. جاء هذا الحديث ويقول الشارح عقبه: رواه الترمذي وصححه. هذا الحديث جاء عند الترمذي، وفيه بدل الله أكبر سبحان الله، بدل الله أكبر إيش؟ قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله. وهو عند النسائي في الكبرى، ومثله عند ابن حبان في الصحيح،

0: الله أكبر كما هنا. وقد رواه الإمام أحمد في المسند بدونها. هذا الحديث ذكر أن الإمام أحمد وأبا يعلى وابن أبي شيبة والنسائي وجماعة قد رووا، وهو كذلك عند جماعة آخرين، وهو عند الحاكم في المستدرك أيضا، وهو حديث صحيح، حديث صحيح صححه ابن حبان والحاكم وأقره الذهبي وقواه الإمام ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان فثبته، قال ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، فذكر الحديث. وقال العلامة الألباني رحمه الله في جلباب المرأة المسلمة: إسناد صحيح على شرط الشيخين. فالحديث ماذا؟ صحيح. الحديث صحيح. ثم ذكر اسم ترجم لأبي واقد رضي الله عنه وأنه صحابي مشهور، ثم قال قوله: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين. قال في حديث عمرو بن عوف وهو عند ابن أبي حاتم وابن مردويه والطبراني ومردويه، قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح إلى آخره. هذا الحديث حديث عمرو بن عوف رواه من ذكره المصنف ابن أبي حاتم ومن معه، إلا أن في إسناد هذا الحديث كثير بن عبد الله، كثير ابن عبد الله ابن عوف، كثير بن عبد الله المزني، وهو يروي هذا الحديث عن أبيه عن جده. وكثير هذا ضعفه جماهير العلماء ضعفا شديدا قد وصل به حد الترك، حد الترك. وقد عيب على الإمام الترمذي رحمه الله إخراجه لأحاديثه أو لحديث كثير، كما ذكر هذا الذهبي رحمه الله في الميزان، وأنه مما أخذ على الإمام الترمذي أن أخرج حديث كثير بن عبد الله المزني الصلح جائز بين المسلمين في الميزان، يعني كلام الذهبي أين؟ في الميزان. فأخذ وعيب على الإمام الترمذي إخراجه لحديث كثير مع ما فيه من ماذا؟ من ضعف شديد وصل به حد ماذا؟ الترك. نعم. فعموما حديث الباب حديث أبي واقد يكفي ويغني. هل يتقوى حديث كثير؟ الجواب لا. هل يتقوى حديث كثير بحديث أبي واقد؟ حديث عوف عمرو بن عوف يتقوى بحديث أبي واقد؟ الجواب لا، لأن من شروط التقوية أن لا يكون الضعف إيش؟ هذا أحد الشروط، والشروط كثيرة كما بيناها في شرح التقريب. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: قوله ونحن حدثاء عهد بكفر، أي قريب عهدنا بالكفر، ففيه دليل على أن غيرهم ممن تقدم إسلامه من الصحابة لا يجهل هذا، وأن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، ذكره المصنف.
0: نعم، هنا فائدة نفيسة. قال يشرح قوله رضي الله عنه: ونحن حدثاء عهد بكفر، أي قريب عهدنا بالكفر. قال فيه دليل على أن غيرهم ممن تقدم إسلامه من الصحابة لا يجهل هذا، وأنه من ماذا؟ من الشرك، ويجب الابتعاد عنه. لهذا لم يطلب هذا الطلب إلا من كان حديث عهد بكفر، أما من سبقت سابقته بالإسلام لم يقل هذا ولم يشارك فيه. فهذه فائدة نفيسة. والفائدة الأخرى المهمة أن المنتقل

من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة ذكره المصنف، يقصد الإمام محمد رحمه الله في الفوائد أو في المسائل. طيب، كون المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، ما الذي يلزمه إذا ما انتقل من باطل إلى حق، ومن ضلالة إلى هداية، ومن شرك إلى إسلام؟ ما الذي يلزمه بعد أن يسلم وبعد أن يهتدي وبعد أن يعرف الحق؟ يلزمه أن يحرص على اقتلاع واجتثاث واستخراج هذه البقايا التي هي في ماذا؟ في داخل سويداء قلبه، فيحرص كل الحرص على ماذا؟ على الاجتهاد في تصحيح ذلك. وقد كانت لي كلمة قديمة، لا أدري في هذا المسجد أو في غيره، ماذا أهمية عن أهمية تصحيح الأخلاق، عن أهمية تصحيح الأخلاق. إذ بعض الناس كان كافرا فأسلم، كان مسلما في أصله لكنه ضل ضلالا بعيدا، ركب الهوى بأصنافه وأشكاله، أو كان صاحب شهوات فهداه الله للسنة فاستقام، لكن بقيت رواسب وبقايا من جاهليته السابقة. يجب عليه وجوبا أن يحرص وأن يجتهد في معالجتها واجتثاثها، لأن هذا بارك الله فيك مع الاحتكاك بالآخرين أو مع الآخرين والجلوس إلى الناس والكلام مع الناس والأخذ والعطاء والمنع وإلى آخره، تظهر تلك الكوامن، وخاصة إذا ما كانت عنده خفايا وبلايا في السر، كذلك إذا ما جلس سرا فجلس وحده هتك محارم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يحتاج إلى جهاد عظيم، فيجب أن يصحح المرء ماذا؟ نفسه، وأن يصحح طريقته. ولهذا كانت المراقبة، مراقبة الله جل وعلا سرا وعلانية، والخشية منه جل وعلا. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، حديث أبي هريرة في الصحيحين. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ألما وتحسرا وتوبة ورغبة ورهبة من الله وفيما عند الله. هذا الذي يجب أن يكون عليه المرء السني. لا يوجد إنسان كان هكذا منذ أن يعني ولد من بطن أمه، تحصل عليه بعض القضايا يكبر في حال كفر، في حال إسلام، في حال طيش، فهداه الله. يجب أن يصحح وأن يقوم. ورحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث أبي يعلى عند أبي يعلى في المسند، وهو حديث حسن، المؤمن مرآة أخيه المؤمن، مرآته. أنت ما تقف عند المرآة تجد إذا ما كان على رأسك أو على شيء من ثوبك أذن أو نحو ذلك، فتحاول أن تزيل أو تعدل أو تصحح. هكذا يجب أن يكون المؤمن لأخيه المؤمن كالمرآة، كالمرآة، يرى فيزيل، ما هو فضيحة كالإذاعة. فهمت؟ نعم. إذن يحرص المرء على مجاهدة نفسه للتخلص من ذلك كله.

0: فهمت هذا اللفظ المهم؟ نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: قوله وللمشركين سدرة يعكفون عندها، العكوف هو الإقامة على الشيء في المكان. ومنه قول الخليل عليه السلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. وكان عكوف المشركين عند تلك السدرة تبركا بها وتعظيما لها. وفي حديث عمرو: كان يناط بها السلاح فسميت ذات أنواط، وكانت تعبد من دون الله. قوله وينوطون بها أسلحتهم، أي يعلقونها عليها للبركة. قلت: ففي هذا بيان أن عبادتهم لها بالتعظيم والعكوف والتبرك، وبهذه الأمور الثلاثة عبدت الأشجار ونحوها. قوله: فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط. قال أبو السعادات: سألوه أن يجعل لهم مثلها فنهاهم عن ذلك. وأنواط جمع نوط، وهو مصدر سمي به المنوط. ظنوا أن هذا محبوب عند الله وقصدوا التقرب به، وإلا فهم أجل قدرا من أن يقصدوا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. وفي رواية: سبحان الله. والمراد تعظيم الله تعالى وتنزيهه عن هذا الشرك بأي نوع كان، مما لا يجوز أن يطلب أو يقصد به غير الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل التكبير والتسبيح في حال التعجب تعظيما لله وتنزيها له، إذا سمع من أحد ما لا يليق بالله مما فيه هضم بالربوبية والإلهية. قوله: إنها السنن بضم السين، أي الطرق. قوله: قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها، شبه مقالتهم هذه بمقالة بني إسرائيل، بجامع أن كلا طلب أن يجعل له ما يألهه ويعبده من دون الله. وإن اختلف اللفظان فالمعنى واحد، فتغيير الاسم لا يغير الحقيقة. ففيه الخوف من الشرك، وأن الإنسان قد يستحسن شيئا يظن أنه يقربه إلى الله، وهو أبعد ما يبعده من رحمته ويقربه من سخطه.
0: نعم. ثم بدأ رحمه الله في شرح جملة من مفردات حديث أبي واقد رضي الله عنه، ومنها قوله: العكوف هو الإقامة على الشيء في المكان. ومنه قول الخليل عليه الصلاة والسلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. وكان عكوف المشركين عند تلك السدرة تبركا بها وتعظيما لها. تبركا إقامتهم عند تلك السدرة سببه طلب التبرك بها والتعظيم لها. فهمت؟ أن عكوف المشركين عند تلك السدرة تبركا، أي سببه طلب التبرك بها. وهذا يتضح في قوله وينوطون بها أسلحتهم، أي يعلقونها عليها للبركة، لام التعليل. لام ماذا؟ التعليل. وذكر معنى الأنواط إلى أن قال رحمه الله: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل التكبير والتسبيح، لأننا قلنا في لفظ الترمذي قال سبحان الله، وقد أشار هنا قال في رواية سبحان الله، في حالة التعجب تعظيما لله وتنزيها له، إذا سمع من أحد ما لا يليق بالله، أي إذا ما رأى عليه الصلاة والسلام أو رأى فعلا أو سمع قولا منكرا، استعمل ماذا؟ التكبير، وكذلك ماذا؟ التسبيح. فهو يستخدمه لمثل هذه ماذا؟ المقامات أيضا. ثم ذكر معنى السنن، وهي أنها الطرق، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: قلتم والذي نفسي بيده، فهو صادق عليه الصلاة والسلام من غير يمين، هو صادق من غير يمين، فاليمين جاء بها من باب التأكيد والتغليظ على المقالة،

كما قالت بنو إسرائيل، إسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام، وبنوه هم اليهود ومن انتسب إلى بني إسرائيل. فشبه مقالتهم هذه بمقالة بني إسرائيل بجامع أن كلا طلب أن يجعل له ما يأله ويعبده من دون الله، وإن اختلف اللفظان فالمعنى واحد، فتغير الاسم لا يغير الحقيقة. معلوم بارك الله فيكم أن المشركين الذين كانوا يعلقون أسلحتهم بذات أنواط كما قال في الحديث، فعلوا ما يلي بذات أنواط، فعلوا ثلاثة أمور بذات أنواط. ما الذي فعلوه بها؟ ثلاثة أمور. أولا أنهم يعظمونها اعتقادا، يعظمونها إيش؟ اعتقادا. الأمر الثاني أنهم عكفوا عندها، عكفوا عندها تبركا وتعظيما. الثالث أنهم أناطوا بها أسلحتهم طلبا للبركة منها، طلبا للبركة إيش؟ منها. هذا هو الشرك الأكبر، هذا هو إيش؟ الشرك الأكبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر لأصحابه، إمن سأل هذا السؤال أو طلب هذا الطلب، ذكر لهم هذه الآية واستدل لهم بهذه الآية لما طلبوا ما طلبوا، مع أنهم لم يطلبوا أن يجعلها إلها لهم، صحيح؟ لم يطلبوا، ولكن ذكر ذلك للجامع المشترك بين الأمرين، فإن هذا الطلب يجر إلى الشرك الأكبر، يجر إلى إيش؟ الشرك الأكبر، بجامع الإشراك بالله، بجامع الإشراك بالله جل وعلا. فالعبرة إذن بالحقائق لا بالألفاظ. هم لم يقعوا في الشرك بعينه الذي وقع فيه أولئك، صحيح؟ أظهرنا لكم المفارقة، لكن جامع المشترك أو الجامع المشترك هو الخشية، هو ماذا؟ الشرك بالله جل وعلا. وإن كانت هذه الآية نزلت في من وقع في الشرك الأكبر، لكن لا يمنع من استدلال بها في التحذير من الشرك ماذا؟ الأصغر. فهمتم؟ هذا معنى مذكور في هذه في هذا الإيراد لهذا الحديث أو لهذه الآية في هذا الحديث، واضح؟ ثمة توجيه ومخرج آخر ذكره الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاقتضاء، ومثله العلامة الشاطبي في الاعتصام. فماذا قال؟ قال الإمام ابن تيمية في الاقتضاء: فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم مجرد مشابهتهم للكفار، مجرد مشابهتهم لإيش؟ للكفار، في اتخاذ شجرة يعكفون عليها معلقين سلاحهم. إذن الإنكار جاء لوجه إيش؟ المشابهة، المشابهة. قال: فكيف بما هو أعظم من ذلك، فكيف بما هو أعظم من ذلك من مشابهتهم المشابهة.

0: المشركين أو الشرك بعينه. نسأل الله السلامة والعافية. ويقول العلامة الشاطبي رحمه الله في الاعتصام: فإن اتخاذ ذات أنواط يشبه اتخاذ الآلهة من دون الله، يشبه اتخاذ الآلهة من دون الله، لا أنه هو بنفسه، لا أنه هو إيش بنفسه. إذن التحذير من إيش؟ من المشابهة. التحذير من ماذا؟ هذا توجيه آخر لمعنى إيراد هذه الآية في هذا الحديث. وضح؟ إذن هو وجهان، هما وجهان، الوجه الذي ذكره الإمام هنا رحمه الله، وماذا؟ والأمر الآخر أو التحرير الآخر للموضوع ما ذكرناه عن الشيخين ابن تيمية والشاطبي. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: ولا يعرف هذا على الحقيقة إلا من عرف ما وقع في هذه الأزمان من كثير من العلماء والعباد مع أرباب القبور من الغلو فيها وصرف جل العبادة لها، ويحسبون أنهم على شيء وهو الذنب الذي لا يغفره الله. قال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل الشافعي المعروف بأبي شامة في كتاب البدع والحوادث: ومن هذا القسم أيضا ما قد عم الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة تخليق الحيطان والعمد وسرج مواضع مخصوصة في كل بلد يحكي لهم حاك أنه رأى في منامه بها أحدا ممن شهر بالصلاح والولاية، فيفعلون ذلك يحافظون عليه مع تضييعهم فرائض الله تعالى وسننه، ويظنون أنهم متقربون بذلك، ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم فيعظمونها، ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لها، وهي من عيون وشجر وحائط وحجر. وفي مدينة دمشق من ذلك مواضع متعددة، كعوينة الحمى خارج باب توما، والعمود المخلق داخل باب الصغير، والشجرة الملعونة خارج باب النصر في نفس قارعة الطريق، سهل الله قطعها واجتثاثها من أصلها، فما أشبهها بذات أنواط الواردة في الحديث. انتهى. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى نحو ما ذكره أبو شامة، ثم قال: فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله ولو كانت ما كانت، ويقولون إن هذا الحجر وهذا الشجر وهذه الشجرة وهذه العين تقبل النذر، أي تقبل العبادة من دون الله، فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها الناذر إلى المنذور له. وسيأتي ما يتعلق بهذا الباب عند قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وفي الجملة من الفوائد أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار من التبرك بها والعكوف عندها والذبح لها هو الشرك، ولا يغتر بالعوام والطغام،
0: ولا يغتر بالعوام والطغام
1: ولا يستبعد كون الشرك بالله يقع في هذه الأمة.
0: نعم، لا يستبعد أن يقع هذا، فحاجة الناس إلى تعليمهم توحيد الله جل في علاه وتصحيح هذه المعتقدات واجب على طلاب العلم، حاجتهم إليه ماسة أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، بل وإلى الهواء الذي يتنفسونه. فهذه المظاهر موجودة، هذه المظاهر التي حكاها أبو شامة وما نقل أيضا نحوه عن الإمام ابن القيم موجودة بأشكال أخرى، فحري بطلبة العلم أهل السنة المحضة أن يبين الحق للخلق بالتي هي أحسن للتي هي أقوم، يعرف الناس ما بخلاف ما يقوله بعض المتحذرقة. الحمد لله. يوجد شرك الآن. أنتم كل يوم توحيد توحيد توحيد توحيد يكفي. ألا يوجد هذا المذكور في هذه النماذج موجود الآن أو غير موجود؟ موجود. شرق أو غرب، روح يمين أو يسار، ستجد هذا في بلدان وفي أماكن وفي أقطار وبقع كثيرة. صحيح، تعبد هذه الأضرحة وهذه الأشجار وهذه المزارات وهذه العيون وهذه الصخور من دون الله جل وعلا، يتمسحون فيها ويتبركون بها ويستغيثون ويطلبون وينذرون لها ويعبدونها من دون الله. يحتاجه الناس، يحتاج الناس إلى هذا التوحيد وإلى تصحيح الاعتقاد. فأمر التصحيح شاق جدا، أمر التصحيح شاق جدا ومرهق جدا، لا يقوى عليه إلا من وفقه الله وسدده وأعانه. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: فإذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حسنا وطلبوه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى بين لهم أن ذلك كقول بني إسرائيل اجعل لنا إلها، فكيف لا يخفى على من هو دونهم في العلم والفضل بأضعاف مضاعفة مع غلبة الجهل وبعد العهد بآثار النبوة؟ بل خفي عليهم عظائم الشرك في الإلهية والربوبية فأكثروا فعله واتخذوه قربة. ومنها أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم طلبهم كطلب بني إسرائيل، ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنواط. فالمشرك وإن سمى شركه ما سماه كمن يسمي دعاء الأموات والذبح لهم والنذر ونحو ذلك تعظيما ومحبة، فإن ذلك هو الشرك وإن سماه ما سماه. وقس على ذلك قوله: لتركبن سنن من كان قبلكم، بضم الموحدة وضم السين، أي طرقهم ومناهجهم، وقد يجوز فتح السين على الإفراد أي طريقهم، وهذا خبر صحيح والواقع من كثير من هذه الأمة.
0: هذا يشهد موجود له. يشهد لهذا التشبه بالكفار، يعني لا يكاد يغيب عن أحد، لا يكاد يغيب عن أحد في متابعتهم في طرائقهم، بل إن بعض من ينتسب للإسلام اغترف من هؤلاء الكفار فجاء بعقيدتهم الفاسدة وبدأ يشكك الناس ويبث أحاديث الإلحاد بين أوساط المسلمين. فمنهم من زاغ في باب الشبهات، ومنهم من ضل في أبواب الشهوات، وما أكثرهم في لباس، في حكاية، في طريق، في معيشة، حتى في مظهره وحلاقة شعر رأسه. أما يحتاج الناس إلى تصحيح مثل هذه الأمور وإلى تصحيح هذا المسار؟ والواقع من كثير من هذه الأمة يشهد له. هذا في عصر العلامة عبد الرحمن بن حسن يقول هذا، الله المستعان، وكان الصلاح هو الغالب. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى:
0: يعني السابق لا يمكن أن ترى كافرا يعني يأخذ عنه ولا يشابهه ولا يقلده إلا أن يمشي ويتعنى، يسافر، يعني يركب البحار ولا يقطع المفاوز والقفار ليمشي إلى تلك البلاد فيرى ما عند الكفار. صحيح. إما أن يذهب إليهم أو يرى أحدا منهم قد قدم، لكن لا يظهر هذا ابتداء، يظهره خفية شيئا فشيئا، فينفذ في الناس بعض ما عنده، أو فينفذ في الناس بعض ما عنده. أما الآن ما يحتاج أن تسافر ولا تروح ولا تجي، في مكانك، في الشارع، في الطريق، عند سرير النوم، ولا في الزقاق، ولا حتى عند دورات المياه يتفرجون وينظرون. صحيح.

0: واحد يعطس هناك يشاركك وأنت تراه يعطس. ولهذا تسارع نفاذ مثل هذه البلايا في نفوس كثيرين، والله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: وفيه علم من أعلام النبوة من حيث إنه وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث النهي عن التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكتاب فيما كانوا يفعلونه إلا ما دل الدليل على أنه من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم.
0: فإذا كان من شريعته عليه الصلاة والسلام بمعنى جاءت الشريعة فأقرته، ما صار من أعمال الجاهلية، صار من شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. فلما جاء عليه الصلاة والسلام كانت ثمة أمور بين الكفار وبين المشركين محمودة من الشجاعة ومن إغاثة الملهوف ومن إعانة المحتاج ومن كرم الضيافة ونحو ذلك من الأخلاق الرفيعة، جاء الإسلام فأقرها، جاء عليه الصلاة والسلام فأقرها، فصارت من شريعته، صارت من شريعته، فليس هذا من التشبه في شيء لأنها استقرت شرعا. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: قال المصنف وفيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره.
0: هذه ثلاثة الأصول، أليس كذلك؟ وهذا من دقيق استنباطه رحمه الله وغفر الله لنا وله. نقف عند هذا ونصحح في ضبطة لفظة فاتتنا في اللقاء الذي مضى، ضبطناها خطأ في حديث رويفع قال: حتى إن أحدنا ليصير له النصل والريش وللآخر القدح، وعدلتها له أنا، قلت بالفتح وصوابها الكسر، لأن المراد به السهم قبل أن يراش ويركب نصله، فليصحح. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. هذا يقول: هل قولنا بارك الله فيك وبارك عليك بمعنى واحد؟ هو دعاء له فيه وعليه، أن يبارك الله عز وجل له وفيه وعليه. نعم، يبارك له فيما أعطاه وفيما أعطاه، ويبارك عليه أيضا، فهذا دعاء له، دعاء له. هذا يسأل يقول: قال عليه الصلاة والسلام: البركة مع أكابركم، هل يجوز أن نطلب من الله عز وجل البركة بملازمة العلماء الكبار وطلب البركة من حضور مجالسهم؟ ادعو الله جل وعلا أن يوفقك وأن يبارك لك وأن يسددك في الحضور لمجالس العلم، لمجالس أهل العلم. نعم، فهذا من الدعاء، ويطلب من العبد أن يدعو الله جل وعلا، نعم، بمثل هذه الدعوات الحسنة، لأن أهل العلم هم الذين يدلونه بأمر الله إلى الحق ويرشدونه إليه. أما مجرد الحضور فهم القوم لا يشقى بهم جليس، لكن نحن نريد من الطالب فوق الحضور، الحضور مع الفهم، الحضور أن يحضر ويفهم. نعم. هل الصلاة في الروضة في المسجد النبوي مستحبة؟ الصلاة في غير الفريضة، في غير الفريضة، فمعلوم أنه في الفريضة يستحب ويندب إلى إتمام الصفوف وإكمالها، فلا شك أن الصف الأول أفضل، أعني في المسجد النبوي. أما في غير الفريضة فإذا ما صلى فيها فإنما يصلي في ماذا؟ في روضة من رياض الجنة، أما الكنه والكيف فالله أعلم. هي من المسجد النبوي، فهذه منقبة أنها من المسجد، ومنقبة أخرى أنها روضة من رياض الجنة. هذا يسأل كيف

أن يسارع في العلاج، أن يسارع في العلاج شيئا فشيئا، يدفع ذلك عن نفسه، يقاومها، يجاهدها، يعلم أن السنة في هذا ألا حسد، فيدفع عن نفسه ويعالج الحسد، وداء الحسد والحقد ونحو ذلك من الأدواء، يعالجها بالنظر فيما دلت له السنة، وكيف كان سلف الأمة رضي الله عنهم قلوبهم سليمة طاهرة نقية، يتشبه بهم. هذه أخلاق مكتسبة لا يولد الشخص من بطن أمه كذلك، لكن حتى مثل هذه الأخلاق الدنيئة يكتسبها مع الليالي والأيام، لأنها لما نزلت قلبه لم تجد من يكنسها في حال كفر أو في حال ضلال أو عدم استقامة، فبقيت واستقرت فصارت مسلكا لم يجهد نفسه في ماذا؟ في دفعها ورفعها وكنسها، بقيت. فإذا ما اهتدى للحق وهدي إليه يحتاج منه أن يتعاهد هذه النفس ويربيها ويلجمها، يتشبه، إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن التشبه بالكرام فلاح، تشبه، جاهد نفسك على هذا، قاومها شيئا فشيئا، ترضخ النفس، ترضخ الجمها. النفس كالخيل تحتاج إلى تضمير، تحتاج إلى إيش؟ أن تضمرها. وتضمير الخيل معروف عند من يعتني بالخيل، فإذا ما أرادوا للخيل، خاصة إذا ما أخذوها نعم وجاءوا بها، تكون فيها هوج وعدم اكتراث وفيها عنف، ولا تقبل أن يركبها إيش أحد إلى غير ذلك، فيضمرونها بالحجز والتربية. إذا ما أرادوا بها السير في ميادين السباقات وغير ذلك أيضا ألجموا فمها، فلا يطعمونها إلا في الوقت وبالقدر وفيما يرغبون، ولا تشرب إلا في الوقت وبالقدر الذي يرغبون، ولا تخرج إلا في الوقت وبالقدر الذي يرغبون، حتى يضمرونها. إذا قالوا لها قومي قامت، اجلسي جلست. النفس هكذا تنصاع، تحتاج منك إلى أن تضمرها، ولا يمكن أن تضمرها إلا بالشرع المطهر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. وإن تطيعوه تهتدوا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذا هو، هنا الإلجام، هنا الإحجام. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي إيش؟ رقيب. هذا هو الإلجام، تصارع نفسك خاصة في أبواب الخلوات، ففي الخلوات يحصل فيها ما يحصل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أن تنظر، لك أن تنظر في الجوامع كيف هي يتيمة في صلوات الفجر، صحيح؟ تجد المساجد كثيرة يتيمة، صفوف كبير، جامع كبير، لا تكاد تجد من الصف إلا صفا أو أقل أو صفين. لما؟ ما هذا التكاسل عن أداء هذه الفريضة العظيمة؟ لو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما، اللي هي الفجر والعصر أو الفجر والعشاء، لأتوهما ولو حبوا.

0: هذا التفريط سببه إيش؟ راجع، قلب في يومك ماذا فعلت وماذا اقترفت من الآثام والمعاصي، وكيف جثم الشيطان على قلبك، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. كل شيء له سبب، ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. هذا لا يمكن أن يأتيك زيد من الناس يجلسك في البيت يقول لك انتبه لا تفعل هذا، افعل هذا، قم صلي، ادعو الله إلى آخره. هذا فين؟ أنت الرقيب على نفسك. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه المدارج لما تكلم عن الحياء وعن أقسامه الثلاثة، قال الحياء من الله، هذا قسم، والثاني الحياء من الناس، والثالث الحياء من النفس. ثم بين معنى الحياء من النفس، قال كأن له نفسين يستحي بإحداهما من الأخرى. هذه مرتبة عليا لا يلقاها إلا الذين صبروا، ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم، بارك الله فيكم. هذه مرتبة عليا جدا، نفسين يستحي بإحداهما من الأخرى. هنا إذا ما ألجمت النفس بهذا اللجام استطعت أن تعالج هذا الخلل من جذوره، والله يخرج منك فترميه. وتعاهد النفس وراجعها دوما، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. الواحد منا بارك الله فيكم في غفلة شديدة، في غفلة شديدة بسبب هذه الملهيات والمغريات والصوارف. ومن أعظم أنواع العلاج الدعاء، وقد ذكرت فيما مضى في اللقاء الماضي، لا تجعل الدعاء كالدواء، فلا تستخدمه إلا عند نزول مرض أو فاقة أو نحو ذلك. اجعل الدعاء كالهواء في دخولك للخلاء، في خروجك من الخلاء، في جلوسك، في سجودك، في كذا، في الخلوات، في الجلوات، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فكم هي أدعيته عليه الصلاة والسلام، كم الملتزم بها؟ سأل نفسك هذا السؤال، هل أنت فعلا من الملتزمين بهديه صلى الله عليه وسلم؟ هذا الجواب أنت تجيب عليه، من هنا يبدأ التصحيح، من هنا يبدأ العلاج، من هنا يبدأ اقتلاع هذه البلايا وهذه الخزايا.
1: ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان وقفات مع قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ألقاها فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله تعالى يوم الاثنين 23 من شهر جماد الأولى 43 هجرية، ضمن فعاليات دورة الإمام مالك بن أنس السلفية السادسة المقامة في جامع أبي بكر الصديق رضي الله عنه بمدينة ثياس في السنغال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا

يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا على ما أنعم علينا من هذه المناسبة الطيبة التي نتواصل فيها مع إخواننا الطيبين القائمين بدعوة التوحيد والسنة، في بلاد السنغال الحبيبة، التي نسأل الله تبارك وتعالى لهم فيها أن يكونوا مفاتيح الخير مغاليق الشر، وأن يجعلهم الله هداة مهتدين، وأن يفتح بهم أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفة، كما نسأل الله تبارك وتعالى لكم أيها الأحبة الكرام المستمعين إلينا عبر هذه الكلمة أو هذه الدورة أو هذه المكالمة والمحاضرة التي نبثها من مدينة وهران الجزائرية، سائلين الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بها، وأن يجعلها فتحا قريبا لمن استمع إليها، وهادية مهدية فيكون لكم الأجر والثواب، وبالله التوفيق. هذه الجلسة سنتكلم عن آية عظيمة هي وصية الله سبحانه وتعالى، وهي وصية أيضا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله تعالى: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقد أوردها الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى في أول باب من كتاب التوحيد. وهذه الوصية قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما الآية التي نحن بصدد التعليق وإيراد الفوائد والملح والنكت عليها، وهي قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الآية هي الوصية العاشرة من الوصايا العشر الواردة في

الأنعام المبتدئة بقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون فهذه هي الوصية العاشرة وهي جامعة لكل الشرط بعدما جاءت الوصايا التسع التي سمعتموها جاءت التوصية بتلكم الوصايا وغيرها أن هذه الوصايا هي الصراط المستقيم الذي ينشده المسلم في كل وقفة وفي كل ركعة فريضة كانت أم نافلة يسأل الله الهداية إلى الصراط المستقيم فهذا هو المطلب الأسمى وهذا هو الفوز الأعلى الذي إذا وفق إليه المرء فقد فاز كما قال الله تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم وهذه الوصية بالصراط المستقيم الذي هو الوصايا العشر التسعة السابقة أو هو القرآن الكريم أو هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو هو الدين أو هو الإسلام هذه كلها أقوال صحيحة أن هذا هو الصراط المستقيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الصراط المستقيم ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو الذي قال الله عنه فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق وهو الذي حذر الله من مخالفته قائلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم ساءت مصيرا فإذا اتبعت الصراط المستقيم نجوت من السبل المضلة التي من اتبعها ضل فهذه الآية آية عظيمة عطفها الله على ما تقدم من الوصايا فإنه لما أمر ونهى

وحذر من أشياء كثيرة، حذر من اتباع غير سبيله، حذر مما حذرت منه الرسل، وحذرت منه الأحاديث الصحيحة. فهذه الآية جامعة مانعة. أنت تدعو أيها المستمع الكريم كل صلاة فتقول اهدنا الصراط المستقيم، وتتعوذ من السبل فتقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فأنت تمتثل قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، بماذا وصاهم؟ أن أقيموا الدين، هذا الصراط المستقيم، ولا تتفرقوا فيه، ولا تتفرقوا فيه، وهو قوله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين.

وأن هذا اسم إشارة، والمشار إليه هو الإسلام، الصراط الجادة الواسعة الواضحة المؤدية إلى السعادة الأبدية، فأمرهم باتباعه ونهاهم سبحانه وتعالى على بنية الطريق. وبين لنا أن الصراط واحد، أن الصراط واحد، وأن السبل كثيرة ومتفرقة، فهي تأمر بلزوم الجماعة وعدم الخروج عنها، وهذا فيه موعظة للمسلم أن يلقى الله بقلب سليم من أن يكسر الباب أو يكون سببا في الفرقة والتفرق والابتعاد عن دين الإسلام ودين الرسل عليهم الصلاة والسلام. وفيه يعني في هذه الآية الإشارة إلى النصح لجميع المسلمين، ولاة وعلماء وأفراد وجماعات وقرابات، وأن لا يكون المرء سببا في إضلال الناس بإدخال مفهومه أو إدخال هواه أو إيراد بدعة على هذا الدين، أو يكون إماما من أئمة الضلالة فيكون من أصحاب الطرق المذمومة التي وصفها الله تبارك وتعالى بقوله السبل. فكل ما كان مؤديا إلى محمود يسمى طريق من حيث اللفظ، ويجمع على طرائق. واعلموا أيها الإخوة الكرام أن السعادة تتحقق بمطلبين، تتحقق أولا بتعظيم الله عز وجل

وعبادته وتنفيذ أوامره وتعظيم أمره سبحانه وتعالى، والثاني بأن تشفق على المخلوقين، لأن الله رحيم يحب الرحماء، فلا تفرقهم ولا تشتتهم، لا تشتت العباد، ولا تورد لهم من أفكارك وأهوائك ما يصدهم عن دين الله تبارك وتعالى، فيقدسون غير الله ويعظمون غير الله ويعبدون غير الله. حافظ على توحيدهم وحافظ على وحدتهم، حافظ عليهم أن يعبدوا ربهم سبحانه وتعالى لا يشركون به شيئا، وحافظ من تمزيقهم، لأن أمر شيء في هذه الدنيا ليس الجوع والعري، وإنما أمر شيء على المرء في هذه الدنيا هو الفرقة، فإن مرارتها تفوق كل مرارة، كما ورد ذلك عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. فمن قام بتعظيم الله عز وجل وعبده وتبتل له لكنه لم يشفق على العباد وأورد لهم الشبهات وفرقهم عن دينهم وشتتهم جماعات وفرقا، فهذا قد قام بالحالقة التي قال عنها صلى الله عليه وآله وسلم: لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين، عندما قال: دب فيكم داء الأمم، البغضاء والحسد وفساد ذات البين، فإنها الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين والعياذ بالله. وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يتعوذ من الفرقة، عندما يتشاجر اثنان فيقول أحدهما: يا للمهاجرين، ويقول الآخر: يا للأنصار، فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: دعوها فإنها مؤلمة. أعود فأقول: إن من تعظيم الله عز وجل وعبادة الله عز وجل والتزام أوامره ألا يورد في دين الله ما يشتت الجماعة ويفرق الجمع من عبادة الأهواء وعبادة الأشخاص وعبادة الأشياخ وتقديسهم كتقديس الله عز وجل أو أشد تقديسا، أحياء كانوا أم أمواتا. وقد وعظنا الله جل وعلا في القرآن بمواعظ كثيرة، قال الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فالجانب الأول الذي هو تعظيم الله تمثل في الاستغفار، في تسبيح الله تبارك وتعالى وتعظيمه، والجانب الثاني هو في الاستغفار للمؤمنين والدعاء لهم بأن يصلح الله شأنهم ووالديهم.

وذرياتهم وأزواجهم، وأن يدخلهم الجنة، وأن لا يكون في قلب المؤمن شيء من الحسد والحقد والكراهية لمسلم يعبد الله لا يشرك به شيئا، أو من كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من كان على خطى الأئمة الأفذاذ عليهم رحمة الله. فمن كان ملتزما بكتب السنة التي كتبها الأئمة وهو على خطاهم، لا ينبغي أن نؤاخذه بذنب ارتكبه فنخرجه من الملة، أو نخرجه من الدائرة ونفرق الجمع ونحدث الشقاق وتتمزق القلوب وتنفر النفوس من بعضها بعضا، من بعضها البعض، فترى المساجد بعد أن كانت بيوت الرحمة تجدها ينفر منها الناس لأن فلان أو علان يصلي فيها، وما ذلك إلا بسبب ما ولدته الأهواء والبدع وتزعم من لا يستحق ذلك، ففرق الناس شذر مضر. والرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء لو تأملت حياتهم لوجدتها قائمة على هذين المطلبين: عبادة الله جل وعلا، والإشفاق على العباد، والرحمة بالعباد. فانظر في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في سورة الصافات، لما ذكر الله جل وعلا نوحا عليه الصلاة والسلام قال: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم الآيات. فترى الرحمة التي جعلها الله في قلب إبراهيم جعلته لا يكتفي بعبادة الله تبارك وتعالى، بل يشفق على قومه ويدعوهم إلى التوحيد، ويخاف عليهم وعلى أبيه وعلى كل الناس من النار. ولذلك قال الله تعالى: إذ جاء ربه بقلب سليم. وأوحى الله إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقوله تعالى لما عبد الله تبارك وتعالى قال: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام طاف العراق ومصر ثم مكة، فكان يرى عباد الوثن ورأى الأثر السيء من الشرك الذي يدخل الناس النار إذا ماتوا على ذلك فيخلدون فيها أبدا.

آبدين لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. فلما قدم بلد الاستقرار وهي مكة المكرمة أعزها الله وصانها من كل سوء، كان همه الأكبر ألا يقع في ذريته أحد يشرك بالله، فأخذ يلجأ إلى الله ويتضرع إليه قائلا: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني من فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فالشفقة على الخلق مطلب من مطالب الأنبياء، وهو بعد يأتي بعد المطلب الأول وهو تعظيم الله تبارك وتعالى. وهذه الوصايا التي بين أيدينا التسع الأولى تضمنت تعظيم الله، وتضمنت الثانية معاملة الناس مع بعضهم البعض، ثم عاد الأمر إلى ما بدأ به، فأمر الله تبارك وتعالى باحترام هذا الصراط واتباع هذا الصراط وعدم التفرق فيه. فالمسلم كلما سما في التقوى يشعر بضرورة العبادة وضرورة نشر هذه العبادة في الناس. ولذلك الله سبحانه وتعالى ختمها بالتقوى فقال: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالذي اجتمعت فيه هذه الصفات أنه يعبد الله كما في الوصايا الأولى، ويحسن المعاملة كما في الوصايا الثانية، ويتبع السبيل كما في الوصايا الثالثة أو الوصية الأخيرة، فإن الله سبحانه وتعالى يسلم قلبه ويشرح صدره ويصير يرى بنور الله عز وجل. انظروا إلى يعقوب عليه الصلاة والسلام لما سلمت فطرته وسلم دينه صار يشعر بالبعيد، فلما فصلت العير قال أبوهم: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا: تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. فهذه الآية فيها وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم واتباع دينه، كما قال مجاهد بن جبر رحمه الله تبارك وتعالى في هذه الآية: عن ابن عباس رضي الله عنه، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال وهو يفسر هذه الآية: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطا مستقيما، وخط على جنبتيه خطوطا، وقال: هذا صراط الله وهذه السبل، على كل سبيل شيطان يدعو إليه. ثم تلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وروى الإمام أحمد بن حبان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا مستقيما ثم خط

خطين عن يساره وعن يمينه، ثم وضع أصبعه في الخط الذي في الوسط، ثم قال: هذا سبيل الله وهذه السبل. ثم تلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال رجل كما أورد ذلك الطبري في تفسيره، قال رجل لعبد الله بن مسعود وقد تلا عليه هذه الآية: ما صراط الله المستقيم؟ قال: صراط الله خط مستقيم تركنا النبي صلى الله عليه وسلم في طرفه، وطرفه الثاني في الجنة، وعلى يمينه ويساره جواد طرق، على يمينه جواد وعلى يساره جواد، وعليها رجال يدعون من مر بهم، فمن أخذ من تلك الجواد انتهت به إلى النار، ومن أخذ بهذا الصراط انتهى به إلى الجنة. ثم تلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وروى الدارمي بسند منقطع أن ابن مسعود قال: عليكم بالعلم قبل ذهابه، وذهابه بأن يذهب بأصحابه، عليكم بالعلم قبل أن يفتقر إلى أصحابه، وإنكم ستجدون رجالا يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، وإياكم والتبدع، وإياكم والتنطع، وإياكم والتعمق، وإياكم وعليكم بالعتيق. فمجاوزة الصراط المستقيم يعتبر طغيان، يعتبر طغيانا وخروجا، ومن حاد عن الصراط المستقيم في هذه الدنيا فإنه كذلك لا يستقيم على الصراط المؤدي إلى الجنة الذي ينصبه رب العالمين على ظهر جهنم، والذي قال عنه سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فمن لم يكن مستقيما على الصراط في هذه الدنيا لن يكون مستقيما يوم القيامة على الصراط الذي أحد من السيف وأرق من الشعر. فالذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا لهم البشرى في هذه الدنيا والآخرة، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال رجل: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. ولذلك ينبغي للمرء على ضوء هذه الآية الكريمة أن يستقيم ويتهم نفسه بأنه لم يفي بالاستقامة الحقيقية، كما قال الله تبارك وتعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. ولذلك ورد أن هذه الآية وغيرها شيبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الله المستعان. وقد قال الله تبارك وتعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه. استقيموا إليه على الصراط المستقيم ذاهبين إليه، واستغفروه لأنكم لن تقدروا قدره. وقد روى الإمام مالك عن نافع مولى ابن عمر يقول: رأيت ابن عمر ابن

النار على الصفا يدعو يقول: اللهم إنك قلت ادعوني استجب لكم. يقول: اللهم كما هديتني للإسلام فلا تنزعه مني حتى تتوفاني. هذا ابن عمر الذي قال عنه صلى الله عليه وآله وسلم: إن عبد الله رجل صالح. وقال عنه: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. فهذا الصراط ينبغي أن نستقيم عليه ونخاف إن ارتكبنا ذنبا صغيرا أو كبيرا وازدريناه أن يعاقبنا الله تبارك وتعالى بإبعادنا عن هذا الصراط. كيف لا والرسل عليهم الصلاة والسلام يقولون: ربي اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ويقول يوسف: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ويقول يوسف أيضا: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. كيف لا وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى عبد الله بن عمر وأنس بن مالك وعائشة وأم سلمة والنواس بن سمعان يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فأنت أيها العبد الضعيف لا تملك قلبك، فاسأل ربك أن يثبتك على هذا الصراط المستقيم في كل وقفة تقفها بين يدي الله في ركعة نافلة كانت أم فريضة. فتسأل ربك أن يوفقك للصراط المستقيم، وأن يكون قلبك حاضرا لا غافلا، لأن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل الله. وأنت تقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، تتفكر أن المذكورين هم الذين قال الله عنهم: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولا تستوحش الطريق إن كنت في بلدتك وحدك تدعو إلى دعوة التوحيد ودعوة السنة، وفارقك الناس وخالفوك واضطروك إلى أن تمشي معهم على ضلالهم، فقل: إن معي الأنبياء والرسل وهم أسوتي، وقد أوذوا أكثر مما أوذيت من أجل هذا الطريق وهذا الصراط المستقيم، فلن أخالفهم. وأنت مع جمع كثير، بل جمع غفير، بل سواد أعظم من الأمم، كلهم على صراط واحد. وأما الفرق التي تنبثق هنا وهناك في كل زمان وفي كل مكان فهي فرق كثيرة، هي التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: من كانوا على ما أنا عليه وأصحابي. هذا هو الصراط المستقيم. قال الله تبارك وتعالى في سنة رسول الله وفي رسول الله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فأنت معك الأنبياء، لا تستوحش، اذكر جميع الأنبياء بأنهم دعوا بدعوتك، دعوا إلى التوحيد ونهوا عن الشرك، ودعوا إلى
الاستقامة إلى على منهجهم. فاتقوا الله وأطيعون، فاتقوا الله فيه التوحيد وعدم الشرك، وأطيعون فيه اتباع السنن، اتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولما تقرأ في سورة الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اقرنها مع قوله سبحانه وتعالى ولا تتبعوا السبل، لأن المغضوب عليهم هم اليهود، وليس اليهود فقط بل كل عالم لا يعمل بعلمه فهو مغضوب عليه. فاليهود مغضوب عليهم، وكل من شابه اليهود فهو مغضوب عليه، والنصارى ضالون، وليست الضلالة إلا على النصارى بل كل من كان في طليعتهم وفي طريقهم فهو مثل النصارى. الضالون هم من يعبدون الله على الجهل وليس على الصراط المستقيم، وطليعتهم وفي طليعتهم النصارى الذين ترهبنوا ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها. فالضلال عام في كل من يعبد الله بالخرافة والبدع والأهواء والآراء والأذواق ولا يتبع الصراط المستقيم. فالمنعم عليهم هم أهل العلم والعمل، هم أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام. كمن يعبدون الله ويتفانون في العبادة ولكنهم على غير الهدي، يذكرون الله صباحا ومساء ولكن على غير الهدي، فهؤلاء هم الذين تصير بهم الأهواء إلى أن يصيروا يقتلون المسلمين من أجل أهوائهم، تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فهم من أجل هواهم يقتلون الناس سواء من أجل مذهبهم أو من أجل حزبهم أو من أجل آلهتهم أو من أجل أشياخهم والعياذ بالله. وهذه الآية بيّنت بأن الحق واحد وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه، وأن السبل والضلالات والبدع والخرافات كثيرة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم عد أصولها ب72 فرقة، وبتحت كل فرقة فرق وجماعات، كما قال الله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات، هذه السبل، إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور، هذا السبيل، إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والقاعدة والأصل أن الحق إذا ذكر أفرد، والباطل إذا ذكر عدد، كما في الحديث وستفترق أمتي على 73 فرقة، هذا حديث مخيف جدا، ينبغي كلما يقرأه المرء يتضرع إلى الله ألا يكون من 72 فرقة ضالة، لأن الله تبارك وتعالى قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فاحمد ربك أيها السني والزم وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنة

وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ولا يغرنك أن رؤساء الفرق والأهواء والبدع أن يكونوا أذكياء، كما قال الإمام المجدد في الأصول الستة: ستة أصول عظيمة جليلة ذكرها الله سبحانه وتعالى وبينها بيانا شافيا كافيا يفهمه العوام، وغفل عنها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. فلا يغرنك ذكاؤهم، فبذكائهم جمعوا الناس، لأن الناس كما قال الله تبارك وتعالى عن فرعون: استخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فهؤلاء الزعماء يفعلون كما قال الله سبحانه وتعالى: ضلوا وأضلوا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضلوا وأضلوا، وقد أضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. قال الله في سورة المائدة: لا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فأهل الأهواء يضلون أسود سواد عظيم من البشر، أوتوا ذكاء كما قال شيخ الإسلام ولم يؤتوا زكاء، أوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما، أوتوا سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. فانظر يا عبد الله كيف يدلنا الله تبارك وتعالى على السبيل الواحد الصحيح، سبيل الصحابة وسبيل الأنبياء الذين أمرنا أن نأتم بهم، كما قال الله جل وعلا: وجعلنا للمتقين إماما، بفضله سبحانه، لا بعلمنا ولا بعبقريتنا ولا بفطنتنا ولا بجاهنا ولا بمنزلتنا، بل هو فضل الله، محض فضل الله تبارك وتعالى. يقول مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى: والله لا أدري أي النعمتين أعظم من الله علي، أن هداني للإسلام أم جنبني هذه الأهواء. وقال الثوري رحمه الله: من هدي إلى السنة فليكثر من قوله ما شاء الله ما شاء الله، لأنه دخل جنة في هذه الدنيا، والله تعالى يقول: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فأنت إذا دخلت جنة السنة فاحمد ربك سبحانه وتعالى. هذا الأثر رواه أبو القاسم اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة. فأعظم دعاء الهداية هو أن تدعو إلى الصراط المستقيم، تدعو الله أن يهديك إلى الصراط المستقيم. بل أعظم دعاء على الإطلاق، أعظم دعاء على الإطلاق في جميع الأدعية الواردة في الكتاب والسنة أن تقول: اهدنا الصراط المستقيم. فحاجتنا كما قال الإمام أحمد رحمه الله: حاجة الناس إلى العلم بالصراط المستقيم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. هو يقول العلم على كل حال، قال الإمام أحمد: حاجة الناس إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. قال: الطعام والشراب تحتاجه في اليوم مرة أو مرتين أو ثلاث، أما العلم فإنك تحتاجه مع كل نفس وفي كل حركة حتى يكون سيرك على الصراط المستقيم، لأن

يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، إن يكلنا الله سبحانه وتعالى إلى أنفسنا نضيع. فالعلم نحتاجه في مع كل نفس وفي كل حركة حتى ننجو من العوائق ومن مضلات الفتن. فالذي لا يعرف الكتاب ولا يعرف السنة ولا يعرف الهدي ولا يعرف الطريق المستقيم تلتبس عليه الطرق، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ويتخبط المرء ويختلط عليه الحابل والنابل والصالح بالطالح، ولا يميز بين الأمور، ولا سيما إذا كان في مكان تكثر فيه الشركيات والبدع والسحر والخرافات والأهواء. ولهذا وقف النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في منى في مسجد الخيف قائلا: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. نضر الله امرأ، دعا له بالنضارة. والذي يعطيه الله النضارة وهو جمال الوجه وبهاءه ونوره، إنما يكون ذلك من الفرحة، والفرحة تكون بالفوز والنجاة. فمن الخطر بمكان عدم الاهتمام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تمضي من عمرك عقودا وعشرات السنوات، بل ربما يتخطفك الموت وأسبابه كثيرة، فتفطن ولا تحين مندم، تندم ولا تحين مناص. ولذلك قال بعض السلف: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ كيف يمكنك أن تتقي الله عز وجل وأنت لا تدري ما تتقي؟ ولذلك قيل لأبي هريرة: كيف التقوى؟ قال: أرأيت هل مررت على طريق فيه شوك؟ قال: نعم. قال: كيف تصرفت؟ قال: أحيد يمينا وشمالا وأتجنب الأشواك. قال: فكذلك التقوى. ولذلك قال بعض السلف: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ وفي هذه الدنيا أئمة الضلالة الذين قال عنهم صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، الذين يقولون لأقوامهم: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور، فيكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحاديث، ويضعون الأقوال التي قال عنها صلى الله عليه وسلم: ومن تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. قالها يوم عرفة في خطبة الوداع في الوصية العظمى. فهذه تفعل فعلتها في الذي لا يعرف الصراط المستقيم. ولذلك وجب عليك أن تحرص على معرفة الصراط المستقيم الذي أشار الله إليه إشارات كثيرة في القرآن الكريم، وسوف أختصر لكم وأتلو عليكم بعض الآيات التي وهي كثيرة وغيرها أكثر، وجاءت بمعاني بألفاظ الصراط المستقيم، وجاءت بمعانيه، لتعلم أن أهم شيء البحث عن الصراط المستقيم، وأن أخطر شيء وهو أنك

عن الطرق وعن السبل. وأول السبل سبل الشرك، لأن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. فمن لم يكن واعيا وعالما بالصراط المستقيم تتخطفه قوى الشرك والبدع والأهواء والضلالات والخرافات والسحرة والكهنة والعرافون وغير ذلك. لأن أهل الضلال أضلوا في آمن من الناس على الصراط المستقيم وأوقعوهم في الضلال وطمأنوهم على هذا الضلال وزخرفوا لهم القول، كما زخرفه إبليس على قريش حيث قال عندما التقى الجمعان وإذ زين، كما قال الله تعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءى الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. فأئمة الضلال يخرجون فئام من الناس عن الصراط المستقيم، كما قال الله تعالى ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فلا بد للسائل عن الصراط المستقيم أن يعرف الشرك، أن يعرف الشرك ودروبه وأنواعه وفصوله، لأن من لم يعرف الشرك يقع فيه، وأن يعرف البدع ويعرف المبتدعة ويعرف أصول هؤلاء الملبسين، كما قال الله تعالى ولا تكونوا من المشركين. كيف لا نكون من المشركين؟ ينبغي أن نعرف من هم المشركون ونعرف ما هو الشرك للحذر منه ولو على سبيل الإجمال. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بصراطه المستقيم وينهى عن السبل في كل مجلس ذي بال، كان يقول أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله، كلام الله وخير، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. في كل مجلس، في خطبة الحاجة، في عقود القران، في الجمعة، في الأعياد، في المناسبات، في الخسوف، في الكسوف، وهو بين أيديهم صلى الله عليه وآله وسلم، ومعه سادات الأولياء رضي الله عنه عليهم رضوان الله، ومعهم المبشرون بالجنة، بل ومعهم الخلفاء الراشدون، وهو يوصيهم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد وأن هذا صراط مستقيم. ثم يحذرهم من السبل والبدع، هذا هو الدأب وهذا الديدن الذي ينبغي أن يكون جادة الدعاة والأئمة وطلبة العلم والمرشدين. وقد قال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ولذلك كانت البدعة حبيبة إلى إبليس، حبيبة إلى إبليس من المعصية، لأن المبتدع إذا نهيته يغضب بخلاف العاصي. وقد كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني.

لأن الله سبحانه وتعالى قال لنا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فينبغي أن نعرف هذا الدين وهذا الصراط وهذا الطريق الذي رسمه لنا صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله ضرب مثالا، إن رب الله ضرب مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط جداران سوران، وعلى السورين أبواب مفتحة، وفي الأبواب المفتحة ستائر، وفي أول الصراط داع يقول: يا عباد الله اركبوا الصراط، وفوق الصراط داع يقول: يا عبد الله لا تفتح الستائر، فإنك إن تفتحها تلجها. ثم فسر صلى الله عليه وآله وسلم هذا المثل فقال: أما الصراط فهو الإسلام أو هو القرآن، فهو الإسلام، وأما الجداران فهي حدود الله، وأما الأبواب المفتحة التي عليها ستائر فهي الشبهات، وأما الداعي الذي في أول الصراط ويقول للناس اركبوا الصراط هو القرآن، وأما الداعي الذي فوق الصراط ويقول يا عبد الله لا تفتح الستائر فإنك إن تفتحها تلجها، فهو وازع الله في قلب كل مؤمن. فينبغي للمرء أن يركب الصراط ويبقى في حدود الله ويتقي الشبهات والشهوات. فمن كان في هذه الدنيا على الصراط المستقيم استمر أمره ودخل الجنة وكان من الناجين. وليحذر العوائق من الشرك والكفر والبدع والأهواء والكبائر، والمعاصي. وقد ذكرت لكم أني سأختم هذا المجلس بذكر الآيات الواردة في القرآن بصريح العبارة الصراط المستقيم، كقوله تعالى: ولله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم، بمعنى أن الله هو الملك وهو الهادي إلى صراط الله المستقيم. فلتسأل يا عبد الله ربك تبارك وتعالى أن يربط على قلبك ويعصمك من الزلل، فإن الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، كما قال عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يأمر قومه بالتوحيد ويأمرهم بعبادة الله، ويفسر لهم أن التوحيد وعبادة الله، التوحيد بأنواعه هو الصراط المستقيم. قال تعالى: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فمن يعتصم بالصراط المستقيم يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقد من الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن الفتوح التي فتحها عليه والهداية التي هداه الله تبارك وتعالى هذه هي الصراط المستقيم. قال تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا.

عزيزة. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يهدي إلى صراط مستقيم، كما قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال تعالى ويهديهم إلى صراط مستقيم، وقال تعالى في سورة الأنعام من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وقال عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بأنه هو الذي اجتباهم واختارهم، قال تعالى واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. وقال الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر تفاصيل الشرع قال وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. وأمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يصرح بأن دين الله وتوحيده وعبادته وعدم الشرك به وكل ما أمره في القرآن عامة وفي سورة الأنعام خاصة، أمره في خاتمة هذه السورة أن يقول قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فعلم ابتداء أن أصل الصراط المستقيم هو توحيد الله. وبين سبحانه وتعالى أن الكفر وأعداء الله وأصحاب الأهواء والمشركون أو المشركين يصدون عن سبيل الله وصراط الله المستقيم. قال الله حكاية عن شعيب عليه السلام ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون من آمن تبغونها عوجا. وبين الله تبارك وتعالى أن ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها وهذا هو الصراط المستقيم إن ربي على صراط مستقيم. وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وقال في سورة إبراهيم ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ولما نقص إبليس وأبى بين الله سبحانه وتعالى له سنته في الأعداء وسنته في الكفار، قال هذا صراط علي مستقيم. وقد قال الله تعالى هل يستوي عن الموحد، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. وقال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وقال عن أصحاب الجنة بعد دخولهم الجنة قال وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. فالصراط الحميد هو القول الطيب من القول وهو صراط الله الحميد. والله تعالى يقول وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. وقال للنبي وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور.

0: هذه بعض النفحات وبعض الفوائد يسر الله، هذا ما يسر الله نقله، ولم أريد الإطالة في ذكر عواقب وأضرار الحيد والابتعاد عن الصراط المستقيم والوقوع في السبل التي تفرق المرأة عن سبيله سبحانه وتعالى. فأختم هذه الجلسة المباركة بالدعاء لإخواني القائمين على الدعوة في بلاد السنغال وغيرها، وأشكرهم على هذه المبادرة الطيبة التي شاركوا فيها أو أشركوا فيها المشايخ والدعاة وطلبة العلم في نشر الخير، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح بها أعينا عمياء وآذانا صمة وقلوبا غلفة، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وأن يجعلهم هداة مهتدين، وأن يوفقهم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يبعد عنهم السوء والفحشاء والبدع والضلالات والأهواء، وأن يثبتنا وإياهم على دين الله، وأن ينجح هذه الدورة ويجعلها تعود عليهم وعلى العالم الإسلامي أعواما عديدة وأزمنة مديدة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجزاكم الله
1: أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية، ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن عصمة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذا اليوم إن شاء الله تعالى سنتكلم عن بعثته عليه الصلاة والسلام وما جرى له حينما نزل عليه جبريل في غار حراء. وقبل أن نتكلم عن هذا، هناك أمور حصلت قبل المبعث وقبل نزول جبريل عليه السلام. من ذلكم أن الكهان من العرب كانت تأتيهم الشياطين، شياطين الجن، فتذكر لهم أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الشياطين كانت تسترق السمع. فلما تقارب زمان النبي عليه الصلاة والسلام، لما قرب زمانه صلى الله عليه وسلم، حيل في السماء بين الشياطين وبين المقاعد التي كانت تقعد فيها وتسترق الأخبار والأنباء، وكانت أيضا ترمى بالشظايا وبالشهب. لهذا قال الله عز وجل على لسان الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. الآيات. على كل حال، جاء من هواتف الجن كذلك الشيء الكثير، وهي ما ألقته الجن على ألسنة الكهان. فقد جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله ابن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنهما، أن عمر كان جالسا فمر به رجل جميل، فقال عمر: لقد أخطأ ظني، أو إن هذا على دينه في الجاهلية، أو لقد كان كاهنهم. عمر يقول أن هذا الرجل الذي مر به هو من الكهان الذين عرفهم

كانوا في الجاهلية على الكهانة. فقال عمر: علي الرجل. فدعي له الرجل فقال له عمر ذلك الكلام، يعني أنت كنت كاهنا وكنت تتكهن في الجاهلية. فقال هذا الرجل: ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم، يعني كيف تستقبلوني هذا الاستقبال وأنا رجل مسلم وتذكرونني بالجاهلية وبما كنت أصنعه؟ فقال له عمر: فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني. فقال هذا الرجل: كنت كاهنهم في الجاهلية. فقال له عمر: فما أعجب ما جاءت به جنيتك، يعني ما هو الشيء العجيب الذي رأيته من هذه الجنية ومن هؤلاء الجن الذي كانوا يأتوك؟ فقال هذا الرجل: فبينما أنا يوما في السوق جاءتني، أي الجنية، أعرف فيها الفزع، فقالت: ألم تر الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها؟ فقال له عمر: صدق. بعدما ذكر له هذا قال عمر: صدق، أي صدق الرجل. قال: بينما أنا عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه، يقول: يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا أنت. فوثب القوم. قلت: لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا. ثم نادى: يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. قال: فقمت فما نشبنا أن قيل هذا نبي. فما نشبنا يعني ما مرت أيام إلا وقد ظهر النبي وهو محمد عليه الصلاة والسلام. إذن عمر يؤكد ما كان في الجاهلية، ما حصل أن الجن كانت تتكلم تارة على لسان الأوثان وتارة على لسان الحيوانات، كما حصل في هذا العجل الذي ذبح، فكان يقول يا جليح، والجليح بمعنى الوقح الذي يظهر العداوة، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، يخبرون بأنه سيظهر وأنه نبي ويدعو الناس لهذه الكلمة. وكذلك من الأحاديث التي جاءت وتبين هذا وتؤكد هواتف الجن ما جاء من حديث جابر بن عبد الله عند أبي نعيم وعند البيهقي، وحسنه كثير من المحققين، أن أول خبر كان بالمدينة بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك جابر، وهو معروف أنه من المدينة، يقول أن امرأة من أهل المدينة كان لها تابع من الجن، فجاء في صورة طائر أبيض فوقع على حائط لهم، فقالت له هذه المرأة: ألا تنزل إلينا فتحدثنا ونحدثك وتخبرنا ونخبرك؟ فقال لها هذا الطائر الذي هو في حقيقته جني، قال لها: إنه قد بعث نبي بمكة يحرم أو حرم الزنا ومنع منا القرار. فيخبرها بأنه قد ماذا ظهر أو سيظهر هذا النبي الذي يحرم الزنا. إذن هذه هواتف الجن، وكانت تتكلم بهذا وتلقي على الكهان الذين كانوا من العرب وغير العرب، تلقي عليهم هذا الشيء وهذه الهواتف وتخبرهم بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام. فمنعت هذه الجن من الاستماع، وإن كان أكثر أهل العلم من السلف على أن هذا أيضا كان قبل المبعث، بمعنى أن الله عز وجل كان يمنع الشياطين من استراق السمع قبل المبعث، لكنه زاد واشتد بعد المبعث انذارا بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام، كما ذكرنا في الآية: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت، يعني اشتد الأمر وزادت الحراسة، ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. جاء في صحيح مسلم أيضا من حديث ابن عباس أنه قال: أخبرني رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من الأمصار أنهم بينما هم جلوس مع النبي عليه الصلاة والسلام إذ رمي بنجم فاستنار، فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام:
ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. كنا نقول ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش، ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا، ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال، فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم. إذن هذا الحديث الذي في مسلم يبين أن السمع وأن استراق السمع كان قبل المبعث، ولكنه بعد المبعث اشتد وزاد انذارا بمبعثه عليه الصلاة والسلام. وسيأتي معنا إن شاء الله إذا وصلنا إلى ذهاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف، كيف أنه التقى بالجن وماذا عرضوا عليه، وكيف آمنوا وماذا عرض عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن قول الله عز وجل: ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، يؤكد أنه كان قبل المبعث وبعد المبعث. كذلك تكلمنا في درس ماضي عن اليهود وأنهم كانوا يقرون بدعوة النبي عليه السلام أو بنبوته، ولكن الحسد والبغي هو الذي جعلهم يكفرون بهذا النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرت الأدلة الكثيرة في درس ماضي، لكن أيضا هي من الأمور والإرهاصات التي حصلت قبل النبوة. اليهود كانوا يخبرون بعض العرب وبعض المشركين وعباد الأوثان، حتى الذين كانوا في المدينة يخبرون من كان في المدينة أنه سيظهر نبي. وسأكتفي بذكر حديث واحد يؤكد ما قد ذكرته في درس ماضي، وهو حديث سلمة ابن سلامة ابن وقش، وهذا كان من أصحاب بدر رضي الله عنه. يقول أنه كان له جار من اليهود، وهذا اليهودي كان في بني عبد الأشهل. قال: فخرج مرة هذا اليهودي من بيته قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام بيسير، فوقف على مجلس عبد الأشهل. فيقول سلمة راوي الحديث: وأنا يومئذ أحدث من فيه سنا، يعني في هذا المجلس كنت أصغرهم سنا. قال: كانت علي بردة فكنت جالسا، فذكر هذا اليهودي البعث وذكر القيامة وذكر الحساب والميزان والجنة والنار، فقال ذلك لقوم أهل شرك وأصحاب أوثان لا يرون أن بعثا كائن بعد الموت، يعني ما في بعث بعد الموت. فقال له: ويحك، يقول له أصحاب المجلس لهذا اليهودي: ويحك يا فلان، ترى هذا كائنا؟ إن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون فيها بأعمالهم. فقال لهم اليهودي: نعم، والذي يحلف به لود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدنيا يحمونه ثم يدخلونه إياه، يعني يدخلونه حتى يحموه فيصير حميما بهذا التنور. يعني أنه يقول أن أحدكم إذا رأى النار ووقف عليها يتمنى أنه قد أخذ حظه من تلك النار، لكن في الدنيا بماذا؟ بأعظم تنور في الدنيا يدخل فيه فينتهي ويأخذ حظه من هذه النار فيطبق عليه، وأنه لا يدخل النار التي هي في الآخرة. فقالوا له: ويحك، وما آية ذلك؟ يعني ما دليلك على هذا الذي تقول؟ ومن أين لك هذا الكلام؟ وما آية ذلك؟ فقال لهم: نبي يبعث من نحو هذه البلاد، وأشار بيده نحو مكة. فقالوا له: متى تراه؟ يعني متى سيخرج؟ قال: فنظر إلي في المجلس، نظر إلى أصغر القوم وهو سلمة ابن سلامة رضي الله عنه، يقول سلمة: وأنا من أحدثهم سنا. فقال: إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه. فقال سلمة: والله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو حي بين أظهرنا، فآمنا به وكفر به بغيا وحسدا.

يعني نحن أصحاب المجلس آمنا به، وهذا اليهودي الذي كان يقول هذا الكلام كفر بالنبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ بغيا وحسدا. فقلنا له، يذكرونه: ويلك يا فلان، ألست بالذي قلت كذا وكذا لنا؟ فقال: ما قلت، أو قال لهم: نعم قلت، بلى قلت هذا، اعترف. قال: ولكن ليس به، يعني ليس هذا هو النبي الذي أردت، وليس هذا النبي الذي قصدت. على كل حال، هذه كانت قبل النبوة أو قبل المبعث، حصل أن الهواتف كانت تتكلم من الجن، وكذلك ما كان يحصل من اليهود ومن إخبارهم أن نبي سيخرج. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى غار حراء ويعتزل الناس لما كان يرى ما هم عليه من الشرك وعبادة الأوثان، كان يعتزل في هذا الغار. لهذا جاء في حديث عائشة الطويل رضي الله عنها، قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد. وهو التعبد، هذه زيادة من راوي الحديث وهو الزهري، قال: وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. إذن أول شيء كان يراه النبي عليه الصلاة والسلام هي الرؤية الصالحة، وفي رواية الرؤية الصادقة، وهذا كان تمهيد. تمهيد لماذا؟ لليقظة وما سيحصل له في اليقظة. لهذا جاء في بعض الروايات أنه كذلك كان يرى ضوءا ويسمع صوتا قبل أن يأتيه جبريل عليه السلام، ثم كان يسلم عليه الحجر. ففي صحيح مسلم: إني لأعرف بمكة حجرا كان يسلم علي قبل أن أبعث، وإني لأعرفه الآن قبل أن أبعث. يعني هذه من الأمور التي حصلت له قبل المبعث عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك قال: أو ماذا؟ حبب إليه الخلاء. إذن هذا هو التدرج الذي حصل له في الوحي في أول الأمر، رؤيا وكانت مستمرة لمدة 6 أشهر هذه الرؤيا، وكانت تأتيه مثل فلق الصبح في تحققها، ثم تمهيد، رأى صوتا أو رأى ضوءا وسمع صوتا، ثم كان الحجر يسلم عليه الصلاة والسلام، وحبب إليه الخلاء. ولهذا جاء عند ابن إسحاق بإسناد صحيح أنه قال: أول ما ابتدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة حين أراد الله كرامته ورحمة العباد به ألا يرى شيئا إلا جاءت مثل فلق الصبح، فمكث على ذلك ما شاء الله أن يمكث، وحبب إليه الخلوة، فلم يكن شيء أحب إليه من أن يخلو. هذه يسمونها العلماء أيضا ماذا؟ مراتب الوحي. لأن الآن لما جاءه هذه الرؤية هي من الوحي، ورؤى الأنبياء وحي وهي حق كما قال عليه الصلاة والسلام. لهذا نجد أن العلماء يذكرون أن أول مرتبة من مراتب الوحي هي الرؤية الصالحة. المرتبة الثانية ما كان يلقيها الملك في روع النبي عليه الصلاة والسلام، يلقيها الملك في روعه وقلبه، لأن الروع هو القلب بضم الراء، أما الروع بفتحها هو الخوف والحزن. فلما ذهب عن إبراهيم الروع أي الخوف، أما هنا كان يلقي الملك في روعه أي في قلبه من غير أن يراه، يأتيه الملك ولا يراه النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي نعيم وجاء عند ابن ماجه، إلا أن ابن ماجه اختصر الحديث ولم يذكر الشاهد، يقول: إن روح القدس نفث في روعي ألم تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. إذن هذه هي المرتبة الثانية.

مراتب الوحي. المرتبة الثانية من مراتب الوحي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتمثل له الملك رجلا فيخاطبه حتى يعي عنه ويفهم ما يريد. هذه هي المرتبة الثالثة. وجاء في بعض الروايات أن جبريل كان يتمثل بدحية الكلبي رضي الله عنه وهو أحد الصحابة فيخاطب النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك حديث عمر الطويل في أركان الإيمان والإسلام، جاء ذاك الرجل شديد سواد الشعر وشديد البياض في الثياب، جاء على هيئة رجل. المرتبة الرابعة أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس، وهذا كان أشد الأنواع وأشد المراتب على النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن جبينه لا يتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد، وحتى إن راحلته لتبرك به إلى الأرض إذا كان راكبها عليه الصلاة والسلام. وهذه أشد المراتب، لهذا هذا دليل على أن المراتب كلها شديدة، لكن هذا أشد، والوحي شديد على النبي عليه الصلاة والسلام. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولهذا كان في بعض الروايات كما جاء في البخاري من حديث زيد بن ثابت أن الوحي لما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وفخذه كان على فخذ من؟ زيد. قال فثقلت عليه حتى كادت تردها، يعني تكسرها من شدة الثقل، الذي حصل لفخذه عليه الصلاة والسلام بسبب الوحي. المرتبة الخامسة أنه كان يرى الملك في صورته الحقيقية التي خلق عليها، وهذا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام إلا مرتين، مرة في أجياد في مكة وسيأتي معنا إن شاء الله اليوم، ومرة ثانية كان ماذا في عندما أسري به عليه الصلاة والسلام، رآه على صورته الحقيقية، رأى جبريل عليه السلام وذكر أن له 600 جناح قد سدت الأفق، فيوحي إليه ما شاء أن يوحيه. أما المرتبة السادسة قالوا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام وما أوحاه الله عز وجل فوق السماوات ليلة المعراج حينما فرض عليه الصلاة. وبعضهم يقول هذه مرتبة ومرتبة سابعة يزيدها حينما كلمه الله عز وجل بلا واسطة الملك، كلمه الله تبارك وتعالى بلا واسطة كما كلم الله موسى بن عمران عليه السلام، وهذه المرتبة يعني معروفة لموسى عليه السلام قطعا، وكلم الله موسى تكليما وكلمه ربه. حصلت أيضا للنبي عليه الصلاة والسلام وكلمه ربه بلا واسطة. منهم من زاد مرتبة أخرى وقالوا هي أن يأتيه ماذا الملك في النوم فيوحي إليه. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أغفى إغفاءه ثم قام من هذه ورفع رأسه وهو يضحك، فقال له الصحابة الذين حوله لماذا تضحك يا رسول الله، أو ما الذي أضحك يا رسول الله؟ فقال قد أنزلت علي سورة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، فقرأ سورة الكوثر ثم قال هو نهر قد وعدني الله عز وجل في الجنة. قالوا إذن لما نام جاءه الوحي في المنام ثم بعد ذلك قام وقرأ عليهم هذه السورة. هذه ذكرت من المراتب، وإن كان بعض أهل العلم لا يرى أن هذه من المراتب أي النوم. لماذا؟ قالوا لأن الإغفاء المقصودة ليست هي النوم، وإنما هي الحالة التي يتنزل فيها على رسول الله عليه الصلاة والسلام الوحي. فالصحابي قال إغفاء ويقصد بها ما حصل له عندما نزل عليه الوحي. ثم بعد ذلك ذكر العلماء أن هذه إذا ليست من مراتب الوحي التي هي النوم، وإنما هذه الإغفاء كانت هي الحالة التي يتنزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام. إذا نرجع إلى حديث عائشة الحديث الطويل، إنما ذكرنا هذه الفائدة عندما تطرقنا إلى ذكر الرؤيا وأنها هي أول مراتب الوحي. التعبد في الحديث هنا ما هو؟ تقول وهو التعبد كما قال الزهري فيتحنث، بعضهم قال التحنث الذي هو التعبد وفسر بالتعبد، المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتفكر

في خلق الله وفي ماذا مخلوقاته وفي نعمه، فيبقى في هذا الغار على هذا. وفي بعض الروايات جاءت عند ابن إسحاق أن العبادة المقصودة أنه كان يطعم من يرد عليه من المساكين، يأتيه المساكين فيطعمهم عليه الصلاة والسلام. لكن هذه الرواية لا تصح، لا تصح، ضعيفة، فإن فيها إبهام. ابن إسحاق يحدث عن شيخه وشيخه يقول حدثني بعض أهل العلم، ما ذكر من هم. ومنهم من قال أن المقصود هو الانعزال عن الناس، هذه هي العبادة فقط. لماذا؟ قالوا لأن قومه كانوا على الشرك وعلى الباطل، ففعل عليه الصلاة والسلام كما فعل الخليل: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، أي ينعزل ويترك خلطة الناس لما هم عليه من عبادة الأصنام والشرك. على كل حال، هذا التعبد هل كان النبي عليه الصلاة والسلام على شرع؟ يعني هذه العبادة إن قلنا أنها عبادة كذا وكذا، هل كانت على شرع وعلى طريقة من الأنبياء الذين سبقوه، أم أنها ما كانت على شرع؟ اختلف العلماء على عدة أقوال، فمنهم من يقول كان على شرع نوح، ومنهم على شرع موسى، ومنهم من يقول على شرع عيسى، ومنهم من قال على شرع إبراهيم عليه السلام، لأن الله قال له أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. إذن هذا التعبد هو التحنث، وهو كما ذكرت لكم منهم من قال التفكر في المخلوقات. هذا الغار غار حراء، غار مشهور معروف في مكة، ويقال حراء وحراء بالقصر والمد، وهو على بعد تقريبا 3 أميال من ماذا؟ من منى، مشرف على الكعبة. هذا الغار كان النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إليه. قد يقول قائل: لماذا اختار النبي عليه الصلاة والسلام هذا الغار؟ منهم من يقول لأنه كان مرتفعا وكان يشرف على الكعبة، فإذا ارتقى على هذا الغار وارتفع كان يرى الكعبة فينظر في مخلوقات الله وينظر إلى الكعبة. ومنهم من قال لأن أجداده كانوا يفعلون هذا، جده عبد المطلب كان يأتي إلى هذا الغار ويفعل هذا الشيء، يبقى وينعزل ويطعم المساكين، وكل هذا لا دليل عليه، لكن أهل السير ذكروا هذا. حتى جاءه الحق، وفي رواية: فجئه الحق. ما معنى فجئه؟ يعني جاءه بغته، كما قال الله: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، أي ما كنت تظن قبل إنزال الوحي إليك يا رسول الله أن الوحي سينزل عليك، إنما نزل الوحي عليك من الله ومن رحمته سبحانه وتعالى، ما كنت مستعدا ولا كنت متحريا ذلك ولا متصديا له. إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام يجاور في حراء، حتى أن العلماء ما يقولون كان معتكفا في غار حراء، يقولون مجاور، حتى جاءت في بعض الروايات الصحيحة من حديث جابر: إني جاورت بحراء فلما قضيت جواري، في الصحيحين وفي غيره. إذن هذا الفرق بين الجوار وبين الاعتكاف. فجاءه الحق، جاءه جبريل عليه السلام. في أي شهر نزل القرآن؟ لأن الآن جبريل لما جاءه سينزل عليه القرآن، وهي أول آيات نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام. متى كان هذا النزول للقرآن ومجيء جبريل عليه السلام إلى الغار وقراءة عليه هذه السورة العظيمة، سورة العلق أو جزء من هذه السورة، متى كان هذا؟ لا شك ولا ريب أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كمل له 40 سنة وجاءه جبريل وأشرق عليه نور النبوة وأكرمه الله تعالى برسالته، وكذلك بعثه إلى خلقه واختصه بهذه الكرامة، لا خلاف أن هذا المبعث كان يوم الاثنين، هذا بالإجماع أن هذا اليوم الذي جاءه جبريل كان يوم الاثنين. والدليل ما جاء في صحيح مسلم حينما سئل عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم الاثنين، فقال: ذاك يوم ماذا؟ يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، يعني القرآن. لكن الخلاف في أي شهر، في أي شهر كان هذا المبعث وهذا النزول للقرآن. أكثر أهل العلم، وهو المشهور عند أهل السير والتاريخ، أنه كان لثمان مضينا من ربيع الأول، 8 أيام مضينا من شهر ربيع الأول، كان في سنة 41 من عام الفيل، يعني قد مضى للنبي عليه الصلاة والسلام 40 سنة وهو على رأس 40. وبعض أهل العلم، وهي طائفة
أخرى وهم قليل. قالوا كان ذلك في رمضان. لماذا؟ قالوا لأن الله يقول شهر رمضان الذي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قالوا فأول ما أكرمه الله أنزل عليه القرآن وكان هذا في رمضان. لهذا يقول الإمام الحنبلي الصرصري عليه رحمة الله في نونيته: وأتت عليه أربعون فأشرقت شمس النبوة منه في رمضان. أكثر أهل العلم كما ذكرت لكم يقولون أنه في ربيع الأول، وذهبوا إلى أن الآية التي هي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قالوا إنما كان إنزال القرآن في رمضان جملة واحدة، وكان هذا في ليلة القدر، وكان هذا إلى السماء الدنيا، وفي رواية بيت العزة، وقد جاءت روايات صحيحة وكثيرة عن ابن عباس في تفسير هذا النزول حينما ذكر أنزل فيه القرآن، قال أنزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة، ثم أنزل منجما بحسب الوقائع في كم؟ في 23 سنة. فليس المراد بهذا النزول هو أول نزول إلى الغار، وإنما المقصود بهذا النزول الذي أنزل فيه في رمضان المقصود أنه أنزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا. ولا شك أن هذا هو الصحيح، والذي يظهر أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه في شهر ربيع الأول لثمان مضينا، وهو أكثر مضينا ثمان أيام من ربيع الأول، وهو أكثر قول أو أكثر ماذا هو قول أكثر أهل العلم من أهل التاريخ والسير. قد يقول قائل: قد ذكروا في كتب السير أن الشهر الذي كان يذهب فيه النبي عليه الصلاة والسلام إلى غار حراء هو شهر رمضان، هكذا قالوا، قالوا كان يذهب في شهر رمضان ويذهب في كل سنة فقط شهرا واحدا وهو رمضان. نقول: لم يأتي دليل على هذا، والذين اعتمدوا على هذا الكلام إنما استدلوا برواية عند ابن إسحاق في سيرته، وهذه الرواية لا تصح، لأنها كما ذكرت لكم آنفا إنما هي من طريق شيخه عن بعض أهل العلم، فالرواية فيها مبهمون لا نعرف من هم، وفيها انقطاع لا شك ولا ريب، لأنه لا يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، فهو من صغار التابعين. إذن هذا لا دليل عليه، بل الذي يؤكد أن هذا النزول ومجيء جبريل عليه السلام كان في ماذا؟ في شهر ربيع الأول. تقول عائشة وهو في غار حراء: فجاءه الملك فقال اقرأ، هكذا يقول له جبريل عليه السلام اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، وفي رواية الجهد، كلاهما صحيح بالفتح وبالرفع، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد أو الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فقوله هنا ما أنا بقارئ أي ما أحسن القراءة. إذن ما هنا نافية، بعض أهل العلم ذهب إلى أنها استفهامية، وكأنه يقول ما الذي تريد مني أن أقرأه، وهذا غير صحيح، ليست استفهامية، بل هنا هي بمعنى ماذا؟ هي نافية، والمعنى ما أحسن القراءة. كان أميا عليه الصلاة والسلام لا يكتب ولا يقرأ، وهذه من آياته. أما قوله فغطني، الغط هنا بمعنى العصر الشديد والكبس، بمعنى ضمه بقوة. طيب لماذا؟ ما هي الحكمة من هذا الغط؟ قال بعض أهل العلم إنما هو امتحان ليمتحن صدره، فيتريض ويرتاض عليه الصلاة والسلام لاحتمال ما قد ماذا سيكلفه الله به من أعباء النبوة. ومنهم من قال غير ذلك، قالوا إنما لأن جبريل سيلقي عليه قولا ثقيلا، فكان يريد أن يبين له أهمية هذا الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم سيتحمل رسالة ثقيلة وأمر عظيم وسيؤذى في ذلك. ومنهم من فسرها بأنها ثلاث مرات،

غطه الأولى والثانية والثالثة، فقالوا هذا دليل على أنه سيمتحن ثلاث مرات، فذكروا قضية إخراجه من مكة وقضية إحصاره في الشعب. هذه أقوال لبعض أهل العلم، ومنهم قالوا يعني قالوا الحكمة حتى لا يتخيل النبي عليه السلام ويظن أن الذي جاءه ليس حقيقة، فضمه حتى يعرف أن هذه من صفات الجسم وأن هذا واقع وأن الذي جاءه ملك حقيقة. كل هذه يعني تخريجات وذكر الحكم من أهل العلم، وأيضا لا بأس بذكرها. هذا الشيء أو هذا الفعل الذي فعله جبريل، هل هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام أو أن جميع الأنبياء صنع بهم مثل ما صنع بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ العلماء يقولون أن هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، إذ لم ينقل عن أحد من الأنبياء أنه جرى له عند ابتداء الوحي مثل ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. فقوله اقرأ هذا أمر بماذا؟ بالقراءة فقط لا بالتبليغ، لم يأمره بأن يبلغ شيئا. لهذا قال العلماء عندما قال له اقرأ صار نبيا عليه الصلاة والسلام، لكن لما نزلت عليه يا أيها المدثر قم فأنذر، هنا أمر بالإنذار، وبذلك صار ماذا؟ صار رسولا عليه الصلاة والسلام. إذن كما قال العلماء نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، صار نبيا بإقرأ وصار رسولا عليه الصلاة والسلام حينما نزلت عليه يا أيها المدثر. ولهذا هنا ذكر العلماء أيضا مراتب للوحي، فقالوا المرتبة الأولى هي النبوة، والمرتبة الثانية أمر الله عز وجل لنبيه بإنذار عشيرته الأقربين، والثالثة الأمر بإنذار قومه، والرابعة بإنذار قوم ما أتاهم من نذير من قبله وهم العرب، والخامسة إنذار جميع من بلغته دعوته عليه الصلاة والسلام من الجن والإنس إلى آخر الزمان. هذه مراتب التي ذكرها العلماء، مراتب الماذا؟ مراتب الدعوة التي دعا النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء في الرواية أو ماذا، فتقول عائشة فرجع عليه الصلاة والسلام يرجف فؤاده، وفي رواية بوادره، والبوادر هي جمع بادرة، قالوا هي اللحمة التي بين المنكب والعنق، لأنه جرت العادة أن الإنسان إذا جاءه الفزع والروع والخوف تضطرب هذه اللحمة. فجاء إلى خديجة عليه الصلاة والسلام وهو يرجف فؤاده عليه الصلاة والسلام، دخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال لها زملوني زملوني، فزملوه زملوه حتى ذهب عنه الروع والخوف. فأخبر خديجة بالخبر وقال لقد خشيت على نفسي، يقول لخديجة لقد خشيت على نفسي، حتى أن العلماء اختلفوا من ماذا خشي النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، ذكروا تقريبا 12 قولا، لكن لعل أرجح هذه الأقوال خشي على نفسه من الأذى، خشي على نفسه من الأذى الذي قد يؤدي هذا الأذى إلى ماذا؟ إلى الموت. وهذا من طبيعته وبمقتضى بشريته عليه الصلاة والسلام أن يخاف، لأنه رأى شيئا غريبا ما اعتاده، ورأى يعني يقول له مثلا يأمره اقرأ كذا وضمه وبلغه الجهد أو الجهد. فهذا حتى قد حصل لمن؟ لموسى عليه السلام، عندما الله عز وجل أمره بأن يلقي العصا قال فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، فقال الله له يا موسى لا تخف، يا موسى لا تخف. ولما ذكر موسى عليه السلام قتل النفس التي قتلها قال ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، يعني هذا لا شك ولا ريب أن النبي عليه الصلاة والسلام خشي وخاف على نفسه، وهذا بمقتضى بشريته عليه الصلاة والسلام. فقالت له خديجة رضي الله عنها وأرضاها كلا والله ما يخزيك الله أبدا، كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق، وفي رواية أيضا في صحيح البخاري وتسبق الحديث. استدلت رضي الله عنها بهذه الأخلاق الحميدة الفاضلة التي قد رأتها من النبي عليه الصلاة والسلام، لا